أهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. المعجزات اللي ربنا عملها عن طريق النبي أليشع اللي هو رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس في اسمه أليشع يعني إلهي يخلص، والمسيح معنى اسمه يسوع كما هو مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مش بس كده، لكن في كتير من أعمال النعمة اللي عملها أليشع النبي بترمز لربنا يسوع المسيح رب وإله أليشع. خلينا نقرأ مع بعض المعجزة النهاردة من سفر الملوك الثاني أصحاح 2 وعدد 19. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وقال رجال المدينة لأليشع: هوذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، وأما المياه فردية والأرض مجدبة. وبدأت المعجزة: فقال ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملحا. جيب صحن وحط فيه ملح. فأتوا به، فخرج أي خرج أليشع إلى نبع الماء، المكان اللي فيه بداية المية، إلى نبع الماء وطرح فيه الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها أيضا موت ولا جدب. لما حط الملح اللي في الصحن الجديد في نبع الماء قال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها موت ولا جدب. فبرئت المياه إلى هذا اليوم حسب قول أليشع الذي نطق به، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. المعجزة الحلوة اللي قريناها دلوقتي فيها معاني جميلة جدا، وزي ما ذكرت انه أليشع رمز للمسيح، لانه مكتوب ان شهادة يسوع هو روح النبوة. يعني الغرض في العهد القديم كان كل النبوات والمعجزات والاشخاص بيرمزوا لاعمال عملها الرب يسوع المسيح، اما في العهد الجديد فجه الحقيقة، جه الرب يسوع المسيح نفسه. كأن الكتاب المقدس بعهدين القديم والجديد بيتكلم عن شخص واحد مش عن شيء واحد، عن شخص واحد هو ربنا يسوع المسيح. وأنا بأدعو كل واحد من اللي بيشاهدني دلوقتي أنه لو في أي أصحاح من العهد القديم أو الجديد لم تجد المسيح أو رمز ليه، أعرف أنه لسه لم يكشف أمام عينيك هذا الأصحاح، وصلي لربنا كما صلى داود النبي قديما: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. أحكي القصة باختصار شديد وبعدين يدينا الرب فيها تأملات. القصة بتحكي عن أريحة، البلد الحلوة المشهورة العظيمة. أريحة جه أليشع النبي فيها، وأريش أريحة بلد كبيرة جدا شكلها حلو، فالناس بتوع أريحة قالوا له: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، المكان جميل والبلد حلوة بس في مشكلة، أما المياه فردية. مية أريحة كانت رديئة، يعني ما تنفعش في الشرب ولا تنفع في ري الأرض، ومش كده بس، المياه رديئة والأرض مجدبة، دي كانت المشكلة. وأليشع قال: هاتولي صحن جديد. جابوله صحن جديد وحطوا فيه ملح وطلع للنبع بتاع المية، يعني المكان زي عين مية سبرينج مثلا كده، زي ينبوع، راح للعين بتاع المية وحط الملح وقال: هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن موت ولا جدب في هذه الأرض. فبرئت المياه حسب قول الرب كما قال أليشع. وأنا على قلبي أن أشارككم بثلاث أفكار أساسية في المعجزة الحلوة النهاردة. الفكرة الأولى أشارككم عن جمال المخدوع، وأقول يعني إيه أقصد بالعنوان ده. الفكرة الثانية عن تغيير الينبوع، ما فيش غير ربنا، ربنا بس اللي بيقدر يغير الينبوع من أصله، ينبوع الماء كما صنع الله عن طريق أليشع، وكما يستطع الرب يسوع المسيح أن يصنع معك الآن وأنت تشاهدني عزيز المشاهد، أخت المشاهدة. ثم أخيرا معجزة القلب المزروع، كيف يستطع الله أن يعطيك نبع جديد وقلب جديد. أريحة

ليها قصة طويلة في الكتاب. زي ما مصر في الكتاب ترمز للعالم، كان فيها فرعون وخرج الشعب من مصر، فأريحة ترمز أيضا للعالم. أولا اسمها أريحة يعني رائحة عطرية، العالم حلو. مكتوب لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. أريحة كان ما يميزها أنه فيها فلوس كتير، مثلا زكى رئيس العشارين كان من أريحة. كمان كان أريحة فيها عمى روحي، فمثلا بارتيماوس الأعمى كان من أريحة. كمان أريحة كان فيها لصوص بيجرحوا، إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة فوقع بين لصوص عروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. ثم أريحة فيها النجاسة، رحاب الزانية كانت نجسة يعني تعيش في النجاسة. ثم أريحة مكانها حلو من برة بس المية بتاعتها ملحة. أظن الفكرة اللي أتمنى أنها توصل لحضرتك أو لحضرتك هي أن العالم اللي احنا فيه جذاب جدا، حلو جميل. أنا عايز أسألك سؤال، الخطية حلوة ولا وحشة؟ نعم بتقول وحشة، أتمنى أنك تقول كده، بس إذا أنت الخطية وحشة طب ليه أنت واقع فيها؟ ليه بتعملها بتمادي؟ خلي بالك الخطية دايما إبليس بيحط السم في العسل. أريحة معناها رائحة جميلة جذابة. عارف التعابين الكبيرة قوي اللي موجودة، كذا مرة أشوف هذا المشهد في بعض الأفلام وبشوفه بيبث في بعض القنوات، عن تعابين كبيرة قوي وشكلها جميل من بره صدقني ولمعة كده، وشفت تعبان كان يمكن جامد قوي، وبعدين بيتلف يعمل زي بحيرة المية لما تشرق عليها الشمس تبقى جذابة وحلوة، ويجي الغزال الإيل عطشان في الصبح يجي جري ويرمي نفسه على هذه المياه، وهي مش مياه ولا حاجة، ده تعبان بس بي وشفت هذا المنظر في أفلام كثيرا، يجي التعبان الكبير قوي قوي ده ويروح طابق على الغزالة ويبدأ يبلعها يبلعها يبلعها لغاية ما يرمي القرون بتاعتها ورجليها. أهو مية العالم كده. أريحة ترمز إلى العالم لأني العالم ليه شهوة ليه جمال، زي ما ذكرت شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، يوحنا الأولى 2. بس خلي بالك مية العالم رديئة. تقابل المسيح مع امرأة وقال لها اديني اشرب عند بلد اسمها السامرة، وقالت له ازاي تطلب مني تشرب وانت يهودي وانا سامرية؟ على اي حال قال لها المسيح هذه العبارة زي القصة اللي احنا بنحكي فيها، كل من يشرب من هذا الماء اي شهوات العالم يعطش ايضا، لكن من يشرب من الماء الذي اعطيه انا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. جمال المخدوع. العالم حلو، العالم ليه جاذبية. أذكر حضرتك تاني، أريحة كان فيها إيه؟ كان فيها فلوس زكى العشار، كان فيها نجاسة رحاب الزانية، كان فيها إبليس اللي بيجرح الناس، كان ميتها ملحة، وده رمز للعالم بشهواته. عايز اقول لك اذا انت بتحاول ترتوي باخلاص مية العالم مش ممكن ترويك. انا معرفش ايه المية بالنسبة لك، فمثلا واحد يقول انا ما تهمنيش افلام النجاسة انا يهمني الفلوس، واحد تاني يقول لك انا ما يهمنيش الفلوس بس يهمني ان ابقى مبسوط واسكر واخد مخدرات، واحد تالت يقول لك لا يهمني المخدرات ولا يهمني الفلوس انا يهمني الشهرة، واحد تاني يقول ولا الشهرة انا يهمني الرياضه، وهكذا كل واحد العالم جذبه بحاجه. بس عايز اقول لك المسيح قال ان ميه العالم مش ممكن تروي. هقول تاني المعجزه بتاعتنا بتقول ايه، موقع المدينه حسن اما المياه فرديه والارض مجدبه. يعني ايه الارض مجدبه؟ يعني كل ما يزرع فيها ما بتجيبش ثمر. اول مثل قاله المسيح من امثاله الشهيره في إنجيل متى أصحاح 13، خرج الزارع ليزرع، هو بيزرع بذرة وقعت على الطريق وبذرة وقعت على الأرض المحجرة وبذرة وقعت بين الشوك
وما جابتش صح.

عمر، أتمنى إنك تعرف إن العيشة في خطايا العالم مش ممكن تجيب ثمر. همر بسرعة معاك، ليه مية العالم ما ترويش؟ أول حاجة لأن البير عميقة، الإنسان احتياجاته كتيرة قوي. قالت السامرية المسيح: لا دلو لك والبئر عميقة. يعني أنا اتجوزت السامرية قالت اتجوزت 5 مرات وعايشة في النجاسة مع واحد سادس ورغم كده لم ترتوي. تاني حاجة، مية العالم ميتة، الرب يسوع بس اللي بيدي الماء الحي. ثم مية العالم مرة، الشعب زمان راح ودور على مية وبعد ما شرب المية لقي المية مرة فدعي المكان مارة. مية العالم بتبقى مسروقة، خيانات، مخدرات، كتير من الشباب اللي بياخدوا مخدرات حشيش بيقول لي احنا رغم ان شطار قوي ما بنخافش بس دايما واحنا بناخد الحشيش بنحب نعمله في الخفاء. مية العالم غالية قوي، لماذا؟ بيقول ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه، لماذا تزنون فضة لغير شبع وتعبكم باطلا؟ موقع المدينة حسن، اما المياه فردية والارض مجدبة. عايز اقول لك حاجة اختم بيها الجزء ده، سليمان اللي هو اعظم ملك جه على الارض، لا جه قبله ولا بعده، بعد ما قال في سفر الجامعة هذه الآيات بيقول: عملت لنفسي جنات وفراديس وغرست فيها أشجار من كل نوع ثمر، عملت لنفسي برك مياه لتسقى بها المغارس، قنيت عبيد وجواري، اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات وتنعمات بني البشر سيدة وسيدات، مهما اشتهته عيناي، دي مية العالم، فهذا لم أمنعه عنهما. ثم التفت إلى جميع أعمال التي عملتها يداي، فإذا الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. موقع المدينة حسن كما يرى سيدي، أما المياه فردية والأرض مجدبة. فأريحة هنا رمز للعالم، مش كده بس، أريحة أيضا ترمز للناس اللي من بره حلوين قوي بس قلبهم ما بيطلعش إلا الخطية. ذكرك رب يسوع وراي على الصليب جاله شاب في صفات حلوة قوي، شاب في شبابه، تعرفين دلوقتي أغلب الدول رؤسائهم شباب، شاب وبعدين غني وبعدين رئيس وبعدين جه للرب يسوع جري وبعدين سجد عند قدمين المسيح، كان عنده عطش روحي قال له ماذا أعمل لكي أرث الحياة الأبدية، كل صفاته حلوة. ثم نظر إليه يسوع وأحبه، بس كانت قلبه مش بيحب ربنا، بيحب المادة. قال له المسيح: اذهب بع كل أموالك واعطي للفقراء وتعالى اتبعني. اسمع ماذا يقول الكتاب: مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. من بره الولد ممتاز، شاب وغني ورئيس وسجد للمسيح وبيطلب ماذا أفعل لكي أرث الحياة الأبدية، بس لما المسيح كشف قلبه طلع أنه بيحب الفلوس ومحبة المال أصل لكل الشرور. الأمر الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض فمجدبة. لكن تعالى نشوف ماذا فعل أليشع الذي يرمز لربنا يسوع المسيح لكي يغير نبع الماء. هذا ما أدعو، ما أصلي لأجلك. في يوم من الأيام كنت زي الشاب ده اللي وعصك عنه واتكلمت عنه، وكنت زي أريحة من بره يبدو اني كويس بس انا عارف من جوه قد ايه اني مليان خطية ونجاسة. كما قال الكتاب: القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس، وبشرب من مية العالم بس ما برتويش. كما قال المسيح: كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. اول حاجة انهم اعترفوا بالحالة بتاعتهم، وانا عايز اقولك ان ما اعترفتش ان حياتك فيها جدوبة روحية وان المياه اللي في حياتك رديئة مش هترتوي بالماء الحي. بص قالوا ايه، قال رجال المدينة لأليشع: هو ذا موقع المدينة حسن كما يرى، اما المياه فردية والارض فمجدبة. اعترفوا بالحالة بتاعتهم، وأليشع قال: ائتوني بصحن جديد وضعوا فيه ملح. الملح دايما يرمز في الكتاب المقدس وفي الحياة الى الاصلاح،
فال

مخللات بيحطوا عليها الملح طبعا علشان خاطر تبقى محفوظة سنة سنتين. الفكرة الملح دايما يرمز للحفظ وكمان للعهد، مثلا في سفر اللاويين مكتوب: لا تخلو تقدمتك من ملح.

جديد في ملح، رمز للعهد الجديد. يعني أنا عايز أقول لحضرتك ولحضرتك باختصار شديد بدون صعوبة، العهد القديم اللي هو الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. العهد القديم كان فيه الناموس، الوصايا العشر، افعل افعل افعل، ولا واحد قدر يعمل الناموس. طبعا الناموس مش بيساعدك، بيقول لو عملت 9 وغلطت في واحدة تبقى مجرم في الكل، الجميع زاغوا وفسدوا. ميزة العهد الجديد اللي جه بيه الرب يسوع المسيح لما مات على الصليب، فاكرين وهو رايح على الصليب وبيقدم العشاء الرباني، قدم قال هذا هو دمي الذي يسفك للعهد الجديد لمغفرة الخطايا. إذن في العهد القديم كان في وصايا، وأنا ميت بالذنوب والخطايا مش قادر أعمل وصايا ربنا. في العهد الجديد الرب يسوع المسيح بيغير قلبي زي ما شفنا، وبيديني قلب جديد ومية جديدة هي الماء الحي، وبيديني أني أنا أكون في حياة الصلاح، بيخليني ملح. وضع أليشع الملح في نبع المياه وقال هكذا قال الرب، قد أبرأت هذه المياه لا يكن فيها موت ولا جدب بعد هذا. الرب يسوع مش بيغير الخارج، يعني المعجزة كلها جميلة، بس من أوضح الحاجات فيها أن أليشع علشان يبرئ ماء أريحة خرج خارجا، كما خرج المسيح خارجا وصلب هناك، خرج خارجا حاملا صليبه وطلع إلى النبع. النبع رمز أن المسيح بعمله على الصليب بيغير القلب. هقرأ لك آية قالها الرب يسوع المسيح في إنجيل متى وأصحاح 15، قال كده، من قلب الإنسان تخرج، ركز معايا، أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. هتقول التجديف من اللسان، التجديف اللسان بيجدف بس مصدره القلب. السرقة هتقول للإيد اللي بتسرق. وعلى فكرة بالمناسبة يعني ممكن جدا واحد تقطع إيده علشان بيسرق تلاقي إيده التانية بتسرق. أنا بعرف واحد فعلا حكولي عنه إنه قطعوا إيده عشان كان بيسرق فسرق بإيده التانية، قطعوا له رجلينه ظل بلسانه يسرق. إزاي؟ مع العصابة بيتكلم، المشكلة مش في عيني ولا في إيدي ولا في رجلي، المشكلة في النبع. عشان كده داود النبي الحلو صلى هذه الصلاة، قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. مكتوب في كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. النبع بيتغير، هل تصدق هذا؟ رب يسوع المسيح قال لنقديموس قديما ينبغي أن تولد من فوق، ونقديموس في إنجيل يوحنا صح 3 قال إزاي أنا راجل كبير في السن إزاي أدخل بطن ماما تاني وتولد؟ المسيح قال له لو أنت دخلت بطن مامتك وتولدت هتتولد أكثر خطية، المولود من الجسد جسد هو، لكن ينبغي أن تولد من فوق يعني يغير حياتك يديك حياة جديدة. بالمناسبة اللي اتولد مرة واحدة بيموت 3 مرات، موت جسدي، موت أدبي، موت أبدي أي الطرح في الجحيم. واللي اتولد مرة من بابا ومامته والمرة التانية من ربنا، صدقني ربنا بيولد ناس وبيغيرهم وبيبقوا زي مثلا شاول الطرسوسي اللي هو بقى الرسول بولس، كان راجل قاتل، حينما تقابل معه المسيح صار خادم قديس. أتمنى لك أن المسيح يغير قلبك. يمكن تكون زي مياه أريحة، موقع المدينة حسن، أما المياه فردية والأرض فمجدبة. قل له يا رب تعالى بالملح بتاعك، تعالى اصلح قلبي يا رب، تعالى نبع المياه جوايا وغير قلبي يا رب. اسمع ما هو مكتوب في سفر حزقيال أصحاح 36، أرش عليكم ماء فتطهرون، من كل نجاساتكم من كل أصنامكم أطهركم. اسمع ماذا يقول الكتاب، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، المية الجديدة عمل الروح القدس، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب جديد. حلوة دي قوي الجزء الأخير، أعطيكم روحا جديدا، أعطيكم قلبا جديدا، أنزع قلب الحجر من أجلكم وأعطيكم قلب لحم. لكن مش كده بس، بعد ما حط الملح في النبع قال أليشع
هكذا

فقال الرب قد أبرأت هذه المياه فلا يكون موت ولا جدب. وبعدين يقول الكتاب فبرئت هذه المياه إلى هذا اليوم. في خبر سعيد عايز أقوله لك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، يمكن الشيطان دايما يضحك عليك ويقول لك أنت كل ما بتوف في الكنيسة وتقول هبطل سجاير، هبطل حلفان، هبطل خيانة، هبطل أفلام شريرة، هبطل مخدرات، بترجع تاني. عارف ليه؟ علشان أنت بنفسك بتحاول تغير نفسك، وأنا وأنت فاشلين. تعال للرب قول له يا رب أنا عايزك تيجي لنبع المياه، تعال غير قلبي. صدقني بيغير القلب، صدقني بيدي حياة جديدة. قول له يا رب تعال لنبع المياه. اسمع ماذا يقول الكتاب فبرئت المياه إلى هذا اليوم. يعني حينما يغيرك المسيح يغير مخك، بدل الأفكار الشريرة تبقى أفكار مقدسة، يغير عينيك صدقني تبقى عينيك بسيطة، يغير قلبك، يغير أفكارك، يغير رجليك، تمشي دايما ما تروحش إلا الأماكن المستقيمة. بجد بيغير، وبيغير نبع المياه. هنا أليشع الذي غير نبع ماء أريحة، رمز ليسوع المسيح الذي يغير نبع ماء قلبك، وغير نبع ماء قلبي. الشيء الجميل في تغيير المسيح أنه دائم. فبرئت هذه المياه إلى هذا اليوم. قال المسيح في إنجيل يوحنا 10 خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي. أبا الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي، أنا والأب واحد. يعني المسيح أعلن لاهوته في أنه لما بيغيرك التغيير بتاعه ثابت، ما تخافش. هتقولي بس أنا حاولت وفشلت. أيوة أنت حاولت وأنت حاولتي وأنا حاولت، بس فرق كبير بين محاولاتنا الفاشلة في العهد القديم أي بالناموس، وبين أن يأتي المسيح إلى حياتنا فيغيرها. صدقني ينطبق عليك فبرئت المياه إلى هذا اليوم. عايز أشاركك إن دلوقتي كان زمان في عمليات، مثلا يقول لك أنا بعمل شريان من الشرايين التاجية بغيرها، أو الأورطة، أو بعمل فيها حاجة. دلوقتي كلنا بنعرف إن في عملية كبيرة اسمها عملية القلب المزروع. إيه عملية القلب المزروع؟ واحد أول ما يجي يموت ياخدوا قلبه ويحطوه في قلب المريض وينزعوا قلب المريض، دي عملية مكررة دلوقتي، عملية القلب المفتوح، ويشيلوا قلب المريض ويحطوا له قلب جديد. بس دي عايزة حاجة واحدة، إن واحد يتبرع بقلبه، ولازم يكون مات. يعني إزاي واحد يتبرع بقلبه هو حي والقلب بتاعه يتاخد؟ يسوع المسيح عشان يديك قلب جديد وبجد يخلي قلبك مختلف، قلبا نقيا اخلق فيه الله، عارف ايه اللي حصل؟ على الصليب ذبحوه من قلبه الذبيحة الكاملة. بعد ما صفى كل دمه ربنا يسوع المسيح على الصليب، بقي دماء واحد عسكري شرير طعن بالحربة جنبه. اسمع ماذا يقول الكتاب فللوقت خرج دم وماء. اي ان قلب المسيح علشان خاطر قلبك يبقى طاهر، قلب المسيح اتذبح على الصليب، ضحى الرب يسوع المسيح بآخر قطر الدم علشانك. ما نفسكش تقول له يا رب أنا شربت من مية العالم كتير؟ صلي معايا دلوقتي وانت بتسمعني، صلي في مكانك، ادعي ربنا هو بيسمعك. يا رب، يا رب أنا ينطبق علي، الناس كلها بتقول علي، بيحسدوني على أنا فيه، بس أنا عارف إن المياه ردية وأرض حياتي مجدبة. يا ما سمعت وعظ منك يا رب، بس قلبي ما بيجيبش ثمر. يا رب تعالى غير قلبي. إن كان أليشع غير نبع ماء أريحة، تعالى غير قلبي، قلبا نقيا اخلق فيه يا الله. يا رب مكتوب إن بموتك ودماء التي سفكت على الصليب لفداءنا، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. تعالى غيرني يا رب، تعالى اديني الولادة الجديدة يا رب اللي سمعتني عنها النهاردة، زي ما نقدموس اتولد من جديد، عايزة تولد من جديد منك. صلي هذا الكلام، وإذا صليت من قلبك ثق إن الرب بيغيرك، وتذكر إن تغيير ربنا دائم غير تغيير الناس. برئت المياه إلى هذا اليوم لأن له كل المجد. آمين.

كنت أتحدث مع يسوع اليوم في الحديقة، وقلت له اسمعوا ما قلته له، سوف يفيدكم هذا الأمر برأيي. قلت ليسوع أريد بلوغ مرحلة حيث لا أشعر بالأذية من الناس أبداً. هل سبق أن قلتم هذا؟ لا أريد الشعور بالأذية، أريد بلوغ هذه المرحلة. أتعلمون بما أجاب؟ أنا أيضاً. يقول أموراً لا تخطر في بالي حتى. قال أتعتقدين أنه بعد آلاف الآلاف من السنين؟ أتعتقدين

تعتقدين أني لا أشعر بالأذية؟ وقال أنت تشعرين بالأذية لأني أشعر بها. المشاعر التي لديك هي لدي. أليس الأمر لافتا؟ فقلت له تعال. ثم قال لي وأنا أكلمكم جميعا الآن، أنتم تصغون كثيرا إلى الأشياء. قال بعض الأمور حقا علينا أن ننفضها وأن نتقدم في المحبة والنعمة. قال تبالغين في التفكير في الأمور، لا تفعلي هذا. صح؟ هو يريد أن نكون أحرارا. حسنا، شكرا، وعليكم تعلم السلوك بالحرية. هللويا. حسنا، سوف أعظ عن القداسة، صح؟ فجلبت هذه. قلت لكم لن يكون الأمر متدينا. أيها المتدينون، أنتم في المكان الخطأ. شكرا. ابنتي تاميكا. إذن سأقرأ لكم. تظنون أني سأكون مرحة؟ يسوع مرح. اعلموا هذا، يسوع يريد أن يرقص معكم، يريد أن يتمشى معكم، يريد أن يمزح معكم. وأقول لكم، سمعت أشخاصا التقوا يسوع شخصيا في السماء وقالوا لي يسوع مرح جدا. يجهل الناس كم هو رائع عندما يبنون علاقة حميمة به، لا علاقة له بالتدين والقول أيها السيد الرب القيوم. ليس هكذا، هو مرح جدا. تعلمون، اليوم الماضي سألته سؤالا فقال لي لابد أنك تمزحين. فقلت لا، هذا سؤال جدي. فقال لي تعرفين الجواب، أعني يمكنكم التحدث معه وجها لوجه على مدار الساعة. لا تفوت الفرصة، لا تفوت المتعة، لا تفوت فرحة تواجد معه على مستوى شخصي وودي. سأقرأ لكم هذه الشهادة التي تلقيتها منذ سنوات. عايشيف من إيران كتبت، هذا ما يبدو عليه التدين، أوكي؟ عندما كنت في الثانوية كنت أتمشى من البيت إلى المدرسة مع صديقاتي. فجأة توقفت شاحنة عسكرية كبيرة وركض الجنود نحونا ونظروا إلينا عن كثب مراقبين، وأوقفوني لأني أظهرت خصلة صغيرة جدا من شعري، وضربوني ضربا مبرحا وقالوا لي إنهم سيعلمونني أن أكون فتاة تقية. فوسموا جبهتي بمكواة ساخنة عاهرة كتبوا عليها وتبولوا علي، وبعد يومين من التعذيب رموني في الشارع. وعشت 10 سنوات من التعذيب كما في الجحيم بعد ذلك إلى أن شاهدتك على التلفاز. لم أرى يوماً امرأة بهذه السعادة تضحك وتمزح بحرية في حياتي. قلت يا رب، إذا كنت حقيقياً اجعلني مثل إشك، سعيدة وحرة. أقول لك، يوم ذاك سلمت حياتي ليسوع ولم يعد لدي صدمة أو علامات تعذيب وتشويه منذ ذلك اليوم. أنا أقيم في بلد آخر الآن، ليس علي أن أغطي رأسي، ولا تزال تلك العلامة على جبهتي عاهرة، وأنا أغطيها بخصل شعر مثلك. حتى إذا كانت هذه الكلمة الرهيبة مطبوعة على جبيني عاهرة، أنا أعلم أني في المسيح يسوع. أنا أميرة الله، أنا الملكة أستير، وأنا مقدسة. من اللافت أننا لا

نفهم فعلا كلمة قدوس عندما نتعمق فعلا في الدين. سأقرأ لكم من سفر يشوع الإصحاح 2 والآيات 1 حتى 18. قد أتخطى بعض الأجزاء، لكني أقول لكم إنه في إنجيل متى نسب يسوع يتضمن 5 نساء وهن بطلات في الكتاب المقدس، 5 نساء، وإحداهن هي تمار، والأخرى هي رحاب، ومن ثم رعوس وبتشبع ومريم. وأقول لكم كنا جميعا نساء مخزيات. تمار اتجعت مع والدي زوجها، ورحاب كانت زانية، ورعوس كانت مؤابية، وبتشبع تعلمون حين كانت تستحم عارية ماذا جرى. ثم إن مريم حبلت من الروح القدس، وراح الناس يقولون نعم صح، أحقا هي حامل من الروح القدس؟ قالوا عنها كانت حياتهن مخزية، والله أحب ذلك لأنه أراد استخدام شهادة حياتهن لنتعلم منها شيئا ولنفهم فعلا معنى القداسة خارج إطار التدين. أرسل يشوع بن نون من شطيمة رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظرا الأرض وأريحا، فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك. فقيل لملك أريحا هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسسا الأرض. فأرسل ملك أريحا إلى رحاب يقول أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك ودخلا بيتك، لأنهما قد أتيا لكي يتجسسا الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما. وأما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاود، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب. وأما هما فقبل أن يضطجعا صعدت إليهما إلى السطح وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب مياه بحر صوفا قدامكم عند خروجكم من مصر، وما عملتموه بملكي الأموريين الذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلفا لي بالرب واعطياني علامة أمانة، لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعملا أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا وتستحييا أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلصا أنفسنا من الموت. سأتوقف هنا، لكني أريد القول إن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، الإيمان بالخبر نقطة. نرى هنا هذه الإمرأة هي زانية وهي سمعت كلمة الرب، هذا ما صنعه الله، ووضعت إيمانها في إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فخلصت وهي لم تعرف ذلك. حسناً، أحياناً يعلن الناس أموراً يجهلونها، كانت جزءاً من عهد لا تعرفه، لا تعرفه. أنا زرت أريحا، وأريحا باتت مدينة مهدومة ومدمرة بالكامل. لماذا؟ لأن يشوع لعن أريحا، قال الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا ملعون ببكره. وأريحا لم تبنى أبداً. وأقول

لكم ذهبت إلى أريحة لتصوير برنامج تلفزيوني، وفي كل مرة أذهب إلى هناك أواجه مشكلة. في كل مرة أقصد أماكن كثيرة، لكن في أريحة أواجه دوما مشكلة. كنا نصطدم بهذا الروح في أريحة. بعد آلاف السنين لا تزال هذه اللعنة في الأرض، وهذا لافت جدا. تذهبون إلى هناك لا يوجد شيء، إنها مدينة مدمرة بالكامل ومعدومة تماما. توجد روح مختلفة في أريحة. إذن هذه امرأة واحدة مع عائلتها في أريحة وضعت ثقتها في الله وخلصت عبر سماع الكلمة، واختار الله تلك المرأة لتكون من جدات الملك داود. انظروا إلى هذا. أود القول لكم الآن أن تتوقفوا وتنفضوا روح التدين الذي ننظر به إلى الناس كما ننظر إلى غلاف الكتاب ولا يهمنا ما في داخله. لكني أقول لكم ما قاله الله لصموئيل: الإنسان ينظر إلى المظهر الخارجي، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. هذه النقطة الأولى. القداسة لا تتعلق بالمظهر. نعم، إنها تنعكس في مظهركم، لكنها تبدأ في القلب. وأقول لكم إني زرت أماكن كثيرة، زرت أماكن كثيرة، وأذكر أني في بداية إيماني زرت كنيسة القداسة، وقيل لي فيها إني سأذهب إلى الجحيم لأني قصصت خصلي الأمامية. والسيدة التي قالت لي ذلك كان لديها شعر على وجهها أكثر من زوجها، وأعتقد أنها على قائمة أمنيات عيد الميلاد يجب أن تضيف معجون الحلاقة وأشياء أخرى. فهم لم يؤمنوا بقص الشعر، وقالت لي: لن تصدقي كم من الأشخاص سيذهبون إلى الجحيم بسبب ما يأكلونه. فقلت: حسناً، سنهلك جميعاً. لأنها بدأت تعدد لي الأمور غير الكتابية التي يجب أن أفعلها لأنال الخلاص. فخفت كثيراً في ذلك المكان وهربت فعلياً. ثم أذكر أني قصدت إحدى كنائس جماعة الله، فاستدعوني قائلين: إذا أردت أن تكوني في مركز قيادة سوف نرقيقي، لا تنتعلي حذاء مفتوحا عند الأصابع، وعليك ارتداء جوارب طويلة. وكنا في فلوريدا، كنا في فلوريدا، وأرادوا أن نغطي أنفسنا من الرأس حتى القدمين. وقالوا لزوجي، قالوا لزوجي إن عليه ارتداء بذلة مع ربطة عنق. فقال لي: أنا من عصابات مدينة نيويورك، لن أرتدي يا بذلة. وهذا ما قلته: اسمعني يا زوجي، إذا اضطررنا إلى خدمة يسوع بزي مهرج فسنلبس زي المهرجين. فقال: أعتقد أني سألبس بذلة. لكن كل أحد كنا نتشاجر في طريقنا إلى الكنيسة فيقول: أكره ربطة العنق، أكره ربطة العنق. وعندما أسسنا كنيسة الحلم قلت له: أحمل إليك خبراً ساراً. يجب أن تنتعل حذاءً مكفلاً، لكن لا ضرورة لوضع ربطة عنق. أنا أمزح، لكن جدياً أملوا علينا قواعد لباس، فكل ثقافة تعتمد قواعد لباس. حسناً، لكني أقول لكم الثقافات تلعب دوراً في هذا. ما لا يخطر في بالكم، أنا سافرت حول العالم، زرت كنائس حول العالم. وقبل أن أتابع سأخبركم إني زرت الموزمبيق. وفي الموزمبيق يجب أن ترتدي المرأة تنورة طويلة تصل إلى الكاحل، لكن ليس عليها تغطية الجزء العلوي، ويطبق الأمر نفسه في الكنيسة. هل سمعتم بالأمر؟ ذهبت إلى بوشبوش. إذن كنا في وسط القبيلة واختلطنا مع هؤلاء الرعاة، الرعاة الأمريكيين الغربيين، وهؤلاء النساء من السكان الأصليين. وواحدة منهن كان الجميع يشاهدون هذا: عليكم الاغتسال في نهر الأردن 7 مرات لتطهروا. لكن هذه الرسالة قد تكون فعلاً مزعجة لكم، لكن تلك السيدة
الرعاة هناك حولوا نظرهم إلى أسفل فسألت

لماذا حولوا نظرهم إلى أسفل في وقت العبادة؟ لأني لم أرى كل شيء. وكان أحدهم يعزف على الجيتار والجميع يعبدون، وهي ترضع طفلها علناً. ثم جاء طفل آخر، لا أعلم ما إذا كان طفلها، وحاول أن يرضع من الجهة الأخرى، وهي... فحول الرعاة أنظارهم إلى أسفل. كان هذا اجتماع الكنيسة التي حضرناه. إذن أصيب الشبان بصدمة، وكان البعض يصورون، فقالوا لا أريد أن ترى جماعتي أو زوجتي هذا. فقالوا لن أنظر إلى هؤلاء النساء، لن أنظر إليهن. فاحترمتهم، لكن كان الوضع مزعجاً. في بلغاريا في كنيسة للغجر دخل رجل، لم أرى هذا، لكن أحد أصدقاء المرسلين في بلغاريا رأى هذا، وقال تقدم إلى الأمام وصرخ عمري 40 سنة أو 50 سنة وأنا أعمى منذ الولادة. وكانت تلك السيدة ترضع طفلها، فقفزت وعصرت الحليب على وجهه، فصرخ الرجل أنا أبصر أنا أبصر أنا أبصر. فأصيب أصدقاء المرسلون بصدمة، لكن أتعلمون؟ كان الأمر مقبولاً في مجتمعهم. في بعض الأماكن لا يجوز ارتداء بنطلون، كما في الشرق الأوسط. كادوش كودش مفروز، يعني أن تصبح مثل الله. سأقول لكم أمراً، القداسة الداخلية تنعكس في مظهركم الخارجي، لكن قبل التحدث عن هذا، إذا كنتم تعرفون قوة القداسة فلن تصلوا لشيء إلا القداسة. القداسة تعني أن نصبح مثل الله، أن نتمتع بصفات الله، وأن نحمل ثمر روح القدس. أترون؟ فالعلامة على عيش حياة القداسة، أتعلمون ما هي؟ أن نظهر ثمر الروح القدس. ثمر الروح القدس، ثمر. انظروا دائما إلى الثمر، ولا تنظروا إلى أي شيء آخر، لا تنظروا حتى إلى المواهب، انظروا إلى الثمر. إذن عندما تعيشون حياة القداسة وتسعون وراءها من الآن فصاعدا، إذا أردتم الصلاة صلوا لمعمودية القداسة. أريد السلوك في القداسة يا رب، ولا شيء آخر، أريد السلوك في القداسة. لأنكم كلما زدتم قداسة تعاظمت قوة الله دوناميس في حياتكم. كلما تقدستم تبعتكم الآيات والعجائب، لأنكم تصبحون مثل الله وتصبحون مثل يسوع، تتكلمون مثل يسوع وتسلكون مثل يسوع، وتحبون مثل يسوع وتتحننون مثل يسوع، تصلون للمرضى مثل يسوع، وفي كل شيء تصبحون مثل يسوع. وعندما تفعلون هذا فأنتم تسلكون في القداسة. فنحن فسدنا جميعا. وأود القول إن القداسة وتدين متناقضين تماما. فكلما ازددتم تدينا كلما ابتعدتم أكثر عن القداسة. لستم مقدسين لأنكم تحاولون اكتساب مظهر خارجي بمجهودكم الخاص. هذا ما يفعله البوذيون، لديهم قواعد اللباس نفسها، الرهبان وحتى الراهبات. انظروا إليهم، انظروا إلى اليهود الأرثوذكس وإلى لباس زوجاتهم، انظروا إليهم. هاتوا الطائفة الأكثر تدينا من كل ديانة، إنها متشابهة في المظهر. وأقول لكم إن ما ينقصهم هي محبة الله ورأفة الله وثمر الروح القدس. إذن السعي وراء القداسة هو بداية القداسة. كيف سأسعى وراءها؟ كيف سأتقدس؟ حسناً، سوف نصلي، سندعوكم للتقدم للصلاة، وستكونون جميعاً مثل أخنوخ. لا تنجح هذه الطريقة، إنه سعي وراء القداسة. عليكم السعي وراءها، عليكم السعي وراء نقاوة القلب، عليكم السعي لتصبحوا مثل يسوع. لا يذكر، يقول الكتاب، لا يذكر بينكم نجاسة أو شهوة. لا يذكر، أتعلمون ما معنى هذا؟ لا تنظروا إلى أحدهم قائلين إنه مثير أو إنها مثيرة. هذا ذكر

0: كلام لا يذكر. أنا لا أفهم كيف يمكن للنساء خصوصاً تحدث عن الرجال هكذا، لا أفهم، لكنهن يفعلن. انظري إلى هذا الشاب، إنه مثير. أقصد لا يذكر نجاسة أو شهوة، ولا تشاهدون فيلماً شهوانياً يثير أشياء فيكم. لا تعيشوا نزوة ولو بالخيال مع شخص آخر، سواء كان غير شريك الحياة وإن لم تكونوا متزوجين شخصاً آخر. فيسوع رفع المعايير إلى مستوى أعلى، وهو قال وإن أعثرتك عينك، رفع المعايير إلى مستوى أعلى من الفريسيين. الصلاة للتقدس هي بداية القداسة، الصلاة للتقدس هي بداية القداسة. الطاعة هي أحد أهم جوانب القداسة، الطاعة. كلما أطعتم الله كلما ازددتم شبها به. والأمر التالي هو التكريس. أتريدون التقدس؟ يجب أن تكرسوا أنفسكم. يقول الكتاب المقدس محبة العالم عداوة لله، لكن عندما تتعاملون مع العالم، هل سيؤثر العالم فيكم أم إنكم ستؤثرون في العالم؟ يجب أن تتخذوا هذا القرار بعناية. أعرف أناساً مؤمنين يقولون: أتعلمون، نحن نخدم الناس فنذهب إلى الحانات ونشرب ونشرب ونشرب مع غير المؤمنين لأننا نخدمهم. لا، لا يمكنكم التأثير في هؤلاء الأشخاص، هم يؤثرون عليكم أكثر مما تؤثرون عليهم، لأنكم لا تظهرون أمامهم معياراً لحياة التقوى. والعامل الآخر هو مسيرة صلاتكم. أثبت في، قال يسوع، أثبت في وأنا فيكم. كل ما تنظرون إليه تصبحون مثله، كل ما تنظرون إليه. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. قل لي من تعاشر، من هم أصدقاؤكم؟ سوف تعلمون. أترون؟ سوف تعلمون إلى أين تذهبون، في أي اتجاه، إلى من تستمعون، بمن تتأثرون. قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. لأن راحاب، سأعطيكم مثلا من حياتها، راحاب قطعت عهدا مع الجاسوسين، عهدا، دخلت في علاقة عهد بسبب إيمانها. وعندما تدخلون في علاقة عهد أنتم طرف واحد، عليكم أن تنحازوا أحيانا، آسفة، عليكم أن تنحازوا. إذا كنتم في علاقة عهد ستسلكون بموجب العهد، لأن العهد يعطي غطاء. عندما تكونون في علاقة عهد وتذهبون إلى مخيم العدو، هل تعرجون بين الفرقتين؟ أنتم بذلك تنقضون العهد فيرفع الغطاء. فالغطاء يعني أنكم تحترمون العهد، وإذا لم تسلكوا تحت ذلك الغطاء ونقضتم العهد فأنتم تفقدون حماية العهد.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك التلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
0: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة تؤسس كنيسة في أمريكا.
1: هذا مذهل للغاية. بادئ

0: لبدء، من أين أتت هذه الرؤية؟ هذا الحلم لكنيسة دريم تشيرش.
1: بدأ الناس يكتبون إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم. بدأوا يقولون: لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون: هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
2: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
1: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
0: أحب ذلك وأحب الحرية، لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
1: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
2: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
1: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
0: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
1: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
2: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصح 4. لو أول مرة بتشوفنا النهاردة وعايز ترجع للحلقات السابقة، ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. ممكن تعمل سيرش على اليوتيوب على كل حلقات برنامج كل كتاب، هتنزل لك كل الحلقات فري داونلودنج. اعمل لنفسك مكتبة واستفيد بدراسة الكتاب المقدس. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، وصلنا إلى أصحاح 4 من سفر الخروج، وعايزين مبدئيا نعرف إيه موضوع أصحاح 4.
1: الدعوة من الرب لموسى، وما زال موسى يعتذر عن قبول الدعوة، وفي النهاية قبل ورضخ، وكان عليه أن يستأذن من حميه، فاستأذن من حميه لكي يسافر إلى مصر لكي يفتقد إخوته، وفي الطريق في المنزل التقاه الرب وطلب أن يقتله، فتمت عملية ختان ابنه الثاني اللي ما كانش اتختن، ثم واصل المسيرة إلى أن وصل إلى مشارف مصر.
0: تمام، ده ملخص الأصحاح. تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد من 1-9 وارجع لحضرتك بسؤال. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: ادخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل السلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. أولا، كان عند موسى مجموعة من الاعتذارات على دعوة الرب. لو حضرتك فكرتني بجملة الاعتذارات السبعة في كل مرة كان الرب بيدعو، كان بيقول إيه؟
1: يعني ده الاعتذار نمرة 3. أول مرة نقرأ في أصحاح 3 عدد 11: من أنا؟ الاعتذار الثاني في عدد 13: من أنت؟ يعني مين أنا عشان أروح لفرعون؟ من أنت لما يسألوني اسمك إيه؟ المرة الثالثة اللي هي في أعدادنا: ها هم لا يصدقونني ويقولوا لي لا أنت جاي بتقول أي كلام، فعندك حاجة تخلي، يعني هو بيعتذر. فالرب أداله هنا 3 آيات علشان يثبت ويبرهن أنه مرسل من قبل الله. لما نوصل لعدد 10 من أصحاحنا هنلاقي: أنا غير كفء، أنا لست صاحب كلام، فارسل حد تاني. في عدد 13 بنلاقي الاعتذار الخامس: ارسل بيدي من ترسل، شوف لك واحد تاني يكون أحسن مني شوية. كده 5 اعتذارات. المرة السادسة هنلاقيها في أصحاح 5:22: فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ والمرة الأخيرة في أصحاح 6:12 هنلاقي المرة السابعة والأخيرة: فتكلم موسى أمام الرب، هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ 7 اعتذارات قدمها موسى بيعتذر عن الإرسالية.
0: تمام، الرب علشان يديله أدلة وبراهين أنه هو قبله وبعته بإرسالية، فقال له على هذه الآيات 3. وأنا قبل ما ندخل شوية نتوقف عند هذه الآيات، عايز أعمل خط عرضي في الكتاب من التكوين

0: الرؤية وتقول لي في أي نقط في الزمن ربنا كان بيسمح بآيات أو معجزات وكان الغرض من وراها إيه؟ واضح إن دي أول مرة
1: صحيح.
0: يتم الإشارة إليها إلى الآيات والمعجزات.
1: يعني الإيمان قديم جدا، لكن الآيات الناس بتربط دايما الآيات بالإيمان، والحقيقة لا ارتباط، لكن الله ليه قصد وحكمة عندما يرسل آيات. أول آيات في أيام موسى، يعني مثلا إبراهيم كان بطل الإيمان، كان أبو المؤمنين، لكن ما نراش أنه عمل آيات ولا معجزات ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حتى يوسف. أول معجزات عملت كانت بواسطة موسى. ثم يشوع خليفته الذي أدخل الشعب إلى أرض كنعان أيضا عمل آيات، ثم توقفت الآيات تقريبا.
0: يعني موسى ويشوع بدأ من الخليقة لغاية موسى ويشوع ما فيش أي آيات ومعجزات. تمام.
1: وبعدين عند يشوع تتوقف الآيات والمعجزات إلى أن نصل إلى إيليا وإليشع، ثم بعد ذلك تتوقف الآيات مرة ثانية إلى أن نصل إلى الرب يسوع المسيح والرسل. يعني المسيح في الأناجيل والرسل في سفر الأعمال. بعد كده ما نقراش عن آيات على الإطلاق إلا اللي هتحصل في الأيام الأخيرة، وللأسف هي منسوبة للشيطان. فبيقول لنا في تسالونيك الثانية 2 الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين، وحيعمل آيات لكي يضل لو أمكن المختارين. عشان كده لم ينبغي أن نكون واخدين حذرنا جدا، مش أي آية أو معجزة ننسبها لله. اعملوا معروف الشيطان يعمل آيات زي ما هنشوف في قصة موسى، وزي ما هنشوف في العهد الجديد أيضا الشيطان عنده قدرة إجراء عجائب ومعجزات.
0: طبعا وإحنا بنشير إلى هذا مش معناها أنه في خلال هذه العصور الطويلة الله يتوقف عن العمل. لا، الله ممكن يعمل عمل معجزي لكن مش عن طريق أشخاص بعينهم. فالأشخاص بعينهم اللي قاموا بالدور المعجزي كان موسى ويشوع، عصر موسى ويشوع.
1: أيوة.
0: وبعد كده إليا إليشع وإليا، وبعد كده المسيح والرسل. لكن ما بين هذه القمم في خط الكتاب الله ما زال يعمل، لكن مش من خلال أشخاص.
1: حاشا أن يكون الله يضعف ويبقى عنده وقت ما عندوش قدرة، حاشا.
0: تمام. إذا جيت للآية الأولى، الرب قال له هتعمل إيه في الآية الأولى عشان الشعب يصدق أن أنا بعتك؟
1: الآية الأولى اللي نقراها في أصحاح 4 اطرح العصا، العصا تتحول إلى حية، وبعدين هرب منها موسى طبعا، وبعدين قال له امسك بذنبها، وده عكس المنطق لأن الواحد لما يمسك حية ما يمسكهاش من ذنبها، يمسكها من رأسها. امسك بذنبها، أطاع، مسك من ذنبها، عادت إليه عصا من جديد. فقد الإنسان السلطان في الجنة.
0: العصا رمز السلطان.
1: العصا رمز السلطان. فعندما طرح آدم العصا من يده بسماح من الله طبعا، فقد السلطان وصار السلطان للشيطان. لكن جاء المسيح الذي هو رئيس الإيمان ومكمله، وأمسك بالحية وتحول السلطان مرة أخرى إلى الله أو إلى موسى نفسه.
0: إذن فالعصا ترمز إلى السلطان.
1: نعم.
0: فقد آدم السلطان.
1: أيوة.
0: والآية هنا واضحة في موسى، لكن موسى آخر حاجة يقدر يعملها أنه يمسك الذنب.
1: بالضبط.
0: الرأس متسابة لمين؟
1: الرأس متسابة لمين؟ حطمها بقى، مش بس متسابة، لأن نسل المرأة يسحق رأس الحية.
0: يعني حدود موسى أنه يمسك الذنب
1: بالإيمان، لكن رأس أنا الحية وأنت ننتصر على الشيطان بالإيمان.
0: لكن رأس الحية دي تخصص واحد بس،
1: صح، هذا بتاع المسيح،
0: نسل المرأة. صحيح. تمام. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدكتور.

0: عدد 6 و7. ثم قال له الرب أيضا: ادخل يدك إلى عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذ يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذ هي قد عادت مثل جسده. إيه المغزى من الآية؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني بشوف أن بالارتباط بالمعجزة أو بالآية الأولى في مشكلة جاية من بره.

0: لكن هنا المشكلة جاية من جوه. حط إيدك في عبك، حطها جنب قلبك، لما طلعها طلعت إيده برصاء كالثلج. تلاحظ أنه في المرة الأولى هرب من الحي، بس المرة دي هيهرب يروح فين؟ ما المشكلة في جواه. عشان كده ما هربش، لكن مستني ربنا يديله إرشادات يعمل إيه. فقال له حطها تاني في عبك، بس يا رب دي برصة، ده ممكن تأذيني أكتر. قال له بس حطها. طبعا أنا اللي بقترح أنه هو قال كده، لكن هو ما قالش، هو أطاع، وده الإيمان.
1: أي.
0: لما حطها عادت زي جسده، وده بيورينا أن في مشكلة برانا، في مشكلة جوانا. خلينا أقول المشكلة اللي برانا في الشيطان الممثل بالحية هنا، والمشكلة اللي جوانا تمثل النجاسة، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الليستة الكبيرة المذكورة في مرقس 7:13، مصيبة بتطلع من القلب. وإرميا قال القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب.
1: ما هو علاج الخطر الخارجي وعلاج الخطر الداخلي؟ يعني الشيطان يسود على الإنسان، العلاج فين؟ والنجاسة في قلب الإنسان، العلاج فين؟
0: يعني إذا أخذناها من الناحية التطبيقية، العلاج في الحالتين في الإيمان، امسك العصا، امسك الحية من ذنبها، وضع يدك في عبك. إذا أخذناها بالمعنى اللاهوتي الأوسع، نقول أن المسيح عندما مات على الصليب خلصنا من الحية، أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. ثم الروح القدس لما جاء وسكن فينا خلصنا من نجاسات الجسد، يتم فينا حكم الناموس، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
1: تمام. بعد كده الرب قال لموسى مرة تاني، بيجدد الدعوة ليه علشان يذهب، فبيقول في 10: فقال موسى للرب استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. عايز أعرف تجديد الدعوة مرة أخرى إلى موسى، والرب شجعه بإيه؟ إداله ضمانات إيه؟
0: يعني هنا بيقول له أنا حكون مع فمك، هو قال له أنا حكون معك، وهنا أنا حكون مع فمك، وما تخافش، لأن مين اللي صنع الفم للإنسان؟ أنا. غارس الأذن ألا يسمع؟ صانع العين ألا يرى؟ فطالما أنا معاك فاتكل على الله، اتكل علي وسر. ولكن موسى كان وصل زي ما قلنا تطرف أكثر من اللازم في الإحساس بعدم إمكانياته.
1: تمام. قدم اعتذارا مرة أخرى في 14: حمي غضب الرب على موسى وبدأ يديله باب تاني، قال له هارون هيكون معاك. وعايز أخد تعليق على القول اللي جاي في 16 عن هارون: هو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. كيف سيكون موسى إلها لهارون؟
0: طبعا هنا المقصود بإله أنك أنت مصدر التعليمات اللي تديها له، فأنت إلهه توصل له التعليمات والأوامر اللي ينطق بها هو على مسامع فرعون، زي ما قال له بعد كده وهارون يكون نبيك. نبيك يعني من يوصل الكلام نيابة عنك إلى فرعون. يعني أنت كلم هارون، هارون حيكلم فرعون. والعجيبة أن لما ربنا قال له أنا حكون معاك تردد، ولما قال له هارون حيكون معاك تشجع. عجب الإنسان. بعد كده حنشوف أن هارون سبب متاعب لموسى ولشعب الله، زي ما حنوصل في خروج 32.
1: تمام. بدأ من 18: فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلها

جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطيق الشعب. فتقول لفرعون: هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني، فأبيت أن تطلقه، هأنا أقتل ابنك البكر. الرب بعت موسى تاني، موسى راح ليثرون قال له هروح أشوف إخواتي في مصر، الرب ظهر له قال له الآيات اللي انت

0: ليه؟
1: ليه؟ لأن فرعون هيقسي قلبه. يعني لما نقرأ، احنا لسه في بداية القصة، لكن لما هنقرأ تفصيلاتها هنشوف أن فرعون كذاب ومخاتل، ويقول الكلام ويرجع في كلامه، يطلب من موسى وهارون صلية لأجلي، يصلوا تترفع الضربة، يرجع في كلامه ولا كأنه كلام ملك على الإطلاق. فالرب قال الكلام ده لموسى علشان يعني يديله زي ما تقول مصل واقي عشان ما يفشلش. فرعون مش شخصية سهلة، مش هيخضع لكلامك من أول مرة، لكن سيقسي قلبه، وفي النهاية سأقسي أنا قلبه عقابا له أو تقصية قضائية. لكن هنا ربنا بيستبق الأحداث وبيقول لموسى على اللي هيحصل عشان لما يحصل لا يفشل.
0: يعني لا نفترض الطيبة والصلاح في قلب فرعون وكأن يعني كان طيب وصالح وربنا اللي قسى وشدد قلبه.
1: العكس صحيح.
0: إطلاقاً.
1: العكس صحيح.
0: ربنا استخرج القساوة اللي في قلبه علشان يعرضها قدام عينيه ويستوجب القضاء.
1: يعني هنا الرب بيتكلم مسبقاً على القصة صحيح. كلها لأنه صحيح. يعرف المستقبل. لكن لما هنقرأ القصة نفسها سنرى قد إيه الرجل ده متعب ومخاتل، لدرجة أن الرب اضطر يقول له أنا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي وينادى باسمي في كل الأرض.
0: في مصر القديمة كان الابن البكر هو أمل العرش، مستقبل العرش، هو وريث العرش.
1: أي.
0: وفرعون نفسه كان يتقال عنه الابن البكر للآلهة، ابن الآلهة. بس هنا الرب بيقول له إسرائيل ابن البكر، مصر كلها في ناحية لكن إسرائيل ابن البكر.
1: أي.
0: ولو مش هتطلق ابن البكر ليعبدني، ابنك البكر هيضيع منك. الابن البكر والابن البكر، عايز تعليق على إسرائيل ابن البكر؟
1: يعني في عقاب هيقول هيقدمه ربنا لفرعون ولكل المصريين. يعني لما هنقرأ برضو احنا لسه على المشارف، لكن هنقرأ ان كل ارض مصر خربت، وحنقرأ كمان ان جه يوم ما كانش في بيت في كل ارض مصر ما فيهوش صراخ عندما ضرب الرب جميع الابكار. وسنقرأ ثالثة أن فرعون وأفضل جنوده المركبية غرقوا في البحر، فضربات ثلاثية لفرعون وللمصريين. الله عنده ابن بكر غالي على قلبه اللي هو إسرائيل، وبيطلب من فرعون أن يطلقه لكي يذبح له ولكي يعبده ولكي يعيد. دي أمور جوهرية وأساسية، لكن بكل أسف كان فرعون يقسي قلبه ودفع الثمن لذلك غاليا.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: من عدد 24 بنقرأ: وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجلي، فقالت: إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. سؤالي يا أخي يوسف، إذا كان موسى الرب أرسله عشان هيطلق الشعب، فليه هنا طلب أن يقتله؟ وما معنى عريس دم من أجل الختان؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: لماذا طلب أن يقتله؟ لأن الخادم ينبغي أن يدبر بيته حسنا، وموسى كان مقصر زي ما حوضح دلوقتي في مسألة ختان ابنه. إيه أهمية الختان؟ علامة العهد. يعني الله لما قطع العهد مع إبراهيم تكوين 17 أداله علامة الختان. النهاردة الرب حينفذ العهد مع شعبه، فهل يصلح أن المرسل من الله لكي يتمم الله عهده مع الشعب يكون هو نفسه مقصر في علامة العهد اللي هي الختان؟ ما ينفعش. عشان كده طلب الله أن يقتل موسى، لأنه قصر في ختان ابنه باعتباره المسؤول. القصة مقتضبة جدا، ولذلك سنضطر أن احنا نستنتج، لأن زي ما تقول أنت بتسمع تليفون من جانب واحد وبتستنتج التاني بيتكلم بيقول إيه. فأنا اللي بستنتجه الآتي: أن موسى ختن ابنه الكبير، لكن الأم صفورة

0: لما شافت ابنها تألم من هذه العملية قررت أن لا تختن ابنها الثاني. وموسى وهو يحب السلام تغاضى عن هذا الأمر،
1: تساهل
0: يعني فوتنا الأمر ده، بس الله ما بيفوتش. عشان كده لما أرسل موسى ليخرج الشعب من أرض مصر ما كانش ينفع أن موسى يقصر في علامة الختان، علامة العهد بين الله وشعبه.
1: تمام.
0: فطلب أن يقتله هو المسؤول، حتى وإن كانت صفورة هي التي اعترضت على الأرجح. الكتاب يقول لنا أنها لما طلب أن يقتله، طبعا أصبح موسى كريبلد، عاجز، مش قادر يعمل أي حاجة. فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها، هي اللي عملت الشغلة دي، لأن موسى كان في النزع بينازع، لأنه مش قادر يعمل حاجة، لأنه كان بيطلع في الروح. لما عملت عملية الختان لابنها الصغير، لأنه لابن واحد فقط اللي هو الصغير على الأرجح، الكتاب يقول لنا انفك عنه، يعني الحالة اللي كان فيها بينازع موسى اتعالجت وانفك عنه. فقالت إنك عريس دم لي. والمعنى هنا إنه كأنه موسى مات وهي أخذته مرة أخرى عن طريق الدم، عن طريق علامة الختان. دي ترجمة اللي هي العربي بتاعتنا، ترجمة فان دايك. لكن في ترجمات أخرى You are a bloody husband، أنت عريس، أنت زوج دموي، وإلهك كمان دموي، وأنا مش مقتنع لا بهذا العمل ولا حتى بإلهك. وأخذت بعضها ورجعت، وهنا خسرت خسارة كبيرة. لأن تخيل الانتصارات الرائعة اللي عملها موسى زوجها لم تشاهدها، شق البحر الأحمر والأغنية العظيمة، الترنيمة الرائعة لم تكن حاضرة، جابها أبوها في أصحاح 18 لموسى. فالذي يقصر في إتمام كلام الرب في النهاية هو الخاسر،
1: يحرم من البركات أو يحرم صحيح. من الانتصارات
0: صحيح.
1: يقول في عدد 17، وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. لقاء هارون وموسى هناك في جبل الله، والحديث الدائر بينهم هو أقوال الله وآيات عملها الله بيده، أكيد فيها تعليم. فضل.
0: حلو لقاء الأشقاء، لقاء الإخوة، ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. وإذا عرفنا أنهم ما شافوش بعض من حوالي 40 سنة، كان في الوقت ده موسى 40 سنة، النهاردة بقي 80 سنة. تخيل 40 سنة لا تشاهد شقيقك، طبعا ده أمر مش سهل. لكن أخيرا التقيا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا، لكن حصل التلاقي في جبل الله. والجميل أنهم بيقول لنا أنهم تكلموا، تكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، يعني بيتكلموا عن كلام الله. وده برضو شيء رائع، أن الأشقاء يتقابلهم ويكون مادة الحديث بينهم معاملات الله وكلام الله وتعليماته وأوامره ووصاياه وأفكاره ومقاصده. دي ما أروع أن يكون ذلك كذلك.
1: عدد 30، فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب، فآمن الشعب. ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. في شيء عرفوه قادهم إلى السجود. إيه اللي ممكن يقود المؤمن إلى السجود الآن، إلى تعظيم الرب؟
0: يعني لما نعرف مقاصد الله وأفكاره الصالحة، مش إنه ناوي خلصنا لكن إنه فعلا خلصنا، هذا الأمر يقود إلى السجود. لكن أرى في هذه الآية كمان يا أخ عياد صورة تدبيرية نبوية جميلة أحب أشير إليها، أن موسى عندما ذهب المرة الأولى للشعب لم يقبلوه. في الفترة الوسطى التي بين المرتين ارتبط بزوجة أممية، وهنا جاء إليهم مرة ثانية وقبل منهم المرة الثانية. أعتقد كلها بتدينا صورة من أروع ما يمكن، أن المسيح أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله، ثم ارتبط المسيح بعروس من

0: الأمم اللي هي الكنيسة. بعد اختطاف الكنيسة سيعود الرب إلى هذه الأمة وهيقبلوه ويسجدوا له زي ما نقرأ في النبوات في كل أجزاء الكتاب.
1: شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة. نراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
2: موسى يمسك بذنب الحية، لكن الذي يسحق الرأس هو نسل المرأة. نتعلم من الآية دي أنه الله يسمح للشيطان أن يعمل إلى لحظة، لكن سلطان الله فوق قدرة الشيطان ليبطل عمله.
3: في مشكلة خارجية اللي هو الشيطان الحياة القديمة، وفي كمان مشكلة جوايا اللي هو الجسد، لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، وفي الصليب الرب خلصنا من ده ومن ده.
4: في مقابلة موسى وهارون بنشوفهم وهم بيتكلموا عن كلام الرب، وده بيشجعنا ان احنا لما نقابل اخواتنا نتكلم عن معاملة الله معنا في البرية.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا اخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، رأينا في الآية الأولى عندما طرحت العصا فصارت ثعبانا، السلطان عندما فقد من يد آدم، فإن الشيطان هو الذي ساد المشهد، وعجز الإنسان على السيطرة إلى أن يأتي المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. لكن أيضا علاج فساد القلب البشري ليس بعيدا عن كفارة المسيح وعن عمل المسيح، فإن المسيح بعمله على الصليب فقط يستطيع أن يطهر بدمه من كل خطية. يقول الكتاب الذي طهر بالإيمان قلوبكم. إذا شعرت بالنجاسة الداخلية فهذا وريث آدم وسقطة آدم، لكن الطهارة الحقيقية تأتي بالإيمان القلبي بشخص المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

في أعمال الرسل 27 وآية 20. دي كلمات اللي أحداث السفينة اللي كان ركبها بولس كانت تتعرض لنوء عظيم وكانت بتتخبط وكان معرضة لأنها تغرق وتتدمر في البحر في عاصفة شديدة قبلت هذه المركبة اللي كان مترحل فيها بولس أسرى والمسافرين. ويقول في الوقت ده إذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أيام كثيرة اشتد علينا نوء ليس بقليل انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. ده اللي بيقوله بولس، ده مشاعر بولس، ده الأحاسيس ده اللي كان مالي بولس، انه ما شافوش انه الشمس ولا النجوم ايام كثيره والنوء شديد خلاص وانتزع مننا. يا رب اشكرك لانك تعرف تظهر في وسط ما كل امور في الحياه الطبيعيه، كل رجاء في النجاه، كل رجاء في قدرات والامكانيات والحلول تخلص من الارض. اشكرك يا رب لانه السماء لا تسكت، لا اله قادر، انا قلبي مليان. وقول له يا رب ذكرني بدا وملاني بدا. آية 21 قول لما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطه. بولس نفسه اتأثر بمشاهد المرعبة اللي بتحدث، بالسفينة اللي بتتخبط، بالنجوم والشمس اللي مش بتظهر لأيام كثيرة، إنه شاف إنه الواقع بيقول إن كل شيء مدمر. بس لما دخل في الروح يقول لما حصل صوم، حصل صوم، دخل بولس في الروح وشاف أمور جديدة وكلمه الرب بأمور جديدة. وقف بولس في وسطهم وقال كان ينبغي أيها الرجال أن تزعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. رغم أن أنا نبهت وقلت، بس آية 22 يقول والآن أنذركم. يا رب أشكرك لأنك عايز تنذرنا. رب يقول لك ما تبتلعش من الخوف، ما تبتلعش من القلق، ما تبتلعش من المشاهد اللي أنت شايفها،

الرب بيقول لك ليه خلاص، ليك نجاة. الرب يفتح أبواب له في الموت مخارج. الأبواب اللي انت شايفها مغلقة، الأمور اللي انت شايفها انتهت، الرب يقول لك لا لا تخف، ابنتك بعد حية. يا رب أشكرك. قالوا لا تتعب السيد لأن ابنتك مات. لا تخف، آمن فقط. يا رب أنا أؤمن بالمعجزة، أنا أؤمن بتدخلات إلهية. الآن أنذركم. إيه اللي بتنذرنه؟ أنه لا أن تصروا. يا رب فرح قلوبنا في وسط الضيق، خلي عن إيمان يرفع تجديد وتشجيع، إيمان يخليني متشدد بالرب، متشجع بالرب. في كرب، في ضيق، في شح، في عواص، في أخبار سيئة، في أمور صعبة بتحدث حوالينا، لكن أشكرك يا رب لأن تنذرنا أن نصر. رب عايزنا فرحانين، رب عايزنا متشددين، رب عايزنا متشجعين، رب عايزنا مليانين إيمان. أن تصروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة. رب يكلم بولس يقول له مش هتخسر نفس واحدة، فيش نفس هتخسر. يقول يا رب أشكرك لأنه أولادي محفوظين للرب. ده توقع. تقول لي بس الظروف صعبة، أولادي حياتهم ضعيفة، أولادي بعاد، الأمور ضدهم صعبة، أذهانهم والحياة بتاعتهم. أقول لك يا رب أشكرك أنت تقدر تتدخل في كل ده. شغلي مش هيتأثر، شغلي فيه نجاح. تقول لي مديري بيستقصدني، المواقف والحال، الحال بتاع البلد والحال بتاع الشغل صعب، بس أشكرك يا رب لأنك تتدخل. الأمور اللي تبان مستحيلة، صحتي، دعوتي، كل أمور، عدو يقول لك قول لها يا رب أشكرك. رب يقول لك أنذركم أن تصروا، انه رب هيحفظ ورب هيتدخل ورب هيصنع أمور. قول يا رب عايزة تمسك باللي انت قلت. الواقع بيقول غير كده، الواقع بيعلن حاجات مضادة، بس كلمة الرب هي أعظم. في بطرس الثانية صح 1:19 كلمات اللي قالها بولس، عندنا الكلمة النبوية. يا رب خلينا نمسك في كلمتك وحقك والأمور النبوية اللي بتعلنها لينا. الرب أعلن لبولس، قال له يا بولس لن تفقد نفس واحدة في السفينة، وده اللي الرب عمله. رغم ان كل حاجه كانت مضاده لكلمه الرب، رغم ان كل حاجه كانت مضاده للاعلان النبوي اللي الرب اتكلم بيه على فم بولس، وكانوا بيرموا مؤن السفينه واساس السفينه، وقالوا سلمنا فصرنا نحمل، وكل حاجه خطر، وخسروا كل حاجه، وخسروا، بس الرب يقول لا. والناس اللي على السفينه اللي بيقودوا السفينه كانوا عايزين يهربوا، بس بولس انقذ او افشل هذه الخطه عشان يحفظ أنفس الذين في السفينة. أنا بؤمن أؤمن أن الرب يقدر يتدخل، أؤمن. عشان كده بطرس يقول كده، عندنا الكلمة النبوية هي أثبت من الظروف، أثبت من أحداث، أثبت من أخبار اللي بتسمعها، أثبت من الواقع اللي أنت بتمر بيه. اللي قاله الرب أعظم من كل أمور هي بتحدث في حياتي. أؤمن بالرب. يا رب أصدق، أبقى مليان تصديق وإيمان. تقول لي بس ده الواقع بيقول كده، أقول لك لا. المرأة الشنامية كانت مصدقة في الحياة، كانت مصدقة أن ابنها اللي أخذته من الرب لن يفقد، لأن الرب وهبه ليها وهي مش هتفقده. أسلام للولد، قالت سلام. أنا عايز أتكلم بكلمة الرب، أنا عايز أتكلم بالحق الإلهي. عندنا الكلمة النبوية هي أثبت التي تفعلون حسن. ده الفعل الصح، ده الفعل صحيح، ده الفعل اللي لا نتحرك به في الروح. إيه الفعل اللي نتحرك به في الروح؟ أن ننتبه إليها، نرجع ليها ونتمسك بيها ونمسك فيها، ونقول يا رب بنؤمن انك انت تكلمت وستفعل. بنؤمن انت اعلنت ده لينا، انت اتكلمت لينا بهذه الكلمات النبوية، انت اعلنت لينا هذه الامور النبوية، انت اعطتنا هذه الاحلام النبوية. زي ما اديت يوسف احلام نبوية لحياته، يا رب اشكرك لان احلام يوسف اصدق من واقعه. يفضل يوسف متمسك بالحلم، يفضل يوسف لانه ده حلم نبوي، ده مش حلم من احلام الخيال او الميول البشريه، لا ده حلم من الرب، اعلان نبوي، كلمات من الرب بيتكلم بها الرب على حياتي، كلمات من الحق الاله بتتكلم عليه. تفعلون حسنا، اقول يا رب انا عايز اعمل امور حسنة. امور اللي مش حسنه، الامور الخاطئه، اني اتحرك مع العيال، اني اتاثر بالعيال، واني اشوف الامور كأنها أعظم من اللي قاله الرب. الرب قال أنه هيحفظ كل في السفينة، حفظ كل الذين في السفينة.
الرب قال انه يوسف هيتعاظم واخواته هيسجدوا لي، يوسف تعاظم واخواته سجدوا لي.

الرب قال انه الفتية لن يؤذوا، الفتية حفظوا حتى في اطون النار المحمى 7 أضعاف. يا رب اشكرك لانك اللي انت بتقوله المعجزة موجودة لان قدرة الله بتتحرك في حياتي. حصل ان انتبهتم اليها، افضل منتبه متمسك بيها كما الى سراج منير في موضع مظلم. اه العيان ده المظلم اللي بتشوفه هو المظلم لانه ده من العالم المظلم ومن ابليس اله ورئيس الظلمة، بس اللي من اعلان ده من النور، ده اللي مرب، ده السراج المنير اللي بيه هيقودك تخترق هذه الظلمة، تخترق هذه الانفاق الصعبة اللي بتمر بيها، لكن هتخرج الى فجر يوم جديد، الى فجر اختبارات، الى ان ينفجر النار. هتعدي الليل هيشرق ليك الصباح. كتاب قال كده عن يعقوب انه اشرق له رب في شمس في فانوئيل في وجه الرب. ابقى متمسك بحضور الرب، ابقى متمسك باللي بيعمله الرب في حياتي والرب يقودني الى امور عظيمه. قول يا رب اشكرك لاني اثق انك هتصنع معي كما تكلمت. الكلمه النبويه عندنا هي اصدق، هي اثبت. قضاء 5:21 ده نشيد دبورة، أغنية دبورة اللي تغنت بها للرب، وكانت بتحكي عن عمل الرب المعجزي مع شعب الرب ومعاها. قالت نهر قشون جرفهم، كلم عن الانتصار اللي صنع الرب بسسرة ويابين. نهر وقائع، نهر قشون، دوسي يا نفس بعز، نهر قشون جرفهم. رب أشكرك. وقال قبليها لو الآيات اللي قبليها كانت بتتكلم إنه من السماء حربوا، السماء حربت معاهم، الكواكب في حبكها حربت سسرة في مدارتها في طرقها، حربت سسرة، وإن إزاي في تغير في مدارات الأمور المناخية الرب أحدثها عشان دبورة وبراق وجيش إسرائيل ينتصر على سسرة. سسرة ده كان رئيس جيش يابين اللي عندهم مركبات حديد، كان لهم 900 مركبة من حديد، وهو ضايق إسرائيل جدا. قول يا رب أشكرك، أمور اللي عاملة ضغط على حياتي، الأمور اللي عاملة إزاء على حياتي، الأمور اللي عاملة مزلة في حياتي، أمور اللي عاملة لي ضيق وشح وبتضيق عليا، قول يا رب أشكرك لأنه نهر قشون جرفهم. رب يتدخل بمجده، رب يريني مجده ويريحني من المزعج، يريحني من الأمور. نهر قشون نهر بيتكلم عن انتصارات عن الأمور المزعجة، ذكر مرتين في أو في قصتين الاثنين بيتكلموا عن انتصارات الله في حياة شعبه ضد الأمور المؤذية. عشان كده في مزمور 83 ده المزمور بيتكلم عن التفاف الأعداء حوالين شعب إسرائيل، التفاف الأمم اللي بتحارب وتقاوم شعب إسرائيل، بيتكلم عنهم ويقول كده إنه افعل بهم كما بمديان، كما بسسرة. يا رب في نهر قشون، يا رب اعمل بيهم في ده المزمور اللي شايف أعداء، شايف ضغوط، شايف أحمال، افعل بهم كما بسسرة، كما بيابين في وادي قشون. وادي قشون ده وادي اللي يقول لك إنه الرب يعبر بيك ويرحمك وينتصر على الأمور اللي عاملة ضغط عليك وأحمال في حياتك، وتؤمن إنه نهر قشون ده بيكلمني عن دي أمور إنه الرب عايز يعمل، إنه الرب يجي يديك راحة من جهة الأمور التي أزعجتك، يديك راحة من جهة الأمور اللي عملت ليك تعب وانحناء ومزلة في حياتك، يعطيك راحة من الأمور اللي سلبتك. الحاجات اللي عملت تسلبني واجهدتني وتعبتني، يمكن سلبت ايامك، يمكن سلبت صحتك، يمكن سلبت احلامك، يمكن سلبت دعوتك، بس امن انه نهر قشون هو النهر اللي تختبر فيه الامور اللي هي اللي الرب يزيح هذا المزعج. الحاجه اللي عامله ازعاج، سسرة ده رئيس جيش يمثل قوه وقدره اللي بتتحرك في ارض الإزائي، ممكن تشوف ده المرض، ممكن تشوف ده تهديدات على اولادك، ممكن تشوف ده

مستقبلك، ممكن تشوف ده المعطل لارتباطك، بس أشكرك يا رب لأنه سسرة يبات عند نهر القشون. نهر القشون ده النهر اللي يشجعني ويشددني ويخليني أنذركم أن تصروا، أقف قدام نهر القشون وأتشدد بالرب أقول نعم يا رب زي ما عملت مع شعبك هتعمل معايا، أنا ابنك، أنت أنا بصدق في إنك زي ما اخترقت الضيق والتعب والمزلة ومركبات الحديد التي ضيقت، يا رب أشكرك لأنك هتتدخل لأجلي، الحروب اللي عليا، الانزعاج اللي في حياتي، الأمور اللي ضغط على نفسيتي، الهيجان اللي بيعمله العدو ضدي، يا رب أشكرك، الحاجات اللي عاملة لي مزلة، وباسم الرب يسوع الرب يرفع رأسي عاليا، لا تخجلين ولا تخزين يقول الرب. وشوف نهر القشون في قصة إيليا لما قتل أو ذبح أنبياء البعل عند نهر القشون في ملوك أول. رب أشكرك لأنه الحاجة اللي جاء أخوت شعب الرب خليته يتنجس بعبادة البعل، حاجة اللي خلت الشعب يعرج بين الفرقتين اللي فقد مجده وفقد قوته وفقد تحركه، يا رب أشكرك أي حاجة عملها العدو. نهر قشون معناه المنحني، كلمة معناها المنحني لأنه نهر قشون نهر بيمشي فيه مسارات معوجة، فعشان كده سموه المنحني، مش مساره مستقيم. قول يا رب أشكرك لأنك تتدخل في كل أمور فيها انحناء في حياتي. شيء 51 وآية 12، تؤمن أن الرب يرسل لي كلمة أنذركم، ده الإعلان اللي قاله الرب للذين في السفينة، أن تصر، افرح بالرب وافرح بالرب وتشدد أنه أمور المزعجة في حياتي تذوب تنتهي، حاجات اللي عاملة ضيق، اللي عاملة شح، اللي عاملة تعب، اللي عاملة إيذاء، يا رب أشكرك إنه الحاجات اللي عاملة لي انحناء وضغطة في حياتي تزول. أنا معزيك، رب يعزيك، رب يشجع، رب مش بيعزينا بكلمات، رب يعزينا بأمور حقيقية يصنعها الرب في حياتنا. كلمات اللي بيقولها الرب دي أمور هيصنعها الرب في حياتنا، عندنا الكلمة النبوية هي أثبت نمسك فيها لأنها حق، لأن هي دي لا تحصل. من أنت حتى تخافي من إنسان؟ رب شجعك يقولك ما خافش، لا ظروف ولا أحداث ولا مواجهة ولا عدو ولا جيوش يقدر تؤذيك. من إنسان يموت وابن الإنسان الذي يجعل كالعجب بيدوب زي العجب، وتنسى الرب صنعك، تمسك بالرب، شوف الرب، ارفع عينيك على الرب، حط المعجزة في قلبك، لأن الإله اللي بنعبده هو إله قدير عظيم باسط السماوات ومؤسس الأرض. يقول وتفزع دائما كل يوم من غضب المضايق، انت تحت ضيق، تحت احمال من اللي بيعمله المضايق في حياتك، من غيرة العدو ضدك، من العدو اللي بيؤذي حياتك. قول يا رب اشكرك. تفزع دائما كل يوم من غضب المضايق عندما هيئ للإهلاك، وبيستخدم قوته وبيستخدم إيذاء ويستخدم أسلحته لإيذائك، بس الرب يقول لك أين غضب المضايق؟ قول يا رب أشكرك، أن الرب يقول لك هتنسى سنين المشقة كمياه نعب. أنت بتفزع الآن من ده، بس الرب يقول لك لا ده ينتهي. أين غضب المضايق؟ الرب هيسألني وهيسألك، يقول لك الأمور اللي أنت كنت منزعج منها، حاجات اللي عملت ليك إيذاء، الحاجات اللي أنت خجلان منها، كنت بتمشي زي حنة كانت خجلانة لأنها عاقر ومش بتنجب، وكانت فننة تعايرها كل سنة، في كل مرة يطلعوا إلى يعيدوا للرب في أورشليم كانت تغيظها المرغمة وكانت منكسة، ما كانش قادرة ترفع صوتها، مش قادرة تتكلم، تبكي ومكتئبة، مش قادرة تأكل، مذلولة في بيتها حتى وفي وسط شعبها. بس قول يا رب أشكرك، ارتفع قرني بالرب، أين غضب المضايق؟ يعني كده أنه باسم الرب يسوع مور اللي بعد فيها دي أزمنة الرب يقول لك فيها ترتاح من غضب المضايق. الرب يزيل غضب المضايق من أرضنا، الرب ينزع الأمور اللي عملت انحناء في أرضنا. آية 14 يقول سريعا يطلق

يا رب أشكرك. نهر القشون يتكلم عن اللي معنا اسمه المنحني. أشكرك يا رب لأنه هتشيل كل ثقل، هتشيل كل تعب، هتشيل كل مزل عملت ليها انحناء. سريعا يطلق المنحني ولا يموت في الجب. يا رب أشكرك وانت في الجب تؤمن أنه رب هينقذني وهيعديني من مرحلة الجب زي ما عدى دانيال، زي ما عدى أرميا. أرميا رموه في الجب، بس يقول لي رب أشكرك لأن هيأت لي خصي قوشي عشان ينقذ أرميا. يا رب أشكرك أنه يجي هذا الخصي قوشي العبد ويروح يقف قدام الملك ويتكلم لأجل أرميا. يا رب أشكرك لأن رب مش هيسيبك. أين غضب المضاد؟ تنسى الأوقات اللي رماك فيها العدو في الجب، تنسى الأوقات اللي ترمى فيها يوسف في البيت، تنسى الأوقات اللي خطط الناس ضدك عشان يبعدوك زي ما حصل مع دانيال. تنسى كل تقولي أصل في ناس بتتحرك، أصل في أمور أرواح شريرة بتتحرك ضدي، في مخططات شيطانية بتعمل، في ناس بتدبر حاجات والأمور دي بتؤثر ضدي. ممكن تشعر أنه في ناس تبقى وراها أرواح شريرة، الأمور اللي بتعملها، الكلمات اللي بتقولها، الأفعال اللي بتعملها، ممكن تكون أنت بتتعرض تحت تأثير ناس ليها أرواح شريرة عملت حاجات، كلامهم السلبي بيعمل تأثير. بس قول يا رب أشكرك زي ما مخططات هؤلاء الوزراء فشلت في حياة دانيال وأنقذ من الجب، قول يا رب أشكرك أنا أنقذ من الجب. لا يعدم خبزه ومياهه مؤمنة. يا رب أشكرك، يا رب أشكرك لأن ليه الحياة، ليه المجد، ليه القوة. أنا مع الرب، رب هينهي هذه الأمور ويعطيني أزمنة راحة، يعطيني أزمنة يطلق فيها كل انحناء، أنسى سنين المشقة كمياه عبرت. يا رب أشكرك أتلفت حولي وأتضجع آمين خلاص، لأنه مفيش مخيف. يا رب أشكرك مفيش مزعج، فيش حاجات القديمة تنتهي، تبقى ماضي بالنسبة لي، تبقى أمور قديمة لا أعود أذكرها. مش بذكرها مش معناها لا، هي أنا متذكر أني مريت بالأمور دي بس الأمور دي ما بقتش. يوسف لما يقف مع أخواته بيتكلم عن هذه الأمور، أمور مضت مش موجودة، واقع جديد دخل في أمور جديدة صنعها الرب. السجن بقى ماضي قديم والأمور دي بقت ماضي قديم، وتمتع بأمور جديدة يصنعها الرب في حياتي. وده زمن، عشان كده الرب عايزنا نبقى زي بني ياساكر. بني ياساكر هم الأشخاص اللي عندهم الفهم بالأوقات والأزمنة وتعرف الزمن بتاعك عشان تقدر تبقى بتمسك في الأمور بيتكلم بيها الرب. إنه ده زمن هدوء لكل عاصفة، ده زمن إبادة لكل مزعج، ده زمن يطرح فيه غضب المضايق في حياتي. حاجة اللي كانت بتأذيني، حاجة اللي كانت بتسلبني، حاجة اللي كانت بتعمل علي انحناء وتعب، وباسم الرب يسوع هذه أزمنة أبحث عن مضايقيني فلا أجدهم. أين غضب المضايق؟ هيبقى ده عنوان هذه الأزمنة في حياتي. الأمور اللي كانت بتسلبني مش هلاقيها. أين السالب؟ أين اللي كان يأكل؟ قول يا رب أشكرك، قول يا رب أشكرك لأني أشوف إيديك وهي بتتحرك في حياتي. الرب قال في يوئيل 2 وآية 20 قال أطرد الشمالي أبعده عنكم. رب الشمالي ده دايما، الشمال ده جهة الشر، جهة الأمور المؤذية لشعب الرب. بابل كانت بتأتي من الشمال، والشمالي أبعده عنك وأطرده إلى أرض ناشفة مقفرة. يعني ده مش هيبقى ليه حياته، مش هيتجدد، مش هيجدد قوته. عشان كده الرب بيقول انه هبعده في ارض ناشفه مقفره، ملهوش حياه، ملهوش حاجه يتغذى بيها ويقدر يرجع ليك تاني ويؤذيه. امور تنسى من حياتي، ومقدمته الى البحر الشرقي وسقطه الى البحر الغربي. ويكلمك البحر بيتكلم عن الامور التي تنسى. بحر بيقول لك الرب مش بس مقدمته، لا ده مقدمته ومؤخره، ده اتجاه البحر الشرقي وده اتجاه. وكان الرب بيقول لك لان اعود تراها فيما بعد، شمالي ابعده عنكم ترده. الرب قال كده ليشبنا انه الفك لفيف الكره، اطرحك بعيدا الشر بتاعك، حاجه اللي انت اذيت بيها الشعب، الشر اللي انت فتحت بيه باب على حزقية. ده قال ده الكلمات دي في اشعياء 22، وده اللي فتح الباب. انت اللي شجعت حزقية انه يروح يتكل.

على ملك مصر على فرعون، والرب بيقول لك ان الامور الخاطئه اللي انت سحبت فيها وخلت هذا الضيق ياتي على حزقيه، الرب يقول لك لفك لفيف الكره، تضحك بعيدا. رب اشكرك، حاجات اللي بتؤذيني اخرج شمالي ابعدها عنكم. رب اشكرك. ورب يتكلم يقول انه ينتهر، انتهر الاكل لاجلكم، فلا يسلب ثمر الارض ولا يعقر كرم الحقل. يقول يا رب اشكرك، حاجات اللي كانت بتؤذيني، حاجات اذت ايامي الرب، حاجات اللي اذت دعوتي ادور عليها مش هلاقيها. خروج 10، واحده من ضربات اللي جت على ارض مصر وغطى وجه كل الارض حتى اظلمت الارض، واكل جميع عشب الارض زي الجراد وجميع ثمر الشجر الذي تركه البرد، حتى اللي نجا من موجة البرد الشجر اللي كان موجود. تقول لي ده العدو جه واقتحم أخذ كل شيء في حياتي، أذى كل شيء، أذى نفسيتي، أذى ذهني، أذى مشاعري، أذى دعوتي، أذى شغل. أحب أشكرك، شفت الجراد، شفت الأمور المؤذية حتى لم يبقى شيء أخضر من الشجر. لو أنت شايف الصورة مظلمة، شايف الصورة صعبة، قول يا رب أشكرك لأن الرب يتدخل، لأن الرب يأمر، لأن الرب هيجي بصورة جديدة. آية 19 ده الصورة اللي كان فيها الجراد والإذاء اللي عمله الجراد. قول يا رب أشكرك. فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر صوف، لم تبقى جرادة واحدة في كل تخوم أرض مصر. اعلن كده انه باسم الرب يسوع، لن تبقى جرادة واحدة، لن يبقى إذاء نفسي واحد، لن يبقى سلب واحد، لن يبقى أمور بتؤذيني وتحاربني، لن تبقى أمور قديمة استخدمها العدو ضدي وضد حياتي وضد دعوتي، لن تبقى جرادة واحدة. كان في جراد للأرض أظلمت من قصرة الجراد، أكل كل شيء، ما بقاش في شيء أخضر. بس أشكرك رب، ربي يقول لك تنسى سنين المشقة، تنسى، يجي الرب بزمن تعويضي، يرق الرب لشعبه. ده زمن يقول لك أريحكم يقول الرب، رب يديك نعمة وراحة، زمن فيه راحة، زمن فيه سلام من وجه الإنزعاج والتعب اللي أنت بتعاني منه. أخبار الأيام الثاني إصحاح 17، وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه. ده يهوشافاط بيملك، ملك آخر، بتكلم عن زمن، عن أزمنة الرب لهذه الأيام في حياتنا. آية 5، فثبت الرب المملكة في يده وقدم كل يهوذا هدايا ليهوشافاط، وكان له غنى وكرامة بكثرة. قول يا رب أشكرك، وعدك إنه في غنى وكرامة، لأن الرب بيتكلم عن الغنى والكرامة، عايزك تؤمن وتفهم إيه اللي عايز يعمله الرب عشان تقف قدام الرب وتتكلم بهذه الأمور ليك، وتطلب هذه الأمور وتنتظر هذه الأمور وتؤمن بهذه الأمور فتصير واقع في حياتك. الرب يتكلم عن الغنى وكرامة في سليمان في اتساع وبركة، وتؤمن ان هذا الزمن تتبارك جدا من الرب، والرب يصنع معاك بركة عظيمة. يقول الكتاب لم يأتي ملك مثله. قول يا رب اشكرك، بركة عظيمة جدا لم اختبرها من قبل. ما تختبرش البركة الطبيعية والتدرج الطبيعي للبركة في حياتك، تختبر اقتحامات للبركة الالهية في ارضك. ده مش كلام وهمي ولا كلام تشجيعي، لا ده حق. تختبر اللي اختبره سليمان، تختبر اللي اختبره يوسف، تختبر اللي اختبره اسحاق، زرع اسحاق في حصد 100 ضعف اسحاق. لا دايما اقول الكلمه دي، لو اسحاق حصد ضعفين ده كان بالنسبه له ده بركه عظيمه، بس اسحاق ما حصدش ضعفين ولا 10 اضعاف، حصد 100 ضعف. انتظر بركه غير عاديه، شوف الرب هو بيتدخل في حياتي ببركات غير عادية، شوف غنى وكرامة زي داود، كان له غنى وكرامة، شوف مسحة واشتعال وحضور إلهي. قول يا رب هذا في هذا الزمن في نقلة في عمق في الروح، مفيش برودة،
ما فيش حياة روحية ضعيفة، ما فيش حياة روحية العدو ما يسرقهاش. لا،

نار الرب تتقد وتزداد، مسحة تزداد. مش هبقى ده زمن فيه الرب يدعوني أكون عندي غنى وكرامة زي داود. داود الذي يسلك بالروح، ممتلئ بالروح، ويعيش ليتمم مقاصد الرب ومشيئة الرب على حياته، مستعد أن ينحني ويطيع الرب في كل شيء، فصنع به الرب كل مشيئته. قول يا رب أشكرك لأنك تصنع بي مشيئتك. ده عام للاشتعال الروحي، ده زمن للاشتعال الروحي، ده وقت فيه أخذ نقلة في الروح. ولو عندك مقاومة قول يا رب أؤمن أنا مياه خارجة من تحت عتبة بيت الرب، تجعل أرضي تمتلئ إلى نهر سباحة يحملني. نهر قوة، عمق جديد، شراكة جديدة، حب جديد للرب. كون في في في نقلة جديدة للرب، في عمل جديد يعمله الرب. أكون زي حزقية، الرب يغير أوقات والأزمنة، يصنع الأمور، يقتحم أرضك بأمور غير عادية، يقتحم حياة حزقية. حزقية كان أشر الذهب والفضة ودفع كل الفضة والذهب اللي في خزانة البيت الرب، بس الرب أعطاه غنى كثير. قول يا رب أشكرك، وقعي يزار بمجد الرب. شوف أمور إلهية عظيمة يصنعها الرب في حياتي، شوف اختبارات لأمور مفاجئة. يا شفاتي أي عشرة يقول وكانت هيبة الرب على جميع ممالك الأرض. قول يا رب أشكرك، ده زمن يبكم فيه صوت هيجان البحر، ده زمن تهدأ العاصفة ويصير هدوء عظيم، ده زمن سلام، ده زمن تنتهر الآكل فيه لأجلي، ده زمن لا تبقى جرادة واحدة في كل أرض مصر، ده زمن أشوف الشمالي وقد أبعده الرب عني وطردوا بعيدا في أرض ناشفة ومقفرة. شوف الرب، شوف الأمور اللي كانت بتؤذيني، اللي كانت بتؤذي حياتي تنتهي. كانت هيبة الرب على جميع ممالك الأراضي التي حول يهوذا. رب يديك أزمنة سلام، رب يديك أزمنة راحة، الرب يديك أزمنة هدوء من جهة حروبك اللي اكتست فيها الأزمنة اللي فاتت. قول باسم الرب يسوع، هذا زمن غنى وكرامة في السلام الإلهي، في النعمة الإلهية للراحة. رب عارف المشقة، رب شايف الحروب اللي انت اكتستها، الرب شايف الانزعاج اللي انت انزعجت بيه، والرب يقول لك اعطيك ازمنه راحه، غنى وكرامه في السلام الالهي اللي يصنعه الرب فينا. كل حاجه مزعجه، كل حاجه صوتها صوت جليات قعد 40 يوم مزعج بيعير صفوف شعب الله الحي ويتكلم بكلمات ضد شعب اسرائيل وضد الرب. قول يا رب الصوت المزعج وكلمات السلبية والإزاء اللي أنا تعرضت لي، يا رب أشكرك يخرج صوت جليات ولا يقوم. كانت هيبة الرب على جميع الممالك التي حول يهوذا فلم يحاربوا يهوشافاط. ده يولد لنا ولد وتكون الرئاسة على كتفيه. الرب يسود على هذا الزمن في حياتك، ولسلامه لا نهاية. السلام بتاع الرب يملأ أرضي، يا سلطان من السلام الإلهي. آية 11 يقول وبعض الفلسطينيين أتوا يهوشافاط بهدايا وحمل فضة، والعربان أيضا أتوا بغنم من الكباش. يبقى نوعين من الأعداء، نوعين من الأمم المحيطة اللي مفروض تحارب شعب إسرائيل، رب يقول لك لا خلاص، أين غضب المضايا؟ الفلسطينيين هو العرب، العربان اللي هم العرب اللي منهم جشم العربي، دول قوتين أو أمم دائما تحارب شعب الرب ودائما متهيج على شعب الرب وتؤذي شعب الرب، والفلسطينيين هم اللي يسلبوا أسلحتك ويسلبوا قوتك ويجعلوك في ضغط وهم. قال عن بني إسرائيل إنهم كانوا في ضنق بسبب الفلسطينيين. دي الحاجة اللي تحطك دايما تحت أحمال، تحت ثقل، تقول لي ما هو العدو بيهاجمني في أموري المادية، فحطك تحت ضغط عشان أمورك وتسديد الحاجات اللي ضدك والحاجات اللي معاه، تقول لي العدو حطتني تحت ضغط في صحتي.

سلب قوة صحتي، فأنا تحت ضغط، أنا مش قادر أعيش وأمارس أمور مهامي العادية الطبيعية اللي أنا مفروض أعملها. حطوط تحت ضغط، العدو سلب قوتي في بيتي، بدل ما نبقى بيت متماسك، بيت في راحة، بيت في سلام، في انزعاج من جهة أولادي، من جهة ارتباطي مع زوجتي مع زوجي. أربا أشكرك، عدو فقط اللي بيهاجمني في قوتي الروحية والأمور والحاجات اللي الرب مش قادر أتمم اللي الرب يكلمني بيه. شاعر أني ضعيف جدا ومسلوب القوة، مسلوب القدرة، ومسلوب الأسلحة اللي بحارب بيها. رب أشكرك لأن الفلسطينيين يقدمون هدايا. لا الفلسطين العرب واحدة من، لأن الأعداء الأمم دول بيمثلوا أمور روحية في الكتاب المقدس. هم كانوا بلاد محيطة بإسرائيل، بس في الواقع هم رسائل روحية لأرواح المحاربة اللي بتحارب. العرب يمثلوا نشاط الشيطاني اللي دائما يشتكي ضدك وعايز كل حاجة بتحصل روحية أو كل حاجة فيها بركة بسرعة تلاقيه يصعد ويشتكي عليك. ترجع من الاجتماع تقول لي أنا رجعت ممتلئ ورجعت واخد كلمة من الرب، ترجع تسمع أخبار مزعجة تحملك في حتة بعيدة تفقدك الإعلان اللي خدته من الرب. فلما ترجع تكمل وتمسك وتصلي بالإعلان وتصلي بالنار اللي التاني، تقول لي ما لقيت أمور التهمت. ده لما جم يلاقوا أنه نحمية هيبني الأسوار راح يقدموا شكوى للملك. طول الوقت يحاربوا عشان الأمور اللي الروحية اللي الرب عايز يبني بيها واللي الرب يشجعوا بيها، خد رسائل من الملك وخد، بس عايز يلتهم البركة اللي حصلة في حياته. رب لما كان بيتكلم ضد شعب إسرائيل قال لهم أكون كالأعرابي لكم في البرية. اللي بيسلبكم، اللي يطلع عليك ويسلب الأمور اللي خدتها. الرب كان بأحدى من الدينونة على شعب إسرائيل لأنهم عايشين في خطية، عايشين، قال لهم كده أكون لكم كالأعرابي. الرب ده اللي قاعد متربص ليهم، يلاقي القوافل، يلاقي البركة، يلاقي كلمات إعلان، يلاقي ليك أمور الرب مكلمك بيها، يعمل إيه؟ يصعد عليك عشان ياخدها منك. طور السماء اللي تيجي تخطف البزار، بس لا اللي بيؤذي قوتي وبيخضعني تحت احمال، ولا العرب اللي بيشتكوا عليا. رب اشكرك لان الاثنين يقدموا هدايا ليهوشافاط، الاثنين يتحولوا بدل ما كانوا بيؤذوا ويتعبوا. واشكرك يا رب. اشعياء 33 ايه 6، يكون أمام أوقاتك. قول يا رب أشكرك، زمني زمن سلام، زمني زمن راحة، زمني زمن أمان، أبحث عن مضايق فلا أجده. الرب بيقول الكلمات دي للشعب وهم في بابل، هم تحت تهديدات، هم في الإذاء. الرب يقول لك لا، الرب يقول لك في زمن راحة، في زمن سلام، يكون أمان أوقاتك. وفرت خلاص، شوف الرب اللي بيعمل أمور عظيمة في حياتك، اللي بيخلصك واللي بيتمجد في حياتك. معرفة ومخافة الرب هي كنزك. شوف الرب اللي انت أمنت به وثقت وقطعته، شوف نعمته وخيره ورحمته وهم بيملوا أرضك وبيغرقوا أرضك. قول يا رب أشكرك لأنك تصنع لي أمور عظيمة. آية 16 يقول وهو في الأعالي يسكن. ده بيتكلم عن شعب الرب، بيتكلم عن شعب اللي مزبي، شعب اللي مأزي. الرب يقول لك لا، الرب هيحول الواقع، يقول لك وهو في الأعالي يسكن. آيات اللي قبليها انه حتى يأتي عمل الروح القدس وغير الواقع، عشان كده يقول وهو في الأعالي يسكن حصون الصخر ملجأ. الرب يحيطك، الحاجات اللي كانت بتفترسك والحاجات اللي كانت بتؤذيك والحاجات اللي كانت بتغلبك والحاجات اللي كنت متمرر منها ومنحني منها، الرب يقول لك لا، اسكنك في الاعالي. عشان عدو مش هيطولك. قال كده، من بين رؤوس الجبال اراه ومن الاكام ابصره. شعب يسكن وحده ساكن في ستر العلي. لا تدنو ضربه من خيمتك. ليه؟ انا ساكن في العلي. اسكنه الرب في العلاء، في حصون الصخر ملجأه. الوبار طائفة ضعيفة، بس أشكرك يا رب
لأنها تحتمي بالصخر. أنا ضعيف.

والحاجات اللي كانت بتيجي مش انا اللي اتغيرت، لا ده الحمايه الالهيه اللي بتحيط بيا، ده السلام الالهي. الرب يغير. تقول لي بس ما هو الاسد والدب والامور المفترسه موجوده، بس اشكرك يا رب انا الان في الصخر، في الصخر الكامل صنيعه. ياتي الصديق ويتمنى، باجي في الرب انا متمنى. حصون الصخر ملجاه، يعطي خبز ومياه مؤمن. ايه 17، الملك ببهاء تنظر. تشوفه صوره جديده. كان كلمات دي وهو بيقولها اشعياء وتنبأ بها اشعياء، والرب بيكلم بها الشعب، لانه الشعب في الوقت ده كان بيشوف ايه؟ بيشوف بابل وآلهة بابل وعبادات بابل، وهم يسجدوا لإله بابل اللي أثر تابوت عهد الرب، واللي هزم شعب الرب، واللي هدم هيكل الرب وخرب هيكل الرب. شوفوا العبادة اللي بترتفع لمردوخ ونبو، آلهة بابل، وشايفين الاحتفالات وبيعظموا آلهة بابل اللي صنعت ليهم الانتصارات واللي قادتهم عشان يكونوا شعب قوي. شوف انت شايف ايه؟ شايف الحاجات اللي اذت، شايف الحاجات اللي مدمره، شايف الخطيه اللي اذت قداستي، شايف الامور اللي اذت شغلي، شايف العدو اللي اذى بيتي، شايف العدو اللي واقف قدام دعوتي. بس الرب بيقول لك لا، النهارده مش هتشوف ده. عيناك تريان الملك ببهاء، الملك ببهاء وتنظر، هتشوف عينك هتتملي بمشهد جديد. شوف قدرة الرب، شوف قد ايه الرب عظيم، شوف العمل الالهي وزراع الرب القديرة اللي بتخلصك. صورة جديدة تشوفها، لن نعود نرى الصور القديمة. ولكن كده شوف مجد الرب وهو بيتقدم. الناس تشوف ايه؟ تيجي تلاقي انه نعمي تحتضن ابن. شايفين عمل الرب، شايفين مجد الرب. مبارك الرب الذي لم يعدمك ولي، يباركوا الرب. ده عمل للرب. احنا شايفين الملك ببهائه. عيناك تريان ارض بعيدة، يعني امر جديد، حاجة بعيدة ما كانت فوق واقعك، فوق خيالك، فوق الاحداث اللي انت مريت بيها. يعني كده ايمانك انه باسم الرب يسوع حياتي دائما ترى ارض بعيدة. الواقع اللي انا مأذي منه والامور، لا انا اشوف امور جديده مختلفه، شوف ارض بعيده، شوف امور جديده يصنعها الرب. ايه 18، قلبك يتذكر الرعب. اين غضب المضايق؟ وهنا يسالهم الرب، اين الكاتب؟ اين الجاب؟ اين الذي عد الابراك؟ زي ما الرب سال اين غضب المضايق، الرب يرجع هنا يسال ايضا اين الكاتب. الكاتب ده اللي كان بيعد الجيوش اللي ضد شعب الرب. شوف تقول لي عندي حروب وعندي قوة وإبليس سالبني في الحتة دي، عمال تعدد العمل والعدو، قوة العدو وجيوش العدو وقدرة العدو وأسلحة العدو. لما وقف شعب الرب قعدوا يتكلموا عن جليات وعن طول جليات وعن الترس اللي ماسكه جليات وعن الرمح اللي ماسكه جليات وقد إيه كم شاقل وحامل السلاح ليه، حامل ترس قد إيه، وقد إيه جليات عظيم وقد إيه جليات. لا يا رب أشكرك، أين الكاتب؟ شعب ما ذكرش ده، ذكر داود. قتل شاول الوف، اما داود ربوات. مش هنذكر الكاتب اللي كان بيقول انه جيش بابل قد كده واسلحه بابل قد كده وانه يبين لها 900 مركبه من حديد وبتضايق بيهم اسرائيل. مش هنذكر ده. اين الكاتب؟ اين الجابي؟ الجابي اللي كان بيحطك تحت الجزيه، تحت النير، مش قادر تتمتع باللي ليك من الرب، مش قادر تتمتع بالامور اللي وهبها ليك، العدو سلبها منك. ده اللي بيسلبك، ده اللي بياخد كل، تزرع ياخد منك اللي زرعته، تروح بفرح للاجتماع يسلب فرحها، تاخد بركه من الرب تلاقي في سلب، خدت شغلك ده من الرب بس انت مسلوب ومضغوط ومحطوط تحت هم. يا رب اشكرك، بيتي خدته من الرب، دعوتي خدتها من الرب، باسم الرب يسوع. اين الجابي؟ هانت بتكلم بهذه الكلمات، اين الجابي؟ مش هشوفه، مش هشوف اللي كان بيسلبني وبياخد مني الجزية. أين الذي عدى الأبراج؟ تنسى أزمنة الرعب، بيعد الأبراج دي، كان بيعد الأبراج والأمور العظيمة في حياة شعب الرب عشان يهدموها، اللي جعل المدينة خريبة ومنهدمة. لكن الرب قال وعده إني أبني المدن الخريبة، ويقيم الرب الأمور المنهدمة في حياتك. يعني ما أنا كده باسم الرب يسوع، إيه اللي خرب في حياتك؟ أين الذي يعد

يعني حاجات انت شايفها النهارده خريبه، قول باسم الرب يسوع لا اعود اذكر الذي كان يعد الابراج، لكني سارى الرب الذي يبني المنهدمه والخريبه، يعمر مدن خريبه. شوف الرب اللي بيصلح الحاجات اللي كانت اذاها العدو في حياتي. ايماني ايماني ايماني انه باسم الرب يسوع انا ده زمان

الحاجات اللي هدمها العدو، مش بس الرب يبنيها، لا ده الرب تسكن أورشليم كالأعراء من كثرة الناس والبهائم. في مجد جديد يحصل، في اتساع جديد يحصل. الرب يقول كده الآية بعديها، أن يكون لنا الرب شعب الشرس الغامض، لترى خلاص الأمور القديمة، ويكون لنا الرب ترع واسعة. رب أشكرك عشان الرب، انظروا صهيون مدينة أعياد، نقول يا رب أشكرك، خلاص الحزن وهيضيع والألم هيضيع. ويكون الرب العزيز لنا مكان أنهار وترع واسعة الشواطئ. وده شعب إسرائيل ما كانش من البلاد اللي عندها أنهار زي أرض مصر، عندها نهر النيل، ولا زي بابل اللي عندها نهر الفرات. بس الرب يقول لك الحاجات اللي مش موجودة في حياتك، أنا أأتي بزيارات إلهية عظيمة أصنعها في حياتك. حاجات أنت ما اختبرتهاش، قلت كان نفسي يبقى عندي نهر، كان نفسي يبقى زي مصر، كان نفسي يبقى زي بابل، بيقول لك لا، أنا أجي ليك بأزمنة تعبدية. حاجات اللي ما كانتش موجودة أفيد عليك، أصنع ليك مفاجآت، وأصنع ليك زيارات، وأخلق ليك أمور أنت ما تمتعتش بيها قبل كده. مش بس الرب هيحطك للحاجات القديمة اللي كانت موجودة، لا، ده الرب هياخدك لإتساعات ولبركة عظيمة. صح اللي قبليه 32 وآية 18 يقول ويسكن شعبي في مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة وفي محلات أمينة. يا رب أشكرك، ده يبقى الواقع بتاعنا. آية 19 وينزل برد بهبوط الوعر وإلى الحضيض توضع المدينة. لكن العربي بتاعها صعب مش مفهوم. يقول انه الشعب هيسكن في مدينة مسكن السلام وفي مساكن مطمئنة، الرب هيسكن شعبه حتى اذا جاء البرد اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل هبوط للوعر والى الحضيض توضع المدينة. ده البرد ده كان مفروض يؤذي، بس في سلام الله الأمور اللي هتمر بيها حياتك. تقول اقتصاد جه، تقول أصل ظروف، تقول ما أصل كل البيوت فيها مشاكل وفيها، لا لا، الأمر اللي هيعمله الرب، تقول لي طب ما الخدمة فيها حروب وفيها تحديات والدعوة لازم تتحارب، بس أقول لك لا خلاص، لأنه ده زمن جديد، الحاجات القديمة مضت خلاص، الحاجات اللي مفروض بتحارب دعوتك وخدمتك هتبقى، هيحاول العدو مش هيعرف. تقولي طب ما هو احنا شخصيتين واحنا بيت، واصل ده الولاد والسن ده بيبقى صعب، عشان كده الولاد العدو بيستغل السن بتاعهم ده. اقول لك لا، في ازمنه السلام هذه الامور ما يكونش ليها تاثير في حياتك.

اعلن انك تحت مظلة الرب. اعلن انه اجنحته عليك بتظللها في ازمنة الحرب. انت مظلل من الرب. لا اخاف شرا، لا اخاف شرا. ويعلن انه امتداد ومجد يسترني بستر خيمته، في مظلته يسكنني، يحملني الى تسعات ومجد عظيم باسم الرب يسوع. الرب اتكلم عن بيتك، عن دعوتك، عن حياتك. الرب اتكلم انه مجد ما هو الله لا يفرقه انسان. يعلم باسم الرب يسوع ان الشعب الشرس لا يرى. الرب اتكلم عن دعوتك وقال لك هباركك وهتسع بيك وهنجح بيك، وانت سهم في كنانتي. اعلن انه سهمك لن ينكسر، انك تصيب قلب العدو، وانك سهم ناري في يد الهك. هينجح بي الرب، هيرسلني وينجح بي. الاولاد الذين اعطاهم الله لي. اعلن كده انه باسم الرب يسوع. الاولاد ده اللي قالوا يعقوب خايف على الاولاد الذين اعطاهم الرب. قول لها الاولاد اللي اعطاهم لي الرب، مفيش امور هتؤذيهم. خايف انه عيسو يجي يضرب الامه مع البنين. اولادي محفوظين عشان يصيروا اصباط اسرائيل، عشان يصيروا امه للرب، عشان يصيروا مجد للرب في كل الارض. يا رب ما اعظمك، ما اعظمك، ما اعظمك. الرب يقتحم، الرب يقتحم مدينة المتعب. الرب يقتحم الحناء اللي في ارضنا. سريعا يطلق المنحني، سريعا يطلق المنحني. اقف وانتفض باسم الرب يسوع. هللويا هللويا. اشوف الرب لا يموت في الجب. اخرجوا يا اسر الرجاء. نعم الرب بيقول لك ليه ليك رجاء. امنعي صوتك من البكاء وعينك من الدمع، لأن يوجد لك رجاء، لأن يوجد لك رجاء. أنا عارف الأفكار التي مفتكر بها عليكم، أفكار سلام، أفكار مجد، أفكار اتساع، أفكار سلام لا شر. يوجد لكم آخرة ورجاء باسم الرب يسوع. دانيال لا يموت في الجب. يوسف لا يعدم في البئر. أؤمن بامتدادات المجد الإلهي على أرضي. أؤمن بغنى غنى غنى غنى وفير. يقيم الرب كلمته وحقه في أرضي. كل اعلان نبوي سمعته، كل اعلان نبوي سمعته يتحقق كاملا. يشوع قال للشعب وانتم تنظرون انه لم تسقط كلمه واحده. قول يا رب اشكرك لاني هعاين تحقيق اعلانك النبوي في حياتي. كل ما تكلمت به انزلكم ان تصر

قول ايه جلعاد وليه بشام؟ المدن اللي انت شايفها قوية، اللي شايف شعبها معتز، اللي شايفهم لهم مركبات حديد. بني يوسف لما جم يحاربوا في جلعاد وبشان قالوا ان الارض دي سكانها اقوياء. قول ليه جلعاد وليه بشان باسم الرب يسوع. مفيش حاجة هتقوى تحت مظلة القدير. غنى الاب يزداد في ارضي، غنى المجد بيظهر ويثمر في ارضي بقوه.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر ستراتلين، وسنواصل مع الجزء الثاني من كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: نعم، سنتأمل في كلمة واحدة فقط في كل الكتاب المقدس، إنها كلمة تعال.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني من كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الجزء الثاني من هذه السلسلة وعنوانها كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. في أحد الأيام كان يسوع يزور مدينة أريحا. الواقع هو كان يمر عبر أريحا في طريقه إلى أورشليم، وكان هناك رجل أعمى اسمه بارتيماوس يعيش في أريحا. سمع الضجيج في المدينة، ولا شك أنه سأل أحدهم عما يحدث، فقالوا: يسوع الناصري قادم اليوم إلى المدينة. وكان يسوع أشهر معلم في عصره، وقد سمع بارتيماوس عن يسوع أنه يمتلك القدرة على الشفاء، لذلك جلس في مكان بارز على أمل أن يمر يسوع من هناك. وعندما سمع الضجيج من حوله صرخ بصوت عالٍ: يا يسوع ابن داود ارحمني. الآن الفريسيون والقادة الدينيون في أريحا كانوا مع يسوع ورحبوا به في مدينتهم في تلك المرحلة، واعتقدوا أنهم أبعدوا جميع المتسولين من طريق يسوع. لكن الكتاب المقدس يقول إن يسوع توقف. أيها الإخوة، دائما ما يجذب انتباه يسوع الصرخة من أجل الرحمة، لكن يسوع قال: دعوه يأتي إلي. فأحضروا بارتيماوس له، وبارتيماوس يتعثر، وأخيرا

يشق طريقه ويقف أمام يسوع. قال له يسوع: ماذا تريد أن أفعل بك؟ ونحن نعرف أن برتيماوس لم يقل أريد أن أعيش في منزل فخم، لم يقل أريد أن أكون حاكما على أريحة، هو قال بكل بساطة: يا سيدي أريد أن أبصر. إليكم ما فعله يسوع، لمسه يسوع وفي الحال أبصر. ما فعله برتيماوس هو المجيء إلى يسوع، لم يأتي بعد أن نظف حياته من الخرق البالية أو بعد أن بدأ صفحة جديدة، كل ما فعله هو المجيء إلى يسوع. وهذا ما يدعون الله للقيام به اليوم. في يوم آخر كان يسوع يعلم، وكان هناك حشد كبير من الناس في ذلك اليوم. كانت هناك أمهات ومعهم أطفالهم الصغار، وأرادوا أن يضع يسوع يديه عليهم ويباركهم. اعتقدت هؤلاء الأمهات أنه شيء رائع أن يلمس يسوع أطفالهم ويباركهم، لكن التلاميذ كانوا غاضبين حيال ذلك، لهذا دفعوا الأمهات والأطفال الصغار بعيدا. هنا يسوع تصرف بهدوء، لكن اسمعوا ما قاله يسوع في إنجيل متى الإصحاح 19 والعدد 14: أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. لا شك أن الأطفال الصغار زحفوا إلى حضن يسوع، وأنه وضع يديه عليهم وباركهم. هناك من يقولون لا يمكن للأطفال فهم الإنجيل أبدا، ولا يمكن أن يفهموا الأمور الروحية، لذلك يدفعونهم بعيدا. أنا أقول للأمهات والآباء: دعوهم يأتون إلى يسوع ويتخذوا خطوة نحو الله. ربما لا يفهمون تماما اليوم، لكنهم سيكونون قادرين على الفهم يوما ما. أعتقد أن التلاميذ دفعوا الأطفال بعيدا لأنهم اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى يسوع. الآن أيها الأحباء، لو كان أحد الأطفال أعمى، أعتقد أنهم سيقولون: افسح المجال للصبي ليأتي إلى يسوع حتى يشفيه. وإذا كان أحد الأطفال مشلولا سيقولون: احضروا هذه الفتاة الصغيرة المشلولة ليشفيها يسوع. لكن الآن هؤلاء كانوا أطفال أصحاء، عيونهم مشرقة. لم يستطع التلاميذ أن يروا ما في عيونهم البريئة. الآن اسمعوا لما قاله يسوع في مناسبة أخرى في إنجيل متى الإصحاح 11 والعدد 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. قد تكون هذه الآية تناسب ما تعيشه اليوم. ربما أنك تعيش تحت ضغوطات، ربما هناك مشكلة كبيرة في حياتك، ربما تكون ضغوطات مالية أو علاقات مكسورة، ربما شريك حياتك قد تركك أو على الأقل على وشك المغادرة، أو ربما لديك ابن ضال، أو قد يكون هناك أمر فظيع يتكشف الآن في حياتك، والعالم يقول لك كل ما تحتاجه هو العلاج والمشورة. وأنا لا أريد التقليل من المشورة على الإطلاق، أحيانا يكون لها فائدة كبيرة، لكنني سأخبرك ما هي أعظم فائدة. إنها ببساطة المجيء إلى يسوع. وأنا في الخدمة لأكثر من 40 عاما، رأيت الكثير والكثير من الأشخاص الذين جربوا كل شيء، من قراءة كتب للمساعدة الذاتية وكتب عن الزواج، وحضروا العديد من الندوات، وقاموا بالاستشارات التعليمية والعلاج النفسي.

النفسي والمشورة. لقد جربوا كل شيء ولا تزال حياتهم فارغة. ثم رأيت نفس الشخص يأتي إلى يسوع، وفي لحظة تغيرت حياته وأعطاه السلام الذي كان يبحث عنه لسنوات. فقط تعال إلى يسوع وهو يسدد احتياجاتك. أيضا كان هناك يوم آخر في حياة رجل جاء إلى يسوع، ويقول الكتاب المقدس أنه كان شابا غنيا وأنه كان قائدا بين الشعب اليهودي، وأراد أن يعرف من هو يسوع وكيف يحصل على الحياة الأبدية، لكنه ابتعد عن يسوع حزينا جدا. هل تعرفون السبب؟ لأنه لم يكن لديه أي شعور بالحاجة. قال له يسوع: عليك أن تحفظ الوصايا. فقال بغطرسة: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. كأنه يقول ليسوع: أنا لست خاطي. لذلك لم يستطع يسوع مساعدته، لأن يسوع جاء ليخلص الخطاة. في مناسبة أخرى قال يسوع: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. عندما تكون بصحة جيدة لا تذهب إلى الطبيب، لكن عندما يكون هناك خطأ وأنت على دراية به عندئذ تذهب إلى الطبيب. وعندما يكون هناك وعي وإدراك في حياتك روحيا بأنك أخطأت وأنك فشلت، عندها تأتي إلى يسوع للحصول على المغفرة، وهو يغير حياتك من الداخل إلى الخارج، ويتعامل مع الشعور بالذنب وإخفاقات الماضي ويمحو خطايانا. لكنه لا يتعامل فقط مع الماضي، بل يتعامل مع الحاضر ويعطيك نعمة البدء في التغيير وأصلاح حياتك. لكنه لا يتعامل فقط مع الماضي والحاضر، إنه يتعامل مع المستقبل ويمنحك الحياة الأبدية. لكن كل شيء يبدأ بالاعتراف بخطايانا وحاجتنا إلى يسوع. في مناسبة أخرى مشى يسوع على الماء. دعونا نقرأ القصة من إنجيل متى الأصحاح 14. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن أتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. عندما قال يسوع تعال، ابتدأ بطرس ينظر إلى الأمواج، وابتعد نظره عن يسوع وابتدأ يركز على العاصفة. عندئذ ابتدأ يغرق، لكن يسوع أنقذه. قد يكون هذا هو حالك اليوم، وتقول: منذ سنوات سلمت حياتي للمسيح، لكن الآن هناك عاصفة تهب على حياتك وتشعر أن حياتك على وشك الانقلاب. لكني أستطيع أن أقول لك، حتى وأنت في منتصف العاصفة، إذا أصغيت جيدا ستتمكن من سماع صوت يسوع في ذهنك قائلا: تعال إلي. قال لبطرس: تعال إلي. وهذا كان امتحان بطرس: تعال إلي. هي دعوة ملحة، لأن الحقيقة هي أنه يمكنك أن تأتي إلى الله عندما يجذبك إليه. يقول الكتاب المقدس: لا يقدر أحد أن يقبل إلى الله إن لم يجذبه الروح القدس. في بعض الأحيان يقول الناس: يا قسيس، أنت لا تفهم ما فعلته. حسناً، لا يفاجئني أنك أخطأت.
كل إنسان أخطأ، الجميع

أخطأ، لكني أفهم هذا. بإمكانك أن تأتي إلى يسوع، لا يهم إذا عشت خطية فظيعة أو كنت قد عشت حياة أخلاقية رائعة، لا يهم إذا جئت في ريعان الشباب أو في شيخوخة متأخرة، فقط تعال. الله يدعوك لتأتي إليه. أحياناً أرى شخص يتقدم أثناء تقديم الدعوة ليسلم حياته للمسيح وهو يبكي، يكون عاطفياً للغاية. يقول البعض أنا لست من هذا النوع من الأشخاص، وأعتقد أنني لا يمكن أن أخلص لأنني لا أشعر بذلك. لكن هل تعلم؟ لقد رأيت أشخاصاً يأتون وهم يبكون، وأشخاص آخرين يأتون وهم يضحكون، ورأيت أشخاص يأتون بتصميم قوي، رأيت أشخاص يركضون ليسلموا حياتهم ليسوع، ورأيت أشخاص تجبرهم عائلاتهم ليسلموا حياتهم ليسوع، لكنهم آمنوا وخلصوا. لا يتعلق الأمر بطريقة مجيئك، لا يوجد طريقة صحيحة ولا يوجد طريقة خاطئة. دعوة الكتاب المقدس هي فقط تعال إلى يسوع. كان بارتيماوس متسولا أعمى وجاء، كان نيقوديموس يهوديا أرستقراطيا وجاء، المرأة السامرية عند البئر رغم التحيز العنصري ضد السامريين ومع ذلك جاءت. في الكتاب المقدس هناك عشارون وزناه، فريسيون وبرص، عبيد وأحرار، أغنياء وفقراء، رجال ونساء، جميعهم جاءوا. هذه هي دعوة الكتاب المقدس، تعال. الآن أيها الأحباء، لوقا الأصحاح 14 هو دعوة للمجيء، وبدأ الناس في اختلاق الأعذار. قال أحدهم لا أستطيع المجيء، لقد اشتريت حقلا يجب أن أذهب لرؤيته. أي غبي هذا يشتري قطعة أرض دون أن يراها؟ إنه عذر غير مقبول. قال آخر اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ذاهب لأمتحنها، لا أستطيع المجيء. من يشتري سيارة جديدة دون أن يجربها؟ قال آخر لقد تزوجت بامرأة لذلك لا أقدر أن أجي. كم هو غبي، كم هو غبي تضييع فرصة لاصطحاب زوجتك لتناول عشاء مجاني، كلها مجرد أعذار. الآن في سفر الرؤيا الأصحاح 22:17 يقول والروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. إذا كنت تائها في الصحراء فأنت تصرخ من أجل الماء، وإذا كنت مريضا بحمى شديدة فأنت تصرخ من أجل الماء. الجندي الجريح في ساحة المعركة يصرخ طلبا للماء. هذا تعبير مجازي جميل، يقول الله من يعطش فليأتي، لا يتحدث عن العطش الجسدي، هو يتحدث عن العطش الروحي وعن الخطية التي جففت حياتك وتركتها جافة ذابلة فارغة من الداخل. أو ربما لديك كل شيء، العلاقات جيدة، الوظيفة، المال، ومع ذلك هناك عطش. هذا العطش الروحي في حياتك. يقول الله من يعطش فليأتي، ومن يسمع فليقل تعال.
المرأة السابقة

السامرية عند البئر عندما أعطت حياتها للمسيح ذهبت وأخبرت القرية بأكملها عن يسوع وأخبرت جميع أصدقائها. عندما أعطى فيلبس حياته للمسيح ركض على الفور وأخبر أخاه نثنائيل قائلا: تعال وانظر المسيح المخلص. أحيانا طفل صغير يحاول أن يخبر والده رغم أنه لا يستطيع التوضيح، لكنه يقول: بابا تعال وانظر. كل مؤمن يستطيع فعل ذلك. قد لا تفهم الكثير من اللاهوت، لكن يمكن أن تقول: تعال إلى كنيستي، تعال وانظر واسمع رسالة الله. رسالة الكتاب المقدس من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا هي دعوة. الكتاب المقدس بأكمله هو دعوة للمجيء إلى الله. هناك صوت يرتفع فوق كل تاريخ البشرية، فوق الأنبياء، فوق الرسل، صوت يرتفع فوق كل الأحداث الغاضبة في ثقافتنا. إنه الصوت الأبرز على الإطلاق. إنه صوت الله يهمس وبشدة: تعال إلي، تعال إلي الآن. لكن هناك من يقول: لقد أعطيت حياتي للمسيح منذ عدة سنوات، ربما انجرفت بعيدا عن الله، ربما تحتاج للرجوع إلى الله. هناك مثل الابن الضال الذي ابتعد عن الأب وعاد. ربما هذا أنت. في عام 1700 كان هناك رجل مؤمن اسمه روبرت روبنسون، كتب ترنيمة لا زلنا نرددها حتى يومنا هذا، تقول: تعال يا ينبوع كل البركات. كتبها عندما كان شابا، ثم ابتعد عن الله وعاش معظم حياته في الخطية متمردا على الله. عندما كان عجوزا كان مسافرا ذات يوم بالقطار، وجلست في المقعد المجاور له امرأة شابة، فتحت الكتاب المقدس وبدأت في القراءة وكان يراقبها، وبعدها أغلقت الكتاب المقدس وبدأت بقراءة كلمات ترانيم مختلفة، ثم التفتت إليه وقالت: يا سيد، هل يمكن أن أقرأ لك كلمات ترنيمة؟ وبدأت تقرأ: تعال يا ينبوع كل البركات، حول قلبي ليرنم نعمتك، تيارات الرحمة لا تنتهي، تستدعي ترانيم الحمد بأعلى صوت، علمني التسابيح التي ترنمها الألسنة، الألسنة المشتعلة، بارك الجبل الذي أنا واقف عليه، جبل خلاص محبتك. عندما انتهت من قراءة كلمات الترنيمة لم يكن لديها أدنى فكرة عن هوية هذا الشخص. امتلأت عيناه بالدموع وقالت: ما رأيك بهذه الترنيمة؟ قال: عندما كنت شابا كتبت هذه الترنيمة، ومستعد الآن أن أعطي أي شيء لأشعر بذلك مرة أخرى. البداية انصدمت، ثم ذكرته بالكلمات التي صاغها: ينابيع الرحمة لن تتوقف أبدا. أنا أقول لك: ارجع للآب اليوم، لا يهم ما فعلته، الله يريد أن يغفر لك.

0: ستقول أنا بعيد جدا عن الله. حسنا، أنت بعيد على بعد صلاة واحدة من الله. قال يسوع: من يغفر له كثيرا يحب كثيرا. ربما تقول أنا جربت كل شيء ولا تزال حياتي فارغة. أنت عطشان روحيا، فقط تعال إلى يسوع. ربما تكون رجلا مسنا أو امرأة مسنة، تعال إليه. ربما أنتما زوجان، فقط تعالا إلى يسوع. ربما أنت شخص أعزب وتمر بأوقات صعبة، فقط تعالى إلى يسوع. ربما هناك عاصفة تمر في حياتك الآن وتشعر أنك مرهق ومجهد بالأحمال الثقيلة، تعال، أنت بحاجة أن تأتي إلى يسوع. ربما تكون ولدا صغيرا والله يقرع على باب قلبك، أنت بحاجة أن تأتي إلى يسوع الآن. أتذكر صبيا صغيرا تقدم ذات يوم وقال: أريد أن أعطي حياتي ليسوع. لم يأتي والديه إلى الكنيسة، لكنه جاء مع جدته في ذلك اليوم، وعند الدعوة قالت جدته إنه مال إليها قبل أن يتقدم وقال: جدتي، أعتقد أنني أسمع يسوع ينادي باسمي. ربما في ضجيج هذه الثقافة وكل ضغوط الحياة وفي هدوء هذه اللحظة، إذا سمعت صوته يناديك باسمك، تعال تعال تعال الآن. يقول الكتاب المقدس: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. رسالتنا هي دعوة، الكتاب المقدس هو دعوة، وأنا أدعوك لإعطاء حياتك للمسيح الآن. هناك رقم في أسفل الشاشة بإمكانكم التواصل معهم، وهم مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم ومساعدتكم على قبول المسيح في حياتكم. تعال إلى يسوع، اسمحوا لي أن أصلي من أجلكم الآن. أبونا السماوي القدوس، أشكرك من أجل من يستمعون لهذه الرسالة البسيطة. اجذب الجميع إليك وادخل القلوب والعقول بما يتجاوز ما تفعله الكلمات البشرية. امنحهم الشجاعة أن يقبلوا إليك، امنحهم النعمة. أطلب إليك كل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا كلمة المفضلة في الكتاب المقدس، تعال
0: تعال.
1: قسيس راجر، لقد أوضحت نقطة مهمة جدا وأنا لم أفكر بهذا من قبل، أن الكتاب المقدس كله دعوة.
0: نعم، إنه كذلك من البداية إلى النهاية. أعتقد أن معظمنا نحب أن تتم دعوتنا إلى حفلة، إلى تناول العشاء، لكن هذه الدعوة أعظم منها كلها. إنها دعوة من الله لنختبر غفرانه ومحبته.
1: وهل علي أن أفعل شيء؟
0: لا شيء سوى الإيمان، وأن تضع إيمانك وثقتك بما فعله يسوع من أجلك. الخلاص

0: ليس شيء نحققه، إنه شيء نتلقاه، إنه نعمة مجانية علينا أن نختبره.
1: إذا كانت لديكم أسئلة حول رسالة اليوم، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس والتحدث معك من خلال المفاهيم التي تحدث عنها القسيس راجر. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، والآن أعرف ما هي كلمتك المفضلة في الكتاب المقدس. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من رسالة اليوم أو الجزء الأول، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: احنا في المسيحيه موحدين بالله،
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم، انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايدة، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دورة المية. فكرته بيضحك يا أصدق.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض النور بينور، ويمكن تكون الليلة ظلمة كتير، لكن كل ما النور بينور بنقدر نشوف بعض ونقدر نتواصل مع بعض. بشكركم على التواصلات الجميلة والإيميلات اللي بتوصلنا من حضراتكم باستمرار. شجعكم على الإيميلات اللي بتطلع على الشاشة، تتواصلوا معنا بكل طرق التواصل. الله يبارك حياتكم. في هذه الحلقة يشرفنا كتير وجود أخ عزيز غالي على قلوبنا جدا، مهندس رأفت واصف. مرحبا رأفت.
2: ربنا يخليك.
0: أهلا بحضرتك. مجموعة الحلقات دي أحبائي ربنا مخصصها لنا عن لقاء مع المشهد، مشهد جميل، مشهد رائع في حياة أولاد الله القديسين. وبناخد الشخصيات ديت عشان ننظر لنهاية إيمانهم ونتمثل إن نهاية حياتهم ونتمثل بإيمانهم، ونشوف الدروس الجميلة الحلوة اللي ربنا حطها عشان ننظر إليها وتكون قبرة جميلة ونور وشعاع نور يوصل لحياتنا. الحقيقة في سفر القضاء بنتقابل مع ثلاث مرات الكتاب يتكلم ويقول في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل كل فعل ما حسن في عينيه. وده اللي حصل بالضبط في سفر القضاء إصحاح ستة، لما جاء

0: الملاك وظهر لشخصية رائعة. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات اللي بتتكلم عن هذا الموضوع في سفر القضاء وما أراها ما أرواح. قضاء 8 آية 22 يقول: وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا. هذه آخر كلمات جاءت عن جدعون. وقال رجال إسرائيل لجدعون تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قد خلصتنا من يد مديان. قال لهم جدعون: لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. طبعا في موقف بعد كده، لكن خلونا ننور على الحتة ديت. أيضا جاء ذكر جدعون في رسالة العبرانيين إصحاح 11.
1: أبطال الإيمان.
0: أبطال الإيمان. جدعون.
1: جدعون.
0: من هو جدعون وماذا فعل جدعون؟
1: الحقيقة جدعون شخص مشجع قوي.
0: جدع.
1: شخص مشجع قوي، لأنه لما نبص لبدايته نحس أنه حس أنه ما ينفعش الحاجة خالص. يعني هو إحساسه هتلاقيه في الأول خالص أول ما ربنا بيكلمه قال له: ها عشيرتي هي الذلة في منسة وأنا الأصغر
0: في ده. في قضاء صح ستة.
1: صح ستة. قال له: أنا ولا حاجة يعني. أنت أنا مين عشان تيجي تقول لي تشتغل بيا وتعمل بيا؟ فجدعون الحقيقة كان حاسس أنه هو ولا حاجة، يعني عشيرته هي الذلة، يعني من أقل الناس، أقل الناس، وهو الأصغر كمان في العشيرة الذلة دي، هو الأصغر في بيت الأب أبي، يعني حاجة نكرة خالص. وده الشخص اللي ربنا مسكه وقال له تعالى عشان أشتغل بيك. أظن دي يعني في ناس سمعاني حاسة أن هي كملت عدد وحاسة أن ربنا جايبها، ويقول لك يعني أنا إيه في وسط الزحمة وهعمل إيه أساسا لربنا، وأنا لا علم ولا فهم ولا مش عارف إيه ولا عيلة ولا اسم ولا بتاع. والغريبة أن أنت اللي أنت بتقول الكلام ده عن نفسك، الرب حاطت عينه عليك وبيقول لك أنت أنا هشتغل بيك. إزاي رب تشتغل بيه؟ أصحبيبي حتة الناس اللي عندهم مناصب وعندهم كذا وكذا، ده الحاجات دي بتشوش على مجد الله. صدقني اختار الله المصدرة وغير الموجود والفقراء والأدنياء ليغزي بهم، وغير الحكماء ليغزي بهم الحكماء. معي ولا سمو؟
0: ممكن تأكيد. بس أنا أتعجب من هذا الشخص أنه جاله الملاك وقال له الرب معك يا جبار البأس.
1: دي حتة بقى جميلة أوي في ربنا. تخيل سمويل، فاكر لما قابل بطرس قال له إيه؟ هو بطرس ما كانش اسمه بطرس، كان اسمه إيه؟
0: سمعان.
1: سمعان. أول ما المسيح شافه قال له أنت بطرس. كلمة بطرس معناها صخرة. صخرة. طيب تعال اتفرج معايا على الصخرة. أول ما شاف بطرس قال له بطرس أنت صخرة. طب ادرس كده شخصية بطرس وامشي معاه شوية كده في القصة بتاعته، اتفرج على الصخرة. مرة يقول للمسيح مثلا، المسيح يسأل سؤال يقول: من يقول الناس إن أنا أنت والمسيح ابن الله؟ فالمسيح يقول له: طباك يا سمعان بن يونا، قال إن أبي ولم إن دما ولحما لم يعلن لك هذا، لكن أبي. برافو عليك يا سمعان، أنت بتاخد إعلانات من السماء. مفيش دقيقتين المسيح يقول أنا رايح للصليب، يمسكه بطرس ويبدأ ينتهره. في إيه يا بطرس؟ يقول له حشاك، قال له اذهب عني يا شيطان. بص واخد بالك، واحد مرة فوق ومرة تحت. مرة المسيح يقول جميعكم تتفرقون عني، يطلع بطرس ويقول لا إن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، ده أنت عليه تاني. فالمسيح يقول له لا بلاش حتة تموت لأجل دي، أنا طالب منك تسهر معايا ساعة. هسهر؟ ده أنا بقول لك أموت لأجلك تقول لي سهر. أما بطرس فنام نوما ثقيلا، شوية قام رفع السيف وضرب ودن الراجل، شوية بعد كده قال ما عرفوش. واخد بالك معايا؟
0: تقلبات up and down
1: رهيبة، شوية فوق شوية تحت، شوية فوق شوية تحت. طب يا رب انت سميته له بطرس؟ ما كنت سميه اي يعني مش ده اسمه. هو مش ده اسمه دلوقتي، لكن ده اللي انا هعمله فيه، ده اللي انا ناوي اعمله فيك. يعني ده مش اسمك دلوقتي، صحيح مش اسمك دلوقتي بطرس، اسمك دلوقتي شخص معكوك في الخطيه، اسمك دلوقتي شخص خايف من كل حاجه، اسمك دلوقتي شخص عامل زي جدعون يخبط حنطه في المعصره وهو مرعوب. لكن انت في نظري جبار بأس، وانت في نظري بطرس. دي طريقه الله لما يبص لك ويبتدي. عارف يا صمويل، احنا كنا في كليه هندسه وكنا نبتدي نعمل مشروع بس نعمل قريه سياحيه، نبتدي كده نرسم. فالقريه السياحيه لما كنا نعملها كان نبتدي الاول نجيب قلم كده ونفضل نعمل زي الكنافه، الدايره دي مش عارف مطعم والدايره دي، نعمل اي كلام فاضي كده على الورق بنفكر يعني. فانا فاكر كنت كده وجالي واحد واد كان اقل مني في التعب، يقول لي ايه يا باشمهندس الكنافه دي؟ قلت له دي كنافه دي؟ قال لي قلت له دي قريه سياحيه وتعالى لي بعد اسبوعين. وفعلا بعد اسبوعين جه كده الكنافه دي.

0: كنافة في عينه هو، لكن كانت في نظري أنا قرية سياحية وعمل. أنا ممكن الناس تشوفني كنافة، يعني تشوفني حاجة ملهاش معنى كده، اللي أنت فيه ده بحياتك وإسلوبك وضعفاتك وخطاياك. لكن الله بصص لي أنا مش شايف فيك كنافة، ما أنت شايف يا رب، أنا شايف فيك صخرة وشايف فيك جبار البأس.
1: لكن الشكر يا رب، من أكتر أعداء العلاقة مع الله هو صغر النفس.
2: أيوة.
1: بالإنجليزي inferiority، inferiority يعني inferior يعني تحت. حاسس دايما نظرة دونية لنفسه.
0: بتيجي منين دي يا صمويل؟
1: بتيجي الحقيقة من ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية إنه من نظرة المجتمع ليا، ممكن تيجي بسبب إخفاقات وفشلات وإحباطات في المستقبل. الحاجة الثالثة من من نظرة الآباء للإنسان.
0: الآباء.
1: الآباء.
0: يعني ممكن أبويا يديني انطباع إن
1: انت ما فيش فايده فيك، طول عمرك هتفضل فاشل وبايظ ومش هتبقى طول عمرك ده يدي انطباع للانسان الداخلي.
0: ده مش بس الاباء، ده المدارس.
1: طبعا
0: مدارس. يعني اضحكك على حاجه، كنت في مع اب كاهن، كنا في مصيف معين، هو كان عنده بنت عندها 3 سنين، فكان كل شويه يقول لها انا بحبك قوي، انا فخور بيكي قوي. فقلت له يا ابونا ده كل شويه تقول انا بحبك. قال لي هم في امريكا كده بيعلمونا تقول الطفل انا بحبك انا فخور بيك. قلت له يا غريبه دي طريقه تربيه. قال لي دي طريقه تربيه. قلت له تخيل عندنا في مصر بنفس الطريقه. قال لي ازاي يا حبيبي؟ قلت له عندنا في المدارس يقولوا اللي مش فاهم حاجه الغبي اللي بعديه لكن عمرنا ما اتعلمنا
1: واسماء بعض الحيوانات كمان. يعني
0: مش عايز اوضح اكتر من كده يعني. لكن زي ما انت بتقول، احيانا الاهل او المدرسين يدوا الشخص انطباع عن نفسه انه مش فاهم وانه عبيط وانه غبي وانت اللي مش فاهم وانت قلق وانت ما بتعرفش تشيل حاجه ابدا وانت مش نافع في حاجه ابدا. صح كده؟
1: صحيح.
0: كمل الحته.
1: كلمات موجعه وكلمات لا سعى. انا اتعجب من نفس المرض ده كان موجود عند شعب الله لما جه موسى يطلعهم. يقول الكتاب في سفر الخروج لم يسمعوا لموسى بسبب
0: صغر النفس والعبوديه القاسيه.
1: صغر النفس. يعني يجي ربنا يقول للواحد رب انا هغيرك، انا هخلي حياتك نعمه، انا هخلي حياتك نور، انا بشعاع نوري هينور. مفيش فايده، مفيش فايده، انا مفيش فايده
0: عشان بص على نفسي يا صمويل. عشان بص على هي صغر نفسي بيجي منين؟ ان انا ببص على حقيقه نفسي. طب ماشي، طب حقيقه نفسك ده جزء من الحقيقه ان انت غلبان وحالتك حال، لكن الله ما ده هو ده اهم حاجه في الحقيقه.
1: بس ده مرد بيخاف الناس على او الاباء الروحيين او الجسديين على الولد انه يتكبر.
0: يتكبر ايه يعني؟ في فرق انك انت في حاجه اسمها التشجيع. يتكبر ده لما يكون الشخص يقول لك انا ما يهمنيش حاجه وانا اعلى من الكل وانا الناس دي كلها ولا حاجه. ماشي، بقول له يا عم انت غلبان، انت مالك عامل كده ليه؟ لكن انا اقعد اقول له كلام اقول عشان ما يتكبرش. طب والتشجيع فين؟ الكتاب بيقول شجعوا صغار النفوس، تأنوا على الضعفاء. يعني في الكتاب شخصيه رائعه اسمه برنابا. برنابا ده شجع مين عشان يكمل في الطريق؟ تفتكر شجع مين؟
1: مرقص.
0: شجع نقف عند مرقص. معلمنا بولس كان حمقي شويه، ما عجبوش مرقص، مشي معاه شويه ولقى القديس مرقص استصعب الطريق ورجع في النص. فاول ما جه معلمنا بولس رجع طريق، برنابا قال له عايزين المره الجايه نشجع مرقص وناخده معانا. قال له لا لا لا، ده ما ينفعش حاجه خالص، ده ما اخدوش معايا. قال له الواد كويس. قال له ما اخدوش معايا. قال له طب انت؟ انا هاخده انا معايا. قال له خلاص ما تمشيش معايا. وافترقوا هما الاثنين. برنابا خد مرقص. عمل ايه بعد كده برنابا في مرقص؟ شجعه لدرجه ان كل اللي كرز لمصر وللشمال الافريقي كله.
1: صحيح، هو كان شخص،
0: هو القديس مرقص اللي شجعه برنابا.
1: صحيح. هنا الله يقول له قربوا معك يا جبار البأس. لكن مش عاوز ابعد عن حته كمان حلوه، انه حاجتين. الحقيقه كان جدعون يخبط حنطه في المعصره ليهربها من المديانيين. يعني الحنطه في الكتاب ترمز الى الشبع. الشبع في شبع واكتفاء. شبع واكتفاء، شبع واكتفاء بالله في هذه الايه. من ما يميز جدعون انه كان يشبع برغم من الاعداء حول المديانيين. كل ما يزرعوا حاجه يروحوا قلعينها، يروحوا مدمرينها 7 سنين، سنه ورا سنه ورا سنه، والحاله مره. وفي ظروفنا في المجتمعات العربيه في الربيع، ما يسمونه الربيع العربي، الظروف الماديه صعبه وضيقات مريره وانقلابات واضطرابات وانزعاجات، والناس قلقانه مش شايفه السلام زي الايام اللي كان عايش فيها جدعون. لكن يجي الله يقول لجدعون قربوا معك يا جبار البأس، وهو بيشبع بالكتاب.
0: حنطه هي كلمه الله. صح.
1: لكن الامر الثاني والعجيب انه يقول له اذهب بقوتك هذه
0: وخلص اسرائيل.
1: ده كان اجابه للسؤال. قال له انت شايف

0: عرفني جبار بأس. إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا؟
1: خطيرة الآية دي،
0: تنفع للأيام دي؟
1: يا وأنا أسألك سؤال يا صديقي، طب ما تجاوب على السؤال ده، أين عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا؟ ولا هو ربنا كان بيشتغل زمان ودلوقتي لا؟
0: يقولوا إنه مش عارف اليهودي لما يفلس يدور في دفاتره القديمة، لكن هنا مش بيتباهى، قال هل الله بتاع زمان بس؟
1: مش هو بتاع الأيام دي؟
0: لكن هو بطل يستخدم، يعني عجز، تقدمت به الأيام، وكأنه بيقول له قائلين ألم يصعدنا الرب؟ أنا بيعجبني قوي أن ربنا ما جاوبش على سؤاله. أنا مش هكلمك على الماضي، لكن أنا بقول لك دلوقتي أنا مستعد أعمل بيك حاجة.
1: الإجابة واضحة يا صمود، لانه اين كل عجائبه؟ هي عجائبه ما دي بتتعمل من خلال مين؟
0: ولاده.
1: هو ربنا بيشتغل بمين؟ ربنا ما بيشتغلش بحجار ولا بيشتغل بشجر ولا بيشتغل، ربنا بيشتغل بينا. لما كان 7 سنين قبل جدعون وهم عايشين في الخطيه واتزلوا تحت يد مديان، هو فين الناس اللي عايزه انها تحط نفسها بين ايدين الله والله يشتغل بيها؟ عجائبه بتتعمل بينا احنا اللي منعنا الله انه يشتغل بينا. صدقني بدون ايمان لا يمكن إرضاء.
0: لا رأفت، أنت عاوز توصلني لحتة خطيرة. هل معنى كده أنه لما الكنيسة تكون حية تؤثر في المجتمع كله وفي البلد كله كلها؟
1: ده سؤال أنت عارف إجابته يا صديقي.
0: مش كده؟
1: طبعا الكنيسة ضمير العالم والكنيسة نور العالم.
0: الله، لا قولها لي تاني.
1: ضمير العالم، وده اللي اتقال، الأباء قالوا كده، الكنيسة ضمير العالم. الكنيسة هي المكان اللي العالم يبص ليه ويعرف انه ماشي غلط او ماشي صح.
0: يعني النجاح والبركة تبدأ من الكنيسة مش من بره الكنيسة.
1: كان المفروض يبقى كده،
0: لكن بنعمة الرب يعود مرة تانية.
1: كنيسة بمعنى جماعة المؤمنين، مش معناها مبنى ولا صحيح. يعني مش حجارة.
0: احنا بنتكلم الله لا يسكن. طبعا بالتأكيد، لكن جماعة المؤمنين. وقال الكتاب إذا كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام.
1: وبدليل، بدليل أن أدي جدعون الرجل الغلبان أهو صدق ربنا وهو بكل ضعف، مع أن جدعون شخصية خواف جدا.
0: أيوة.
1: وكل حركة يقول طب ما يمكن ما كلمتنيش، طب ما يمكن انت مش معايا.
0: والله احترم ده،
1: واحترم ده، عارف ان هو من جوه خايف وعارف ان جوه مش قادر، وفضل يشجع فيه. اهو الشخص البسيط ده اللي لما جه يحارب حارب ب 300 واحد مش بالملايين، انتصر بربنا. يعني ربنا مش عايز اواني حديدية ولا عايز اواني، عايز اواني من الفخار، ناس غلابة تقول له يا رب عايزين نمجدك وعايزين نكرمك وعايزين نعيش بقداسة قدامك، وربنا يعمل بيهم عجائب. وده اللي حصل،
0: ده اللي ربنا عاوز يكلمنا فيه بعد الفاصل. خليكم معنا، هنطلع فاصل دقيقة ونرجع في هذا البرنامج المعاصر جدا، وهذه الحلقة المعاصرة جدا في سلسلة حلقات شعاع نور. شعاع نور. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
1: أنا أنزل، أنا منزلش. المسيح ينزل لكن أنا منزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
1: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

مرحبا بكم مجددا اعزائي المشاهدين قبل الفاصل في هذه الحلقه المعاصره اللي بتلمس احداث معاصره في حياتنا في هذه الايام في بلادنا العربيه في الشرق الاوسط وفي كل العالم في الربيع ما يسمونه بالربيع العربي. كنا بنتكلم عن موقف رائع لعله هو ما ختم به حياه جدعون في الكتاب المقدس في سفر القضاء. مرحبا بك مجددا باشمهندس رأفت. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن جانب في منتهى الاهميه هو صغر النفس. عاوز تقول لنا

0: ايه تاني في صغر الناس؟
1: انت قلت حته جميله دلوقتي في المقدمه. قلت احنا في ربيع عربي وفي ايام اضطرابات وبتاع. الوقت ده بتاع ايه بالنسبه لنا؟ هل وقت ان كل واحد يفكر يعني في نفسي كده وخلاص، ولا ده وقت احنا ممكن نمجد في ربنا ونشوف دورنا فين؟ احنا حوالينا ناس محتاجة ان احنا نكون رجال قديسين، نقف قدام الله ونساعد ده ونساعد ده. يعني انا شايف ان ده الوقت اللي كل واحد فينا يحط نفسه بين ايدين الله ويقول له يا رب باركني، وسع تخومي، خلي ايدك معايا، اشتغل بيا، اعمل بيا حاجة. مش وقت ان انا اعيش في

0: انا ما انفعش الحاجه وانا ما عنديش حاجه، بس يعني انا يعني انا فارق معايا قوي انه جدعون في الجزء ده. قال له اذهب بقوتك هذه. ايه قوتك؟ انك حاسس بضعفك. ايه كانت ايه قوته؟
1: لا لا تاني، قوتك انك حاسس بضعفك.
0: اه قوتك ان لان قوتي في الضعف تكمل. هو كانت ايه قوته؟ قال له اذهب بقوتك هذه. هو كان اداله حاجه لسه. انت حاسس بايه يا جدعون؟ حاسس انا ما انفعش باي حاجه. طب اذهب بقوتك هذه. لان الطوبه مش للاقوياء بالروح،
1: مساكين بالروح.
0: للمساكين بالروح. هم دول ربنا يشتغل معاهم. الست الغلبانه اللي قاعده بتسمعني والراجل الغلبان اللي قاعد، صدقني انت الله يشتغل بيك. تقول لي اصل انا ولا حاجه. انت نفسك زي ما قلت لنا في المحاضرات يا صمويل، قلت الصفر لما تحط جنبيه واحد
1: صحيح
0: يعمل عشرة، والعشرة اصفار قمه الضعف ما تحط جنبيهم واحد يعمل ملايين.
1: صحيح،
0: مش كده برضه؟
1: مظبوط مظبوط. بس الانسان يبقى عارف انه زي ده اللي قاله الرسول بولس، قال استطيع كل شيء مش في نفسي،
0: في المسيح،
1: لكن في المسيح. عشان كده ثلاث حاجات عندنا: الذات والكبرياء، عكسها صغر النفس، في النص في التواضع.
0: طب انت قلت حته ما جاوبتنيش عليها صمت،
1: اللي هي
0: قلت من اسباب صغر النفس خبرات الفشل اللي فاتت. دي انت ما ذكرتليش فيها. طب يعني انا بتخيل مشاهد قاعد قدامي بيقول طب ما احنا قبل كده حاولنا نمجد ربنا وفشلنا، حاولنا نعمل وما نفعناش، حاولنا نقول وكسفنا،
1: حاولنا نعمل اجتماع صلاه كلام عملي، هنعمل اجتماع صلاه في كنيستنا ما نفعش، حاولنا نعمل مجموعات تلمذه في كنايسنا،
0: حاولنا كسفونا، حاولنا مش عارف ايه قومونا، حاولنا قول بقى يعني يعني حدث ولا حرج يعني، حاولت انصح حد قال لي مش عايز نصيحتك الى كلمني.
1: في حلقه من الحلقات انت قلت لنا على مايكل انجلو لما كان الراجل بيكنس شوية إزاز مكسر وخدهم وعمل منهم لوحة كبيرة. أنا لمست قلبي قوي القصة دي. واللوحة النهاردة بعد مرور سنين طويلة بيروح الناس يشوفوها في المتاحف في إيطاليا في روما. القصة دي لمست قلبي قوي. هل يمكن ممكن الله ياخد بلدنا اللي مليانة بالكسور، وحياتي اللي مليانة بالكسور، وأسرتي وعلاقتي بأسرتي المكسر ده، ممكن يطلع منه حاجة جديدة؟
0: امتى الله اشتغل بموسى يا صمويل؟
1: لما شاف نفسه ولا حاجة.
0: صح؟ مش كان قبل كده كان حاسس انه حاجة وقتل المصري وفشل بكل معنى القصة، اللي رايح يخدمهم رفضوه، واللي كان منهم عايزين يقتلوه، وقصة وهرب وبقى في البرية 40 سنة ما بيعملش حاجة غير بيرعى غنم. في الوقت ده ابتدى الله يقوله هشتغل بيك. قال له انا ما انفعش الحاجة خالص، انا عارف ده، انا استنيتك لحد ما انت عرفت انك انت ولا حاجة. يعني انا عايز اقول ان خبرات الفشل اللي فاتت دي مش ما تخليكش تجري وترفض ان الله يشتغل بيك. بالعكس، دي خبرات الفشل اللي فاتت تخليك اقول يا رب انا ما اعرفش اعمل اي حاجه وما عنديش اي امكانيات، عشان كده مش ههرب، لا هتعلق بيك اكتر.
1: ايوه
0: همسك بنعمتك اكتر، هقول لك ما واتكل عليك اكتر. رائع. انا لما بفشل في حاجه واجي اعملها تاني بصلي كويس.
1: يقولون انه كثيرون مما كانوا يعانون من أكثر درجات الفشل والإحباط لن يكونوا يدركوا أنهم أقرب ما يكون من النجاح وقمة النجاح.
0: أينشتاين كان أستاذه بيقول عليه الواد ده أغبى طفل في الفصل.
1: صح.
0: اللي عايزين اللي قعدوا قالوا هنشرح مخه عشان نعرف إيه ده، إيه العبقرية اللي فيه. كان في المدرسة كان بيقولوا عليه مش نافع، وناس كتير قوي عليهم مش نافعين، طلعوا في الآخر يعني رب اشتغل بيهم وعمل شيء مفيد للبشرية.
1: والأحباء المشاهدين يقدر ربنا يعمل نفس الحكاية.
0: أمين أمين يا صمويل.
1: يقدر يعمل نفس الحكاية. لكن أنا يعجبني قوي كمان في مشهد رائع في قضاة 8، في حياة قضاة 8:22 في حياة جدعون.
0: أيوه.
1: إنه مش بس ربنا شفاه من صغر النفس.
0: أيوه.
1: لكن شفاه وأصبح الله كل شيء في حياته. حتى لما جم كلموه على التوريث بعد ما نجح يقول كده، قالوا له تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك خلصتنا من يد مديان. قال لا لا لا، أنا مش بدور على قيمتي في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، ولا بدور على قيمتي في مراكز وفي مناصب، أنا بدور على قيمتي في الله في حد ذاته. رد وقال لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. تعرف يا رأفت، كتير من الرؤساء السابقين أو المخلوعين كانوا ينتظر أن يسمعوا ويعرفوا هذا الدرس. آه لو كانوا وعوا لهذا الدرس ما كانت حالهم وصلوا ليهم النهاردة، لبعضهم في السجون وبعضهم قتل شر قتله.

0: هو يعني عايزين يتسلطوا ليه؟ يعني انت هو رفض يتسلط، طب ليه رفض يتسلط؟
1: عشان انتوا مش في مركز.
0: جميل دي، عشان انتوا مش في مركز. لكن عايز اقول حاجه تانية يا صمويل، جدعون في القصه دي هنا حلو، لانه صغر النفس مش معناها لما تيجي تخرج منه تعمل اي حاجه. في ناس تنجح فتبتدي تعمل اي حاجه وتخش في اي حاجه. هنا جدعون وقف فقط عند حد الا الله كان عايز يعمله بيه. لا يرتقي احد فوق ما ينبغي ان يرتقي. عمل الشيء ربنا عايزه عشان اخرج من صغر النفس واعمل صح واستمر صح. انا محتاج ان اقول له يا رب انت عايزني اعمل ايه. الخطر اللي بيقع فيه الناس لما يسمعوا كلام زي اللي احنا بنقوله مشجع، ان كل واحد يقرر طب انا هعمل كذا، غلطان. هتيجي تعمل كده هتفشل تاني. تقولي طب انا هخلي ربنا يستخدمني في كذا، غلطان برضو. تقولي طب ايه انت عايز مني ايه، مش قلت تشجع وصغنات؟ ايوه انت تشجع، قول له ماذا تريدني يا رب ان افعل، وغير اللي انت عايزه مش عايز اعمله، عشان ما نخرجش من صغر نفس نخش فيه ناس بتعمل شيء تهد في ملكوت الله مش بتبنيه. يا ما ناس كانوا ما بيعملوش حاجه قالوا نعمل لمجد الله، اول ما جم عملوا بوظوا الدنيا مش عدلوا. احسن لنا نقعد قدام ونقول يا رب انت عايزني اعمل ايه. اذا كنت عايزني اروح هنا اروح. جدعون لو كان فكر انه يخدم الله ويعمل شيء يحرر شعبه بدون طريقه الله كان زاد فشله على فشل واحباطه على احباط.
1: صحيح صحيح.
0: لكن هو مشي بالكتالوج الالهي فنجح.
1: احنا عايزين نخدم ربنا زي ما هو عاوز،
0: زي ما هو عايز،
1: وده كان مفتاح النجاح اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل في الجزء الاول. كان يخبط حنطه لكي يهربها من المديانيين. لما اقعد في كلمه ربنا واخد فكر ربنا من كتابه، وكل فكر الله يملا قلبي ويملا ذهني ويملا حياتي، ببقى كلماتي وطريقه افكاري فيها نور
0: مختلفه.
1: فتح كلامك ينير يعقل الجهال. والشخص اللي يكون عاقل يعرف يدير بيته حسن.
0: مين.
1: والزوجة تربي أولادها حسن، والمدير يدير مصنعه حسن، ويحصل فيه استنارة ذهن، واستنارة الذهن دي تملى القلب وتملى الحياة، والإنسان يبقى ناجح وينطبق عليه القول فيكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه
0: تعطي ثمرها في حينه،
1: تعطي ثمرها في حينه، ورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. عاوز تقول لنا ايه تاني في جدعون؟
0: ما تزعلش مني لو قلت.
1: لا ما تزعلش. لا تفضل.
0: انه احيانا صغر النفس، يعني احيانا الانتصارات او النعمه اللي ادها لنا ربنا مش ضمان ان احنا هنستمر فيها. يعني جدعون بعد كل المجد ده كله، وبعد كل الروعه دي كلها، وبعد ما رفض الملك، عينيه زغت في حاجه غريبه جدا يا صمويل.
1: اللي هي؟
0: في صح 8 الجزء اللي انت قريته، جدعون قال لهم بعد ما قال مش هتسلط عليكم، قال لهم بس انا عايز حاجه. قالوا له خير، عايز ايه؟ قال لهم بما اني انا اللي انتصرت بيكم القصه، عايزكم تجمعوا لي كل الاقراط الحلقان يعني.
1: يرجس.
0: فجابوا كميه كبيره من الحلقان، عملوا كميه ذهب كبيره قوي. طب هتعمل بيها ايه يا جدعون؟ عارف عمل بيها ايه يا صمويل؟ عمل بيها افود، افود من ذهب. يعني عمل لبس الكهنه اللي هو مش كاهن ولا نبي ولا ملك، يعني الذهب ده بيلبسه الملوك والافود دي بيلبسه الكهنه. فعمل افود. ايه في ايه يا جدعون؟ قال لك نعمل برضو حاجه نظهر بيها. يبقى برضو انا لا عايز اتسلط ولا حاجه يا جماعه، وانا مجدت ربنا، بس اعمل حاجه هي اقراها بعد كده، ابان بيها في وسط الناس، اعمل حاجه. يبقى برضو الشخص ممكن لما يجي يخرج من صغر النفس للأسف ممكن يقع في فخ إنه يفضل عينه على تمجيد الناس وعينه على انبهار الناس بيه، ويعمل كل شيء عشان الناس تقدره، ويعمل كل شيء عشان الناس تمجده. والكتاب يقول لك إن اللي عمله جدعون ده كان فخ لبني إسرائيل وزان وراه. تخيل بقى معايا إن أحيانا نيجي نخرج من صغر النفس نخش في حتة ربنا اشتغل بيه يا رب واستخدمني. أنا نفسي دخلت في بلاعة تانية ان انا بقيت عبد للناس وعبد لتمجيدهم وعبد عايز ابهرهم باللي عندي، والحتة اللي ادهاني ربنا عشان امجده بيها بقيت بمجد بيها نفسي، وقع في فخ صعبة قوي. تحذير مهم الكتاب اللي قاله مش انا اللي قايله يا صمويل.
1: صحيح. محتاجين يعني تبقى يدانا ثابتتين إلى غروب الشمس.
0: أيوة على رأيك.
1: يعني شوف قمة النجاح حصل

0: لأن نكون واعيين ونكون يقظين. بس أنا معجب بهذا الشخص برضو.
1: أمين.
0: ففي رسالة أمين. العبرانيين جاء على قمة لوحة الشرف، قال يعوزني الوقت، الرسول بولس قال يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون.
1: ما دي عظم الدم المسيح حسن.
0: شكرك يا رب.
1: يا صمويل، في العهد الجديد مش هتلاقي قديس من عهد القديم ويذكر له خطية، لأن هم تحت دم المسيح.
0: صحيح صحيح.
1: والرب مغطيهم، من هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة بيضوا ثيابهم في دم
0: يعني
1: الخروف.
0: يعني كانت وسخة بس المسيح طهر حياتهم.
1: المسيح غسل ثيابهم بدمه وغسلهم وجعلهم خليقة جديدة في المسيح.
0: أشكرك يا رب، لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون ويفتاح وشمشون وبراق والأبطال في لوحة الشرف، وجاء هذا البطل على قمة. محتاجين نصلي قوي قوي إن المسيح يشفينا من صغر النفس.
1: أيوة.
0: يعني من جراح اللي جرحنا بيها يمكن أهالينا زمان وإحنا صغيرين، اللي جرحنا بيها في المدرسة،
1: من الحياة اللي ملهاش لازمة دي،
0: العيشة اللي ملهاش لازمة. بالتأكيد صلينا يا رب.
1: يا رب إحنا بنباركك اليوم، أنت بتكلم كل عاسر ومتعب، كل واحد حاسس إنه ملوش لازمة، كل واحد حاسس إنه ما عندوش حاجة، كل واحد مش عارف هو عايش ليه. أنت بتقدم دعوة عظيمة لكل واحد النهاردة، بيقول لك أنا ما عنديش حاجة، وأنا عشرتي هي الزلة في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. بتقول لكل واحد حاسس بضعف، بتقول له أنت عندك قوة وعندك نعمة، لأن قوتك يا رب في الضعف التكمل. خرجنا من اللي احنا فيه يا رب، خرجنا من الحياة المش مثمرة، خرجنا من الإحساس بالضعف يا رب. قدام ده أرض كثير أمثلك، قدامنا نمجدك ونعيش لك وتنور فينا ونبقى نور في العالم، ما تسمحش نضلم ونطفي في الوقت اللي انت عايز تحطنا كمنارة وكمدينة كائنة على جبل. لاسمك الكريم كل مجد يا رب. أمين.
0: الرب معك يا جبار البأس، الرب معك يا جبار البأس. وجود الله معك يحول الصفر العشرة والثلاث اصفار لألف وهكذا. وجود الله في حياتك، وجود الله في بيتك.
1: أيوة.
0: قل له أهلا بيك في قلبي يا رب، أهلا بيك في بيتي، أهلا بيك في شبابي، أهلا بيك في حياتي، أهلا بيك في أيامي، أهلا بيك في قراياتي، أهلا بيك في كل فشل في حياتي. تستطيع أن تأخذ كل كسر في حياتي وتخرج منه قيامة جديدة. الله يبارك حياتكم.
1: مين.
0: يملكم بكل نعمة وشعاع نوره، يحول كل ضعيف إلى جبار بأس. أمين.
1: أمين.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتاد عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
5: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
4: مت؟
5: آه.
4: بنت تتولد من غير غشاء.
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
4: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة بنقدم برنامج مختلف. انتوا دايماً بتسمعوني وانا بقول لكم ان أرض مصر أرض ملجأ، الأرض اللي بتستقبل فيها كل واحد تعبان، كل واحد جاي من حرب، كل واحد جاي من شقة ومعاناة. ولو درسنا دراسة أرض الملجأ من الكتاب المقدس هنفهم قد إيه دي بركة لينا. مش بس أرضنا أرض ملجأ، لكن قلوبنا قلوب ملجأ، محبتنا محبة اللي حامل كل صفات أرض الملجأ. النهاردة احنا في مصر بنشوف إخواتنا السودانيين جايين من حرب، من تعب، من مقاسي، من مشي طويل في الحر، من شيل لولادهم، يمكن ما معهمش ورق

0: يمكن هربوا من الموت بمعجزة. كل واحدة وكل واحد وراه قصة، يا ترى بنحاول نتعرف بيهم؟ يا ترى بنحاول ان احنا نقوم بدورنا كأرض ملجأ؟ ولا بنبص لهم ازاي؟ ولا بنعملهم ازاي؟ انا ربنا اداني هدية وانا جاية مصر، قلت انا هبقى محتاجة حد يساعدني، فجابولي اسماء مختلفة وناس مختلفة، لكن ربنا اختار لي هدية اسمها منيرة سليمان. اهلا بيك يا منيرة، انتي منورة البرنامج النهاردة.
1: وجودك
0: والقصة بتاعتك مأثرة فيا. حاولت اتعرف على منيرة واعرف قصتها واعرف جت ازاي وليه واللي حصل معاها، وهشارككم بقصتها عشان تعرفوا قد ايه هي بركة في ارضنا، في ارض الملجأ، ارض مصر، احلى ارض في الدنيا. انا عايزاكي تعرفي المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، انتي خرجتي ازاي من السودان وايه اللي حصل معاكي ومامتك عملت ايه معاكي؟
1: تمام، شكرا. لا امتياز وشرف انه اكون جزء من برنامجك. طيب، الحرب حصل في يوم 15 ابريل 2023.
0: 15 ابريل 2023.
1: واحنا في السودان كنا ساكنين في حتة اسمها كيريري، وكيريري دي في محل بتاع الجيش هم ساكنين في الحتة دي، وانا كنت شغالة في الحتة دي.
0: كنت بتشتغلي ايه؟
1: كنا بنشتغل عادي، يعني بنشتغل تنظيف وكده.
0: يعني انتي جامعية، انتي كان فاضلك سمستر واحد وتخلصي الجامعة وكنت بتشتغلي هناك تنظيف؟
1: انا كنت بمشي الصبح لانه كنا بنشتغل ساعة بس مش اكتر من كده.
0: ساعة واحدة
1: بنمشي من الساعة 6 الصبح بنطلع الساعة 7،
0: وبعدين
1: وبعد ده بطلع بمشي الجامعة.
0: وبعدين تروحي الجامعة، انت تشتغلي ساعة وتروحي على كليتك. انتي كنت في كلية ايه؟
1: كلية علوم الاتصال على العلاقات العامة.
0: علاقات عامة. كان فاضلك قد ايه وتخلصي؟
1: فاضل لي آخر سمستر واخلص.
0: سمستر وتخلصي. اوكي، وخرجتي من البيت يومها؟
1: انا قبل الحرب انا خرجت من البيت،
0: اه
1: يعني قبل الحرب بيوم. انا رحت حتة تانية، والحتة اللي انا رحت فيها مش فيها حرب. انا طلعت ازاي؟ انا قبل ما اطلع وانا كلمت ابويا، لانه انا ماشي اسلم على بنت عمي عشان مش بعرفها. وابويا قال لي حتروحي ماشي. انا رحت، وقبل ما اطلع من البيت امي قالت لي انت حتاخدي الجواز بتاع السفر بتاعك. انا قلت لامي انا هاخد السفر، جواز السفر ازاي وانا رايحه الولايه مش محتاج للجواز، انا هروح بالمواصلات. امي قالت لي لا، حتاخد الجواز بتاع السفر. احنا مش كنا عارفين انه اصلا الحرب هيحصل بكره. انا رفضت انه اخذ الجواز بتاع السفر، بس امي اخذت الجواز بتاع السفر حطته لي في الشنطه اللي انا ما شبهها.
0: شوفي الأم،
1: انا شفت عنايه الرب في الحرب ده، عنايته وحمايته ليا. منه انا طلعت ومشيت. صحينا الصبح في واحده كلمتني قالت لي انت فين. طبعا الناس كله فاكره لانه خلاص انا انتهيت، لانه كنت شغاله في الحته دي،
0: شغاله في الحته اللي فيها الضرب، اللي فيها
1: اه
0: الحرب.
1: فيها الضرب، افتكرت خلاص لانه خلاص انا اصلا موت. هي قالت لي انت فين، انا قلت لها لا انا مش في الشغل. قالت لي طيب انت فين، قلت لها انت بتساليني كده ليه. قامت قالت لي انت مش عارفه حاجه، قلت لها لا انا مش عارفه حاجه. قامت قالت لي انه هو في حرب في الخرطوم، قلت لها ازاي، قالت لي في حرب. هي قالت لي انه الرب لا ينسى ذاكريه.
0: الرب لا ينسى ذاكري.
1: وانا كنت مفتكره انه دي اللي حاجات اللي بتحصل في البلد. البلد كانت ما مستقره، كانت فيها دايما بتقوم مظاهرات وكده، وانا مفتكره انه دي الحاصله. بس انا فتحت النت لقيت حاجه تانية خالص.
0: فتحتي النت لقيتي بقى كل اخبار الحرب
1: الدنيا كلها
0: مولعه.
1: اتبهدلت، ومنها فصلوا الشبكه بتاع المكالمات، مفيش تواصل.
0: ياه،

0: مفيش تواصل.
1: وانتي بنت ولوحدك وفي حتة
0: في حتة
1: بعيدة.
0: تانية. ومنه جات هنا سابوا الشبكة تاني، كلمت ابويا لانه، وفي واحدة جات في الحتة اللي انا فيه، جو من الخرطوم وجات في الحتة اللي انا فيه، قامت قالت لي انه احنا عايزك تسافري معايا مصر.
1: حد قال لك تسافري معايا مصر؟
0: تسافري معايا مصر عشان تساعديني، انا معايا اطفال. هي جات من الحرب حتى من كرير. قلت لها ابوي مش هيسمح لي انه اروح مصر. قالت لي كلميه احتمال يوافق، لو مش موافق انا هتكلم معاه. قلت له ماشي. انا كلمت ابويا وانا اصلا فاكره انه مش هيرضى، هيقول لي لا. انا قلت له انا مسافره ورايحه مصر. ابويا قال لي ماشي سافري، لان الدنيا مش فيها ضمان. وفي اثناء الحرب الحاجات اللي كانت بتحصل، كانت قاعده تحصل حاجات كثيره جدا. اولا حصلت ايه؟ حصلت انه حتى الدكاكين اللي كانت في الحي، المحلات اللي احنا فيها، اتقفلت.
1: الدكاكين قفلت.
0: قفلت، حصلت مجاعة خير عادي،
1: مجاعة.
0: مجاعة خير عادي. وفي من العساكر دول منهم كانوا بيعملوا ايه؟ بيكسروا الدكان وبيستقلوا، بيعملوا ايه يعني؟ مثلا بيقولوا للنساء على انه حد عايز ياخد حاجة عشان يروح ياكلها ولا كده، يمارس معاهم الجنس بالاول، يمارسوا معاهم الجنس بالاول، بعد ذاك تاخد الحاجة اللي هي عايزاها. الناس جعانة مش لاقية حاجة تاكلها، ومجبورة على انها تعمل حاجات اصلا
1: أخلاقية
0: مش
1: مش
0: هم
1: صح.
0: عايزينه، صابرين على الحاجة دي. الناس بقت بتعمل كده،
1: البنات بقوا مضطرين، باعوا نفسهم.
0: باعوا نفسهم. وحتى العساكر برضو كانوا بيعملوا، بيروحوا في البيوت بيشوفوا البنات اللي هم عايزينه بياخدوهم. احيانا بيرموا الفلوس بس للاهل كده،
1: ياخدوا البنات.
0: ياخدوا البنات في بعض المناطق، ياخدوا البنات.
1: يعني ده اغتصاب علني.
0: اغتصاب علني. وحتى في اثناء السفريات والناس بتكون مسافره، بوقفوا العربات. يعني حد لو لقى بنت وهو عايزها ولا كده،
1: ياخدوا البنات من العربيات يغتصبوهم.
0: ياخدوهم معاهم.
1: ده كل ده في طريقكم لمصر.
0: في طريقنا
1: يعني انتوا شفتوا الويل.
0: الويل، واحنا مسافرين لمصر اخذنا فترة 7 أيام في الطريق، واحنا جايين
1: 7 أيام في الطريق
0: 7 أيام في الطريق ومعانا اطفال.
1: ومعكم أطفال. كنتوا بتاكلوا ازاي؟ بتشربوا ازاي؟ عايشين ازاي؟
0: احنا كنا شايلين معانا بعض الاكل، بس الاكل خلص في نص الطريق.
1: الأكل خلص في نص الطريق.
0: احنا كل ما نمشي بنوقف في حتة نشرب مية وناكل، بس الأكل جات خلصت والمية خلصت والأطفال جعانين هم قاعدين. احنا أول ما اتحركنا من حتة، من الولاية اللي أنا كنت فيها، مشينا لولاية عطبرة. وعطبرة دي ما كانت فيها شنو؟ حرب.
1: كان فيها حرب؟
0: مش كانت فيها
1: ما
0: حرب،
1: كانش فيها حرب.
0: واحنا مش عارفين أصلا احنا ماشيين فين.
1: انتوا ماشيين مش عارفين في اي طريق.
0: في اي طريقة رحنا بنسأل العربات اللي بتودي مصر، اي عربية. طبعا احنا مش جايين بطريقة شرعية عشان مش معانا مستندات عشان نسافر.
1: انتوا طالعين من بيوتكم مش عارفين ان انتوا طالعين في حرب اصلا.
0: بس وصفوا لنا على انه في عربات، في بكاسي. البكاسي دي عربات بتكون من ورا كده، مش عارفة انت بتعرفيها ولا لا، من ورا بتكون فاتحة،
1: زي تركات مفتوحة من ورا.
0: مفتوحة من ورا، بس ما يغارب كم، 20 نفر احنا في العربية الصغيرة دي.
1: 20 نفر في العربية في الترك الصغير ده.
0: خدتنا انا مع الاطفال في النص كده، وخدتنا الرجالة بالاطراف عشان ما فيش حد يوقع، ولا الاطفال ما يوقعش من
1: ما
0: العربية.
1: يقعوش من العربية.
0: اتحركنا من هناك ورحنا في حتة اسمها الشلتين.
1: الشلاتين.
0: الشلتين، الحتة دي احنا اصلا اول مرة نروح فيها. بتاع العربية نزلنا في حتة في الصحراء، واحنا اصلا قلنا امشوا هناك هتلقوا المواصلات بتاع العربات اللي بتودي لمصر.
1: اوكي.
0: وهو كذب علينا اصلا،
1: كذب
0: كذب.
1: وسابكوا في الصحراء.
0: وكان معانا ست كبيرة ومعانا الاطفال، بس هو نزلنا وجرى مشى، واحنا شنو بقينا بس ماشيين مش عارفين ذاته احنا ماشيين وين. بس دخلنا في حتة كده، لقينا حتة شكل بيت كده واصلا مش مقفول، فاضي، بس دخلنا كده. قلنا للراجل على انه احنا عطشانين عايزين نشرب ميه.

0: الراجل قام جاب لنا مويه، قام قال لنا اديكم اكل، قلنا له لا مش عايزين اكل. طيب قلنا له وصف لنا السوق وين، وصف لنا السوق. مشينا مشينا السوق، قعدنا في السوق، في رجال جو جاب لنا فواكه وعصاير واحنا قاعدين، وفي تاني شباب منهم جو قالوا لنا انتوا جايين من الحرب، قلنا لهم اي. قاموا قالوا لنا راحكم عندنا شقه، عندنا شقه راحكم تقعدوا معانا، تبيتوا معانا ممكن بكره الصباح تسافروا. جانا راجل كبير قال لنا انتوا ما تمشوا مع اي زول من هنا، الحته دي مش فيها نساء كلها رجال، وحته جرام. انتوا كان مشيتوا في حته بدكم في شقه هيعملوا فيكم حاجه مش كويسه، وانتوا معاكم اطفال. وبقينا قاعدين شنو؟ قاعدين في السوق. بيتنا،
1: بيتوا في السوق،
0: بيتنا في السوق. اصبح اليوم الثاني مشينا قعدنا شنو تحت الجامع كده، تحت الجامع. جانا اولاد قالوا لنا يا اخ في بيت هناك راحكم نودوكم فيه، الناس اللي بيجوا من الحرب بيمشي بيقعدوا في البيت ده. قلنا ماشيين، في واحد جه وقفنا في الطريق قال لنا يا اخي البيت اللي انتم ماشيين فيه ده، البيت ده بتاع ناس مجرمين بيشربوا مخدرات، هيمشي ينحبوكم وهيعملوا فيكم حاجات ما كويسه.
1: شوفوا الخوف والرعب اللي الناس دي عاشت فيها.
0: بقينا ما عرفنا احنا نعمل شنو. في واحد تاني قام قال لنا يا اخي في غرفه هناك راحكم نوديكم في الغرفه ده، تمشي تقعدوا فيهم الاطفال يرتاحوا ينوموا لغد بكره شنو تسافروا. احنا مشينا لقينا المكان ده كلها عباره عن زباله، زباله ومكان وسخ يعني مش حد بيقعد فيها. انا قلت انه بدل ما نقعد في الزباله خير نمشي نقعد عليه على الجامع، نقعدوا على الجامع
1: في الجامع،
0: في الجامع المكان نظيفه كده. مشينا قعدنا، وقام جانا تاني ولدين قام قالوا لنا يا اخي راحكم نوديكم في بيت راحكم تمشوا تقعدوا فيه. مشينا قلت لهم بس خلينا نصلي ونمشوا. صلينا،
1: صليتوا انتوا كلكم مسيحيين مع بعض؟
0: احنا كلنا مسيحيين. طلبنا حمايه ربنا ومشينا على البيت ده.
1: تعالي نطلع فاصل ونرجع مره تانيه نكمل القصه وحمايه ربنا عليكم. تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مره تانيه.
2: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا تاني وهنكمل الحكاية مع منيرة سليمان السودانية اللي طلعت من السودان في وقت الحرب ودخلت مصر في أرض الملجأ. وبعدين حصل إيه؟ أنتي لسه ده كله في السودان ولسه يعني صراع بين الموت والحياة ومش عارفين حاجة.
1: بعد ما مشينا على البيت ده، طبعا فعلا لقينا كتير من السودانيين هم قاعدين هنا، وكان الدنيا ليل، واحنا قاعدين عايزين ننام، فرشنا حاجات على الارض كده عايزين ننام. جانا واحد واحد شاب، قام قال لنا انه لو حد جاكم هنا وقال لكم عايز حاجه ما تستخلوش بكلامه، عشان الاولاد اللي بيجوا هنا كلهم نحابين
0: نهابين.
1: نحابين.
0: اوكي.
1: مع الليل واحنا نايمين جانا واحد طلع السكين،
0: طلع سكين عليكم.
1: طلع السكين علينا وبيحددنا،
0: وعايز ايه؟
1: عايز ياخد الفلوس اللي احنا شايلينها،
0: عايز تاخد الفلوس اللي معاكم.
1: عايز ياخد الفلوس اللي معانا. وفي واحد كان معانا من جنوب السودان، هو الولد ده بقى شنو بيشاكل مع الولد ده، قال له مش حاسيبك انك تاخد الحاجات اللي الناس دول جابوهم وهم جايين من الحرب بتعب، وتاخد حاجاتهم ازاي؟ انت لو عايز تاخد الحاجات دي هنتكاتل مع بعض، بس مش هتاخد الحاجات دي. كان يطلع الطريق لانه انا وانت اتكاتلنا بسبب الكلام ده، خليه يطلع، بس ما هتاخد حاجة من السودانيين دي. يصارعوا ويصارعوا، في النهاية اللي كان مطلع السكين ده يستسلم.
0: شكر ربنا، ده حماية ربنا.
1: ده حماية ربنا علينا.
0: وبعدين
1: استسلم وطلع مشى، طلع مشى، واحنا قعدنا خلاص للصبح، بقينا شنو خايفين وبقينا بنصلي، بس قعدنا للصبح وبقول

0: هناي ما نطلع برا، عشان الحتة دي ممنوع إن النساء يطلعوا برا، الحتة خطيرة، ممنوع إن النساء يطلعوا برا. طلع واحد راح جاب لنا الأكل، أكلنا وقعدنا لحد الساعة 12 بالليل. الساعة 12 بالليل جانا عربية في الحتة اللي احنا قاعدين فيهم، قام شنو طلعنا واحنا ماشيين في الطريق، عشان طبعا احنا مش جايين بالطريقة
1: قانونية.
0: القانونية. لقينا عساكر في الطريق،
1: مصريين.
0: مصريين في صحراء، بس العربية دخل بينا في حتة. طبعا الصحراء دي مليان فيها الجبال،
1: جبال.
0: جبال كتيرة كده. العربية دخلت بينا تحت الخور، حتة غريقة كده،
1: يعني غرزت العربية.
0: غرزت العربية. السواق قال لنا أي حد يمشي في جبل لوحده، أي حد يطلع في جبل بس يكون لوحده، ما يشغل التليفون ولا يعمل حاجة، عشان العساكر شنو؟
1: العساكر يمسكوكم.
0: ما يمسكونا. ومعانا أطفال. أنا أخذت واحدة من الأطفال، كانت طفلة صغيرة طلعت بيها الجبل، وكل واحدة أو الناس اللي كانت قاعدين، يعني كانت في أطفال زيادة وفي ناس، بس أي واحد بياخد معاه الأطفال بيطلع معاهم شنو على الجبل. إحنا طلعنا على الجبل عشان العساكر هم عارفين وشافونا إنه إحنا طلعنا على الجبل. جوا بعربات كتيرة، كمية كبيرة، وهم بس هم عارفين إحنا في أتو جبل بالضبط، يتوزعوا كده، إحنا شايفينهم بس هم مش شايفيننا، لأنه شنو الدنيا ليل والظلام. بس انا قعدت في الجبل وبقيت قاعده اصلي، كنت اطلب حمايه الرب. مع الصباح مع شروق الشمس كده، العساكر دول شنو بقوا كلهم شنو راجعين، مشوا كلهم، رجعوا. رجعوا من بعد ما رجعوا، احنا شنو نزلنا من الجبل وجينا اتحركنا تاني بعربيه
1: ناحيه مصر.
0: وتاني مشينا تاني لفتره برضه، تاني لقينا شنو عساكر تاني، برضه طلعنا على الجبل، بس كان الدنيا شوية كده
1: أسهل.
0: قعدنا بس في الجبل شوية، ومنه نزلنا جينا، وجينا على أسوان. وصلنا على أسوان.
1: أول ما وصلتوا على أسوان ودخلتوا، عاملوكم إزاي المصريين؟
0: إحنا أول ما وصلنا أسوان عملونا تعامل كويس، يعني إحنا كنا قاعدين منتظرين على القطر، يعني دخلنا عشان نستحموا كده. طبعا كنا واثقين جدا، واثقين جدا، والتراب والكل
1: عرق
0: وفي ناس كان بيجيبوا لنا اكل، بيجيبوا لنا عصاير وفواكه، كنا بناكل وبنعود. دخلنا حتى الحمامات عشان نستحمى، رفضوا انه ياخذوا مننا الفلوس، برغم انه العدديه كانت كبيره.
1: ودي ارض الملجأ، ودي قلوب الملجأ، قلوب المصريين اللي فتحت لهم قلوبهم وأماكنهم عشان يرتاحوا. يا جماعة، ده كان ممكن يحصل فينا، كان ممكن يحصل فينا كمصريين. احنا ربنا حمانا برئيس وحكومة حبت البلد وحبت المصريين، وربنا حبنا وحبهم برضو وحمانا. ده كان ممكن يحصل في أي حاجة، حصل في السوريين وحصل في اللبنانيين وحصل في اليمنيين حوالينا، لاجئين من كل ناحية. نشكر ربنا على بلدنا، ونشكر ربنا على حكومتنا وعلى رئيسنا اللي حمانا وحبنا. ودايما نعرف ان احنا ارض ملجأ. لما نشوف اخواتنا السودانيين، شوفوا المعاناة اللي عانوها لغاية ما وصلوا لارضنا، نرحب بيهم ونحبهم ونقول لهم اهلا وسهلا بيكم في بلدنا. بعد كده ازاي وصلتي بقى القاهرة باختصار، لان برنامج وقته قرب يخلص.
0: بعده احنا وصلنا، طبعا الايام اللي احنا جايين فيه في الحرب انا ما قدرت انوم. بعد ما وصلت رمسيس، ركبنا القطر ووصلت رمسيس، ما قدرت اتحكم على نفسي، بس بنام وانا واقفة، بنام وانا قاعدة، مش
1: تعبانة.
0: قادرة اتحكم.
1: طبعا.
0: في واحد جانا من مصر هنا، جانا على المحطة في رمسيس، قام اخذنا شنو ودانا في بيته وقعدنا. انا اصلا جيت من خير اسرتي،
1: من غير اسرتك واحده،
0: بس جيت مع سودانيين.
1: وبعدين ابتديتي بقى يعني تروحوا كنيسه، ابتديتوا تتعرفوا بناس، ازاي ابتديتوا حياتكم هنا؟
0: ابتدينا حياتنا لانه في ناس هنا اصلا كانوا عايشين في مصر لفتره طويله،
1: سودانيين،
0: وفي كنائس سودانيه. حتى البيت اللي انا نزلت فيه كانوا بيصلوا في كنيسه في رمسيس، كنيسه سودانيه. انا مشيت معهم، انا قعدت اسبوع ومنه نزلت

0: شنو؟ الشغل. بقيت شغاله.
1: ابتديتي تشتغلي بعد ما ارتحتيش؟
0: ما ارتحتيش فعلا. انا اشتغلت اسبوع، اشتغلت شهر، شهر وحاجه ومرضت.
1: مرضتي عيتي؟ انتوا لسه اصلكم في تراما.
0: رحت الدكتور قال لي بس ده الارهاق والتعب،
1: مش قادره.
0: مش قادره. صرفوا له هوجن وحاجات.
1: ادوكي حقن وادوكي حاجات،
0: ايه ده
1: واللي كنت
0: عليك؟
1: بتشتغلي عندهم عرفوا قصتك؟
0: لا،
1: محدش سألك؟
0: محدش سأل.
1: محدش سألك انتوا مريتوا بإيه؟ انت جيتي ازاي؟
0: لا، محدش سأل. بس كنا بنشتغل، بس يعني ما كل الناس تعاملهم واحدة.
1: طبعا.
0: يعني كنت بشتغل لفترة طويلة، لساعات طويلة جدا.
1: ساعات طويلة.
0: أنا كنت بشتغل ليه؟ لأن أنا جيت من خير فلوسي. البيت اللي جابتني أنا مش كانت معايا فلوس، هي قالت لي إنه أنا هوديكي مصر بس لو مشيتي اشتغلتي رجعي لي الفلوس، عشان كان مش معايا فلوس. أنا اشتغلت عشان أرجع لها الفلوس اللي أنا جيت بيها مصر.
1: يعني شوفوا التعب والذل والإرهاق والخوف والصحة. بشجع كل حد فينا مصري وعنده حد بيشتغل سوداني، اسألوهم على حكايتهم، اسألوهم على تعليمهم. معظمهم ناس متعلمين. منيرة بعتت شخص يشتغل عند ابن لينا، طلع الشخص ده كان دكتور جامعي، كان دكتور جامعي وجه في أرض بلدنا وبيشتغل زي ما قلت لكم، بيجيب الشاي والقهوة وبينظف. خلي عندنا رحمة أرض الملجأ، نسأل ونراعي. محدش عارف الدنيا هيحصل فيها إيه. أنا اتغربت ورحت أمريكا، فحاسة بإحساس الغريب، وما كانش معايا ورق وما كانش معايا ناس، وما كانش كانت الدنيا صعبة، فحسيت بالغربة. يعني إيه غربة؟ تعالوا نحس بالناس ونقدم عون ورحمة. بعد كده ابتديتي تروحي الكنيسة، ابتديتي تتعرفي بالناس واشتغلتي عشان تسدي الفلوس اللي انتي سلفتيها.
0: فعلا اشتغلت وسديت فلوس. جه كلمني الدكتور مهيب موريس، هو كان بيجينا في السودان بيدرسنا، وبيختار جزء مننا يكون معلمين عشان يدرسوا. انا كنت واحدة منا. انا بعد ما جيت مصر اصلا انا ما كلمته، هو فتش عليا وكلمني قال لي انت ما صدفة انك تجي مصر هنا، انت هتكوني سبب بركة للكثيرين. قام قال لي شوفي مجموعة درسي. انا كونت مجموعه، بقيت شنو بدرس. انا درست مجموعه وتخرجوا، وحاسه دلوقتي بدرس في مجموعات. حتى
1: بتدرسي ايه؟ بتدرسيهم ايه؟
0: التاهيل بتاع كليه فيرتاس لاهوت،
1: كلية لاهوت. بتدرسيهم كلية لاهوت. يا بختك ويا بخت شعبك اللي بيعرف الرب، اللي في وقت الضيق الرب جاله وبعت له عون. شكرا يا منيرة على الوقت الحلو اللي قضيته معاكي في البيت. انا باجي مصر هنا وانا عارفة ان انا في امان لان منيرة معايا.
0: شكرا.
1: ربنا يباركك، وشكرا على القصة بتاعتك اللي شاركتيها بكل قلبك وبكل احساسك. احبائي تعالوا ناخد قرار اننا نملأ قلوبنا وألسنتنا بمحبة وبرحمة. قولوا معايا، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير. هنغير بلدنا تبقى بلد الحب، بلد الملجأ.

0: برحب بيكم اخواتي المشاهدين في حلقة جديدة ولقاء جديد وجلسة جديدة مع كلمة الله الغنية الدسمة اللي مليانة بالحقائق من برنامج من جوه لبره. اللي بصي من قلبي ان تكون حلقات سبب بركة ليك، تكون حلقات سبب تغيير حقيقي لحياتك، سبب كمان انك ترجع تاني تقعد مع الرب قعدة يومية فيها بتقول يا رب انا عايز اكون شبهك، انا عايز اتغير من جوه. وكل ما قلبي يتغير وكل ما ذهني يتجدد سلوكي التلقائي والطبيعي يكون بيتغير. النهاردة في حلقتنا بنحكي عن الفتور الروحي، وفي آية في تيموثاوس الثانية صح 1:7 بتقول أن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. بصلي من قلبي النهاردة الرب في حلقتنا وفي لقائنا مع بعض ينقلنا من حياة مليانة بالفتور والضعف والجفاف الروحي لحياة مليانة بالقوة والنصرة والاستمتاع بيه. عايز النهاردة أشجعك أنك تشاهد الحلقة معانا بالكامل، تشجع كمان أصدقائك وقرايبك وحبايبك أن يكونوا بيضموا لينا ويستمتعوا بكلمة الله. النهاردة سعيد وفرحان جدا بوجود رجل الله المحبوب من الكل دكتور شادي جورج. بس قلبي يكون سبب بركة لينا هنا ولكل اخواتنا المشاهدين. اهلا بيك دكتور.
1: اهلا هذا سيس.
0: فرحين جدا بوجودك معنا.
1: شكرا شكرا.
0: مبدئيا كده عايزين نعرف الفتور الروحي.
1: بص انا هطلع بره قلب الوعظ وحكي عشان الشباب كده عادي يعني. اول ما تسمع كلمه فاتر او فتور اللي بيجي في ذهنك على طول، اللي بيجي في ذهنك على طول ان حاجه كانت ما هيش سخنه وما هيش بردة في النص. الستات يعرفوا الحكاية

0: دي لما يجوا يعني وصفات الاكل والحاجات اللي زي كده تقول لها مثلا، او العجين بالذات تقول لها، تقول ميه فتره. ايه ميه فتره؟ هي ما هيش سخنه وما هيش ساقعه، حاجه في النص كده. واحنا الحقيقه في ايماننا، يعني ايماننا المسيحي، ما عندناش حكايه النص. يعني احنا يعني الوسطيه ما تنفعش معانا، يعني يا حار يا بارد، عشان ربنا بيحب يعرف يتعامل مع الحاله اللي واضحه يعني. فالفتور هو مرحلة وسطى ما بين السخونة يعني، أو نقدر نقول الحياة بمعناها، وبين الموت يعني. في حالة كده وسطى، دلعة بالتعبير العادي يعني، حالة ما تقدرش تمسكها، لأن حتى الفتور درجات يعني، ما هو فاتر قوي ولا نص نص يعني. لكن هي مرحلة بيكون فيها الإنسان بيختبر فيها نوع من عدم الحماسة والبلادة. وفي نفس الوقت أنا بنتكلم دايما أن الفتور الروحي مرتبط بالروح، كلمة الروح. والروح دي ما بتكونش في أي حد، دي الروح اللي هي الروح القدس اللي بيعرفوها أولاد الله، اللي بيؤمنوا بابنه. فالناس المؤمنة هي اللي بيبقى تسكن فيها روح الله، وروح الله داخلك أنت على حسب سلوكك الإيماني، يا يكون مشتعل ومليك، يا إما بيبقى مطفي.
1: وكأنها هي حالة من عدم الوضوح، وأنا مش عارف أميز أنا حقيقي ولا مش حقيقي. بس ده ينقلني لسؤال، هو اللي بيمر بالفتور الروحي مين؟
0: المؤمن يعني الناس اللي عرفت ربنا وسلمت حياتها ليه، لأن عطية الروح اللي هو بيديها، زي ما كان في حواره مع نيقوديموس، ينبغي أن تولدوا من فوق. وبعدين من ساعة ما بيتملي الإنسان بالإيمان بشخص الله، بيتملي بروحه، بتبدأ المعركة دي بتاعت إسكاء الروح وإضرام الروح داخلنا، أو إحباطه. فهي مش بتاعت إنسان عايش في الخطية يعني.
1: وبعرف أميز الحالة دي،
0: هو
1: هل أنا
0: المفروض مش انا اللي اميز يعني اقصد اميز الاخرين، المفروض انا يعني
1: أنا عارف
0: دوري.
1: أميز نفسي؟
0: طبعا طبعا يعني، طبعا انت بنحس يعني بلاده المشاعر علامه من علاماتها. ما عادش الواحد يعني تخش اجتماع وتطلع منه زي ما دخلت، تسمع ترنيمه ما تاثرش فيك، فواضح في حاجه، في خلل يعني. تسمع خدمه، كل تعليقاتك على الخدمة اللي سمعتها، صوت القسيس أو صوت الخادم صوته عالي، بيتحرك يمين وشمال، لابس حاجة غلط يعني مفيش حاجة لمست قلبك. فأقدر أميز بكل تأكيد، أقدر أميز اللي أنا فيه يعني. محدش يعرف روح الإنسان قد الإنسان نفسه يعني.
1: وانا عايز اسال بقى نفسي سؤال، ايه الاسباب اللي بتجيلي او بتحط عليا او انا بعملها عشان اوصل للحاله اللي فيها انا عندي جفاف، انا فاتر روحيا،
0: الجفاف دي
1: انا
0: يعني المرحلة
1: الاخيره خالص.
0: يعني ما دي قربت من الموت يعني.
1: طب ايه الاسباب؟
0: بص يعني أوضح وأكتر وأهم سبب هو وجود شيء غلط في الحياة، خطية.
1: خطية.
0: دي أهم حاجة، خطية محبوبة أو خطايا مستترة يعني. مرات يعني أنا مش واخد بالي مثلا إن أنا بقيت، من غير ما أقصد، سواء أنا كخادم يعني، بقيت مثلا يعني غيار يعني، بقيت يعني الغيرة هي اللي بتحكم أفكاري. فلما أسمع أبص على واحد خادم تاني أقول قال دي غلط يعني، واخد بالك؟ فدي خطية مستترة يعني، مش باينة على السطح. طبعا الخطايا اللي باينة على السطح، طبعا يعني واحد في علاقة غلط، مستحيل في وقت من الأوقات يحس بأي عمل روحي. واحد في صداقة غلط، خلينا بقى ناخدها على المستوى الشبابي يعني، حد في تشات غلط، حد داخل على حاجة غلط، كل ده طبعا كأنه بيهرب
1: الشحنة
0: بالظبط، بيهربها حاجة بتهرب. عارف لما يقول لك واخد أرضي، ده بيبقى ملمس أرضي يعني، بيبقى عنده حاجة سواء بيحبها وبيعملها وعارف إنه بيعمل حاجة غلط، او يعني بقت في الكاركتر بتاعه من غير ما ياخد باله، زي الحته اللي انا بقول عليها، الغيره والحسد وال يعني. فالخطيه نمره واحد، خطيه. لكن في حاجات تانية يعني كتير تسبب الفتور يعني.

0: هل مثلا بعد عن كلمة الله؟
1: اوكي، ما ممكن الفاتر ممكن يكون بيقرا الكتاب بس مش حاسس بيه، لكن طبعا طبعا تضلون اذ لا تعرفون الكتب، دي حاجه اساسيه يعني. لكن خلينا ناخد الحاجات اللي يعني اكثر تلامس مع حياه الناس، مثلا الصحبه.
0: الصحبه،
1: مين أصدقاء. حواليك دلوقتي انت لو يعني لو انت كتله فحم وحواليك مصدر متجدد من المياه، من المياه الساقعه، انت هتطفي بالتاكيد. فممكن الصحبه اللي حواليك، صحبه بتنقل ليك فكر عدم ايمان من غير ما تحس. صحبه يعني اصدقاء والشله، صحبه بتاخدك في كلام ومود اخر، بتبعدك عن يعني انا دي حاجه بتهمني يعني. قطعه الفحم ما ينفعش يكون حواليها مثلا عمال ترش ميه انت، او ممشي تيار ميه سائع يعني. انت بتسمع وعظه وبتسمع اللي حواليك، فيجي اللي حواليك يقول لك حاجه، يحكي لك حكايه. يعني انا بعتقد مثلا ان من اضرار الميديا عموما ان جنرال انها بتدخلك في حالات مش بتاعتك. لما تقعد تقرا مثلا على الخيانات، دي خانت دي وده خان دي ودي، يعني بفقد التواصل الروحي، وداني بقت مليانه سوري ربش يعني. وما اكثره دلوقتي يعني، ما اكثر الكلام اللي ملوش معنى. فالصحبه عموما اللي حواليك دي جزء مهم جدا في حياتك الروحيه.
0: وده ما اكثر الاصدقاء اللي حوالينا والمجتمعات اللي حوالينا اللي بتغذي اذهاننا ووداننا بحاجات يمكن سلبيه، بحاجات بالزبط. عن البلد، بحاجات بالزبط. خاصه بالغلاوه والاسعار بالزبط. فده كمان بيكون عندي حاله من الضعف، من الفتور بالزبط. من البعد. انا يعني بقيت متضايق، بقيت فاشل، بقيت حاسس ان انا مطفي.
1: هي حاسس ان انا مطفي لانه هو ده دور خطير جدا يعني. يعني بتحضرني يعني كاركتر عجيب جدا في الكتاب المقدس، شخصيه مش عاوز اوعظ بس هقولها يعني. كان هو في الامير يعني، لو جاز وقلنا ان داود ملك، فالامير اللي بعديه على طول الامير ابنه البكري بتاعه اسمه امنون. فامنون يعني يعني حب اخته من ابوه، بس مش من امه يعني، اللي هي سمار. حبها يعني انا ما اقدر اسميه نوع من اللي يسموه دلوقتي او التعريف المظبوط هوى يعني، ده نوع ده حب غير مقدس يعني، حب خاطئ يعني. لكن كان لي صاحب ابن عمه، اظن اسمه يوناداب، ابن عمه على طول، قال له على الخطه اللي يعملها هذا الصديق او الصاحب يعني. شرير. هو اللي ادى له خطه ازاي يوقع اخته سمار. وبعد كده الحقيقه بعد سنتين يعني، لما ابشالوم قتل امنون، هو اللي قال لداود ما يهمكش، ده امنون مش انت، يلا. فهذا ده شرير جدا،
0: مؤذي،
1: لكن مؤذي ومؤثر على انسان. فالصحبه مؤثره جدا. عشان كده انا بتكلم على اي شباب يعني ياخد باله من المجموعه اللي حواليه. المجموعه اللي حواليه مؤثره جدا في حياته الروحيه. ممكن نقعد مع بعض اجيبك الارض انا واحنا قاعدين. انا نزلت قلت لك واحنا جايين دلوقتي الدنيا كانت زحمه، وشفت حادثه مش عارف ايه، والناس بتتخانق على ايه وبتاع، انا
0: بتقفل
1: بضغط عليك. اذا كان ده بقى صحبه بمعنى صداقه يبقى مدمر. فده جزء من حاجه من الحاجات المهمه قوي في حكايه الفتور الروحي.
0: الخطيه والصحبه دول سببين رئيسيين بيعطلوا حياه القوه وبيملؤوني بحياه الضعف والفتور.
1: بالظبط بالظبط. بيبعدوك عن المصدر يعني، عشان المصدر. نقول ان احنا انت قلت كلمه طالب بس هو المصدر يعني. بس انا عايز اقول ايه الحاجات اللي مش واخدين بالنا وممكن تبعدني عن المصدر. حاجه طبعا ثالثه، ودي تميز الدنيا اللي احنا فيها دي الحقيقه، هو المشغوليه.
0: صح.
1: الناس مشغوله دلوقتي يعني، الناس مشغوله. مشغوليه طبعا اكل العيش يعني زي ما بيقولوا، لكن يعني مشغولين. فما بقاش البعد بتاع ان انا يعني اضرم داخلي الحضور الالهي وكده، لا بيت مشغول، فانا بزي يعني. حتى الناس ما ودي واحده من ضمن الحاجات اللي الناس ما بتستجيبش، انه تروح مكان عباده او اي حاجه مخه مش هنا.
0: صح.
1: وبعدين انت يعني احنا بنحارب عدو، او ما نقدرش نقول بنحارب عدو، احنا بنحارب اله قوي جدا الفلوس.

0: برضو. وعشان كده يعني لما تلاقي الرب يسوع يقول لك لا تهتموا بالغد، يعني هو يعني لا نهتم ناكل ايه بكره؟ لا، ما كانش يقصد هذا، لكن كان يقصد لا تتهمموا، لان انت مجرد ما تفكر في الاقتصاد هركبك الهم على طول. هنعمل ايه؟ طب نسحب الفلوس ونشتري سبيكه الذهب، يعني يركبك الهم على طول. فدي واحده يعني جزء ضخم جدا مش واخدين بالنا منه، لكنه بالتاكيد يؤدي الى حاله من
1: ضعف
0: من الفتور الروحي.
1: عايز اتنقل لجزء،
0: اقول لك حاجه اخيره غريبه شويه.
1: اتفضل.
0: الروتين
1: اليومي،
0: الروتين العموم، يعني حتى لو رحت تصلي بروتين عشان لازم تصلي، او تروح كنيسه لانك لازم تروح الكنيسه، ده جزء من العاده ما كانتش تحمل داخلها مضمونها اي ما لهاش لزوم. زي تعودت البس اللبس ده لما بروح الحته دي ما لهاش لزوم، لكن ولما بتتحول الكنيسه وقراءه الكتاب المقدس الى عاده، يعني عاده فقط من غير اشتياق، بتدخلنا في حاله من الفتور، يعني من غير ما احس.
1: اعتدت تعمل ده على طول حتى لو انا مش فاهم ايه معناه او مغزاه الروحي،
0: حتى لو انا مش عايزه. يعني انا باجي كنيسه وانا مش عايز اقابل اسف، لكن مثلا لو سالت ناس كثيرا انت رايح ليه؟ قال لك عشان ارضى الحد. لكن هل في اعماقك انت مشتاق انك مثلا تتغير؟ بدليل ان هل ايام الخدمات العاديه بتحدث تغيير في حياه الانسان؟ المفروض كل ما بسمع حاجه بتغيرني، المفروض، لان كلمه الله مغيره، ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس وبتغير، معلمه ايانا
1: أن ننكر
0: بتعلمني.
1: احنا قلنا الاسباب الخطيه والمشغوليه والصحبه والروتين.
0: الصحبه انا بحب عايز ادق على الصحبه، لان ما حدش كتير بيتكلم على صح. على الاصدقاء يعني. لكن يعني كانوا زمان يقول لك محتاج كم تفاحه عشان تبوظ قفص تفاح؟ محتاج واحده بس. حطها المعشرات الرياضيه تفسد الاخلاق الجيد. وعايز اقول لك حاجه، يعني غالبا الناس اللي بتستخدم بحيث انها يعني تفسد افكار الاخرين بيبقى عندهم كاريزما، دمه خفيف، صعب سلطان بشكل او باخر، تلاقيه كده يعني انرجيتك كده ومتحرك وبتاع، وتلاقيه بيعرف يعني مش عايز اقول التعبيرات بتاعت الاجيال دي، لكن مؤثر بكل تأكيد. انا بحب اكد على الصحبه عشان الشباب،
1: وعايز نعرفك اشوف اصحابك
0: بالظبط،
1: اعرفك انت ايه اولوياتك، ايه اهدافك، اللي بتحب تعمله، ايه اللي اكتر حاجه بتقضي فيها وقت
0: بالظبط.
1: اصحابك اثروا طبعا،
0: ومحفظتك واجنده اليوم، الثلاثه دول يحددوا انت مين.
1: يمكن وانا بحكي عن اسباب الفتور وايه الفتور واعرف اميز ده ازاي، دعوه طلال حياتي ايه؟ هل دعوه طلال حياتي انه احيا الحياه دي؟ هو شايف ان انا بمر بوقت ضعف، وقت جفاف، وقت فتور روحي، هو شايف دوت. هل دعوة طلال حياتي ان انا اتنقل من الى، ولا بيتحرك معايا ازاي عشان ينقلني؟
0: بس انا عايز اقول لك، يعني انا عشان برضو نطلع، يعني انت عارف ان الفتور الروحي احنا كخدام ممكن نعيشه
1: صح،
0: بس احنا يعني احنا محترفين، يعني احنا في شكل او باخر، معلش سامحني، يعني محترفين، يعني نقدر نتكلم، لكن ممكن اكون بمر بفتور. الدعوة دي هي اللي كل شوية لما بسترجعها ترجعني للصح، يعني ترجعني لبداية الخط. أنا مدعو أكون إيه
1: صح،
0: يعني كلمة مش يعني مش طبعا إحنا الدعوة الأولى أن نصير أبناء،
1: نعم،
0: وأبناء الله، لأننا نور وملح، يبقى أولاد الله بيأثروا في المجتمع بشكل أو بآخر بنور وملح، تأثير ضد الظلمة وتأثير ضد الفساد. ده الدعوة العامة، يعني لأن ساعة الدعوة الناس بتفهم من الدعوة يعني أكون مرنم، أكون واعظ، بس مش ده القصد. القصد إن احنا صرنا أولاد الله، ورسالتنا إن احنا ننشر بشغلنا وخدمتنا النور والملح
1: صح
0: في الحياة. احنا نقف ضد الظلمة، ونقف ضد الإيه؟ ضد الفساد. ده الدعوة. لما بتبقى فاتر ما تنسى الكلام ده، يعني
1: بتغيب
0: عن ذهنك يعني القصة دي، فبتغيب. بس أنا

0: عايز اقول الفتور بيقع فيه كل الناس اللي ليهم علاقه، وانا اتصور يعني مثال، يعني هو يقولوا الدارسين ان داوود بعد ما ارتكب خطيته مع بتشبع يعني، وبعدين جاب الراجل، وعشان لما قالت له انا حامل فجاب جوزها من الحرب، والراجل مرضيش وقال له روح بيتك مرضيش، يعني قصه دراميه مؤلمه جدا. لكن بعد موت اوريا الحثي اللي هو خد اللي هو غلط مع مراته يعني، راح هو اتجوزها، خد في مرحله عاش فيها
1: داود
0: داوود ومطنش سوري في اللفظ، يعني في ناس بيقولوا انها سنه، في ناس بيقولوا 3 سنين، لغايه لما يخش له النبي جاد وصحيح يعني، ويكتب مزمور 51. ففي مرحله كان بيعمل ايه فيها؟ اتصور انه كان بيروح الهيكل، اتصور انه كان بيقدم ذبائح، او هو ما كانش هو مش كاهن، لكن هو كان عادي الناس مش حاسه، لكنه هو في مرحله غياب الوعي الروحي، ممكن نحطها في
1: في يعني اسباب اسباب الفتور،
0: او
1: غياب
0: في
1: الوعي،
0: او في توصيف للفتور، هو نوع من غيبه للوعي الروحي. الوعي الروحي اللي يفكرك بيقول لك كل حاجه، يعني يقول لك فلان زعلان منك، لا مش صح انك تاخد الورق من مكتب الحكومه وتاخده للعيال في البيت، مش صح انك تستخدم تليفون المصلحه تعمل امورك الخاصه، تستخدم يعني دلوقتي ما عادش يعني تليفون المصلحه، لكن مش من حقك مثلا حتى وانت اثناء شغلك انك تقعد تاخد ساعتين تحكي مع مراتك وانت قاعد في الشغل اللي بيدفعوا لك مين يقول لك الكلام ده؟ مش الرئيس بتاعك اللي يقول لك الكلام ده، هو روح الله داخله. فالوعي لما يكون مستخبي بنعمل كل حاجه، بنمشي عكس الطريق، بنمشي عكس
1: الطريق أو
0: الطريق، بنمشي عكس الطريق، بنرشي، ده غايبة. غالبا الغايبة الوعي الروحي مع الفتور، يعني لما غايبة
1: ماشيين خطين ماشيين مع بعض.
0: هو كده غير يعني، مش حاسس روح الله بيكلمني، انا مش حاسس روح الله بيكلمني في الحاجات البسيطة يعني، بتزعل انسان، بتأذي انسان، بتنط على كتف انسان، كل دي علامات غايبة للوعي وعلامة من الفتور الروحي. أنا بتكلم برضو على بتكلم على اللي مفروض يعيشوا كأولاد الله، مش أي حد.
1: احنا بنحكي على مؤمنين، احنا
0: بالظبط
1: الخطاة
0: بنحكي على،
1: مش بيمر بوقت فتور روحي،
0: لا ما عندوش
1: هو أصلا بعيد،
0: ما عندوش قصة يعني، هي بس قصة ضميره يعني، قصة ضميره، والضمير ده واسع قوي يعني الناس في الضمير دي، الناس بتقتل بضمير صالح يعني، سوري يعني بتقتل مقتنع انها بتأدي رسالة يعني، فالناس بتقتل، الناس بتغش، وحاسة ان ده بضمير حي يعني.
1: احنا عايزين نحكي عن شخصية او اتنين في الكتاب مروا بحياة الضعف والفتور والجفاف، وجي الرب زارهم ونقلهم لحياة تانية.
0: هو النماذج اللي بتبقى موجوده يعني، هو الكتاب المقدس في العهد القديم بنشوف نماذج بشريه للضعف الانساني ده واسترداد الامور كتير. في العهد الجديد لانه ما كانش معني ماذا اقول بالبايوجرافي يعني باللي هو انه يحكي قصص حياه ناس، هو كان بيحكي على طبعا الاناجيل بتحكي على الرب يسوع، وجات الاعمال الرسل، والكنيسه حكت على مشاكل لكن مثلا لو جبنا الراجل اللي كان بيعيش في، دي خطيه كبيره قوي، داخل الكنيسه كان بيعيش في علاقه زنا مع مرات ابوه اللي اتكتب عنها في كورنثوس الاولى، اللي كان وبولس يعني وبخ الموقف ده. بنعرف كرونسوس الثانية الحقيقة انه بعد ما عوقب بالتأديب الكنسي، حاجة كان اسمها تأديب كنسي ما عادتش موجودة دلوقتي، ان الكنيسة لها سلطان على المؤمنين، فتعالج بالتأديب الكنسي، واضح جدا انه استرد، لان بيجي في كرونسوس الثانية يقول يعني تسامحونه، تمكنوا له المحبة، تسامحونه تمكنوا له المحبة، لانه واضح انه استرد. بالتأكيد دعم روح الله في الإنسان. دي يمكن قصة واضحة بين كروس الثانية، واضحة خالص على هذا الإنسان اللي كان واقع في خطيئة كبيرة يعني أيسمع مثل هذا بينكم؟ يعني كان بيستغرب جدا إن يكون يعني حاجة زي كده حصلت، لكن استرد.

0: تمت نعم. مسامحته وغفرانه واحتضانه مرة أخرى بعد ما يسترد.
1: وإحنا كمجتمع قبلنا
0: قبلنا
1: أنه يرجع تاني الصحبة، يرجع تاني يبقى وسطينا، نرجع نمكن ليه المحبة ونشجعه
0: فيسترد.
1: فيسترد. إحنا عندنا فيديو صغير عن أخذنا رأي الناس عن الفطور وحياة الفطور، بس قبل ما نعرض الفيديو عايز أسأل حضرتك عن خطورة استمراري في الوضع ده، الوضع الفطور.
0: أنت قلت استمرار، هي خطورة في استمرار. يعني بص، ما عندناش حالة وسطى زي ما كيف في الحياة المسيحية. فالحياة الروحية يا اما طالعة فوق يا اما نازلة تحت. يعني ما تقدرش تقول ان في واحد حياته ساكنة، يعني خط عرضي، يعني ماشي كده، يعني النهاردة زي بكرة زي بعده زي بعده، فخط عرضي واقف. لا، الحياة الروحية اما طالعة يا اما نازلة،
1: كأنه منحنى كده طول الوقت.
0: هو طالع نازل مش مشكلة، بس هو لو طالع نازل، ما كلنا طالعين نازل، كلنا بنطلع ننزل. بس هو السهم بتاع، يعني تعرف لما يجي يرسمه في المحاور، فالمحور يبقى طالع كده، طالع نازل، لك في النهاية بقى في اختبارات، بقى في اختبارات وبقوم وبقى وبقوم وبقى وبقوم بقى، بس بطلع
1: بتقدم بنمو.
0: هنا عمال بقى وبقى وبقى وبقى وبنزل لتحت. فخطورة الفطور الروحي لو ما انتبهتلوش هيؤدي بينا الى
1: انحدار
0: مستمر. يعني
1: صح،
0: مش عايز اقول الابديه، ما لناش دعوه بالابديه، الابديه اللي هي دعوه بدم المسيح يعني، لكن الحياه الروحيه بتتدهور من شويه شويه. عشان كده ساعات بتشوف ناس نماذج غريبه موجوده في الكنائس وانت عارف انه ماشي غلط. هو سمح لنفسه انه يبعد عن مصدر الطاقه، بلاش نقول الطاقه عشان الجماعه بتوع الطاقه الايجابيه، خلينا نقول بعد نفسه عن الحضور الالهي.
1: نعم.
0: اللي بيديله القوه بتاعت القيامه اللي تغير سلوكه. هي روح القيامه دي قوه حقيقيه ربي بيديها لنا في روحنا عشان نقدر نغلب بيها سلطان الخطيه. خلي بالك الخطيه ليها ثمن ما نقدرش ندفعه، دفعه المسيح.
1: نعم.
0: لكن ليها سلطان، ليها تاثير، التاثير ده يتغلب بروح القيامه. فأنا في الصليب الدفع ثمن الخطية ثمنها، لكن بروح القيامة أنا بتغلب على سلطان الخطية، على طبيعة الفسدان لغاية لما نخلص من هذا الجسد. تمام؟ أنت بتسيب دي، بتسيب الحتة دي وتسيب الروح القيامة دي، ما بتديهاش فرصة أنها تعمل في أعماقك، في أنك مشغول، في أن عندك خطية بتربيها، في أنك أنت صحبتك أي كلام، في أنك مشغول قوي فبتضيع. فكل شوية بيحصل هذا الانحدار الروحي. هل في امل في اي وقت؟ طبعا في امل في اي وقت.
1: صح.
0: ودي يعني نقدر نقول هذه هي النعمه التي نحن فيها مقيمون، ان ربنا يصحيك ويتعامل داخل اعماقك في اي مرحله. لو اتفقت معاه
1: ان انا رفض الحياه دي، يعني مبدئيا انا مش عايز اعيش كده، انا عايز
0: لكن
1: أقوم.
0: لكن لان ربنا بيحترم ارادتنا الشخصيه، وما زال مبدا الحريه اللي ربنا خلى بيه الانسان مش زعلان منه، ما زعلش ان هو ادانا حريه، يعني بالعكس هو كان حريص ان يدينا حريه عشان تروح له بحب.
1: صح.
0: تخيل انا بقى عندي شويه عيال ولادي يعني بيحبوني عشان انا ابوهم بالعافيه يعني، لكن لو بيحبوني بارادتهم ده اللي انا عاوزه. عايز ان ابني يحبني ليه؟ عشان ابني.
1: صح.
0: مش عشان خايف مني ولا عشان بياخد مني فلوس. ما حدش بياخد مني فلوس دلوقتي، العيال كبروا ما حدش بياخد مني فلوس.
1: احنا هنتفرج مع بعض على الاستبيان.
0: أوكي.
1: ونرجع تاني نكمل حلقتنا الجميله اللي بنحكي فيها عن أوكي. الفطور الروحي. اخواتنا المشاهدين هنتفرج على استبيان بسيط جدا، نسمع رايكم ونرجع تاني مع بعض نكمل حلقتنا ولقائنا مع بعض نحكي فيه عن الفطور الروحي.
2: من جوا لبرا.
3: ايه هو الفطور؟
4: الفطور الفطور بالنسبة لي لما بفكر فيه أو حالة أنا بعيشها بحس إن أنا عطشانة، يعني حالة عطش، حالة جوع، هعتبرها برضو تيهان. فالفطور دي حالة فعلا مؤلمة، يعني أنا بالنسبة لي لما أكون عطشانة أنا عطشانة، أنا عايزة أشرب، في نشوفية في جوايا، في نشوفية في حلقي، في قلبي، في جسمي. فأنا حالة صعبة، حالة مش لطيفة.
5: الفطور هو يمكن أكون بعتمد على نفسي شوية، شايف الحاجات اللي أنا خلاص بقيت أعرف أعملها لوحدي، بقيت بنفصل عن الله شوية في شوية، ان انا

0: خلاص اعتمدت على نفسي في حاجات كتيرة مش بلجأ ليها لله، يعني المفروض ان انا كل حاجة حتى لو كانت حاجة بسيطة ان انا باخد رأيه فيها، ان انا بتعامل معاه في علاقة مستمرة معاه، لكن الفتور هو البعد عنه بالكامل، اعتمادية على نفسي بس.
1: بحس ان الفتور زي الجمود الروحي، يعني ببقى باردة روحيا.
2: الفتور يعني انا يمكن سمعت حد قبل كده خادم بيتكلم عن الفرق بين الفتور الروحي والجفاف الروحي، فقال كده ان الجفاف الروحي دوت انا ببقى في وقت صعب مثلا بما اني انا في الجيش، هو حتى كان بيقول كده عليا ان في الجيش مثلا مفيش صحابي، مفيش عيله، مفيش اجتماعات، مفيش مجموعه، مفيش امور بتعزيني او امور بتشجعني، بس انا في وقت الجفاف ده انا قادر اكمل مثلا، انا ايه قادر اصلي، قادر اخد الخلوه، قادر ان انا حتى لو وقت بسيط ومش زي العادي بس قادر ان انا اكون بعمل الامور الحيويه ديت. لكن في الفتور انا في ظل التحديات ديت والامور الصعبه بس انا مش قادر اعمل او انا واقف. فالفتور ده نوع ان انا ميت، يعني ميت اكلينيكيا، ميت عن كل حاجه.
3: البعد عن عرش النعمه، يعني اكتر حاجه اوصفها عن الفتور ان انا ببعد عن قعدتي مع ربنا والتلذذ بيه.
4: الفتور ان انا اكون في علاقتي مع ربنا ومش عارفه ادخل في العمق قوي معاه، او مش عارفه استفاد من اللي هو بيديهولي، مش عارفه اسمع صوته.
5: انا الفيشه بتاعتي بتبقى مفصوله عن الرب، انا مش بتشحن في محضره.
6: ايه خطوره الفتور؟
3: ما كتر البعد ده بيسمح الخطيه بتدخل حياتي، الثعالب الصغيره اللي بتفسد الكروم لغايه ما حياتي بتبتدي تبعد شويه بشويه. هو ده اخطر حاجه، ان انا ببعد بقى عن ربنا،
4: ان هو مثلا بيكلمني او عايز يوصل لي حاجه وانا مش عارفه اسمع صوته او مش عارفه افهم ان هو عايز يكلمني في حاجه.
7: ممكن يؤدي لموت، موت مشاعر مثلا، يعني موت مشاعر، موت افكار، موت حاجات معنويه جوايا، موت حاجات كده تتلمس مش ماديه، يعني موت حاجه جوايا، حاجات جوايا في تكويني، في فيا انا كده من جوه في اعماقي. خطير طبعا، مؤذي.
0: هو الانفصال، مفيش حياه،
1: ان انا هفضل في مكاني طول الوقت، مفيش اي تقدم روحيا، هتعود ان انا ساكته، هتعود ان انا مش بصلي، هتعود ان انا ما كنتش في الحضور الالهي طول الوقت.
2: الموت، يعني الفتور لو انا فاهم ان انا انا يعني ما اعتقدش ان حد بيبقى فاهم ان هو فاتر، ببقى ان انا ممكن ببقى حاسس ان انا ايه، ان انا كده همدان شويه او ان انا ضعيف، لكن لو انا فاهم ان انا فاتر فالفتور ده زي ما الكتاب المقدس الرب يسوع قال ان انت فاتر انا مزمع ان اتقيأك، فلو انت ولا بارد ولا حار فنهايتها موت.
8: جوه لبرا.
9: ورجعنا ليكم تاني حبايب بعد ما سمعنا الاستبيان الجميل اللي بنحكي فيه عن الفتور واسباب الفتور وخطوره العيش والاستمرار في حياه الفتور. وجانا كذا تعليقات من اخواتنا المشاهدين، عايز اقرا تعليق بيقول انه الفتور الروحي بيعني حاله الجوع، والبعد عن ربنا بيعني انه انا ما عنديش مكان وما عنديش مصدر للشبع. وحكينا مع بعض عن اسباب الفتور، قلنا الخطيه والصحبه والروتين والمشغولية. ورجعنا تاني معاك يا دكتور شادي واحنا بنحكي عن الموضوع، واخواتنا المشاهدين قالوا لنا عن بعض
10: عجبني طبعا في ناس كتيرة قالوا حاجات جميلة. طبعا بس أعلق على حكاية الجوع، بالعكس احنا يعني الجوع الروحي ده مش علامة فتور، بالعكس هو ده يعني طوبى للجياع والعطاش من أجل البر. فده اللي جعان لربنا ده مش فاتر. المشكلة انه الجعان لما يحس انه جعان ويملى بطنه بأي كلام، هي دي بقى ايه المشكلة بتاعت اللي حتى اخت قالت على فكرة الجوع والعطش، سواء العطش ان الواحد يشرب من مية اخرى، انت عارف زي ما قال الرب يسوع للست السامرية الذي يشرب من هذا الماء يعطش. فالانسان داخله جوع فعلا روحي، بس المشكلة مش في الجوع، بالعكس المشكلة هو المصدر اللي راح له علشان يشبع أو عشان يشرب.
9: بعتذر، هي قالت اللي انت قلته مظبوط. أعتقد الفتور الروحي لا يعني حالة الجوع، لأن جوعي الروحي هيدفعني للرب أشبع بيه. يعني بعتذر أنا اللي يمكن
10: لا يعني هي قالت فعلا واحدة من الأخوات قالت هي الجوع لا حالة الجوع ده مطلوب، طوبى للجياع والعطش من أجل البر. احنا يا ريت يتخلق جوانا الإحساس بالجوع وندور، يعني الناس اللي فعلا من النقطة دي ما بيشبعهاش أي فكر في العالم بتدور لغاية لما تلاقي الشبع الحقيقي فين. الإنسان اللي حاسس

0: نفسه عطشان لشيء حقيقي، وبعدين يجرب دي ويجرب دي ويسمع الفكر ده ويسمع الفكر ده، وبعدين يلاقي يلاقي المصدر الحقيقي بتاع المياه
1: نعم
0: اللي ياخد منها لا يشرب ابدا، لا يعطش ابدا. هنا الجوع والعطش مطلوبين.
1: صح.
0: عندي تعليق اخر على اللي قال على الجفاف.
1: ايوه
0: الجفاف اذا كان بيتكلم على، بالمناسبه يعني الوقت الجفاف اللي هو وقت البريه عموما، البريه صعوبه الحياه من الخارج، الضيق الاقتصادي، الضيق اللي ممكن تعيش حتى سياسي، الناس اللي عايشه دلوقتي في خيام مش هي بسبب الفتور، بالعكس دي مرات الظروف الصعبه. احلى اوقات للكنائس في بلادنا
1: في
0: عاشت لما
1: الضغط.
0: كان في الاضطهاد،
1: صح صح
0: لما كان في حرق كنائس، الناس كلها كانت بتروح.
1: الصلاة بتزيد
0: ايوه
1: والتجمعات
0: بالظبط.
1: بتزيد.
0: فالجفاف الخارجي لا ملوش دعوه، مش ملوش دعوه، لكن بالعكس ده ساعات الجفاف الخارجي ينشئ جوه الانسان رغبه شديده، انسان عنده بيصلي لحاجه مش لاقيها، ده مش معناه عنده فتور، بالعكس ده هو ربنا لسه عاوز يكبره في حاجه، عاوز
1: نعم
0: يديله الدرس بعد حاجه، فبيعيش الضغطه دي، الجفاف ده، الجفاف الخارجي ده، الدنيا صعبه ده، لا بالعكس دي بتنقي البريه،
1: بتقربه
0: بتنقي
1: أكثر.
0: مشاعر الناس
1: نعم نعم
0: بالمناسبه يعني. طبعا في ناس قالوا شوية بشوية، عجبتني كلمة ان انت شوية بشوية شوية شوية
1: نعم
0: انت بتنزل وانت مش واخد بالك. عجبتني قوي التشبيه بتاع الفيشة، قالت
1: هاي
0: لك بتسحب الفيشة الدنيا بتفضى، تشبيه لذيذ. من التعليقات يعني واحدة قالت، بنوتة قالت كده، اني مش هيبقى في تقدم، هفضل مكاني. صح، مش هيبقى في تقدم بس مش هفضل مكاني، انا
1: انا
0: بتزحلق،
1: بنت.
0: ده بتزعل. فتعليق يعني الناس لذيذة بيقولوا كلام لذيذ يعني في ال
1: بنشكرهم
0: يعني
1: جدا.
0: عارف ليه؟ عشان ده اختبارنا يعني. الفطور كلنا بنعدي في هذه المراحل، كلنا بنعدي في المراحل وبنفتكر ايام الفطور الروحي، بس ما فيش ارتباط بين، مش ما فيش ارتباط، الظروف الخارجية غالبا للمؤمن بتقويه مش بتضعفه، غالبا من ندر. شوف الناس بتعدي حتى في الاحزان، الاحزان ده وقت جفاف، وقت رزل يعني. شوف الناس النهارده لما تقعد تصلي لحد وما بيخفش، تحس ان السماء مقفوله والدنيا لكن من جوه لا، بيحاور ربنا. حتى كلمه فينك يا رب، يعني كلمه فينك يا رب دي مش جفاف، مش فتور، بالعكس الواحد بيدور على ربنا، متوقع ربنا يدخل، يا رب فينك، يا مستنيك. ما حصلش ده اوكي، ربنا هيرد عليك بطريقته، لكن مش هي يعني، عايز اقول الجفاف بالذات الخارجي مش هو الفتور. الفتور انت عايش ومبسوط
1: صح
0: ومتكيف وبتروح الكنيسه ومية مية، وممكن تكون بتعرف الكتاب برضه مية مية، بس انت بتزحلق.
1: في أمل.
0: اجمل ما في ايماننا المسيحي هو انه دايما ما يحطكش في حرس سد،
1: في
0: يعني
1: نجاة.
0: في دايما يعني، احنا عندنا الثلاثه المهمين قوي، او ثلاث ارجل بتوع الايمان المسيحي، الايمان والرجاء والمحبة، مش كده؟
1: نعم
0: الرجاء هناك دائما،
1: رجاء.
0: رجاء، والرجاء مش أماني، مش الأماني، مش الآمال بتمنى، لا، الرجاء دايما قائم على وعد، الرجاء دايما يبقى قايم
1: رجاء
0: على وعد.
1: قائم على وعد.
0: يعني مش نفسي، لا مش فكرة نفسي، يعني أنا بدور على حاجة قائمة على وعد. مثلا لما بشعر بإني وحدي في وقت من الأوقات، رجائي كلمته أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ف يعني اقرا تيموثاوس الثانية في الآخر، اقرا هذا الرجاء اللي جه الراجل مسجون تحت الأرض وقال لك لا علي، الرب من جميع أنقذني الرب، يعني الرب وقف معي وقواني. ده
1: نعم
0: مش بكلمة من الزنزانة، ده بقول ربنا معايا في الزنزانة. يعني لا، في امل دائما، في، او بلاش نقول امل، خلينا نقول في رجاء.
1: في رجاء. أعمل إيه علشان أتنقل من الحياة دي لحياة تانية؟ أنا الرب دعيني ليها، لحياة القوة والنصرة والرفعة والبركة. أعمل إيه؟
0: بس
1: دوري أنا.
0: نفسي انت كنت سأل سؤال ومش عارف في وقت اقوله، اللي هو بالذات في تأثير، يعني عايز اقول ايه اثار الفتور.
1: خطورة استمراري في حياة الفتور.
0: اولا طبعا سوري في الكحه دي، معلش زوري من كتر الكلام. اول حاجه فقدان العلاقه، او بلاش نقول فقدان، لانه قطع العلاقه، يعني ما فيش شبكه، يعني تقدر تقول الشبكه عطلانه، في عطل في الشبكة.

0: ودايما العطل من تحت، يعني عمر ما يبقى العطل في التواصل من فوق، يعني ربنا هو اللي بيقطع، ربنا ما يقطعش ابدا، ربنا بيتكلم وبيكلم كل الناس وعايز يتكلم وعايز يتكلم باستمرار، فدايما القطعه بتبقى من تحت. فاول حاجه فقدان العلاقه، بعد فقدان العلاقه نلاقي فقدان الدور، الحته اللي انت قلت عليها على الدعوه، ما عادش يعني عندي حاجه بعملها في اللي المفروض اعمله، ففي فقدان الدور. الحاجه الثالثه ومهمه برضو، بفقداني
1: العلاقة والدور.
0: للعلاقه والدور انا بفقد التمييز.
1: ايوه
0: اللي سميته في وقت ما او اللي بقول عليه في وقت الوعي، الوعي الروحي. اخش في الشركه دي ولا ما اخشش؟ اعمل المشروع ده ولا ما اعملوش؟ صاحب دول ولا ما صاحبهمش؟ سوري نخش تاني بعد كده نقول اعمق من كده، اتجوز دي ولا ما اتجوزهاش؟ يعني ما حدش ياخد قرارات المصيريه دي اثناء ضعفه وروح، لان تبقى كوارث. يعني اسافر ولا ما اسافرش؟ اهاجر ولا ما هاجرش؟ دي اوقات لو في غيبه للعلاقه، في غيبه هيبقى في غيبه للتمييز، مش هقدر اميز
1: خاطئه.
0: وصدقني انا بقولها بامانه، ان انا مرات في مشاكل معينه قلت انا فاقد التمييز. ممكن حد يضحك علينا ويمثل تمثيليه الايمان ونستغل. لما الواحد يكون فاقد التمييز ويعني وحصل، يعني عايز اقول حصل، انا قلت انا كنت فاقد التمييز في المرحله دي. هل كان ان حياتي روتينيه؟ ممكن. هل ان الخدمه كانت واخده شكل روتيني؟ هي كده. فقدان التمييز ده خطير جدا، خصوصا عند القرارات المصيريه، الهجره، شغل معين، شركه مع غير المؤمنين، الجواز. وساعتها بقى الواحد عاوز واحد، سامحني هقول تعبير مش سوقي يعني، بس تعبير عايز حد يفتح له المندل، عايز يروح لحد يقول له اتجوز دي ولا لا، لانه فاقد التمييز، فبيبقى بدور على حد يمين وشمال. فدي دي خطورات المعيشه في الفتور الروحي، نفقد التواصل،
1: العلاقه والدور،
0: والدور طبعا قلنا الملح
1: والتمييز
0: والتمييز، التمييز ده خطير جدا خصوصا في القرارات المصيريه.
1: الجزء العملي لما امر بالحاله دي ايه اللي اعمله؟ ايه اللي اقوم بيه؟
0: بس يعني يبتدي بالترتيب. طلعوا كسبوا اريحه وبعدين خسروا فعاي، البلد اللي بعديها خسروا شعب الله. فقال في ايه؟ في غلط، في حرامي وسطي، في حرامي وسطي، في واحد بيكدر. خد على البعد الانساني، انا ضعيف مش سامع صوت ربنا، مش حاسس اني بتقدم، يبقى في حاجه جوه، في حاجه انت بتحبها، في خطيه انت بتراعيها. عندنا حل، عندنا حل، نتوب ودم الرب يسوع يغسل، في حل.
1: نعم
0: تمام. تاني، انا بامانه كامله لما بروح اقعد ليله مع دوله بفقد سلامي. اوكي، يبقى ما اروحش. خلي بالك الزماله تفضل لكن الصداقه لا. الزماله اهلا صباح الخير صباح النور، عايز كشكول محاضرتك حاضر خد كشكول بتاعي، دي زماله. حليت المساله دي زماله. اوكي، لكن صداقه يعني اشاركه مشاعري وحكاوية واللي بحس بيه، مفيش. لان انا عارف ان انا لما بمشي مع الموضوع ده بهبط، يبقى ياخد
1: فلتره، عامل فلتره.
0: اكزاكتلي، يعني عندي روح الله بيشتغل جواه. ليه؟ بيقول له اختبرني الله واعرف
1: قلبي،
0: امتحني واعرف افكاري وانظر
1: ان كان
0: في طريق اهديني طريقا ابديا، يعني اذا افحصني. لما تحس ان الدنيا مش من بره، لكن لما تحس الدنيا من جوه مش مظبوطه، خلي روح الله يقول في ايه؟ في ايه؟ عندي ايه جوايا؟ غالبا هيشاور لك بالظبط، لان روح الله بيشاور بالظبط على فكره، ما بيقولش كده دور انت، لا، يقول لك فاكر يوم ما عملت كذا؟ واهنت فلان؟ يبقى روح صالح مثلا.

0: كالكوعة كبيرة جدا تؤدي إلى الفتور الروحي، عدم الغفران.
1: أي
0: يعني في خناق، أنت متخانق من يوم ما اتخانقت مع فلان وقلبت وشك هو قلب وشه. بالمناسبة الخناق ملك الكنايس، أحسن الناس تفتكر عم نتكلم على بره. ده النقطة دي عندنا تعليم واضح على الغفران، مش كده؟ وبطرس لما راح قال للرب يسوع اغفر له قد ايه، وراح فتح دراعاته كده على الاخر كده، يعني ايه جاب اخره، قال لك سبع مرات. ففاجأ الرب الحقيقه 70 مرة، 7 مرات يعني ايه؟ يعني بلا
1: بلا
0: حدود،
1: نهاية.
0: بلا حدود. طب انا ما بغفرش، طيب ربنا هيطنش هيتواصل معاك وانت متخانق مع اخوك؟ لا، صالح اخوك ده، لا صلاح لما تيجي تتعبد ليا، ان كنت جاي تقدم القربان
1: اترك قربانك واصطلح
0: انا
1: معي.
0: بس، يعني عايز اقول يعني اخوك
1: ايوه
0: اهم مني في الوقت ده. فاذا حاله الفتور الروحي في خطيه، في خطيه،
1: يبقى التوبة، احنا قلنا
0: التوبه،
1: التوبة وقلنا الأصدقاء أو الصحبة اللي اتخانقها افقد سلامي
0: اوكي
1: وعدم الغفران.
0: اوكي قرارات مهمه دي، قرارات بقى دي الصعبه بتاعت المشغوليات، يعني قرارات المشغوليه دي صعبه. يعني العمر او الحياه لا توزن بالفلوس، ودي خطيرة جدا، خطيرة جدا. فممكن أجي في وقت من الأوقات أبطل مشروع معين، بس كل ما زادت مكسب في الدنيا العالم، كل ما زاد المكسب كل ما قل الوقت المتاح للحياة الروحية، كل ما زادت الأنشطة، كل ما زاد، وكل ما يتعرض على واحد فرص عمل أوسع غالبا بتستهلك وقت أكتر، وبالتالي تخليك بيزي مشغول. وفي مقولة كده، ولكن الشيطان ما لو ما عرفش يخليك خاطي يخليك مشغول، هي النتيجة. لا، في شغل كتير ممكن اخد قرارات ثورية ويقل فيها الدخل، لكن ابقى عندي مزيد من الوقت لبيتي والأسرتي والحياتي. يعني
1: لو عايز احط بعض النقط العملية اليومية اللي انا كتلميذ امشي فيها، خطوات عملية يعني 1 2 3، دي حاجات انا محتاج اهتم بيها، محتاج اركز عليها، محتاج اقوم فيها بحيث انه انا ادي فرصة اكتر للكلمة وللروح القدس انه ينقلني من الحالة دي ومن الوضع ده او الحالة الاوسطية زي ما حضرتك وصفتها لنا
0: احنا ما
1: لحياة
0: عندناش
1: تانية.
0: وسط، ما عندناش وسط، ما عندناش حاله وسطيه خالص، احنا يا فوق
1: الفتور.
0: يا تحت. بص، خطوه العمليه، قول نمره واحد، عمليه جدا جدا جدا، اول ما تصحى ما تبصش في الموبايل. الناس دلوقتي اول ما تصحى تفتح على الفيسبوك، تمام، كالت، بس كالت ايه؟ هيقول لك الفيسبوك بيقول لي، انا ما بقولش ما تبصلوش، ما تفتحش عينك
1: مش
0: عليه،
1: أول حاجة.
0: تفتحش عينك عليه، لانه تعبير يوم الرب طبعا لاهوتيا هيقول لك اليوم اللي هو زي يوم السبت في عند اليهود واليوم الاحد عندنا. يوم الرب هو اليوم الذي يمتلكه الله، اي يوم ربنا يمتلكه بيبقى يوم الرب او يوم للرب. نملك ربنا اليوم، واعمل اللي انت عايزه بعد كده. بص على الفيسبوك، ما هتلاقي كذا صوره، انا ما عنديش فيسبوك، بس لما يعني مرات في مثلا تبص كده وتلاقي واحد صوره كبيره كده، ولا مات على طول النهارده، اي صوره محترمه كده، واحد ببدله وبالكرافته، يبقى بقي المرحوم. بيعمل زي صفحه الوفيات في الاهرام، بطلنا نبص في صفحات الوفيات دلوقتي، بص في فيسبوك هيقول لك على الوفيات. ليه فوائد؟ هيقول لك ليه فوائد، فيسبوك ليه فوائد، ماشي ليه فوائد. ابدا يومك، سلم يومك اليوم، خليه يوم الرب، اديله اليوم، وبعد كده اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه لو اليوم يوم الرب. لو انت يعني هي عمليه ذهنيه خطيره جدا، يعني انك ايه، تستحضر الامور المهمه في ذهنك. اليوم عايزه يكون يوم للرب في ايه؟ في العلاقات مظبوطه، اوكي؟ يبقى مش هضيع وقتي في الشات، مش هضيع وقتي في التليفونات ملاش لزوم، لكن اشوف مين متألم، مين زعلان، وافكر. ده استحضار للاشياء المهمه في ذهنك. يبقى اليوم يوم الربط. ويوم ما بتعمل خطوه من الخطوات اللي ربنا بيقولك عليها، تلاقي نفسك هتعمل واحده تانية بس طالع لفوق. طبعا التوبه مهمه قوي في حياتنا الايمانيه. فخطوات

0: عملية
1: الموبايل.
0: طبعا ده انا عارف البتاع ده طلع لنا امتى، زمان، خليني اقول لك زمان عشان يعني الزمان بتاعنا، يعني لما طلع التلفزيون الناس جننت، يعني الناس جننت بالتلفزيون، لانه كان حدث في 60 61 لما طلع التلفزيون ملون بأصعب. بس بتكلم على ايه؟ بتكلم على تلفزيون احنا في الصعيد كان يصلنا من بعد الساعة 5 بعد الظهر ل 11، 5 ل 11
1: ويفصل
0: ويفصل قناتين، ها تفتح هنا تلاقي برامج ثقافي ما تحبوش، تقلب هنا تلاقي واحد ما بتحبوش تطفيه. انما انت النهارده يعني، وبستغرب ان كانت يعني الكنيسه كانت بتهاجم او التلفزيون زمان، مش عارف دلوقتي ما بتهاجمش الموبايلات. يقول لك خد وقت الناس والمسلسلات، ياك على كميه الوعظ على المسلسلات، المسلسلات المسلسلات. طب ده كان ساعه في اليوم، يعني كان مسلسل ياخد له ساعه في اليوم، صحيح مؤثر وبيؤثر على الذهن، لكن فين الخطوره زي اللي احنا شايلينه في جيوبنا ده؟ انا بعتقد دي نقطه عمليه مؤلمه، والواحد لما يحكي عليها الناس بتزعل منه
1: بس
0: يعني.
1: استغلال الموبايل، يعني الموبايل ليه استخدامات واستغلالات إيجابية، وفي ناس بتقرأ على الموبايل، تقرأ كتب عن الموبايل، ينفع ناس بتخدم الموبايل، مش شرط ان يكون انا بستخدمه استخدام فقط السلبي، لكن هو ليه أدوار إيجابية، ينفع أقرأ عليه، ينفع أخدم بيه، ينفع أصلي مع حد في التليفون، ينفع أسأل على حد غاب من الكنيسة وهكذا. بس طبعا احنا زي ما حضرتك قلت في الاول، الوعي الروحي بتاعنا ان الموبايل ده رابطينه بالاخبار وبالحاجات السلبيه.
0: انا مش عايز اكون يعني موضة قديمة، يعني انا بستخدم موبايل وعندي موبايل، عندي برنامج بيطلع لي اصول الكلمات والاصل اليوناني وبستفيد منه جدا في المعاني، بس انا بعرف الكتاب ما بقراش في الموبايل، لان الكتاب حاجة تانية، الصفحة بتترسم قدامي مش زي ما كل يعني بقول للشباب في الخدمات لما الاقيه كل واحد طالع بالكتاب بالموبايل، اقول له حبيبي انت مش هتحفظ الكتاب كده، الكتاب حاجه والصفحه، لان نفس الشاشه اللي بشوف فيها يعني كوره وبشوف فيها تيك توك وبشوف فيها مش عارف انستجرام بشوف فيها كتاب، فطبعا دي شوش عارف. مش عايز اكون سلبي، بس somehow حياتنا ما هو بيسموه الفيرتشوال العالم الافتراضي ده، يعني بطريقه او باخرى احنا بندعم العالم الافتراضي، فلما حد يموت مثلا كلنا بنبعت جوابات تعزية الروح القدس، لكن ما حدش شافك في الجنازة، ما حدش سلم عليك، ما سلمتش على واحد في الجنازة كده وحس بإيدك وشاف تعبيراتك وشاف دموعك، انت بعت له رسالة والروح القدس يعزيك تعزيات السماء كله بقلوب دامعة ومش عارف بنكتبها له، بس هو ما شافكش، فانت بتدعم العالم الافتراضي. مش انا في النهاية عايز اشوف شكلك، في النهاية عايز اشوف، عايز اشوف مشاعرك، عايز احس بايدك كنت بتسلم علي، طبطب علي، انا محتاج دي، انا هفتح الموبايل لا كل الناس بعتالي، وفورم بالمناسبه دي فورم، معلش مش هتكلم تاني على
1: لا حقيقي
0: على
1: احنا
0: الموبايل.
1: بنحكي عن واقع حقيقي، وجودنا على السوشيال ميديا قللت وجودنا
0: مع الناس
1: الداعم اللي فيه عواطف،
0: بالظبط
1: اللي فيه تواصل شخصي مع بعض، ده
0: بالظبط،
1: حتى لما بنتجمع كعيلة وكأسرة وككنايس تلاقي الموبايل دايما هو اللي مهيمن
0: سيد.
1: على القعدة، والخروجات كمان مع الأصدقاء
0: انا
1: تلاقي
0: عايز اقول لك
1: الموبايل.
0: كما انت ممكن تبعت هدية دلوقتي بتبعت هدايا انت ما تروحش انت تقدم الهدية، انت بتبعتها له، فالجزء الانساني في التواصل بيضيع مع الزمن،
1: أيوة.
0: ودي حتى خطيرة. انا مش عايز ابقى، لكن لا انا عندي موبايل وببص فيه وببص في الاخبار وبيساعدني في حاجات كتيرة في دراستي، ولا دراستي الكتابية، لكن يعني ليه تأثير يعني ضخم قوي اليومين دول.
1: نعم، أنا كمان عايز أشجع إخواتنا المشاهدين على الجروب باسم برنامج من جوه لبره، في تدريبات روحية، في تأملات بتبقى موجودة، في كمان مجموعة ماشية نفس السكة اللي إحنا كلنا كبرنامج كهنا في الاستوديو وكمان كمشاهدين ماشيينها. عايز أسألك سؤال عن هو بقى 5 دقايق
0: كنت
1: فالوقت
0: لسه هقول
1: بيجري
0: لك احنا
1: بسرعة.
0: لسه في وقت.
1: لا 5 دقايق بس، عايز بما إن اتكلمنا عن الجروب من جوه لبره، عايزين نحكي عن كلمة الله ودورها وتأثيرها في نقلة حياتي من إلى.
0: بص انا اكلم الله في صلاتي، والله يكلمني في كلمته، وانا وربنا بنشتغل مع بعض في الخدمه، تمام؟ ادي 3 حاجات. انا
1: أتكلم الله في صلاتي،
0: والله بيرد عليا في
1: الله
0: كلام
1: يكلمني من خلال الكلمة.
0: كلمة ده هو يعني مش الكتاب بيقول

0: الله بعد ما كلم الأنبياء
1: أنبياء بطرق كثيرة،
0: كثيرة كلمنا في
1: كلمنا
0: هذه الأيام الأخيرة في
1: في
0: ابنه، وابنه هو الكلمة المتجسد، والكلمة المتجسد عاش فشفناه في الكلمة المكتوبة.
1: نعم.
0: يبقى أنا أول حاجة يعني أنا بحتاجها هو التواصل مع الكلمة المكتوبة. إذا شخص بتعامل مع بشوف ربنا بيحب إزاي وبيسمح إزاي وبيغفر إزاي وبيرعى إزاي وصالح إزاي، كله في الكتاب.
1: نعم.
0: هيقف معايا إزاي؟ ده مرات كتيرة طبعا ناس كتيرة مختبرة إنه بيبقى كل اللي بيدور فيه وخناقته مع نفسه يلاقي آية بتحل له كل الحكاية. ربنا بيرد عليا في الكتاب المقدس. كتاب مقدس أنا مش بقراه عشان لازم أقراه، أنا بقراه علشان أشوف ربنا بيكلمني في إيه، عاوز يقول لي إيه، عاوز يفهمني إزاي، عاوز أسلك إزاي. مرات كتيرة وفي قمة الانفعال من شخص معين وانت تقرا الكلمة الله تلاقي ربنا بيرد عليك على طول.
1: نعم.
0: في الكتاب تضلون إذ لا تعرفون الكتب، هنضيع.
1: صح.
0: والحرب على الكتاب كبيرة جدا، ودايما بقول الحرب على كلمة الله عنيفة جدا، وننتبه على مصداقيتها، على انها حقيقية، على انها كلمة الله مظبوطة. ففي هجوم عنيف، لكن احنا الكتاب بالنسبة للرب يسوع ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل كلمة تخرج الله، كان يعني هذا تماما. هذا ليس معنى يعني فيرتشوال، لا لا لا، مش هتاكل مش بتاكل من الكتاب المقدس هتموت. يا تقعد تملى اي كلام كلمه طلع. مع كل احترامي للترانيم، مع كل احترامي لترانيم العباده، مع كل احترامي لك، تبقى كلمه الله
1: هي المخزة
0: اللي أعظم من كل سيف ذي حدين، خارقه الى مفرق النفس والروح، مميزه افكار القلب ونيته. الكلمه المقدسه هي الغذاء، فمن غيرها بتاكل اي كلام، من غيرها حياتك في خطوره.
1: امين امين. أنا بشكر ربي جدا يا دكتور أجل وجودك وسطينا.
0: تعيش يا أستاذ.
1: أتبركنا جدا بالوقت.
0: شكرا يا
1: أستاذ. وبسلم قلبي إن ربي يقودك ويستخدمك ويجعلك بركة في كل مكان تكون فيه.
0: شكرا، وربنا يبارك من خلال البرامج ويدي ناس تفاعل حقيقي مع أمين. الصفحة بتاعتكم، والناس تاخذ الأمر جدي، لأن الحياة الروحية بتتعاش مرة واحدة.
1: نعم.
0: الحياة عموما بتتعاش مرة واحدة.
1: نعم.
0: خلينا نعيشها صح يعني.
1: نعم. ربي يباركك حبيبي.
0: يباركك حبيبي.
1: بشكر ربي جدا إخواتي الغاليين لوجودكم معانا طوال 57 دقيقة. مش مجال الساعة، لكن بصلي انه على مدار الاسبوع، مدار وقت، تستمتع بكلمة الله وتمتلئ بروح القدس وتعيش يومك كله مليان بالحضور الالهي. واما منتظر رب يجددونا قوة، ودي القوة كان حكي عنها النهاردة في وقتنا وفي لقائنا مع بعض. رب ينقلك من حياة الضعف وحياة الفتور لحياة القوة والنصرة في اسم رب يسوع. نتقابل في لقاء جديد وحلقة جديدة الاسبوع القادم من برنامج من جوه لبره. ربنا معاك.

0: وحشتونا مع تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أهلا بيك.
0: يعني الأمانة في حياتي وخدمتي قابلت تحديات مع شخصيات كتير قوي، وفي شخصيات كنت بقول لها يعني لا يعني المشكلة بسيطة والتحدي بسيط، لكن للأمانة في الأوقات اللي قابلت فيها زوجة أو زوج وشريك حياته بخيل فالحقيقة يعني كان حاجة في منتهى منتهى منتهى الصعوبة، لأني أفتكر كويس أو في بداية خدمتي ما كنتش فاهم الأمر ده، بس بعد شوية أدركت، كنت لسه شاب ومرتبطتش، كنت بخدم في واحد من القرى البسيطة، ويعني جت زوجة مريضة نفسياً ومريضة لدرجة أنه التعب النفسي أثر على كل جسدها. فأنا مش مدرك يعني أو بقول لها إيه القضية، قالت لي الحقيقة النهاردة بقول زوجي ابني عيان وتعبان قوي قوي قوي، كان لسه طفل يعني في سنواته الأولى 3-4 سنين وسخن بيموت، فرد عليها قال لها طب عايزة إيه؟ قالت له عايزك شف له يعني في كشف وفي
1: أدوية.
0: وهو الحقيقة كان حد كسيب يعني اللي هو بيشتغل شغلانة دايما بتجيب دخل، فبصلها وقال لها هو باباك ومامتك بيعملوا إيه؟ فالحقيقة وأنا وقتها واقف كنت في ذهول وما كنتش فاهم الأمر أوي، بس بعد سنين من الخبرة اكتشفت إنه البخيل ده محتاج نعمة وأخلاق.
1: من الأساسيات لما بندي كورس ارتباط بقول للبنات في 4 شخصيات أول ما تشوفيهم تهربي من ضمنهم البخيل،
0: تهربي
1: تجري.
0: طب ما تقول لهم انا يا هايتي
1: الأربعة. الأولاني متعدد العلاقات، التاني الشخصية الكذابة، التالتة الشخصية المسيطرة لدرجة انها ما عندهاش استعداد تسمع لأي رأي غير رأيها، وبالتالي مش بتعترف بأي غلط، الرابع البخيل.
0: اللهم احفظنا من الأربعة.
1: يا رب. لأن دول مشكلتهم الحقيقية الأربعة انهم لا يعترفوا بالخطأ، مش المشكلة ان هم عندهم طبع صعب، لكن مشكلتهم ما بيقولوش ان احنا عندنا مشكلة. من هنا بقول اهربي، لان عمره ما هيتغير بسبب عدم الاعتراف.
0: يتغير لو نعمة ربنا لمسته هو اكتشف الخطأ
1: وقال انا بعترف اني عندي المشكلة.
0: لكن طبعا عشان كده بتقولي اهربي علشان برضو الناس يعني تبقى
1: عشان ما بيعترفش عارفة. لانه احنا طبعا يعني كلنا بنتغير من الخليقة العتيقة للخليقة الجديدة واحنا في المسيح، بس بنعمل ايه؟ يا رب انا بعترف.

0: السكه الاعتراف دي اول حاجه، لكن لو ما اعترفتش طب ما يعني هتغير ازاي؟
1: صحيح.
0: فالاربعه دول كده مشكلتهم.
2: صحيح. بيبقى شخص كمان ما تلمسش في حياته يعني الأربع جوانب دول، حتى لو كان شخص مؤمن يعرف المسيح لكن ما تلمسش على أنه يبقى مقدس، ما يبقاش فيه علاقات، ما تلمسش على أنه يسمع الآخرين ويبقى مفتوح ومرن، ما تلمسش طبعا على أنه ما يحبش الفلوس بالشكل ده يعني، وما يبقاش أمانه في المال فيبقى المال سيد في حياته بالطريقة الصعبة دي، الشخص البخيل يعني.
1: لأني أنا بتوقع كمان القضية صعبة، لأنه اللي بتقوله أختنا فينيس ده مهم قوي، أنه كمان في جزء في البخيل في الطباع وفي التربية وفي العيلة، لكن كمان في جزء تاني في سيطرة المال ومحبة المال، لأن الكتاب المقدس سيد. قال صح. لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي ابتغاه قوم
2: ضلوا
1: عن الإيمان وطعنوا أنفسهم
2: بأوجاع
1: كثيرة. وعايز أقول إن الكتاب المقدس في العهد الجديد بالذات لما اتكلم على المال ما كانش بيقول اسمه ماني، لكن كان بيقول اسم مامون.
2: ماستر.
1: مامون اللي هو إله المال عند الإغريق. فلما الرب كان بيقول لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين، فكان بيقول إما الله أو مامون، فإما أنت بتعبد ربنا
2: أو بتعبد المال،
1: فبقي المال سيد
0: وسيطر على حياتك. أنت عارف أنه دي الحالة الوحيدة اللي اتقال فيها إله
1: بيوازي بالرب
0: الله. ده الحالة الوحيدة اللي هو المال، أنه فعلا ارتباط بيه بشكل بذات البخيل لا بيبقى سيد عليه
2: عبادة يعني هو بيعبده. والآية اللي هي بتقول محبة المال أصل لكل الشرور، زي مثلا القصة اللي حضرتك حكيتها، شر إنه ما يهتمش بأهل ما يهتمش بابنه، ده شر. وقيس على كده شرور، ما يهتمش بمراته، ما يهتمش بعيلته، يعني دي شرور.
1: طب مش يمكن الراجل الغلبان شايف ان ده توفير؟ يعني هو ليه نشرب في الصيف ميه ساقعه؟ ما ممكن نوفر يعني وتبقى ميه دافيه، وليه بطيخ وليه فاكهه يعني؟ ما خلينا يعني نوفر للمستقبل وتبقى الدنيا.
0: مش انت هنا لازم تعرف توفير. هل الشخص ده معهوش فبالتالي بيحاول يعني مش قادر، وفعلا ابنه مريض بس هو مش قادر يدفع؟ ده لازم اسال.
2: مش هيبقى رده يا هايدي.
0: طبعا يعني هو ده
2: روحي لباباكي يعني.
0: طبعا مش هيبقى بالرد ده، بس ممكن يقول انا مش قادر، ما عندناش. ده لازم الفرق بين الاثنين.
1: لا، واعتقد كمان نقطه، انا متوقع انك هتقولي كلام عظيم، بس انا بقول نقطه في الحته دي. لو انا فعلا اب وشايف ابني مريض، سوري يعني
2: ده انا ابيع هدومي،
1: عندي
0: هطلع من لحم الحي
1: طبعا، استلف واتكسف اني اروح لبيت غير سوري اسف البخيل اسف
2: وقت بيبقى
1: بجح.
0: هي بس الفكره انه انا بتكلم بصفه عامه. يمكن مش الحاله بتاعتي،
1: وانا عايز اسمع دي.
0: انه انا هل زوجي، لانه ساعات برضو زوجات تقول هو بخيل، فاول سؤال بساله هو معاه امكانيات ماديه ولا لا. بعض الأزواج بتبقى عندهاش أمكانات مادية، وبعض الزوجات بيبقوا عايزين يصرفوا، يروحوا يصيفوا في مكان معين، وفلانة بتصيف وفلانة بتروح وفلانة اشمعنا احنا، فهو بخيل عليا؟ لا، هو مش بخيل. فأنا لازم أقيس البخل مقياسه أنه أنا معايا فلوس وبكنز. أنا أسفة، بنكنز. البخيل بيكنز يعني، ماسك في الفلوس كده حياته لدرجة أن ممكن هتقتلوني لو أخدت من الفلوس. لكن الشخص اللي مش معهوش إمكانيات، هو بيصرف على قد ما يصرف في البيت، بس ليه نروح أماكن غالية؟ ليه أروح ناكل في مطعم غالي وأنا ما أقدرش أعمل كل ده؟ طب ما ناكل في البيت. ده ما اسموش بخل، ده اسمه بيحاول يدبر لأنه ما فيش فلوس معاه كتير، أو خايف من المستقبل، أو بيحاول يحوش عشان ولاده هيبقوا محتاجين بعد كده في المستقبل.
1: لا، وخلينا نقول
2: حاجات أهم في استخدام المال. يعني ليه نضيع الفلوس في الأكل مثلا ونقدر نعمل حاجة تاني؟ نقدر نحوش ونجيب شقة أحسن مثلا، يعني نقدر نغير حاجة في البيت باظت.
1: هو كمان بعتقد إنه في قضية المال علمونا مبدئين، إنه الاكتناز بصورة زيادة تصل إلى البخل
2: مرة.
1: دي خطية. والإسراف بصورة زيادة
2: مبالغ
0: اللي هي بنسميها السفه في الإسراف. السفه ده برضو
1: والإسراف اللي هو، وأنا عايز أقول إن المجتمع بيعلمنا الحقيقة. لأنه للأمانة أنا بشوف الإعلانات في المجتمع رهيبة قوي. واحد وعليه واحد، الحق الفرصة. وفاكرين زمان الموبايل اللي هو أحدث موبايل، فالبنات ملمومة.

0: والدنيا الفكره دي، لدرجه انه قالوا حاجه في مره رهيبه عن البونص والحاجات دي. واحد خارج من كارفور فشايل اربع باكت بامبرز بتاع اطفال، فهو خارج يعني شايل، في حد مقابله بيقول له واو معقوله اربع باكج بامبرز كده، فاكيد عندك اطفال. قال له الحقيقه انا ما اتجوزتش.
1: بس هو جايب بس لان عليها اوفر
0: يعني. فبيساله بيقول انت ما اتجوزتش جايب لي اربع؟ قال له انا مجنون، يبقى اتنين وعليهم اتنين هديه وما اشتريهمش.
2: يا نهار
1: ده السفه في الاسراف.
0: يعني الاتنين بعتقد بيبقوا في وقت معين اخطر من بعض واسوأ من بعض. واقدر اقول للبنت وهي بترتبط، وانتوا تقدروا تقولوا لنا لا خلي بالك، واعتقد تقدروا تقولوا لي بس كلمتين نفسي كمشيرات يعني، انه بلاش الخطوبه اللي هي الاسبوع جاي من بره ويقول لك لا اصل هو مزنوق قوي والفيزا والدنيا، والحته الثانيه يلاحظوا زي البخيل.
1: اولا الخطوبه سنه، ده
2: مينيمم،
1: ده اللي هو مينيمم يعني السنه، ده مش اقل من كده. عشان
0: ست شهور لسنه؟
1: ست شهور ده قليل، هي مش هتعرفه خلال الست شهور، هي محتاجه سنه عشان تختبره كويس، او طبعا او هو يشوفها يعني. يعني انا قصدي يعرفوا بعض كويس سنه.
0: بس لو من كنيسه واحده؟
1: لا من كنيسه واحده ممكن ست شهور، ده بالعكس من كنيسه واحده هي عارفاه،
0: قصرت المسافه
1: من قبل ما يشوفها. بس طبعا مش دايما يبقوا من كنيسه واحده. لو بعيد عن بعض لازم سنه. وانا بصراحه مش بفضل، طبعا ده رايي، مش بفضل يبقى هو عايش بره ويجي عايز عروسه يتجوزها او يخطبها ويرجع يسافر تاني، الا اذا كان مرتبط بيها قبل ما يسافر، فهي فعليا عارفاه وهو مسافر يكون نفسه وهم عارفين بعض. لكن حته انه لما تيجي يا ابني من السفر عايزين نشوف لك عروسه، فيشوف عروسه ويتجوزوا جري جري، هنا بتقع المشاكل كلها.
0: يعني هو دلوقتي السوشيال ميديا برضه سهلت الدنيا شويه اخت يعني هايدي، انه جزئيا بيقدروا يتواصلوا كتير، بس انا بخاف قوي من فكره
1: البخل ما يبانش التواصل. طبعا حسب ظروف العروسه، بس في سلوكيات يمكن بيبان. بس انا بشوف انه في مثلا لما هتخرج معاه هتشوف طريقته في الصرف ايه، هتشوف بيتعامل مع اسرتها، مع اسرته ازاي.
0: يعني انا حضرت مثلا شخصيه كانت صعبه بتبان قوي يا اخت هايدي، يعني مثلا داخل اول مره وهو فاتح ثلاث صيدليات، ده في واحد من وجاي من بره ودنيته، ولابس اسف تيشيرت انا اتكسف وانا في بيتي البسه، ولابس مش عارف شوز جايبها من مش عارف منين، ما ابسط حته ودنيته، وقال لا الحقيقه انا اصل الحاجات دي ما بتفرقش معايا.
1: ما هو في بعض، عشان كده بقول لازم سنه. ليه؟ لانه ممكن يكون فعلا مش بتفرق معاه، في ناس كتير ما بتفرقش معاها اللبس.
2: بالظبط. انا
0: بس للدرجه دي
1: لا، في ناس مش بتفرق معاها اللبس. ايه اللي يخليني اكد انه بخيل؟ موقف موقف موقف.
0: يس.
1: في
0: مش
1: بعض
0: موقف واحد.
1: لا في بعض الناس الشباب ما بيعرفوش انه المفروض لما يخشوا عند العروسه يجيبوا لهم حاجه، ما يعرفوش. فاول مره جابوا حاجه بسيطه، لا احنا نلتمس العذر وممكن ننبهه مثلا، او يبقى هو بعد كده بيتعلم مره في مره في مره. لو اتطور اذا هو مش بخيل. لكن لما الاقيه مصر انه بيطلع بالعافيه، لا هنا في علامه استفهام بتقول ان انا اديتك فرصه مره واثنين وثلاثه، وانت كل المواقف دي بتقول لي انك بتطلع القرش بالعافيه.
0: طب وظل راجل ولا ظل حيطه؟
1: لا ما عدا
2: ظل حيطه. لا ظل حيطه احسن يعني.
1: اصل ده مش هيبقى حيطه حتى.
2: لا خالص. لا لا لا. او كمان وهما بيتكلموا مع بعض مثلا هنعمل ايه في البيت؟ هنشتري ايه؟ هنروح فين؟ بتبان بقى طريقه تفكيره يعني. لا لا لا مش هنجيب حاجه خالص، لا مش هنعمل كذا. وفكره بقى انه هو اكيد الشخص البخيل فلوسه دي هي ما تعرفش عنها حاجه. يعني فلوسه دي بتاعته. فبرضو لو هو من النوع دوت يعني ألف به في الجواز برضو، إن فلوسنا واحدة، إحنا كيس واحد، مفيش حاجة اسمها فلوسي وفلوسك، إحنا مع بعض في كل حاجة. لو ده شخص بخيل أتوقع يعني إنه لا يمكن إنه يسيب كده الفلوس مع مراته، أو تبقى مراته عارفة هو بياخد كام ودخل كام ورايح فين وبيعمل إيه، أكيد مش هيبقى قايل لها الكلام ده، أو حتى خطيبته يعني.
1: خاصة لو المدة زادت. أنا ليه بقول المدة تزيد؟ لأن في بداية الخطوبة ممكن ما يقدرش يقولها فلوسي كام. لسه ما فيش
2: على بعض
1: قوي، عشان كده قلنا لازم تزود شويه الخطوبه، لانه سنه معناها ان احنا خلاص ست شهور ابتدينا نقرب، لا كملنا سنه وخلاص داخلين على جواز. طبيعي خلاص يبقى بيثق فيه،
2: عارفين كل حاجه،
1: عشان كده محتاجين سنه. هي في فكره تاني كمان البنت مهم تاخد بالها، انه البخيل مش بس بخيل في الفلوس.
0: البخيل عايز اسمع دي.

0: بيطلعش حتى مشاعر.
1: يعني بخيل في كل حاجة،
0: بخيل في مشاعره، ناشف، بقولش كلام حلو،
1: بس ما بتعرفش يمثلها. يا
2: انا كنت لسه هقول
0: ما بشوفش
2: بالضرورة.
1: يعني هو فعلا
0: اغلب البخلة كده،
1: السيدة انه البخيل بخيل في كل حاجة، بس في اوقات بلقاه هو لطيف وجنتل
0: مع الناس، لكن مش مع مراته حاجة. يعني ممكن مع الاخرين،
1: لا ومع مراته، بس نيجي عند حتة الفلوس
2: لا ما يعرفهاش.
1: علشان كده حتى قالولنا فكرة كمان فظيعة، قالولنا لو عايز تعرف شخص على حقيقته اتعامل معاه معاملة مادية، لأنه فعلا في أوقات ناس كتير قوي في كل القلب. المواقف جنتل ومبتسم وجميل والدنيا زي الفل، بس تقرب لقضية المال والتعاملات المادية
2: بيتبقى واحد تاني خالص،
1: بيتحول إلى شخص آخر، والدنيا بتبقى في منتهى الصعوبة. طب لأنه وقتنا يعني مهم في الحتة دي، خلاص هي يعني اختارت واتجوزت ولقيته بخيل والدنيا مقطرة إلى أبعد الحدود، تطلق؟
2: لا طبعا، لا
0: صعب تنفصل لمجرد
2: انها لكن انا يعني
1: رأيي مش البخل الصفه اللي تخلي زوجه تقول انا عايز انفصل،
2: ما خلاص هي لكن هو ده تحدي صعب جدا جدا يعني عليها جدا. يعني هي بادئ بالزبد كده، لازم تعرف انه في روح صعبه جدا موجوده في البيت اسمها روح محبه المال. دي روح رهيبه، يعني هي لازم تقف قدام الروح دي في الصلاة، مش تقف قدام الراجل جوزها، يعني لأنه مش هتتقاوم بالخناقات والمحاولات يعني، لكن تبتدي تصلي بجد إنه الروح دي تتكسر في البيت. والروح دي بتتكسر بروح مليانة بالشكر والرضا والحكمة. ابتدي ربنا يديها حكمة من عنده إزاي هي تتعامل في الأمور المادية في البيت، إزاي تعمل ميزانية البيت، إزاي توجد منافذ أخرى للصرف، إزاي هي بقى عكس الروح دي، إزاي هي تتعامل بكرم ويبان إنه التحرك اللي فيه كرم واللي فيه عطاء بيكسر البخل، بيكسر التقطير، بيكسر المسك على الفلوس، وإنه أمانها الحقيقي مش في اللي في إيديها، لكن أمانها الحقيقي في ربنا. فمش مهم أنا معايا كام، المهم أنه وتؤمن وتبتدي الحقيقة دي تبقى واقع في الحياة، أنه فعلا الله بيسدد كل احتياج، وأنا مسرة أني أعبد الإله الحقيقي، مش أعبد هذا السيد القاسي اللي هو المال. وأن المال ده يبقى عبد تحت إيديا، أنا اللي بمشيه مش هو اللي بيمشيه.
1: كأنه مين سيد مين، مش المال هو السيد اللي بيقودني، لكن أنا اللي بقود المال.
2: معركة
1: كمان أني أحط قدامكم الحقيقة، أنا النهاردة زوجة، لأن دي برضو من ضمن الزوجات اللي نفسي أشوفها في السماء وأسلم عليها، بحترمها جدا وامرأة مقدرة قدرت الحقيقة تحتوي بيتها بقوة عظيمة، أبي جايل. اللي قال عنها الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول أصحاح 25 والأعداد من 1-5، كلام مهم قوي. فبيقول وكان رجل في معون، عدد 2، وأملاكه في الكرمل، وكان الرجل، هنا بقى بيبان البخل، عظيما جدا وله 3000 من الغنم و1000 من الماعز، وكان يجز غنمه في الكرمل، واسم الرجل نبال، واسم امرأته أبيجايل. وكانت المرأة جيدة الفهم، جميلة الصورة، وأما الرجل فكان قاسيا، رديء الأعمال، واضح أنه بخيل في الكل، وهو كلبي. فسمع داود في البرية أن نبال يجز غنمه، فأرسل داود 10 غلمان وقال داود للغلمان اصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نبال واسألوا باسمي عن سلامته وقولوا حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ملكة سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين حيث كان رعاتك معنا، لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيئا كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل. فكان وقتها داود بالنسبة له حارس، فهو والفريق بتاعه نظام سيكيورتي، فالطبيعي أنه بياخدوا
0: الفلوس مقابل قصاد كده،
1: فهم كل شهر بينتظروا، طب يمكن الشهر ده يبعت، مفيش، يمكن الشهر اللي جاي يبعت السنس، مفيش. فهذا بيقول، فداود راح له قال له ده يوم طيب، وجدنا نعمة في عينيك، ابعت لينا يعني المتأخرات اللي عليك. فعدد 10 يقول فأجاب نبال عبيد داود وقال من هو داود؟ من هو داود؟ ومن هو ابن يسى؟ قد كثر اليوم العبيد

0: شايفين الخطة دي العبيد؟ داود ما كانش عبد، ده رجل الله الممسوح الذين يقحصون كل واحد من أمام سيده. أأخذ، بصوا بقى، أأخذ خبزي ومائي وذبيحتي الذي ذبحت لجزية وأعطيها لقوم لا أعلم من أين هم؟
1: ياس، ما ده البخل. ولو تلاحظ انه كمان قاسي في الكلام.
0: أنا عايز أتحق.
1: هو ده اللي هو ده اللي يعني مش قادر، وقسوه في الكلام. يعني هو بيبقى عنيف في كل الاوضاع، عضه مش عارف ايه ولا تعضه رغيفي، يعني هم كده ده طبعهم.
0: ابي جايل المسكينه قولوا لي اتعاملت مع الراجل الطيب ده ازاي؟
1: دي انقذته من الموت، طلعت تجري، خدت هدايا وخدت حاجات كتير قوي وراحت له، طلعت تجري عليه
2: لانه طبعا رده دوت نرفز داوود جدا،
1: كان هيضايقه
2: قوي. فكان داود هيروح يقتل بقى ويعمل مشاكل جامدة، وراحت جريت على داود وسجدت عند رجليه وأخدت معاها هدايا وادتها له وقالت له ما يعني ما تعملش حاجة غلط، ويبقى في نقطة سودة في السي في بتاعك ان انت قتلت وانك أراقت الدماء، يعني ما تعملش كده يا داود. وده كان تصرف منتهى الحكمة والعقل، عشان كده داود مدحها وقال لها جميل عقلك وانتي جميلة وأعجب بيها جدا. وده كان تصرف حكيم قوي قوي من أبيجايل، يعني هي ما وقفتش قدام نبال لأن هي عارفة إنه نو واي إنها تقف قدامه، يعني المعركة خسرانة
1: ويمكن
2: يعني مش هتجيب معاه. يعني
1: عايزة أقول حاجة،
0: فضل.
1: عملية شوية للزوجة اللي متجوزة حد بخيل. في بعض الأحيان بنحتاج نتعامل لوحدنا، يعني خلاص انا عرفت مش هينفع. فبيبقى الحاجه بقى الحل انه لا، انا لو بقبض مرتب مش هتبقى ميزانيتنا للاسف، وهبقى بقول كده لجوزي يعني هتصرف زي ما ابي جال اتصرفت، انه تمام انت مش بتصرف، وانا بيجي عليا وقت احتاج، ومش كل وقت بقى هبتدي كانه عارف البخيل بيتعامل كاني بشحت منه. فانا مش هعمل كده. فمن مرتبي انا هحط نسبه معينه في البيت اكل وشرب، لكن الباقي هيبقى ليا عشان أصرف على نفسي أنا، ولو احتاجت حاجة ضرورية يبقى معايا فلوس، يبقى في اتفاق، بيبقى هنقسم مع بعض أو هديك نسبة أو لا أنت بقى أصرف على البيت زي ما أنت عايز، دي الفلوس مرتبي هتبقى معايا أنا هصرف براحتي وليك عليا، مش هطلب منك حاجة فدي هتريحه قوي، بس البيت
0: يعني
1: أكل وشرب أنت
0: زي ما تقولي. يعني عايزة تقولنا
1: اتفاق
0: يعني
1: طبعاً اتفاق طبعاً، عشان من أبيجايل شفنا أنها اتصرفت لوحدها. ده مش طبيعي، الزوجة لازم
2: ترجع
1: للزوج، بس هي اتصرفت، فده مش غلط بما انه مش بنعمل حاجه غير مسموح بيها. بس علشان نبقى واضحين انا هكلمه اقول له انا
0: يعني
1: مش
0: ما ينفعش اي زوجه تتصرف التصرف ده في مع زوج طبيعي،
1: ما هي بتاخد من حاجه البيت. فالطبيعي ترجع للزوج تقول له طب انا هاخد هدي للمال
2: كذا هعمل كذا،
1: ده عشان دي ميزانيتنا. يعني انا نفسي قوي نفهم مفهوم الجسد الواحد، الجسد يعني احنا ما فيش حد بيعمل حاجه من غير التاني بعرفها.
0: فعايزه حضرتك تقول لنا الطبيعي التصرف مشترك والفكر مشترك والتحرك مشترك،
1: وان ميزانيتنا والطبيعي ان الزوجه بتاخد المرتب تحط في الدرج، والزوج ياخد المرتب يحط في الدرج ويصرفوا هما الاثنين
0: من نفس المصدر.
1: مفيش حاجه اسمها فلوسي وفلوسك. ده الطبيعي اسمها فلوسنا. لكن اللي مش طبيعي في حاله البخيل اللي بتبقى منهكه، لا
0: اللي هو بيحوش قوي قوي قوي ومانع
1: بالظبط. فهي اصل يعني عارفين يمكن لانه ما حدش فينا مجرب الحته دي، بس لو احنا مجربين او بنسمع لزوجات هي بتتذل زي ما حضرتك ذكرت كده، بتتذل عشان تجيب حاجه. فاحنا بدل ما تذل، لا انا معايا مرتب، اذا انا هكسر القاعده دي.
0: اعتقد في حاله الزوجين دول لازم يبقى في مشير ناضج، راعي ناضج، خادم ناضج، يقعد بين الاثنين ويفصل علشان برضو يوضح للاثنين الفكرة. لأن أخشى حد يكون بيسمعنا في المنطقة دي تبقى هي مصرفة ومتوقعة أن هو البخيل فتبقى بتتصرف بطريقة عكسية، أو هو ما يبقاش قابل ولا سامع ولا شايف أنه بخيل فمتوقع أن مراته هي المصرفة. فتوقعي في الحالة دي أنه لازم يبقى بينهم حد حكيم
1: مشير، يبقى أكيد بخيل.
0: فيصل
1: احنا خلاص
2: هي معتدله
1: بخيل خلفها. وهي معتدله يعني احنا ما هو يعني هي لو مصرفه يبقى هو مش بخيل. لان لو مصرفه يبقى هو بيحاول يلم الدنيا، لكن لو هو بخيل هتبقى اكيد هي بتطلب حدود معقول. فانا الحاله اللي عندي انه هو بخيل. وعلى فكره البخيل بيبقى معروف قوي قوي، يعني حتى ممكن يبقاش مش محتاجين مشير. يعني ما تزعلش مني اخ جرجس، ساعات يبقى ايه معروف على المستوى الكنيسه نفسها او على المستوى، بس طبعا لو احنا شاكين احنا بنروح وبنسال وبنشوف.
0: لا مش قصدي الشك، قصدي لاني اتوقع ان بيت زي ده علشان يستقيم لازم جدا جدا جدا يبقى

0: في خطوات بسيطة كده يمكن واضحة لازم نقولها ونحطها وأقرأ آيتين من الكتاب مهمين. إنه لازم يبقى هي بتصلي، وزي ما قالت أختنا فينيس إنه دايماً يبقى حضور الرب في البيت ده مهم ومال البيت. رقم اتنين، لازم هي تكون عندها شكر من أجل اللي ربنا بيبعته. رقم ثلاثة، لازم تبقى زي ما حضرتك قلتي بتحط قواعد مادية للبيت يتمشي عليه، علشان ما يبقاش كل الوقت خناق وصراع على الماديات. فلما تبقى القواعد ثابتة واضحة
1: تبقى
0: الدنيا مرتاحة وسالكة بصورة جميلة. وكمان زي ما قلت لحضرتك تبقى بتلاحق عليه، يعني في الأوقات اللي هو بيتصرف تصرفات واضح إنها فيها أزمة هتجيب دم وهتجيب خلافات وهتبعد ناس عننا، تبقى بتتصرف بطريقة
1: بتلاحق عليه من الفلوس اللي هي قالت إن دي مرتبي أنا اللي هاخده عندي أنا، هي بكده هتعرف تلاحق عليه.
0: يعني
1: صعب، أنا أسفة أقول دي،
0: لا
1: أنا لا، دي مهمة. ساعات زوجات تاخد من ورا جوزها فلوس بخيل، فتروح تفتش وراه
2: صحبة
1: وتسرق فلوس.
2: لا ده لا مش صح طبعا،
1: ده مش صح. لا
0: في النور،
1: في النور انا ده مرتبي وانا مش
2: ماشي في الضلمه،
1: لانه كتير من الزوجات لما يكونوا ازواجهم بخله ده التصرف اللي بيتصرفوه، بيقول احنا مش هنعرف نعمل غير كده. لا ده غلط.
0: ولو مش عندها شغل، من فضلك اشتغلي.
1: أيوة.
0: وجدي لنفسك
1: شغل،
0: طريقه للشغل تقدري بيها تساعدي نفسك علشان ما تبقيش اعتماديه. اقرا بس الجزء ده، لاني الامراه العظيمه أبيجايل انا بحبها قوي. فقال داود لأبيجايل: مبارك الرب اله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم. مش انت اللي جيتي، ده الرب ارسلك هذا اليوم لاستقبالي. ومبارك عقلك، ومباركة أنت لأنك منعتيني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني من أذيتك، إنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقى لنبال إلى هذا أو إلى ضوء الصباح بائل بحائط. يعني كنت هدمر البيت لو أنت ما جيتيش. أنا بصلي من كل قلبي أن كل زوجة بتعدي في الموقف الصعب ده، أن الرب يسندها ويشجعها ويديها حكمة إزاي تكمل في الموقف الصعب ده. فينيس، أنا عارف أن احنا وقتنا أزف، بس نفسي معلش تصلي لأجل كل زوجة بتعاني معاناة رهيبة مع زوج بخيل، أن الرب يحط إيده عليها ويشجعها.
2: يا رب شكرك لأنه أنت بتدي كل زوجة حكمة خاصة في كل موقف. بنصلي يا رب النهاردة لأجل كل زوجات بيعانوا مع أزواج يا رب مليانين بالبخل وبمحبة المال. تعال يا رب على البيوت دي واكسر يا رب، اكسر روح البخل يا رب، اكسر محبة المال. ادي للزوجة ديت يا رب حكمة من عندك وقيادة من عندك وفهم من عندك تعمل ايه في البيت. نشكرك لأنه مفيش حاجة أصعب من أن أنت يا رب تحلها وتتدخل فيها. نشكرك لأنك عايز تملى البيوت كلها بالبركة بالحضور الإلهي يا رب. شكرا ليك، ليك كل المجد.
0: آمين آمين آمين
2: آمين.
0: الرب معاكم وتحدي آخر ونصرة
1: آمين.
0: أخرى
1: آمين
2: آمين باسم يسوع آمين. وعندنا مشكلة، ودي بسبب كبريائنا الأصيل فينا، إننا بننصب نفسنا قضاء على بعض.
3: عندنا مشكلة تانية بقى، إنه الناس نفسها ما بتبقاش مصدقة إنه الشخص ده
2: تغير،
3: تاب أو اتغير.
0: فلما قعدت لي فعلا أنا مسجونة جوا قصة إني أنا كنت بشتغل عند مدير ولقيته بيعتدي عليا. أصعب حاجة في الدنيا هي الحبسة
2: في الماضي.
0: في الماضي

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع مرأة الأحداث. حلقة النهاردة الجمعة 19 يونيو 2026. الحقيقة في خبر كده كان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن دكتور اسمه لطيف رمسيس توفيق، كان في اتهامات ضده، وبعد كده كان في توضيح من جهتين معنا بيانين من الكنائس بتتكلم عن هذا الأمر. عندنا كمان النهاردة طبعا المفروض ان احنا النهاردة الجمعة، والمفروض عينينا وكل الناس ومراسلين قنوات كتيرة موجودين في سويسرا علشان المفروض اللي هو الاتفاق اللي هيوقع، لكن احنا اتفاجئنا بانه ايران اعلنت ان الاتفاق اتوقع الكترونيا. وكمان لما الرئيس ترامب كان في الاجتماع الجي 7 وهو في فرساي، كان الحقيقه حاجتين اتعملوا، ترامب وقع على الاتفاق وهو موجود في مكتب في فرساي، وفي نفس الوقت كان بازشكيان وقع على هذه المذكره، فكده المذكره توقعت. ولكن كان المفروض النهارده انه يكون في الوفود بقى تبتدي في المفاوضات بقياده جي دي فانس، لكن الحقيقه فوجئنا بانه الخارجيه السويسريه اعلنت ان المحادثات الامريكيه الايرانيه لن تعقد اليوم. ليه يا جماعه لن تعقد اليوم؟ عشان الوفد الايراني ما راحش ومش هيشارك غير لما اسرائيل توقف الضربات الصعبه جدا اللي ضربتها النهارده على جنوب لبنان وعلى حزب الله في جنوب لبنان، ضربات مكثفه. طبعا ردود فعل غاضبة من جي دي فانس ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه طبعا وهجوم على إسرائيل ونتنياهو، والعلاقات بدأ يحصل فيها توتر. فده اللي حصل النهاردة، هنشوف معاكم الضربات كان شكلها إيه، هنشوف كمان هل يا ترى الضربات دي أثرت على موضوع الاقتصاد اللي اتحسن وأسعار النفط اللي اتحسنت ولا لا. وكمان بيقال أنه بعد صدمة الحرب كده وبعد الاتفاق ده توقعات امدادات النفط العالمية تتجه ل 110 ملايين برميل يوميا في 2027. والحقيقة بعد ما كان في ضربات مكثفة على لبنان وترامب يعني أمر نتنياهو بوقف هذه الضربات، بس هنشوف يا ترى هل نتنياهو يستجيب بعد كل الهجوم ده ولا لا، لأنه فانس هجمه، روبيو هجمه، الرئيس ترامب هجمه. عندنا بقى على هامش الجي 7 كان في مشكلة ظهرت النهاردة. الرئيس ترامب بيقال أن ميلوني توسلت اللي هي رئيسة وزراء إيطاليا، قال إن هي توسلت علشان تلتقط صور معايا. طبعا الدنيا اتقلبت وميلوني نفسها طلعت وعلقت على الموضوع ده وقالت له لا طبعا إيطاليا عمرها ما تتوسل ولا أنا توسلت. عندنا كمان بنتابع معاكو، احنا فاكرين الحريق، الموضوع المستودع الكيماويات اللي كان في جاردن جروف والدنيا كانت مقلوبة عليه، والحمد لله الدنيا دلوقتي يعني مستقرة. لقينا بقى حريق هائل في مستودع في منطقة تانية بكاليفورنيا، والسلطات بتطلب من السكان ان هم يفضلوا في منازلهم ويقفلوا الشبابيك عشان في نسبة تلوث طبعا. وبرضو اللي هم عندهم التلوث الجامد كانوا عملوا لهم وفروا لهم شيلترز ممكن يتحركوا فيها في أماكن بعيدة عن هذا التلوث. أما بقى بالنسبة بغياب ترامب وحضور رؤساء أمريكيين سابقين، الأربعة السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، أوباما فتح مركزه الثقافي في شيكاغو. برضو هنتوقف عند هذا الخبر. إيلون ماسك بيؤكد أنه شركته تستعد خلال 6 إلى 12 شهر لإجراء أولى عمليات زراعة شرائح دماغية مخصصة لإعادة النظر، إنه الناس تشوف مرة تانية. كمان في بقى في مصر شوية أخبار كده، سجن مؤبد لشاب مصري بسبب خط تليفون، هنفهم الموضوع ده إيه. في عندنا كمان حادث سيارة كان مؤلم.

وكانت العربية بتسوقها قاصر في حدائق الأهرام، وطبعا كانت هنشوف برضو إيه اللي حصل. أما الـ FBI فكشفت مجرم في مصر. إيه ده مجرم في مصر؟ برضو هنحاول نفهم الموضوع. عندنا كمان مصر تدرس تطبيق منظومة دعم نقدي جديدة مرتبطة ببطاقات التموين اللي كانوا أعلنوا ليهم فترة على أنه الدعم هيكون نقدي مش عيني. بالنسبة لأوكرانيا وروسيا، أوكرانيا الحقيقة نفذت هجوم بطائرات مسيرة على موسكو، وده يعتبر أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ سنوات، يعني أكبر كمان من اللي فات. وطبعا بتنفذ هذه الهجمات بالدرونز أو بالطائرات المسيرة طويلة المدى. وروسيا أعلنت النهاردة أن هي كانت أسقطت عدة طائرات من هذه الطائرات. أما بقى بالنسبة للحقيقة كان في تقارير بقى بتتكلم عن موضوع أنه خلايا الحرس الثوري العراقية هي اللي نفذت الهجمات في إبريل الماضي ضد دول المنطقة اللي هو ضد الكويت والسعودية وقطر والبحرين وكل دول، واستخدموا كانوا بيطلقوا مسيرات من مناطق صحراوية، ولكن التدريب والدعم كان من خلال الحرس الثوري الإيراني. يعني دي زراع قوي وجديد، أو مش جديد يعني، بيلفتوا النظر أن زراع من أزرع إيران القوي في المنطقة هي الميليشيات العراقية، وهي اللي ضربت أثناء حرب 108 يوم. الإمارات بتحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عام، وكمان في بريطانيا ودول كتير حول العالم بتتجه إلى هذا الأمر، وبتشوف إيه التقنيات اللي تعملها علشان تمنع الأطفال دون 16 أو 15 سنة من إن هم يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، وبيتعرضوا لأشياء صعبة طبعا في هذه المواقع. لا دواء ولا طعام، والحقيقة كانوا تعبوا من شرب مية اللي هي المية المكثفة اللي هي بتيجي من التكثيف على التكييف. مين هم الحقيقة البحارة المصريين المختطفين في المختطفة من السفينة المختطفة في الصومال؟ وللأسف الشديد ظهر تسجيل صوتي جديد بيكشف عن أوضاع صعبة بيعيشوها، وما فيش أي حد متحرك لغاية دلوقتي عشان ينقذهم من هذه الأوضاع الصعبة. بجد مش عارفة إيه الموضوع ده، والبحارة دول كده الناس الدنيا ساكتة عليهم ليه؟ ما فيش أي حد بيحاول ينقذهم، فالوضع صعب. بنصلي من أجلهم حقيقي يعني. صندوق النقد بقى بيقول ان هو مش هيقدم تمويلات جديده لمصر، ولكن هناك صرف 106 مليار دولار الصيف الحالي، لكن بيلتزم بعدم تقديم تمويلات جديده. وفاه الفريق يوسف عفيفي قائد الجيش الثالث الميداني الاسبق واحد ابطال حرب اكتوبر، بنعزي كل اسرته وكل محبيه. نبذة سريعة كده عن كاس العالم، بما ان الناس كتير طبعا بتتابع هذه المباريات اللي فيها مفاجآت كتيرة الحقيقة، ولكن الجميع اجمع انه هذا يعني ان فعلا في تميز كبير جدا لفرق كتير قوي قوي في كاس العالم هذا العام. الحقيقة نتائج مثيرة، صراع قوي. احنا شفنا بالنسبة لمصر وبلجيكا كان في تعادل، شفنا كمان السعودية تعادلت 1-1 مع اوروجواي، البرازيل 1-1 مع المغرب، لكن كان في فرق عربية تانية بصراحة حظت بهزيمة كبيرة قوي قوي. قطر 0 قدام كندا جابت 6 أهداف، العراق 1 والنرويج كانوا 4، والجزائر 0 والأرجنتين 3. فطبعا عندنا كده فرق، وتونس طبعا كانت فاكرين حضراتكم برضو، مش فاكرة أنا كان قدام إنه منتخب، ولكن تونس كانت خسرت برضو خسارة يمكن 6 أهداف، فيعني برضو الموضوع كان بالنسبة للفرق العربية كله بيقول طبعا الأداء مش قد كده، ولكن على الأقل إحنا عندنا دلوقتي مصر تعادل، السعودية تعادل، والمغرب كانت تعادل. وموعد إن شاء الله المباراة الجاية بين مصر ونيوزيلندا هيكون يوم الاثنين 22 يونيو، هيكون فجرا بتوقيت 4 فجر بتوقيت مصر، ومع إيران هيكون السبت 27 يونيو الساعة 6 صباحا. مشاهد احنا ما عرضناهاش لحضراتكم بس هتتكرر تاني على فكرة في كل مباريات مصر. الجالية المصرية كلهم أغلبهم بصراحة كانوا موجودين في تشجيع للمباراة اللي كانت ما بين مصر وبلجيكا في طبعا في استاد في سياتل، وزي ما انتم شايفين وعزف النشيد الوطني الناس كلها كانت الحقيقة فرحانة جدا، كان يعني بجد تشجيع كبير جدا، وناس كتير من اللي حضروا هذه المباراة عندهم نية برضو ان هم يحضروا كمان المباراتين اللي جايين. مباريات مصر ونيوزيلندا هتكون 22 يونيو 4 الصبح بتوقيت مصر،

مع إيران السبت 27 يونيو. وعايزة بس تسمعوا حضراتكم أثناء عرض النشيد الوطني شوفوا قد إيه فعلا الجمهور المصري اللي كان مالي الاستاد في سياتل.

نروح بقى للأزمة حول الدكتور لطيف رمسيس توفيق. في أزمة كده انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا بيقولوا أن الأزمة دي بتعود إلى مارس الماضي عندما نشرت إحدى الفتيات التابعات للكنيسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بوست على حسابها وصفت فيه القس بأنه متحرش وبيدوفيلي، وأكدت تعرضها وصديقاتها لانتهاكات من قبله منذ الصغر. لكن لقينا الحقيقة بيانات كانت تحدثت. البيان الأول المجمع العام لكنائس الله بمصر، بناء على قرار المجمع الصادر في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 إبريل 2026 كان بفصل الدكتور لطيف رمسيس توفيق، وذلك في حضوره وحضور مندوب الكنيسة، أصبح المذكور لا يتبع لمجمع كنائس الله بمصر رعويا أو إداريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار اللي هو 17 إبريل. وأضافوا أنه تم اختار مكتب رئاسة الطائفة الإنجيلية بهذا القرار لاتخاذ ما يلزم وفقا للوائح والإجراءات المعمول بها، وأيضا متابعة الإجراءات الخاصة بتسليم كافة مستندات والأوراق الخاصة بالمجمع، وأن المجمع لم يتسلم العهد الموجودة بحوزته حتى تاريخه. المجمع بيؤكد التزامه برسالته الروحية والوطنية ويصلي من أجل الكنيسة في مصرنا الغالية لكي تظل منارة المحبة والسلام والحق وشاهدة للمسيح وخادمة لجميع أبنائها بروح الوحدة والبنيان. أما بقى طلع بيان تاني، بيان من المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر، والبيان ده كان مكتوب فيه أنه المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية كان بيتابع ما تم تداوله مؤخرا بشأن الدكتور القس لطيف رمسيس ويعرب عن استنكاره الشديد. هو كان في صورة تاني للبيان نفسه بس يمكن مش معانا، معلش. المهم بيتكلم فيها انه بيقول كده انه يعرب عن استنكاره الشديد لنشر اتهامات ثبت بعد التحقيق انها اتهامات ملفقه ولا اساس لها من الصحه. ووفقا لما اعلنه المستشار فادي ميخائيل اثبتت التحقيقات بوضوح عدم صحه تلك الادعاءات، الامر اللي بيستوجب من الجميع التحلي بالدقه او تداول وعدم الانسياق وراء الشائعات او تداول معلومات غير موثقه تسيء الى الاشخاص والخدام الامناء. اننا نحذر من التسرع في توجيه الاتهامات او المساس بخدام الله، متذكرين قول الكتاب المقدس لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا الى انبيائي. والدكتور كما نؤكد ان الدكتور القس لطيف رمسيس معروف لدى الجميع بامانته واخلاصه وتفانيه، وانه بينشد بكل احترام محبه رئيس الطائفه الانجيليه والمجلس الانجيلي اتخاذ ما يرونه مناسبا من اجراءات تحفظ الحق وتعلي قيم العداله. ونصلي أن يمنح الله جميع المحبة والتمييز وأن يسود السلام والحق. والحقيقة أن البيان ده كان بتوقيع المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية بمصر. فكده احنا عندنا بيانين، بس الحقيقة أنه البيان الأحدث هو بيان المجمع العام للكنائس المعمدانية الكتابية. بنتمنى السلام يعني فعلا، وأنه ربنا يهدي كل الأوضاع كده في كل كنائسنا على مستوى العالم. من أهم الأخبار على المستوى في الملف القبطي، الحقيقة أنه كان في لقاء هام مع قداسة البابا توادروس، حيث التقى القائم بالأعمال روبرت سيلفرمان القائم بأعمال السفارة الأمريكية والسيدة يونج مي سيلفرمان ووفد من السفارة الأمريكية، التقوا بقداسة البابا توادروس. اللقاء تناول حيوية التراث القبطي المصري والتحسن في الأوضاع في أوضاع الأقلية المسيحية في مصر والروابط القوية اللي بتجمع بين الولايات المتحدة ومصر. وأعرب القائم بالأعمال عن شكره لقداسة البابا على استئناف رحلات الحج إلى القدس، وأكد دعم السفارة الأمريكية المصرية الكامل لتوسيع برامج تدريب اللغة الإنجليزية الموجهة لشباب الكنيسة والتي تفتح أبوابها أمام المسيحيين والمسلمين على حد سواء. فده كان برضو لقاء ممتاز. كمان النهاردة أو يعني في خبر أنه نيافة الأنبا سرابيون كان صلى يوم السبت اللي فات 13 يونيو في قداس إلهي لافتتاح كنيسة جديدة.

كنيسة القديس موسى القبطية الأرثوذكسية في مدينة سانتا كلاريتا بجنوب كاليفورنيا. الكنيسة الحقيقة اتفتحت علشان تخدم الأجيال الجديدة. عندنا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد في كاليفورنيا بيكون في طبعا الجيل الثاني من الشباب وبيكونوا عايزين القداس بالإنجليش وعايزين، وبرضو بيبقى في مثلا انهم اتجوزوا امريكيات وبداوا او فتاه مصريه ارثوذكسيه اتجوزت حد امريكي، فبيبقوا عايزين يكون الخدمه تكون باللغه الانجليزيه بالكامل. والحقيقه عشان كده بيبقى في كنايس من هذا النوع بتخدم الاجيال الجديده اللي كبروا في المجتمعات هنا وطبعا بيتحدثوا الانجليزيه فقط، وفي نفس الوقت برضو انه الكنيسه بيكون هدفها توصل الايمان الارثوذكسي لغير المصريين اللي هم بداوا ييجوا وينضموا في زيجات او صداقات او يعني بداوا ييجوا يحبوا الكنيسه القبطيه وعايزين يبقوا موجودين في الكنيسه الارثوذكسيه. وكده القداس اتصلى في المكان المؤقت للكنيسة في بداية جميلة ومليانة رجاء لخدمة جديدة. نروح بقى لمذكرة التفاهم، لأن احنا كنا يعني معاكم يوم الأربع واتكلمنا انه كان الإعلان ان جي دي فانس قال ان بنود الاتفاقية دي هتكون ان شاء الله كده هتظهر النهاردة في وقت متأخر الجمعة اللي هو مع التوقيع، لكن الحقيقة اتفاجئنا بانه لا، ده حصل التوقيع الإلكتروني وحصل توقيع للرئيس ترامب في نفس اللحظة اللي حصل فيها توقيع لبازشكيان. بازشكيان كان من داخل إيران والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من فرنسا من فرساي. وبدأنا نسمع بقى ايه هي البنود يا ترى. طبعا المجتبى خامنئي كان قال انه رغم تحفظي على مضمونها اصدرت الاذن بالموافقه على مذكره التفاهم اللي وقعت بين الرئيسين الايراني والامريكي. ومحمد بكر قاليباف رئيس البرلمان الايراني ورئيس الوفد التفاوضي اعلن ترحيبه برساله مجتبى خامنئي عقب توقيع الاتفاق الايراني الامريكي، واكد ان فريقه ملتزم بتنفيذ شروط وبنود الاتفاق كما كلف بذلك من القياده الايرانيه، وشدد على عدم السماح لاي طرف المساس حقوق الشعب الإيراني، واعتبر الدبلوماسية جزء من مسار المقاومة، وقدم مطالب بيقال فيها أوضح أن هو إذا أخل الطرف الآخر بالاتفاق أو قدم مطالب مبالغ فيها أثناء 60 يوم فإن إيران سترد بحزم. واختتم بالتأكيد أن خصوم إيران تلقوا صفعة في الحرب وأن أي محاولة لتكرار التصعيد ستواجه ردا أشد. يا ترى مين هم خصوم إيران؟ طبعا هو بيتكلم على إسرائيل أن هم تلقوا صفعة لأنه البنود هتتفاجئوا بأنه البند الأول فيها الحقيقة هو موضوع أنه لبنان لازم تدخل جنبه الاتفاق ولازم اسرائيل توقف الضربات على حزب الله في جنوب لبنان. وبرغم انه رغم ان احنا في الاول طبعا والخارجيه الامريكيه كانت لا ايران بره الموضوع، بس يبدو كده ان هي دي التنازل اللي اتنازلت فيه امريكا، لانه ايران قدمت تنازلات كتير وكان لازم ان امريكا تقدم هذا التنازل علشان يقدروا يدخلوا في اتفاق. الرئيس ترامب قال ان الولايات المتحده لن ترفع العقوبات عن النفط الايراني الا اذا احسنت ايران التصرف. وشفنا وهو موجود في مجموعة الجي 7 أثناء اجتماعات الجي 7 وأثناء المؤتمر الصحفي أنه هو أعلن وأكد سواء في الكلمة بتاعته أو سواء هو كان موجود مع الرئيس السيسي أنه لو إيران أخلت أو ما مشيتش في التفاوض زي ما الولايات المتحدة الأمريكية عايزة مفيش مشاكل خالص أنه إيران هتضرب، أنه أمريكا هتضرب إيران بصواريخ مرة أخرى. البيت الأبيض قدم نص الاتفاقية المؤقتة بين واشنطن وطهران للكونجرس، والحقيقة أنه هنا بنتكلم عن ان سموها مذكره تفاهم لان الاتفاقيه النهائيه المفروض ان هي تصدر بعد 60 يوم، وهيكون فيها النووي، هيكون فيها برضو اليورانيوم المخصب، وهيكون فيها طبعا كل هذه الامور. ممكن نحاول نكبر كده الصور علشان نقدر ان احنا مشاهدينا يتابعونا. وقف دائم للحرب، ده نمرة أمريكا وإيران وحلفائها وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، دي أول بند يا جماعة، وتتعهد ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضها ضد بعض، دي أول نقطة. تاني نقطة، تلتزم أمريكا وإيران بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوم قابلة للتمديد، بعد كده احترام السيادة برضو والسلامة الأراضي وعدم التدخل
في الشؤون في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. لكن أمريكا قالت أنها تباشر الحصار وأي إزعاجات أو عائق مفروضة على إيران على الأقل ينتهي الحصار بالكامل خلال 30 يوم. لكن عايز أقول لحضراتكم أنه بدأ بالفعل إجراءات لرفع الحصار من دلوقتي تدريجيا خلال 30 يوم وسحب القوات الأمريكية القريبة من إيران بعد الاتفاق النهائي. بالنسبة

حرية الملاحة، إيران تقوم باتخاذ الترتيبات وبذل أفضل الجهود لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوم، والعمل على إعادة الحركة الطبيعية للملاحة في مضيق هرمز. كمان هيكون في إعداد خطة اقتصادية لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، لكن في رفع جميع إنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على إيران بما في ذلك قدرات مجلس الأمن، قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية.

وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية. لكن الحكاية دي برضو يا جماعة وفق جدول زمني هيتفق عليه، مش دلوقتي على طول. التزام إيران، تؤكد إيران أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية، وقد اتفق البلدان على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. وبالمناسبة النهاردة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي كان موجود علشان يحضر الاتفاق في سويسرا، ولكن طبعا الوفد الإيراني مجاش. نمرة عندنا كده التزام إيران عدم امتلاك سلاح نووي. نمرة 9 الحفاظ على الوضع القائم، وأن أمريكا هتتعهد بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخضاع لقيود التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم. فدي برضو من دي كانت النقطة رقم 11. لكن معلش احنا ماشيين معاكم بالصور. تتعهد أمريكا بالتعاون مع الشركاء بالنسبة إنشاء آلية مشتركة المتابعة والرقابة على تنفيذ المذكرة والاتفاق النهائي، وده الشركاء الإقليميين بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني. هنا إحنا اللي معايا هنا في المكتوب معايا 14 بند. إحنا بس الصور اتعرضت بعض الحاجات، اللي ما تعرضش في الصور هقوله لحضراتكم. السماح بتصدير النفط الإيراني ومنح الإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية والتأمين والشحن. فيبقى احنا كده ايه برضو هيبقى فيه تصدير للنفط، والاموال والاصول المجمده هيكون ده وفق اليه هيكون متفق عليها. الاليه المشتركه زي مثلا فرنسا ماكرون قال ان احنا مستعدين ان احنا نكون معاكم في المتابعه بالنسبه للمفاوضات وبالنسبه لتنفيذ البنود ال 14 في هذه المذكره، مذكره التفاهم. فبالتالي دلوقتي عندنا انه هيكون في دول هتدخل في موضوع المراقبه والمتابعه تنفيذ الاتفاق النهائي. بدء مفاوضات الاتفاق النهائي بعد تنفيذ البنود الأساسية المتعلقة بوقف الحرب والملاحة والنفط والأموال المجمدة اللي هو كان المفروض تبتدي النهاردة، وللأسف الشديد ما لغاية دلوقتي الكلام مش إلغاء، إرجاء. وفي محاولات من الطرفين سواء الوسيط الباكستاني او الوسيط القطري علشان الوفد الايراني يجي. اما جي دي فانس فقالوا ان هو بعد ما اتحرك وعرف ان الوفد الايراني مش جاي فهو واقف كده مستني في مكان، يعني هنشوف اذا كان المكان ده معايا في الفايل ولا لا، لحد ما ان شاء الله يوصل الوفد الايراني هيبتدي جي دي فانس هيتحرك. يعني جي دي فانس هيحضر تمام، والاتفاق النهائي هيكون معتمد بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي لضمان تنفيذه دوليا. وبالنسبة للحاجات النووي والأورانيوم المخصب هتكون طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية هتتدخل في هذا الأمر اللي هو عدم امتلاك سلاح نووي، معالجة ملف المواد المخصبة والتخصيب ضمن اتفاق نهائي وتحت إشراف دولي وإشراف الهيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ناس كتير شافت الاتفاق ده بأنه فعلا دلوقتي تعتبر إيران بدأت تستجيب للمطالب. نمرة 1 إن هي مش هتمتلك، وتوقيع خطي مش هتمتلك سلاح نووي، وإن هي هتبتدي يشوفوا معالجة ملف المواد المخصبة. ده ما حصلش. لكن اللي حصل حاليا إيه بقى على الأرض؟ فتح مضيق هرمز وبدأت السفن تعدي مع طبعا شوية شروط حطتها إيران، لكن من غير ما ياخدوا أي فلوس. لكن قالوا ممكن بعد 60 يوم إيران وعمان تبتدي اللي هم الدول اللي هم على المضيق تبتدي تاخد فلوس. فدي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية الحصار بدأ يتشال دلوقتي فعلا. فبدأت دلوقتي ان احنا هم عايزين وقف اطلاق وقف الضربات اللي بتضربها اسرائيل على جنوب لبنان، بس طبعا من على الجانب الاخر برضو يعني مطالب بانه حزب الله لازم يسلم سلاحه وما يضربش يعني من الطرفين. وخلاص انتهت كده الضربات اللي بين اللي من سواء ضربات إسرائيلية أو أمريكية على إيران، وتوقفت أيضا أي ضربات تقوم بها إيران ولا أزرعها زي العراق كده والميليشيات العراقية أو الحوثيين أو غيرهم على الدول العربية. دي حاجات بالفعل دلوقتي تم الاتفاق عليها وتم تنفيذها مباشرة. الأموال والكلام ده ترامب أكد مرارا وتكرارا إحنا مش هندي حتى 10 سنت لإيران، وإنه مش هنعمل زي ما أوباما عمل، ومش
مش هنديهم فلوس، هنديهم حاجات عينية، أدوية، مساعدات، أغذية، كل اللي هم عايزينه هياخدوه، والصندوق اللي هو هيبقى للإعمار ده هيكون فيه استثمارات جاية من دول الخليج، رغم ان هم قالوا قبل كده برضو بأكد عليكم انه كان فيه يعني تقارير كتير وأخبار كتيرة بتقول انه إعمار دول الخليج هيكون عن طريق برضو الأموال المجمدة الإيرانية. كل الحاجات دي هيتم اتفاق عليها خلال الستين

0: ناس كتير بتقول يا جماعة ده احنا 3 سنين علشان يطلع الاتفاق النووي الإيراني بين أمريكا وإيران وقت أوباما، 3 سنين، وكان داخل فيه طبعا أوروبا. انت عايز تفهمني ان اتفاق نووي جديد غير الاتفاق اللي فات ممكن يتعمل في 60 يوم؟ ففي ناس قلقانة، وفي الحقيقة ردود فعل كتير من ناس من الجمهوريين معترضين على هذا الاتفاق، وبيقولوا انه كده الاتفاق غامض، وان احنا ممكن في خلال 60 يوم دي الدنيا تقف تاني وما يحصلش اي حاجة، ودي الحرب وقفت ومش هيبقى في اي مكتسبات امريكا هتاخدها ولا اي حد هياخدها، وعادي جدا ان بعد ما الدنيا وقفت وبعد ما هنحصل ده يجي بقى ايران تقول لك احنا هنحط رسوم لمضيق هرمز. وكده اساسا ايران ادركت انه مضيق هرمز ورقة قوية جدا، مش بس علشان ضد امريكا وضد اسرائيل، دي علشان تأثر في اقتصاد العالم كله. يبقى احنا ايه اللي خدته يا ترامب من الحرب دي لما مشيت ورا اسرائيل؟ انا برضو بقول لحضراتكم ايه الردود الفعل كلها علشان برضو نبقى احنا فاهمين ايه اللي بيحصل. طبعا الجيش الامريكي اعلن انتهاء الحصار البحري على موانئ ايران تدريجيا، وترامب كمان بقى بدأ يتكلم على انه نتنياهو شخص رائع لكنه احيانا بيندفع اكتر من اللازم. فاحنا هنا عندنا في اي تقرير زمايلي عديته بالصوت، لان في تقارير مهمه معايا، في تقارير مهمه جدا على موضوع الخلافات دلوقتي وردود الفعل سواء من ترامب او جي دي فانس على نتنياهو. يعني هو هنا بيلين الدنيا شويه، بيقول لك ده شخص جميل لكن هو بيندفع اكتر من لازم، لكن قال لولا امريكا ما كانش يبقى فيه امن ولا امان لاسرائيل. في كلام بقى ايه على موضوع افراج عن 6 مليارات دولار لايران، ويؤكد لكن البيت الابيض بينفي هذا الامر. ترامب قالها صراحه يا جماعه، ولا 10 سنت هديها لايران، ولا هشارك حتى في استثمارات ب 10 سنت. والبيت الابيض اكد ان ايران لن تحصل على اي اموال الا بعد تنفيذ جميع بنود مذكره التفاهم، واللي هيكون بشكل تدريجي ان شاء الله. هنا ده تقرير بيتكلم عن اسرائيل ولا ده عن البنود؟ طيب احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم انه فوجئنا النهارده، هنروح طبعا لموضوع النهارده. سويسرا اعلنت ان المحادثات الامريكيه الايرانيه لن تعقد اليوم، وجي الجدل بقى، طب هي هتعقد يعني ولا هتتلغي؟ لا، وفود كتير جدا موجودين، الوفد الباكستاني موجود، ووفد برضو من قطر موجود، وفي تحركات، ورئيس الوكالة الدولية وفد برضو موجود، وبيقال ان في مجلس امن او امم متحدة وفد موجود، فبالتالي في وفود موجودة. منتظرين ايه؟ وفد ايران. طب وفد ايران ما جاش ليه؟ هو طبعا جي دي فانس عايز يجي وفد الامريكي بعد ما وفد ايران يوصل. طب ما جوش ليه وفد ايران؟ علشان النهارده اسرائيل انتقدت، او اسرائيل تعتبر ما نفذتش البند الاول رقم واحد. البند رقم واحد اللي هو توقف الضربات، لازم ده نمره واحد. فقال لك طالما ما التزموش بنمره ببند رقم واحد احنا نروح ليه؟ الوفد الإيراني علق سفره إلى سويسرا لبدء المفاوضات بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
1: الاتفاق الأمريكي الإيراني أكثر من مجرد إنهاء الحرب بينهما، بل أيضا وقف التصعيد الإقليمي من مضيق هرمز وصولا إلى جنوب لبنان. لكن القصف الإسرائيلي استمر بعد توقيع المذكرة، بينما قال حزب الله إنه قتل عددا من الجنود الإسرائيليين. قبل إرجاء المحادثات المباشرة في سويسرا، بدت مذكرة التفاهم على المحك يوم الخميس، حين قال المرشد الأعلى إنه غير راض عنه.
2: بطبيعة الحال كان لي رأي آخر غير أنني أصدرت الإذن بتوقيع مذكرة التفاهم، لكن الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي قدم لي التزاما بحماية حقوق الأمة الإيرانية.
1: تصريحاته جاءت بعد أن رفعت واشنطن الحصار البحري عن طهران، لكن إيران فرضت على السفن تقديم طلب لهيئة حكومية جديدة قبل عبور هرمز. مع إلغاء جي دي فان زيارته إلى سويسرا وتمسك طهران بشروطها مثل وقف الحرب في لبنان وإعادة إعمار إيران، تواجه المفاوضات تحديات ضخمة. الصحافة الأمريكية انتقدت الاتفاق بشدة، إذ رأت أنه إطار يمنح إيران مزايا مالية كبيرة من دون أن يشترط تفكيك بنيتها التحتية النووية، موقف يشاركه أيضا بعض الديمقراطيين والجمهوريين.
3: قال الرئيس في فبراير أنه سيحصل على استسلام غير مشروط، لم أكن أعلم أن المقصود هو استسلامه هو نفسه دون شروط، هذا إحراج تم له على المستوى العالمي.
1: لكن ترامب دافع

0: عن الاتفاق، وقال لموقع أكسوس إن استخدام المزيد من القوة العسكرية لن يحل الأزمة، بل سيتسبب في مزيد من
1: طبعا. يعني الحقيقة ان هم اكدوا على ده، وجي دي فانس كمان قال لهم يعني انتوا 9 مليون وبعدين كل ما يجي اي خطر عليكم تروحوا مستخدمين القوة العسكرية بالنسبة طبعا لحماية شمال اسرائيل والضربات اللي بتقوم بيها اسرائيل على جنوب لبنان. فقال لهم ما ينفعش، بالعكس الحاجات العسكرية دي كلها هتضركم مش هتفيدكم. وطبعا الرئيس ترامب كان في حوار مع اكسيوس النهاردة اكد على انه امريكا هي اللي صنعت اسرائيل وامريكا هي اللي بتدافع عن اسرائيل. وجي دي فانس قال لهم على فكرة انتوا مالكوش حلفاء غيرنا دلوقتي، لازم تسمعوا الكلام. وبدأوا على فكرة التواصل مع بدأت أمريكا تتواصل مع المعارضة الإسرائيلية. يعني بما معناه أنت يا نتنياهو في موقف صعب، ده أنت قدامك انتخابات وأساسا الرئيس ترامب دافع عنك وكان مكلم الرئيس الإسرائيلي علشان يديك عفو عن كل الاتهامات بالفساد اللي أنت مواجه، اللي أنت والمحاكمات بتاعتك دي كلها. فالحقيقة أن الموقف دلوقتي تغير بشكل كبير جدا، وفي تقرير قولوا لي بس زمايلي لما أبقى جاهز عن أنه فعلا دلوقتي الأوضاع بالنسبة للعلاقات دلوقتي توترت بشكل كبير جدا بين الولايات المتحدة ونتنياهو.
2: We've never had a friend, even close, a friend, as President Trump in the White House.
3: خلف واجهة الصداقة هذه جولات من التوتر لطالما تم حصرها في خانة اختلاف الأدوات وليس الأهداف، غير أن فصولها الأخيرة أماطت اللثام عن تباينات حادة تجسدت علناً في نبرة واشنطن غير المعهودة تجاه إسرائيل. ففي وقت كان ترامب يسابق الزمن لنسج خيوط اتفاقه مع إيران، شن هجوماً لاذعاً على نتنياهو بخطاب لم تألفه أروقة الرئاسة الأمريكية.
4: Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did.
3: فتيل التوتر أشعله هذه المرة ملف لبنان وتمسك نتنياهو بما وصفه بحرية الحركة هناك، لتوشك الدبلوماسية الأمريكية مع إيران على الانهيار على وقع ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان والضاحية، لا سيما أن إيران تربط اتفاق السلام بوقف القتال على كافة الجبهات.
4: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
3: نائب الرئيس الأمريكي لم يقف عند حدود العتاب الدبلوماسي، بل تخطاه لشن هجوم لاذع ضد وزراء أقصى اليمين في حكومة نتنياهو وانتقاداتهم لمذكرة التفاهم.
5: Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time.
3: إسرائيل التي بقيت خارج الصورة الكاملة لبنود الاتفاق بين واشنطن وطهران، وصف فانس رد فعلها على مذكرة التفاهم بأنه ذعر وهلع نابع من حالة انعدام ثقة بالحلفاء وفق تعبيره، واستنكر تبني الحكومة الإسرائيلية للقتل كنهج وحيد لحل أزمات الأمن القومي.
6: You're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
3: خلال مسيرته السياسية الطويلة اصطدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأربع إدارات أمريكية متعاقبة نتج عنها خلافات بعضها بالخفية وأخرى بالعلن، كان سبب الصدمات واحدا حرب استباقية على إيران. وبعد شن الحرب اتفاق
1: طبعا زي ما شفتوا كده ومن بنود الاتفاق، وان الرئيس الامريكي ما كانش عرض اساسا البنود دي على نتنياهو، وان اجتنبوا يعني جنبوا اسرائيل في الموضوع ده، لكن هو كان اتكلم معاه قبل كده وقال له انت يعني حتى وهو موجود في الاجتماع بتاع الدول السبع قال له يعني انا مش فاهم ينزل لك ينزل صاروخين يا بيبي، قال له يا بيبي حتى يعني لو نتنياهو بيقول له بيبي حضراتكم عارفين الاسم ده اللي بيطلقوا عليه نتنياهو باستمرار، فترامب بيطلق على نتنياهو بيبي، قال له يعني انت بيضرب لك صاروخين بيضربوا من حزب الله وبيقعوا الصواريخ دي في صحراء تروح انت مدمر مباني باكملها، وان هو مش موافق. يعني ترامب في احاديث كتيره جدا احدثهم كان الحديث النهارده مع اكسيوس اللقاء التلفزيوني النهارده بانه يعني مش معقول اللي انت بتعمله ده، انت بتدمر. جي دي فانس قال له انتوا برضو بتتحاولوا تعالجوا المشاكل بالضربات العسكريه.

عسكريه على بالضربات على طول، فما ينفعش انك انت ما يبقاش في خسائر عندك وتروح ضارب ومكسر الدنيا ومدمر مباني. طبعا دمار غير طبيعي، واحنا يمكن عرضنا على حضراتكم صور من الدمار في النبطيه وفي صور في لبنان، وانه طبعا يعني الدمار ده كله مقابل كام صاروخ اتضربوا، او حتى لو حزب الله عمل ضربات مثلا واثر على بعض المباني في اسرائيل، ما ينفعش ان يكون الوضع بالشكل ده. لبنانيين كثير جدا بيعانوا من النزوح وعدم الاستقرار، وكل شوية يفرحوهم ويقولوا لهم خلاص في وقف اطلاق نار، وبعد ما يقول لك نتنياهو يلتزم بهذا الامر لان ترامب هو اللي قايل له يوقف اطلاق النار، يبصوا يلاقوا نتنياهو ضرب تاني والقوات الاسرائيلية ضربت تاني، فبالتالي الوضع لازم يكون له طبعا وقفه. الخارجيه الايرانيه بقى قالت ان المحادثات يا جماعه معلقه، المتعلقه بالاتفاق النهائي، بس يعني هي احنا معلقينها وما رحناش على اساس انه هتتوقف، انها تبتدي على ايه بقى؟ على بدء تنفيذ البنود اللي هي في مذكره التفاهم بين امريكا وبين ايران، وانه مذكره التفاهم هو طبعا اول حاجه فيها انشاء الحرب بما فيها ايه؟ لبنان، وان تتوقف الضربات على لبنان. وقالت ان في دلوقتي ترتيبات جاريه علشان يكون في مباحثات في الايام القادمه، احنا مش مستعجلين. قال لك الاجواء السائده بشان الاجواء السائده بشان المفاوضات اجلت ولم تلغى على ان تعقد في الايام المقبله، وان جهود وساطه قطريه وباكستانيه مكثفه علشان يرجعوا تاني المحادثات في اقرب وقت. متحدث البيت الابيض قال ان نائب الرئيس الامريكي جي دي فانس لن يسافر الى سويسرا بعد طبعا ما تم اعلان الغاء سفر الوفد الايراني، ومستني بس كده. قال لك في مسائل لوجستيه لم تحسم بعد وتتعلق بالمرحله المقبله واحنا بنخلصها، وبعد كده هيبتدي ان شاء الله يسافر. في كمان جدير بالذكر ان اجتماع تشاوري لوزراء خارجيه الدول العربيه كان في عمان، والاجتماع ده الحقيقه كان برضو مهم جدا علشان المشاركه في الاشراف وتنفيذ البنود. وطبعا في اشاده على فكره بالنسبه لمذكره التفاهم من اماكن كتير جدا، مش بس مذكره التفاهم، من وقت اليوم الاثنين، من وقت ما ترامب اعلن انه الحرب كده انتهت، حتى البابا ليو الرابع عشر كان برضو اشاد بانه الحمد لله في اتفاقيه سلام. الرئيس ترامب الاكسيوس قال علاقتي بنتنياهو جيده، ولكن يتعين علينا ابقاؤه متعقلا بعض الشيء لولا تدخلي لسحقت اسرائيل. كمان قال انه ان اسرائيل كانت ستدمر وتسوى بالارض لولا دعمي، وذلك في احدث تصريح طبعا بيعكس التوتر المتصاعد في العلاقه بين واشنطن وتل ابيب، وده كان في مقابله مع موقع اكسيوس الاخباري كان مساء امس الخميس، قيم خلالها ترامب علاقاته باسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو. فانس بيهاجم اسرائيل زي ما قلنا، وقال لهم الاسلحه الدفاعيه اللي حمت وطنكم صنعت بايدي امريكيه ومولت من اموال دافع الضرائب الامريكيين، لو كنت في حكومه اسرائيل لما هاجمت الحليف الاقوى الوحيد المتبقي؟ ده انت هو ده اللي انتم متبقي لكم يا جماعه، انتم بتهزروا يعني ولا ايه؟ احنا الوحيدين اللي حلفائكم لغايه دلوقتي، واحنا اللي بندافع عنكم، واحنا اللي بنديكم الاسلحه والطائرات والصواريخ وكل حاجه، فازاي ان انتم مش قادرين تفهموا ان من المزعج؟ قال له كده من المزعج ان نرى اشخاص داخل حكومه نتنياهو قد خرجوا وهاجموا الصفقه، هاجموا الرئيس ترامب شخصيا بينما هو الزعيم الوحيد في العالم اللي بيتعاطف مع دولتكم في هذه اللحظه، لو كنت في الحكومه الاسرائيليه لما كنت اهاجم الحليف القوي الوحيد اللي تبقى لي في العالم باسره، ثلث الاسلحه الدفاعيه اللي حمت وطنكم بنيت بايد امريكيه دفع لها باموال الضرائب الامريكيه. المشكله بالنسبه لاسرائيل ليست دونالد ترامب ولا اي شخص في اسرائيل يعتقد انه اكبر مشكلتهم هو رئيس الولايات المتحده، ويحتاج إلى أن يستيقظ ويشم رائحة الواقع الذي توجد في تلك الدولة. يعني هو بيقول لهم فوقوا اصحوا، زي ما ترامب كده بيقول احنا محتاجين ان احنا نعقله، ده شكله مجنون كده. المهم انه ترامب اكد الاتفاق مع ايران نجاح وانتصار للولايات المتحده، وقال لهم شوفوا اسعار النفط كيف تتهاوى، وعلى منصه روس سوشيال قال الولايات المتحده يا جماعه مش هتدفع 300 مليار دولار لايران، وان دي اخبار مزيفه، اكد عليها اكتر من مره لانه وضحها وهو في الموجود في فرنسا، وقال يا جماعه الاموال دي استثمارات، اللي عايز يستثمر من دول الخليج يستثمر، انا ما اقدرش امنع اي حد انه يستثمر في ايران، انا مش استثمر ولا 10 سنت. وكان معاه الرئيس السيسي واكد وقال طب يعني انا ينفع اقول انه ما تستثمروش في مصر؟ ما ينفعش، اللي عايز يستثمر في اي دوله هو براحته يستثمر. طبعا الخصوم السياسيين من الديمقراطيين هاجموا ال

0: مذكرة التفاهم والاتفاق، وللأسف كمان جمهوريين هاجموا، هاجم ترامب، وراح ترامب رادد عليهم بقى، واعتبر انه الدعاية اللي هم بيعملوها دي دعاية الديمقراطيين بلغت ذروتها، ودعا الى نظر الى اداء سوق الاسهم، وقال ان سوق الاسهم الامريكية سجل اعلى مستوى في تاريخها، وحسابات التقاعد تحقق ارقام قياسية جديدة.
1: It just hit a new all-time high. The 401ks just hit a new all-time high. And oil is dropping like a rock. Other than that, it's another day in paradise.
0: الحقيقة أن من السياسيين طبعا ديمقراطيين طبيعي أنهم يهاجموا، لكن كان في برضو جمهوريين، والحقيقة السيناتور الجمهوري تيد كروز كان قادة جبهة معارضة، اعتبر الاتفاق بيمنح إيران مكاسب كبيرة دون ضمانات كافية بشأن برنامجها النووي، محذرا من تأثيره في مضيق هرمز. زي بقول لكم، قال لهم طيب أوكي، أنتوا كده وقفتوا خلاص وشلتوا الحصار اللي هو أقوى كارت كان معاكم، دلوقتي إيران هي اللي في إيديها الكارت القوي هو المضيق، وان هم هيأثروا على العالم كله. تصاعد الجدل داخل المعسكر الجمهوري بعد ان اتهم دونالد ترامب الابن تيد كروز بنشر معلومات غير صحيحه، ونفى تقديم اي اموال مباشره لايران. وكان في طبعا قبل كده على فكره لينا كام يوم كده 4-5 ايام، وفي خلافات حاده داخل اداره الرئيس الامريكي دونالد ترامب حتى قبل الاعلان عن البنود بالنسبه للاتفاق. الجبهه تضم وزير الدفاع بيت هيكسس، ووزير الخارجيه ماركو روبيو، ومدير الاستخبارات راتكليف، وجبهه اخرى بتضم نائب الرئيس جي دي فانس، وجاريد كوشنر، وستيف ووتكوف. الخلاف بيدور حول مذكره التفاهم. التقرير اللي قال ان في خلاف جوه الاداره الامريكيه وصف الوضع بانه معركه داخليه او صراع نفوذ بين كبار مستشار ترامب خلف الكواليس، بينما كان ترامب يراقب هذه التوترات داخل ادارته. وعشان كده حتى كانت روسيا اليوم نشرت خبر كده ان ترامب عايز يقيل بيت هيكسس ويقيل راتكليف، لكن طبعا الكلام ده مش صحيح لسه لغايه دلوقتي. ما فيش اي، ترامب لما بيبقى عايز حاجه بيقولها صراحه يعني، فما فيش اي حاجه بتقول ان الخبر ده ممكن يبقى صحيح. وطبعا كده الوقف اطلاق النار المفروض انه شامل على كل الجبهات، وده اللي بيحاول ترامب ياكد عليه دلوقتي، وبيقول برضو ان امر ايران انتهى وسنمضي بفتره ال60 يوم، وهي من قبلت التفاهم بعد الياس، ان هم يأسوا وان هم خسروا حاجات كتير جدا، وان هو بيعتبر انه امريكا هي اللي انتصرت. عايزه اقول لحضراتكم كده على كانت قاذفة الأمريكية اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت اللي هي B-52. القاذفة دي كانت قاذفة مهمة جدا، والحقيقة ان احنا فوجئوا بان هي بعد ما اقلعت من قاعدة إدواردز شمال شرق لوس أنجلوس اتدمرت الحقيقة، وبيقال ان ده مش الحادث الاول، وتحطمت القاذفة اللي من طراز B-52.
2: منذ أكثر من 70 عاماً ظلت قاذفة B-52 رمزاً للقوة الجوية الأمريكية، وطائرة نجت من الحروب والأزمات وتبدل العقائد العسكرية. لكن صباحاً عادياً في صحراء كاليفورنيا تحول إلى مشهد كارثي بعدما تحطمت إحدى هذه القاذفات الاستراتيجية بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية، في حادث يرجح الجيش الأمريكي أنه أودى بحياة جميع من كانوا على متنها. في موقع التحطم لم يبقى سوى حطام متناثر ومساحة واسعة متفحمة غطتها أعمدة الدخان الأسود. فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان، فيما أغلقت القاعدة الجوية مطارها بالكامل وحولت حركة الطيران لإفساح المجال أمام عمليات الطوارئ.
3: It was a B-52 that was on initial takeoff, supporting the radar modernization program, which is a test. It was a local test sortie. It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames.
2: ولا يتعلق الأمر بطائرة عادية، فB-52 قاذفة قادرة على حمل أسلحة نووية وقطع آلاف الكيلومترات دون توقف، وشاركت في حروب من فيتنام إلى العراق وأفغانستان وصولا إلى مهام حديثة في الشرق الأوسط. ولهذا يكتسب الحادث أهمية استثنائية، خصوصا أنه الأول من نوعه لهذه الطائرة منذ حادث جوام.
0: طبعا يعني القاذفة دي كانت برضو حادثة مؤسفة للولايات المتحدة الأمريكية، وخسارة بتنضم طبعا ملهاش علاقة بالحرب نفسها، لكن هي كانت شاركت، وفي نفس الوقت خسارة بتنضم للخسائر اللي كانت

كانت برضو أمريكا خسرتها أثناء حرب 108 يوم. الاقتصاد الحقيقة يا جماعة في دلوقتي تقارير بتقول أن توقعات إمدادات النفط العالمية تتجه ل 110 ملايين برميل يوميا في 2027، وكان إحدى المواقع الاقتصادية عاملين زي دايجرام كده أو إنفوغرافيك كانوا بيبينوا فيه التطورات بالنسبة لموضوع التطورات يعني بالنسبة للنفط والإمدادات والدنيا دي كلها. أيوة هو ده، شكرا ليك. أعتقد أنه معلش نكبره، بيتكلم أنه دي توقعات، فهم بيقولوا هل يا ترى دي صدمة ولا تعافي، لأنه هنا كان بيتكلموا على 1.1 مليون برميل يوميا كان في الطلب العالمي، وبعدين 3.9 مليون برميل انخفاض متوقع، بعد كده 2 مليون برميل يوميا ده نمو متوقع، و 8 ملايين برميل الزيادة. فبالتالي كده هيبقى إجمالي المعروض النفطي 102.4 يوميا، وسوري مليون برميل يوميا مقابل برضو 110 مليون برميل. طبعا هم قايلين الأخضر والأحمر من تحت، يعني عموما الموضوع هنا الناس كلها بتحاول تشوف اللي حصل بالنسبة لبعض الحرب والنفط ده كده 2026 ده الأحمر و 2027 الأخضر، تمام؟ فمعلش نطلع تاني لآخر نتيجة عشان كده. الأحمر 2026 كان 102 و 110 ل 2027، يعني ما يعتبرش، يعني يعتبر برضو كده النفط اتأثر شوية لكن مش بشكل كبير. بالنسبة للسفن اللي عبرت مضيق هرمز، عبر ما مجموعه 25 سفينة تجارية مضيق هرمز المعاد فتحه، وهو رقم يتم تسجيله، أعلى رقم يتم تسجيله. والحقيقة أن اتقال برضو أنه هيكون في شروط هتحطها، إجراءات جديدة للسفن الراغبة في العبور في ضوء مذكرة التفاهم مع الولايات بين أمريكا وإيران. قال لك أنه يتعين تقديم الطلبات للسفن اللي عايزة تعبر قبل 48 ساعة الأقل بالعبور، ولن ننظر في الطلبات المقدمة عبر قنوات غير رسمية، لا رسوم على السفن لمدة 60 يوم بس يا جماعة، لكن بعد كده ممكن أنه يحصل الرسوم. العراق بيواصل تصدير نفطه عبر سوريا حتى بعد فتح مضيق هرمز، لأن هنا الحقيقة أنه هذا الممر مهم جدا، وسوريا بتتحدى انه هيكون هذا الممر هيكون ليه مستقبل كبير قوي. واحنا قلنا لحضراتكم باكد عليكم تاني، معلش مش هنقدر نعرض التقرير، لكن عايزه انا اكد على نقطه مهمه جدا. مع ازمه مضيق هرمز وانه ايران كانت معاها هذه الورقه، العالم كله بدا يدور على بدائل لعبور السفن غير مضيق هرمز. عايزه اوري حضراتكم بس شكل الضربات اللي كانت النهارده ايه. انه اسرائيل المفروض ان هم بعد ما عملوا الضربات دي كلها اتفقوا على انه يكون في وقف اطلاق نار، ونتنياهو قال ان هو مسؤول امريكي كبير قال ان نتنياهو وافق طبعا بعد التوتر اللي اتعمل ده والوفد الايراني اللي ما وصلش. وطبعا بالرغم من كده اسرائيل بتقول انه وقف النار بالمفهوم بتاعهم هو استمرار العمليات العسكريه في المنطقه الامنه، وانه الجيش هيسمح له بالتصدي للتهديدات وهيسمح بمواصلة تدمير بنية حزب الله التحتية. الله، طب امال ازاي يا جماعه في وقف اطلاق نار؟ طبعا في قتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبه برتبه مقدم واصيب 17، اما ده في الجانب الاسرائيلي. اسرائيل عملت 16 عفوا، اما في النبطيه كان في 16 قتيل، احنا طبعا في قتل عدد كبير جدا وصل يمكن ل 47 في نواحي مختلفه بالنسبه للضربات. التلفزيون الاسرائيلي كان قال ان المقاتلات الاسرائيليه بتواصل التحليق فوق عده بلدات. بن جفير وزير الأمن القومي المثير للجدل دايما واللي هو بينتهج دايما النهج العنيف قال انه انا بقول لرئيس الوزراء في اجتماعاتنا مقابل كل دمعة تزرفها أم إسرائيلية يجب ان تزرف 1000 أم لبنانية دموعها. طبعا الراجل ده دموي بشكل غير طبيعي. يعني نتنياهو قال الجيش استهدف 150 هدف في لبنان. المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ايفي ديفرين قال ان احنا قصفنا اكثر من 100 هدف لحزب الله في لبنان خلال الليله الماضيه، وهجماتنا ستتواصل طالما هناك حاجه. هل يا ترى هيصمد وقف اطلاق النار والوفد الايراني هيبتدي يروح لسويسرا عشان يبتدوا في المحادثات؟ هنشوف في الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل. ترامب طلع بقى وقال لك ميلوني توسلت إلي علشان ألتقط صورة معاها،
لم أكن

0: لأفعل ذلك، لكنني أشفقت عليها. يا نهارك أبيض، جورجيا ميلوني ما سكتتش، مندهشة بتقول رئيس أمريكا عليه أن يعرف جيدا لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبدا. وكان في فيديو، معرفش إذا كان بتهيألي فيديو معانا مش كده، بتقول له كده، بترد على تصريحاته، بتقول له أنها ما توسلتش، وأن الموضوع طبعا يعني أن التصريحات دي مختلفة بالكامل ومتحيرة، وأنا وإيطاليا لا يمكن أن احنا نتوسل لأحد.
1: Cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace. Che
0: non è... الفيديو ده كان عبر حسابها على ترو سوشيال، وعفوا على اكس، انا اسفه، على موقع اكس تويتر سابقا. قالت مندهشه من تعليقاته اللي وصفتها بانها مختلفه بالكامل، اتهمته بازار قدر اكبر بكثير من المسايره تجاه اعضاء الغرب مقارنة بما يبديه تجاه الحلفاء التقليديين. قالت هناك أمر واحد يجب أن يتذكره، لا أنا ولا إيطاليا بنتوسل أبدا. ومن جانبه أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين اللي جايين، ألغى زيارته على خلفية هذه التصريحات المزعومة. وطبعا يعني المفروض أنه كان 21 و 22 يوليو، وكده ألغى طبعا اعتراضا على هذه التصريحات اللي جاية من رئيس ترامب. أنا كنت ذكرت لحضراتكم الحادث المؤلم ده اللي ناس كتير طبعا توقفت عنده، الفتاة البرازيلية اللي كانوا بيحاولوا يعني إنها تعمل زي رياضة كده أو نوع من أنواع الادفنتشر المغامرة، وإن هم جايين وهم المفروض إن بتترمي بيكون في حبل مربوط بيها، مرة واحدة فوجئوا بأنه هي رموها والحبل ده كان على الأرض ما تربطتش بيه. محدش طبعا فاهم إيه اللي حصل، وطبعا كانت حادثة مؤسفة جدا إنها وقعت من هذا الارتفاع ولقت حتفها على طول. يعني ده نوع من أنواع كده في البرازيل، إنه من المغامرة اللي ناس بتشارك فيها. زي ما انتم شايفين حبل على الأرض اهو، طبعا هو بيصور وبيصور لحظة خطيبها فوجئ بأن هي وقعت. كان في حادث تاني في اليمن، الحادث ده كان مصرع المغامر عنتر العبسي الملقب بسبايدر مان، السبايدر مان اليمن، سقط أثناء أدائه حركات بهلوانية على حافة الفوهة بركان والدفاع. بصوا يعني كان مفروض أنه هو بيعمل الحركات البهلوانية دي وبيقفز، ومرة واحدة في ناس بتقول أنه كان في جحر كده في تعبان فهو جيب إيده. يعني المهم يعني الحقيقة الدفاع المدني استخرج جثمانه بعد يومين من البحث عليه. موضوع مهم جدا وهو الحقيقة تولسي جابارد بتتهم فاوتشي بالترويج لدراسة مدللة عن منشأ كوفيد 19. النهاردة الدنيا مقلوبة على المواضيع دي، تصريحات كتيرة جدا لتولسي جابارد بتقول فيها ان فاوتشي روج لورقة بحثية مضللة وساهم في نشرها ثم قدمها لمجتمع الاستخبارات كمصدر موثوق، حتى ان محللين كبار اعتبروه دليلا محايدا بينما تبنت الاستخبارات معظم توصياته. تولسي بتقول بعد سنوات من التستر والرقابة يجب ان يعرف الامريكيون ان فاوتشي وقاد مسيسين تلاعبوا بالمعلومات الاستخباراتية وكذبوا على الكونجرس وخدموا مصالحهم الخاصة وحجبوا عن الرئيس ترامب وقتها حقائق ضرورية لأمن البلاد. والوثائق دي أعادت الجدل حول منشأ فيروس كورونا، وطبعا تساءلت على دور أنتوني فاوتشي. بدأ يتم إعادة تسليط الضوء على التمويل الأمريكي لأبحاث مرتبطة بمعهد ووهان للفيروسات، الفرضية التسرب المختبري كاحتمال لم يحسم علميا. اتقال برضو ان في إثارة مخاوف بشأن أبحاث يا جماعة كده ومخاطرها البيولوجية، وطرح تساؤلات حول تضارب المصالح داخل بعض الجبهات المشاركة في تقييم منشأ الفيروس، وتم الكشف عن تعقيدات العلاقة بين العلماء وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، وان ده طبعا إبراز تداخل العلم والسياسة خلال إدارة أزمة كورونا. وبالتالي النقاش تجدد حول المكاشفات والشفافية والتعامل الشفاف. الجدل الحالي قد يؤثر على سياسات الأمن الحيوي وتمويل الأبحاث عالية الخطورة مستقبلا، والقضية تعكس أزمة ثقة متزايدة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة. والسؤال الأبرز، هل أعطت المؤسسات الأولوية للحقيقة الكاملة أم لحماية سمعتها؟ موضوع شائك وأكيد هيكملوا الفترة اللي جاية. بسرعة كده بعض الحوادث، حريق هائل في مستوى

بابويل هايتس في كاليفورنيا، السلطات طلبت من سكان البقاء وخلق المنازل، ولكن في الاماكن اللي فيها تلوث كبير قالوا لهم يعني قالوا لهم اغلقوا النوافذ والابواب، ولكن عملوا بعض الشيلترز او اللي هي الملاجئ اللي ممكن الناس تروح فيها. الحريق اندلع وارسلت فرق الاطفاء عشرات السيارات للسيطره عليه، وكان طبعا مشهد الدخان اللي طالع كان صعب جدا جدا. اداره الاطفاء قالت انه الحريق وصل لخط الامونيا في المبنى، واشارت التعرض للامونيا قد لا يكون سما بالضروره لكنه يستحق المراقبه، واعراض التعرض لمستويات عاليه من الامونيا حسب مراكز السيطره على الامراض الم في البطن، غثيان، تقرحات جلديه، شعور بحرقه الحلق والزور، وفرق الاطفاء طبعا كانت وصلت يعني السيطره، النيران امتدت لتشمل الالواح الشمسيه، وطائرات هليكوبتر كانت بتحاول تخمد الحرائق اللي اندلع في هذا المستودع. بالنسبه للمركز بتاع الرئيس اوباما، مركز اوباما الثقافي في شيكاغو ده كانوا افتتحوه، واختار اوباما ابرز رساله مكتوبه بخط اليد من الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش، وطبعا كانت في هتحطت في المتحف. عندنا بالنسبه برضو لإيلون ماسك، انا قلت لكم ان هو هيبتدي التجارب، كان في الحاجات بقى اللي حصلت في مصر. الحقيقه كان الحادث المؤسف اللي هو كان طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان بنت هي اللي كانت بتسوق، بنت قاصر، الغريب انها كانت مطلعه لسانها في صور بعد ما السيده توفت بسبب هذا الحادث. ده بيخلينا ازاي الاباء والامهات يدوا عيال زي كده يسوقوا العربيات. ربنا يرحمنا، القاكم على خير ان شاء الله الاسبوع القادم والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث، ويا رب سلام للعالم كله. الى اللقاء.

مساء الخير. سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له اهلا بيك في بيت الرب مره تانية. نتجمع ونقابل الرب بنفس واحده وبقلب واحد. تعالوا خلونا قبل ما نبتدي وقت تسبيحنا تعالوا نسكن نفوسنا لحظات في الصلاه. جايين لك عشان بنحبك, جايين لك وعايزين نكمل يومنا في حضورك ونكمل يومنا وعينينا مفتوحة عليك. جايين نكمل وقت عبادتنا معاك وفي حضرتك. وفي وسط جماعتك, في وسط ولادك المؤمنين باسمك. احنا ملناش غيرك واحنا بنحبك, عشان كده من فضلك من فضلك يا رب افتح عينينا اكتر واكتر على وجودك وعلى حضورك وسطينا. عايزين نتقابل معاك وجها لوجه كما في مرآة نتغير الى تلك الصورة عينها. احنا بنحبك واحنا ملناش غيرك, ولو جايين يا رب من زحمة ومن دوشة من فضلك هدي يا رب كل حاجة دايرة يا رب, كل أفكار يا رب دماغنا مدوشة ومسحومة بيها, ومن فضلك وجه عينينا ناحيتك أنت وحدك. عايزين نغني ليك, عايزين نقول لك ما أروعك وما أجملك, ونفتكر إحساناتك ومراحمك اللي هي جديدة في كل صباح. قابلنا بيك يا رب النهاردة من فضلك في اسم الرب يسوع.

تعالوا احنا في اماكننا. مبارك اسمك يا رب. تعالوا احنا في اماكننا. خلونا كل اتنين جنب بعض. تعالوا نسبح الرب في كلماتنا الشخصيه. عبر له عن اللي جوانا، عن اللي في قلوبنا ناحيته، بكل محبه بكل امتنان.

مين يسود على أيامي غيرك؟ مين يبقى لي الكل في الكل غيرك؟ أنك الأول والآخر، البداية والنهاية. مين يقول لي السكة رايحة لفين وأعمل إيه غيرك أنت؟ لأنه أنت السراج، أنت النور.

من غيرك يعين ويسند، من غيرك يقوي. انت القوة اللي في الضعف تبان، ومليش قوة ولا نصرة غير بيك.

عبرانيين 13:8، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لأنه هو وعد وقال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فعشان كده محتاجين إن احنا نطمن على الرب ونصدق إن هو معانا في الظروف الصعبة، هو معانا. لو عندك مشكلة هو معاك، هو يقدر يتدخل فيها. عندك مشكلة في بيتك، عندك مشكلة في شغلك، عندك أي موضوع بتفكر فيه محيرك، يسوع يقدر يحل، يسوع عنده الحل. أمين. عشان كده عايزين نرنم واحنا واقفين كلنا مع بعض ترنيمة اطمن خايف ليه.

اتفضلوا استريحوا. عايزين نرحب ببعض ورحب باللي جنبك وقول له اهلا بيك في بيت الرب. سلم على اللي جنبك واللي شمال واليمين واللي ورا واللي قدام. ورحب بذمه كده وقول له اهلا بيك في بيت الرب. وبرحب بكل شخص جديد موجود معنا في الاجتماع النهارده. وبعد الاجتماع مباشره هيكون في قعده لينا، ممكن تحب نحب نتعرف عليك اكتر ونشرب مع بعض حاجه في القاعه وانت خارج على اليمين، القاعه اللي موجوده في الساحه الخارجيه بره. مبسوطين جدا يكون معانا القسيس جورج عزمي. اهلا وسهلا بحضرتك، وخلينا نرحب بيه ونحييه.

مساء الخير يا حبايب. نشكر رب لوجودنا في محضره. مفيش امتياز اعظم من كده نكون في حضره ملك الملوك. هو اللي جابنا من المزبله واجلسنا مع اشراف شعبه. محدش فينا يستاهل، لكن هذه هي نعمته اللي جابتنا واجلستنا مع الاشراف، مع شعب الله. بنشكر الله عشان بيدينا ترنيمه في البريه. احنا محتاجين ترنيمه واحنا ماشيين في بريه صعبه. عايزين ترنيمه تشجعنا، ترنيمة نعلم بيها عن ان احنا لينا اله امين وعظيم وقدير. ان احنا عوان دي مش الخدمة، ما تخافش يا استاذ عاطف. لينا اله امين وقدير بيشجعنا. عايزين ترنيمة عشان بيها نعترف بضعفنا واحتياجنا ليه. عندنا ترنيمة نعبر عن محبتنا لرب إلهنا. عندنا ترنيمة نعبر بيها عن محبتنا لجسد المسيح. عندنا ترنيمة ينفع نحطها في صلواتنا. عشان كده بنشكر الله عشان عندنا ترنيمة. وعندي صلوة بصليها، بقول للرب خلي منسوب تقوتنا ومخافتنا قد منسوب عبادتنا. خلي منسوب تقوتي الشخصية ومخافتنا كشعبك على قد منسوب عبادتنا، على قد منسوب ترانمنا، على قد منسوب الحماس اللي احنا بنكون فيه في العبادة وفي الاجتماع. يبقى منسوب مخافتنا لرب إلهنا وتقوتنا لرب إلهنا بره الاجتماع. لأنه الحقيقة الاختبار الحقيقي لأولاد الله، لشعب الله، لكل مؤمن حقيقي، مش بس في الاجتماع، لكن فين؟ بره الاجتماع. بعد الباب ده هتاخدوا منه الكتاب من الباب اللي في النص ده، وهناك بعد الباب هتمتحن محبتنا وأمانتنا ومخافتنا. فاحنا كلنا قديسون حتى نغضب، كلنا قديسون حتى نخرج من محضر الله. كلنا عندنا مخافة ومهابة واحنا في الاجتماع أغلب الوقت، لكن تختبر مخافتنا ومهابتنا وحضور الله في حياتنا بعد الاجتماع، بعد العبادة، بعد المؤتمر. عايز تعرفني أنا اللي واقف قدامك؟ اوعى تحكم عليا وأنا ماسك المايك، أنا ممكن أقول لك كلام زي الفل. عايز تعرفني بجد؟ اسأل عليا في البيت. تعال شوفني في البيجامة، تعال شوفنا بتعامل مع المدام ومع العيال. طب على بيتنا فجأة، بس ادينا تليفون في الأول. اسأل عليا. عايز تعرفني؟ عرفني في البيت. اسأل عليا في الشغل، اسأل عليا في الشارع، اسأل عليا في العمارة اللي بسكن فيها. عايز تعرفني مش في الاجتماع، اعرفني وانا في بيتي، وانا في شغلي، وانا في مكان اكل عيشي، وانا في الشارع بتاعي، وانا في المواصلات. عايز تعرفني عرفني هناك، ما تعرفنيش على المنبر. يا أحبة، احنا الضغط علينا وقت طويل، سامحوني في اللي هقوله، الضغط علينا وقت طويل على شكل معين من أشكال العبادة، من أشكال التسبيح، من أشكال التعزية، انك لازم يكون لك شكل معين فتبان انت شخص

رب قوي، وده اتحصر في شكل معين من العبادة، بطريقة معينة من الترنيم، بطريقة معينة جسدية بتاخدها. فانت تحت ضغط الجماعة بيكون عندك نوع من انك عايز تبان انك شخص روحي، عايز عبادتك تبان بالظبط حوش الكاميرات، بس مش دلوقتي. عايز تعرف الاجتماع وحرارته، شوفه من غير الكاميرا، شوفه من غير الهوى. دايما دايما اخراج الاجتماعات يتطلب بعض الامور، سامحوني. فلو انا قاعد مش برنم، الكاميرا مش تيجي عليا. لو انا قاعد رفع ايدي او بسقف، او لو في دموع، الكاميرا هتعمل ايه؟ طبعا طبعا اكيد انا لو مخرج اجتماع مش هجيب واحد نايم في الاجتماع بالتاكيد. لكن اختلق فينا شكل معين من ده، شخص طاق، يا سلام عليه. يا حبة، احنا انا مبسوط ان الدعوة لنا ككنيسة ان احنا نتكلم عن مخافة الرب. واحنا كان عندنا مؤتمر اجتماع السيدات في الكنيسة كان عن التقوى، اما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. وانا مبسوط ومتشجع وخايف ان الرب ياخدنا في الرحلة دي، ان احنا نتعلم مخافة الرب، نتقي الرب. يا حبايب، امل العالم كله في الكنيسة، في المجموعة دي، سمعة الله على المحك مع هذه الجماعة، سمعة الله في الأرض، سمعة المسيح في الأرض مرتبطة بجماعة تتقيه وتحبه وتعبده. عشان كده أنا همشي معاكم شوية في بعض أفكار البسيطة عن مخافة الرب. إنك يعني إيه تخاف الرب؟ يعني إيه تحب الرب؟ يعني إيه تتقي الرب؟ يعني إيه أنت السكة دي تمشيها إزاي؟ وإزاي تبارك لما تخاف الرب من كل القلب؟ أول واحد مكتوب عنه إنه كان يخاف الرب أو خاف الله، حد عارف كان مين؟ إبراهيم. أول واحد اتقال عليه إن هو خائف الله هو إبراهيم. الكلام ده ليه في تكوين 22 آية 12. وده الكلام مش من الناس، الكلام تقرير من الرب شخصيا. الرب قال لإبرام، هو بيقدم ابنه على المذبح، قال له إبرام، قال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. إبراهيم كانت شهادة السماء عنه، ده أول واحد قال عليه إن هو خائف الله. إبراهيم، أنت شخص تحترمني، أنت شخص بتحبني، أنت شخص بتهبني. مخافة الله يعني احترام الله، يعني الطاعة. وإبراهيم اتقال عليه كده في أصعب لحظات حياته، في أصعب وقت وأصعب محك اتحط فيه. هنا بنشوف أول مرة اتقال خائف الله، وأول مرة تيجي كلمة محبة أو حب أو مشتقتها في الكتاب المقدس برضو في تكوين 22، لما رب قال له كده هات ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. وكأنه في علاقة ما بين مخافة الله والمحبة، الاتنين أول مرة يجوا مع بعض. ولأنه إبراهيم أحب الرب وأطاعه واحترمه ومشي وراه، وراح قدم ابنه، قال الآن أنا عالم أنك خائف الله. دي أول ذبيحة طلبت من الإنسان على وجه الأرض في الكتاب المقدس. قبل كده كانت الذبائح اختيارية وفطرية، لكن دي أول مرة الله يطلب من واحد حاجة، ويطلب منه أغلى حاجة. وبمحبة شديدة وبطاعة شديدة راح إبراهيم يقدم ابنه على المذبح. أحبة، سمعة الله كانت على هذا المذبح، سمعة الله إنه أتقن صناعة هذا الإبراهيم كانت على هذا المذبح. إن إبراهيم يتقال عليه خائف الله، وكأنه السماء تراقب والعالم يراقب والشياطين تراقب، ماذا سيفعل؟ هل يحب الرب؟ هل يخاف الرب؟ هل يحترم الرب؟ هل يسمع كلامه؟ إبراهيم أطاع. دائما بتخيل المشهد ده، إبراهيم لما راح عند المذبح، وبعدين الرب قال له حوش ابنك، خلاص عرفت ان انت خائف الرب، انت شخص خائف الله، عندك مخافة، عندك احترام ليا، عندك محبة ليا، عندك مهابة ليا، مستعد تطعني في اصعب مواقف حياتك. ابراهيم هو مروح كانت راسه مرفوعة، وغالبا كده بص لفوق قال له يا رب اشكرك انت رفعت راسي. واتخيل ان الله نفسه بص لابراهيم وقال له ايه؟ أشكرك أنت كمان رفعت

خلاصي. وكأنه إبراهيم نجح، والله نجح أنه يعمل منتج زي إبراهيم. المكان ده على فكرة جبل المورايا بقى مكان استراتيجي، بقى تاريخ استراتيجي ومكان استراتيجي. في هذا المكان بني الهيكل في منطقة جبل المورايا، كان جبل الجلجثة. إبراهيم الخائف الله. يعني إيه خائف الله؟ يعني واحد بيخاف الرب، يعني يكون عندي مخافة. المخافة بمنتهى البساطة أني بحب الرب من كل القلب، عامل له حساب في كل قول وكل فعل. بمنتهى البساطة أن أنا عندي احترام لشخصه، أنا بحترم الرب، أن بيكون الرب هو الجمهور بتاعي مش الناس هما الجمهور بتاعي. انت غالبا تتصرف حسب الجمهور اللي بيشوفك. وفي مؤمن شاطر، مؤمن ناضج، مؤمن بيحب الرب، بيختار يكون الرب هو الجمهور بتاعه اللي يعمل له حساب الوحيد هو الرب. دي المخافة، اني بعمل حساب للرب. كالفن قال ان المخافة هي شعور من الاحترام والمحبة لله تجاه إعلان صلاحه. فالله بيعلن هو إله صالح، إنه إله محب، إنه إله قدوس. وإعلان الله عن نفسه بهذه الشخصية ينتج فيا احترام ومحبة. فأنا بحترم الرب، أنا بهاب الرب، أنا بقدر الرب. اللي بيحب مراته يحترمها وهي حاضرة وهي مش حاضرة، اللي بتحب جوزها تحترمه وتهابه وهي حاضرة وهي مش حاضرة. اللي بيحب الرب، اللي بيخاف الرب، يحترم حضوره. ورب إلهنا مالي هذا الكون. سامحوني إذا قلنا إحنا مرات عملنا عبادة شوية أصنامية. يعني عبادة أصنامية؟ ده بيت الرب ولا لا؟ طبعا ده بيت الرب. المصطلح ده مش مصطلح إحنا ألفناه ولا استحسناه، ده الرسول بولس قال على كده، ده بيت الرب. بيت الرب هو الكنيسة، المكان ده. لكن لما يكون حاصرين احترامنا للرب ومهابتنا للرب وتقديرنا ليه داخل الجدران، احنا صنعنا الله كصنم. ولما تطلع من الاجتماع انت طلعت من قدام حضور الله، وانت طالع من هنا طالع من حضور الله، انت تحمل حضور الله. المخافة والمهابة هي تعبير عن محبتنا للرب. عشان كده يوحنا ذهبي الفم بيقول انه مخافة الرب تقاس بالمحبة لله وللقريب وللغير. قد ايه بتحبه؟ قد ايه بتحب الاخر؟ أغسطينوس قال تعبير جميل جدا، قال كده ايه مخافة الرب. بص من الاخر، يعني عايز اخر وصفة، احنا دايما ما بنحبش الدكاترة، مع كل احترام للدكاترة اللي هنا واللي بيسمعون. وبعدين تروح لدكتور يلبك روشتة 15 نوع، تبقى انت كاره نفسك، فتلاقي دكتور شاطر كده يكتب لك ايه؟ روشتة خفيفة. عارف لما يكتب لك دواء واحد؟ أغسطينوس قال عن مخافة الرب يعني ايه؟ بص من الاخر، احبب الله وافعل ما شئت. تحب تحفظ التعبير ده؟ احبب الله وافعل ما شئت. يعني ايه تخاف الرب؟ يعني تحبه من كل القلب. ولو قدرت تعمل خطية تعال قابلني. مش هتقدر تعمل خطية، مش هتقدر تغضبه، لأنك بتعمل إيه؟ بتحبه. واحد من ولاد إخواتي كان متشرد وهو صغير، هو اتجوز وعنده عيالين، معرفش ده إمتى حصل، لكنه كان متشرد، كان صعب، شخصية كده شقي وبتاع خناقات. أكتر حاجة كانت تقتله وأنا كنت مستغرب عليه إنه أنا خايف يكون بابا زعلان مني. وانا كنت مستغربه، مستغرب شخصيته. عايز تخوفه قول له ايه؟ بابا هيزعل. عارف يعني تكون في مخافة الرب؟ ان انت مش عايز تزعل ابوك السماوي. عارفين يعني ايه شخص تقي؟ كلمة مخافة الرب جت كتير في الكتاب. على فكرة رب يبارك الخائف الرب، رب يسترها معاك بالمناسبة، يبارك اللي في ايديك. رب يديلك كده ثقة غريبة في نفسك، لأنه في مخافة الرب ثقة شديدة. قال كده الحكيم سليمان، ويكون لبنيه ملجأ. الناس اللي بتخاف الرب، اللي عندهم مهابة للرب، عندهم ثقة في نفسك، مش خايف حد يفتش وراه ولا يبص يقلب وراه، يقلب براحته. اللي عنده مخافة للرب شخص واثق في روحه. أسد
لان احنا تصورنا على الناس اللي اتقيا دول اللي بيخافوا رب دول يا عيني غلابه يصعبوا عليك يمشوا جنب الحيطه اطلاقا يا حبايب. جون نوكس اللي هو كان مصلح

اسكتلندي. الراجل ده كان عنده صلوة مشهورة، كان يقول كده: يا رب هبني اسكتلندا وإلا أموت. أشهر ما كتب عنه وقيل عنه الولي بتاع عرش اسكتلندا لما مات جون نوكس، قال كده: هنا يرقد الرجل الذي لم يهاب إنسانا قط في حياته. جون نوكس كان راجل حقاني، راجل يخاف الله، راجل عنده حق، بيحب كلمة الله، هو أهم حاجة عنده إن هو يرضى الله في حياته، ما كانش يهاب إنسان. واحدة من ملكات الشريرة قالت كده: أنا مستعدة أواجه جيش كامل ولا أواجه جون نوكس. عارف لما يكون عندك مخافة الرب، يديك رب مهابة، يديك هيبة في العينين، يديك ثقة في نفسك، يبارك اللي في إيديك، يبقى في ظهرك. رب بيحب خائفيه، رب يرفع وجه خائفين. أنا بصلي رب يعلمنا المخافة. عارفين يعني شخص خائف الله؟ يعني شخص طاقي. لما تدور على كلمة شخص طاقي، خلينا نرجع لإبراهيم. إبراهيم لما قدم ابنه إسحاق، الله أعلن عن نفسه باسم ساعتها. حد فاكر قال له أنا مين؟ أنا أهيا يهوى يرأى. فاكرين المصطلح ده؟ أعلن الله في المشهد ده يهوى يرأى. يعني يهوى يرأى؟ يعني الله يرى، أو الله يرى. يا الله شايف إبرام، شايف احتياجه وشايف محبته للرب وسدد احتياجه. والله يرى يعني الله اتشاف في الموقف ده. عارفين يعني شخص تقي؟ تقي في العبر نفس الكلمة يرى، يعني الشخص الذي يرى والشخص الذي يرى. عارف يعني شخص تقي؟ يعني شخص خايف الله، يعني الشخص اللي شايف الله واللي عارف ان الله شايفه. دي حاجة تفرح. مين هو اللي كان عايش في محضر الله باستمرار وكان عنده عبارة مشهورة: حي هو رب الذي انا، برافو، واقف امامه. عارفين مين ده؟ إلي. ورثها منه مين؟ أليشع. حي هو رب الذي انا. اصل خد بالك، الأتقية يخلفوا أتقية ويورث التقوى. وبعدين ليش أخذ نفس التعبير؟ حين هو رب الذي أنا واقف أمامه. إليا اتقال عليه إن هذا رجل الله. وكان في واحدة ست اسمها الشونامية، فاكرين؟ قالت يعني إليشع، قالت لجوزها: رجل الله مقدس. عرفت منين ده؟ خد بالك تسمع الستات، يخوفوا الستات دول على فكرة. احنا رجالة على فكرة طيبين غلابة، نخدع صدقوني، مش مقتنعين شكلكم. طيب عارفة لما تسلمي على واحد ما ترتاحليش لسلامه، ما ترتاحيش لنظراته، عندك وجهة نظر كده في حد ايا كان. الست دي الشونامية شعرت في اعماقها أليشع ده مين؟ رجل الله مقدس، كان عايش في حضور الله، عايش في حضور الله. كنت مع تليفون من شوية مع أخت، أرجو أن أكونش سمعاني، مش لاقي حد يتحكي معاه، فأوساط المؤمنين والخدام نفسه في حد يطمن له، حدش يوصله بصة كده. أليشع كان مقدس، يعيش في حضور الله. رب يديله مهابة ويديله نعمة. عارفين جحزي ده الصبي بتاع مين ده؟ أليشع، صح كده؟ طيب كان عنده مقولة برضو ورثها، يقول ايه؟ حي هو الرب. بس إلي يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، أليشع يقول حي هو الرب الذي أنا واقف، جحزي يقول ايه؟ حي هو الرب. صح صح، بس ما يقولش الذي أنا، عشان كده يجري ورا نعمان السرياني، يبقى إرثه البرص. يا بخت الأتقياء. ناخدني لفكرة تانية، مين هو التقي الحقيقي؟ مين التقي الحقيقي اللي أشبع قلب الله؟ مزمور 16 آية 10 يقول الكلام ده: لأنك لم تترك تقيك يرى، لم تترك نفسي في الهاوية، لم تدع تقيك يرى
فسادا. يسوع هو التقي الحقيقي اللي مشي في هذه الأرض، هو الشخص الوحيد الذي أرضى الله رضا

كامل، هو اللي عايش في محضر الله. يسوع هو التقي الحقيقي، هو اللي عاش وكان شعار حياته أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت وشريعتك في وسط أحشائي. ما فكرناش في شخص المسيح، في يسوع الذي عاش في وسطنا في عالمنا بهذا المنطقة. لكن مزمور 16 يعلن الذي لم يرى جسده فسادا، لم تدع تقيك يرى فسادا. بطرس قال كده في أعمال 3 أعمال 2 وبيوعظ أنه الكلام ده مش عن داود. داود ماله؟ مات وفسد وقبره عندنا، لكن الكلام ده عن مين؟ يسوع اللي عاش أمام الله وأرض الله، هو ده التقي الحقيقي. فأشعياء 11 أشعياء 11 2 و3 بروح النبوة يكلمنا عن المسيح، يقول كده: يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة، تقول معايا، ومخافة الرب. ده المسيح، ولذته تكون في مخافة الرب. الخائف الرب ده كان شعاره ايه؟ انا خلصت تلتين الوعظ. اللي كان خائف الرب التقي ده كان ايه شعاره في الحياة؟ دخل في صراع نيابة عنا، وفي ليلة سوداء، ليلة عصيبة وصعبة، كان عنده اختيارات مختلفة، ودخل يصارع في بستان اسمه بستان جثيماني، وأمام مشهد الصليب الرهيب. هذا التقي، هذا الخائف الله، هذا البار الذي لم يعرف خطية، لم يكن فمه غش، ولم يفعل خطية، ولم يعرف خطية، وكان قدامه شبح الصليب، وقف قدام الآب يقول له كده: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وده اختيار التقي، هو ده اختيار الخائف الله، هو ده اختيار الإنسان البار والشخص البار. نقول للرب إيه؟ لتكن لا إرادتي، لا إرادتك. عارفين أكتر حاجة ليه إيه معطلنا عن مخافة الرب في حياتنا؟ الأنا، الأنانية، الذات، الظهور، نكون في الصورة. واحد من اللاهوتيين الحلوين أو اسمه كارل بارت بيقول كده: الأنانية أم الخطايا. الأنانية أم الخطايا. دور على جدر أي خطية، هي عبارة عن الأنا. بدور على روحي. ليه مش بتخاف الرب؟ بدور على روحي. ليه مش بتحب الإخوة؟ بدور على روحي. ليه أستخدم؟ بدور على روحي. ليه عايز تبان؟ بدور على روحي. ليه وكل حق أخوك في الميراث؟ وبعد خاف على روحي. لأنه حب النفس، الأنا، الذات، الأنانية عدو مخافة الرب. يسوع قدم نفسه واختار ان هو يكون ويقول: لتكن لا ارادتي بل ارادتك. طيب ده اللي عمله يسوع. عمل فينا ايه؟ عمل فينا ايه؟ اللي المسيح عمله لاجلنا انه قدمنا عنه، وضع نفسه لاجلنا. وعشان كده هو اللي عايز يعمله فينا ان يطلع على شاكلته كل أولاده وبناته، ويطلع صنف جديد من البني آدمين. إيه الصنف الجديد؟ صنف اسمه مشابهين صورة ابنه، مجموعة من الأتقياء، مجموعة من خائف الرب، مجموعة يعرفوا يقولوا: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. اللي أنت عايزه مش اللي أنا عايزه، أنا عايز أكون في مشيئتك مش في مشيئتي، أنا عايز أقدم الآخرين مش أنا، عايز أكون بخافك وبتمم مقصدك في حياتي مش اللي أنا نفسي أعمله، أنا عايز أكون في محضرك كل الحياة. وده اللي الرب عايز يعمله فينا، إنه يطلع على شكلته ناس بنفس هذه الصورة. عشان كده روح الله فينا ده دوره، إن ينتج فينا، معلش ركز معايا في العبارة دي، ادور الله روح الله فينا روح القدس انه ينتج فينا نوعيه حياه كنوعيه حياه الابن المسيح. اشتغل فينا انه يفضل يشكل فينا لغايه ما نكون اتقياء. اقول لك معلومه وبعدين اقول يحصل ازاي في اخر 3-4 دقائق. كلمه تقوى جت في العهد الجديد 16 مره. كم مرة؟ كلمة تقوى جت في العهد الجديد كم مرة؟ 16 مرة، منهم

عشر مرات في رسالة تيموثاوس الأولى، وتقريبا مرتين في رسالة تيتوس. وأنا استغربت اشمعنى كلمة تقوى تيجي في رسالة إيه؟ تيموثاوس الثانية. تيموثاوس الثانية الكنيسة دي، الرسالة بتتكلم للكنيسة. يعني إيه؟ تيموثاوس راعي لكنيسة أفسس، بيقول له اعمل شيوخ وشمامسة عشان الكنيسة دي هي عمود الحق وقاعدته. يعني إيه؟ يعني الكنيسة محتاجة لمجموعة مش من النشطاء، مش مجموعة من الموهوبين، مش مجموعة من الوعاظ، وإن كان ده مطلوب، لكن الكنيسة مطلوب فيها مجموعة من الأتقياء. عشر مرات الرسول بولس يقول له تيموثاوس الكنيسة ده بيت الرب، عمود الحق وقاعدته في هذه الأرض. عشان كده يتكلموا عشر مرات عن التقوى. عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الارتباط بالمسيح ينشئ فينا تقوى. ازاي اعيش حياة التقوى؟ ازاي اعيش مخافة الرب؟ للأمانة لازم حضرتك يبقى البيا في حياتك. لازم تعمل ايه؟ لازم تموت. لازم نموت. ما نحبش احنا الموت، مش كده؟ بس هو للأسف سكة واحدة عشان تعيش في مخافة الله وتعيش تقي وتعيش نوعية الحياة اللي الابن عاشها، ان احنا نعمل ايه؟ نموت. اننا يبقى لبقية في حياتكم. غلطية 2:19-20 يعلن الحق ده الرسول بولس. بولس اللي أحب رب من كل القلب واداله حياته، قال الكلام ده: لأني مت بالناموس للناموس لأحيا. لأ بالنسبة للناموس ميت، يعني ناموس طلب مني حاجات ما عملتهاش فحكم علي أنا ميت، فخلاص أنا ميت. عشان كده مع المسيح أنا عملت إيه؟ حافظين الآية دي؟ مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحيا الآن في الجسد إنما أحيا في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه. يعني أنت رسول بولس فين دلوقت؟ أنا مت، أنا مصلوب مع المسيح. طبعا دي حاجة قضائية اعتبارية. عارفين لما بيتكلم في رومية 6:6 إنه علمينا أن إنسانكم العتيق اللي حصل له صلب. عارفين عن إنسانكم العتيق صلب؟ الإنسان العتيق ده شخصية اعتبارية، يعني انتمائنا لآدم. يعني احنا عندنا كده انتساب لآدم. يعني ايه؟ آدم آدم وفلان وفلان وفلان واسمي في قائمة آدم، خلاص؟ ده اسمه الإنسان العتيق. لما المسيح جه ومات على الصليب لأجلي وأنا قابلته مخلص شخص لحياتي، راح خد اسمي خلاص من قائمة آدم وحطها فين؟ في القائمة بتاعته. فأنا انتسابي لآدم انتهى، أنا غير منتسب لآدم، أنا منتسب للمسيح. مع المسيح صلبت. يا أحبائنا حربنا مش مع الناس، حربك مش مع المدام صدقني، مش مع الراجل، حربك مش مع القسيس، حربك مش مع الخدام اللي معاك، حربك جواك إنك تصلب عن نفسك عن ذاتك، إنك تحسب نفسك ميت عن الخطية، ميت عن الذات. آخر شاهد أرى مع حضراتكم كورنثوس الأولى 6:19-20. الرسول بولس اللي ده كان اختباره وقال للكنيسة الاختبار ده: عايز تعيش خائف الله؟ عايز تستمتع بكل بركات الله؟ عايز تعيش دعوة الله لحياتك؟ انت عندك سكة واحدة اللي هي دي: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم في أرواحكم التي هي لله. تليفونات غليت الأيام دي، كل واحد ياخد باله من إيه؟ تليفونه، خلاص؟ يعملوا معروف. لو نزلت في يوم من الايام وطرت ابيع تليفوني، يا رب ما تسمحش، ما تقولوا امين. طيب بعت التليفون، واحد اشتراه واداني الثمن وكان فيه شهود. لما احب استخدم التليفون ده اقول له ايه؟ ممكن بعد اذنك اعمل مكالمه؟ يقول اتفضل. فانا بعمل مكالمه باذن من مين؟ المالك صاحبه، انا مش صاحبه. اكسدنا احنا، حصل لنا ايه؟ اشترينا

بثمن، وكان الثمن غالي جدا. انا ما اعرفش ازاي وعلى ايه. يعني انا ازاي كنت غالي في عينيه؟ انا مش انا شخصيه رخمه، يعني انا بقول للرب كده زمان، رب ده انا شخصيه رخمه، انا شخص بايخ، انا ما اعرفش ازاي استحملتني وازاي قدرتني وازاي مت لاجلي، ازاي انت اشتريتني بالثمن ده كله؟ يعني انا حياتي تساوي حياه ابن الله؟ كل ده، كل هذا الغلو. بس حضرتك انت مش المالك، مش تعمل تليفونات بمزاجك، مش هتخش على الفيسبوك بمزاجك. عايز حضرتك تستخدم التليفون تعمل ايه؟ تستأذن، لانه مش ملكك. جسدك مش بتاعك، حياتك مش بتاعتك، خدمتك مش بتاعتك، احلامك مش بتاعتك. تستأذن، هو المالك. هو ده المنطق الوحيد اللي عايشنا حياة ليها معنى. هتقولي الفقر ده يعني نعيش كده؟ عارف، هتعيش صاحب السلطان. يديك رب سلطان، يديك مهابة. عارفين سلطان المخافة؟ عارفين مهابة التقوى؟ عارفين الكرامة اللي رب يديها لك في عينين نفسك وفي عينيه وفي عينين الناس؟ عارفين الكرامة والرفعة والسلطان؟ عارفين لما قليشع كده والست تقول له ايه؟ الست تقول عنه ده رجل الله مقدس. الرجل ده ليه مهابة، ليه احترام. رب يديك احترام ويديك نعمة ويديك هيبة لانك عايش في مخافته، لان هو الجمهور بتاعك. ده خبرتنا واختبارنا يا احبة. وكل واحد دور على نفسه ضيع نفسه، وكل واحد اختار انه يعيش لاجل الرب ويحط حياته عند اقدام الرب، وكل واحد اختار ان هو يتصلب مع المسيح ويعيش الصليب. الله يعطيه حياة ورفعة وقوة. هذا الاختبار الإيمان المسيحي، إن كل مرة تختار تتصلب يدي لك حياة. أقول لكم على صلوة وبعدين أقول لكم حاجة نتحدى بها نفسنا هذا الأسبوع. أشكر الله عرفت رب صغير، وبعدين رب حط فينا أشواق كده إن إحنا نصلي ونكرز، والمدينة بتاعتنا نقعد نصلي علشانها، رب ادينا المدينة. لما سمعت عن جون نوكس ده لما صلى الصلوة دي، هبني اسكتلندا ولا أموت، فأقعد أصلي عشان بلد اللي أنا فيها، اديني بلدي ولا أموت. عارفين انفعال بقى، وبعدين ونقعد نصلي الصبح، رب مالينا بالأشواق، رب مالينا إن إحنا إزاي نتعلم نتصلب ونقدم المؤمنين. وبعدين رب كان يعلمنا كده نقعد نصلي، وبعدين كنت بصلي رب قدسني قدسني، يا رب. قال لي ليه؟ فانا استغربت من السؤال ده. ده فرض تقول لي ايه؟ متشكرين، صح؟ يعني انت لما تقول لي رب قدسنا، الرب يقول لك ايه؟ برافو عليك. وانا لاقي عارفين ترنيمه القعده معاك بتعمل ايه؟ لا بتشكر فيا. تعرفين لما تقعد مع الرب كده والقعده معاك بتشكر فيا، تحس كده ده يعني يا بخت الرب انه عنده واحد زيك مؤمن كده حلو بيحبه وبيخاف وكده. رب قدسني. فرب قال لي ليه؟ فرب عشان تستخدمني. فرب قال لي لا، انا مش عايزك تتقدس عشان استخدمك، انا عايزك تتقدس عشان انا بحب كده، انا بحب كده. ساعتها تبت عن هذه الطلبه المقدسه، لأن أتاري حتى طلبتنا للتقديس والاستخدام مين مركزها؟ أنا. ما هو لو رب يقدسني أنا هعمل إيه؟ هستخدم، ولما أستخدم أبقى إيه؟ فرب قال لي الطلبة دي حلوة بس غلط، دافعها غلط. تخدم ليه؟ تصلي ليه؟ تحرك ليه؟ يا رب قدسني عشان أنا بحب كده. حد فينا قرر ان هو يختبر الإماتة؟ حد فينا قرر ان هو يعيش مصلوب؟ ما ينزلش كده يتمشى من يسيب المذبح، يسيب المذبح ويتمشى ويعيش حياته. ادي لك كم حاجة كده فكر فيها. ما تحاربش الذات مرة تانية، ما تقولش يا رب انا بقى ذاتي وموت ذاتي ودول خطية. ما تفكرش في ذاتك وانت بتصلي، فكر فيه. أمين؟ تاني حاجة، سمعت عن الهزيمة الاختيارية قبل كده؟ الهزيمة الاختيارية ده أصلا تعلم مخافة الرب وإنكار الذات والإماتة عشان تنطلق. جرب الهزيمة الاختيارية. يعني الهزيمة الاختيارية يعني مثلا تخش في حوار ونقاش وانت عندك كل أدوات الانتصار بس تختار

تعمل ايه؟ تتهزم في الحوار، تاخد خطوة لورا. معلش مرة مع المدام، بص ما انت كده كده هتخسر، فانت اخسر بمزاجك، اخسري مرة الحوار. يبقى عندك منطق في الخدمة، كلامك صح، بس اختار الانهزام. اقول لك حاجة اصعب شوية، عارف وحد وانت ماشي بالعربية وحد بيكسر عليك؟ بصوا انا سمي وموتي حد يكسر عليا، وبالذات اللي بيبلطك في الشارع.

الله كلها بس ما حدش يبلطج عليا. بس مرات كده يا رب يقول لي اتهزم، اتهزم هزيمة اختيارية. تدريب أخير، ايه رأيك تصوم يوم في الأسبوع؟ أنا ما أعرفش بتعمل كده ولا لأ، بس درب نفسك وعود على نفسك إنك تصوم يوم في الأسبوع. ليه؟ لأن لما بتنازل عن الأمور الشرعية بمزاجي بعرف أتنازل عن الأمور غير الشرعية بمزاجي. تعلم تقول لا لجسدك، لا النهاردة مفيش أكل. تعلم الصمت. آخر حاجة، آخر حاجة، لاحظ كلامك وحواراتك. كم مرة تبدأ الحوار بكلمة أنا؟ أصل أنا، أصل أنا رحت، أصل أنا أجيت، أصل أنا قلت، أصل أنا اشتريت، أصل أنا... لاحظ كده، اعمل معروف وخلي حد يلاحظك، لأنه غالبا الجماعة اللي بيكلموا كتير بأنا مش بيعرفوا يعملوا إيه. فقولك أنا قلت كده. غالبا هيقولك كده، يعني أنا قلت كده. خلي حد يلاحظك وقلل من إيه؟ أنا. قول إحنا، قول أنت، كبر اللي حواليك شوية. تعال نتشجع الأسبوع ده ونمارس الهزيمة الاختيارية. أمين. تعالوا ناخد قرار بنعمة الله، نخافه ونهابه ونتقيه ونعيش الصليب ونموت عن ذواتنا عشان نعرف نخدمه ونكرمه ياخد راحته في الكيان. تعالوا نقوله كده، بقدم نفسي ذبيحة حية ليك، مقدسة مرضية أمامك، بختارك تكون الأول. أيوة يا رب. يمكن تكون رنمت الترنيمة دي عشرات المرات، لكن أنا بصلي من كل قلبي إن روح الله يختم في قلبي وفي قلبك مهابة جديدة لشخص، مهابة جديدة لي، احترام لحضوره، أن نختار أن نصلب معه، أن نختار اختيار الإبن، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أنا بختار الصليب. كل مرة تختار نفسك وتمشي ورا ذاتك أنت بتختار تطلع برا مخافة الرب، برا حياة التقوى. ورب مشتاق لأتقيا. وعلى فكرة وانت بتحتفل بمجازاتك السماء بتحتفل بتقوتك، وانت بتحتفل بخدمتك السماء بتحتفل بمخافتك وقداستك. يلا نقول مع بعض كده.

في لحظات غالية قوي، لحظات غالية قوي، وانت بتعلن كده ان رب يختم على قلبك، على كل اشتياق رب حطه فيك، وكل نور وكل تعليم وكل حتة رب نورها في قلبك وفي قلبك وفي ذهنك وفي ذهنك. صلي الصلوات البسيطة دي، قول يا رب خلي منسوب تقوتي يبقى قد منسوب عبادتي وترنيمي. قول يا رب أنا جسدي مش بتاعي، اشتريتم بثمن، مجدوا الله في أجسادكم. قول يا رب أنا عايز أعيش في حضورك يا رب، إن أكون عارف إني شايف وإني متشاف. قول يا رب اديني هيبة حضورك، علمنا خافك يا رب. اختار إن الرب يبقى هو الجمهور بتاعك. التصق بالمسيح شخصيا، هو التقي لأرض قلب الله. يا رب أنا جاي أتنازل عن كل أمور مسكت فيها، جاي رب أتنازل عن كل رغبات جوايا دفينة. يا رب أنا مش عارف أنتصر عليا، يا رب تعالى اغلبني يا رب، اقوى عليا، اقوى عليا، اقوى على ذاتي وعلى كل محبة غريبة فيا. ويا رب علمني أتقيك يا سيد الرب، علمنا خافك يا سيد الرب، علمنا أكرمك وأقدمك. يا رب أنا بعترف قدامك إن أنا نزلت من على الصليب، أنا ماشي بمنطق العالم، أنا بدور على روحي. إدينا أحبك من جديد، إدينا أحبك من تاني، أخافك من تاني، أحب المذبح من تاني. يا أحبائي رب مش عايز ناس مبهرين، رب عايز ناس خائفين، رب مش عايز ناس موهوبين، رب عايز ناس أتقية. تبقى شخص تقي وبنت تقية وأم تقية في البيت وفي الشغل. رب يغير بك ويستخدمك، يديك مهابة، يكرمك، يرفع وجهك، يديك هيبة كده، يديك جمال، جمال، يديك نعمة، يديك سلطان. لما تتنازل عن سلطانك يديك سلطان، لما تتنازل عن رغباتك هو يديك كل شهوة قلبه هو. أيوة يا رب، أيوة يا رب. تعالوا نرنم كده، لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل حبي، لك وحدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك. عايز أشبع قلبك يا رب، عايز أشبع قلبك مش قلبي يا رب.

طيب خلونا نروح ونصلي لأجل الإضباط المختلفة دي ونختم الاجتماع. يا رب بين إليك نقدم هذا السبت، بقول ما هي يا رب من الإضباط أنت تعرفها وعارف قلب الناس اللي حطوا الورق ده. يا رب احنا بنصلي بثقة ويقين إن أنت رب الشافي القادر على إن مش كل جسد يحتاج إلى لمسة شفاء، وانت تقدر تدور كل بيت يا رب يا ناس حديقة، وتدور يا رب كل نفس متضايقة، ترفع انت عن شعبك يا رب، لاننا نصلي واحنا مليانين بالثقة واليقين انك اله حي ونستجيب لإضباط اولادك. يا رب نصلي ان تسمعنا حينما نصلي بدلة المليل قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا إخاخنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في الأجربة لكن نجينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا لنا الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تقول فينا ومعنا من الآن وإلى الأبد. آمين.

فعلا اتمتعت بملك هذا ملك الملوك، هذا الملك العظيم، ملك الملوك ورب الأرباب. رنم معايا، رنم معانا، حررني يسوع من عبودية إبليس.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله ونتعلم منها. اليوم سنواصل الحديث عن الطرق التي يتكلم من خلالها الله، والطريقة رقم 8

التي يتكلم من خلالها الله، يتكلم الله عن طريق الملائكة. والطريقة هاي ليست مألوفة كثيرا في أيامنا الحالية، لكنها تحدث، لكنها مذكورة أيضا كثيرا في الكتاب المقدس. وملاحظة هامة جدا، عادة عندما يتكلم الله من خلال ملائكة، أو لو تكلم الله لك من خلال ملاك، انتبه جدا جدا جدا، لأن الرسالة التي يحاول أن يقولها سوف تكون رسالة مهمة. في الكتاب المقدس مثلا في إنجيل متى وإصحاح 1:20، ظهر ملاك ليوسف وتكلم له وقال: لكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. وأيضا في الإصحاح الثاني يقول في 13: وبعدما انصرفوا، إذا ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك. الله تكلم في هذه الأحداث الهامة في حياة يوسف ومريم عن طريق الملائكة. في دانيال إصحاح 10 أيضا الله تكلم لدانيال من خلال ملاك. في لوقا 22:43 ظهر له ملاك من السماء يقويه. طريقة رقم 9، الله يتحدث إلينا من خلال مواهب الروح القدس. هناك في كلمة الله 9 مواهب، هي مواهب خارقة للطبيعة، واسمها مواهب الروح القدس، ومذكورة في كورنثوس الأولى 12. يتحدث الله إلينا من خلال هذه المواهب عندما تكون مفعلة داخل الجسد، وبشكل خاص من خلال موهبة كلام الحكمة وكلام العلم وموهبة النبوة. مواهب الروح القدس هي مواهب فوق طبيعية يعطيها الروح القدس، يعلن لنا من خلالها فكر الله. موهبة كلام الحكمة على سبيل المثال، الله يعطينا في مواقف معينة كلمات حكمة غير عادية فوق طبيعية، حتى نستطيع أن نتعامل مع موقف محدد بطريقة جيدة. موهبة الحكمة تسمح لنا بأن نتكلم الحق المناسب في الوقت المناسب. ومثال على ذلك القصة المذكورة عن حكمة سليمان في سفر الملوك الأول والإصحاح الثالث. كلام العلم، الله يعطينا معلومات عن طريق كلمة العلم word of knowledge، معلومات لم نكن نعرفها، لم تكن تعرفها، ولم تستطيع أن تحصل عليها بطريقة بشرية. ومثال على ذلك موقف الرب يسوع مع المرأة السامرية في إنجيل يوحنا إصحاح 4:18، عندما أخبرها: لأنه كان لك 5 أزواج والذي لك الآن هو ليس زوجك. هي معلومات لكن لم يحصل عليها بطريقة طبيعية، كانت بطريقة فوق طبيعية. وعادة موهبة كلام العلم تعمل مع موهبة كلام الحكمة. موهبة النبوة هو إعلان يعطي الروح القدس من خلال لغة مفهومة. لكن عندما نتحدث عن موهبة النبوة، أيضا علينا أن نمتحن النبوة طبقا لكلمة الله، وأيضا نتأكد أن التوقيت هو التوقيت الصحيح. فكثيرا من المرات الله بيتحدث إلينا من خلال كلمة نبوية، لكن علينا أن نتأكد من التوقيت الصحيح وننتظر التوقيت الصحيح الذي سيفعل به الرب ما تكلم به. رقم 10، كتابة المذكرات. كتابة المذكرات، أنا بشجع كل خادم أنه يكون عنده دفتر مذكرات، كراسة يكتب فيها ويقرأ فيها من وقت لآخر. هذا أولا بذكرنا بالأمور اللي تكلم فيها الرب لحياتنا في الماضي، وأيضا بيساعدنا أن الأمور تكون مرتبطة ببعضها البعض. بمعنى أنه الله لن يقول لك كل شيء أو خطة حياتك مرة واحدة، لسببين: أولا مش راح تستوعبها، ثانيا لأنه راح تتوقف من الاعتماد عليه، مش راح تعتمد على الله لو أعطى لك كل شيء مرة واحدة. فالله عادة يكشف لنا خطته خطوة فخطوة وبالتدريج. فأحيانا إذا الله تكلم لحياتك بأشياء، اكتب هذه الأشياء في مذكرات، لأنه أحيانا إحنا بننسى، والإنسان هو بطبيعته النسيان. ولأنه إحنا بننسى، حاول تكتب الأشياء اللي رب أعطاك إياها، الوعود اللي الله كلمك فيها. وعندما يتكلم إليك بأمر جديد بترجع للي أنت كتبته، فبتلاقي الأمور بتتضح أكثر. أشجعك أنك تحتفظ بدفتر تكتب فيه كل الأمور والوعود اللي تكلم فيها الله لحياتك، وتصلي في هاي الأمور،
وبعد فترة عندما يعطيك الرب

أمر جديد رح يكون أحيانا ممكن يكون توضيح للأمور السابقة، أو إذا الرب كلمك بشيء ممكن يقولك الخطوات كيف تعمل فيها الأمور اللي كلمك فيها، وبتلاقي مع الوقت الأمور بتتضح وكأنها قطع من البازل بتنحط في الصورة، لكن بعد فترة بتصير الصورة أكثر وضوحا. رقم 11، يتكلم الله من خلال الخليقة أو الطبيعة. في رسالة روميا إصحاح 1 وعدد 20 يقول هذه الكلمات بولس الرسول: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. يتكلم أن أمور الله تعلن من هو الله، تعلن قدرته، تعلن لاهوته. الله بيتكلم من خلال الطبيعة لأن الله هو خلق العالم، هو اللي خلق الطبيعة الموجودة حوالينا، وعندما ننظر إلى الطبيعة في كثير من الأحيان الله يتكلم من خلال هذه الأمور، من خلال الطبيعة. على سبيل المثال في سفر التكوين إصحاح 15 وعدد 5، الله أخذ إبراهيم خارج الخيمة وقال له انظر إلى السماء وعد النجوم الموجودة في السماء، ثم قال له هكذا يكون نسلك. في مزمور 8 أيضا يقول: إذا أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها. فالله من خلال الطبيعة، من خلال خليقته يتحدث إلينا، يرينا أنه موجود، يرينا أنه مهتم. عندما تشرق علينا الشمس، عندما نشوف الأشجار المثمرة، عندما نشوف الطبيعة الجميلة، الله يتحدث إليها من خلالنا لو كانت قلوبنا مفتوحة له. رقم 12، الآيات والعجائب. الله أحيانا يلفت انتباهنا من خلال معجزات، من خلال آيات وعجائب يصنعها معنا فيتكلم إلينا. وكم من مرات كثير من معجزات الشفاء كلمت الناس وقادت الناس إلى معرفة الرب لأنهم عرفوا أن الرب موجود وقوته ظاهرة أمامهم. رقم 13، التاريخ والقصص. الله لا يتغير ولا يقدم بقدم التاريخ، لكن يقال أن التاريخ بعيد نفسه، بكرر نفسه، وممكن الله يتكلم إلينا من خلال التاريخ ويعطينا فهما لما حدث. مثلا لما كنت بدرس كورس عن تاريخ الكنيسة، فاكتشفت أنه المشاكل اللي مرت فيها الكنيسة في القرون الأولى هي نفس المشاكل اللي بتجتاز فيها الكنيسة في هذه الأيام، لكن بأشكال ومسميات مختلفة. فهمك للتاريخ، فهمك للماضي، وربطك الماضي بالحاضر يساعدك في فهم المقاصد الإلهية. رقم 14، السير الذاتية لحياة الآخرين، سواء الذين رقدوا أو الذين ما زالوا أحياء منهم. نتعلم دروس كثيرة من حياتهم ومن خبراتهم، والله يتكلم من خلالها. من فترة بسيطة كنت بقرأ عن حياة رجل الله مايكل يوسف، تعلمت كثير من خلال حياته. وهكذا سير ذاتية لحياة خدام الله استخدمهم بقوة عظيمة، الله يتكلم من خلالهم ومن خلال حياتهم. ممكن تشوف أمور مشتركة، أحيانا ممكن تشوف تحديات مشتركة، وتشوف كيف تغلبوا على كل التحديات اللي كانت قدامهم. هذا يعطيك رجاء ويعطيك إيمان. ربما يكون في مواقف مشتركة فتحس الله بيتكلم إليك من خلال المواقف اللي هم اجتازوا فيها. رقم 15، اختبارات المؤمنين الشخصية. لما تسمع اختبار شخص مؤمن، لما تسمع قصة خلاص شخص والخطوات اللي اجتاز فيها، كثير من المرات الله يتكلم إلينا. إذا كانت أذانك مفتوحة كل الوقت، الله قادر يتكلم إليك بطرق أحياناً لا تتخيلها. فعندما يشارك شخص مؤمن قصة اختباره أو قصة حياته، قد يكون صوت الله إليك من خلال الكلام اللي هو بيقوله. مرات ممكن تتعلم من الأخطاء اللي عملها هذا الشخص في حياته، مرات ممكن تتعلم من الأمور اللي ساعدته ينمو بسرعة مع الرب عندما يشارك قصة حياته. فلو أنت أذانك منفتحة، ممكن الله يتكلم إليك حتى من خلال اختبارات المؤمنين الآخرين. رقم 16، الآباء والمرشدين الروحيين. وهون بشكل خاص بتكلم عن القائد الشخصي أو المنتور. فالله يتكلم إليك من خلال المرشدين الروحيين أو القادة الشخصيين، وهدول الأشخاص لأنهم بيعرفوك جيداً وبيعرفوا حياتك، بيعرفوا نقاط قوتك وضعفك، فمشورتهم مملوءة بحكمة الله، والله يستطيع أن يكلمك من خلالهم، ومشورتهم بتكون بتناسب احتياجك لأنهم بيعرفوك. رقم 17، الصمت. الله يتكلم أحيانا من خلال الصمت.

ربما تقول لي كيف يتكلم الله من خلال الصمت، مش عارف، لكن أحيانا صمته يكون صوته. الله أحيانا لا يريد أن يجيب بشيء وهذه هي الإجابة. رقم 18، الله يتكلم من خلال أشخاص غير مؤمنين. الفكرة اللي عايز أقول لك إياها أنه الله غير محدود، والله قادر أن يتكلم بأي طريقة من الطرق، وقد يستخدم الله أشخاص غير مؤمنين حتى يوصل لك كلمات، حتى يوصل لك فكرة، حتى يوصل لك قصة يريدك أن تسمعها. رقم 19، مفاجآت لا تتوقعها. مثلا في سفر العدد إصحاح 22 وعدد 28، الله تكلم من خلال حمار، فتقول كلمة الله: ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام: ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن 3 دفعات؟ وبعدين تحاور بلعام، تحاور مع الأتان في حديث ممكن نقرأه في سفر العدد إصحاح 22. وبعد ذلك كشف الرب عن عيني بلعام ورأى ملاك الرب. أيضا ممكن الله يتكلم من المفاجآت غير المتوقعة. أحيانا ممكن تكون جالس أمام التلفزيون وبتسمع تقرير إخباري عن مكان معين أو عن بلد معين، وربما الله يضع في قلبك تثقل لشعب معين ويدعوك للإرسالية بينما أنت بتسمع الأخبار. من أجل ذلك بشجعك أنك تخلي قلبك مفتوح وروحك مفتوحة أنه الله يتكلم إليك بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة. رقم 20 وأخيرا حطيتها تحت عنوان طرق أخرى، لأني أريد أن أقول أنه الله غير محدود، قادر أن يتكلم لنا بطرق عديدة، بطرق مختلفة. أهم شيء أنه ما يكونش في أي معطل أو أي تشويش في داخل قلبك، في داخل ذهنك، في روحك. كن منفتح على الرب حتى يتكلم إليك. هذه الطرق اللي ذكرناها هي مجرد وسائل أو طرق الله ممكن يتكلم من خلالها، لكن في طرق أخرى كثيرة جدا يستطيع الله أن يتكلم من خلالها. لكن أي طريقة الله يتكلم من خلالها كما قلنا أنها ينبغي دائما أن تكون منسجمة مع كلمة الله، لأنه كلمة الله هي الأساس، كلمة الله هي المقياس، كلمة الله هي اللي بنقيس عليها كل شيء في الحياة. فالله قادر أن يتكلم بطرق مختلفة. اليوم بشجعك أنك ما تحد الله، لا تحد الله بفكرك، ولا تحد الله بلاهوتك، ولا تحد الله بخبرتك. الله أكبر من كل هذا. بشجعك ما تحطش الله في صندوق، لا تضع الله في صندوق. الله هو الله، وما يحسن في عينيه يفعل، لا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل. بشجعك في هذا اليوم وفي نهاية هذا الوقت أنك تفتح قلبك للرب وأنك تصلي. بشجعك أنك تأخذ وقت مع الله، مش بس سمعت عن كيف تسمع صوت الله والطرق اللي الله بيتواصل فيها معنا، لكن بشجعك أنك تفتح قلبك في المكان اللي أنت موجود فيه، قول له: يا رب تكلم إلي، تكلم إلي في هذا اليوم، تكلم إلي في هذا الأسبوع. وأنا متأكد إذا أنت كنت أمين جدا وإذا قنوات الاتصال كانت مفتوحة بينك وبين الرب، الله قادر أنه يتكلم لحياتك. إخوتي الأحبة، الله مشتاق أنه يتواصل معنا، الله مشتاق أنه يتكلم معنا. الله خلق الإنسان من الأساس وفي البداية للعلاقة والشركة معه، والله يريد أنه يتحدث معنا ويتحدث إلينا. أحيانا يريد أن يجيب عن أسئلتنا، وأحيانا يريد أن يخبرنا بأمور حتى لم نطلبها، لكن الله يريد أن يتحدث معنا. كل ما إحنا كنا منفتحين أمام الرب، كل ما كنا أمناء معه، كل ما كنا في علاقة قوية وشركة معه، شركة مع كلمته وعلاقة مع كلمته، ونخلي كلمة الله مالية حياتنا وقلبنا كل الوقت، الله قادر أنه يتحدث معنا ويتواصل معنا. الرب معك.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. النهاردة عايز أتكلم عن أن الرب صنع الكل لغرضه. دي آية موجودة في العهد القديم بيقول أن الرب صنع الكل لغرضه. في آية تانية كمان بتقول لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. تخيل

ان الله بيقول انه خلقك وجبلك وصنعك لمجده. الله خلق كل شيء لمجده، لكن بالذات انت عملك علشان تظهر مجده. النهارده هنتكلم عن مجد الله. في الحلقات دايما بسألك، يا ترى مرة وقفت تفكر انت عايش ليه وموجود هنا على وجه الارض لأي هدف؟

عايش ليه؟ لو فاضل في عمري 30 40 سنه ايه الحاجات اللي انا لازم اركز ان انا اعملها عشان اكون بيها راضي عن نفسي ويكون الخالق راضي عني. النهارده بنتكلم عن مجد الله. مجد الله ايه هو مجد الله؟ لما بنتكلم عن مجد الله بنقصد ذات جوهر الله، بنقصد شخص الله، بنقصد صفات الله. مجد الله فين؟ مجد الله

بنقصد شخص الله، بنقصد صفات الله، مجد الله. فين مجد الله؟ مجد الله بنشوفه في كل حاجة حوالين مننا، في الطبيعة. بص حوالين منك، بص في كل مكان، من أصغر الأشياء لأكبر الأشياء. لو بصينا تحت الميكروسكوب هنشوف مجد الله، لو بصينا للمجرات والكون ده كله هنشوف مجد الله. احنا بنتعلم من الطبيعة ان الله قدير، وانه مغرم بالتنوع، انه بيحب الجمال، انه منظم، انه حكيم، خلاق. الكتاب بيقول لنا السماوات تحدث بمجد الله، السماوات بتحدث بمجد الله. في العهد القديم الله أظهر مجده في حاجات كتيرة جدا، في الجنة لموسى، في خيمة الاجتماع، في الهيكل، بعد كده من خلال الرب يسوع، والنهاردة من خلال كنيسته. الحقيقة مجد الله بيتوصف في الكتاب بكلمات كتيرة، زي مثلا نار آكلة، أو سحابة، أو رعد، أو دخان، أو ضوء لامع. لكن إحنا بنشوفه في أكمل وجه، في وجه الرب يسوع المسيح. يسوع المسيح هو نور العالم اللي بينور الطريق عشان نعرف طبيعة الله. مكتوب عنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، ضياء مجد الله. الرب يسوع هو اللي بيعكس لنا مجد الله. الرب يسوع جه على الأرض علشان نقدر نفهم مجد الله. مكتوب إن الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. احنا مطالبين ان احنا نعترف بمجده، احنا مطالبين ان احنا نعكس مجده ونعيش لمجده. ليه؟ لان هو خلق كل الاشياء. في سفر الرؤيا بيقول لنا كده، بيقول لنا انت مستحق ايها الرب ان تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لانك خلقت كل الاشياء. تخيل ان في نوعين اتنين بس من الخلائق هم اللي فشلوا انهم يقدموا المجد لله. عارف مين؟ الملاك اللي سقط، الشيطان واعوانه، واحنا البشر. نوعين بس من خلائق الله كلها فشلت انها تقدم المجد لله. لما ترفض انك تدي المجد لله، ده تمرد، ده كبرياء، ودي الخطيه اللي تسببت في سقوط الشيطان وسقوطنا احنا كمان. احنا لو عشنا لمجدنا احنا بس ومش لمجد الله، يبقى احنا بنسلب الله من مجده. الكتاب بيقول لنا ايه؟ الكتاب بيقول لنا اذ الجميع اخطأوا واعوزهم مجد الله. ازاي اقدم المجد ليه الله؟ الرب يسوع قال انا مجدتك على الارض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. الرب يسوع مجد الله على الأرض إزاي؟ بأنه عمل العمل اللي الله ادهوله. إحنا بنفس الطريقة نقدر نمجد الله بأننا نحقق الغرض من وجودنا على وجه الأرض ده اللي هو ادهولنا. بالطريقة دي يبقى إحنا بنقدم المجد لله. لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. دي الآية اللي أنا ابتديت بيها معاك النهاردة، لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. عايز أسيبك معاها. تخيل أنت موجود هنا ليه؟ علشان تعكس مجد الله. تابع معانا في الحلقات اللي جاية، هنكمل تأملاتنا وأفكارنا عن هدف الله لحياتي ولحياتك. وإلى أن نلتقي لتكن نعمة الرب معك.

0: بقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا من المركز العربي في كاليفورنيا. بحييكم وحابب أقدم معاكم بعض الحلقات الخاصة بمسابقة كأس العالم لكرة القدم اللي هتتلعب هنا في أمريكا في شهر يونيو. كمان كم يوم هتبتدي المباريات، وزي ما أنتم شايفين أنا واقف دلوقتي في مدينة ميامي، وورايا الاستاد اللي هتبقى فيه أول صفارة بتعلن بداية المسابقة دي. 32 نادي من 32 دولة جايين يلعبوا هنا. بنفتخر ان في من الشرق الاوسط كذا فريق جاي. مباراة الافتتاح هتبقى في الاستاد اللي ورايا ده، فعشان كده زي ما انتم شايفين الدنيا زحمة قوي والعربيات، فاعذرونا لو في اي صوت عالي لانه غصب عننا، احنا حاولنا نختار اهدى مكان. بس انا حابب اوريكم الاستاد اللي ورايا ده، هو الاستاد اللي بيلعب فيه ميسي. والماتش الاولاني هيبقى ميسي ميامي ضد فريق النادي الاهلي من مصر، ودي حاجه طبعا

حاجة مشرفة جداً إن الكرة المصرية تبقى مسجلة هنا وبتلعب في أول الافتتاح، لكن زي ما انتوا شايفين 32 فريق جايين بيتسابقوا حوالين حاجة واحدة بس، هو مين هيربح الكاس، مين هياخد الكاس وهو مروح. مفيش شك إن كلهم كل الأندية جاية بأمل، جاية برجاء، جاية بتبذل أقصى وقت وأقصى تمرين وأقصى جهد، عندهم أمل واحد إن هم يفضلوا يطلعوا إلى أن يصل واحد منهم اللي هياخد الكاس. فأنت تخيل معايا عزيزي المشاهد المنظر بالمنظر ده، 32 فريق لكن واحد بس اللي هيرجع بالكاس، واللي بيحكم ده كله صفارة حكم بتبدأ في بداية وليها نهاية، زي بالظبط ده اللي أنا عايز أكلمك عليه النهاردة. إن كنت بتشجع كرة القدم أو مش بتشجع كرة القدم، إن كنت من هواة اللي هيحصل العالم كله هيبقى بيتابع الحدث ده، لكن أنا يهمني إن أنا أتكلم معاك عن حياتك أنت وعن حياتك أنت. يا ترى أنت بتجري لهدف، بتجري عندك عينيك على كاس عايز تاخده، عينيك على جايزة عايز تاخده. الرسول بولس في كورنثوس، في رسالة كورنثوس بيقول إنه الجميع يركضون لكن واحد بياخد الجعالة، والجميع بيركضون. زي ما احنا عايشين في عالم مليان بأديان ومليان بمعتقدات ومليان بأفكار، لكن واحد بس اللي هياخد الجعالة، واحد بس اللي هيقدر يروح بالكاس، واحد بس اللي هيقدر يروح وهو منتصر. العالم بيغرينا بحاجات كتير قوي، فأنا عايز أخدك لسفر الجامعة. سفر الجامعة كتبه سليمان النبي، سليمان الحكيم زي ما انت عايز تسميه. في إصحاح 3 سليمان بيدينا درس مهم قوي في الكتاب المقدس، بيقول كده إن لكل شيء وقت ولكل شيء تحت السماء زمن وأوقات. اقرأ عنها في سفر الجامعة إصحاح 3، بيقول للميلاد وقت وللموت وقت، للفرح وقت وللحزن وقت، للولادة وقت وللموت وقت. كل حاجة تحت السماء، تحت السماء ليها وقت، وفي أزمنة بنعدي فيها، في أزمنة صعبة وفي أزمنة سهلة، في أزمنة فرح في أزمنة حزن. وأنا معرفش مدى معرفتك بالكتاب المقدس، لكن لما تقرأ الكتاب المقدس بيكلمنا عن بعض الأزمنة اللي بتبتدي بزمن وبتنتهي بزمن، زي للميلاد وقت وللموت وقت. في زمن بيسميه الكتاب المقدس زمن الحب، لما الله بيتكلم وبيكلم البشرية كلها وبيقول ومررت بك وإذ زمنك زمن الحب. وأنا عايز أقولك النهاردة إن في زمن ربنا عايزك تدخل فيه، هو زمن الحب، ربنا عايز يعلن لك فيه عن محبته. زي ما الحكم ده هيقول صفارة البداية ويبتدي المباراة، أنا عايزك تبتدي النهاردة بداية جديدة، بداية إنك تتأكد فيها إن الله بيحبك. الله ما خلقكش عشان يذلك، الله ما خلقكش عشان يتعبك، الله ما خلقكش عشان تعيا وتموت، الله ما خلقكش لأنه مش لاقي حاجة تانية يعملها. الله خلقك وأوجدك في هذا العالم لأنه بيحبك. يقول ومررت بك، ومررت بك. ربنا النهاردة من خلال البرنامج بتاعنا بيكلم كل واحد واحدة، بيقول أنا بمر عليك النهاردة بغض النظر أنت بتشوفني فين، في أمريكا، في أستراليا، في أوروبا، في الشرق الأوسط، في آسيا، المكان اللي أنت موجود فيه، ربنا بيقول لك أنا بمر عليك دلوقتي. وإذ زمنك زمن الحب، مش زمن عقاب، مش زمن فشل، مش زمن إحباط، مش زمن مرض، زمن حب، زمن الله بيعلن فيه محبته الكاملة ليك، بيقول لك يا ابني أنا بحبك، يا ابني أنا بحبك. وفي الزمن ده قدامك حاجة من اتنين، يا تقبل محبة الله وتتجاوب معاها، يا ترفضها، يا ترفضها. ده اللي هيحصل بالظبط، إنه في ناس هتيجي بس هتروح من أول دور وهتروح من أول جيم لأنها ما قدرتش تتقابل مع الجو، ما قدرتش تتقابل مع الدعوة. زي ما في ناس كتيرة الله بيخبط على باب قلبها وبيعلن ليها محبته وهي برضو مصرة إنها تقفل، مشغولة بالعالم، مشغولة بمحبة العالم، مشغولة بإنها بتحفر لنفسها أبار كتيرة. بس الله النهاردة بيقولك أنا بحبك، وإنت النهاردة موجود في الزمن الصح، هو زمن الحب. بس خد بالك، أي زمن في الدنيا زي في أزمنة وفي أوقات، في وقت للبداية وهيبقى في وقت للنهاية.

انت في ايدك تختار. يعني بص في العهد القديم لما الله بيقول للانسان ها قد وضعت امامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياه، فاختار الحياه، لكن انت بايدك بتختار. فلما الله النهارده بيقول لك انا وضعت قدامك طريق للموت وطريق للحياه، ليه بتختار الموت؟ الموت هنا في الكتاب المقدس بيعني انك بتنفصل عن محبه الله، بتعلن ان انت منفصل تماما عن محبه الله. انت بتقول له ابعد عني انا مش عايزك، انت المعز المذل، انت اللي ساكن فوق، انت عايز مني ايه؟ عايزنا صوم هصوم، عايزنا اصلي هصلي، عايزني اعمل هعمل، لكن ابعد عني انا مش عايز يبقى بيني وبينك علاقه. لكن الله بيقول لك انا لا عايز صومك ولا صلاتك ولا تبرعاتك، انا عايز قلبك، انا عايز قلبك. والرب يسوع جه قال اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكن لهم افضل. فمن حقك تصدق ان انت من حقك تاخد حياه، ومن حقك تعيش حياه افضل، تعيش كواليتي لايف زي ما بيسموها. الله مش خلقك عشان تعدي ايام وخلاص، الله مش خلقك زي 32 فريق جايين اغلبهم ما عندهمش امل، 2-3 بس اللي عندهم امل انهم يوصلوا. الله بيقولك لا لا، انت لما تعرف المسيح مش بس هيحييك من الموت وهينقلك من الموت للحياه. الموت هنا بمعنى الانفصال عن الله، بمعنى ان انت عايش في حاجة والله عايش في حاجة تانية. اتاري الله لما تجسد في المسيح يسوع جه علشان ياخد بايدك لانك توصل لله، لان الله يريد ان يبقى بينه وبينك علاقة شخصية شخصية. عشان كده بيقول كده ها قد وضعت امامك طريقين، طريق للموت وطريق للحياة. زي ما بالظبط هقول لك حاجة، لو كل الاديان حتى وكل العالم يعرف ان الله لما خلق ادم وحطه في جنه عدن كان في شجرتين في الجنه، شجره اسمها شجره معرفه الخير والشر، وشجره اسمها شجره الحياه. شجره الحياه ادم ابليس والحيه اقنعت حواء ان هما ما ياكلوش من شجره الحياه اللي هو الرب يسوع، اقنعتهم انهم ياكلوا من شجره الخير والشر. ومن هنا كل الشرائع وكل الاديان عايزاك تعرف الخير والشر، الحلال والحرام، عشان تفضل طول عمرك مهدد بان انا ما بعملش الحلال، انا عملت كذا حرام، انا عملت كذا غلط، انا عملت كذا. فتفضل طول عمرك عايش تحت سلطان الدين، تحت سلطان الدين، تحت سلطان الشريعه، علشان تفضل دايما حاسس انك هتموت. لكن في نفس الوقت كان قدام ادم وحواء شجره الحياه. ادم وحواء ما اكلوش من شجره الحياه، اكلوا من شجره الخير والشر. والنهارده ربنا بيقول لك انت في ايدك تتنقل من الموت للحياة، في ايدك انك تعمل اختيار صح واحد في حياتك، تعمل اختيار صحيح في حياتك، انك تختار انك ما تبقاش في حالة الموت اللي انت موجود فيه، لكن تتنقل من الموت الى الحياة. وبيقول الكتاب بهذا نعرف اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة. ففي موت، البعد عن الله موت، حتى لو انت بتتنفس وبتاكل وبتشرب وعندك بيوت وعندك عربيات وعندك بيزنس، لكن في الواقع زي ما بيقول عنه في سفر الرؤيا لك اسم أنك حي وأنت ميت، لأن طول ما العلاقة بينك وبين إلهك مفصولة أنت ميت بالذنوب والخطايا. بيقول كده كتاب كلنا كنا قبلا أموات، أنا كنت واحد من الناس دي، كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا بنعمل الخطية كأننا بنشرب المية، بنحلف وبنشتم وبنكذب وبنزني وبنعمل كل حاجة في الدنيا، فاكرين إن هي دي الحياة. أتاري إن الحاجات دي كلها بتقودنا للموت. لك اسم أنك حي، أيوة أنت الناس شايفاك حي، لكن أنت في نظر الله ميت، لأنك واقع في الخطية وواقع في الشر. الله النهاردة بيمدلك إيده وبيقولك أنا مش عايزك تفضل ميت، أنا مش عايزك تفضل في الموت بتاع الخطية، في موت الاستعباد اللي إبليس بيستعبدك بيه. لو أنت مستعبد لسجارة، مستعبد لكاس، مستعبد لجنس، مستعبد لإحباط، مستعبد لفشل، مستعبد. العالم مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا، العالم مليان حاجات كتيرة بتستعبدنا. عايزك تفضل حاسس انك عبد، ما انتش قادر تبطل الخطية، ما انتش قادر تبطل العادة دي، ما انتش قادر تبطل. لكن الله النهاردة بيقولك بيقولك تعالى مد ايدك في ايدي فانا هدي لك الحياة. اوعى تكون زي الناس كلها اللي بتركض. احنا طلعنا في مجتمعات زي ما كانت عندنا اغنية زمان وانا صغير كانت تقول كل الناس بيقولوا يا رب، ايما كل الناس بيقولوا يا رب، لكن الفكرة هل انت تعرفت على الاله؟ الكتاب يقول كده وهذه هي الحقيقة الوحيدة، ان يعرفوك انت وحدك، الله اللي حبك، الله اللي ارسل ابنه في يوم من الايام مات على الصليب من اجلك، الله اللي في يوم من الايام المسيح مات وصلب وفي اليوم الثالث قام عشان

يديك حياة ويديني حياة أبدية. بيقولوا أما كل الذين قبلوه، لو أنت النهاردة خدت في هذا البداية مع صفارة الحكم اللي هتبدأ، خدت قرار أنك تعطي حياتك للمسيح، النهاردة هيبقى اتكتب اسمك في سفر الحياة، وهيبقى ليك حياة، مش بس حياة هنا على الأرض لكن حياة كمان في السماء. أنت لما بتختار الموت، أنت مش بس بتختار الموت في الأرض لكن كمان بتختار الموت في السماء، وبيكون المصير جهنم. النهاردة الله بيقولك لكل شيء وقت وكل شيء زمان، وانت النهاردة في زمن اسمه زمن الحب. الله بيعلن ليك عن محبته. لو مش مصدقني، هات بس اي صورة للمسيح وهو على الصليب، وهو فارد دراعاته وبيموت على الصليب، وفي راسه تاج الشوك، وفي ايديه مسامير، وفي رجليه المسامير، وفي جنبه الطعنة. عمل كل ده علشان يعلن حاجة واحدة بس، لانه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. النهاردة لو أنت قررت وأنت قررتي وأنت بتتفرج على الجيم، خد بالك بس هتاخد منك دقايق قبل ما تركض في الجيم، أنك ترفع قلبك وتقول يا رب أنا بقبلك النهاردة مخلص شخصي في حياتي. أنا مش عايز أكون بركض في السباق وواحد تاني اللي هياخد الجعالة، لكن كل اللي هيعرف المسيح زي ما بتقول تاني، كل من يختار ذا المسيح ملجأ له فيستريح. النهاردة ربنا بيقولك إذا اخترتني، أنت مش بس بتضمن حياة على الأرض سعيدة لكن كمان بتضمن حياة أبدية معايا في السماء. النهاردة في إيدك تختار الزمن الصح. الرب حاطط قدامك الطريقين، لأنه الله لا يستطيع الله لا يريد أن يجبرك على الاختيار. أنت في إيدك أنك تختار الحياة أو تختار الموت، تختار النور أو تختار الظلمة. It's your decision. اختيارك أنت تفضل قاعد معيط وباكي وحزين، واختيارك أنك تفتح قلبك للمسيح فيحول حياتك لفرح. يا ترى أنت بتختار إيه؟ أنت بتختاري إيه؟ بس خد بالك أن لكل شيء زمان ووقت. في وقت للحزن، وقت للفرح، في وقت للميلاد، وقت للموت. كلنا ما كانش في إيدينا مواعيد، ما حدش فينا اختار معاد ميلاده، وبرضه ما حدش فينا هيختار معاد وفاته. ما حدش فينا هيقول انا احب اموت يوم 5 الساعة 7:30، ما حدش فينا يقدر يعمل كده. الله حط ده في مواعيده، حط ده في توقيتاته هو. عشان كده النهاردة لما ربنا بيزورك من خلال برنامج زي كده، انا فخور، انا مبسوط ان احنا بنشوف الاستاد اللي هيلعب عليه ميسي، وهيلعب عليه النادي الاهلي، وهيلعب عليه اندية كتيرة من اوروبا ومن اسيا، والناس كلها بتجري. بس انا مش عايزك تبقى خسران، مش عايزك تروح خسران، مش عايزك تروح مهزوم، انا عايزك تروح بالكاس. وهذه الحياة هي الحياة، ان يعرفوك انت، انك تعرف ربنا، انك تتقابل معاه، انك تفتح له قلبك وتسلم له حياتك. بص، لكل شيء زمان ولكل شيء وقت، وده الوقت بتاعك. اوعى الوقت يروح منك. انت ساعات بتبص في ساعه تقول ياه ده الوقت جري، ده انا القطر عدى وانا ما خدتش بالي، ياه ده كان الاتاري يسوع كان واقف بيخبط على باب قلبي وانا ما خدتش بالي. النهارده انا بدعوك دعوه صريحه مع بدايه الصفاره الحكم اللي بتصفر لك دلوقتي، والله بيقول لك اهو خد بالك، انت ابتديت معايا دلوقتي زمن اسمه زمن الحب. اوعى الوقت يفوت. عارفين العذارة، في مثل عندنا في الكتاب المقدس بيتكلم عن العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات، انه لما جه العريس الحكيمات دخلوا معاه والعذار والجاهلات ما دخلوش لانه ما كانوش مستعدين. فضل يضيع في فرصة ورا فرصة. الرب النهاردة عايزك تبقى مستعد، عايزك تبقى جاهز، عايزك تختار الحياة فتحيا. اختار الحياة، اختار النهاردة انك تفتح قلبك ليسوع، اختار النهاردة انك لو انت بتركض نحو الجعالة. احنا عايشين على الارض، ايوه عايشين على الارض بكل اتعابها، بس عينينا على السماء، عينينا على يسوع الجالس على العرش، عينينا ان احنا في يوم من الايام هنغمض عينينا على الارض ونفتحها نلاقي نفسنا في السماء معاه. كل اللي جايين يلعبوا الجيمز دي جايين وعندهم امل واحد، انه يرجع بالجعالة، يرجع بالكاس. ومجرد انه كاس هيتحط في الفاترينا وخلاص، لكن الحياة الأبدية مش مجرد كاس. الحياة الأبدية مش مجرد حاجة هتحطها في الفاترينا، مش مجرد شهادة هتعلقها على الحيطة، أو مش مجرد مكسب مادي. أنا بسمع أرقام خزعبلية، يعني النادي اللي هيخش ياخد 10 مليون، وبعدين لو طلع بتاع أكتر يبقى كام مليون، والناس كلها بتجري ورا الفلوس وورا المكسب المادي. بس أنا عايزك النهاردة تجري ورا حاجة أبقى

أبقى ومش بس هتبقى معاك على الأرض لكن معاك كمان في السماء. بولس بيقول الكل يركضون بس في للأسف ناس بتركض وهتموت وهي بتجري وفاكرة أنها بتجري في السبق الصح. لكن النهاردة أنا عايزك تجري في السبق الصح. النهاردة عايزك تنتهز الفرصة دي أن يسوع واقف فتح لك أحضانه. يسوع واقف وبيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى أنا عارف تعبك وعارف سهرك وعارف احتمالك وعارف أن أنت تعبت وجريت في حاجات كتير قوي، بس كل ده رايح فين؟ أنا النهاردة عايز أوجه نظرك لعلاقة جديدة. الناس بتسألني بتقولي هو معقولة؟ أنا فاكر في مرة كنت بصلي في مكان وكان حضروا ناس كتيرة قوي من أديان مختلفة، وجات لي واحدة محترمة جدا يعني مركزها مشهور قوي وجات قالت لي ممكن أسألك سؤال؟ قلت لها تفضلي. قالت لي هو أنتوا بتكلموا ربنا كده؟ هو أنت كده بتقول له يا رب بارك فلان ويا رب اعمل ويا رب اعمل، هو أنتوا من حقكم كده تكلموا ربنا كده؟ قلت لها آه، لأنه لما بتقبلي يسوع مخلص شخصي في حياتك الله بيبقى أبوك، الله بيبقى أبوك السماوي، الله بيبقى أبوك اللي أنت تدخل مخدعك تصلي إلى أبوك الذي في الخفاء فيجازيك علانيةً. ولما يكون الله أبوك تقدر تقول له كل اللي في قلبك، لو موجوع بتقول له أنا موجوع، لو فرحان بتقول له أنا فرحان، لو محتاج بتقول له أنا محتاج، لأنك بتكلم أبوك. بس هذا الاختبار، عشان كده في ناس كتيرة تعرف الله بأسماء مختلفة وتعرف الله ليهم أسمامي كتيرة لله، لكن الله أبويا، الله الآب، الله اللي أنا أقدر أقول له يا آبا الآب، يا بابا، يا أبويا، محدش يقدر يعرفه غير اللي قبل الابن، غير اللي قبل الرب يسوع في قلبه. لأنه هو لما قام سارة بكرا بين إخوة كثيرين أعطانا الحق إن احنا نكون أولاد الله، وتقدر تقول لله يا أبويا. فأنا مش خايف منه، أنا حتى لما بعمل خطية، لما بقع في الخطية مش مرعوب منه لأن أنا ابنه. أنا بجري عليه وبعيط قدامه وبتوب قدامه وبقول له سامحني، بيسامحني لأنه أبويا، بيسامحني لأنه أبويا اللي خايف عليا. أنا عايزك النهاردة تختبر زمن الأبوة ده، زمن الحب ده، زمن الحب ده قبل ما الصفارة النهائية تنزل، قبل ما الصفارة النهائية تنزل ونفاجأ أن الحكم صفر. لأنه هيجي وقت خلاص السماء هتقفل والناس هتخبط تقول له افتح لينا، هيقول لهم انا متاسف، افتح لينا يقول انا متاسف، انا بقالي 90 دقيقه سايب لك الزمن، بقالي 90 دقيقه من ساعه ما صفرت صفاره البدايه وانت عمال تتجاهل الصفاره بتاعتي، مشغول مشغول مشغوله مشغوله، العيال والبيت والشغل والجوزي ومراتي مشغول. انا عايز اقول لك النهارده وقف المشغوليه دي، لكل شيء زمان ولكل زمان تحتيه اوقات. ولما تقرأ كتاب مقدس تلاقي دايما يقول لك وللوقت دخل يسوع، وللوقت تكلم، وللوقت الله عنده كل حاجة بترتيب وبوقت، منها زمن التوبة، منها زمن التوبة، انه فتح لك زمن التوبة، فتح لك زمن الحب وبيقول لك تعالوا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال، تعالوا إلي، تعال النهاردة مكانك، وانت قاعد في مكانك، وانت قاعدة في مكانك، في بيتك، في السوق، في أوضة نومك، في السرير، في أوضة الصالون، في العربية، وانت قاعد في أي مكان انت موجود فيه، تقدر دلوقتي تغمض عينيك وتقول يا رب أنا بقبلك، أنا بقبل الزمن ده، أنا بقبل التوقيت ده، أنا عايز أدخل معاك في الزمن ده، عايز أدخل في زمن الحب ده، أنا بعلن توبتي قدامك. كلنا مفيش حد فينا كويس، اوعى تفتكر ولا شخصية من الشخصيات انت بتشوفها دي حتى اللي بيوعظوا زي حالاتي، اوعى تفتكر ان احنا ما بنعملش خطية، كلنا بنقع في الخطية كلنا، لان ابليس بيحاربنا. لكن الفرق الوحيد ان انا لما بقع برجع جري اجري على ابويا، برجع جري اقول له سامحني، برجع جري اقول له انا بتوب قدامك، وبلاقي حضنه مفتوح الي وبيقول لي تعالى يا ابني في حضني، تعالى ده انا مت بدالك، تعالى ده انا دفعت الثمن بدالك على الصليب. ميسي هيلعب ضد الاهلي، انا مش بقول الفريق كله، هو بس كفاية ميسي هيلعب ضد الاهلي، وواحد هيفوز وواحد هيخسر، وفي الحياة كلها هنفضل على طول في واحد بيفوز وواحد بيخسر. لكن اللي انا عايز اضمنهولك ان انت لو بقيت من فريق المسيح، لو انت قبلت المسيح، لو انت النهاردة اعلنت قبولك لزمن الحب ودخلت معاه في شراكة الحب وقبلت اللي هيعمله في حياتك والتغيير اللي هيعمله في حياتك، هتبص تلاقي حياتك تماما اتغيرت، حياتك اللي من غير معنى ملهاش لون ملهاش طعم، حياتك اللي هأيامه بتعدي هتصبح حياتك مختلفة تماما. أنا بشجعك مع نهاية الحلقة أنك تسمع الترنيمة اللي جاية، لكن كمان بشجعك أنه لو ربنا لمس قلبك ولو عندك سؤال اكتب لي، هتلاقي العنوان بتاعنا والإيميلز موجودة على الشاشة
او على التليفون اكتب لنا،

اكتب لنا اكتب لنا وقول لنا انت محتاج ايه، اكتب لنا انك خدت قرار انك تمشي ورا المسيح، اكتب لنا احتياجاتك، ولو محتاج كتاب مقدس اكتب لي، لو محتاج كتب من كتب من كتبي انا هبقى مبسوط ان انا ابعت لك كتب من عندي من اللي انا مؤلفها تساعدك في حياتك الروحيه. لكن كل هدفنا وكل السفريه اللي احنا مسافرينها دي وبنعمل الحاجات دي كلها عشان نقول لك حاجه واحده بس، انت في زمن الحب، بس الزمن ده ليه صفاره بتبتدي وليه صفاره هتنزل الستاره ويعلن الحكم بانتهاء الوقت الضايع. ومفيش وقت ضايع مع ربنا، المباريات فيها وقت ضايع، بس وقتك مع ربنا عمره ما هيكون وقت ضايع، هيبقى دايما وقت بركه ونصره. مره تانية اكتب اكتب لينا، اكتب لي انا شخصيا على التليفونات اللي هتشوفها على الايميلز، اطلب اللي انت عايز تطلبه، كتب كتاب مقدس، عايز نصلي من اجلك، قبلت المسيح هنفرح معاك. لكن اوعى الوقت يروحك يروح منك، وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة قدام استاد تاني. بس انا حبيت اوريكم النهاردة الاستاد بتاع ميامي، استاد المباراة الافتتاحية، ويكون عندنا لقاء اخير في نهاية الحلقات اللي هنعملها مع استاد النهاية، الاستاد اللي هتبقى فيه مباراة الفاينل. بس بين البداية والفاينل قرارك انت، يا تمشي ورا المسيح يا اما تعمل انك ما سمعتش وتضيع الفرصة منك. وربنا يباركك، ونتقابل مرة تانية سريعا في اسم المسيح.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين، وطبعا بيوسعها الكتاب المقدس وبيقول كن قدوة للمؤمنين. خليني أفتح الجملة كلها، لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. هذه توصيات بولس الرسول لابنه بالإيمان. طبعا بولس ما كانش تيموتاوس ابنه، بس بيقول له الابن الصريح في الإيمان لأنه كان مؤمن عظيم جدا، بيقول لابنه تيموتاوس. تيموتاوس استلم مسؤولية عظيمة في أفسس، وكان أيضا يتواصل مع الكنائس، وكان له دور حلو مع أنه كان شاب يعني مش كبير بالعمر، بس كان مملوء من نعمة الله وروح الله. أنا سعيد جدا أحبائي أن يكون معي أخونا الحبيب وبيخدم الرب من قلبه، بيخدم بالعربي عندنا بالكنيسة بجلفيد بابتست، بكنيسة جلفيد المعمدانية، بيخدم بيوعظ بالعربي، بيوعظ بالإنجليزي، وأيضا صوته حلو وبيرنم شيء رائع جدا. رب أعطيه نعمة مالتي تالنتد يعني مواهب متنوعة. الأخ الحبيب الأخ سيلفر موشي، أهلا وسهلا فيك، مش أول مرة بتكون معنا، الرب يباركك ويستخدمك.
1: ربي يباركك أسيس، أنا بشكر رب من أجل هاي الفرصة، و

0: من أجل الأخوة الأحباء القسيس جورجس والقسيس
1: فرج
0: ونصلي باسم الرب يسوع، الرب يعطينا كلام من عنده، كلام معزي ومشجع وتحذيري بنفس الوقت، أنا بدنا نطلع من هذا البرنامج متشجعين في الرب.
1: آمين. عمود يعني لأجل لكي. أنا كنت أسمع كلمة عمود فكر عمود بالعراقي، عمود يعني لأجل، مش كده؟ لكي.
0: نعم.
1: لكي. رب يباركك. طيب نشكر رب من أجلك، ومعنا خادم رب الفاضل أيضا بنعمة الرب، طبعا الأسيس جورجس رح بيكون معنا على الزوم بنعمة الرب. الأسيس جورجس عوض، أهلا وسهلا فيك أسيس جورجس، رب يباركك. عم تسمعني؟
2: أنا سامع كويس حضر الأسيس. أهلا وسهلا بحضرتك،
1: رب يباركك،
2: وأهلا وسهلا بالضيوف والمشاهدين. أصلي في اسم يسوع أن الرب يدينا وقت مبارك.
1: آمين آمين، رب يباركك. شكرا لأجل المشاركة أسيس، ورح بيكون معنا أيضا على الهاتف ناخد منه كم مكالمة الأسيس الفاضل الأسيس الدكتور فرج حنا. طبعا الأحبة الأسيس جورجس عوض من مصر على الزوم، وهو راعي الكنيسة المعمدانية في القاهرة، وأيضا الأسيس الدكتور فرج حنا رح بيكون هو طبعا راعي الكنيسة الأسقفية العربية في ملبون. ومثل ما قلت أنا الأخ سيلفر خادم معنا بالكنيسة بجيلفيد بابتست، كنيسة جيلفيد المعمدانية بسيدني، وهو مثل ما قلت يخدم القسم الإنجليزي ويخدم معنا بالقسم العربي أيضا. الرب يباركه، ورح نسمع منه كمان ترنيمة أو ترنيمتين إذا الرب سمح لنا بالوقت بنعمة الرب يسوع. آمين. طيب أسيس رح ابقى معي قليلا لو سمحت، بدي أسأل السؤال الأول للأخ الحبيب الأخ سيلفر. نحن طبعا موضوع حلو بس كأنه بتشوفه بخص الشباب، والحلو لك إنه ياخد منك كلمة بشجع الشباب أيضا من اختباراتك. تفضل
0: أسيس. بالبداية بولس طبعا يحذر وبنفس الوقت يشجع في وسط هاي الآية اللي قريناها، لما يقول لا يستهين أحد بحداثتك. الكتاب بيعلمنا دائما في هدف للوصية، الوصية بتعمل مضاد للشيء عم بيصير already. يعني لما الرب يقول لا تقتل لأنه كان في ناس عم تقتل، لو الرب قال لا تكذب لأنه كان في ناس عم تكذب، فمن المنطقي لما بولس الرسول ده يقول لتيموثاوس لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة. الكلمة الأصلية جاية استحقار، فكأنه المعلمين الكذبة في ذلك الوقت عم يستصغروا وعم يستحقروا عمره، وشايفين أنه هو صغير. فبولس جاي بهاي الروح التشجيعية والتحذيرية. ليش تحذيرية؟ لأنه يكمل بالآية ويقول بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان. بمعنى إذا خليت هاي الأصوات المفشلة اللي عم بتعطيك صغر نفس ورح بالفعل تستهين بحداثتك، مش رح تقدر تكون قدوة. فلازم ما لازم تسمح لهاي الأصوات أنه تأثر على حياتك، لكن انظر لدعوتك من الله.
1: نعم.
0: وتمم العمل وتمم الدعوة اللي الله أعطاك إياها مشان تستطيع أنك تكون قدوة في وسط طبعا مكانته بأفسوس.
1: رب يباركك. طيب حضرة الأسيس جورجس معنا حضرتك؟
2: معك حضرة الأسيس.
1: إذا في مجال نسمع من حضرتك التعليق الأول عن الموضوع لو سمحت.
2: الحقيقة بصور بولس قيمة وقامة عظيمة في الكتاب المقدس وفي المسيحية، بيكلم تيموثاوس وبيقول له خد بالك انك انت تكون قدوة، وبيكلم تيتوس في نفس الوقت، وكل واحد فيهم في مجال مختلف عن الآخر. يعني بنشوف الحقيقة فن القيادة. يعني أنا بيعجبني جدا أنه الرسول بولس عنده فلسفة في القيادة رائعة جدا، وفن في القيادة إزاي أنه بيوصي تلاميذه أو أولاده في أماكن مختلفة بوصايا قد تكون متشابهة لكن في بيئة مختلفة للخدمة، وبقول له كن قدوة. وكلمة كن قدوة يعني خد بالك في التصرف، في ناس كتير هتحدف عليك حجارة، في ناس كتير هتحاربك، في ناس كتير هتبقى عاملة زي الأسود، لكن خد بالك انت كن قدوة في كل الأحداث.
1: أمين أمين. أخ سيلفر شو رأيك لو سمحت انه ناخد ترنيمة حلوة؟ أول شيء هيك أول شيء سمعنا تعليقك كخادم، وهلا بنسمع صوتك وترنيمتك كمرنم.
0: امين.
1: وخاصه انك بتلعب على العود يعني مرنم وبتعزف،

0: ربي باركك. امين
1: امين. طبعا هاي احكي اختبار هاي الترنيمه. الترنيمه هاي القسيس جون اعطاني كلماتها من سنين طويله، ويعني جربت ألحن عده مرات، لكن الرب ما اعطاني اياها بوقتها، لكن اعطاني اياها بوقت انا كنت يعني كنت محتاج هاي الكلمات، لان جربت عده مرات ألحنها وما كانت تصير، لكن كلماتها ثبتت في راسي. واتذكر يوم من الايام، طبعا احنا بدنا نتكلم انه لا يستهين احد بحداثتك، وبعض الاحيان ممكن نحس بروح فشل، بضعف بسبب الحياة، بسبب ضغوط الحياة. واتذكر يوم من الأيام كنت دامور بظروف صعبة، فأنا موجود بالبيت، كان في عنا ناس، وأمي قالت صلي على الأكل، لكن بسبب فشلي الداخلي وضعفي وكنت حاسس جدا حزين، فقلت لها لأمي مش حابب أصلي لهالدرجة، أنه بعض ممكن الأحيان نوصل. لكن صار في مش مثل نخزة في قلبي وفي داخلي، أنا ودا أقول هاي الكلام، وأنا ودا أصعد لفوق في البيت، ابتدت أهمس هاي الكلمات: أبدا ما بخجل صلي لك. وابتدى الرب يتكلم وياي، وبنفس الوقت يعطيني لحن أنا ودا أصعد، ولما صعدت فوق الرب عطاني اللحن، يقول: أبدا ما بخجل صلي لك، ما بخجل نادي بإنجيلك يا ربي، بهالغربة الصعبة رح بحفظ للعمر أجميلك.
0: أمين.

0: الرب يباركك، الرب يباركك، رائع رائع. طبعا مش لانه انا وياك بنختم سوا عم بعطيك الشهاده، بس انا مقتنع انه انت رائع، مش انه عم بحكيها مسايره. الرب يباركك،
1: مجد للرب،
0: مجد للرب، ورب يكمل معك. انا بفرح كثير لما بشوف الشباب عم بيدخل على خطوط الخدمه الروحيه وبيتكرسوا، لانه بتحس انه في عندهم غيره مقدسه وحماس، ولسه هذا نيو بلاد، دم جديد. فصلوا يا أحبة دائما للكنيسة أن تكون متجددة بالدم الجديد للخدمة وللحفاظ على رسالة الإنجيل، ويحملوا المشعل. أسيس أنا رح بقرأ القراءة لو سمحت بحسب تيموتاوس الأولى، رسالة تيموتاوس الأولى الإصحاح الرابع. طبعا بيتكلم بولس الرسول عن بيقول ولكن يقول الروح صريحا، الروح القدس يقول صريحا وبوضوح أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. إبليس بيحاول يغزو التعليم ويشوش الناس، لكن طبعا المسيح قال أنا أبني كنيستي وأبواب الجحيم لا تقوى عليها. لكن هذه التعليم بيقول بولس الرسول أنه رح تدخل من خلال رياء، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق، لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. وبيقول له بولس الرسول لتيموتاوس شاب، بس بيقول له إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة، الحياة الأبدية. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، لأننا لهذا نتعب ونعير، لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين. يعني ربنا بيحب يخلص كل الناس طبعا، وبيخلص الناس لا سيما المؤمنين خاصة من الشرور، لأنه المؤمن مخلص. عفوا. وبيقول له بالنقطة الحلوة، بيقول له أوصي بهذا وعلم. هذا شاب، بس حاطت بولس الرسول ثقة كبيرة بهذا الشاب، لأنه اختبره شافه. وبيقول لا يستهن أحد بحداثتك، يعني بسنك الصغير، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. إلى أن أجيء أعكف على القراءة، قراءة كلمة الله، والوعظ، يعني أوعظ، والتعليم. لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أيدي المشيخة. اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، لأنك إذا فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. كيف تخلص نفسك؟ تخلص نفسك من شرور الحياة والفخاخ اللي بينصبها إبليس، وبذات الوقت اللي عم يسمعوك بيتعلموا وبيقبلوا التعليم أيضا هم ينتفعوا ويتجنبوا السقوط بفخاخ إبليس والشرور. أسيس ربي باركك، تفضل، منين بتحب تبلش أو تبتدي؟ أسيس جرجس، طيب أنا فقدت التواصل حدد المخرج.
2: سمعني؟
0: أنا سمعت دلوقتي، أنا سمعك، تفضل. سمعت القراءة، القراءة كلها مع حضرتك طبعا.
2: نعم.
0: إذا بتحب تبتدي بأي نقطة، رب يعطيك نعمة، الكلام مفتوح.
2: الحقيقة بنشوف إنه بولس بيوصي تيموثاوس وبيقول له كن قدوة في التصرف، في الأعمال، في الحياة، وبيوصي في نفس الوقت تيموثاوس في الأمر ده، تيتوس وتيموثاوس. اللي أنا عايز أقوله إنه بولس برؤيته الثاقبة الجميلة

0: شايف ان دول شباب، والشباب قد يتأثر بالأحداث اللي موجودة، وبيتأثر بالأفكار اللي ممكن تكون يعني مستجدة عليهم بالنسبة لهم. لكن بولس بيحذر تيميساوس وبيحذر تيتوس أن يكون قدوة في كل الأعمال، أنه كجندي صالح ليسوع المسيح. الجند الصالح هو تجند فقط للمسيح وتجند لأعمال الخدمة، لا ترتبك بأمور الحياة، يعني ما عندوش استعداد أن يكون بالفعل أنه مرتبك بأمور الحياة. بس بيعجبني الحقيقة أنه بولس، يعني بولس كقائد نبيل، أنه بيوصي أولاده إزاي يكون عندهم فن للقيادة، أنهم يكونوا بالفعل هم مسكين زمام الأمور، مش أن يكون منقاد بالأفكار، لكن يقود الأفكار أو يقود المجتمع بالأفكار الكتابية والأفكار الروحية اللي تبني المجتمع وتبني في نفس الوقت الكنيسة. كتير جدا من الكنيسة، من الكنائس اللي ممكن تتأثر بالأفكار بتاعة المجتمع، بالأفكار الدخيلة، لكن على الكنيسة إنها تكون مؤثرة، تؤثر ولا تتأثر، تقود ولا تنقاد، ترشد ولا إنها يملى عليها. يمكن كنت قلت جملة مهمة قوي، إنه الكنيسة تحكم ولا تحكم. ده ملخص اللي عايز اقوله في الامر ده.
1: ربي يباركك، اشكرك جدا. طيب انا قرات اخ سيلفر الامور هايدي، كيف بتشوف حالك؟ وين بتلاقي نفسك بهيدي المواضيع بالنسبه للقراءه اللي قراتها، خاصه حسب بيقولوا لا يستهن احد بحدثتك؟ بتحس انه واجهت هيدي الامور، انه ممكن انه الناس ممكن تقلل ربما او تنظر اليك نظره انه لساتك بعدك شاب والحياة قدامك؟ بتحب تتكلم على هاي النقطة شوي؟
2: أمين. أمين. أسيس، أنا يعني عن اختبار، أنا انطردت من المدرسة عمري 16 سنة من مدرستين في أستراليا، فأنا شخص غير أكاديمي. وطبعا لما خلصني الرب بعدها بخمس ست سنين بعد ما انطردت من المدرسة، ابتديت أخدم خدمات بسيطة. وأتذكر أنت كنت دائما تشجعني أني أخدم، لأنك كنت حاسس أنه في شيء. بس أنا لأني مش أكاديمي كنت دائما أحس بصغر النفس، وأحس أني أنا مش راح لبي طلب الرب،
1: يعني ما رحت على كلية اللاهوت.
2: لا إيه، فحاسس أني نفسي أنا لا مش بهيدا المكان. لكن مع تشجيعك ومع تأنيب الروح القدس دائما كنت أتأنب.
1: يأنبك لتستمر.
2: يس.
1: تأنيب. يس. للاستمرار. نعم.
2: أنا شلون كنت أعرف إنه هي دعوة الله لحياتي؟ اتعلمت من خلال الرفض. يعني بالعكس. كل ما أرفض كل ما أحس بتأنيب الضمير، كل ما أحس بصوت يا يونان يا يونان إلى أين ذاهب. فمرة على مرة مرة على مرة تعلمت أني أسمع لصوت الرب وأثق في الرب وما أسمح للأصوات أو العثرات اللي ممكن تصير. أنا حابب أقرأ السيس كمان على هيدا الموضوع آية، هي قاعدة الرب وضعها، حقيقة وضعها، إحنا ممكن ما نحبها وما تعجبنا، لكن يقول بمتى 18:7 يقول ويل للعالم من العثرات، لكن القاعدة هي أنه فلا بد أن تأتي العثرات. ماشي. هاي القاعدة موضوعها، هاي حقيقة لازم تصير، لابد أن تأتي العثرات. حتى لما بولس بنفس الرب دعاه بأعمال الرسل 9 قال له رح أشوفك إيش قد لازم تتألم من أجل اسمي. الدعوة هي مش بس فرفشة وبروسبيريتي وفراهية، لكن مع الدعوة ومع المجد ومع البركة اللي الله بيعطينا إياها بيجي أيضا الآلام. وهب لنا، وهب لكم لأجل المسيح أن لا تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. فالعثرات لا بد منها، لكن ثقوا أن قد غلبت العالم، الله معنا رغم كل الظروف.
1: يعني لما الرب دعا لشاول، يعني شاول الترسوسي اللي صار اسمه أو يدعى بولس، لما حنانية احتج على أنه ظهر له الرب لحنانية تلميذ في دمشق، قال له اذهب لعنده، قال له يا رب أنا ما سمعت أنت كم فعل بقدسيك وجاي يمسكنا.
2: نعم.
1: يعني زي يعذبنا ويأخذنا على أورشليم.
2: نعم.
1: قال له لا، اذهب لأن هذا لي إناء مختار، سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل

0: السياق. بالنسبة للموضوع اللي قرأته بحسب رسالة تيموتاوس، أيضا منشوف أنه بولس الرسول بيتكلم مع تيتوس لأنه كمان كان شاب، بيقول له بالرسالة الثانية، بيقول له وأما أنت فتكلم، عم يعني بيتكلم مع تيتوس، وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. أن يكون الأشياخ، يعني صور شاب بدي يقول له للشيوخ بليز كونوا صاحيين، أن يكون الأشياخ صاحين ذوي وقار متعقلين أصحاء في الإيمان والمحبة، كذلك العجائز في سيرة طليق بالقداسة. وبعدين بيوصل لنقطة يعني حتى بعد ما أعطاه توصيات كثيرة للاختصار، بيقول له بعدد 7 مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقار وأخلاص، وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد، إذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم. وبعدين بيتكلم عن العبيد، اللي كان الناس كان عندهم عبيد، فقال لهم انه بمعنى يخضعوا لسادتهم كموظف، بس اذا كان السيد مؤمن اكيد رح يعامله كاخ، وهذا ما صار مع اونوسيموس. الى ان يصل بيقول له لانه بعدد 11، لانه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. وبعدين بيوصل للنقطة اللي بدنا إياها، تكلم بهذه، أنا اللي عم بكتب لك إياه تكلم فيه، ما تخاف ولا مثل ما قاله الرب لأرميا، لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم، ما تخاف، احكي كلمة الرب باستقامة ولا همك، أنت الرب معك. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، لا يستهن بك أحد. تفضل حضرة الخادم المبارك ونسمع من حضرتك، تفضل.
1: حبيبي جناب الأسيس جون، ربي يباركك. الحقيقة بنشوف انه في العالم في 2 قادة، يعني لازم نعرف ده كويس، انه في قائد يعني اللي هو ابليس رئيس هذا الدهر، رئيس هذا العالم، وبنشوف في نفس الوقت انه المسيح هو القائد الاعظم المبارك. سواء كان ابليس ليه قادة وليه اتباع، سواء كان انه الرب يسوع المسيح ليه اتباع، وبيكلم تيتوس وانه بيقول له خد بالك انك انت في جزيرة كريت، وجزيرة كريت الحقيقة انهم قال عنهم الكتاب مش انا، يعني انهم كذابين ووحوش، عبارة عن وحوش،
0: وحوش بطالة.
1: فبيقول خد بالك انك انت وسط وحوش، يعني وسط بيئة صعبة انك انت موجود فيها، والقائد بتاعها هو ابليس. دايما بيبقى في في في في يد الشيطان، يمكن بشبه الامر ده، بقول في يد ابليس بيبقى في مرآة، والمرآة دي بنسميها كده محدبة، يعني مقعرة، دايما بتكبر الأخطاء، يعني بتكبر المشاكل. وفي يد تيتوس وكأنه بالظبط بيقول له كن قدوة، خد بالك، خلي المراية بتاعتك مرآة محدبة. يعني إيه مرآة محدبة؟ يعني ركز على الأخطاء اللي تقدر تعالجها وتقدر إنك تقودها، وفي نفس الوقت إنك أنت تكون قدوة، مش مجرد إنك أنت توبخ دايما. احنا في ماتش او احنا في دورة كأس العالم الايام دي، وبنشوف انه في مدرب وبنشوف في حكم، اخويا الأسيس جون واحبائي المشاهدين، الحكم دايما بيركز على الاخطاء، لكن المدرب بيركز دايما على الاهداف، وكأنه بالظبط عايز يقول له ركز على الأهداف، أنا عايزك تحقق أهداف في الوقت اللي جاي، اوعى تركز فقط على الأخطاء، لكن تجنب الأخطاء، تجنب الحاجات اللي ممكن تأثر عليك، وإنك أنت تكون قدوة فيها، لكن في نفس الوقت خلي الراية بتاعتك، راية الانتصار دايما مرفوعة. واوعى تكون انك تنحني قدام ضغوط العالم وقدام مشاكل الحياة، لكن قدم نفسك قدوة في كل شيء.

0: الأعمال الصالحة، كلمة قدم نفسك مش إن يقدم نفسه في الأمور العالمية أو إن يكون هو المقدام، هو رقم واحد، لكن كأنه بالظبط يقول له كن أنت رقم واحد في إنك تكون قدوة للآخرين، إنك تكون قدوة في التصرف، قدوة في الكلام، قدوة في الأعمال الصالحة، قدوة في الحياة. ودي مهمة جدا، أنا مش ممكن أرشد واحد وإن أنا بقود الحاجة كويسة وأنا في نفس الوقت مغموس في الشر أو في الفساد أو في الخطأ أو في حاجات لا ترضي الرب. فالرب عايز من كل واحد فينا إن يكون قائد مدرب بيركز على الأهداف، لكن مش حكم يرصد الأخطاء ويعسر الآخرين.
1: رب يباركك، رائع. طيب حضرة المخرج، أنا رح باخد الأسيس فرج حتى ناخد منه التعليق الأول قبل ما نغوص بالموضوع. طيب ومعانا كمان الأخ عزت. أوكي طيب يا أسيس فرج، معلش اسمح لي أخد الأسيس الأخ عزت قصدي، لأنه وصل معاك وصل معانا قبلك شوية، معلش. أخ عزت رب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء.
2: أهلا جناب الأسيس وأهلا بضيوفك الكرام.
1: الرب يباركك،
2: حلقة غنية وجميلة، وقد إيه برنامجك ده بيكون سبب تعزية كبيرة.
1: كل الشكر للرب،
2: كلمة الحق بالاستقامة.
1: كل الشكر للرب، صدقني الرب هو يعني مثل ما قال الأخ سيلفر، الأخ سيلفر طردوه من المدرسة، أنا كنت أكره المدرسة موت بس الرب اللي بيشتغل فينا وبيطلع منا مواهب. الرب يباركك، تفضل.
2: أنا أنا أنا برحب بأخويا سيلفر وجناب الأسيس جرجس وأنا وجناب أخويا الغالي جناب الأسيس فرج.
1: الرب يباركك،
2: وعايز أقول أن الرب هو اليوم وأمس وإلى الأبد.
1: آمين.
2: وعايز أقول أنت ذكرت إنسيموس وذكرت تيتوس وذكرت تيميساوس وذكرت إيليا.
1: نعم.
2: هل تسمح لي أضيف شخصية رابعة؟
1: تفضل.
2: أو خمسة؟
1: تفضل.
2: الشخصية الخامسة بيقول له الرب قبلما صورتك من في البطن عرفتك.
1: إرميا.
2: وقبلما خرجت من الرحم قدستك.
1: نعم.
2: جعلتك نبيا للشعوب، فقلت آه يا سيد الرب إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد.
1: نعم.
2: فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب.
1: نعم.
2: وتتكلم بكل ما أمرك، لا تخف من وجوهه.
1: نعم.
2: لأني أنا معك لأنقذك. نعم. يقول الرب.
1: نعم.
2: فنشكر الرب من أجل أرمية. تفضل.
1: نعم كمل كمل.
2: فنشكر الرب من
1: كمل حضرتك كمل.
2: فبيقول الرب لمس فمي وقال الرب أنا لا يمكن تخرج مني أشياء صالحة إلا لم يسكن في الروح القدس.
1: نعم.
2: بقوة.
1: نعم.
2: وهو يتكلم في وينشئ في الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والقوة الصالحة. ولذلك يقول الرب هنا أيضا في عدد 18 ها أنا قد جعلتك مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض لأني أنا معك يقول الرب. فنشكر الرب من أجل ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد، شخصيات رائعة. الرب هنا يتكلم مباشرة لأرمية كما يتكلم مباشرة لإيليا ويتكلم مباشرة عن طريق القديس بولس بالروح القدس لتيمساوس ولتيتوس والإنسيموس. فنشكر الرب، ولكن لا يخرج أنا مني أبدا شيء صالح إن لم يسكن في الروح القدس وأولد الولادة الثانية فتتغير طباعي ويكون كل سلوكي مرضي أمام الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. والرب يبارك حياتك
1: ويباركك
2: ويديك نعمة وبركة يا جناب الأسيس.
1: شكرا يا محبوب، الرب يباركك. وفعلا مثل ما قال الأخ عزت لا يسكن فيها شيء صالح. بولس الرسول قاله، بولس الرسول رسول الأمم اللي استخدموا الرب بقوات ومعجزات وتعليم رائع جدا، بيقول قبل ما يجي للمسيح لا يسكن فيها شيء صالح، لكن لما صار في المسيح صار يقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حضرة الأسيس فرج الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك. أسيس فرج عم تسمعني حضرتك؟ حضرة المخرج أنا مش عم بسمع. أسيس فرج اوكي، اسيس فرج الرب يباركك، اهلا وسهلا بحضرتك.

0: اه معاك عادل فرج. اوكي سوري، اه انا فكرت معنا الاسيس فرج حنا. طيب اوكي اخ عادل، اهلا وسهلا بحضرتك. فرج حنا، طيب فرج حنا. طيب اخ اسيس فرج ربي يباركك، تفضل حضرتك معنا على الهواء. شو بنا يا جماعه؟
1: الو،
0: عم بسمعك بس شوي بعيد يا اسيس.
1: الو اسيس جون، سمعني؟
0: الربي باكك شوي احسن، علي صوتك لو سمحت.
1: حبيبي اسيس، ربنا يبارككم، سوري على التاثير في الخطوط.
0: الربي باكك،
1: لكن ان شاء الله تترتب احسن. اشكرك اخ عزت، وبشكر الوقت الطيب ده. تكلمتوا عن قديسين جمال، لكن رائع ان احنا نتكلم عن الرب يسوع لكل المجد.
0: امين.
1: بولس الرسول وهو بيتكلم مع تيموثاوس كخادم صغير، النهارده كنا في درس الكتاب في كورنثوس الاولى 4، بيقول تيموثاوس الابن الصريح في الايمان، الابن الحبيب الغالي.
0: نعم.
1: فكان بيعتبر ابنه، ولما بولس قال له لا يستهن احد بحدثتك، بل كن قدوه للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبه، في الروح، في الايمان، في الطهاره. في تيموثاوس الثانيه اصحاح 2 برضه قال له اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى،
0: ان تقيم
1: عاملا لا يغزى.
0: نعم.
1: بمعنى انه قال له يا تيموثاوس ما تعملش شيء يسبب لك الخزي قدام الاخرين، انت شاب صغير لكن تقدر تعيش حياة الإيمان. فربنا عايز يقول لنا من الكلام ده ان رسالة الحياة، تصرفاتي في الحياة، الناس لما بيشوفوا حياتي اقوى بكتير في التأثير.
0: نعم.
1: من الكلام اللي بنقوله للناس، فانا لازم اعيش اللي بتكلم بيه في جميع الدوائر، انا لازم اخد بالي اعيش اللي بتكلم بيه. وليه انا قلت المثل والقدوة هو الرب يسوع لكل المجد؟ كل ايليا وتيموثاوس وبولس كلهم اخطأوا، لكن الرب يسوع اتقال عنه في يوحنا 8 انا من البدء ما اكلمكم ايضا به. يعني انا والكلام اللي بتكلمه حاجة واحدة، بتشوفوا في الكلام بتاعي تقوى، بتلاقوني عايش حياة التقوى. ولوقا في اول ما بدا اعمال الرسل قال لهم ايه؟ ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به.
0: Yes.
1: عشان كده سلوكي وتصرفاتي ومصداقيتي هو ده اللي بيدي للخدمه قوه. فاللي بيدي للخدمه قوه ومصداقيه حقيقي كيف انا بتعامل مع الناس. عشان كده بولس اختار 5 مجالات مهمه جدا يا سيد.
0: نعم.
1: الخمس مجالات دول اخطر 5 مجالات بيتعرض لهم الخادم سواء كان صغير او كان كبير. طبعا بالنسبه لتيموثاوس الشاب، لكن هي برضه نافعه ليا ولحضرتك وللاسيس جرجس ولاخويا معاك وللاخ عزك. اول مجال قال له في الكلام، كلمه في الكلام دي مهمه، اكثر تحريض في كلمة الله على الكلام اللي بيطلع مننا.
0: نعم.
1: الكلام اللي بيخرج من شفتينا، الخادم لازم يلاحظ كل كلمة بتطلع منه قدام الناس. الكتاب قال لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالح للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. فقال له كن قدوة في الكلام، وعلينا احنا كخدام.
0: نعم.
1: شباب او اخويا سيلفر وحضرتك كل اللي بيسمعوني، تصلي دايما ولتقل اقوال فمي وفكر قلبي مرضي امامك يا رب، وصلي وقول اجعل يا رب حارسا لفمي. اسهل حاجه حتى الاسيس ان احنا ننطلق ونخطأ بذله لسان، وده ممكن يضر الخدمه، فضبط اللسان مهم. عشان كده يعقوب قال ان كان احد لا يعثر في الكلام فذلك رجل كامل. وكثره الكلام لا تخلو من المعصيه. حتى على فكره الكلام برضو للاخوات اللي بيخدموا، بيقول عن المراه الفاضله تفتح فمها بالحكمه.
0: نعم.
1: وفي لسانها سنه المعروف. عشان كده اول نصيحه لتيموثاوس قال له كن قدوه في الكلام، وتاني حاجه قال له كن قدوه في التصرف. التصرف بتاعك، يعني هل يعقوب لما تصرف واخذ البركه من عيسو كان ده تصرف لائق؟ فالمؤمن الخادم وهو في ميدان الخدمه لازم يكون سيرتنا حسنه وسلوكنا

0: إلى لوم عند الذين هم من خارج. يعني لو تصرفنا تصرفات الجسد والتصرفات في عداوة وخشونة الناس مش هتصدق الخدمة بتاعتنا. عشان كده لازم المؤمن يكون قدوة في التصرف. الشيء الثالث قال له كن قدوة في المحبة. المحبة مش بالكلام لكن بالعمل والحق. إن كان أخوك عريان ومعتاز للقوت هتقول له امضي بسلام استدفي وانت ما عطتوش حاجة، طب استفاد ايه؟ لكن احنا ربنا علمنا نكون قدوة في المحبة، نظهر المحبة زي ما الرب قال جعت فأطعمتموني عطشت فسقيتموني. الحياة المحبة تكون عملية في أبسط صورة. الناس هتحب المحبة العملية أكثر من 100 وعظة بالكلام. فاحنا عايزين نقدم نفسنا كخدام صغيرين وكبار في العمر في قدوة المحبة. الحاجة اللي قبل الأخيرة قال له كن قدوة في الإيمان. يعني ايه قدوة في الإيمان؟ في الثقة في الله. احنا بنواجه أسيس في الخدمة عواصف وتجارب احنا بنشوف مش شايفين المجهول. المؤمن الخادم في موقع الخدمة بالذات لازم يكون عنده ثقة كبيرة في ربنا، يحتمي في ربنا، يتمتع بالسلام في ربنا، لازم يكون عنده إيمان. مش مع أول مشكلة يتهز ويخاف ويقول لا أنا مش هقدر أكمل، لا كن قدوة في الإيمان. الإيمان هو مثل ما يرجى. آخر حاجة وآسف طولت عليك، قال له كن قدوة في الطهارة. يعني كن قدوة في الطهارة؟ لازم يقول له أنت كشاب هتقعد وسط شابات وفتيات في ميدان الخدمة. الرسول بيقول له احفظ نفسك طاهرا وانت بتتعامل مع الحادثات البنات الصغيرين اللي في سنك كأخوات بكل طهارة. وقال له اهرب من الشهوات الشبابية وكل شيء يسبب لك إثارة ابعد عنه. عشان كده قال لطيطس يا طيطس انت كلم العجائز ينصحنا الحادثات. انت يا طيطس خلي الستات الكبار هم اللي ينصحوا البنات الصغيرين. عايزين نفهم من كلمة كن قدوة في الطهارة ان احنا لا نجهل اساليب العدو ولا نجهل افكاره. لازم نفكر ونحط قدام عينينا ان صور الفساد موجودة في كل مكان. عشان كده ربنا بيحضرنا النهاردة ان احنا نسهر ونكون قدوة في الطهارة. دول الخمس اشياء اللي بتزين تعاليم مخلصنا ربنا يسوع المسيح، بتزين تعليم الخدمة. ان احنا نكون قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. ودول خمس صفات مهمين جدا، مهمين لأي خادم، وربنا يبارككم حد الأسماء.
1: الرب يباركك. أشكرك جدا محبوب، أشكرك جدا. معلش طولت عليك شوية أخ سيلفر، وطولنا شوية كمان على الأخ الحبيب الأسيس جورجيس. بنشوف طبعا رح نرجع نسمع ترنيمة بعدين مش هلأ، بس بنشوف أنه بولس الرسول بيركز هو على بولس، على دور بولس، مدرسة الميدان الصعب والرفقة في الألم. كان مش مقعدهم وراء المكتب، لا يعني كان يأخذ معه مثلا بولس كان يأخذ معه تيموتاوس، تيتوس، هالشخصيات هايدي. فبتشوف أنه كان ينزلهم معه على أماكن الألم. يعني سيلة لما كان معه لبولس أكلوا ضرب لشبعه بالعصي، وضربة العصا مؤلمة جدا بتكسر العظام، لكن كانوا عم يسبحوا. شو هالشباب هذا؟ شباب عم يتألم لكن نازل زي النسور والأسود. تفضل حكينا هيك شيء على هالموضوع هيدا.
2: أسيس عيد القسيس فرج عن الآية اللي بتقول بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، وما بيوقف عند الكلام، لأنه لو وقف عند الكلام فكلنا نقدر نكون قدوة. لكن بيكلم في التصرف. الكلام اللي عم تقوله لازم كمان في التصرف.
1: مدعوم بالعمل.
2: الرب يسوع المسيح كان معروف دائما يتكلم بطريقة قصصية، وبيعطي أمثلة كثير، أو بيعطي آيات من العهد القديم، وبيعطي تشابيه من الحياة، إن كانت agriculture زراعية وكل هاي الأمور. لكن إجا وقت من الأوقات أراد أن يعلمهم درس، وكان هالدرس مختلف جدا، كان درس عملي ومش بس درس كلامي بالأمثلة. فبيقول بيوحنا 13، احنا نعرف القصة. بالعادة بالنسبة لليهود السيد لما يرجع للبيت العبد هو اللي بيحضر المياه النظيفة على مود يغسل أرجل السيد. لكن الرب يسوع المسيح بيعمل دائما subverting بالعربي، يعني دائما يقلب الموازين، كأنه يريد يشوفنا ملك

0: ملكوت السماوات مختلفة عن مفاهيمها، مختلفة عن مقاييس الأرضية. فشنو سوى؟ يقول الكتاب وأخذ منشفة واتزر بها، بعدين ابتدأ يغسل أرجل التلاميذ وده يعكس كل المفاهيم الأرضية، ده يقلبها بالعكس، يقول لهم أنتوا حابين تكون عظيمين بهاي أنه تكون عظيمين. بعدين بيكمل بعدد 13، أنتم تدعوني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك، هاي حقيقة، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. ونشوف الرب يسوع المسيح كمان ما كان فقط حاشا صاحب كلام لكن أيضا صاحب فعل، عندما أراد أن يعلم تلاميذه كيف يتواضعوا غسل أرجلهم مشان يتعلموا بطريقة فعلية وعملية.
1: طيب وبالنسبة للألم، مش عم تواجه ألم؟
0: بنواجه ألم أسيس. في وعد كمان، وعد تاني يمكن يوحنا 14 أو 16 لما يقول في العالم سيكون لكم ضيق، هذا وعد على فكرة. احنا دايما نفهم انه الوعود هي الرب راح يباركنا وراح يحفظنا وراح يكون ويانا، وهي حقيقة، لكن الحقيقة الجانبة أخرى، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن عندما ننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح نتشجع ونتقوى وغلب العالم، فنحن نستطيع أن نغلب العالم. دايما يشجعني هذا الشيء أنه نفس الروح اللي كان ساكن في بولس هو ساكن فيه، فإذا بولس قادر يسويها أنا قادر، فمحتاج أصلي وأكون مثل بولس. لكن الشغلة أنه إشقد أني مستعد، لما الرب يسوع المسيح ظهر لبولس هو بيروح على دمشق، سأل سؤالين، أول شيء معرفة، قال له من أنت يا رب؟ معرفة، من أنت
1: يا سيد؟
0: من أنت يا سيد؟
1: وبعد ماذا تريد أن أفعل يا رب؟
0: بعدين قال له ماذا تريد أن أفعل يا رب؟ كشاب محتاجين ننظر لهذه الآية، وإجا الوقت بدل ما نقول له يا رب انطينا احتياجاتنا، ماذا تريد يا رب؟ حتى لو كان الأمر في ألم، حتى لو كان الأمر لازم نبتعد عن كتير شهوات أرضية وأفكار أرضية، لكن بيقول برومي أعتقد 8 زمان أو ألام الحاضرة لا تقاس،
1: أحسب إني أحسب ألام الزمان الحاضر
0: لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم،
1: أن يستعلم فينا. أمين. هي الأخ سيلفر الحلو فيه أنه تحت ضغط كبير بالخدمة وبالدراسة اللاهوتية، لأنه عم يدرس بالجامعة وعم يخدم بذات الوقت بالكنيسة، وبتلاقيه فرحان وبتشوف أنه ما فيش هالتذمر. يعني عادة الشخص إذا جاي عن طمع بيهرب، بس الشخص بيكون جاي من دعوة بيتحمل الضغط مهما كانت الظروف، وهذه العلامة اللي أنا بلاحظها فيه ومطمن بالي جدا، والرب يكمل معك. أمين. أنه الرب رح يستخدمه بقوة أكثر فأكثر فأكثر، والرب يكثر من أمثالك حقيقة. طيب حناخد الأخت نهال. أسيس جرجس لو سمحت لي ناخد الأخت نهال بسرعة ونرجع لحضرتك لو سمحت. أخت نهال الرب يباركك، أهلا وسهلا بحضرتك أخت نهال.
2: تيجون
1: الرب يباركك،
2: برحب بحضرتك وبضيوف المباركين الأخ سيلفر وحضرة الأسيس جرجس وحضرة الأسيس فرج، ومتألق كالعادة حضرة الأسيس في اختيار المواضيع الهامة.
1: ماجدا
2: لرب وحضراتكم باركتونا بتأملات رائعة، لكن أنا نفسي أضيف حتة صغنطوطة، أنه الجدير بالذكر أن القديس بولس لما طلب من تلميذه تيموساوس أن يكون قدوة مش للخطاة لكن للمؤمنين، فكلنا كمؤمنين مهما وصلنا من درجة إيمان محتاجين برضو لقدوة، وإن أنا أكون مثلا أعلى أو قدوة يحتذى به ده أمر مش سهل أبدا، خاصة إنه ما سابش ولا مجال حتى في الكلام زي ما حضرت الأسيس ذكر. يعني إحنا كمؤمنين بنهتم جدا بسلوكنا وتصرفاتنا، لكن سامحوني بنفوت ساعات في كلماتنا ونقول في بعض المواقف دي كلمات يعني مسح أو هزار، لأ ده ممكن يسبب عثرات للآخرين. فالفم اللي بيتكلم كلام الرب في الوعظ، الفم اللي بيسبح، لا يصلح أبدا أنه يتكلم بنكت أو جوكس فيها ألفاظ خارجة. فالمسؤولية عظيمة، علشان كده بعد ما طلب منه أن يكون قدوة أعطاله الكيز، المفاتيح اللي توصله، وهي نمرة واحد أنه يعكف أو يجيب أتنشن للقراءة والوعظ والتعليم، واثنين أنه ما يهملش الموهبة اللي ربنا أعطاها له. انا اكتفي بكده.

0: عشان عندي سؤال. حضرة القسيس جرجس قال إن المسيح هو القائد الأعظم الذي يحتذى به، وحضراتكم كلكم متفقين على كده، وإحنا دايما في وعظنا بنقول إن الناس اوعوا يا ناس تنزلوا عينيكم من على الرب وتحطوها على الناس، لأنه الوحيد اللي ينفع نبص عليه ونقول إنه هو مثال الكمال وكمال المثال هو الرب يسوع وحده لكل المجد. لكن يا حضرة القسيس جون في آية في تسالونيك الثانية 3:9 بيقول القديس بولس: ليس أن لا سلطان لنا بل لكي يعطيكم أنفسنا قدوة حتى تتمثلوا بنا. فسؤالي إزاي هنا القديس بولس جرؤ أن يقول تمثلوا بنا مش بالرب يسوع؟ مش ده ممكن يكون سبب في العثرات للآخرين لما بيصدر خطأ منهم، وبرضو ممكن يقود ناس أن يتمثلوا بالمرشدين الروحيين ليهم فتنتج نفس النتيجة؟ فنفسي حضراتكم توضحوا لنا والرب يبارك.
1: ربي باكيك، أشكرك جدا جدا. أسيس جورجس لو سمحت، أسيس جورجس ممكن نتجاوب هذا السؤال إذا بتحب، أو أنه بندخل على نقطة تاني وبعدين بناخد الإجابة مع الأسيس فرج لو شفت أنه عندك شيء تاني، يعني عندك نقطة أخرى، تفضل.
2: أمين. بشكر رب كتير من أجل سؤالك الجميل، أنه الرسول بولس بيقول تمثلوا بنا، وهنا بيتمثل على أنه يعني نتمثل في الإيمان، يعني في القيمة، في التصرفات. زي مثلا أوضح كمان الآية اللي بتقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يعني الإيمان مهم جدا. إحنا كبشر غير معصومين، لكننا نحمل رسالة معصومة من الخطأ وبنقدم رسالة معصومة من الخطأ، لكن إحنا كبشر فينا أخطاء وفينا عيوب. لكن بياخدني بولس الحقيقة، وأنا معجب جدا بهذا الرجل الرائع الجميل، إنه قائد بيوصي تيميساوس وبيوصي تيتوس ومرقس اللي كان معاه ولوقا، دول كلهم كانوا شباب، يعني عايز أقول إنه كانوا حوالين منه، لكن كقائد عظيم بياخدهم زي النسر، بيطير بيهم إلى العلاء وبيقول لهم عايزكم تبصوا على الحاجة الجميلة. ودايما أنا بعتذر جدا، في نوعين من القادة، في قائد يسلك سلوك شيطاني وفي قائد يسلك سلوك روحي. القائد الشيطاني دايما بياخد أتباعه، أنا متأسف، إلى الوحل زي الخنازير، فبينبش على الزبالة وعلى الرائحة الكريهة، وبيدور في الأخطاء وبيدور في العيوب وبيبحث عن الأمور اللي ممكن تعصر الناس أو بتعصر الآخرين أو بتكسر مجاديف اللي حوالين منه. وحتى في الأعمال السياسية بنلاقي في بعض القادة قادوا شعبهم عن طريق الأجهزة السرية، إنهم يقمعوا الشعب بتاعهم والقادة والنبلاء والعظماء من شعبهم علشان ما يكونش ليهم صوت وما يقدروش يطلعوا صوت، وبالتالي ماتوا أبشع الميتات. يعني عايز أقول، لكن بولس بياخد أولاده وأتباعه زي النسر، مش بينزل تحت إلى أعماق المزبلة، لكن بيطلع بيهم إلى العلا، ودايما بيركز على كل قدوة. خد بالك، ما يعني كل قدوة في التصرف، زي ما قال أخويا جناب القسيس فرج من شوية، وأخويا سيلفر القسيس سيلفر، قد إيه كنتوا رائعين وفي التعبيرات بتاعتكم وكلماتكم الكتابية. إزاي إنه بياخدنا بولس بياخد أولاده زي النسور فوق في العلالي، فبتصغر الأخطاء والعيوب، لكن في نفس الوقت بيقول له أنت قدوة، أنت في العلالي، أنت مع المسيح، أنت المثل الأعلى، اوعى تنزل تحت. اوعى تكون مش قدوة في الإيمان ومش قدوة في التصرف ومش قدوة في الأعمال ومش قدوة في المحبة، لكن خليك انت القدوة، خلي الناس تبص عليك انك انت النجم اللي ساكن جنب او بجوار الشمس المضيئة اللي بتنور لينا كلنا. وده اللي بيركز عليه الحقيقة بولس. انا اسف اذا كنت خدت وقتكم او خدت طولت شوية، لكن ده على قلبي.

0: ان انا اقدمه.
1: الرب يباركك، اشكرك. طيب راح باخذ حضره المخرج لو سمحت الاسيس فرج، وبعدين بنعمل ترنيمه مع الاخ سيلفر، بس هيدي ترنيمه يعني على فيديو بنعمه الرب يسوع. بس يوصل دورك بنلعب الترنيمه، بنسالك كم سؤال، هيك نكون زي ما تقول محصوره بحضرتك بس حتى تحكي شوي عن الترنيمه. امين. طيب اسيس فرج الرب يباركك، عم تسمعني حضرتك اسيس فرج؟ انا
2: الو سامعني يا سيس؟
1: هاتك عم تسمع من التلفزيون يا اسيس فرج؟
2: لا انا سامعك.
1: طيب
2: انا سامعك كويس.
1: طيب اوكي، بتحب انك تطرح يعني تحط تعليق من عندك او انا بسالك اسئله؟ انا بسال
2: شوي الاخت نهال وحضره الاسيس.
1: نعم.
2: لما بولس قال اطلب اليكم تكونوا متمثلين بي،
1: نعم،
2: هو بيكتب لكورنثوس الاولى، وزي ما قلت لحضرتك كنا لسه في درس الكتاب النهارده بنتامل فيها. اهل كورنثوس عطوا له وقت صعب، شكوا في رسوليته، لكن قال لهم انا اتمنى تكونوا تتمثلوا بي ويكون عندكم نفس الايمان. وقال لهم انا بعت لكم تيموثاوس، هو ابن الحبيب والامين، يذكركم بطرقي في المسيح. بطرقي في المسيح. فهو مش بولس مش بيقول لتيموثاوس والشباب اللي بيضربهم تمثلوا بي، ده بيقول لأهل كورنثوس أطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي. يعني أهل كورنثوس أنتوا شايفين نفسكم منتفخين ومتكبرين وعندكم كبرياء، يقولوا داونت مي وبتقولوا علي أن أنا مش رسول ومش مصدقني. فأنا أتمنى وبعدين وضح لهم حاجات كتيرة، لو أنتوا حكماء وإحنا جهلاء، لو أنتوا ضعفاء وإحنا ضعفاء وأنتوا أقوياء، لو أنتوا مكرمين وإحنا بلا كرامة، إحنا بنجوع ونعطش ونعرى ونلكم ونتعب عاملين، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمد، يفترى علينا فنعش، كل ده قاله في نفس الإصحاح. فأنا لما باخد آية لازم أخد اللي قبليها ولازم أخد اللي بعديها عشان القرينة هي اللي بتشرح معنى الآية. لكن اللي أنا عايز أقوله في سؤالك الرائع مع أخويا سيلفر، بالنسبة للشباب، يعني بالنسبة للشباب حتى الأسيس من الخبرة في الكنيسة والحياة ولما عرفت الرب وأنا شاب، التعليم والتأسيس من الصبا حمل النير من الصبا مهم جدا. عشان كده أنا بشجع كل شاب وكل فتاة تخدم ربنا، ربنا بيفرح بالشباب لأنه قال كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة طوبى للذي ملأ جعبته منهم. والكتاب قال جيد للرجل أن يحمل النير في صباه. يعني ربنا بيدربه بيعلمه في حياة الانضباط ويحببه بكلمة ربنا. حلو خالص ان الشباب يتعلم يتحمل المسؤولية ويطلع منهم رجال ناجحين في كل المحاور، والتعليم الصحيح والتدريب الصحيح هو اللي بيخلي الشباب يستمر. واحنا محتاجين فعلا ونصلي شباب يكون ليهم قلب على الخدمة، يكون ليه اهتمامات روحية مقدسة، مش يكون زي الشباب اللي احنا شايفينه بتاع العالم دلوقتي رغباته مختلفة، عايش في الأنانية وحول الذات وما عندوش أي فكرة أصلا. لكن ربنا عطانا أمثلة في الكتاب المقدس إزاي في شباب عملوا النير وكانوا ناجحين، والكتاب مليان مليان مليان أمثلة. لو أنا خدت يوسف مثلا، تعلم الطاعة والطهارة ومخافة ربنا وكان رجلا ناجحا ومهما صنع كان ينجح. موسى تعلم في طفولته من أمه التقية اللي رضعته وقال عنه الكتاب لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون. صموئيل تعلم من أمه حنة في طفولته، اتعلم الصلاة الحقيقية والتقوى الحقيقية والسجود وإكرام ربنا. عشان كده صموئيل كان يخدم أمام الرب وهو صبي صغير، وأما صموئيل فتزايد نموا وصلاحا. الكتاب بيقول كده. داود النبي وهو صبي صغير كان بيرعى الغنم، تعلم الاتكال على ربنا وربنا كان ينجيه، فتى صغير. لكن الفتاة اللي كانت عند بيت نعمان فتاة صغيرة جدا، لكن ربنا استخدمها في عمل كرازي رائع. دانيال لما كان في السبي كان عمره 14 سنة، لكن لأنه كان متمسك بتعليم كلمة الله جعل دانيال في قلبه ألا يتنجس بأطايب الملك. دانيال والفتية طول حياتهم كانوا أمناء للرب. والمثل الرائع تيموثاوس النهاردة وتيتوس وأعظم مثل الرب يسوع 12 سنة يقولوا عنه بوهت الجنة.

0: جميع من تعليمه وأجوبته. فالشاب ممكن يعيش حياة قداسة رائعة للرب، والشاب سهم مبر في يد الرب في قلب إبليس. وإحنا محتاجين شباب أمناء أتقياء، وأنا بصلي السلفر وبصلي لكل الشباب أمثاله، وبصلي إن الكنيسة تتملي من الشباب اللي عندهم أمانة في الخدمة. لكن إحنا علينا دور كبير، المتقدمين والقساوسة والقدام عليهم إنه يعلموا الشباب بأمانة، يحضنوا الشباب، يشجعوهم، يظهر لهم المحبة، ما يحاربهمش. لو عايزين يرنموا خليهم يرنموا، يقعدوا جوه الكنيسة خليهم، اوعى تحارب الشباب وتطردهم برا الكنيسة. احفظ الشباب لان هم المستقبل. اصلي لكل كنيسة واصلي لسلفر واصلي لكل الشباب يا حبيب القسيس. ربنا يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. في تعليقات طبعا بالفيسبوك كتيرة، لكن لفت نظري انه في بعض الاشخاص بيقولك انه الخدمة يعني قوتها في ليس في الشهادات، بل طبعا بأنه واحد يكون عم يخدم بأمانة. طبعا أنا بوافق على هيدا الموضوع. ولو رحنا على كلية اللاهوت، إذا ما فيش موهبة وما فيش دعوة من الله مش رح ينفع شيء. لكن كلية اللاهوت بتسقل الشخصيات، بتكون عم تعلم الشخص بعمق الكلمة، حتى إذا عنده الموهبة يقدر يستخدم، مثل ما بقول بولس الرسول بيقول لك بسلاح الله إلى اليمين وإلى اليسار، يعني بيقدر يستخدمها بطريقة رائعة جدا في الحرب الروحية وبالتعليم طبعا. أخ سيلفر الرب يباركك، بتحب تقول شيء تعليق معين احنا فقدناه شوية أو ما مرقناش عليه بعد، وبعدين نسمع ترنيمة لك على فيديو.
2: أمين. تفضل. ممكن أجاوب على سؤال الأخت نهال؟ نهال؟
1: الأخت نهال كمان.
2: نهال. في وطبعا بإصحاح 11 يقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا، لكن صياغ الكلام بإصحاح 10 عم يتكلم على الولائم الوثنية وحرية المؤمن، وشنو الأشياء اللي ممكن هي تكون من حقوقي لكن أستطيع أني أتركها من أجل أني لا أعثر الآخرين.
1: نعم.
2: فبيقول بإصحاح 10:32 كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين لكنيسة الله كما أنا أيضا أرضي الجميع في كل شيء، غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي لا يخلصوا. وبعدين بيقول كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح، بمعنى لو أكو شيء بحياتي أسويه ممكن يكون عثر للآخر، فكونوا متمثلين ببولس أنه خسر حقوق كثيرة من أجل مجد المسيح.
1: وبذات الوقت بولس الرسول مش عم بيقول كونوا متمثلين بي وخلاص، حد دغري بحسب كورنثوس الأولى 11 حد دغري كمل وقال كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. يعني أنا مش عم بطلب أنه كشيء عم بعمله أنا كإنسان، لا، أنا عم بعمل اللي عمله الرب يسوع، أنا عم بعمله، أنتوا عملوا اللي أنا عم بعمله لأنه هذا أنا تعلمته من المسيح.
2: ورجوعا أكيد يعني كما أنا أيضا بالمسيح، ممكن بولس ده يجي بباله فيليب 2:6 أخلى نفسه، فكما أخلى نفسه
1: أيضا
2: يس كما أخلى نفسه، إحنا كمان بعض الأحيان لازم نخلي أنفسنا من بعض الحقوق مشان ما نكون عثر للآخرين.
1: ما هو بيقول لك بولس الرسول بيقول لك بحسب كورنثوس الأولى 9 بيقول لك إنه صرت للجميع كل شيء لأربح على كل حال قوم.
2: أمين.
1: صرت لليهودي يهودي، وللي عنده ناموس مع اللي عنده، والذين ليس لهم ناموس، مع إنه مع إني تحت ناموس لله. يعني صار كأنه عم بيحاول، يعني مثل ما بيقولوا بده يربح النفس البشرية للمسيح بأي طريقة، طبعا مش بالالتواء، بأي طريقة يجي معه للشخص للآخر حتى يقدر يجيبه ويشده.
2: ونفسي غير ثمينة عندي،
1: حتى أتمم سعي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي قبلتها من الرب يسوع. طيب بتحب نسمع ترنيمة ولا بتتابع بعد شوي؟
2: ترنيمة.
1: أوكي. في ترنيمة أحبائي عملها الأخ سيلفر، هو هيدي تأليفه وتلحينه وصوته،
2: تلحين الأخ مارتن.
1: تلحين الأخ مارتن هاي؟ أوكي. الأخ مارتن ربي باكو معنا بالكنيسة، وحاليا عم يعمل دراسات أخرى كمان ربي باكو، دراسات لاهوتية طبعا. طيب تفضل حضرة المخرج لو سمحت.

0: مجدا للرب. الرب يباركك أخ سيلفر على الترنيمة الحلوة. مثل ما قلنا بالبداية قبل الترنيمة كتبها الأخ سيلفر موشي الرب يباركه ومغنيها، واللي لحنها هو الأخ مارتن جبرايل كمان كان معنا بالكنيسة والآن عم يعمل دراسات لاهوتية. الرب يباركه. طيب أحبائي رح ناخد الأخ المخرج، رح ناخد لو سمحت الأخ الأسيس جورجيس إذا بتريد. أسيس جورجيس الرب يباركك، بيتكلم قليلا عن تيتوس لأنه تيتوس كان شخصية شوي هيك بتحسه شوي يعني عنده مختلف قليلا عن تيموتاوس، بس بيقول له بولس بالرسالة لتيتوس بيقول له من أجل هذا برسالة تيتوس 1:5. عم تسمعني حضرتك؟
1: نعم.
0: أوكي. بيقول له من أجل هذا تركتك في كريت، كريت يعني لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة

0: شيوخا شيوخا في الكنيسة طبعا كما أوصيتك، وبيقول له إن كان أحد بلا لوم باع الامرأة واحدة، مش اخذ 4 نسوان او 5 او 6 لانه الوثنيون كانوا يتزوجوا كتير، باع الامرأة واحدة له اولاد مؤمنون ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين، لانه يجب ان يكون الاسقف بلا لوم كوكيل الله غير معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة، كلمة الله، للكلمة السابقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. وبعدين بتابع أمور أخرى. السؤال حضرة الأسيس أنه بيقول له لا يستهن بك أحد لطيطس، وهون مسؤوليات كبيرة ضخمة، عم يقيم أساقفة، عم بيقول لهم يعني تصور بده يقعد بالكنيسة وبيقول لهم أنا برأيي فلان، بعد ما يصلي طبعا وتصلي الكنيسة، أنا برأيي أنه فلان لازم يكون هو مسؤول عن خدمة الكلمة ويكون هو راعي الكنيسة. ومش سهل شاب جاي يملي هذه الأمور على مجموعة مثل أهل كريت مثلا. تفضل. أهل كريت كانوا صعبين
1: الحقيقة، كانت المهمة على تيتوس تقيلة جدا غير تيميساوس. تيميساوس موجود في أفسس، وفي مدينة يعتبر مدينة كبيرة ومدينة عظيمة، وفي نفس الوقت انه يعني مكان نقدر نقول مكان راقي جدا ومكان رائع جدا، لكن تيتوس كان موجود في كريت، وجزيرة كريت كانت مشهورة بأنه شعبها متوحش، يعني بيسميهم الكتاب أنهم الكريتيون كذابون ووحوش. يعني البيئة اللي كان موجود فيها تيتوس كانت الحقيقة بيئة صعبة جدا، وبالتالي المهام اللي كانت موجودة على كاهل تيتوس كانت قوية جدا وصعبة جدا، انه يكمل الامور الناقصة، وانه يقيم قصوص في الكنائس اللي موجودة، وانه يختار ناس بلا يعني بلا لوم، وانها تكون قدوة في امور كتير قوي. فالحقيقة كانت المسؤولية على تيتوس كانت مسؤولية تقيلة وكانت صعبة جدا، ما هي السهلة. وفي نفس الوقت اللي يروح يساعد تيتوس ده كان شيء صعب، يعني مش سهل، مش زي أفسس المدينة العظيمة اللي ممكن يلجأ إليها ناس كتير قوي، وكان مكان استراتيجي، يعني الخدمة تصل لشعب كتير، لكن البيئة كانت عند تيتوس كانت بيئة قاحلة وكانت صعبة قوي. الحقيقة قال له انك انت ترتب الامور الناقصة اللي موجودة اللي تقدر انك انت تكملها. دايما بنشوف في الخدام وبنشوف في رجال الله اللي في الوقت الحالي انه بيذهبوا الى اماكن زي افسس، لكن ما بيحبش جدا ان يروح مكان زي كريت، يعني زي يروح عند تيتوس ده شيء صعب قوي، لكن يروح عند تيميساوس ده سهل جدا بالنسبة له، ويبقى مبسوط قوي ان هو رايح عند تيميساوس عند افسس. لكن الدعوة للخدمة دعوة معناها التحدي، الدعوة بتاعت الخدمة ازاي انك انت تصير البيئة اللي حوالين منك في يد رب. بمعنى ببساطة قوي، يعجبني جدا القائد العظيم بولس، ويعجبني كمان إيليا. إيليا ظهر في وقت كان صعب جدا، كان روح إيزابل كانت مسيطرة جدا جدا على المجتمع بني إسرائيل. روح إيزابل كانت روح الشر، روح إيزابل كانت ضد الله وضد الأنبياء، وعلشان كده قامت على أنبياء رب وقتلتهم، استبدلت المعابد الهيكل بتاع الرب بمعابد وثنية وأقامت أوثان. لكن إيليا ظهر في وقت كان صعب جدا، إيليا وقف يتحدى البيئة الصعبة اللي كانت حواليه، إيليا وقف يتحدى إيزابل كملكة وأخاب، وفي نفس الوقت انه دي القيمة السياسية، وفي نفس الوقت تحدى أنبياء البعل تعتبر المؤسسة.

0: الدينية وفي نفس الوقت حتى أيضا المؤسسة الشعبية اللي كانت موجودة في الوقت ده، ووقف على جبل الكرمل لوحده علشان خاطر يطلب أن الرب يأتي بنار. خد بالك أن الرب استجاب، وكأنه بالضبط أن بولس بياخد ابنه تيميساوس، ابنه تيتوس وتيميساوس، وقول له أنا واثق في الروح اللي فيك، أنا واثق في القوة اللي عندك إنك تقدر تتحدى الصعاب اللي موجودة عندك وتكون، يعني طبعا ما قالوش الكلام ده، لكن كأنه بالضبط يقول له تكون الروح اللي فيك هي روح إليا. اوعى تخضع للأمور الصعبة اللي ممكن تواجهها. يمكن الرب عايز يقول لكل خادم خد بالك انك انت يا اما تقود شعبك الى الزلات والى الاوراق الصعبه اللي مو تبقى زي روح إيزابل، او انك تكون زي روح إيليا النبي الناري اللي بيطلب من الرب انه الرب يستجيب. كانه بالظبط الرب بيقول لي تيتوس انا عايزك، وبولس بيقول له عايزك تكون زي إليه، يكون فيك نفس الروح، نفس القوة، نفس الحصانة الإلهية والقوة الإلهية اللي عندك.
1: ربي يباركك، أشكرك جدا. أسيس فرج معي حضرتك؟ أسيس فرج؟ طيب أورايت أوكي. بتحب تضيف نقطة معينة قبل ما أسألك سؤال تاني؟ لأنه في نقاط حلوة مع تيتوس.
2: أسيس أنا حابب أتكلم عن أهمية وجود الخادم ذو خبرة خاوض حروب كثيرة مع الخادم
1: حروب روحية، يعني
2: حروب روحية أكيد. بعض الأحيان ممكن نسمع يعني أشياء ممكن تصير في أماكن أو بكنائس تحس أنه بتصير شغلة تحدي، لكن لازم نكمل بعض. الخادم الكبير مع الخادم الصغير هما بيكملوا بعض. الخادم الصغير الشاب محتاج
1: سندة لبعض، سندة
2: يس يا. فالخادم الصغير يعني بنشبهه مثل فراري لكن بدون فرامل بعض الأحيان، ومثل يعني في مثل
1: حماس قوي
2: يس، بس بدون كنترول بدون سيلف كنترول. واحدة من ثمار الروح هي السيلف كنترول. نعرف مثل سيء، ابن سليمان رحبعام كان عنده خيارين، انه يسمع مشورة الكبار ويسمع مشورة الصغار. ما سمع مشورة الكبار خسر الملك وخسر أشياء كثيرة. ومن جانب الشبابي يعني الأشخاص اللي هم متقدمين في الإيمان، في آية بمزمور 127 وعدد الرابع والخامس يقول كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. فبتحس الشاب يقدر ينطي هذا النشاط ويقدر ينطي الحيوية والخلايا الجديدة اللي بتنعش الكنيسة، لكن بنفس الوقت هذا الشاب اللي ينطي نشاط محتاج الوزدم الحكمة من الشخص المتقدم في الإيمان، فبدل ما يكونوا متحدين واحد ثاني محتاجين بعض.
1: بذات الوقت يعني نقطة حلوة. هلأ في كتير خدام عم يتقدموا بالعمر، لازم يفكر الخادم الموجود بالكنيسة انه يأسس فريق عمل. هلأ في فريق عمل متنوع الخدمات، لكن بالذات الوقت لازم يكون في على الأقل خادم او خادمين عم يتأسسوا للخدمة او ثلاثة ربما، حتى يقدروا يكملوا يحملوا المشعال. يعني بولس الرسول مثلا مش قادر يروح على كريت، جزيرة كريت، كانوا صعبين، كان منشغل بشي تاني، يعني كان مثلا يودي فرق من هون لهون على مدن متنوعه، يودي تيموتاوس، يودي تيتوس، يعني حتى بيقولوا لتيتوس وبخهم بصرامه. طب كيف هذا شاب؟ بس هو شخصيه تيتوس كان شخص تو اورجنايز، يعني شخص ينظم. تيموتاوس كان شخصيته شخصيه معلم، بس برضه تيتوس عنده روح التعليم، بس كان عنده روح التنظيم، عنده تنظيم. فالراعي بيقدر يشوف الشباب اللي حواليه كل واحد بموهبته وبيقدر يتصرف بهاي الطريقة، بهاي الطريقة. يعني هلأ ممكن الناس مثلا تحتقر الشخص اللي بده يعلم، ممكن مثلا داود لما نزل لمواجهة جولياث الجبار احتقروا جولياث الجبار، جولياث رجل حرب من صباه، وكمل الفكرة إذا بتحب. لو عن جوليا.

0: وداود ان احتقروا جولييت لداود لما شافه هيك ولد صغير واشقروا حلاوه العينه
1: اللي اللي اللي يفرق ما بين داود الصغير وشاؤل الكبير. طبعا شاؤل
0: كان اطول واحد بالشعب.
1: قال له انا اتيك برب الجنود
0: باسم رب الجنود
1: باسم رب الجنود. اللي فرق مع داود انه رب الجنود معه. فمش مهم ايش قد عمرك
0: حجمك وعمرك
1: حجمك وعمرك ومع انه ما كانش معاه السلاح اللي اعطاه اياه شاؤل لانه لم يستطع انه يحمله بسبب الثقل. لكن اللي بيفرق معه انه كان معه رب الجنود واللي خلاه
0: هو بيقدر كان يحمله لانه قدر يحمل سيف جولييت ويقطع له راسه بسيفه لجولييت جبار. بس لما لبسوا درعه الظاهر كان هذاك وزن هذاك ضخم
1: ثقيل
0: هذا. بس انه برضه انه الناس بتحتقر الشخص، لكن بولس كان عنده فراسه وتمييز روحي بالشخصيات.
1: أمين.
0: فنجح بولس.
1: أمين.
0: كثيرون لم ينجحوا لأنه كانوا يدخلوا على خطوط أنه بدهم يشجعوا آخرين بس بيكونوا مش على مستوى الدور الروحي الذي يوكل إليهم.
1: أمين. وهي
0: نقطة مهمة جدا. طيب رح نرجع لحضرتك بعد شوي بعد ما ناخذ التعليق من الأسيس جرجس. أسيس جرجس ربي باركك، حضرتك معنا بتحب تكمل قليلا على الموضوع اللي فتحته أنا والأخ سيلفر؟
2: أمين أمين. يعجبني جدا الرسول بولس وهو بيكلم ابنه تيميساوس في الرسالة الثانية إلى تيميساوس وصحاح 2، فبيقول له وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. الحقيقة بشوف في الآية دي ثلاث أجيال. بولس بيقول له اللي سمعته مني أودعه لأناس أمناء، يعني سلموا اللي انت سمعته مني سلموا للجيل اللي بعدك يكونوا أكفاء، يعني يكونوا قادرين على انهم يعلموا آخرين أيضا. وده نفس السياق اللي حضرتك بتتكلم فيه انه ازاي نقيم صف تاني، ازاي نكون حكماء في الامر ده. يمكن لو تفتكر معايا انه موسى كان ليه صف تاني، موسى كان معاه يشوع نون وكالب ابن يفنة، لكن بعد موت يشوع وكالب ابن يفنة ما كانش في صف ثالث، وبالتالي دخلنا في عصر القضاء وكان كل واحد يصنع ما يحسن في عينيه حيث لا يوجد ملك في إسرائيل. وجود الصف الثاني ده في غاية من الأهمية داخل الكنيسة أو داخل الكنائس، إنها تتقوى وفي نفس الوقت تلاميذ هيخدموا هيحملوا مشاعل الخدمة فيما بعد.
0: ربي باركك، أشكرك جدا. فعلا يعني موسى نجح بأنه كان معه يشوع، ويشوع طلع قائد عظيم جدا وانتصر على 31 ملك. تصور هذا الشاب الذي كان يخدم مع موسى طبعا انتصر على فرعون بالشكل العام، عم نحكي بمنطق الانتصارات لأنه الرب كان معه طبعا، وخلص الشعب من مصر وهذا عمل عظيم جدا، وعبر الشعب بالبحر الأحمر الرب شق قدامه البحر، فنجح موسى جدا جدا. وموسى كان عظيم، شخصية عظيمة من أعظم شخصيات بني إسرائيل بالنسبة للأنبياء يعني. لكن بذات الوقت يشوع له دور عظيم جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الرب رتب أن يكونوا هذه المجموعة تشتغل مع بعضهم البعض. كالب بن يفنة يمثل رجل الحرب اللي قاله لموسى، قال له أنا بعد، مش قاله لموسى، قاله ليشوع، قال له قوتي ما زالت فيا وأنا بعدني بدي أخذ هذا الجبل، أعطيني هذا الجبل ولا موري. فبتشوف أنه المجموعة اللي كانت يومتها نجحت جدا كما قال الأسيس جرجس. لكن في ناس للأسف يعني داود تكلم مع ابنه سليمان قبل ما يموت وعطاه توصيات وسليمان نجح، لكن سليمان قبل ما يموت ما بيخبرنا الكتاب انه وصى ابنه رحبعام فطلع واحد احمق وشق المملكه، انشقت المملكه بسببه. شو بتحب تقول لنا بهالموضوع شوي؟
1: يعني بعض الاحيان ممكن نشوف مقياس يرهم بمكان معين.
0: نعم.
1: بس يعني مع الكتاب يعلمنا انه نصنع تلاميذ بمعنى make disciples. فدور الحياة المسيحية أو الكنيسة أنه يصنعوا، ولازم نسلم التعليم يعني ما أعطيته لك أو دعه لأناس آخرين
0: يكونوا أكفاء. طبعا ما فيناش نقول له تعال استلم وامشي، لا، بقى نتأكد أنه لازم يكون كفؤ. حتى بولس الرسول هو عم يكتب بيقول ومن هو كفؤ لهذه الأمور، لكن برضو لازم يشوف بالشخصية هذه وإن كان شاب

0: في رب بيعطيه نعمة للشخص يقرأ شخصية هذا الشخص إنه هذا بيطلع منه قائد عظيم. أمين. راعي كنيسة مبشر قائد whatever يعني.
1: أمين. إذن دور القائد أو الراعي الأساسي في الكنيسة إنه يشوف وين الموهبة اللي بحسب قلب الله اللي الإنسان المؤمن الحقيقي ومش لازم يضع إيد على شخص بالعجلة لكن ينظر إلى موهبة مقامة من قبل الله طبعا.

0: بيكون فرد واحد يعني 200 متر او 300 متر السباقات السريعه
1: سباق واحد يعني
0: يس. لكن في بعض السباقات ما ترهم بالعراقي
1: ما يمشي الحال
0: ما بيمشي الحال انك تكون لوحدك بسبب سرعه بسبب طول المسافة بيكون في 3-4 اشخاص وبيكون في مثل بلاستيك
1: بيحملوا البتن خشبه
0: نعم
1: بيحملوا فيها البتن
0: نعم ولازم واحد يوصلها للثاني وما يقدر الواحد بدون الآخر الكنيسة لازم تنبني على هذا المفهوم أنه واحد يوصلها للآخر
1: وأهم شيء كمان أنه الحفاظ على التعليم لأنه ممكن يكون في شخص عنده قدرة على التعليم بس يكون عنده انحراف يعني ممكن ينحرف موضوع معقد لكن الروح القدس هو الذي يدبر ويرشد وهو الذي يكمل بنيان الكنيسة من خلال شعب الرب طيب أنا بشكرك جدا على التعليقات وعلى وضعك أنك جيت معنا اليوم بعرف أنه عندك كثير مشغوليات ودراساتك وشغلك وخدمتك ووعظك فالرب يباركك ويكمل معك اذكروا السيلفر بصلواتكم لأنه طبعا خادم ناشئ بس نشكر الرب عنده مواهب حلوة كثير الرب يباركه ويستخدمه ويبارك كل أولادنا وبناتنا بكل الخدمات الخدمة مش قائمة على الوعظ وعلى الرعاية فقط الخدمة متنوعة وياما ناس نجحوا بمواهب أخرى وعظم الرب معهم العمل جدا جدا أسيس جورجيس الرب يباركك إيه اللي بتحب تقوله كلمة أخيرة سريعة حتى أنا أختم الحلقة لو سمحت يعني كلمة بسيطة
2: بشكر الرب كتير من أجل الحلقة الجميلة اللي الرب بيشير ليها إن احنا نكون قدوة في أعمالنا قدوة في حياتنا قدوة في تصرفاتنا قدوة في كلماتنا قدوة في كل ما نقدمه في اسم يسوع المسيح إني مش بس إن أنا ألبس ثياب الخدمة وأبقى داخل الكنيسة فأنا قدوة جوه لكن خارج الكنيسة أنا مش قدوة لكن أنا بصلي إنه ثياب الخلاص وثياب الجندية ما يتلعش مني لآخر نسمة في حياتي رب يبارك
1: آمين رب يباركك وأشكرك جدا رب يباركك طيب أخ سيلفر نحن رح نختم الحلقة بتحب تقول أشي سريع هيك عندك نقطة
0: يس واحدة من الأشياء المشجعة أسيس ببولس اللي أكيد تيموتا وسطيتوس كانوا دي ينظرون ودي باعون بالنظر يشوفون أمام عيونهم بكل وضوح بولس لما الرب تراءى إلى بطريقة إلى دمشق بولس لما سأل قال له ماذا تريد مني بمعنى ما هي مشيئتك لحياتي بعد 25 سنة لما بيكتب رسالة كولوسي استلم المشيئة الإلهية والدعوة بطريقه إلى دمشق لكن بعد 25 سنة هو عم يكتب كولوسي بيقول بولس الرسول رسول يسوع المسيح بحسب مشيئة الله إذن بعد 25 سنة ما زال تحت المشيئة الإلهية وأكيد تيتوس وتيموتاوس ديباعون على هذا الشيء
1: آمين آمين ربي باركك وفعلا طوبى للخادم الذي يكون مدعو من الله ليه؟ لأنه بينجح بخدمته والرب يكون معه كما قال الرب للأنبياء قديما أنا أكون مع فمك أنا أكون معك لكن في أشخاص أقاموا أنفسهم وأرسلوا أنفسهم الرب يقول وهم أرسلوا أنفسهم وأنا لم أرسلهم يقول الرب من أجل ذلك خلي كل واحد منا يفحص دوافع الخدمة اللي عنده هل هو أقام نفسه أو هل هو عنده دعوة من الله لأنه كثيرا ما تخرب هذه الأمور المستعجلة بتخرب أمور روحية في الكنيسة وبتشوش التعليم وبتشوش الكنيسة فمن أجل ذلك الرب يعطي نعمة للجميع يكونوا بطاعة طاعة حقيقية للرب يقدروا يسمعوا صوت الرب والرب لما يقيم أشخاص نصلي لهم وندعمهم عالمين أنه هذه مشيئة الرب ونقدر نشوف بوادر البركة في هالشخصيات هذه بوادر الاتزان الروحي بوادر الاحترام للتعليم احترام للكنيسة الله بيعطي نعمة بيعطي يعني في روح تمييز بتميز أنه هيدا الشخص المقام هل هو فعلا مقام من الله أو الجماعة أقامته يعني زي ما تقول اتفاقيات لا الرب يعطي نعمة باسم المسيح وعلى كل خادم أن ينتبه أنه يصلي وإذا مش مرتب أشخاص من بعدك أنه يستلموا الخدمة يتدربوا معك فيما أنت موجود بليز بسرعة لحق لأنه هذا ترتيب إلهي كتابي باسم المسيح طبعا أنا بشكر الرب لأجل الحلقة حلقة مباركة جدا بشكر الرب لأجل الكثيرين اللي كتبوا وعلقوا الرب يبارككم جميعا وبصلي من كل قلبي أنا دائما بختم الحلقة أنه الشخص البعيد اقبل الرب يسوع مخلص شخصي لحياتك لأنه الكتاب المقدس أكد لنا بمواضع كثيرة في العهد القديم والجديد أنه خلاص الإنسان من خطاياه ونوال الحياة الأبدية مربوط ربط كامل مش جزئي في المسيح.

يسوع. ليه؟ لأنه هو صار المخلص والفادي. من أجل ذلك قال له يا رب ارحمني، غسل قلبي، أنا خاطي، غسل لي قلبي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب. المسيح مات مش كالله، المسيح هو الله ظاهر في الجسد بس مات بجسده البشري، لأنه الله روحه لا يموت. فمن أجل ذلك المسيح مات لأجلك وسفك الدم، بهذا الدم تغفر خطاياك. فأنت لازم تقبل ذبيحة المسيح، دم المسيح بيطهرك من خطاياك، بيسكن فيك بالروح القدس وبيعطيك حياة أبدية. قل له يا رب أنا تائب، خلصني وارحمني باسم المسيح يا أبانا وفي الروح القدس، ولك كل المجد. للرب إلهنا كل المجد. أحبائي إلى اللقاء بحلقة جديدة أنت أن المسيح، في مجيئه الرب معكم.

هللويا، مبارك اسم الرب. الرب صالح والى الابد رحمته من دور الى دور امانته. هنبتدي وقتنا واحنا بنقرا كلمات مزمور 66 واحنا بنعبد الرب بالكلمات دي مع بعض. كلنا خلينا نشترك كلنا في العباده وفي التسبيح وفي القرايه وفي وقت الصلاه، كلنا نكون متحدين بالسماء واحنا في الوقت اللي جاي في اسم يسوع. اهتفي لله يا كل الارض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا. قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم. حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل. هناك فرحنا به، مسلط بقوته إلى الدهر. عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا يا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة. أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا. ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات، وفيك نزوري التي نطقت بها شفتاي، وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بكرا مع تيوس. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن قد سمع الله، أصغي لصوت صلاتي. مبارك

الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني. خد وقت كده سكن قلبك قدام الرب. عايزين نباركك، عايزين نعظمك النهاردة، عايزين انت تبقى محور عبادتنا وسجودنا، عايزين نكرم اسمك يا رب، عايزين نفرحك، عايزينك تشتم يا رب رائحة بخور سرور لقلبك، تسر قلبك وتفرحك يا رب. جايين نكرمك يا رب، جايين نقول للخليقة كلها ونقول نقول لكل الأرض عظموا الرب، مجدوا اسمه، هو مستحق. ما أهيب أعمالك يا رب، من عظم قدرتك تتملق لك أعدائك يا رب. أنت كبير قوي، أنت عظيم قوي. بصلي يا رب أن عينينا تشوفك وعينينا تتملي بكل تسبيحة بكل صلاة. يا رب نصلي ما نراه ونرى ما نصلي، نسبح ما نراه ونرى ما نسبحه يا رب. مش مجرد كلام بنقول يا رب، لكن روح الحكمة والإعلان في معرفتك يا رب ينير عيون أذهاننا، فنرى ونبصر ونتغير ونتنقل من مجد إلى مجد يا رب. هللويا.

عايز نقول الترنيمة دي مرة كمان نعلنها ونقول كده أنت هو الرب. ممكن نقرأ جزء بسيط قوي في سفر ملاخي أصحاح واحد. سفر ملاخي أصحاح واحد، كان لسه الشعب راجع من السبي البابلي، والهيكل اتبنى والأسوار اتبنت، ولسه راجعين بقى من مكان الأوثان من بابل، وكان في استهتار بالعبادة. فعشان كده الرب بيوجه رسالة لوم وعتاب بمحبة لشعبه، واعتقد انه الرسالة دي في قلب ربنا الايام دي لينا كعابدين وواقفين قدام الرب. عايز اوجه لينا رسالة، يقول ايه بقى؟ تعالوا نقرأ الكلمات دي مع بعض. الابن يكرم والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي؟ قال لكم رب الجنود: أيها الكهنة المحتقرون اسمي وتقولون بما احتقرناك، تقربون خبزا نجسا على مذبحي وتقولون بما نجسناك، بقولكم إن مائدة الرب محتقرة. وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس ذلك شرا؟ وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ قربه لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. بس كده، خلينا العدد ده جميل قوي. يقول كده: وإن قربتم الأعمى ذبيحة أفليس شرا؟ أو قربتم الأعرج والسقيم. لما يعني تأملت في الجزء ده، يعني إيه أعمى؟ يعني إيه أقدم ذبيحة عمياء؟ الذبيحة هنا في الكتاب في الوقت ده بتشير للرب يسوع شخصيا، فأنا ما ينفعش أقدم ذبيحة معيوبة لأنها بتشير للرب يسوع. والحاجة التانية كمان أنه أنا بقدم نفسي ذبيحة حية للرب. يقول كده في رومية 12: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. يعني عقلية؟ يعني مبنية على المنطق، مبنية على الفهم، على الاقتناع، على التوافق اللي بيني وبين ربنا. عشان كده لما بيقول انتوا قدمتم ذبيحه عميه، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا واقف قدام ربنا وانا مش شايفه، مش مبصر قد ايه هو قدير وهو عظيم، برنم مع اللي بيرنمه، بقول مع اللي بيقوله، لكن انا عينيا مش مفتوحه على جماله وعلى روعته. والرب بيلوم على كده. معقول يا رب؟ يعني انت مش فارق معاك ان احنا بنقدم ذبيحه؟ لا، يقول كده: الآب طالب مثل هؤلاء السجدين له بالروح والحق. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم. عشان كده احنا محتاجين وإحنا بنعبد ربنا وإحنا بنعظم ربنا عينينا تتفتح على جماله، على روعته، ونسبحه وإحنا شايفينه، مش بنقول كلامه وبنكرر كلامه خلاص. الحاجة دي مش بترضي قلب الله. الحاجة التانية: إن قربتم الأعرج وأنا بقدم الذبيحة، هل أنا حياتي بتعرج بين الفرقتين شوية كده وشوية كده، ولا حياتي فيها استقامة وأنا واقف قدام الرب وبقوله أنا حياتي كلها ليك وملك؟ حاجة تانية: السقيم. السقيم يعني المريض التعبان العليل اللي مش مشفي، اللي حياته مختلطة، اللي حياته فيها خطية وفيها ضعف، وبرنم مع اللي برنمه وبقول مع اللي بقوله، لكن ممكن أكون محتاج وقت أتوب فيه قدام الرب.

وأسكب قلبي قدام الرب. هي دي العبادة اللي تسر قلب الله. صدقوني العبادة مش ترانيم حلوة، مش موسيقى حلوة، مش أصوات حلوة، لكن العبادة هي قلوب قدام الرب. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب منكسر ومنصحك يا الله لا تحتكره. عشان كده خلونا ناخد دقيقة كمان قدام الرب، قول يا رب اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري. يا ترى يا رب أنا بقرب إليك ذبيحة عمياء، مش شايفك، مش شايف جمالك، مش شايف روعتك، ولا بقدم ذبيحة عرجة بعرج بين الفرقتين، أو ذبيحة سقيمة عليلة مريضة. يا رب أنا بصلي كده ليا ولإخواتي النهاردة يا رب، إننا نقف قدامك يا رب، نقف قدامك، نقف قدامك يا رب. موسى لما كان بيقف قدامك في الصلاة كان وجهه بيلمع، وجهه بيلمع. قول كده، كبر موسى ولم تقل نظرته ولا عينيه لم. يا رب حقيقي اللي بيقف قدامك يا رب حياته بتتنقل وبتتغير. نفسي وانت مسكن قلبك كده قدام الرب ردد الكلمات دي، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. العبادة وإني أنظر مجد الرب وحياتي ما تتنقلش، يبقى في حاجة غلط. نتغير إلى تلك الصورة عينها، نتجلى. نفس الكلمة اللي اتقالت على يسوع وهو على الجبل، تغيرت هيئته. يا رب أنا بصدق أنا وإخواتي النهاردة يا رب، وإحنا وكل وقت نقف فيه قدامك، حياتنا تتجلى، حياتنا تتغير، حياتنا تتملي بالمجد وتعكس المجد يا رب في اسم يسوع. مرة كمان تعالى شاور عليه كده وقول له أنت الرب وحدك يا رب، مفيش زيك، مفيش زيك. في وسط آلهة كتير يا رب الناس من حوالينا بتعبدها وبتنحني ليها، احنا جايين نعلن يا رب أنه أنت الإله الحي الحقيقي وحدك، ويسوع المسيح ابنك الذي أرسلته، أنت هو الرب وحدك. نفسي النهاردة كده أقول الكلمات دي بمزاج جديد، بفرحة جديدة، برؤية جديدة، وانت بتشاور عليه وبتقوله أنت الرب وحدك يا رب. هللويا.

خلي حضورك يملى عنينا. نفسي كده نتحد اتنينات مع بعض. خلي حضورك يملى عنينا يا رب، خلي حضورك يملى عنينا. نحن جميعا ناظرين مجد الرب، الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة، هو اللي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح يا رب، نرى مجدك في وجه يسوع المسيح يا رب. نشق الحجاب يا رب. نعم يا رب، ليك المجد. نستطيع أن نعاين مجدك يا رب. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله يا رب. نعاين الله، نعاين الله يا رب. الشعب في القديم كان يعاين المجد فقط، لكن يا رب احنا في العهد الجديد نعاين الله، نستطيع أن نعاين الله. العهد القديم كان بيشوفوا أشباه المجد، لكن النهاردة احنا بنشوف الحقيقي، عينينا تتفتح على الحقيقي. يا رب أراك يا رب، أرى مجدك، أرى مجدك، أرى مجدك في الصلاة، أرى مجدك في الكلمة، أرى مجدك يا رب، أرى شخصك. نحن جميعا ناظرين، ناظرين. كلمة ناظرين هنا بتيجي بصيغة المضارع المستمر. أنا عندي استعداد، أنا مجهز طول الوقت إني أشوف مجد الرب، أشوف مجد الرب، أشوف مجد الرب طول الوقت، كل الوقت أشوف مجد الرب. عينيا تقدر تشوف وتعاين مجد الرب. هللويا.

أنت رب الكل، الكائن الذي كان الذي يأتي، القادر على كل شيء. ذبحت واشتريتنا كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. بركك نباركك، أنت رب الكل، أنت ملك الكل، أنت ملك كبير على كل الأرض، على كل الشعوب. نعظم اسمك، نباركك نباركك، نعطيك يا رب وحدك كل الكرامة وكل المجد. يا رب تسبحنا ليك، أنت محور تسبحنا، أنت محور عبادتنا، أنت محور عبادتنا. جايين نعظمك، جايين نباركك يا رب.

ناخد وقت كده قدام الرب. سأل عروس النشيد قال لها كده: ما حبيبك من حبيب؟ قلت لهم كده: حبيبي معلم بين ربوع، حبيبي أبيض وأحمر كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. هللويا هللويا. وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك، اتكل عليه وهو يجري، وهو يخرج مثل النور برك وحقك مثل الظهير. تخافش، ما تخافش. ساعات كتير بنفتكر لما نعبد الرب ونعظم الرب احتياجاتنا والامور اللي احنا بنعدي فيها هو هينساها. ابدا ابدا. وانا جاي كده في السكه الرب بيكلمني بيقول لي انا لما اجي ما بجيش فاضي ابدا. رب بيجيش فاضي، رب جاي وايديه مليانه لينا، بس هو مشتاق لنا، مشتاق لعروسته. تسبحه وتعظمه وتقول كده: انا لحبيبي وحبيبي لي. ايوه رب، انا ليك، انا ليك. قل له كده: لا تخف لاني فديتك، دعوتك باسمك، انت لي، انت لي. اذا اكتست في المياه فانا معك، الانهار فلا تغمرك، اذا مشيت في النار فلا تلزع، واللهيب لا يحرقك. اشكرك يا رب، اشكرك، اشكرك لاجل حضورك يا رب. هللويا، ليك المجد والكرامه وحدك يا رب. هللويا. ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك يا ربي حبيب. ساعات كتير بننسى انه بنقول كتير قوي انه ربنا ده ليا، مش كده؟ عروس النشيد بتقول كده: حبيبي لي وانا له، مش كده؟ بس في الحقيقه ان احنا كتير بننسى انه كمان احنا لي، يعني كتير قوي احنا مشغولين بينا احنا، يا رب اعمل لي وسوي لي، وكانه انا محور الحياه، وبننسى الجزء التاني انه انا لحبيبي، انا بتاعه، انا ملكه، انا حته منه. كنت بشارك ناس من الشباب كده بقول لهم: تخيلوا لو تيشيرت بتاع لاعب كوره ولا بيتباع بملايين الدولارات، تخيل بقى انك انت ليه، بيقول لك انت ليه، انت من خاصتي. كلمه خاصه هنا بتيجي بمعنى انت الجوهره الغاليه الثمينه، انا غالي جدا، انا ليه، انا لك ولغيرك لن اكون. ربي حياتي تحلو بحبك، ليس سواك ربي. يا ترى في حاجه تانية انت بتستمتع بيها غير الرب؟ دي كارثه. هو الرب احلى حاجه واروع حاجه واجمل حاجه.

مرحب بكم كل أحبائنا المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشاهدونا من خلال شبكة قنوات الكارما بحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقة اليوم بنعمة الرب نكاح المتعة، حلله القرآن ومحمد وحرمه عمر ابن الخطاب. في البداية خلونا نصلي. نشكر رب لأنه في مذكرة تفاهم وقع عليها الرئيس الأمريكي خلال وجوده في باريس فرنسا لإعلان مسار جديد من خطوات للهدنة والسلام بين أمريكا وإيران، وده بينتج عنه حالة من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبينتج عنه أنه هتوقف كل المظاهر الحرب والتخوين والتكفير وكل الأمور دي اللي كانت بتطلقها الإذاعات الإيرانية تجاه المجتمع الغربي. نصلي ان الامور تستمر، نصلي ان يكون في بالفعل سلام، نصلي ان الرب يحمي المنطقه دي، نصلي ان الرب يفتح عينين المنطقه دي، الشعوب اللي فيها يعرفوا محبه الله ويعرفوا ان الله ليس اله ماكر ولا اله مضل ولا اله يدعو للحرب. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله. الله ليس له اعداء، الله ضد الخطية، الله ضد أعمال إبليس وضد إبليس، لكن ليس لا يعادي البشر، لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو قلب الله، هذه هي إرادة الله، هذه هي مشيئة الله. لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. فالله ما عندوش موقف عداء مع البشر، الله بيحب الإنسان لأن الإنسان هو عمل يد الله، والإنسان مخلوق على صورة الله وعلى شبه. وهنا المعنى الأدبي وليس المعنى الحرفي اللي ممكن يجي في ذهنك. فبنصلي أنه لكل الظروف والأحداث اللي بيمر بيها العالم أن الناس تنفتح عينيها وتقدر تقارن وتقدر تبحث وتقدر تقرا وتقدر تعرف وتقدر تفهم وتقدر تعي ان الاله الحقيقي اله محبه وليس اله قتل، وليس اله يدعو لسفك الدماء، وليس اله يحرض المؤمنين على القتال. نصلي لاجل قناه الكرمة، تحديات صعبه كثيره جدا، وبنشكر الرب لاجل بركه الرب وعمل الرب واستخدام الرب

لقناة الكارما بكل القنوات المختلفة ومن خلال كل البرامج المختلفة. شايفين الثمر، شايفين البركة، شايفين النفوس، شايفين الأعداد الكبيرة اللي بتتواصل معنا. ما فيش يوم إلا وفي مسلمين بيطلبوا الرب وبيصلوا بيسلموا حياتهم للمسيح. ده بيقول لنا أن في رسالة قوية، رسالة حقية، وبيقول لنا أن في مؤمنين بيصلوا لأجل العمل هنا، وفي مؤمنين بيشجعوا العمل، وفي مؤمنين بيعضدوا العمل. الثلاث حاجات دول هم اللي بيخلونا نستمر، وهو اللي بينتج عنه أن بنشوف الثمر الكبير اللي الرب بيعمله في بلادنا. خلونا نصلي. يا رب من كل القلب بنشكرك وبنعظمك لأنك إله عظيم وصالح، لك المجد والإكرام. مكتوب عنك أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، أذنك مفتوحة للجميع، يدك ممدودة للكل، دعوتك موجهة للجميع. يا رب أنت قلت أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي، أحد هذه الكلمة يا رب تشير أن الدعوة مفتوحة للجميع، الدعوة موجهة للجميع، مسلم، مسيحي بالاسم، يهودي، درزي، هندوسي، بوذي، علوي، شيعي، أيا كان خلفيتك وأيا كانت قوميتك وأيا كانت الملة أو المذهب اللي أنت بتنتمي إليه. الله محب، الله أحب الجميع، أحب العالم، الله برهن عن محبته لنا، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. بهذا عرفنا أن الله محبة، أنه يا رب أرسلت ابنك الوحيد لأجل أن ينقذنا من الخطية، حررنا من قبضة إبليس. شكرا لأجل هذه النعمة، شكرا لأجل هذه النعمة، شكرا لأجل هذه النعمة. يا رب نستودع الوقت بين إيديك، قناة القرمة بين إيديك، كل المسؤوليات والتحديات. نستودع منطقتنا في الشرق الأوسط بين إيديك يا رب. أذكر المظلومين، أذكر المضطهدين لأجل اسمك، أذكر اللي بيعانوا يا رب في ضيقة أو في ظروف أو أيا كان الوضع بتاعهم. اتحنن يا رب واظهر ذاتك للكل. أذكر المخلصين في البحث يا رب. أذكر اللي اتولدوا في دين وهم ما يعرفوش إيه الصح وما يعرفوش حاجة عن الجانب التاني. أوصل ليهم زي ما وصلت للكثيرين. نور عينيهم، افتح بصيرتهم يا رب، وارفع كل غشاوة من على القلوب يا رب. بستودع الحلقة بكل الوقت بين إيديك. أنت تعلم يا رب أن كل موضوع نناقشه في هذا البرنامج وفي كل برامج الكارما ليس الغرض منها التهكم ولا الغرض منها الاستهزاء والسخرية، لكن الغرض منه يا رب طرح أفكار تساعد البعض وتساعد إخوتنا أن هم يطرحوا يبحثوا ويفتشوا في الكتب ويعرفوا ويكون عندهم إخلاص في البحث وجدية في رغبة معرفة الله الحقيقي. بصلي يا رب أنك تستخدم كل برنامج لكل مجد اسمك. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين آمين. في البداية هعرض لحضركم فيديو للجمهور الجزائري. الجمهور الجزائري في مدينة نيويورك قبل الماتش اللي جمع ما بين الجزائر والأرجنتين وقفوا في وسط نيويورك وهتفوا هتافات كبيرة جدا بأعداد كبيرة، لا إله إلا الله، ميسي عدو الله، الأرجنتين وميسي أعداء الله. وهنا إحنا قدام مشكلة، بس خليني أعرض الفيديو لأن المشكلة بصراحة بتلمس الجانبين، جانب المسلم والجانب المسيحي. لما تتدخل العاطفة الدينية في أمور دنيوية، لما نحكم على الأمور وأمور مرتبطة بالجهد وبالعرق وباللياقة وبالمواهب وبالاجتهاد وبالتدريب وبالتجهيز، لما نحكم على الأمور دي بالعاطفة الدينية، اعرف ان في طفولة في الفكر وفي نقص في المعرفة وفي تداخل لدى الشخص لانه عايش حالة انهزامية نفسية موجودة جواه، فبيدور على اي نصر معنوي حتى لو النصر ده في ماتش كورة يحس انه انتصر على الطرف الاخر وانه العلامة بتاع الدين بتاعته انتصرت على الطرف الآخر. اللي بيفكر بالطريقة دي اعرف انه عنده فراغ من جوه، واعرف انه فاضي جدا، واعرف انه بيتمسح بالدين لكن هو جواه نفسه مشكلة نفسية مسيطرة على ذهنه وعلى فكره. الأمور الدنيوية بتخضع لعوامل كتيرة جدا. الإيمان علاقة شخصية، الإيمان علاقة شخصية تظهر
في حياتي وفي سلوكي.

أفعالي وأقوالي ومواقفي وردود أفعالي، سيطرة الغضب عليا، سيطرة الكراهية والبغض عليا. الإيمان بيظهر لأن الإيمان متكلم، متكلم له ثمر اسمه ثمر الإيمان. فالإيمان مش آية أنت بتحطها على الصفحة بتاعتك، الإيمان مش علامة أنت بتعملها عشان يقولوا لك يا واد يا مؤمن، الإيمان سلوك، الإيمان حياة. خلونا نسمع الجمهور الجزائري قال إيه ونرجع نعلق على هذا المشهد.

قالوا لا إله إلا الله، فلان رسول الله، ميسي عدو الله. الرد كان في الملعب، هم هتفوا، هتفوا في الشوارع، هتفوا في المدرجات، في قبل الماتش بدأوا يهتفوا ضد ميسي عدو الله عدو الله. الرد كان في الملعب، والرد اللي كان في الملعب ان ميسي قدر قدام الجزائر انه يسجل 3 أهداف هاتريك، وهو اللي سجل 3 أهداف. عشان كده ما تدخلش الأمور الدينية، ان شخص يسجد على الأرض دي حاجة شخصية ليه، ان شخص يرسم الصليب او يرشم الصليب او يعمل اي علامة او يرفع ايديه او يصلي دي حاجة شخصية ليه. الانتصارات القروية لا تأتي من خلال أدعية دينية، الانتصارات القروية تأتي من خلال الجهد واللياقة وبذل الجهد والتدريبات والجدية والمواهب اللي موجودة جوه الفريق. اصرخ زي ما انت عايز تصرخ من هنا لبكرة، الله بيتعامل معاك من جهة الأمور الروحية، لكن الأمور الدنيوية اللي احنا عايشين جواها مرتبطة بالزرع والحصاد، مرتبطة بالجهد، مرتبطة بالأمانة الشخصية، مرتبطة بالسهر والتعب والتدريب. حتى الأمور الروحية ويعني الوصول إلى العمق الروحي مرتبط بحياة الجهاد الروحي. الحياة ما بتجيش بالدعوات، ما كانش حد غلب. الحياة ما بتجيش بالدعوات، والحياة ما بتجيش بالشعارات، ما كانش حد غلب. لكن الحياة قائمة على مبدأ مهم جدا، ما يزرعه الإنسان إياه يحصده أيضا. طلعوا المواضيع دي من دماغكم، طلعوها من حساباتكم، أنه اللي هيحقق الفوز هو الفريق المجتهد. صحيح بيبقى فيه نسبة توفيق في الأمر، كرة تيجي في العارضة، كرة مش عارف إيه، ده صح وموجود، موجود عليك وليك. صحيح أن مرات بيبقى فيه نوع من عدم تقدير الحكم، موجود عليك وليك. لكن الصحيح الصحيح أن اللي بيفوز زي ما قال الرسول بولس هو بيتكلم عن الماراثون، اللي بيفوز هو الشخص اللي بيقدر يوصل، أنه اللي بيكلل أو بيتكلل بالمكافأة والجائزة اللي بيكمل الماراثون، اللي بيكمل السباق، اللي بيجتهد، اللي بيرقد في الميدان. يرقد يعني يجري بسرعة. طلعوا العاطفة الدينية من الموضوع سواء هنا أو هنا. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه فكرة الكراهية لمجرد أنه ما فيش لاعب، دي فكرة تعبر عن طفولية روحية موجودة جوه البعض. ولا سيما وللأسف أقولها وأنا حزين، كثير جدا من المسيحيين يقول لك أنا شمتان في المنتخب المصري. ليه؟ لأن ما فيش واحد مسيحي. صحيح أن في ظلم وعدم تقدير لا يمكن إنكاره، في ظلم واقع على المسيحيين في مصر، وهذا الظلم مش النهاردة، هذا الظلم من زمان. في ظلم، في تهميش، في تجاهل، في اضطهاد، ما نقدرش ننكر الأمر ده. وفي علامات استفهام كتيرة جدا، ان ازاي 20 مليون مسيحي مصري ما يطلعش منهم موهبة، وان اخر 40 سنة موهبة واحدة اللي ظهرت مسيحية هو هاني رمزي، ولولا انه لحق نفسه وطلع اعترف، يعني احترف الكرة برا وانضم الى فرق في سويسرا والمانيا، انا بعتقد هاني رمزي ما كانش كمل. والاهلي النهارده بيتمسح بيه وبيقرب منه لانه بقى نجم مشهور ونجم لاعب، فرض نفسه بموهبة.

حياته، بس هو قدر يخطط صح. لولا انه طلع بره واحترف في سويسرا والمانيا ما كناش هنسمع عن هاني رمزي. ده له عوامل كتيرة جدا، عوامل النظرة الشعبية، التربية الدينية، الخطاب الديني، اللغة العنصرية، في نفس الوقت انه بعض المسيحيين ما كانوش بيهتموا بامور اللياقة والتدريب وي لاولادهم. في عوامل، ما اقدرش اقول انه المسؤولية تقع على الكنيسة وعلى المسيحيين، لا، المسؤولية تقع على المسؤولين. ان المسؤولين كان دايما بيبعتوا اشارات انه المسيحيين، وده اللي بيتلقى المسيحي في مصر، ان المسيحي مهمش درجة تانية، مظلوم، مهضوم حقه في المناصب، في المناصب السيادية، الاجهزة السيادية، حاجات كتير جدا جدا جدا. وفي الامتحانات الشفهية يفضل يسألك اسمك ايه لحد ما توصل لاسم مسيحي عشان يعرف انت مسيحي ومسلم. في ممارسة عنصرية وممارسة اضطهاد ضد المسيحيين. لكن انا كمسيحي رد فعل ازاي؟ ما اعملش زيهم، ما تعملش، اوعى يكون مبدأك عين بعين وسن بسن. فطالما انتوا يا انا في اللعبة يا انا كارهكم. لغة المسيح الحقيقي الناضج روحيا وفكريا لا يقابل الشتم بالشتم، لا يقابل الكراهية بالكراهية، لا يقابل العنصرية بالعنصرية، لا يقابل التهميش بالتهميش. لغة المسيح الناضج فكريا المليان بمحبة الرب ومحبة المسيح يقابل ده بإيه؟ يقابل ده أن يظهر أخلاقه. الأخلاق المسيحية الحقيقية لابد أن هي تظهر في المواقف اللي زي دي. لو ما ظهرتش في المواقف اللي زي دي، الآخر هيعرفني إزاي؟ هيعرفني أن أنا مختلف إزاي؟ هيعرفني أن أنا مش شبهه إزاي؟ يعني كلنا وأنا في البرنامج هنا كلمت كتير جدا على أن الشعراوي سجد لله شكرا في هزيمة 67، أنا ما عملش زيه. على أن مهدي عاكف قال طز في مصر وقال لك طزين في مصر، أنا ما عملش زيه. على أن سيد قطب قال الوطن ما إلا حفن التراب عفنا، أنا ما عملش زيه. أنا لابد أني أكون نور مختلف، أنا لابد أن أكون ملح مختلف. عندي غضب، عندي حزن، عندي ألم، عندي وجع على العنصرية اللي بتمارس ضدنا كمسيحيين في مصر. صحيح كلنا، كله اللي بره واللي جوه، لكن هل هذا يعني أن أنا أكره؟ لا، يبقى في مشكلة في إيمانك. هل هذا يعني أن أنا أشمت؟ يبقى أنت زيك زي الشعراوي، في مشكلة في إيمان. ليه؟ اللي خلاك يا شعراوي تسجد لهزيمة مصر في 67؟ النتيجة لأنه شايف تهميش من جمال عبد الناصر للإخوان. عشان كده لما تهزم في 67 قال لك أنا سجد لله شكرا، عشان من وجهة نظره التبرير بتاعه الشيوعية ما تنتشرش، وعشان جمال ظلم الإخوان. كل واحد لو هنسلك بالطريقة دي، كل واحد هيخلق لنفسه تبرير. احنا مشكلتنا كشعوب عربية ولا سيما في الأوساط الشعبية رافعين شعار يا أنا يا أكون ضد، يا أنا فيها يا أكون ضد، يا تفكر زيي يا تبقى ضدي، يا تقول زيي يا تبقى ضدي، يا تتعامل زيي يا تبقى ضدي، يا تكتب زيي يا تبقى ضدي. ده طفولية روحية. ده يعني إنه الإيمان اللي المفروض ساكن جواك لابد أن يمتحن، لأن الإيمان يكبر الشخص، لأن الإيمان يهذب الشخص، لأن الإيمان يعلي من أخلاق الشخص، لأن الإيمان يخلي الشخص وهو بيتعامل مع الأمور يتعامل مع ذهن ناضج وليس ذهن صبياني طفولي. أتقمص وعيط واشتم واتهم بالنفاق، هذه ليست الأخلاق المسيحية. وإنك تحط لي بقى شعار وتدخل لي بصفحات فيك وتكتب لي أسماء مستعارة وعشان تعمل لي تعليق وتقول اللي بيشجعوا فريق مصر منافقين، وتعمل لي كذا صفحة باسمك عشان تدخل تعمل لايك للتعليق اللي انت كاتبه او التعليق اللي انت كاتباه، وفاكرين ان الناس مش عارفين ان نفس الاسماء المقررة دي هي تحمل شخصية واحدة، ده كذب. بتلومه على الاخرين بالكذب وانت بتعمل نفس الامر، بتلومه على الاخرين بالكراهية وانت بتعمل نفس الامر، بتلومه على الاخرين بعدم الوطنية وانت بتعمل نفس الامر، بتلومه على الاخرين ان هم عايزين يغرقوا البلد وانت نفس الامر بنفس الطريقة.
من يصيب

تسيطر على قلب البغضة والكراهية ما بيفرقش. لما تتحكم في مشاعرنا البغضة والكراهية مش هتفرق، مسلم مسيحي مش هتفرق. المسيح قال لنا أنتم ملح الأرض، والمسيح قال لنا أنتم نور العالم. نور العالم يعني لازم يبقى نورنا مختلف. ملح الأرض لازم نظبط الأمور، نملح الأمور، لازم الناس تعرف أن بعدم وجودنا الدنيا ملهاش طعم. إزاي؟ بالأمانة، بالأخلاق، بالحب، بالاحترام، مش بقصف جبهات. إن احنا بقينا عايشين في زمن الناس عايزة قصف جبهات، بقينا عايشين في زمن يقولك خلف تعرف، بقينا عايشين في زمن الناس بتتعامل مع الأمور الإيمانية بالعاطفة وليست بالحقائق الكتابية. في ناس كتير جدا بلاقيها بتكتب تعليق ما تعرفش حاجة في الكتاب المقدس، ما تعرفش أي حاجة في الكتاب المقدس. المسيح وهو مثال وقدوة لنا بكى على أورشليم وتمنى الخلاص ليها، وهو بيحكي عن مستقبل أورشليم كان بيحكي وهو حزين على أورشليم. صحيح أورشليم لها منظور روحي، لكن لها منظور قومي عند المسيح كمواطن يهودي ينتمي إلى الأمة دي من جهة ناسوته ومن جهة بشريته. بولس الرسول قال أود أن أكون محروما من أجل أنسبائي. اتعلموا الكتاب المقدس قبل ما تكتبوا بالعاطفة، اعرفوا أن الكتاب المقدس كرس مبدأ اسمه الانتماء والوطنية. أنا رافض أفكار، رافض أنا كشخص، رافض تعصب حسام حسن، عارف أنه شخص متعصب جدا ضد المسيحية ومسلم، لكن هذا لا، تصرف الناس لا يجعلني أكره بلد، تصرف الناس لا يجعلني أفرح بعلم بلدي مرفوع، تصرف الناس لا يجعلني أتمنى أو أشمت في بلدي. يبقى أنا زيهم، ما اختلفتش عنهم. يا إخوتي خلونا نكون مختلفين، خلونا نكون مختلفين بأخلاقنا، بمحبتنا، خلونا نكون مختلفين بعباراتنا، بمفرداتنا، خلونا نكون مختلفين إنه نحاسب في كلامنا، خلونا نكون مختلفين. مش معناه اللي قدامي خد موقف مختلف هو بقراءته يبقى منافق أو مش أصيل أو باع مسيحيته، بلاش الاتهامات دي، ده يدل على طفولة روحية. بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس إن الناس اللي بتخلق التحزب وعندها الغيرة والحسد، الحسد هنا بالمفهوم الروحي معناه رغبة الشماتة في الحاق الضرر باللي قدامي. بولس الرسول قال عن الناس دي أطفال في المسيح، وقال عنهم لغة تانية جسديين. اوعى يكون جسدك هو اللي بيحركك، اوعى يكون مشاعر الغضب هي اللي بتحركك، وهو هيكون رغبة الانتقام هو اللي بيحركك، وهو هترفع شعارات وعشان تعمل فيها أو تعملي فيها أنك مسيح مختلف، مش بالكلام. لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. أحكي لكم قصة قبل ما أبدأ في موضوعنا. قصة لشخص مسلم متجوز واحدة بتظهر لزوجها أن هي متدينة جداً. من فضلك انتبه للقصة دي، هي بعيد عن الموضوع بس انتبه لأن فيها رسالة مهمة جدا. فدايما الزوج لما بيرجع بيلاقي مراته على السجادة بتصلي، رفع ايديها وبتاع. في يوم من الأيام رجع لقى مراته بتعيط، فقال لها ماذا يبكيكي؟ قالت له انه افرع الشجرة كبرت قوي ووصلت للشباك، والعصافير بتقف على افرع الشجرة من فوق، وبظن ان هي بتبص على الشباك اللي في اوضه النوم، فانا اخشى الله ان تكون العصافير تختش حيائي وتنظر علي في ملابس البيت البسيطه وتراني بنظره فيها شهوانيه او غرائزيه، فهذا الامر يغضب الله. الرجل قال ايه الست التقيه العظيمه دي، ايه الست الرائعه دي، ده ما فيش زيك. فعمل ايه الراجل؟ قرر انه يغطي الشباك عشان ما يجرحش حياء زوجته، وقرر ان هو يقص افرع الشجره عشان يمنع ان العصافير توصل للشباك اللي بيطل على غرفه مراته. انتبه. بعديها بيومين قرر ان هو يرجع على غير الموعد بتاعه للبيت. فرجع حب يعمل مفاجاه لزوجته. رجع البيت لقى زوجته مع شيق ليها.

هذه اللي كانت بتظهر مظهر التقوى والحياء والخجل وخوف الله وكل المعاشيق. قلب في نفسه وهو واقف قال انا هودي نفسي في داهيه ليه واقتلها واقتله واروح في السجن ويتحكم عليا ويتبادل مستقبلي، روحي انت طالع. ساب البيت ومشي. وهو ماشي لقى فيه واحد شيخ مربي نقل ماشي يبص في الارض وبيحسب حساب كل خطوه بيخطوها. فالراجل استغرب من الشيخ اللي ماشي ده عمال يبص في الارض ويحسب حساب لكل خطوه بيخطوها، وبدا يسال ناس الراجل ده بيعمل كده ليه؟ قالوا له الراجل ده تقي جدا جدا وبيخاف الله الى درجه انه خايف وهو ماشي يدوس على اي حشره من الحشرات اللي على الارض ويحس انه قتل حاجه ماشيه ربنا خلقها. الراجل قال الراجل ده اللي بيمثل وبيعطي صوره للي حواليه بالطريقه دي اكيد في حاجه غلط. مش شويه لقي حراس الملك بيعملين يدوروا على حاجه. سالهم بتدوروا على ايه؟ قالوا له علبه المجوهرات اللي كانت في دولاب الملك اتسرقت، واتسرقت من فتره زمنيه قليله، فاحنا نعتقد ان الحرامي اللص اللي سرق علبه المجوهرات ما طلعش بره المنطقه، فاحنا بندور عليه. هل شفت الحرامي؟ قال لهم اه شفت الحرامي. متاكد انك شفت الحرامي؟ قال لهم اه انا شفت الحرامي، بس ودوني للملك. ودوه للملك وقال للملك انا شفت الحرامي. قال له اسمع، هنسمع كلامك ونروح للحرامي اللي انت شفته ومتاكد ان اللي هو سرق علبه المجوهرات. هل انت شفت علبه المجوهرات في ايده؟ قال لا، بس انا عارف ان الشخص اللي في ذهني هو الحرامي. قال له يوم هنروح معاك، بس لو ما طلعش هو الحرامي هطير رقبتك. قال له انا مستعد. قال له فين؟ راح واخدهم للشيخ. قال لهم الشيخ ده هو الحرامي اللي سرق علبه المجوهرات. فاتمسك الشيخ وراح للملك. الملك واجه الشيخ بالراجل اللي قال واصر ان الشيخ ده هو اللي سرق علبه المجوهرات. الملك قال له ايش عرفك؟ قال له الشخص اللي بيعمل فيها متدين قوي قوي قوي وياخد فيها نوع من الزعامه ويدعي الشرف ويدعي ان هو حامل حمى وان هو اللي حافظ الامور، اعرف انه بيخبي حاجه. اعرف انه حركاته دي بيداري على مصيبه جواه، مصيبه اخلاقيه او فعل مشين او حاجه معينه. اعرف ان الحمقه بتاعته دي مش حاجه اصيله جواه، ده تمثيل لانه عايز يظهر صوره غير الصوره الحقيقيه. وفعلا الملك حقق مع الشيخ وطلع الشيخ هو الحرامي. الرسالة وصلت؟ الرسالة وصلت؟ تعملش بزيادة انك انت مدافع عن الوطن فانت بتشمت في وطنك. تعملش بزيادة انك انت مدافع عن المسيحية فبتدافع عن المسيحية بالعاطفة دون ان تدرس الكتاب المقدس. لا نكون مثلهم، مثل الشعراوي الذي سجد للهزيمة، ولا نكون مثل مهدي عاكف الذي قال طز في مصر، ولا نكون مثل سيد قطب الذي قال الوطن حفن التراب. خلينا نكون زي مكرم عبيد والجملة الجميلة اللي قالها وأصبحت شعار للبابا شنودة، جملة جميلة: مصر ليس وطن نعيش فيه لكنه وطن يعيش فينا. مظلومين مضطهدين مفترى علينا مهضوم حقوقنا بس هتفضل مصر مصر، هتفضل مصر مصر. خلي بالكم للناس اللي تطاولت عليا واتهمتني، انت ياللي بتنظروا على صفحات الفيسبوك وانت قاعد مستخبي وراء اسماء فيك واسماء مستعاره وانت خايف تكتب اسمك الحقيقي، انت ما تعرضتش للاضطهاد وظلم وسجون قد ما تعرضنا احنا العابرين وقد ما تعرضت انا. فبلاش اللعبه دي، شوف لك حاجه غيرها، دور لك على حاجة تشغل بيها ذهنك. نكاح المتعة. إيه كلمة نكاح المتعة؟ النهاردة هنفتح ملف صعب جدا. وأنا بقرأ التعليقات على البوست اللي خاص بالإعلام بتاع الحلقة، واحد كتب لي يا كذاب الرسول ما حللش ده، واحد كتب لي يا كذاب ما فيش آية في القرآن بتقول كده، واحد كتب لي أنت بتخترع أفكار، واحد كتب لي بتدلسه مفيش حاجه في الاسلام اسمها نكاح المتعه. عايز اقول

بيقول انه 80% من المسلمين هم مسلم سميعة، مسلم سميعة ما بيقروش. أزمة الوطن العربي مسلمين ومسيحيين، بل بالأخص أزمة المسلمين ما بيقروش، بيكتفوا بالسمع، بيكتفوا بالبرمجة، بيكتفوا بالإنكار، بيكتفوا بالشجب، بيكتفوا إنه يطلع لك يحط لك يطلع لك على أي صفحة إسلامية بتهاجم المسيحية ويجيب لك شوية صور ويرد لك عليها بيها، لكن هو ما يعرفش حاجة عن الموضوع. نكاح المتعة، هفتح الموضوع ده من القرآن ومن السنة ومن أقوال علماء السنة، وهعرض فيديوهات لشيوخ معتبرين في دائرة السنة بيقروا بوجود نكاح المتعة. الأول قبل ما نتكلم عن نكاح المتعة، إيه هو نكاح المتعة ده؟ لأنه أنا عارف أنه في ناس كتير جدا مش عارفة يعني إيه نكاح المتعة. نكاح المتعة هو علاقة جنسية قائمة ما بين اتنين بناء على اتفاق خارج إطار الزواج التقليدي مقابل مبلغ مالي مقطوع، يعني محدد ولفترة زمنية غير محددة، قد تطول أيام أو ساعات، لكن محمد كان واضع لهذه الفترة 3 أيام، على أن المتمتع الذي دفع المال له الحق بالتمتع الجنسي لفترات ولعدد غير محدود داخل إطار الفترة المحددة. هذا هو التعريف لما يسمى بنكاح المتعة. أقوله تاني، إيه هو نكاح المتعة؟ هو اتفاق ما بين اثنين، رجل وامرأة، على أن تكون هناك علاقة جنسية خارج إطار الزواج التقليدي، الزواج المعترف به، في مقابل أن يدفع المتمتع مبلغ مالي محدد، 1000 جنيه، 2000 جنيه، 1000 دينار، أيا كان، لفترة زمنية محددة حددها نبي الإسلام ب3 أيام. فممكن أن نكاح المتعة ده يبقى 4 ساعات، ممكن يبقى 12 ساعة، ممكن يبقى يوم، ممكن يبقى يومين، ممكن يبقى 40 ساعة، المهم أنه يوصل ل3 أيام. وللمتمتع الحق في مقابل أنه دفع أجرة التمتع أن يتمتع جنسيا بعدد المرات التي يراها أن تشبعه في الفترة المحددة، وعلى المتلقية للأجر اللي هي المرأة ألا تمنع نفسها من المتمتع اللي دفع الأجر المالي في سبيل أنه يتمتع بجسدها. ده ما يسمى نكاح المتعة، ده تعريفه فقهيا وده تعريفه اصطلاحا. طيب، فكرة الزواج نفسها المذاهب الأربعة بتشوفها ازاي؟ نحن نعلم أن الزواج في المسيحية اسمه عهد ما بين الرجل، وليس عقد بالقاف لكنه عهد بالهاء، عهد ما بين الرجل والمرأة، الشاهد على هذا العهد الله نفسه، أن يصون الرجل امرأته، أن تصون المرأة رجلها، وأن يكونوا في حياة فيها عهد احترام وتقدير وخضوع وحب إلى لحظة اللقاء في السماء، لا يفارقهم إلا الموت. هذا هو مفهوم العهد للزواج، وهذا هو قدسية الزواج في المسيحية. لكن خلونا قبل ما نغوص وندلل ونوفق نكاح المتعة ومحمد نبي الإسلام اتعامل معاه ازاي وحلله ونسخه ونسخه وحلله مرتين، خلونا ندي تعريف المذاهب الأربعة لدى أهل السنة. ليه أنا بركز على أهل السنة؟ لأنهم الشريحة الأكبر، والشريحة دايما المناكفة، والشريحة دايما المعارضة، والشريحة دايما الرافضة، والشريحة دايما اللي بتقولك ما عندناش الحاجات دي. تعالى عزيز المسلم وراجع ورايا، الحنيفية، مذهب الحنفية، مذهب الحنفية بيقولوا إيه على الزواج؟ اسمع يا مسلم، هات يا أخويا المخرج الكلام، أنا عارف أنه هو يعني مش واضح قوي لكن دقق معي. مذهب الحنفية بيقولي عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا، الزواج نفسه اسمه عقد
ملك المتقين.

قصدا. ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع المرأة. اختصاص الرجل ببضع المرأة. واحد يقول لي مسيحي أو واحد مسلم شعبي يقول لي يعني إيه ببضع المرأة؟ كلمة بضع المرأة متأسف لا حياء في العلم ولا حياء في الدين بفرج المرأة. يعني أن فرج المرأة بناء على عقد الزواج أصبح ملك للرجل. هذا هو الزواج، هذا هو تعريف الحنفية للزواج، هو اختصاص الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ. وليس المراد بالملك الملك الحقيقي لها، وبعضهم يقول أنه يفيد ملك التلذذ في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع ويستمتع به، البضع اللي هو العضو الخاص بالمرأة. وبعضهم يقول أنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر أجزاء البدن، بمعنى أن الزواج في فقه الحنفية يختص بالاستمتاع بذلك دون سواه. وكل هذه العبارات معناها واحد، الاستمتاع ببضع المرأة. يعني الزواج في الإسلام، عقد الزواج في الإسلام، بعيد بقى عن نكاح المتعة اللي هنجيله بعد شوية، هو الاستمتاع ببضع المرأة. هتقول لي يعني ايه بضع المرأة؟ بضع وليس بضع وليس بضع. بضع المرأة معناه فرج المرأة. الشافعية قالوا ايه الشافعية؟ عرفها بعضهم الشافعية النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويد أو معناهما الاثنين معا، والمراد أنه يترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك. أنت بتدفع فلوس صار الجزء ده من المرأة ملكك. ده كلام صعب. المالكية، المذهب المالكي، عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور. ابن عرفة يقول كده في المالكية. ومعنى هذا أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. ما هو الزواج في فقه المالكية؟ أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة. مختصر التعريف عشان هاجي للحنبلية دلوقتي، مختصر تعريف الأئمة الأربعة لعقد الزواج، راجع ورايا إذا لقيت الكلام ده غلط هعتذر لك على الهوى يا مسلم. الشافعية عقد يضمن ملك وطء بلفظ الإنكاح، والمراد ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تمليك. الحنفية عقد يفيد ملك المتعة قصد اختصاص الرجل ببضع المرأة وبدنها. المالكية عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها وهو عقد تمليك انتفاع بالبضع اللي هو الجزء بتاع المرأة وسائر بدن الزوجة جسمها. أنا بشتري جسم. الزواج أنا بشتري جسم في الإسلام. الزواج أنا مختص بجزء في التكوين الأنثوي. هذا هو الزواج. إلى درجة إن بعض دول قال لك مش من حقها تطلب منك إنك تصرف عليها وهي مريضة، تنفق عليها، تعمل كل الأمر، ومن حقها إنها تطلب منك أجر لو هي هتطبخ ليك أو، لأن الأمر الرابط بينكم في عقد الزواج هو عقد انتفاع ببضع المرأة. وبضع المرأة، بلاش بقى أقعد أكرر في الكلمة دي، أنتوا عارفين يعني إيه بضع المرأة. الحنبلية بيقولوا إيه؟ عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على متعة الاستمتاع، بضع المرأة فرجها عضوها التناسلي. هو ده الزواج، ده غير المتعة دلوقتي، ده مفهوم الزواج. ملخص المذاهب الأربعة لدى أهل السنة أن الزواج هو عقد استمتاع ببضع المرأة، أن الزواج هو عقد تخصيص الرجل
بخاصة

له بضع المرأة. أن الزواج هو عقد استمتاع باللذة المعروفة الجنسية ببضع المرأة. الزواج هو متعة الاستمتاع ببضع المرأة فرجها. هذا هو الزواج في النظرة الإسلامية. النظرة الإسلامية تنظر إلى المصدق الصداق اللي بيقدمه الزوج اللي هو المهر يعني على أنه أجر. وكلمة أجر اتقررت داخل القرآن في سورة النساء 24، ودي الآية بقى اللي عليها الإشكالية كلها واللي هنتكلم فيها، وأقول لكم ابن كثير قال إيه والبغوي قال إيه والطبري قال إيه والجلالين قالوا إيه والسعد قال إيه. هفتح الكتب النهاردة ومش هعرض فيديوهات دلوقتي إلا لما خليك تقرأ بعينك الشيوخ قالوا إيه عن الآية دي. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أجر فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. هذا هو ما يسمى النص القرآني لتحليل نكاح المتعة. تقول لي بقى نكاح المتعة هنا أو المتعة هنا تعني الزواج؟ هرد عليك وتقول لي إن الأجر هنا يعني المهر. حاضر يا حبيبي، صدقني هرد عليك وأقول لك شيوخك قالوا إيه. هعرض المؤيدين لنكاح المتعة من جوه السنة، وأعرض الرافدين لنكاح المتعة من جوه السنة، وسيبك أنت تحكم. في سورة النساء 25 برضو بيستخدم تعبير الأجر، يقول كده فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. أجر برضو. في سورة المائدة 5 يستخدم التعبير إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. في سورة الأحزاب آية 50 يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواج التي أتيت أجورهن. تقول لي مهر، ما استخدمش عبارة مهر ليه؟ صداق على الصداق المسمى بينكم، ما استخدمش التعبير ده ليه؟ استخدمه في نص واحد. لكن ايه التعبير المقزز ده؟ ايه التعبير المقرف ده؟ ايه التعبير المهين لجسد المرأة ده؟ ايه التعبير المهين لكرامة المرأة؟ أن يصبح أن الرجل يدفع أجر أتيت أجورهن أو وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. التعبيرات دي يا جماعة. في سورة الممتحنة آية 10 ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذ أتيتموهن أجورهن. في سورة الطلاق برضو لفظ الأجر والأجر موجود. يعني القرآن والنص القرآني في ست آيات قرآنية ينظر إلى المهر والصداق على أنه أجر استمتاع. أجر استمتاع، هذا هو تعريف نكاح المتعة، وهذه هي الآيات القرآنية. تعالوا نشوف الأحاديث المحمدية. هعرض ليكو مش حديث ولا اتنين ولا تلاتة، هعرض ليكو 23 حديث عن نكاح المتعة في الكتب السنية. أنا ما بجيبش من الشيعة. اسمع الكلام ده في صحيح مسلم، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. سؤالي بقى، صحيح مسلم عامل باب كبير اسمه نكاح المتعة، أبيح ثم نسخ، أبيح ثم نسخ وتحريمه. طب هو حرام حللته ليه من الأول؟ حللته ونسخته وجيت حللته تاني ونسخته تاني، هو حرام شايفه زنا يا محمد، بتحلله ليه وتنسخه ليه؟ وتحلله ليه وتنسخه ليه؟ يبقى أنت بتستخدمه كوسيلة إغراء، يبقى أنت بتستخدمه كوسيلة سيطرة، يبقى أنت بتستخدمه كوسيلة إشباع رغبة عشان تحلل وتنسخ، تحلل وتنسخ مرتين مرتين، يبقى أنت عندك مشكلة، يبقى أنت حللت الذي تراه حرام. يبقى نبي الإسلام من البداية حلل ما يراه حرام، ما يراه زنا يعني بالبلدي كده، حلل الزنا لوقت وحرمه، ثم حلل

زنا لوقت ثم حرمه. وما فيش حديث صحيح يقول ان محمد نبي الاسلام وقت خيبر حلل احرم نكاح المتعة. الاقوال كلها رايحة لعمر بن الخطاب واعرضها دلوقتي، لكن لا يوجد حديث صحيح ابدا، كلها اقوال شفهية ان محمد حرم نكاح المتعة في غزوة، متأسف ما بعد غزوة خيبر. يا نهار أبيض، يعني لحد سنة 5 هجرية و6 هجرية المسلمين بيعملوا يا جماعة بيتمتعوا جنسيا بلا زواج، مش ملك اليمين، لا ده المسلمين عندهم إيه؟ الزواج المتعارف عليه مثنى وثلاثة ورباع، وعندهم نكاح ملك اليمين، وعندهم نكاح المتعة اللي هو الاتفاق الضمني بمقابل دون شهود ودون عهود ودون ميراث وإبراء للرحم، يعني ماليش دعوة بإيه اللي يحصل جواكي وماليش دعوة بإيه اللي ممكن يجي منك، أنا بس دفعت أجرة لاستمتاع بيكي جسديا ببضع المرأة لمدة ساعة أو اتنين أو يوم أو يومين أو 3 أيام. طب يا أنت محمد بتعمله ليه كده؟ الهدف منك يا محمد أنك تحلل نكاح زي ده متعة، زنا، زنا مقنن، ده زنا، ده زنا، ده زنا مفضوح، زنا مفضوح. باب نكاح المتعة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، حدثنا أبي وقيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيل قال سمعت عبد الله يقول ابن عمر كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء، يعني لما طلعنا الغزوات مع رسول الله ما كانش معانا نساء نمارس معهم الجنس، زوجات يعني نمارس معهم الجنس، فقلنا ألا نستخصي، يعني نخصي نفسنا رسول الله، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. يعني إلى أجل، إلى وقت محدود، ده نكاح المتعة. عمل إيه نبي الإسلام لقيهم في الغزوة؟ متأسف يعني الهياج الجنسي سيطر عليهم، لأن زوجاتهم في البيوت وهم طالعين غزوة ياخدوا غنائم ويرجعوا، فالغزوة دي ممكن تقعد يوم يومين 3، فحصل لهم يا جماعة هياج جنسي، فقالوا له يا رسول الله ما معناش نساء بتاعتنا ولا ملك اليمين معانا، نعمل ايه؟ نخصي نفسنا يا رسول الله؟ كل واحد بقى يخصي نفسه، ولا كل واحد يصرف نفسه بالعادة السرية مثلا، ولا نعمل ايه يا رسول الله؟ قال لهم ايه؟ رخص لنا محمد، رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي جلابية غالية وشفت واحدة جميلة أقول لها بقول لك إيه؟ تعالي نستمتع جنسيا 4 ساعات 5 ساعات نص يوم يوم وخدي الجلابية دي. ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة الآية 87 شرح ألا نستخصي، أي ألا نفعل بنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصي ونذع البيضة يشك جلدها حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان. ده شرح الحديث. حديث تاني، عد على صوابعك يا مسلم ياللي كاتب لي أنا بكذب، ده ما فيش الكلام ده، أنا جبت لك حديث رقم 1 أهو، حديث 1404 صحيح مسلم، حديث تاني 1404 برضو ده تحت نفس الرقم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن إسماعيل عن أبي خالد بهذا الإسناد مثله، وقال ثم قرأ علينا هذه الآية ولم يقل قرأ عبد الله. يعني الحديث مروي بطريقة تانية، بس إيه الاختلاف؟ ما فيهوش عبد الله بن عمر. حديث 4404 برضو، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع، يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل نغزو، يعني بيقول إيه؟ كان في وقت عادي مش غزو. 1405 حدثنا فلان فلان فلان قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمى بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله. اسمع يا مسلم يا اللي بتنكر، يا اللي بتقول لي ما فيش الكلام ده وانا بدلس وبكذب وما فيش الكلام ده في كتب السنة، افتح صحيح مسلم باب نكاح المتعة واقرأ ورايا. خرج علينا منادي رسول الله فقال ان رسول الله قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء، متعة النساء

الزواج، مش ملك اليمين، لا، اللي تقيدك بفلوس يلا معاها جنسيا لأجل. يعني ايه الأجل؟ لمدة محددة زمنيا. حديث ثالث أو رابع، حدثنا أمية، حدثنا يزيد، حدثنا فلان عن عمرو بن دينار، عن الحسن، عن إن رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة. أتانا لما جلهم للغزوة، مالكوا تعبانين ليه؟ يلا تمتعوا جنسيا. حدثنا قدم جابر بن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء، ثم ذكروا المتعة فقال نعم، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر بن الخطاب. يعني المتعة فضلت ماشية، يلي بتقول للنبي حرمها عن كلام جابر بن عبد الله، وده صحابي، صحابي يعني الصحابة كان بيمارسوا المتعة الجنسية بالنساء بمقابل أجر، لأجل، لأجل يعني مدة محدودة. العهد مين يا جماعة؟ بيقول كده، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر. حديث خامس بيقول كده، كنا نستمتع، جابر بن عبد الله يحكي رواية تانية، حديث عن جابر بن عبد الله رواية أخرى، كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق. يعني يا جماعة، طبعا بعض المسيحيين مش عارفين الأمور دي، يعني ياخد شوية بلح في إيده ويروح لوحدة ويقول لها إيه، خدي شوية البلح دول في مقابل أستمتع بجسمك، نكاح المتعة. كنا نستمتع بالقبضة، قبضة اليد، ملء اليد من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. لما جاله عمرو بن حريث قالوا لا، تستمتع هرجمك. ده مين؟ عمر بن الخطاب. لكن يقول لك كنا نستمتع في عهد الرسول كل الأيام. لا تقول لي بقى نسخ ولا نهى ولا في خيبر نهى، ده كلام فاضي. حديث آخر عن جابر بن عبد الله، فأتاه فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر لابن عباس وابن الزبير فعناها مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. يبقى مين المانع يا مسلم يا اللي بتنكر؟ عمر بن الخطاب. بناء على ايه؟ هي دخلت في مزاجه عايز امنع النكاح المتعة. حدثنا ابو بكر عن اياس بن سلمة عن ابي فقال رخص رسول الله عام اوطاس، غزوة اوطاس، في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها. يعني لما راحوا غزوة أوطاس وخدوا النساء قال لهم ايه؟ بقول لكم ايه؟ سماح 3 ايام، اعملوا اللي انت عايزينه في النساء، متعة جنسية، بس بعد 3 ايام هوقف. غلطان يا رسول الله؟ لا مش غلطان، ده انت سمحت لينا بمتعة النساء 3 ايام. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ده حديث رقم كام؟ حديث رقم 8. قول كده، أذن لنا رسول الله بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، يعني بكر وجميلة، فعرضنا عليها أنفسنا. 2 راحوا الوحدة عرضوا عليها هما الاثنين، فقالت ما تعطي؟ فقلت ردائي، وقال صاحبي ردائي أيضا، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشاب منه، يعني صاحبي كبير في السن وأنا صغير، كنت أشاب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، ثم قالت أنت ورداءك يكفيني، فمكثت. يعني لما نظرت لرداء صاحبي كان عاجبها الرداء، بس كان كبير في السن، بيقول كده، فنظرت لي وردائي وقالت أنت ورداءك يكفيني، فمكثت معها 3، يعني 3 أيام. ثم أن الرسول قال من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. يعني بعد ما خلص 3 أيام اللي سمح بيهم الرسول الطيب الحنين اللي بيراعي مشاعر وشهوة أصحابه فمتعهم بالنساء، قال لهم إيه؟ بعد ما خلصوا 3 أيام قال لهم إيه؟ من كان عنده شيء من هذه النساء، من النوعية دي بتاع المتعة التي يتمتع، فليخلي سبيلها. مشوها بقى، كفاية عليكم 3 أيام.

الحديث ده عن مين؟ جابر بن عبد الله. الحديث ده اتقال في صحيح مسلم. الحديث ده صحيح الاسناد والمتن. وانا براهن على الهوى اي شخص مسلم يدخل يقول لي الكلام ده مش مظبوط، انا فاتح الاحاديث قدامك بالرقم.

0: يعني 15 يعني 15 يوم. وفي حديث ثاني 30 بين ليلة ويوم. فأذن لنا رسول الله في متعة النساء يلي بتكذب وتقول النبي حرمها في غزوة خيبر. فتح مكة أو غزو مكة سنة 8، يعني محمد لسنة 8 هجرية كان صاحب، كان سامح لصحابته بيه يا جماعة متعة النساء، متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي وله ولي عليه فضل في الجمال، يعني أنا أجمل منه وهو قريب من الدمامة، يعني وشه مش حلو، مع كل واحد منا برد، برد يعني عباءة، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد، بردي خلق يعني متقطع شوية، برد ابن عمي الرداء بتاع ابن عمي جديد غض، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاه فتلقانا فتاة مثل البقرة العنعاطة، يعني جميلة جدا البقرة بالكاف. فكنا هل لك أن يستمتع منك أحد، أحدنا تقبلي أن واحد مننا يستمتع بك جنسيا؟ قالت وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منه برده، يعني كل واحد حط الرداء بتاعه. فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقلت إن برد هذا خلق، يعني أنا قلت ده برد ابن عمي بايظ وبردي جديد غض. فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرارا أو مرتين، ثم استمتعت منها فلما أخرج حتى فلم أخرج حتى حرمها الرسول. قعد يستمتع ثلاث أيام لحد ما نادى منادى الرسول وقفوا المتعة الجنسية. أنا عندي حسب وعدي 23 حديث في كتب أهل السنة وكلها أحاديث صحيحة تتحدث عن إيه؟ أن محمد سمح وحلل وشرع نكاح المتعة. خلونا ناخد بعض الفيديوهات لنكاح المتعة. أنا عندي مشكلة هنا في التليفونات يا جماعة، لو في تليفونات أقول. طيب خلونا نشوف الشعراوي يلي بتقول لي أنا كذاب ومفيش حاجة اسمها نكاح المتعة. خلينا نشوف الشعراوي بيقول إيه عن رخصة نبيك لصحابته بنكاح المتعة. نشوف الشعراوي.
1: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم قد اشتاقوا إلى أهلهم، ولكنهم لم يشاءوا أن يفروا من الإيه؟ من الجهاد، فأباح لهم الإيه؟ المتعة. ولكن
0: بيقول كده اسمعني. فعلم رسول الله أن القوم يشتاقون إلى النساء، لكنه خشى أن يخرجوا من الغزو، يهربوا يعني، فأباح لهم المتعة. الأخت اللي اسمها رضوى الحسيني، ما تدخلي تكلمين على الهوى يا أخت رضوى. الشعراوي هو بيقولك الأحاديث صحيح مسلم والبخاري، ده أنا هجيب لك البخاري بعد شوية، وهجيب لك مسند أحمد بعد شوية، وهجيب لك الموطأ بتاع مالك بعد شوية، هجيب لك كل الكتب، وهجيب لك ابن كثير والطبري بيقول إيه عن نكاح المتعة. انتوا مشكلكم ان انتوا مغيبين، مش بتقروا الكتب، بتنكروا خلاص. يقول لك اصل ده موضوع، اصل ده ضعيف، اصل ده ما بيفهمش. يعني الطبري ما بيفهمش، ابن كثير ما بيفهمش، مسلم ما بيفهمش، البخاري ما بيفهمش، الشعراوي ما بيفهمش. اسمعي يا اخت رضوى وكل شخص مش مكسوف من دين زي ده، اسمع الشعراوي بيقول ايه. هجيب لك الفيديو من الاول، اسمع.
1: فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أن القوم
1: قد اشتاقوا إلى أهلهم
0: زوجتهم،
1: ولكنهم لم يشاءوا أن يفروا من الإيه؟
0: يعني كانوا يهربوا من الجهاد يا أستاذة رضوى عشان خاطر إيه؟ الجنس. يجيب لنا ستات ونفضل نحارب نتمتع بيهم يا نهرب من الجهاد. الناس المايعة دي، الناس اللي مش عارفه تمسك نفسها دي يا جماعه، ويقول لك صحابه رسول الله ده هيهربوا من الجهاد عشان الجنس. فعلم رسول الله ان القوم قد اشتاقوا الى اهلهم زوجتهم، ولكنهم لم يشاءوا ان يعملوا يا جماعه ان يفروا من الجهاد. عمل لهم ايه رسول الله حبيبك يا استاذه رضوى؟ عمل ايه حبيبك؟ اسمعي.
1: فأباح لهم الايه؟ المتعة، ولكنه أنهى.
0: إيه دليلك يا شعراوي؟

0: أنه أنهاها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنتم تعلمون منزلته رضي الله عنه من التشريع في أحكام الله، يقترح الاقتراح فينزل القرآن موافقا له. يبقى فترة سليمة ولا مش سليمة؟ يقول إن ما
1: يبقى فترة النكاح المتعة سليمة ولا مش سليمة؟ قال له له سليمة. يبقى مين يا استاذ رضوى من حرم نكاح المتعه؟ يا اللي كاتب لي تعليق على البوست وتقول لي انا كذاب، ده الرسول اللي حرم. الرسول مين اللي حرم؟ ما حرمش نكاح المتعه الا عمر بن الخطاب بشهاده الشعراوي، ونهى عنها عمر بن الخطاب. هات لي حديث صحيح بيقول ان نبيك نهى عن نكاح المتعه وقال لهم اقفلوا الباب ده، ما حصلش. هات لي نص قراني يقول لي ان نكاح المتعه نبيك أو القرآن منعه، مفيش. عمر بن الخطاب هو اللي منع نكاح المتعة. كمل.
0: ما يجيء واحد يستمتع إلى أجل إلا رجمته. انتهت ولا ما انتهتش؟ وسيدنا علي اللي هم الشيعة عاملين أنهم بياخدوا عنه قال لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. يبقى أقر نهي عمر،
1: يعني علي أقر إن عمر هو اللي نهى نكاح المتعة، بس لبسه تهمة. قالوا لو كان نكاح المتعة موجود ما زنى إلا شقي، لأن نكاح المتعة يوفر وفرة جنسية فهيمنع الزنا. طيب يا سيدي، نكاح المتعة ده مش زنا برضه بفلوس؟ اللي بيروحوا بيوت الدعارة مش بيدفعوا فلوس مقابل ساعة وساعتين وثلاثة؟ اللي بيروحوا الأماكن المنتشرة في شوارع اسطنبول لبيوت الدعارة المقننة والمرخصة في شوارع تركيا وهولندا، عشان ما حدش يقول لي ليه تقول تركيا؟ طب هولندا وفي شوارع هولندا، بيدفع مقابل مادي في مقابل أن يستمتع جنسيا بقدر الساعات اللي أجر بيها اللي دفع لها فلوس. مش ده نكاح المتعة؟ اللي يفرق نكاح المتعة عن بيوت الدعارة؟ اللي يفرق يا شعراوي نكاح المتعة عن بيوت الدعارة؟ علي بيلوم عمر بن الخطاب قال له كده، لولا أن عمر نهى عن نكاح المتعة ما زنى إلا شقي. يعني إيه؟ يعني دلوقتي في ناس بتزني، لكن وقت ما كان نكاح المتعة محلل ما كانش فيه زنا، لأن الموضوع كان سهل. مزنوق روح لك ادفع لك دينار مع واحدة ساعتين ثلاثة، يوم نص يوم. طيب ناخد الشيخ طارق يوسف بيقول ايه، وده شيخ سني امام لأكبر جوامع نيويورك وهو موجود وهيسمعني وبيسمعنا. يا شيخ طارق انت بتقول ايه عن نكاح المتعة؟ اسمعوا الشيخ طارق يوسف بيقول ايه عن نكاح المتعة.
2: انت عندك القرآن بيقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أيوة. ولا جناح عليكم فيما فرضيتم به من بعد الفريضة. كلام القرآن واضح.
1: القرآن واضح.
2: طب واحد يقول لك ايه؟ استمتعتم يعني تزوجتموهن زواج عادي. طب انت ترضى تقول ان المهر مقابل الوقت؟ قل فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما فرضيتم به من بعد الفريضة. طب يعني كده الشيخ طارق انت بتدعو لزواج المتعة؟ حبيبي انا انقل لك ما قاله الله ورسوله. المسألة مش مسألة تعجبني، انت بتتحايل على القناة في السعودية طلعوا لك زواج النسيان، وفي مصر طلعوا زواج العرف، وفي اليمن طلعوا زواج السياح، وطلعوا زواج المصايف في الكويت، والزنداني طلع زواج الأصدقاء في الرسول. كل يوم والتاني واحد يخترع له عنوان لنوع من أنواع الزواج. ليه؟ لأن السنة دي السنة طالعين في الموضوع.
1: وده شيخ سني أزهري.
2: إذا الشيعة قالوا لي السنة يقولوا شباب زواج المتعة حلال بلال زلال.
1: لا معلش يا شيخ طارق، قولها تاني لأهل السنة، لأنك أنت سني خريج الأزهر من الشرقية إمام أكبر جامع في نيويورك. قول لي الجملة دي تاني عشان بقولك يستد كل فم اللي بينكروا زواج المتعة. قولها تاني يا شيخ طارق.
2: موضوع علاج.
1: أيوة.
2: إذا الشيعة قالوا لي السنة يقولوا شباب زواج المتعة حلال بلال

0: واي حد يقول كده يسترجل ويطلع ينظر.
1: الاخت رضوى بتقول انه ده كان اباحه مؤقته وهو التحريم التدريجي، يعني نبيك يسمح بالزنا ثم ينسخه ثم يسمح بالزنا اللي هو التحريم، لانك ترى في نكاح المتعه تحريم، يعني بيقول لك اعمل الحرام مؤقتا لحد ما ابقى امنعه. هو ده دين تدريجي؟ ايه وانت بتخدعي نفسك؟ تدريجي ده اسمه زنا بمقابل مادي. ليه سمح بالزنا في غزوه قطاس سنه 6 هجريه؟ التدريجي ده ممكن يكون في اول الاسلام مقبول، بس يسمح لسنه 6 هجريه ويحلل ويحرم ويحلل ويحرم؟ طالما انه حرام وتاريه حرام وهو شايفه حرام، بتحلل الحرام ليه يا محمد؟ بتحلل الحرام ليه؟ عشان تلهي الناس في الغزو؟ عشان تضحك عليهم؟ خايف ان هم يهربوا من الجهاد؟ بتحلل الحرام ليه يا محمد؟ جاي تعمل اخلاق ولا جاي تحلل الحرام؟ انتوا بتقولوا ايه؟ انت عارفه انت بتكتبي ايه؟ اللي انت بتكتبيه ده يا استاذه رضوى دي ادانه ليكي، ان نبيك حلل الحرام. نكمل الشيخ، لا ده لسه الكلام كتير لسه، وانا عارف ان الموضوع ده هياخد جزء تاني واعمل له جزء تاني، لسه الكلام كتير.
0: بلال زلال، واي حد يقول كده يسترجل ويطلع ينظرنا. والصحابه اللي قالوا
1: الشيخ طارق بيتحدى اهل السنه كلهم وهو سني، امام اكبر جامعه في نيويورك، بيقول لك اي حد يقول غير كده يسترجل ويطلع يناظرني. وصحابه محمد جميعهما استمتعوا بالنساء نكاح المتعه.
0: كلهم عدول، الصحابه اللي قالوا عليهم كلهم عدول، مارسوا زواج المتعه بعد النبي اكثر من 50 سنه.
1: يا خبر ابيض،
0: اكثر من 50 سنه. انما الشيعه بيقولوا زواج المتعه حلال، احنا بقى كسنه نشوف لها حل. اوعى تقول لهم زواج المتعه حلال. ما هو زواج المتعه كان حل لنا تلتين المشاكل اللي احنا متعرضين ليها.
1: ما رايكم يا اهل السنه؟ نسمع فيديو تاني الشيخ وسيم يوسف بيقول ايه عن ابن عاشور، اكبر راس فقهي عند اهل السنه اجاز نكاح المتعه. طبعا ما يدخلش اي واحد صغير عنده 18 سنه ويقول لك لا مش موجود. لا، ده ابن عاشور. عارف مين ده ابن عاشور يا اللي عندك 18 20 سنه؟ ابن عاشور من اكبر فقهاء اهل السنه. اسمع الشيخ بيقول ايه عن ابن عاشور.
2: رجل عندنا زواج المسيار وغيره، ابن عاشور اجاز المتعه مع شروطه طبعا وساكتين، وهو من ائمه اهل السنه، بس عندنا تقية. عندنا انا ضد هذا طبعا، لكن عندنا تقية مثلنا مثلهم. علم؟ بس احنا رجال الدين دائما خلاص يخفون الكثير، والله لو خرج رجل دين يتبنى افكاره وفتواه ان امه ستنقلب عليهم، لكن كيف انا اتبنى؟ كيف انا انصر منهجي؟ كيف ان اخفي افكاري واظهر اللي ها اللي انا وانت يمكن ان نختلف به؟ ولا يريدون الناس ان تعلم ويحرفون الكلام.
1: ايوه
2: ويكذبون.
1: يكذبون
2: والله العظيم، يكذبون الا من رحم الله، والله يكذبون. موجود
1: موجود نكاح المتعه، اباحوا ابن عاشور ووضع شروطه 3 ايام زي ما محمد عمل مع صحابته. انتوا مش بتقروا، انت بتنكروا. المسلم يتبنى الان فقهين، فقه الانكار وفقه الترقيع بالكاف. ناخد فيديو تاني اسمع.
3: لماذا او ملابسات ترخيص الرسول عليه الصلاه والسلام للصحابه في زواج المتعه؟
4: جميل.
3: ما الذي حدث؟
4: اللي حدث انه في غزوه من الغزوات لما ابتعدوا عن نسائهم فترة طويلة، اشتكى إليه بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله نحن في غربة والحرارة شديدة والطاقة محدودة ولنا رغبة ونحن أهل بداوة.
3: قالوا أنا استخصي كما أرفع
4: العلاقة. بعضهم بلغ وقال هذه العبارة، أنا استخصي، يعني راجل مؤمن ومش عايز يغلط،
3: قوي يعني
4: مش عايز يغلط،
3: بيحارب ما شاء الله،
4: مش عايز يغلط، فعايز يحد من المسألة
1: ما شاء الله.
3: أنا عايز بس أزيد نقطة بتاعتك، إن هو ما شاء الله في الحرب وعنده استعداد يجامع نساء، يعني
4: ما هو بدوي.
3: قوة
4: الحرارة، الحرارة والدموية اللي عنده وسخونة الجو وكذا كذا، يحتاج إلى امرأة.
3: يعني بين قوسين كده، ألا يعتبر هذا ضدهم، ضد الصحابة؟ هم في معركة في جهاد في سبيل

0: لا نشر
1: لا
0: كلمة الله
1: لا
0: والحرب في
1: لا
0: خوض نشر الإسلام،
1: لا،
0: يقولون يبحثوا عن النساء يعني.
1: هل علمت أن واحدة من كبار الصحابة المعروفين قد تمتع؟
0: كل الصحابة اللي مع الرسول تمتعوا،
2: كل الصحابة تمتعوا،
1: لا لا لا
2: كل الصحابة تمتعوا بالنساء نكاح المتعة. ده لسه عندنا الكتير، أنا عارف إن الوقت محدود. بصوا يا جماعة، مصطفى أحمد بن سلفانيا عنده شلة، هو شاب صغير 18 سنة متحمس إن هو يتصل بالقنوات، وعنده مجموعة محمد بسيوني وفي واحدة تانية بتدخل باسم مسيحية وبعد كده نكتشف إنها بتدخل على الهوى تغلط. إن أنت تدخل باحترام وتطرح سؤالك أهلا وسهلا بيك، إنك تدخل وتستخدم أسلوب الصياح والزعيق وتتجاهل الموضوع وتروح للكتاب المقدس وانت مش فاهم فيه وعايز تعلي صوتك وتقطع الفيديو وتاخده تحطه على صفحتك على تيك توك او تحطه على صفحتك وتقول انا نظر انا، ده اسمه شغل عيال، واحنا مش فاضيين للعيال، احنا هنا مش فاضيين للعيال. هاتولنا واحد كبير ينظرنا، وهاتولنا واحد كبير يتكلم بادب واحترام، مش شغل عيال، مش شغل استهزاء، مش شغل ضحك يبقوا على التليفون وقاعدين يضحكوا مع بعض، يروحوا للبرامج المسيحيه وعايز يدخل عليه ازنقهم. الكلام ده اسمه شغل عيال. انا مش فاضي لحركات الصبيه. عشان كده مصطفى احترمناك كتير جدا، لكن اسلوبك الاخير انك تعمل كونفرنس كول وتروح جايب ده وجايب ده من هنا وجايب دي وجايب دي عشان تدخلهم تعمل عمليه شحن، ده اسمه شغل ايه؟ شغل عيال. شغل عيال. واحنا هنا مش فاضيين للعيال، احنا عايزين الكبار. واضح ان الكبار عندكم خايفين يتكلموا معانا فصدروا لينا الاطفال، وانا ما بتكلمش مع اطفال. معانا الدكتوره مريم، اهلا بيكي دكتوره مريم، سلام المسيح. حرك على الهواء اتفضلي. الو دكتوره مريم، الو دكتوره مريم، في مشكله في الاتصال، لو ترجع تتصل تاني معانا يا جماعه. دكتوره مريم داخله مرتين. معانا الفقيه، اهلا بيك اتفضل صديقنا العزيز استاذ الفقيه.
3: مرحبا مرحبا،
2: سلام مرحبا.
3: المسيح
2: اهلا بيك.
3: نعم نعم
2: اتفضل حبيبي.
3: سلام المسيح عليك وعلى الجميع عندك.
2: اتفضل.
3: نعم ندخل في الموضوع مباشرة حتى
2: نتفل
3: الوقت، الموضوع طويل. أي نعم. أولا نحتاج أن نبين نقاط مهمة نتناولها في ثلاثة نقاط باختصار. النقطة الأولى حال البيئة التي ظهر فيها محمد من ناحية الثقافة الجنسية.
2: نعم.
3: كيف كان حال المجتمع في هذه
2: نعم.
3: القضية؟
2: تصور
3: لنا كتب التراث الإسلامي أن المجتمع المسلم آنذاك كان يعيش حالة هيجان جنسي رهيبة.
2: صحيح.
3: وهذا نراه بوضوح في حياة محمد نفسه. حيث كان له 11 زوجة.
2: نعم.
3: وجاريتين.
2: نعم.
3: على الأقل جاريتين، إضافة إلى الواهبات أنفسهن. وحديث أنه رأى امرأة فأعجبته فأتى امرأته زينب بنت جحش وهي تنعت منيئة لها فقضى حاجته
2: يعني
3: ثم
2: بتدبغ.
3: خرج إلى الطريق،
2: يعني إيديها في الدباغة والصبغة
3: يعني
2: وخدها من الشغل.
3: نعم.
2: عمل العمل وطلع لصحابته.
3: نعم نعم
2: نعم.
3: ولهذا الحديث رواية أخرى، هذا في مسلم، لكن في رواية أخرى في مجمع الزواج يعني فيها يعني أكثر وضوحا أنه كان جالسا في بعض أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول الله أكان شيء؟ قال أجل مرت بي فلانة ووقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا. ثم من جانب آخر أنه كان يطوف على النساء التسع بغسل واحد. وحديث قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وهناك زيادة يضعفها البعض، قال أقدر على الطعام والشراب ولا أقدر عنهن، يضعفها البعض.
2: أنا عندي توثيق، أنا عندي توثيق الحديث ده اللي بيضعفه البعض. تفضل.
3: هذا بالنسبة للنبي، هذا باختصار ما نقل إلينا مع محاولة أن يحافظوا على الذات المحمدية بعيدة عن هذه الأشياء. هذا ما ظهر بعد محافظتهم على يعني أن لا ينقلوا عنه أشياء كثيرة في هذا الجانب. عندك مثلا عبد الله بن عمر كان يفطر بالجماع، تخيل أن تكون صائما ثم إذا

0: جاء وقت الإفطار بالمغرب بدأ يعني أفطر على زوجتي، يعني هذا يعني دليل يعني كان في يعني هيجان جنسي غير طبيعي ما أدري كيف يعني. عندك سلمى بن صخرة يعني كان قائم فسمع بس خلخال زوجته في رمضان فوقع عليها. عندك حديث ابن مسعود أنهم كانوا في الغزو يقولوا للنبي يا رسول الله يعني إذن لنا أن نختصي أن نختصي حتى يتحملوا بعدهم عن زوجاتهم، فكروا في أن يختصوا، وهذا يدل على أنه كان في طاقة جنسية رهيبة. هذا الملمح الأول باختصار لأن الوقت يعني التفصيل في هذا سيطول، لكن هذا باختصار.
1: احنا عندنا جزء ثاني يا أستاذنا الفقيه، عندنا جزء ثاني للحلقة دي الأسبوع الجاي، لا اللي بعديه هفتح الملف ده، لأن الملف ده بيهز بيعمل زلزلة في المجتمع أهل السنة، لأن هم رافضينه مش عايزين يجوا ناحيته، شايفين الموضوع ده بيهز الإيمان، لأنه إزاي يقبلوا إن نبيهم يحرم شيء هم شايفينه حرام، سوري يحلل شيء هم شايفينه حرام دلوقتي، وشايفينه زنا، وبيعايروا بيه الشيعة على إنه زنا، يا حبيبي نبيك حلله. أنا هستأذنك أخونا الفقيه، هاخد بعض تلفونات صغيرة لكن هيكون لنا لقاء بنعمة الرب قريب، وهدي لك فرصة أكبر أكبر أكبر لأن أنا خدت وقت طويل في كذا تعليق، لكن هيكون عندنا فرصة أخرى. هات لي مصطفى عشان أقول له كلمتين قبل ما ننقل على. أهلا مصطفى.
2: أهلا وسهلا يا أستاذ أندرو.
1: مصطفى يا حبيبي، الموضوع مش موضوع حب مشاركة ولا مناطحة ولا خناقة، ليس من اسمعني يا مصطفى، ليس من اللائق انك انت تعمل نفسك داخل وتروح مدخل محمد ومدخل واحده صاحبتك ومدخل حد تاني ويدخلوا على برامج مسيحيه ويغلطوا ويقولوا عبارات تسيء ليكم قبل ما تسيء للمقدمين. يا مصطفى احنا كنا بنحترمك وفاكرين انك عندك بحث حقيقي، وفاكرين ان انت شخص اتولدت في مجتمع بيؤمن بالحريه، مجتمع امريكي، وفي حاجه اسمها حوار مهذب، احنا مش في خناقه مش في عصابه يا مصطفى تجيب لي فلان وتجيب لي علان وتجيب لي فلان ويغلطوا ويقل ادبهم ويشتموا الاخوات. هل انت ترضى يا مصطفى ان حد يتصل يتطاول على اختك؟ ازاي يتطاولوا على الاخوات اللي بيردوا على تليفونات ويقل ادبهم عليهم؟ هل هذا من الاسلام؟ هل بلاش الاسلام يا اخي، هل هذه من الاخلاق الانسان انك تتطاول على حد بيقول لك اهلا وسهلا بيك اتفضل عايز ايه قول سؤالك يتطاول عليهم؟ انا بصراحه مصدوم فيك يا مصطفى، وكنت اتوقع انه الزمن اللي انت عشت فيه في امريكا يكون ادالك نوع من المعرفه في اسلوب الحوار المهذب.
2: انا مش في اي حاجه، انا ليا حق يدخل في اي برنامج.
1: لا مالكش حق،
2: حق ونخر.
1: لا لا مالكش
2: حق، انا عندي حق. لا لا لا لا لا انا اسالك سؤال.
1: لا لا لا مالكش حق، اقفلوا عني. من هذه اللحظه مصطفى انت غير مرحب بيك زي محمد محمود. معنا اختنا نهال، اهلا بيك اتفضلي. سلام المسيح.
3: نعم وسلام يا اخويا الغالي اندرو، بتحد مع حضرتك في الصلاه الحره ان الرب ينور العيون ويرفع القشور لكل مشاهد استسلم لمسلمات فرضت عليه من جهه الدين اللي لقى نفسه فيه. وبحيي حضرتك على اللي قلته بخصوص الطفوله الروحيه للانسان عموما عايش فيها سواء مسلم او مسيحي. نعم. فالوصول للعمق الروحي بالفعل محتاج لمجهود وسعي وجري بكل امانه، وليس له علاقه على الاطلاق بمجرد ترديد الشعارات او الكلمات الخاويه او الفارغه. فمسيحيتنا ترى، ايوه ترى، بالسلوكيات والتصرفات وليس بالعواطف والكلمات. وانا دايما بشوف يا اخ اندرو ان مسؤوليتنا كمسيحيين حقيقيين عظيمه جدا، بالذات في هذه الايام اللي زاد فيها الزيف، فالرب طالب مؤمنين وليس متدينين. أما عن تعليقي عن موضوع النهاردة، فأنا عملت بحث سريع لقيت أن المتعة جاية بناء على ما جاء في سورة النساء: فيما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة. ويعني نفسي بأي مشاهد مخلص يقول لنا إذا كان نكاح المتعة بأجور لا يطلق عليه زنا مقنن. طب يا ترى إيه التسمية الصحيحة عند حضراتكم؟ بل بالأحرى ما هو تعريف الزنا في رأيكم؟ وأنا بصفتي امرأة جاية عايزة أسمع رأي كل امرأة بتسمعنا النهاردة، زي الأخت رضوى بتقول إن الإسلام كرم المرأة أكتر من أي دين آخر. صحيح. أنا بسألها وبسأل كل امرأة، هذا تكريم؟ سؤال يحتاج للصدق في الرد بأمانة.
1: ربنا يباركك، شكرا جدا. وأنا بطرح السؤال بتاع أخت نهال، هل ده

0: حتى كريم يا أخت رضوى، لما الحنفية والشافعية الحنبلية والمالكية يسموا عقد الزواج عقد استمتاع ببضع المرأة، متأسف أنا مش عايز أكسفك وأقول لك روحي أعملي بحث عن إيه يعني إيه كلمة بضع المرأة. معنا دكتورة مريم، أهلا بيكي، سلام المسيح، اتفضلي.
1: أندرو، أتمنى صوت المرأة دي يكون كويس.
0: أفضل، اتفضلي.
1: طب نشكر ربنا. هو بس أنا عندي مداخلة سريعة على المقدمة اللي حضرتك قلتها وتعليق على اللي حضرتك بتتكلم عنه. موضوع الحلقة طبعا كارثي كالعادة. يعني بالنسبة للاضطهاد، لو أنا واحدة من الناس، بس واحدة من ضمن ملايين الأقباط في مصر، لو احكي لحضرتك على الحاجات اللي انا شفتها انا لوحدي كفرد، حضرتك الحلقه مش هتكفي. منهم ابسط حاجه انه انا قدمت في شغل من فتره وكنت اوفر كواليفايد، يعني كنت شهاداتي وخبرتي اعلى من المطلوب، وبعدين في الانترفيو سالت سؤال واحد اسمك ايه، فقلت اسمي، فضلت اتسال على اسمي للاخر لان اسمي ما فيهوش لا بطرس ولا مرقص ولا جرجس ولا كده. وبعدين اتسال لما فشل بقى ولقى الاسامي كلها تقبل الاثنين، فاللي بيعمل الانترفيو قال لي صراحه انا وحضرتك مسيحيه ولا مسلمه؟ فقلت له لا مسيحيه. قال لي احنا اسفين احنا مش بنشغل مسيحيين، بنفس اللفظ والمسيح شاهد عليا. طبعا حدث ولا حرج، انا اخويا زي ما حضرتك عارف خريج كليه علميه، حضرتك عارف كل الكليات العلميه والطبيه الامتحان الشفوي بيبقى سؤال واحد اسمك ايه، فكل المسيحيين اللي اسمعهم باين انها مسيحيين بياخدوا اقل درجات مهما جاوبوا، مش بيتسالوا اساسا. ولو حضرتك تفتكر الدكتور جابر نصار لما كان رئيس جامعة القاهرة خفض الامتحانات الشفوي لان دي كانت تسبب ان هم ينقصوا في التقدير. صحيح. لمجرد ان اسمه او اسمها ده، طبعا البنت المسيحية بتبقى باينة لانها مش لابسة حجاب. بالنسبة لموضوع الحلقة انا بس عندي يعني تعليق وسؤال. التعليق بيقول هو احنا كل ما نفتكر ان احنا وصلنا للقاع في التعليم دي نلاقي ان في اكتر، يعني
0: لسه في كتير
1: نكاح المتعة ورضاعة الكبير والمحلل وحاجات وتبادل زوجات، حاجات يعني أمور الكتاب بيقول إنه أمور ذكرها أيضا قبيح ما بين التنفيذ. السؤال بقى اللي أنا عايز أسأله عشان عارفة إن الوقت خلاص بيجري، هو إيه صفة عمر بن الخطاب إن هو بيشرع؟ يعني شفنا في تفريق الحجاب مع سودة وشايفينه دلوقتي بيحلل ويحرم، هو كان مساعد نبي ولا نبي تحت التمرين؟ يعني يا ريت
0: أخونا نبي تحت التمرين.
1: وشكرا.
0: شكرا، ربنا يباركك.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا شكرا، النبي تحت التمرين. معنا بولس، اهلا بيك بولس.
2: ازيك يا اخ اندرو؟
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: ازيك يا حبيبي، الله يخليك. يعني الواحد لو ساب نفسه في كلام في النقطه دي يعني ممكن ياخد الحلقه، لكن انا مدرك الوقت كده. هو
0: 30 ثانيه
2: سؤال صغير. سؤال صغير ممكن اقل من 30 ثانيه.
0: اتفضل.
2: الكلام لاخواتنا الاعزاء المحبوبين، الكلام ليهم، هل تقبل على أختك، على بنتك، على والدته يتجوزوا؟ بس هي مش جواز، لكن هنقول تجوزها الجواز متعة. هل الإنسان يقبل؟
0: صح.
2: طب يا جماعة قولوا
0: فكر.
2: إن كان وقت معين أو كده، أو حللوها بطريقة ما. لكن
0: فقدنا الاتصال. أنا سؤالك مهم جدا جدا جدا. معنا مايكل، آخر 30 ثانية مايكل. ألو، ابعد عن التليفون، ابعد عن التلفزيون يا مايكل عشان وقت الحلقة خلاص انتهى. أنا خدتك 30 دقيقة 30 ثانية، ابعد، كلمني بالتليفون مايكل. بعتذر ليك، بعتذر لابن الرب، بعتذر للفقيه أخونا الفقيه، هيكون معانا الحلقة الجاية، موضوع خاص جدا بالعابرين. ومعانا الأخ يوسف طول الحلقة الجاية، وهيكون معانا بعد الأسبوع القادم بنعمة الرب موضوع خاص عن نكاح المتعة بقى حسب أقوال المفسرين أهل السنة، طبري وابن كثير والبغوي وكل أهل السنة ماذا قالوا في نكاح المتعة. أنا بشكر جدا، لكن هترك كلمة أخيرة. يعني الله يحلل وينسخ ويغير مع الوقت، واحنا بنتكلم في فترة زمنية 23 سنة هي فترة ادعاء محمد للنبوة. في 23 سنة ينسخ ويغير، ينسخ ويغير، ينسخ ويغير. وعيني محمد وقت الغزوات يقولوا الناس، يقولوا له الدنيا حارة والشهوة سيطرت علينا ومعاش ستات، ويقول لهم برخص لكم نكاح المتعة. هو ده دين؟ هي دي القداسة؟

قدسية الزواج؟ هو ده الاحترام؟ هو ده التكريم للمرأة؟ الزواج ليس هذا، الزواج مشروع إلهي، لهذا تجده في الكتاب المقدس اسمه عهد وليس عقد. سنستكمل الموضوع قريبا، وهناك الكثير من الملفات اللي لسه هنفتحها من أهل السنة حول نكاح المتعة. أترككم في رعاية الرب إلهنا القدير، والرب معكم. مشكات.

0: أهلا بكم متابعينا ومشاهدي قناة الكارما في برنامجنا الأسبوعي الكارز. مبسوطين جدا جدا نكون معاكم النهاردة في لقاء جديد ومتجدد، لقاء فيه بنتقابل مع الرب يسوع المسيح ومعجزة من المعجزات الشهيرة، معجزة غريبة، معجزة فيها أكبر تجمع لمرضى البرص إنجاز ليا أسميهم مرضى البرص. المعجزة دي النهاردة هنسمع ونستمتع فيها مش بمعلومات لكن بلمسات حية من إيد الطبيب العظيم اللي كان ليه في كل التخصصات، يمكن كان ليه في الرمد وكان ليه في الأنف والأذن والحنجرة، كان ليه في الأمراض، كل الأنواع الأمراض، لكن النهاردة مع الأمراض الجلدية تقريبا. يعني هنشوف وانتوا بتتابعونا ذاكرتكم في الكتاب هتجيب الأمراض اللي الرب يسوع المسيح اتعامل معاها وشفاها، بس النهاردة ما كانش شفاء لكن كان طهر، طهروا وهم ماشيين لما سمعوا الكلمة وخدوها وخدوها بإيمان. مبسوط جدا ان يكون معايا النهاردة ضيوف غاليين جدا على قلبي، فحابب ارحب في البداية باخويا وحبيبي وشريك الخدمة الغالي خادم الرب الحلو الاخ ويفل نشأت. اهلا بيك.
1: اهلا بيك اخ امجد، مبسوط جدا اكون موجود معاك.
0: ربي يباركك، وانا كمان مبسوط والساده المشاهدين مبسوطين ومستمتعين. كمان معانا الكارز الحلو الكارز الجميل اخويا صامويل كمال، اهلا بيك.
2: اهلا بحضرتك اخ امجد، فرحان ومبسوط اكون مع حضرتك ومع الاخ ويفل، وعندي ايمان النهارده ان في شفاء لناس طالبه الرب وعايزه الرب. عشان كده عزيزي المشاهد عايز اخد معاك الشاهد الموجود في لوقا 17 ابتداء من عدد 11، يقول الكتاب: وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوت قائلين: يا يسوع يا معلم ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، وفيما هم منطلقون طهروا. زي ما كان الأخ أمجد بيكلم النهاردة، معجزة مش شفاء بس لكن شفاء بطهر. ونفسي عزيزي المشاهد اتكلم معاك النهاردة في المعجزة العظيمة اللي الرب شفى فيها مش واحد ولا اتنين، لكن شفى فيها 10 رجال عندهم مرض خطير اسمه مرض البرص. عشان كده عايز اتكلم معاك الاول في الشريعة اللي جات في لويين 13 عن هذا المرض. يقول الكتاب بكل سرعة في الشريعة دي: الانسان اللي عنده المرض يحكم الكاهن ان هو مريض فيطلع خارج المحله. ايه اللي يحصل في حياته؟ اول حاجه يكون خارج المحله ويقيم وحده. يقيم وحده، ده وقع مرعب ان هو اتفصل عن كل العالم اللي هو كان عايش فيه. لكن تاني حاجه يقول كده الكتاب انه يكشف راسه، وكان بالمناسبه الرجل اليهودي قديما كان بيفتخر ان هو بيحط حاجه على راسه، لكن اللي عنده مرض البرص كان بيكشف راسه. مش بس كده، لكن كمان يقول الكتاب الحاجة الثالثة انه كان يشق ثيابه، ويا للعار لواحد ثيابه مشقوقة، واحد ثيابه متقطعة فيبان كل جسده اللي فيه مرض، ويبان انجاز التعبير كل العار اللي هو فيه. مش بس كده، لكن كمان الكتاب يقول يغطي شاربيه،

وحتة ان هو يغطي شاربيه في العقيدة اليهودية كان ده بيشير لان هو بيخفي الرجولة بتاعته. وانا بنده عليك عزيزي المشاهد النهاردة وبقول لك الرب النهاردة يصنع منك رجل بحسب قلبه. مش بس كده، لكن كمان رقم 5، هذا الشخص يقف بعيد جدا ولو شاف حد مقرب له ينده على نفسه ويقول نجس نجس. ودي اللي الخطيئة بتعمله عزيزي المشاهد، تخلي الإنسان يقول على نفسه إن أنا عندي نجاسة وعندي من جوه أمور صعبة. لكن عشان كده عايز أخد مع حضرتك عزيزي المشاهد النهاردة 4 نقاط في المعجزة العظيمة، وأصلي معاك صلاة للفك وللتحرير وللتوبة باسم الرب يسوع المسيح. أول نقطة عزيزي المشاهد عايز أتكلم إنه الرب يسوع المسيح رأى احتياجهم. الرب من بعيد شاف 10 رجال عندهم برص، شاف الاحتياج اللي عندهم، فشاف قد ايه هم من جوه مكسورين وقد ايه هم من جوه متألمين. مش بس ان هم عندهم مرض والمرض ده باين على الجلد، لكن هو شاف الحالة من جوه، عندهم كسر. وده اللي تعمله فيك الخطية، تكسرك من جوه، تخلي قلبك يعني انت مش عارف تلم قلبك وتتمالك قلبك. ده اللي بتعمله الخطية عزيزي المشاهد، تخلي الإنسان يفتقر إلى رغيف الخبز. شاف قد ايه هم مكسورين، بس عايز اقول لك الناس تشوف اللي من بره، لكن محبوب قلوبنا الرب يسوع المسيح يشوف اللي جوه، يشوف قد ايه انت محتاج وقد ايه انت عايز وقد ايه انت عايز تنال شفاء. صدقني عزيز المشاهد محدش يشعر بيك غير الرب يسوع المسيح، يشعر بحالتك، يشعر بضعفك ويشعر باحتياجك. عشان كده انا بدعوك دعوة النهاردة انك تيجي تترمي على الرب يسوع المسيح، لانه طبيب امين وطبيب عظيم يشعر بيك وبحالتك. شاف قد ايه هم محتاجين للشفاء، وشاف قد ايه هم مطروحين خارج المحله. بس انا النهارده بشاور عليك، ايه الحته اللي انت فيها عزيز المشاهد؟ ايه المكان اللي انت واقف فيه؟ انت مدمن، بتاخد مخدرات، بتشرب سجاير، عندك علاقات نجسه؟ الرب يسوع المسيح يقبلك بحالتك، يقبلك زي ما انت. مش مهم الحالة اللي انت فيها، المهم انك تيجي بقلب مليان بالثقة ان الرب يسوع المسيح يقدر. والرب يسوع المسيح اللي يقدر يحط ايده عليك بقوة النهاردة فتاخد اعظم شفاء لحياتك. شاف قد ايه هم مهملين ومطروحين، وشاف قد ايه ان هم يحتاجوا لشفاء. عايز اقول لك عزيز المشاهد، الرب يسوع المسيح شاف الحالة وتحنن عليهم، كان عنده من جوه قرار انه يشفي الناس دي. بس اقول لك بكل ثقة عزيز المشاهد، الرب يسوع المسيح ما بيقتحمش حياة اي حد. لو انت النهاردة مش عايزه تبقى انت الخاسر الوحيد، لكن انا بدعوك النهاردة تقول له انا محتاج ليك، انا محتاج اخد شفاء من ايدك العظيمة اللي بتعرف تشفي، اللي بتعرف تدي حياة جديدة وتدي نور جديد وتدي امل جديد. عارف عزيز المشاهد، اللي مطروح خارج المحلة ده كل اماله ضاعت وكل طموحاته اتهدمت. أصلي من كل قلبي أنا وكل إخواتي في الاستوديو النهاردة، الرب يلمس قلبك ويلمس حياتك ويديلك واقع تاني ويؤمر ليك بحياة جديدة. قال كده عن نفسه، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. عارف كلمة أفضل معناها إيه؟ معناها أحسن وأروع وأجمل. الرب عايز الخير ليك، لكن في عدو في النص ينتظر ليك الهزيمة. الرب ما يحبش يشوفك مهزوم، لكن يحب يشوفك دايما في انتصار عظيم. اول نقطة رأى احتياجهم، لكن النقطة الثانية بكل سرعة عزيز المشاهد، سمع صراخهم. في صرخة من جواهم مكتومة. اول ما شاف الرب ال10 رجال اللي عندهم مرض خطير، مرض البرص، سمع من جوه صرخة قالوا كده ارحمنا يا معلم، تعالى واشفق علينا، تعالى ودينا رحمة، احنا محتاجين رحمة من ايدك. هما شافوا المسيح جاي وصرخوا وطلبوا منه، بس طلبوا منه طلبة عظيمة. أصلي من كل قلب النهاردة تطلبها، رحمة، رحمة الرب يحيطك بيها. قال كده في سفر المزامير، الصديق الرحمة تحيط به. أصلي من كل قلبي الرحمة تحوطك النهاردة وانت قاعد قدام الشاشة، يا رب يسوع المسيح يحط ايده عليك بقوة فتاخد رحمة. الأشخاص دول طلبوا من الرب يسوع المسيح في صرخة. و ما يميز المسيحية وإيماننا المسيحي أنك على قد ما تصرخ في واحد بيسمع، في واحد بيسمع، بس مش بيسمع، وآسف إنجاز التعبير أقول بيسمع من ودن من طين ودن من عجين. لا، الرب يسوع المسيح بيسمع ويستجيب.

وعنده القدرة لأن إيده قديرة وإيده عظيمة، يعرف النهاردة يديك رحمة، يعرف النهاردة يديك واقع مختلف، يعرف النهاردة يعيشك في عيشة كلها فرح وفي عيشة كلها حرية وفي عيشة كلها سلام. الأشخاص دول طلبوا منه إن هم ياخدوا رحمة. وأنا عايز أندح عليك النهاردة، ما تعبتش من الحالة اللي أنت فيها؟ ما تعبتش من الواقع اللي أنت فيه عزيز المشاهد؟ الخطية ما كسرتكش؟ الخطية ما خلتش راسك تكون محنية ودايما زي المنحنية باصص في التراب؟ ما جاش الوقت النهاردة إنك تيجي وتقول له حط إيدك عليا النهاردة، ارحمني من الواقع اللي أنا فيه، خد بإيد النهاردة. لو أنت ما عملتش كده، أنا بدعوك النهاردة وكل إخواتي في الاستوديو إنك تيجي في طبيب حلو اسمه الرب يسوع المسيح، بيعرف يدي رحمة، والرحمة دي ببلاش والخلاص ببلاش. قالوا له عايزين رحمة. لكن النقطة الثالثة عزيز المشاهد، شفى مرضهم. أول ما شاف الاحتياج بتاعهم وسمع صراخهم، رقم ثلاثة شفى مرضهم. شفى المرض اللي هم بيعانوا منه، مرض صعب جدا ومرض مزمن. عزيز المشاهد المرض ده كان بيصيب الجلد، الإنسان، بس الرب يسوع المسيح شفى المرض، حط إيده على المرض. أتخيل معاك عزيز المشاهد أنه العشر رجال دول خدوا قرار من السماء أن هم يروحوا يروا أنفسهم للكهنة، وهم ماشيين في الطريق نالوا الشفاء. واحد أنا بتخيل أنه وهو واقف قدام الكاهن قال له بص بسرعة، بص على حالتي وقال له ادخل المدينة، لأن أنا عارف نفسي أنا خفيت، بس أنا عايز أقول لك أنا عندي بيت بينتظرني، أنا عندي مستقبل كان ضايع، أنا عندي حياة كانت مهدومة، بسرعة اديني القرار عشان أدخل، عايز أروح أشوف البيت وعايز أروح أشوف الأولاد وعايز أشوف الحلم اللي مات. وأنا عايز أضم صوت لصوتك النهاردة وأقول لك الرب يحيي فيك اللي مات، يحيي فيك اللي خار في الطريق ووقع، لأنه إله عظيم بيعرف يشفي، إله عظيم بيعرف يدي حرية، إله عظيم بيعرف ياخد من الفساد ومن الهلاك. عايز أقول لك عزيز المشاهد، إبليس أكتر واحد يفرح وانت واقع، لكن الرب يسوع المسيح مشاعره جميلة. جه عند قبر العازر وبكى، بكى يسوع عند قبر العازر، حاسس باللي انت حاسس بيه وشاعر بكل اللي انت شاعر بيه، حتى لو انت واقع، حتى لو انت ساقط، حتى لو انت عندك أمر خطير، حتى لو الواقع بتاعك واقع صعب ومر، الرب يسوع المسيح يشعر بيك. عشان كده عايز أقول لك بكل ثقة وبكل قوة، الرب يسوع المسيح عنده النهاردة كارت عايز يدهولك، كارت دخول السماء، عايز يديك النهاردة تأشيرة السماء. بكام تأشيرة السماء عزيز المشاهد؟ بدم المسيح يسوع. دم المسيح يسوع بكام؟ ببلاش. قدم ليك أعظم خلاص ببلاش. شفى المرض اللي هم فيه وشفى الاحتياج اللي هم فيه. عشان كده عايز أقول لك النهاردة بكل قوة، تعالى تعالى ليه وترمي عليه، صدقني صدقني حتى لو أنت واقع الرب ياخدك في حضنه. عملها قبل كده الأب مع الابن الضال في لوقا 15، يقول كده أنه الأب كان منتظر الابن، وأول ما شافه هو بعيد خده في حضنه قال له ما تحكيليش، حتى لو أنت حكيت عن الواقع بتاعك، حتى لو أنت حكيت عن الأزمة اللي أنت مريت بيها، أنا شايفك، أنا قابلك بالحالة اللي أنت فيها. وعايز أقول لك تحذير، اوعى يكون ابليس بيرمي عليك النهارده ويقول لك ان الرب مش هيقبلك. ايوه انت بتاع سجاير وبتاع مخدرات وبتاع علاقات، الرب يسوع لو قبل الناس كلها انت مش هيقبلك. لا عزيز المشاهد، دي الكذبه اللي عمال يجري وراها ابليس ويوهمك بيها، لكن انا بصلي النهارده من كل قلبي انه الحقيقه بتاعه الرب يسوع المسيح تلمس قلبك النهارده، تلمس احتياجك وتلمس قد ايه ان الرب يسوع المسيح عايز ليك الخير وعايز ليك الفرح وعايز يعيشك في حياة كلها فرح. شفى المرض، تيجي النهاردة بحالتك، تيجي النهاردة باحتياجك، تيجي النهاردة بالأزمة اللي انت فيها وتحطها قدام الرب يسوع. عمره ما هيدوس عليك، لكن ياخدك في حضنه ويقولك انا شاعر بيك، انا شاعر بألامك، شاعر بحالتك، شاعر بالحتة اللي انت واقف فيها. يبقى أول نقطة اتكلمت فيها معاك عزيز المشاهد أنه رأى احتياجهم وسمع صراخهم. النقطة الثالثة شفى مرضهم، لكن النقطة الرابعة لا مش غفر خطيتهم، لكن غفر خطية واحد، غفر خطية واحد رجع وشكر، واللي رجع وشكر سمع أحلى خبر، سمع أنه هو خد الخلاص، سمع أنه هو

0: ايوه خد التحرير من ايد الرب يسوع المسيح ورجع، ما دخلش المدينه لكن رجع يقول له شكرا بلغه المرنم. اللي انت عملته معايا عظيم، اللي انت عملته ولا في الاحلام يا رب، انا جاي النهارده ومديون ليك. بس اللي اتعامل مع العشر اشخاص والراجل اللي رجع شكر ده اللي هو غريب الجنس، النهارده الرب عنده استعداد يعمله في حياتك، عنده استعداد يقدمه لك النهارده لانه قدمه من الاف السنين على الصليب. اتخيل والرب يسوع المسيح بيتجلد، كانت كل مره بتنزل الجلدات بتقطع الجلد، ونفس الحاله اللي مر بيها الرب يسوع المسيح عملها مع اللي عندهم البرص، كان جلدهم متفتح، ضمد الجرح تاني ورجع الجلد تاني يلحم مكانه، واداهم حياه جديده، واداهم حياه عظيمه، واداهم حياه مباركه. انجاز التعبير اقول لك ولا في الاحلام، ولا في الاحلام. عزيزي المشاهد، تعال النهارده بحالتك، تعال النهارده بالواقع اللي انت فيه، الرب بيعرف يقبل، الرب بيعرف النهارده يشفي، الرب بيعرف يسمع كويس لانه مش بعيد عننا. لكن عايز اقول لك اجره الخطيه موت، لكن في نعمه النهارده مقدمه ليك ببلاش، مقدمه مجانا ليك علشان تخلص. في المعجزه العظيمه دي ارى اله يرى الاحتياج، وارى اله يسمع الصراخ، وارى اله يشفي المرض، لكن ارى اله عظيم يعرف يدي غفران للخطايا. ياما كتير بنروح للدكاتره، وده مش عيب ان احنا ندور على شفاء الجسد، لكن بنهمل جدا شفاء الروح. عزيز المشاهد، بقدم ليك دعوة النهاردة عظيمة، تعالى عند الصليب وقول له ارحمني، تعالى عند الصليب وقول له اشفي مرضي، اشفي مرضي اللي انا شايفه من جوايا مرض صعب ومرض محدش يقدر عليه غيرك. تعالى والرب النهاردة يقبلك، والرب النهاردة ياخدك في حضنه ويقدم ليك النهاردة خلاص مجاني، والخلاص المجاني ده على حساب دم المسيح. عشان كده عايز اصلي معاك صلاة، وانت قدام الشاشة وانت بتشاهدنا النهاردة في برنامج الكارز على قناة الكرمة من جمعية خلاص النفوس بني سويف، اصلي من كل قلب النهاردة انه كل كلام الحلقة يرمم اللي هدمه فيك ابليس. وانت بتصلي معايا الصلاة دي قل له غير الواقع بتاعي يا رب، حط ايدك على مرضي، حط ايدك على جهلي وضعفي، حط ايدك على ماضي أليم وحاضر نوره بنورك ومستقبل اضمنه بدمك. صلي معايا يا عزيز المشاهد النهاردة، الرب يقبلك زي ما انت، يقبلك بحالتك ويحط ايده عليك ويديك حياة جديدة ويديك حياة عظيمة ويديك حياة كلها خير وبركة.
1: اعزائي المشاهدين في كل مكان، النهاردة احنا مع لقاء مع الرب يسوع، اللي يلمس برسك، اللي يلمس جسدك، اللي رجع وشكر سمع أحلى خبر. أقولها تاني، أخويا صامويل الكارز الحلو قال الكلمة دي، اللي رجع وشكر سمع أحلى خبر. وأنا مصدق النهاردة إنك هتسمع أحلى خبر، إن الرب يسوع يقول لك مغفورة ليك خطاياك. إحنا سمعنا واستمتعنا وهنسمع ونستمتع تاني في المعجزة الجميلة دي. عايز أقول لكم تليفوناتكم هتفرق معانا، عايز أقول لكم كمان طلبات صلواتكم. يمكن انوع عن حاجه، احنا عندنا الايام دي امتحانات ثانويه عامه، يمكن في ناس هتتصل، انا عايز اقول لك وفر على نفسك الاتصال، فقط اكتب اسم الطالب او الطالبه طلبت صلاه تحت الحلقه، وفريق الصلاه هيصلي من اجل كل الطلبه اولادنا وبناتنا اللي احنا بنصلي من اجلهم ومصدقين الرب يكرم ايماننا فيهم. مره تانية هرجع مع اخويا الخادم الحلو، اخويا ويفل نشأت. مبسوط خالص اخويا ويفل؟
2: انا مبسوط كمان،
1: انا بحبك قوي.
2: وانا اكتر
1: على فكره، ده مش مجامله، لكن عيشة. انا فعلا بحبك.
2: الله يبارك.
1: طب حاسس بالكلام ده؟
2: لا طبعا.
1: اصل اللي من القلب يوصل للقلب.
2: تعيش انت اخويا الغالي، وانا مبسوط ان اكون موجود معاك هنا في جمعيه خلاص النفوس في برنامج ببني سويف في برنامج الكارز. مبسوط ان اكون موجود معاك، وبشكر استضافتك ليا، وبشكر فريق العمل كله اللي تعبان معانا واللي بيساعد في تقديم رسالة الإنجيل للخليجة كلها.
1: أمين. طيب أستأذنك لو حبيت تجرنا الجزء الكتابي.
2: أمين.
1: وهنخش على طول في المعجزة.
2: أمين. جزءنا النهاردة اللي هنتكلم فيه موجود في إنجيل البشير لوجا إصحاح 17 وعدد 11، يقول كده عن الرب يسوع: وفي ذهابه إلى أورشليم اجتاز في وسط السامرة والجليل، وفيما هو

0: داخل إلى قرية استقبله 10 رجال برص، فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا. فنظر وقال لهم: اذهبوا وروا أنفسكم للكهنة، وفيما هم منطلقون طهروا. فواحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم، وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وكان سامريا. فأجاب يسوع وقال: أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ثم قال له: قم وامضي، إيمانك خلصك. آمين.
1: أمين، إيمانك خلصك. يعني موضوع كبير، وأنا مصدق النهاردة إن الرب ليه رسالة خاصة معاك، فعايزك تركز جدا. إحنا مش هندي لك معلومات أحسن تفتكر إن إحنا هندي لك معلومات، لكن أنا بصدق الرب النهاردة جاي بلمسة خاصة ليك، فاستقبل لمسة. أخويا ويفل، يعني أخويا صامول اتكلم معانا عن حاجات بيعملها الأبرص، بس أنا عايز في البداية قول لنا إيه هو البرص، ولو تضيف لنا أعراض البرص.
0: تمام. في البداية نعرف البرص، نقول إن هو مرض جلدي بيظهر
1: تمام.
0: على الجلد.
1: أيوة.
0: المرض دوت مرض معدي، بس مش معدي بسهولة، يعني مش أول ما حد يتلامس مع حد تاني، لكن هو بيجي نتيجة للتلامس لفترة طويلة،
1: حلو.
0: فبيحصل عنه مرض البرص. مرض البرص هو مرض مش مرض عضوي، لكن في الغالب في العهد القديم كان مرض البرص مرتبط أكتر بالخطية.
1: تمام.
0: والدليل على كده إن مرض البرص اللي كان يمرض بيه ما يقولناش الكتاب إنه يروح للطبيب، لكن مرض البرص اللي يحكم فيه هو الكاهن في العهد القديم.
1: أي.
0: الكاهن هو اللي يحكم فيه في العهد القديم، يقول لنا عنه إنه ضربة، إنه ضربة، فدي مش حاجة عادية، لكن دي كانت ضربة. طيب إيه المظاهر بتاع البرص دوت، أو إيه أعراض البرص؟ ثلاث أعراض،
1: حلو،
0: أو ثلاث أشكال، نقدر نقول عليهم ثلاث أشكال.
1: تمام.
0: الشكل الأول ممكن يحصل حاجة زي نتوء،
1: أها،
0: زي نتوء. والحاجة الثانية حاجة اسمها قباء،
1: أي.
0: والحاجة الثالثة يقول لنا عنها الكتاب إنها اسمها لمعة.
1: تمام. يبقى يوم ما نشوف الحاجات الثلاثة دول يا أخ ويفل، يروح يوري نفسه للكاهن مش للطبيب. أفكر المشاهدين تاني بالثلاث حاجات: نتوء، اتنين قباء، ثلاثة لمعة أو لمعة زي ما قال لنا الأخ ويفل. اتفضل.
0: لكن مرض البرص ده كمان ما كانش بس بيقف عند الجلد، لكن مرض البرص ده كمان كان زي ما قال اخويا الغالي صمول انه كان بيضرب الاعصاب، وكان مرات كمان لما يوصل لمراحل متطوره اكتر، عارف يا اخويا امجد، يضرب الاطراف، فاللحم بتاع الاطراف يجع.
1: يا رب يا يسوع.
0: ويقول لنا ضربه، لان الموضوع ما كانش واقف عند بره، لكن ده كمان بيوصل للاعصاب ويوصل لجوه، ربما تكون ضربه كمان لانها بتوصل للقلب. مرض البرص كمان كان بيؤدي للموت. مرض البرص ما يقولناش ان حد في العهد القديم، اللي غالبا اقدر اقول اني حوالي 9 افراد في العهد القديم، ما يتكلمناش عن حد منهم صحي او شفية الا يمكن 3، والتلاتة ليهم يعني ظروفهم الخاصة. ده الكلام، لكن خليني اقول لحضرتك بسرعة ايه هي النتوء، ايه هي القباء، وايه هي اللمعة.
1: تمام.
0: النتوء يعني حاجة عالية، زي حاجة عالية عن الجلد، زي جبة كده فوق الجلد،
1: مرتفع،
0: أو
1: حاجة فيها
0: حاجة
1: ارتفاع شوية،
0: مرتفعة عن الجلد.
1: تمام.
0: اما القباء هي طبقة فوق الجلد بس بتكون خشنة، غير ما الجلد بطبيعته ان هو ناعم، لا دي طبقة اعلى من الجلد سنة بسيطة، بمسافة يعني زي رقيقة جدا بس خشنة.
1: تمام.
0: لكن اللمعة او اللمعة دي بتكون اشبه بال باللمعة زي لسعة مكوى كده أو حاجة.

0: الثلاجه، فبتخلي الجلد فيه لمعه كده.
1: زي اثر لحرق مثلا،
0: زي اثر لحرق او للسعه يعني.
1: تمام. هل ليهم ارتباط بالخطيه، ليهم ارتباط بان دي تودينا لفين ودي تودينا لفين؟ يعني مثلا تطبيق عملي لو في ذهن حضرتك.
0: تطبيق عملي لما نتكلم عن النتوء حاجه عاليه.
1: اي
0: تطبيقها العملي على حياتنا الكبرياء.

0: يكلمنا عن اثنان صعد الى الهيكل ليصلي.
1: اها.
0: واحد قال له اشكرك اني لست مثل باقي الناس.
1: يا حبيبي.
0: ده كده واحد تفتكر ده واحد كده عنده عنده نتوء، حاسس نفسه ان اعلى واحسن وافضل من الناس اللي حواليه.
1: هل دي معطل للتوبة؟ يعني واحد يشعر بالأفضلية ده معطل للتوبة؟ ما ده كويس.
0: هو ايه اكبر معطل للتوبة؟ الكبرياء. الكبرياء يعني انا ايه هي التوبة؟ التوبة هي اتضاع.
1: صح.
0: التوبة بكل بساطة ان انا بنحني،
1: أشعر بعدم لا شيئيتي،
0: أشعر بنقصي، أشعر بلا شيئيتي.
1: أيوة.
0: قدام قداسة الله، فانا بدرك نجاستي وادرك الخطيه اللي جوايا، فادرك ان انا محتاج. لكن واحد شاعر نفسه ان هو حلو،
1: ايوه،
0: شاعر نفسه ان هو اعلى من اللي حواليه، مثلا نقدر نطبقها على واحد بيشرب سجاير مثلا، يقول لك يا عم نشكر ربنا، ايه يعني ده كل اللي فيها سجاره، ما في ناس تاني بتشرب حشيش وبتشرب بنجو وبتزني ففي ناس بتبرر. واحد ايوه هو عارف ان هو في في في منحدر الخطيه، بس بيبرر لنفسه ان في ناس انزلقت في منحنى الخطيه بطريقه غير عاديه، ده مثلا شايف نفسه احسن من الباقيين، زي اللي اتكلمنا عليه الفريس اللي راح للهيكل اللي قال اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الزناة اللي اصوم مرتين في الاسبوع واعشر ما اقتنيه. لا هو هي دي الفكره. فواحد شايف نفسه انه حتى بيعمل اعمال
1: حلوه،
0: اعمال حلوه، فدي هتبرره. طب يا حبيبي طالما انت شاعر في حد في في في حد ذات نفسك ان عندك تبرير داخلي، ان عندك تبرير داخلي، ان عندك بر داخلي، تفتكر لو انا يا اخويا امجد شاعر ببر داخلي، ببر ذاتي، هقتنع في يوم من الايام ان انا محتاج للمسيح.
1: طبعا. طب انا اقول حاجه في الحته دي
0: ونرجع
1: على طول نكمل في النقطه الثانيه والثالثه. افتكر حواء زمان لما الشيطان راح قال لها يوم تاكلان تنفتح اعينكما وتصيران كالله عارفين الخير والشر. كانت وماله، ده حاجه حلوه جدا. وابتدت تاخد من الشجره لان جواها عايزه تبقى حاجه، عايزه تبقى حاجه. على فكره الشعور ده بيتملك ناس كتير، وزي ما تفضلت حضرتك وقلت مانع للتوبه.
0: طبعا.
1: صدقني اللي سمعنا دلوقتي، يوم ما تشوف نفسك حلو مش هتتوب، مش هتيجي. النهارده ربنا بيقول لك تنازل عن كبريائك، اتنازل عن اللي انت بتعمله، اتنازل عن الصوره الذاتيه اللي انت راسمها لنفسك. الراجل اللي كان عند بركه بيت حزده، لو فاكر معايا، طول ما هو شايف نفسه في الميه شايف نفسه حلو، امال ايه اللي كان يحصل علشان يتغير؟ الميه تتكسر، ملاك ينزل يحرك الميه، فالصوره تتهز، يشعر بلا شيئيته، يشعر انه ما ينفعش. روح له النهارده وقول له انا خاطئ، قول له انا خاطئ يا اخي، قول له انا خاطئ، هيقبلك زي ما انت، راضي بيك زي ما انت، بيحبك زي ما انت، بس تنازل عن الحته اللي انت فيها، تنازل عن النتوءات اللي في حياتك، تنازل عن الكبرياء اللي في حياتك، لأن يقاوم الله المستكبرين. تفضل، أنا آسف قطعتك.
0: أنا بشكرك لأجل غيرة قلبك اللي من أول الحلقة بتوجه الرسالة للمشاهدين. رب يباركك ويستخدمك أخويا الغالي أمجد. يبقى قلنا أول حاجة نتوء، تاني حاجة قباء. قباء قلنا إن هي عبارة عن طبقة رقيقة جدا فوق الجلد، مش زي النتوء عالي، لكن خشنة. دي برضو واحد تاني يقول لك انا ايه اللي وحش فيا؟ تعرف انا ايه الوحش؟ يقول لك عارف ايه الوحش اللي فيا؟ اصل بكل بساطه الناس بتحب اللي ينفخها. الناس بتحب اللي يقول عليها كلام حلو. طب وانت ايه اخبارك؟ يقول وانا اخباري انا احب اقول للاعور انت اعور في عينك في عينه المفتحه.
1: ده جريء ده.
0: لا مش جريء، ده خشن. ده خشن، خشن، عنده قباء، خشن، خشن في التعامل. تلاقيه حتى يا اخي طب اتجسر واقول حاجه
1: جوه.
0: حتى في الكنيسه حتى في الكنيسه نلاقي ناس من النوعيات دي. ايه اللي بتعمل ايه؟
1: لا اقول بس ما تقولش جوه طالما دخلت في الحته دي.
0: حتى في الكنيسه وفي وسط الخدام تلاقي واحد يحب يقول لك ايه، بص انا احب اقول الحقيقه حتى لو على ابويا. يا عم قول الحقيقه بس بروح متضع. رب يسوع قال بعد ما قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين، راح قال حاجة تانية. قال وتعلموا
1: مني
0: لاني ايه؟
1: وديع
0: وديع ومتواضع
1: يا حبيبي.
0: وديع ما بيجرى ما بيجرى

0: راحش. لكن واحد خشن، واحد زي ما بيقولوا بلغة كرة القدم بيعرف يدي كتف قانوني.
1: هدول كتف القانوني ده موجود في الكنايس.
0: وطب الاولاني اللي بيقول للاعور هو اعور في عينه المفتح عشان يقلع له ويخليه يقلع له عينه المفتح ويخليه.
1: انت مسؤول عن كلامك. بص يا اخويا ويفل، انت مسؤول عن كلامك. ربي يباركك، انا مبسوط جدا جدا. اتفضل.
0: فواحد اسلوبه خشن في المعامله، اسلوبه حاد، بيكره ناس وطفش ناس من الكنايس ومن الجمعيات. واحد اسف يعني ما تفرحش باسلوبك وما تفرحش بطاقتك ولا بطريقة كلامك ولا بجرأتك ولا بكده، لاني ياما يمكن يا اخي طرحت كسرين خارج الكنيسة وكسرين خارج الجمعية، وويل لمن تأتي بسببهم العصرت، عصرت ناس ومحدش في الكنيسة.
1: يعني انا عايز استعير حتة في الحتة دي وصححالي. انا جريت على الفيسبوك بتقول وراء كل شاب ضال في الشارع خادم في الكنيسة، مش اي خادم، لكن الخادم الخشن اللي بيتكلم عليه اخويا ويفل. بلاش تبقى مطفشات يا اخي، يا اخي حبب الناس في المسيح. افتكر في يوم من الايام، افتكر في يوم من الايام، يعني هستعير الحتة دي، كان في شاب حلو رائع جدا سافر السماء في الايام اللي فاتت. مامته قالت الكلمة دي، اخت استر ناجح لوان قالت الكلمة دي، قالت الكنيسة جيب له زي ما هو، فرجت في حياته، اتغير. عايزين الشباب يتغير نقبلهم زي ما هم، عايزين الناس تتغير نقبلها زي ما هي، عايزين الناس تيجي للمسيح، ما المسيح جبلك وقبلني زي ما احنا. بلاش نكون عايزين صورة معينة من الناس، بلاش نرسم كاركتر معين للناس اللي هي دي الناس الحلوة. لا مش كده. وانت كنت ايه ساعة ما جيت للمسيح؟ اقبلوا الناس، حبوا الناس، احتضنوا الناس، دخلوا الناس الكنيسة، بلاش ترفضوهم بالخشونة بتاعتنا. آسف قطعتك يا
0: يعني خلبي. حضرتك ذكرت حيوان، أذكر التاني.
1: اتفضل.
0: أفتكر في آخر بودكاست كان بيتكلم رجل الله الأخ عصام خليل، كان بيقول كده إن كانت رسالة الرب لي حتى هو ضعيف.
1: أيوه.
0: حتى هو ضعيف كانت رسالة الرب لي، وأنت متى رجعت فثبت إخوتك.
1: يا حبيبي.
0: فكانت دي هي الآية اللي كان الرب دايما بيقولها له بالروح القدس في ودنه على طول، عشان خاطر لما يرجع يثبت إخواته.
1: يبقى احنا قلنا نتوق.
0: تاني حاجة قباء. تالت حاجة لمعة.
1: لمعة. أها.
0: لمعة يعني لمعة.
1: لمعة. حاجة بتلمع.
0: حاجة بتلمع.
1: آه.
0: نتكلم ولا بلاش؟
1: خد راحتك، المايك في ايدك والحلقة بتاعتك.
0: لمعة، عايز يبقى نجم. لمعة بيلمع. اقول حاجة يعني
1: انت عارف ان لمعة عشان تقول الحاجة دي جاية او زي على وزن سمعة، مش عارف سمعة دي جاية ولا سمعة، ده اللي هو اسماعيل. اسماعيل ده اللي هو ابن ابراهيم انتاج الجسد.
0: ايوه فاهم.
1: فالجسد لما يطلع تنجح النجوميه. على فكره انا انت اللي وديتني يا اخي، انا عايز اسكت. طب هو النجوميه غلط في الاوساط الروحيه؟ فلان بقى نجم ستار، ده غلط؟
0: يعني بص اقول لحضرتك حاجه،
1: قول رزقك على ربنا.
0: لا انا اشكر رب، رزقي مضمون. لكن اقول لحضرتك حاجه، حلو لما بقى نجم. انا يعني انا اقولها لك كده، حلو ان ابقى نجم، بس النجم بيستمد طاقته منين وبيستمد نوره منين؟ اقولها لك حلو ان يبقى نجم نتيجه لقعدته قدام الرب.
1: يا حبيبي روعه.
0: نتيجه سجوده قدام الرب يبقى نجم، يقعد قدام الرب فياخد نور. ياخد نور من الرب، فالنور اللي خده عكس من خلاله نور المسيح، فبقى نجم. مش لان هو قصد يبقى نجم، لكن لان كتر قعدته قدام الرب عكست نور المسيح اللي فيه للناس، فبقى نجم بدون ما هو يقصد، بل النجوميه بتاعته جت نتيجه اتضاع. وكنايسنا اقول الحاج، كنايسنا مليانه برجال الله اللي نجوم، ونكن ليهم كل تقدير واحترام، يعني مش عارف اقول اشكر ربنا لاجل جي احنا تواجدنا في جيل في رجال الله الأتقياء القديسين الأقدر. مش عايز أقول أسماء لأن أعرف مئات مش قليلين، ممكن أقول من اللي رقدوا عشان خاطر ما ننساش حد من اللي موجود. واحد زي دكتور عادل وهبة.
1: أيوه.
0: مثلا

0: رجال الله القديسين اللي رقدوا احنا شفنا فيهم مثلا واحد زي اللي ذكرناه الاخ عصام خليل، دول نجوم مش نتيجه لان هم لمعوا نفسهم ولا كانوا، واحد زي سمير وهبه مثلا.
1: بالمناسبه هقطع كلام حضرتك، راينا نجمه، فاكر الحته دي؟ فالنجم دايما مش بيشاور على نفسه، لا ده بيرشد الناس للمسيح.
0: للمسيح،
1: بيقود الناس للمسيح. يوم ما تعمل دي انت نجم، ولا انا غلطان؟ قول عدل لي
0: طبعا. لكن اقول لك بقى، اتكلمت عن الايجابيه لكن ولا بلاش اتكلم عن السلبيه؟
1: لا خد راحتك
0: بلاش، خش في
1: خلينا في البركه. طيب في البركة. يبقى احنا قلنا تعريف البرص، قلنا اعراضه، لكن انواعه حضرتك يعني وانت بتجهز كده في ذهنك في انواع للبرص.
0: في السفر اللاويني اتكلمنا عن ثلاث انواع من البرص، اقولهم بسرعه: في برص في الجسد، في برص في الملابس في الثياب، في برص في البيت. ثلاث انواع.
1: طب يعني الجسد ده هنخش فيه بعد شويه،
0: هنخش
1: هنا
0: فيه.
1: لكن لو في ذهنك حاجه عن الملابس انا ممكن ابقى اضيف حاجه صغيره عن البيوت، لكن لو في ذهنك حاجه تحب تشاركنا بيها امين.
0: لا اتفضل.
1: طب انا هخش البيت عشان الوقت. انتشر في هذه الايام، اقول وبكل جرأة وبكسره قلب، انتشر في هذه الايام برص اسمه برص البيوت. يعني ايه برص البيوت؟ يعني داخل طالع البيت معلكش علامات استفهام لانك من البيت، لانك من البيت، بس للاسف الشديد متملكه فيك الخطيه للدرجه اللي فيها بتعمل اللي المفروض ما يتعملش. تاني اخ على ضربه البرص بتاعت البيوت اللي خربت البيوت، العلاقات الغير شرعية في بيوت، في بيوت مدارية اتقفل عليه باب. يا أخي يا أخي، يمكن محدش شايفك، يمكن محدش عارفك، يمكن محدش يقدر ياخد باله، يمكن عارف تسبكها وتطبخها للدرجة اللي فيها إن محدش يقدر يمسك عليه غلطة، مش بيسيب وراه خيط. بس عايز أقولك ياللي انت عايش في برص اسمه برص البيوت، كاميرات السماء مراقباك. واقول لك تاني، هقولها لك تاني، لا يحل لك اللي انت بتعمله، مش من حقك. واقول لك تالت، في يوم من الايام امسكت في ذات الفعل، انت رصيد الستر بتاعك لسه ما خلصش. ليه؟ لان ربنا ساتر. بس عارف ليه؟ مش بيتستر عليك، ساتر عليك عشان ترجع النهارده وتفوق وترجع. ياللي انت مضروب بضربه برص البيت، البيت بتاعك ابرص، محتاج تيجي للمسيح النهارده وتقول له طهرني، هيعمل دي معاك. اتفضل يا اخويا ويفل.
0: اضيف حاجه على برص الثياب بسرعه.
1: اتفضل.
0: برص الثياب انا اسف يعني، يعني معلش يعني، لما يجي البرص في الثياب زي ما حضرتك اتكلمت عن برص البيوت، اقول عن برص الثياب يعني معلش، لما يجي البرص في الثياب، لما مثلا يبقى طبعا بالاكثر احنا كمجتمع شرقي نظرتنا للستات في برص الثياب، فمعلش يعني لما البرص يضرب الثياب فنلاقي الثياب مطلقش يعني ما اطلقش بإني مثلا الاخت تبقى خادمه ورايحه جايه على الكنيسه ومش واخده بالها من لبسها، لبسها ضيق، لبسها قصير، لبسها معلش يعني. فده برص اسمه برص ثياب، اني معلش خدي بالك، وخاصه لو كانت الاخت خادمه، معلش كل ما كان ما كنت في موضع خدمه وفي موضع قياده اكتر تاخد بالها اكتر من لبسها.
1: انت اللي قلت وانا مش هقول وراك ولا عقب لان الحته دي وجعاني، بس انا هخش في النقطه اللي بعد على كده على طول. النتائج المترتب على البرص، يعني حضرتك دلوقتي قلت لنا اعراضه واشكاله، فايه النتائج؟ واحد اتضرب بالبرص بيعمل ايه؟
0: مش هطول فيهم، اقولهم نقط بسرعه لان اخويا صمول اتكلم عليهم، عشان نكسب وقت عشان خاطر نتكلم في مواضيع تانية.
1: اتفضل.
0: نمره واحد، ان هو يعيش خارج المحله فيبقى يعيش وحده، يسيب أهله ويسيب بيته ويطلع يعيش خارج المحلة برا عشان خاطر ما يسيبش حد، ما يعديش حد بالبرص. نمرة اتنين ان هو يشق الثياب.
1: أيوة.
0: يشق الثياب فيبقى عاري، واحنا كلنا عارفين ان العري في الكتاب المقدس يشير لعار الخطية. والنمرة تلاتة، يكشف راسه زي ما قال اخويا صمويل، كان عادة اليهودي ان هو اليهودي الانسان اليهودي ان هو يغطي راسه، وعادة الجندي ان هو يغطي راسه، فالجندي عنده خوذة، واحنا الكتاب المقدس في رسالة افسس يعلمنا ان احنا واحنا في حربنا الروحية لازم نكون لابسين خوذة اسمها خوذة الخلاص. فعشان خاطر تحمينا من جميع سهم

0: أم إبليس، فيغطي رأسه، لكن ده رأسه مكشوفة. ده يشير لإيه؟ يشير إن واحد رأسه مكشوفة، فأي حاجة، يعني معلش أقولها لك بكل بساطة، لو نقطة مية وجعت على رأسه بتأثر عليه، لأن ما فيش حاجة ساترة رأسه. دي نمرة ثلاثة. نمرة أربعة، إنه يغطي شاربه، يغطي شاربه. يعني ايه؟ الراجل في المجتمع الشرقي في بعض الرجاله الشارب عندها مظهر تفاخر انه راجل، بس يعمل ايه؟ يغطي شاربه، يعني اتلغى عنده التفاخر، يعني بقى فخره وجع، فخره سقط، فما بقاش عنده. لكن اهم حاجه انه لسان حاله في الصبح، في النهار، في الليل، في كل حاجه، لسان حاله ولسان كلامه نجس نجس، فما عندوش كلمه يقولها غير انه
1: نجس.
0: دول خمس حاجات.
1: انا برضو معلش، انا عارف ان اخويا صمول الخادم الحلو ركز عليهم وحضرتك، لان عندنا حاجات كتير تاني. بس انا بستغرب واحد يبقى خارج المحل شعر بالرفض، منبوذ.
0: أيوه.
1: يعني هو مرفوض، هو رفض نفسه، ده رقم واحد. تمام. والعيلة رفضه.
0: تمام.
1: والمجتمع رفضه. طب مين يقبله؟ معلش أخويا ويفل، يعني أنت بتخدم وبتخدم وسط الشباب وبتخدم في أوساط كتير. أنا اتقابلت مع شباب وشايفيني دلوقتي بيشرب شابو أو آيس أو الكلام ده كله، مش مجتمع يرفضه وبقوة. تمام. يعني أبوه قعد يتمنى موته، امه قالت الكلمه دي في ودني، يا رخ امجد صلي ان ربنا ياخده، ده ما بيشرفناش. طب واحد منبوذ زي كده ايه اللي يحصل معاه؟ يعني واحد رفض، هو رفض نفسه والمجتمع رفضه، زي السامريه مثلا.
0: تمام.
1: واحد تاني ناجس عايش في النجاسه، هل الناس دي ليها امل؟
0: ايوه ليها امل، وقصتنا النهارده بتقول ان ليه امل
1: حبيبي الرب يبارك.
0: يعني احنا هنكمل وهنتكلم، بس اقول لك حاجه من ضمن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها.
1: ايوه.
0: العشر برز دول محظوظين، حتى ان كان ليه الرب يسوع طلع من في المشهد ده من بيت عانيه، اجتاز السامره.
1: ايوه.
0: واجتاز الجليل ومعدي، فليه في امل؟ في امل ان يسوع يعدي
1: يا باي،
0: في امل ان يسوع يعدي، ففي امل. ايوه في، يقول لنا سفر الامثال ان يوجد للذليل رجاء، ويوجد كمان يوجد للذليل رجاء، لكن كمان طالما انا نفسي فيا، وطالما النفس طالع وداخل فيا، وانا لسه ليا حياه، فبرضه يجي مره تاني في سفر الامثال يقول لنا مره تاني، يقولها يوجد للاحياء رجاء. يعني طالما انا حي
1: في رجاء،
0: ليا رجاء، ليه رجاء؟ بس كل الفكرة ان انا اعمل ايه؟ اتقابل مع يسوع. يا بختك، اقول لك حاجة، في مرات كتير ناس بتعدي في ظروف صعبة جدا. فمثلا لو اتكلمت على سبيل المثال، واحد وجع من الطبق الثالث.
1: أيوة.
0: وجع ميت، بس كان محظوظ جدا، انا بعتبره كان من اكتر، وهو حتى معنى اسمه سعيد الطالع. ذو الحظ السعيد، اسمه أفتيخوس. وجع من الدور الثالث، بس عارف لما وجع من الدور الثالث كان من حظه الحلو ان مين اللي موجود؟
1: بولس
0: الرسول كان موجود. أي. فعمل ايه؟
1: قاوم.
0: عشر برص مكانهم فين؟ خارج المحل، منبوذين، مطرودين، قاعدين لوحدهم. بس يا سلام على الحظ
1: يا حبيبي،
0: يا سلام على الحظ، يا سلام. لا، اهو ده الحظ اللي يتقال، ده الحظ اللي يتقال عليه حظ، مش ان يلاقي حته مدفونه، ولا ان يلاقي حته ذهب، ولا ان يلاقي فلوس، ولا حظه ان ابوه طلع غني وورث ورث. لا، الحظ اللي يتقال ان بقى ليه يسوع. فحظك النهارده لو يسوع عدى عليك، لسه على الصليب هيموت، وبس يا اخي ايه الحظ الجميل ده؟
1: يا حبيبي،
0: ان يجي في وسطيهم الرب يسوع، فتنفتح عين اللص فيقول له اذكرني يا رب متى جئت في الملكوت. وحظه النهارده لو قاعد يسمع
1: يا حبيبي،
0: حظك لو قاعد تسمعنا ويسوع يعدي عليك النهارده. يا سلام على حظك النهارده لو انت قاعد بتشوفنا ويسوع يعدي عليك، عدي عليك يسوع، انت محظوظ جدا، انت محظوظ يا منبوذ، انت محظوظ.
1: حلوه دي.
0: ليه؟ لان في وسط نبذتك، في وسط ما انت جرفان، في وسط ما انت جرفان وجرفت، جرفان وجرفت، يعني انت جرفان من نفسك وجرفت الناس اللي حواليك، جرفت عيلتك، جرفت اخواتك، جرفت ابوك، جرفت الناس اللي حواليك، يمكن نتيجة للمخدرات وللقيود الخارجية دخلتهم في قيود داخلية.

0: من ديون وامور زي دي. بس يا بختك يا بختك يا منبوذ، لانك محظوظ انك النهارده لو يسوع عدى عليك وقلت له ارحمني، وقلت له ارحمني، وقلت له خلصني، وقلت له غيرني، في الحاله دي يبقى يا بختك ويسعدك يا هناك.
1: انا يعني هاخد سؤال منك او اجابه لسؤال، ان احنا نعمل تشابه او وجه الشبه ما بين الخطيه ومرض البرص. بس وحضرتك بتتكلم ولعت قلبي بحته، بالرغم ان الدكاتره قالوا لي ما تنفعلش، بس مش قادر. في امل، في امل النهارده. يعني اخويا ويفل بيقول الرب يسوع المسيح عدى، وانت ممكن تكون النهارده بجد على فكره بتعدي مرور الكرام على قناه الكارما، بتقلب بالريموت كده وانت مش واخد بالك. يمكن كنت بتتفرج على حاجه وايدك خبطت في زرار جابت انك تسمع ان في امل النهارده. في امل، في امل في المسيح، في امل لحالتك الميؤوس منها. يمكن انت بتقول انا خلاص جبت اخري، اللي انا بعمله ملوش حل. لا، ليه حل النهارده، في حل في صليب المسيح، في حل في دم المسيح، يغيرك، يطهرك، يعمل منك خليقه جديده. صدقني دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه. عايز تطهر من البرص بتاعك؟ عايز ترمي ورا ظهرك كل اللي انت بتعمله؟ في امل النهارده، بيعدي عليك، بيعدي عليك في وقت لا تتوقعه، بيعدي عليك بطريقه لا تتخيلها، بيعدي عليك بلمسه تبرئ حياتك وتخليك كيان جديد، يرجع جسمك ولحمك كلحم صبي صغير. ايوه اخويا ويفل، هل في شبه بين الخطيه
0: وال... في ثلاث تشابهات بين الخطيه والبرص. الشبه الاول ان يصرخ، احنا قلنا اخر حاجه اتكلمنا فيها انه يصرخ يقول ايه؟
1: نجس
0: نجس نجس، والخطيه نجاسه. يقول لنا كده في سفر اشعياء صرنا كلنا كنجس وكثوب وكثوب عده كل اعمال برنا. فالخطيه نجاسه، والابرص يصرخ يقول ايه؟
1: نجس
0: نجس نجس. الحاجه الثانيه ان الكاهن لما يروح له الابرص هيديله هيشفيه؟
1: لا،
0: ما يحصلش. الكاهن ما يديش الشفاء على فكره.
1: ايوه،
0: الكاهن كان يقدر اخر ويقيم الحاله انه ابرص. والحقيقه احنا مش محتاجين حتى للكاهن عشان يقول لنا ان احنا ابرص، لان عندنا احنا كلنا، احنا كلنا، معلش انا اسف يعني، حتى الكاهن نفسه اللي هيقرر ان هو ان اللي موجود ده، ان اللي قدامه دوت ابرص ولا لا، هو نفسه خاطي.
1: ايوه،
0: اذا كان في البرص يقرر الكاهن، لكن في الخطيه مش محتاجين الكاهن، لان الكاهن زيه زينا، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس
1: ولا واحد،
0: مفيش ولا واحد.
1: ايوه،
0: كلنا وجعنا في خيه اسمها خيه الخطيه، مفيش حد طلع منها. يبقى ده تاني حاجه. ثالث حاجه يقول، ثالث حاجه ان البرص يخلي الانسان الابرص يطلع بره المحله. يطلع فين؟ يطلع بره المحله، تمام، فتفصله عن اهله وعن عيلته. لكن الخطيه فصلتنا عن الله الى الابد. الى الابد
1: خطاياكم صارت فاصله.
0: خطايانا صارت فاصله، فالخطيه فصلتنا عن محبه الله. الخطيه، سوري انا اسف، مش عن محبه الله، لان محبه الله، لكن فصلتنا عن الله.
1: ايوه،
0: لكن مازال الله بيقدم محبته لينا، مازال الله بيعلن عن حبه لينا. دول اللي الخطيه فصلتنا، والابرص طلع بره. الخطيه
1: نجاسة.
0: النجاسه، والابرص بيقول نجس نجس. الخطيه خلت يروح للكاهن عشان الابرص يروح للكاهن عشان يقيم برصه، واحنا مش محتاجين نروح للكاهن، لان الكاهن نفسه خاطي زيه زيي.
1: يبقى اذن الانسان الخاطي، طبعا في سفر اللاويين يؤتى به يوم طهره، يعني حد يجيبه ويجي علشان يتجابل مع الكاهن ويفحصوا فحص. والمناسبة الكاهن كان بيبقى نجس إلى المساء لأنه تعامل مع الأبرص ومن بعيد. هنشوف دلوقتي كلام كبير. فعندنا نوعيات كتيرة اتضربت بالبرص في الكتاب، يعني في الراجل وفي الست، في الملك وفي نوعيات. أنا مش هتكلم، أخويا ويفل هيحكي لنا عن النوعيات دي. فيا أخويا ويفل، حياتك ذكرت الرقم ده، 21 أبرص في الكتاب،
0: تمام.
1: منهم المعجزة دي 10، يعني أيوة. ما يقرب من النور.

0: بص دفعة واحدة الرب يسوع المسيح طهرهم. فلو تتفضل مشكورا وتمر عليهم.
1: اللي ذكر اخويا الغالي صوميل هو اللي ذكر انهم 21، وانا باكد عليه الكلام دوت ان هم فعلا 21.
0: بعيدا عن 3 في 7 والكلام الكبير ده دخلنا فيهم كلهم
1: يعني. طيب خلينا نقولهم بسرعه، هم سهلين. احنا عندنا اهو قدام عينينا النهارده بنتكلم عن 10.
0: ايوه
1: طيب 10، وعندنا 4 دفعه واحده برضه، فعندنا 10 دفعه واحده موجودين في لوجا 17. أيوة. اللي احنا هنتكلم عنهم النهارده.
0: حلو.
1: وعندنا 4 موجودين برضه مع بعضيهم، الاربعه دول موجودين في ملوك الثاني 7.
0: تمام.
1: اللي هم بتوع ايه؟ بتاع حصار السامره.
0: حلو.
1: تمام. يبقى ادي 10 و4
0: 14
1: من 21 يتبقى 7.
0: أيوة.
1: نقول نمره 1 موسى. موسى قدام فرعون.
0: موسى اتضرب بالبرص.
1: ايوه دي كان لآية.
0: أيوة.
1: ان الله قال لموسى قدام فرعون حط ايدك في عبك.
0: ايوه.
1: راح قال له طلعها، راح طلعت برصاء. قال له دخلها تاني، طلعت كلحم جسدي.
0: ده موسى نبي يا اخويا ويف.
1: ماشي.
0: يعني هل الخادم، طب كمل يا ويف عشان انت بتوديني الحتت وانا مش قادر امسك نفسي.
1: ماشي خلينا التانية بالمرة.
0: ايوه.
1: عشان النبي
0: تكمل الصورة
1: ونشوف المرنمة.
0: ايه ده؟
1: المرنم.
0: مين المرنم؟
1: مريم اللي قادت الشعب.
0: آه.
1: في يوم من الايام اتكلمت على امرأة موسى الكوشية هي وهارون.
0: اي.
1: فحصل ان مريم نفسها بقت برصاء. فعندنا موسى في خروج 4، عندنا مريم في سفر العدد صح 12، عندنا بعد كده يجي بعديهم اللي هو الاربع برز بتاع ملوك الثاني 7 بالترتيب، وعندنا نعمان السورياني.
0: اي.
1: قائد جيش أرام.
0: أيوة.
1: قائد جيش أرام ده موجود في ملوك الثاني
0: 5.
1: عندنا نتيجة مترتبة على نعمان السورياني اللي حب عطايا نعمان وعشق عطايا نعمان وفلوس نعمان، وراح لنعمان يقول له هات، فقال له اقبل وخد.
0: ده جيحزي.
1: جيحزي
0: رفيق الخادم.
1: يعني
0: رفيق النبي.
1: رفيق النبي أليشع. ده كمان اتضرب بالبرص. لكن تعالى اللي بعد كده، الكبرياء اللي كنا بنتكلم عليه وبنقول نتوء. الملك عزية. الملك عزية في أخبار الأيام الثانية 26. لكن تعالى بعد كده عندنا كده خلصنا بتوعة العهد القديم، ندخل على العهد الجديد. عندنا في مرقس 1 الأبرص.
0: أيوة.
1: الأبرص اللي راح للرب يسوع وبيقول له إن شئت تقدر أن تطهر، قال له أريد فطهر. ده الأبرص. لكن كمان في واحد تاني يقول لنا عنه سمعان الأبرص. سمعان الأبرص. فعندنا في العهد الجديد 12، 10 دفعة واحدة، وعندنا أبرص، وعندنا سمعان الأبرص. دول 12 في العهد الجديد و9 في العهد القديم، 4 مع بعضيهم بتوع حصار السامرة، و5 فريد اللي هم موسى مريم نعمان
0: جيحزي
1: الملك عزية.
0: 21 أبرص.
1: 21 أبرص.
0: تستنتج إيه من النوعيات دي؟ إن البرص
1: ضرب الكل. البرص ضرب الكل.
0: الجميع زاغوا.
1: الجميع زاغوا وفسدوا.
0: أيوة.
1: ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. كله اتضرب بالبرص.
0: يعني الخطية طلت الكل يا أخويا ويفيل.
1: طب مين ما طلتوش الخطية؟ مين ما طلتوش الخطية؟ لما داود النبي نفسه أروع المرنمين ونبي من أجمل الأنبياء، بل ومن أكثر الأنبياء، هو
0: رجلا حسب قلبي،
1: رجلا حسب قلبه قلب الله، وكمان من أكثر واحد اتكلم عن نبوات الصليب وهو وأشعياء النبي. لكن داود نفسه يقولها أنا ذا
0: بالاسم
1: صورت وبالخطية
0: حبلت
1: بي أمي. يا عم ده أنت داود، ده انت الملك، ده انت النبي. ما ما ما ما ما ما انا بالاسم صورت وبالخطيه حبلت بي امي. كل واحد في الدنيا دي جه بمشيئه رجل واتولد من بطن امراه، فهو خد الورث الكامل، مش طين ولا ارض ولا ولا ولا جسور ولا عمارات ولا عربيات ولا ذهب ولا الماس، حتى الورث الكامل اللي متوزع على الكل هو الخطيه. الخطية هي الميراث الكامل اللي خدناه.
0: تمام.
1: هو الخطية زي ما قال داود ها أنا ذا بالاسم صورت وبالخطية حبلت به أمي.
0: إذن عزيزي المشاهد، أنا عايز أقول لك كلمة في ودنك وانت

0: تشوفني دلوقت الخطيه طالت الكل وملهاش كبير، اقولها لك تاني، طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء، صابت الملك وصابت النبي وصابت المرنمه وصابت رئيس الجيش وصابت رفيق ومرافق الخادم، صابت الكل وانت واحد من الكل. بس عايز اقول لك تاني النهارده، في امل، في امل في المسيح، في امل انك تيجي وتنال الطهر، امل انك تيجي وتنال الخلاص لما تقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ، يقبلك زي ما انت. اوعى تجمل في نفسك. على فكره، على فكره من الاخر كده، علاج البرص ما كانش ليها علاج اطلاقا، والخطيه ما لهاش علاج غير في صليب المسيح. تعال له زي ما انت النهارده وقول له قبلني وارحمني انا الخاطئ.
1: أأكد على كلام حضرتك بحته، لو البرص ليه علاج يا اخويا امجد، كان الروح القدس وهو بيملي موسى وبيكتب بالروح القدس كان يقول له كده في لوين 13 و14، اكتب اني يلا اللي عنده برص يروح للدكتور يكتب له رشدة ويديله علاج.
0: صح.
1: فاحنا كان ممكن نقول ان ليه علاج، لكن دليل ان البرص زيه زي الخطية ان البرص ملوش علاج ولا الخطية لها علاج. ولا الدليل ان الابرص يطلع بره، يطلع بره ليه؟ عشان خاطر هو ملوش علاج، لما يصحى يبقى يرجع.
0: أيوة.
1: والخطيه ملهاش علاج، لكن الحل كان للبرص ان اللي حظه حلو زي ما كنا بنتكلم يطلع له، يعدي عليه يسوع.
0: أيوة.
1: والخاطي حظه حلو ان لو عدى عليه يسوع، الرب يسوع خرج لنا خارج المحله.
0: ايوه
1: عارف. بس ليه؟ لان ما كانش في حل للخطيه غير ان المسيح يخرج لنا خارج المحله. طب تعالى نساله، ايه المحله بتاعتك؟ يقول لنا السماء، الذي اخلى نفسه اخذا صوره عبد وجد في الهيئه كانسان، وضع نفسه واطاع حتى الموت، خرج ايه؟ خرج وهو حامل
0: صليبه.
1: طلع لنا بره المحله، طلع لنا بره، لان عرفنا ان احنا مضروبين بضربة اسمها البرص. طلع لنا بره. بس اقول لك حاجة، لنا ولا حضرتك قاعدين هنا من جودة جوانا.
0: أيوة.
1: ولا من حلاوة فينا. بس كل الفكرة ان الرب يسوع طلع لنا بره. الابن الضال ما كانش فيه حاجة حلوة، كان راجع بريحته الزفرة. كان راجع بريحته الوحشة، كان راجع بريحة الخنازير، لكن وإذ لم يزل
0: بعيدا
1: رآه أبوه فتحنن وركض. الأب هو اللي ركض، الابن يمكن راجع بخطوات بطيئة، راجع بخطوات مريضة، راجع بخطوات رجل ورا ورجل قدام، لكن اللي خد المبادرة واللي رجع والسوري اللي خد المبادرة وجري يقول لنا عنه، وإذ لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. هي دي المبادرة. احنا ما كانش عندنا حل، احنا ما فيش حل. أيوب نفسه يقول هل يوجد واحد من ألف يضع ايديه على أكلنا
0: ويصالحنا مع الله.
1: مين اللي يصالحنا؟ مين اللي يحل لنا مشكلة البرص؟ مين اللي يحل لنا مشكلة الخطية؟ ولا لو عملنا ايه؟ ولا لو عملنا قد ايه؟ ولا لو عملنا كام؟ ولا بكل المقاييس ولا بكل المعايير ينفع، لكن كان لازم الحل يجي من فوق، خرج لينا خارج محلته.
0: اشكرك يا رب. انا يمكن حضرتك وبتتكلم دلوقتي وديتني في المثل بتاع الابن الراجع ده. انت عارف ان الابن الاكبر اللي كان عايش مع ابوه يتقال عنه بحصر اللفظ ان ابوه خرج ليه، بس الولد لم يرد ان يدخل.
1: أيوه.
0: طلع لك وبينادى عليك. طب اقول لك حاجه، وهو بيشاور دلوقتي، انا اتوقع، انا متاكد انه بيشاور عليك انت، ناقص يقول اسمك في شيء. ارجوك يا اخي تعال له للاتي، تعال له ده، هو بيحبك وبيدور عليك وعايزك كمان. اخويا ويفي الكلام معك حلو، وعايز ادخل في المعجزه شويه. يعني في سؤال اتسال،
1: ده انا اللي مبهور بيك وانت بتتكلم مع المشاهد الكريم. صدقني حاسس ان لو هو قاعد على الانتريه دلوقتي ولا قاعد على السرير، حاسس ان انت رايح له لغايه اوضته بتتكلم معاه بجد يا اخويا امجد. ودي رسالتنا ان احنا نوصل الرساله، وانت في مكانك توصل لك رساله الانجيل.

0: الجيل، يا بختك وهناك لو تاخد الخطوة وتستجيب للندى النهاردة.
1: يعني هاخد جزء تاني طبعا، متشكر ليك، وانا مصدق ان الرب بيتعامل مع نفوس
0: أكيد
1: كتيره
0: طبعا.
1: دلوقتي. في سؤال اتسال، اين التسعه؟ ما خلاص ليه واحد يا عم، لازم التسعه، اين التسعه؟ يعني السؤال اللي بيتبادر لذهني، الراجل ده لما رجع شكر وسجد ومجد وحاجات كتيره جدا، فهل الله ينتظر الشكر؟ ده سؤال مهم. يعني في ناس قدام الشاشات دلوقتي يقول لك ربنا مش محتاج ان حد يشكره ولا، فعايزين ناخد فكره ايه هو الشكر والسجود، والراجل ده سجد، ولو حبيت تعمل لنا مقارنه، وهل الله ينتظر الشكر؟ انا مستمع جيد، مش هتكلم خالص دلوقتي، اتفضل.
0: لو احنا في مدرسة
1: اي
0: والنتيجة طلعت 1 من 10، اكيد مدير المدرسة مش هيجيله نوم لمدة سنة لغاية ما تتعدل النتيجة للسنة اللي بعديها، وربما تطلع 9 من 10. لكن النتيجة اللي هنا اللي قدامنا النهاردة للأسف طلعت 1 من 10،
1: صعبة دي.
0: صعبة. كان في طالبة من كام سنة خدت 0 من 10، ده واخد ده اللي 1 من 10،
1: بس خدت امتياز في الجامعة في
0: خدت
1: كلية
0: امتياز في
1: الصيدلة
0: كلية
1: وكتبوا
0: الصيدلة.
1: عنها كلام كبير اليومين دول،
0: ايوه
1: اتفضل.
0: طبعا. فده النتيجة هنا 1 من 10. بص يا اخويا امجد، اقول حاجة، ان العشرة كان عندهم خطوات واخدينها مع بعض، العشرة خدوا خطوات مع بعضهم، 5 خطوات خدوها العشرة مع بعضهم،
1: ايوه
0: الخمسة وقفوا من بعيد.
1: ايوه
0: لما لقوا يسوع الرب يسوع جاي، الخمسة وقفوا من بعيد مع بعض،
1: ايوه
0: سوري، العشرة وقفوا مع بعضهم،
1: الخمس
0: وقفوا
1: خطوات، اول خطوة
0: أول خطوة، وقفوا من
1: وقفوا مع
0: بعيد.
1: بعض، روعة.
0: تاني خطوة رفعت أصواتهم قائلين يا يسوع،
1: يبقى في اتفاق اهو.
0: متفقين مع بعض جايلين ايه، يا يسوع
1: ايوه
0: يا معلم ارحمنا. تعرف كلمة يا معلم هنا يعني ايه؟ يا صاحب السيادة، يلي ليك السلطان على الحياة والموت والأمراض والخطية.
1: يا
0: دي معنى
1: حبيبي،
0: كلمة يا معلم. فوقفوا، وأعتقد إن الكلمات دي طلعت من بقهم رنانة لأنها طالعة من 10.
1: ايوه
0: أنا بعتقد كده، يمكن وقفوا اترصوا واحد بصوت جهوري قدامه والتسعة الباقيين، وبالمناسبة من ضمن نتائج البرص إن كان يخلي الصوت برضه يضعف. كان من ضمن النتائج المرض دوت كعضو كمرض عضوي ان يخلي الصوت، بس بتخيل كده لانهم 10 صوتهم كان طالع مع بعضهم، قالوا
1: معلم.
0: يا معلم يا يسوع يا معلم ارحمنا. ثالث حاجه، العشره اتقال لهم، العشره خدوا القرار من بج واحد، من بج رب المجد يسوع، اتقال لهم ايه؟ اذهبوا وروا انفسكم للكهنه، للكاهن. العشرة صدقوا، العشرة ايه؟
1: صدقوا.
0: صدقوا مع بعض وخدوا القرار وامنوا في نوال الشفاء. طيب خامس حاجة، العشرة انطلقوا مع بعض فطهروا، العشرة طهروا وهم في السك، انطلقوا مع بعض ورايحين ناحية اورشليم فطهروا العشرة
1: طب انا
0: مع
1: عندي
0: بعض.
1: استفسار، يعني حضرتك، انا كان جوايا هذا التساؤل، حكايه يا معلم، حضرتك يعني وضحتها لي بقوه كمان، لكن
0: تمام.
1: بيقولوا ارحمنا هنا، يعني هل دي كلمه ارحمنا اللي الواحد بيقول اللهم ارحمني انا الخاطي،
0: لا،
1: ولا تتشابه مع بارتماوس لما قال يا يسوع يا ابن داود
0: ارحمني،
1: ارحمني؟
0: دي ارحمني هنا لطلب الشفاء، لكن مش ارحمني لطلب
1: يعني هل في ناس، معلش انا اسف،
0: اتفضل.
1: هما سامعيني دلوقتي،
0: تمام.
1: في النهضات الكرازيه، في المؤتمرات، في الايام الروحيه، يقف كده ويقول لك يا رب اشفيني. هو عايز كده.
0: اقول لك حاجه مضحكه، مش شفيني،
1: قول.
0: كنت في بلد رحت خدمت فيها 3 4 مرات،
1: حلو.
0: فكل مره بعد الاجتماع يتلموا حواليا، صلي لنا، اصلي، هي الطلبه معروفه يعني، سلو البلد دي معروف، صلي لنا الواد يوصل، صلي لنا الواد في الميه يوصل ايطاليا يعني. ده فجيت في اجتماع،
1: اوعى تكون ما تصلي له.
0: لا ما بصليش لابن الطلبه دي. فجيت في اجتماع لما
1: لا
0: رحت،
1: طبعا تصلي ان الرب
0: لا
1: يوصلهم بالسلامه.
0: يوصلهم بالسلامه، بس مش بنأمن على الغلط يعني، ولا بنقول
1: اشكرك.
0: لا. فجيت في اجتماع كنت رايح مغلول من الثلاث مرات اللي قبل كده، فقلت عنوان الوعظ النهارده يكون ايه؟
1: أيوة.
0: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها

0: اعتذر لك. فوقفت في الوعظ وانا بوعظ، قلت يعني ما تجينيش بعد الاجتماع تقولي لي صلي للواد يوصل ايطاليا ولا يوصل مش عارف ايه، وانت مهرباه ومودياه بطرق غير شرعيه. انا خلصت الوعظه فقلت بس هي راحوا جم تاني، فقلت اكيد عندهم طلبات تاني
1: مختلفه.
0: مختلفه، جت تقول لي اتنين على الاقل صلي للواد يوصل ايطاليا.
1: دول ما كانوش مركزين.
0: بس فعارف في ناس ارحمنا عندهم امور جسديه، في ناس ارحمنا عندهم شفاء من الامراض، دول كان ارحمنا. ارحمنا ليه؟ ايه الغرض؟ ارحمنا ندخل نعيش وسط اهلنا، ارحمنا نرجع لاهتماماتنا، ارحمنا نرجع لمشغولياتنا، خليني اقولها ارحمنا نرجع لنبوتنا، ارحمنا سيبنا نرجع لخدمتنا بعيد عن ارحمنا وهو مضروب، ارحمنا المرنمة ترجع لترنيمها وهي مضروبة بالبرص. انا اسف اقول حاجة، معلش بتهتم بالميك اب وبتهتم بنبرة الصوت وبتهتم بالامور دي كلها، يمكن الناس تقول عليا انا معلش انا
1: راجع، هم هيقولوا
0: انا راجع
1: من الاخر كده،
0: يعني بتهتم بالميك اب وبتهتم بنبرة الصوت وبتهتم بالتوزيع الموسيقي، صليتي كم قد ايه لاجل خدمتك؟ اسمع مثلا عن واحد من افضل المرنمين اللي في الشرق الاوسط، اسمع عنه بيصلي 3 ساعات في اليوم.
1: روعه.
0: ومرنمين كتير صغيرين وكبار بيتمنوا يبقوا زيه وكده، بس ما يعرفوش ان هو بيقعد في اوضته 3 ساعات يصلي كل يوم، وعايزين يبقوا زيه ويتمنوا يبقوا شهرتهم زي شهر، لا هي مش شهر، ما ده نجم. بس نجم خد من سيده، استمد نوره من سيد، ومش نجم، مش نجم خد النجومية معلش من تشير الدعوات ومن تشير التأملات ولا تشير وعايزين نصنع من نفوسنا نجوم
1: الترندات الترندات
0: وكلام من دوت معلش. طب وشوفوني انا هنا، لا معلش انا اسف، انا اسف ده مش ده معلش.
1: وعارف انت بعد الحلقه دي يا اخويا،
0: انا بعد الحلقه دي
1: هيقوموا برجمك، انا مش مسؤول عنك، انت براحتك، بس انا عايز اقول حاجه، يعني اخد من كلام اخويا الغالي ويفل حته مهمه جدا. الجماعه دول هنرجع تاني ونكمل، بس الجماعه دول بعد ما طهروا مشوا ليه؟ مشوا علشان يكملوا في حياتهم العمليه عادي، اللي في بيشتغل راح لشغله، واللي بيفكر في الارتباط بيدور على عروسه زي ما هو، على فكره ده مش غلط، احسن حد يقول الاخ بينهي عن ذلك، لا، واللي بيخدم بيخدم زي ما هو، العمليه دايره زي ما هي شغاله. يا اخي هل حصلت على الخلاص؟ على فكره اللي شكر سمع احلى خبر، عجبتني قوي، يا رب حد من المرنمين ياخدها ويعمل بيها ترنيمه. يا اخويا صامول يا غالي الاخ صامول كمال الخادم الحلو جالها تاني، اللي شكر سمع احلى خبر. انت النهارده يعني بعد ما خدت اللي انت عايزه من ربنا، تفتكر مدلك ايده بالشفاء ليه؟ فتح قوة السماء عليك وادالك خير ليه؟ ادالك اللي مش عند حد ليه؟ كل ده بيعمله معاك ليه؟ الغني الذي اخصبت كورته وقال اهدم وابني ليه؟ عشان تتغير وترجع، مش علشان تبعد، مش علشان تاخد العطية وتنسى العاطي. النهاردة ربنا بيقولها لك تاني، أرجوك أرجوك، هو بيزعل من اللي خدل ومشي، بس أرجوك النهاردة ركز في الكلام اللي جاي عن الشكر، وهل الله ينتظر الشكر؟ هل الله ينتظر الشكر؟
0: أقول حاجة تانية بالمرة معلش، يعني جي حظي بالمرة، جي حظي مساعد النبي
1: أي،
0: بس طلب العطية، طلب اللي كان هياخده، اللي أليشة. كان المفروض ياخده أليشع،
1: ده جلد أليشع وقال حين هو الرب أجر وراه واخد،
0: ده أنا عارف في كلمة كسرت قلبي، بنقولها أنا تاجر، فأنا بقولها وأنا بتاجر يعني، فبنهزر مرات مع بعضنا كتجار، يبقى في حسابات، أقول له عم اقبل وخد، فتاري أنا بقولها اقبل وخد، دي انا بقولها ده لغه بتاع سوق مش سوقيه، لا لغه بتاع سوق كتجار،
1: لغه طبيعي، لغه دارجه عند التجار،
0: ده طب اقبل وخد، اتاري طلعت كتابيه، اتاري نعمان السورياني راح قال لي جيحزي اقبل وخد،
1: واخد
0: اقبل وخد. وانا عايز اقول حاجه، اقبل وخد للي واخدين الخدمه، بحث عن الغنى، اقبل وخد، اقبل وخد، انت طالع تتبع السيد اللي كان ليس له أين يسند رأسه؟

0: لو كان سيدي كان عنده يبقى انا مش ضد الغنى، انا تاجر وبشتغل وكده، بس معلش.
1: طب وغني ولا لا؟
0: واشكر ربي
1: على الهوا عشان بس
0: وغني.
1: بص انا هنوجه عينين الناس ليك دلوقتي، هيجوا لك بعد الحلقه.
0: اشكر الرب على كل عطيه صالحه يعني، بس معلش لتكن كل امور بلياقه يعني. معلش انا سمعت قصه اليومين اللي فاتوا، او جريت قصه عن خادم الرب عادل وهبه مثلا.
1: انت بتحب دكتور عادل؟
0: انا بحب خدام الرب الغاليين كلهم يعني، اشكر رب.
1: انت حلو يا
0: انا بي. كنت بتمنى اكون تحت رجليهم كلهم يعني، مش عايز اقول اسماء، لكن اشكر رب. انا بقول يمكن الدكتور عادل وهبه عشان هو موجود، عشان ما قارنش الاحياء ببعضهم، فخلينا في الدكتور عادل وهبه. سمعت عنه قصه ان كان في غالبا امستردام، وواحد من المنيا وجاب له بدله ثمنها في سنينها ما يعادل 5000 جنيه مصري. قال له كده البس بدله ثمنها 5000 جنيه واللي قاعد قدامي مش لاقي يوكل عياله؟ معلش
1: صعب.
0: فبرضو احنا ناخد بالنا، ناخد بال. انا عارف ان الامور ناخد بالنا يعني. ما سمعت قصه مثلا عن خادم وقف يحكي عن اختبار الفيلا اللي ربنا بعتها له، مش عارف في التجمع ثمنها مش عارف كام مليون جنيه، فعدوها له. تاني يوم وقف يحكي عن العربية راحوا نزلوه من على المنبر وقالوا له انت تعبتنا نفسيا وروحوه.
1: تعبتنا انا دلوقتي.
0: بس فانا بقول ده اللي حصل. فمعلش معلش. فاذا كان فيها النبي اللي وراه وعظات لا خد بالك، اذا كان فيها المرنم ما تخدي بالك، واذا كان فيها الخادم همه ان يكفي التلميذ ان يكون
1: كمعلم
0: بس.
1: طيب السؤال تاني ارجع لك بيه، هل الله ينتظر الشكر؟ هو هنا الرب يسوع المسيح لما سأل السؤال اين التسعة، ده معناه انه مش اشباع نفسي، عشان برضو نكون واضحين، لان ممكن المشاهد يقول لك ايه اشباع نفسي. لا مش اشباع نفسي، بس الرب يسوع المسيح هنا انتظر الشكر. احنا مرات كتير بناخد ونمشي، واسمع رأي حضرتك طبعا، وبعد كده تكمل لينا الشكر والسجود وكده.
0: تمام. أقول لحضرتك حاجة خمجد، من وجهة نظر تاجر، من وجهة يعني أنا بعتقد إن الرجل السامري ده كان تاجر. من وجهة نظري إن الرجل السامري ده ما راحش يعني بعد ما مشي معاهم ولقى نفسه إنه طهر من داء البرص ومن مرض البرص، رجع للرب يسوع. أقول لك حاجات تتعلق بـ بـ بـ بالـ بالأرضيات وحاجات تتعلق بالرب يسوع. نمرة واحد، هو المفروض أنه طهر، والرب يسوع قال لهم روحوا وروا نفسكم للكاهن، بالتأكيد أن هم رايحين فين؟ رايحين أورشليم. هيوروا نفسهم لمين؟
1: للكاهن.
0: هو ده إيه؟ يقول لنا عنه الكتاب هنا أنه إيه؟ أنه سامري. أنه إيه؟ في الطبيعي ان اليهود لا يعاملون السامريين، والرب يسوع قال لنا مثل عن كده اسمه مثل السامري الصالح، وحب يجرب وجهات النظر بين الاثنين. فالطبيعي ان السامري منبوذ عند اليهود، بس عارف لان كله خربان ولان كله تعبان وكلهم برصت كلهم خارج المحله، يلا كل ما فرجتش اليهودي زي السامري كله تلمع على بعضي. بس لما طهرنا وبرقنا، تخيل بقت انا دخلت الهيكل معاهم، ولا يمكن الكاهن يطلع لهم على اول المحله كده يشوفهم عشان يسمح لهم ان هم يدخلوا اورشليم، فالكاهن بيبص عليهم كده وبيرجعهم، فلقى ايه اول تسعه من اورشليم يهود. فايه مبروك
1: الزي بتاعهم واللبس بتاعهم.
0: مبروك طهرت. والتاني مبروك طهرت، والتامن مبروك طهرت، والتاسع مبروك طهرت، كلهم طهر. وجاء عند العاشر يبص له كده بنظرة، ايوه طهرت. طهرت. ايوه من الاصل ده ايه؟
1: منبوذ
0: سامري من الاصل، من غير برص، هو منبوذ. وبقى ابرص وطهر. فعارف حتى دي ما يمكن الكاهن نفسه كان يتمنى ان ده يفضل في برصه.
1: صح.
0: يعني
1: صح.
0: يمكن عارف لولا ان ضميره يتعب، ولكن قال له انت ما هتفضل منبوذ زي ما انت. لكن فايه جاز السمير ده، هو رايح قال لك يا عم انا اللي حطني في الموقف الوحيد ده، وبعد كده هو الكاهن عمل لي ايه؟ هو الكاهن عمل لي ايه؟ انا اللي عمل لي مين؟
1: الرب يسوع.

0: يسوع
1: اللي عمله الرب يسوع انا ارجع لمين؟
0: للرب يسوع.
1: للرب يسوع. غير كده الشهاده اللي هاخدها هاخد شهاده من الكاهن. الشهاده اللي هاخدها الاعلى الشهاده اللي تيجي من الكاهن ولا الشهاده اللي تيجي من الرب يسوع؟ خلينا نتخيل كده، تاخد شهاده من معهد سنتين ولا تاخد شهاده من الجامعه الامريكيه ولا من الجامعه البريطانيه ولا الجامعه الالمانيه؟ يعني هو بص، دي شهاده ودي شهاده، بس معلش يعني
0: أيوة ليس تقليلا من المعهد عشان حد يزعل، لكن اخويا
1: لا، ما هو المعهد بتاعنا 4 سنين
0: اذا كان كده ماشي. اي فالشهاده كمان دي شهاده سماويه مختومه.
1: ايوه شهاده من رب المجد يسوع. فقال فرجع ياخد الشهاده من اللي يملك ان يدي الشهاده.
0: روعة.
1: اللي يملك الشهاده اللي قال عنه في الترنيمه القديمه، قال عنه كده المرنم، تعالى خد مني التذكره مختومه بدم المغفره، خد مني التذكره للابديه مختومه بالدم وممضيه. ليه بتجسي قلبك؟ ليه اصل الشهاده هنا مختومه بدم مين؟ اللي عنده الدم، اللي يملك الدم وعطاهولنا فديه وكفاره، وزي ما حضرتك قلت لتطهير خطايانا، هو اللي يدينا الشهاده.
0: روعة.
1: يملك ان يختمها مع الختم.
0: أيوة.
1: هو رب المجد يسوع. فرجع للرب يسوع، رجع للرب يسوع، فايه اللي حصل؟
0: ايوه
1: فخر وسجد. لو كنا تخيل العشرة هم بيتقولوا له يا يسوع يا معلم، يا يسوع يا معلم ارحمنا. تخيل لو العشرة بقت هم طهروا وبرقوا وصحتهم رجعت فيهم. تخيل لو راجعين شاكرين العشرة زي ما هم كانوا، شكلوا احلى فريق ترانيم يرنم احلى ترنيمة شكر.
0: روعة.
1: وكانوا العشرة سجدوا مع بعضهم، كانوا طلعوا باحلى ترنيمة وقالوا له ما احلى السجود امامك.
0: روعة.
1: كانوا قدموا روعة. احلى سجود. لكن اللي رجع واحد، اللي رجع وقدم السجود
0: واحد
1: مش العشرة. ليه؟ خلاص العشرة التسعة خدوا اللي هم عايزينه. عايزين ايه؟
0: شفا.
1: لكن ده رجع قدم السجود. عارف رجع قدم السجود وكأنه بيقول له أنا جاي لك. أصلا هيروح للكاهن، الكاهن هيقول له إيه؟ شفيت؟ روح قدم ذبيحة. فرح قال له لا، أنا جاي أقدم لك. أصلا أنت بتقدمة وبذبيحة لا تصر، وإلا فكنت أقدمها. طب أنت عارف اللي يشبع قلبه؟ قال له، قال لك أيوه أنا عارف اللي يشبع قلبه، أنا عارف اللي يشبع قلب ده. إيه اللي يشبع قلب ده؟ قال له القلب المنكسر والروح المنصحك، هو ده اللي يشبع قلبه. بتاع داود، بتاع سفر المزامير 51، قال لك القلب المنكسر والروح المنصحك. عشان كده أنا جاي أعمل إيه؟ أقدم السجود. فيجي يقدم السجود. والحقيقة زي ما حضرتك طلبت مني وسألتني، إيه الفرق بين الشكر
0: السجود
1: والسجود؟
0: أي.
1: الحقيقة إن الاثنين منبعهم واحد. الاثنين منبعهم إيه يا خمجد؟
0: واحد.
1: إيه هو؟ القلب. القلب اللي كان قبل كده إيه؟ أخدع من كل شيء
0: وهو
1: نجيس. الاثنين، بس دلوقتي بقى القلب مركز لمين؟
0: للرب يسوع.
1: للرب يسوع. فقلب شاعر بالامتنان، قلب شاعر بالإحسان، قلب عنده عرفان بالجميل، فالقلب يطلع منه، لأنه من كنز قلبك الصالح تخرج إيه؟ تخرج الصالحات. فالاثنين طالعين من القلب.
0: تمام.
1: بس في الشكر يطلع من القلب على الفم. من القلب على الفم. طب السجود يطلع من القلب على الجسم كله، فيعمل حالة سجود وعبادة. فهنا يقول لنا خر
0: وسجد،
1: يعني نزل على الأرض. عند فين؟ عند رجلي. عند رجل مين؟ عند رجل الرب يسوع. فقدم حالة سجود، وكأنه بيقول مع داود في مزمور 34 أبارك الرب في إيه؟ في كل حين. وكأني جاي يقول مع داود باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. وإيه هو السجود يا خمجد؟ السجود جاي باركي، يعني بركة الجمل. بنشوف الجمل واقف ومنتصب وعالي وطويل جدا، بس الجمل ده تلاقيه برك. أيوة. عمل ايه؟ سجد. نزل على ركبتيه، سجد فقدم سجود. سجد عشان كده داود يقول باركي يا نفس الرب. ده السجود ده جاي من سجودي بركة الجمل، بقدم عبادة وبقدم سجود.

0: الشكر يطلع من الفم، الشكر يجي نتيجة لعمل حضرتك قدمته لي. فأنا ينفع أقدم لحضرتك شكر، وأجمل كلمات الشكر على عمل حضرتك قمت بيه من أجلي، زي دعوتك ليا النهاردة واستضافتك ليا النهاردة في البرنامج كبيرة. أقول لك شكرا. لكن السجود،
1: أيوة
0: السجود ما ينفعش أسجد لحضرتك لو كنت ملاك
1: للرب إله
0: قال له كده، ده الرب يسوع اللي قالها، وتيجي مرتين في مرقس 4 وفي متى 4 يقول للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: طب هل تاخدنا الحتة، معلش أنا آسف هقطعك في الحتة دي، يعني لا يصح ولا ينبغي إلا السجود للرب يسوع المسيح وحده كالله.
0: ما هو هنا أيوة؟ هنا طب أقول لك حاجة، أقول لك أمثلة لناس رفضوا السجود. عندنا كرنيليس راح يسجد لبطرس لما جه يدخل بيته، راح بطرس رفض السجود من كرنيليس. عندنا مرة تانية بولس وبرنابا رفضوا السجود، رفضوا أن يتسجد لهم. تعالى يوحنا، يوحنا اللاهوتي جه يسجد للملاك، راح الملاك رفض يقبل السجود من يوحنا وقال له أنا عبد مثلك لا تسجد لي، ما رفض السجود. يبقى لا ينفع نسجد لإنسان حتى لو كانوا الرسل أو التلاميذ، ما ينفعش يتسجد لهم. ولا ينفع نسجد لملاك لأن الملاك نفسه بيقول أنا عبد إيه؟
1: مثلك.
0: أسجد لمين؟ لكن السجود للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وده يودينا الحتة تانية. المعجزة دي فيها زي ما أقول كده بلغة البلاغة، فيها مظاهر جمالية عالية الجودة.
1: روعة. لا العبارة دي تتبروز، فيها مظاهر بلاغية
0: جمالية بالغة الجودة.
1: روعة.
0: ليه المعجزة دي تبين؟ أولا الرب يسوع قبل السجود، فاللي بيقولوا عن الرب يسوع أنه مش الله، لا هو الله، هو الله. أولا كلنا نعرف القيم الأخلاقية ونعرف مكانة الرب يسوع الحلوة، فإحنا نعرف أن الإنسان ده مش كذاب ولا ناقص عشان يستنى السجود من حد. اللي بيقول أرني أين قال المسيح أنا هو الله فاعبدوني، مش لازم يقولها، لأنه مرة واحد سألني السؤال ده بيقول لي قل لي فين، قلت له هو ناقص، أنا وإنت ناقصين، نحب اللي يتعبد لنا، يحب اللي ينفخ فينا، أنا وإنت ناقصين، ينفع نستنى حد يكرمنا ويدينا مكانتنا، لكن ده الله الظاهر في الجسد ده مش ناقص. فالرب يسوع ما يستناش السجود، ما يقولش اعبدوني، لكن قبل السجود.
1: روعة.
0: قبل السجود ليه؟ لأنه الله. وعلى فكرة ده مش ده بس اللي سجد، ده أكتر من 11 مرة يتقال له. أقول لك على حاجة تانية أكمل الفرق بين الشكر والسجود. لما بقول لحضرتك
1: كلامك حلو جوه بس الوقت بيجري، فقول الفرق ده
0: هقولها بسرعه. لما حضرتك قلت لحضرتك ان ما ينفعش السجود غير للرب وحده، الجماعه المجوس اللي جم، ايه اللي خليه، ايه اللي عملوا معاهم الرب يسوع عشان يجوا يسجدوا ليه؟
1: سجدوا له.
0: ده يقول خروا وسجدوا له. لمين؟
1: للرب.
0: لطفل عنده سنتين. عمل لهم ايه؟
1: أي.
0: قدم لهم ايه؟
1: نصر.
0: ما قدمش حاجة الا ان هم رأوا نجمه في المشرق، ولما شافوا نجمه جم وسجدوا للمسيح. فلما جم وسجدوا للمسيح ده الطبيعي، لانه بيلج السجود، وما الرب يسوع ما نهاش حد عن ان هو يسجد له. عارف لو نهى حد يبقى مش هو الله. عشان كده بنقول لشهود يهوى، بنقول للسبتيين، بنقول لكل الناس، بنقول لكل اللي حوالينا، الرب يسوع هو كلمة الله، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، حل بيننا ورأينا إيه؟
1: مجده.
0: مجد مين؟ مجد المسيح. ورأينا مجده مجدا كما لوحيدا من الآب مملوءا نعمة وحقا. ده ليه مجد؟ ده يحق لي، ده يقبل السجود، يبقى هو ملك الملوك ورب الأرباب، ده الرب يسوع المسيح. ونقولها بملء الفم، ده اللي يستحق وحده السجود،
1: هو الله،
0: هو الله.
1: عامة أنا مبسوط جدا بالكلام الجميل والرائع، والنهاردة أثريت الحلقة يا أخويا ويفن.
0: أنا اللي اتباركت.
1: شكرا لوجودك طيب. وشكرا لأخويا الكارز الحلو أخويا صامويل. يوم جميل وحلقة جميلة، والرب يسوع قصد أني من خلال الحلقة دي يكلمنا عن معجزة أظهر فيها أنه يقدر على كل شيء، يقدر يخلصك. الراجل ده اللي رجع

خلص، وانت النهارده ينفع ترجع وتخلص، ينفع تيجي وتسلم قلبك ليه، ينفع تيجي وتقول له انا محتاج للطهر النهارده. كلهم نالوا الشفاء، لكن ليس جميعهم نال الخلاص. اللي نال الخلاص واحد بس، لانه جه للرب يسوع. وانت النهارده لو عايز الخلاص، تعالى وقول له ارحمنا انا الخاطي وخلصني، هيقبلك زي ما انت. شكرا جزيلا يا اخويا.

هنا من خلف الكاميرات. لكن عايز اقول لكم حاجة اخيرة، احنا في بعد دقايق هنكون مع بودكاست مع دكتور زكريا والدكتور سامح عزيز، حاجة روعة في منتهى الروعة. قوموا تمشوا وتروحوا في اي حتة، لكن تابعوا وكملوا معانا، هتستمتعوا ببودكاست رائع جدا. هنشوفكم الاسبوع اللي جاي، الرب معاكم.

قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جداً. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في بودكاست الكارز. بودكاست الكارز بيمجد الكارز الأعظم يسوع المسيح اللي قال لأبشر المساكين لأكرز بسنة الرب المقبولة. وهو كمان أقام كارزين وكارزات كثيرين لما قال اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص.

0: ومن لم يؤمن يدن. أنا سعيد جدا جدا أني أستضيف في هذه الحلقة صديق وأخ، شخص من المعلمين المباركين لكلمة الله، أخويا وحبيبي الدكتور سامع عزيز. أهلا بك.
1: أهلا دكتور زكريا، دايما مشجع.
0: لا صدقني يا جمر، أنت بتقول على فكرة كلمة يا جمر دي اللي بتقولها كتابية
1: طبعا،
0: مش جميلة كالقمر
1: ومرتبطة بالكرازة.
0: إزاي بقى؟
1: بينور.
0: أيوة صح،
1: بينور بالليل.
0: أيوة،
1: مين اللي بينوره في العالم؟
0: تكونون بينهم كأنوار.
1: نعم،
0: تضيئون. الله.
1: لا، العذارى الحكيمات والجاهلات معهم مصابيح عشان بينوروا بالليل. بينوروا لمين؟ للناس.
0: بس الجاهلات معهمش زيت.
1: معهمش زيت، صح، ما عرفوش ينوروا.
0: صح،
1: لكن الحكيمات قادرين ينوروا. بينوروا لمين؟ دايما اسأل نفسي، بننور لمين؟ احنا مش بننور لنفسنا.
0: صح،
1: احنا بننور للناس.
0: صح،
1: عشان الناس تعرف، لانه لو في نور فبنعرف، لو النور طفى مش بنعرف.
0: عشان كده انت بتقول يا قمر.
1: عجباني جميلك القمر.
0: انت عجبني انك بتحب الكتاب. واحد من اكتر المتكلمين بالعربية اللي حبوا الكتاب وفسروه. انا بشكر رب وببارك الرب فيك يا اخويا سامي.
1: شكرا دكتور زكريا،
0: بجد مش مجاملة.
1: شكرا شكرا.
0: لسه اخر مرة يعني وانت بتقدم افسس أنا كنت بقول يا رب ما يخلص.
1: شكرا شكرا،
0: صدقني
1: نعمة الله.
0: أيوة
1: نعمة.
0: بس أنت حبيت الكتاب كم؟ نعمة الله طبعا أولا وأخيرا،
1: لأنه غيرني تماما يا دكتور زكريا، غيرني. أنا كنت مولود من الله وضايع روحيا لأن بعيد عن الكتاب. بعد ما تولدت ولادة جديدة محدش تلمزني أني أهتم بكلمة الله وبالخلوة بتاعتي وأهمية الكلمة وعمل الروح القدس في حياتي للنمو للتغيير. فبعد سنين طويلة ضاعت مني تقريبا يا دكتور زكريا 5 سنين 6 سنين، فجأة اكتشفت كلمة الله.
0: نعم.
1: فبعد ما انهارت خالص روحيا وعشت في ضلالات وأوهام وأخطاء، وأنا مولود من الله بس ضايع، الكلمة غيرت كل حاجة.
0: طيب احنا لازم هنسمع طبعا ونتكلم في الموضوع ده كثيرا بنعمة الرب.
1: أمين.
0: لكن في البداية سامع عزيز المعلم في كلمة الله، المدرب المبارك في هجاي انستيتيوت في العالم كله، في هاواي، في قبرص، في امارات، في كل مكان. احنا عايزين انت تقول لنا ايه البطاقة الشخصية، مين هو سامع عزيز؟
1: اسمي سامع عزيز، اتولدت في مدينة ملوي في المنيا، فانا ملواني.
0: أهلا
1: وسهلا. واتولدت سنة 1167، 25 ديسمبر 66، بس بابا كتبني 1167.
0: حلو.
1: كان
0: ممكن يسميك ميلاد علشان 1-1.
1: فعلا. اتولدت في عيلة تقية بتحب الرب جدا، بابا وماما تقياء.
0: شيخ انجيلي.
1: بابا كان شيخ انجيلي مشيخي، ومن احد الناس المشجعين جدا لجمعية خلاص النفوس.
0: والكرة مهمة استضافني سنين طويلة، بجد أنا أشهد قدام الله.
1: ومين ما يستضيفكش؟
0: لا لا، بس خلينا يعني أنا كنت شاب صغير وأنا بخدم في ملاوي، لكن الشيخ عزيز يعني يا ما استضافني هو.
1: أنت كنت بتيجي تولع.
0: لا ربنا يبارك.
1: فأنا كنت أصحى كل يوم الصبح أشوف بابا وماما بيقروا كتاب ويصلوا مع بعض كل يوم، لحد قبل ما يروحوا السماء. بابا راح السماء سنة 90.
0: صحيح.
1: قريت الكتاب المقدس والصلاه في الصبح، ده دي حاجة يعني ثابتة في حياته.
0: وانطبق عليه ولادك هيبقوا زي ما انت عايش مش زي ما انت عايز.
1: صح.
0: فطلع ابنه سامع عزيز معلم كلمة الله الجميل.
1: تأثرت جدا جدا بهذا الجو يا دكتور زكريا، حطلي معايير.
0: الله، البيت.
1: معايير، وكنت خاطي بس في معايير قدامي.
0: قدوة.
1: في معايير قدامي. ليا ماما يعني ست بيت هادية تقية جدا تحب الرب. ليا أخ اسمه سامي طبيب جراح. وليا أخت متجوز، وليا أخت اسمها منال صيدلانية ومتجوزة برضو.
0: مراتك وأختك منال بقى.
1: منال مراتي. اتخرجت من كلية الطب واشتغلت فترة في الريف بعد كده.
0: في الريف جنب ملاوي برضو؟
1: جنب ملاوي في مدينة درمويس.
0: في
1: قرى مدينة درمويس. وبعد كده كان عندي دعوة صارخة

0: للمناداة بكلمه الله وانا في الجامعه.
1: لا طب قبلك يعني انت كنت تقابلت مع الرب كمخلص شخصي؟
0: اه.
1: امتى بقى وازاي؟
0: طبعا انا من بيت بيعرف الرب
1: طبعا، ما انت قلت لي وحط الستاندرز والمعايير.
0: فانا في الكنيسه
1: تمام،
0: وخاطي
1: تمام،
0: ومؤدب
1: تمام،
0: وشكلي مؤمن.
1: شكلك امور اساسا جمر برضه.
0: الله يبارك فيك. فانا شكلي مؤمن بس انا خاطي، انا عارف ان انا خاطي. كنت دايما احلم اني رايح الجحيم.
1: يا حلمت بالنار فعلا؟
0: جدا جدا يا دكتور زكريا، من كتر خطاياي الداخليه وشكلي الرائع.
1: يا
0: كنت مرائي رهيب.
1: صعب انك تقول كده بس.
0: لا دي حقيقه، انا عارف نفسي. كنت فاسد تماما، وبعد كده بعد شويه لقيت فرقه بتاعت موسيقى لتعليم الموسيقى، فدخلت اتعلم موسيقى. هي فرقه بتاعت موسيقى ورقصات وكلام زي كده. فمن وانا في ثالثه اعدادي دخلت فيها، في ثانيه اعدادي ثالثه اعدادي
1: بس في الصعيد.
0: في الصعيد
1: في فرقه رقصات وبس
0: في ملوي. تمام، حاجه تبع قصر الثقافه الجماهيري لتعليم الفنون. تمام، وتعليم
1: لكن الرياضة. بعد كده بيروحوا يعملوا يحيوا حفلات.
0: طبعا بنروح نعزف على بنروح. كنت بتحرك مع الفرقه من سوهاج لحد مرسى مطروح والعريش.
1: كنت تعزف ايه؟
0: كنت بعزف مندولين.
1: يا سلام، صعب.
0: وكنت صغير وبعزف مندولين، وكنت ماهر في المندولين.
1: ولغايه دلوقتي لو مسكت طبعا مندولين هتعرف تعزف.
0: اديلي مثلا اكتر من 40 سنه.
1: لكن برضو زي سواقه العربيه والسباحه يعني تتعلم. صحيح.
0: وبعد كده اتعلمت اعزف اكورديون وبيانو عشان ما انا برضو في الفرقه وفي الكنيسه.
1: تمام.
0: وفي الفرقه اسمي الولد بتاع الكنيسه.
1: بيقولوا كده عليك؟
0: مؤدب.
1: مؤدب.
0: وفي الكنيسه الولد بتاع الفرقه.
1: وعارفين انك انت بتروح الفرقه؟
0: وبخدم.
1: تخدم ازاي؟
0: بوعظ.
1: ولسه ما قابلتش المسيح؟
0: ولسه ما قابلتش المسيح. ففي مره من المرات اتقابلت مع احد القصوص.
1: كان وقتها الاساس ابراهيم صح؟
0: لا لا لا خالص، ده كان زمان خالص ايام الاساس ويليام يوسف في الكنيسه. الاساس ويليام يوسف، بس انا في الوقت ده كنت في كنيسه الله. بعد ما الفاضل الاساس منير رضي الله مشي من كنيسه الله. تمام، وكان في الفاضل الاساس زكريا موجود هناك. فمره كنت قاعد مع القسيس فبيقول لي، وكنت قاعد مع احد القاده الاحباء، فقال لي سامح انت جددت؟ فكذبت وقلت له
1: وانت عارف انك انت ذكي جدا طبعا، فانت عارف انك ما اختبرتش.
0: طبعا كذبت، انا كذبت، اتكسفت اقوله لا.
1: ولانك بتوعظ؟
0: لاني بوعظ وبخدم وفرق الترنيم وبعزف معاهم، واحيانا باخد تاملات، وانا الكلام ده لسه في اعدادي.
1: لما سالك كنت في عمرك كام؟
0: كنت في ثالثه اعدادي.
1: كنت لسه
0: 15 سنه، بس متاكد ان خاطي. متاكد. ففي واحد من القاده الموجودين قال لي يا سامح، بما انك اتجددت تعال نصلي معاك عشان تعمد بروح القدس. فركعت، هو فاهم ان انا هقبل هتعمد بروح القدس. رحت انا انهارت قدام الرب
1: في الكنيسه، كنيسه الله،
0: في كنيسه الله في الملاوي
1: قدام صيدلية الحياة اللي هناك.
0: بالظبط، صيدلية كان فيها دكتور غيز رتيف زمان.
1: صح.
0: فبكيت قدام الرب، قلت له يا رب أنا خاطي، أنا كذاب.
1: ياه. وكان القسيس قاعد.
0: لا.
1: القائد ده.
0: كنت أنا القائد. الأب الروحي بتاعي.
1: الله.
0: ففي الوقت ده أنا عارف إني قبلت الرب.
1: مجدا للرب.
0: بدأ التغيير بس مفيش نمو.
1: لان مفيش الكتاب، زي ما بديت حضرتك في الكلام قلت ان عشت فتره من غير الكتاب.
0: بالظبط. انشطه كتيره، خدمه كتيره، بعزف فريق ترنيم كبير قوي بيعمل حفلات ترنيم رائعه جدا. بتحرك كتير قوي في الخدمه بس، وبصلي كتير بس مفيش كتاب.
1: بس برضو بتروح الفرقه؟
0: وبروح الفرقه. لا لا، اول ما قابلت الرب رحت لقائد الفرقه، هو يعني مات، حزنت لما مات. قلت له أنا قابلت الرب يسوع، ما أقدرش أكمل، ده شر. خلاص فهمني، أنا خلاص. فشتمني طبعا. لأني أنا كنت في الوقت ده بعزف 5 آلات، فلما حد بيغيب أنا اللي بسد مكانه.
1: بتشيله.
0: بالظبط. فطبعا زعل جدا جدا، وبعد كده تحايل عليا، وبعدها بشهور رجعني
1: وما فيش كتاب.

0: ما فيش
1: راح لأحد الناس وقال له معلش أنا محتاج سامح حفلة واحدة بس واحدة. فجي الأخ ده وقال لي معلش عشان ما نعثروش. وطبعا أنا اللي تعثرت, أنا اللي تعبت جدا
0: طبعا.
1: وانت عارف يعني ايه حفلة واحدة
0: هتضمت.
1: انا رحت عشان حفلة يا دكتور زكريا, مشيت بعد 5 سنين. فدايما اقول لو قبلت تنزل درجة ما تضمنش,
0: خلي بالك من اول مرة
1: ما تضمنش الدرجة دي هتجيب كام.
0: يا سلام. لو انحضر انحدارا متواليا.
1: ده انا لما كانوا ناس يقولوا كلمة انحضر نزل ذهب ده مش وحي لفظي, انا بقول لهم لا انحضر يعني انحضر. لان بقول لهم انحضر معناها لما وقع ما قدرش يمسك نفسه عشان يوقف,
0: زي اتكحرت.
1: صح, هو بيتكحرت على السلم. ما يعني انا ياما دايما كنت اشوف اطفال بيقع, لما يقع طفل بياخدهم كلهم.
0: صحيح.
1: فانا بقول لهم اللي بيعمل زي كده مش بيقدر يمسك نفسه يوقف فين. ما نقدرش نعرف هنقف فين, ما نقدرش.
0: طب وازاي بعد 5 سنين تركت ال
1: أثناء 5 سنين؟ طبعا اقتنعت ان انا مش مؤمن.
0: وان الصلاة اللي صليتها مع القائد دي ما كانش سليمة.
1: لا, واقتنعت ان كنت مؤمن وارتديت. وكنت اقرأ نصوص كتابية كتير تشبه ان اللي في زي حالتي ده هلك خلاص ومفيش منه رجاء
0: خالص.
1: عبرين 6 اشهر واحد,
0: عبرين 6,
1: عبرين 10,
0: بطرس الثانية 2.
1: المقاطع الكتابية اللي هي ايه بتزل كل ساقط, ولو مش فهمها غلط, لو فهمها غلط وطبعها على نفسه
0: خلاص
1: يتدمر.
0: ليس لهم, لا يمكن تجديدهم للتوبة,
1: لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة.
0: لكن دول طبعا حاجة تانية. عبرانيين سابوا المسيح ورجعوا لليهودية.
1: بالظبط. بيتكلم عن العبرانيين اللي وصلوا الى حافة المعرفة العقلية الكاملة, معنى الكلمة في اليوناني. إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق, معرفة دي الكلمة في اليونانية المعرفة العقلية الكاملة, يعني عرف تماما أن الرب يسوع هو الله وأنه هو تجسد وأنه مات على الصليب وأنه قام. أشهر مثال حنانيا وقيافة, أشهر مثال.
0: صحيح.
1: عرفوا أنه قام, هنرش الحراس, مش هنؤمن, ورجعوا لليهودية.
0: صحيح.
1: فطبعا أنا كنت بطبق
0: ده على حالتك الروحية,
1: على حالتي الروحية. وبطرس الثانية هم عن اليهود برضو,
0: هم
1: إن أخطأنا اللي هي
0: أصابهم ما في المثل قائل كلب عاد إلى قيه وخسر.
1: ما أنا كنت بقول أنا اللي كنت في الفرقة وسبتها وأنا اللي رجعت, أنا الكلب, هذا الكلب الذي عاد إلى قيئيه,
0: لا قدر الله.
1: فشوف قد إيه ما أهمية التعليم.
0: طبعا.
1: يعني لو كان حد كلمني عن يقين الخلاص والضمان الأبدي ومركزي في المسيح ويعني سقوط بعض الولادة الجديدة, ازاي ان الله بيتعامل مع اولاده معاملة اخرى غير المعاملة مع الخاطي, كنت نجيت.
0: طب ايه اللي حصل؟
1: طبعا اثناء 5 سنين دي انا مقتنع ان انا ارتديت وهالك ولا يمكن تجديد ايضا التوبة, ومرفوض الكلمات بتاعت عبرين 6 ومرفوض.
0: انت ذكي جدا وحافظ ايات.
1: لا, ما كنتش في الوقت ده اعرف خالص.
0: بس الايات دي
1: هي كانت بتيجي, انا بقرا الكتاب كل 6 شهور. ما عنديش اي معرفة بكلمة الله ولا عندي اي يقينيات مبنية في حياتي. فمرفوض وقريب من اللعنة التي نهيتها الحريق, لدرجة دكتور زكريا مرة قعدت في البيت 3 شهور مش بنزل, خايف اموت, اموت روح الجحيم.
0: وكده كده انت الاول كنت بتحلم بالجحيم.
1: تخيل بقى معذب وانا مولود لاني مش فاهم, لاني عرفت غلط. لما دخلت الجامعة سكنت مع مجموعة من المؤمنين الافاضل, الافاضل فعلا انا مديون لهم الى الان
0: في المنيا.
1: تمام. واحد من مغغى هاني فوزي, جمعية خاصة نفوس.
0: طبعا حبيبي هاني فوزي, واكيد
1: ويعقوب جاد.
0: الله. بتاع ابو جلبان,
1: بتاع ابو جلبان اللي حاليا خدم الرب في بني مزار.
0: تمام.
1: بيخدم الرب وهو ساكن هناك. فبديت اشوف حياتهم حلوة وحبوني.
0: يعني انت سبت ملاوي على يعني
1: انا رايح كلية الطب في المنيا,
0: مع اني مشوار ساعة بس برضو اقنت في المنيا.
1: زمان كنا الاسهل نقيم.
0: صحيح.
1: مش نروح ونيجي.
0: صحيح.
1: فاقمت, فحبوني وبدأوا يعتنوا بيا. طب فين كتابك؟ مش بتاخد خلوتك؟

0: حاضر هجيبه، ده في أول سنة اللي هي رابع سنة وأنا في الفرقة، تمام، ومش قادر أقول إن أنا في فرقة، مكسوف. بس شاف حاجة حلوة، بص بقى، رائحة الحياة،
1: الله،
0: وشايفهم. طب تعالى احضر معنا فرصة صلاة، طب تعالى احضر معنا قعدة دي بنقرأ الكتاب ونصلي مع بعض، طب تعالى. بدأوا في نار كده بدأت تتحرك تاني جوايا، الأشواق والجوع، مكان اليأس والإحباط الشديد اللي أنا فيه.
1: طب قبل ما نكمل، أي شخص حاسس إنه مرفوض من النعمة زي ما كنت وإنه يائس، هنكمل طبعا، بس قول له كلمة كده.
0: لو أنت شاعر إنك مرفوض من النعمة ويائس، دي كدبة 100%، اوعى تصدقها. ده الشيطان العدو خدعك بمعلومات خاطئة عشان يقنعك إنك مرفوض وتفضل يائس وتضيع في يأسك. أنا جربتها 5 سنين، ليه أصدقائي جربوها 10 سنين وال12 سنة، بسبب بعدنا عن الكلمة وعدم فهمنا إحنا مين قدام الله، قد إيه الله بيحبنا. كنت بقرأ حاجة لأبونا متى المسكين، أبونا متى المسكين بيقول آه لو علم الخاطي محبة الله لي ومشغليته بي من قبل تأسيس العالم وتدبيره للخلاص، آه لو علم لتخلى تماما عن كل يأسه وإحباطه، ولعلم أن كل بؤس وشقاء وخطاياه ونجاسته هي موضوع إشفاق الله. إشفاق الله، الله مشفق علي بس أنا مرعوب منه، أنا شايفه غلط، هو مشفق.
1: فقعدت سنة هم بيحاولوا يساعدوك.
0: السنة اللي بعدها وقعت في إيدي مذكرة لدكتور عادل وهبة، مكتوبة بخط الإيد، عن 7 أمور استحالية لابد أن تتم ليهلك المؤمن. بتكلم عن 7 نقاط عن استحالة هلاك المؤمن. وهنا يا دكتور زكريا عارف بقى الاستنارة الروحية.
1: الراجل ده كان عملاق بصراحة،
0: طبعا
1: وصل عند الرب يسوع، بس كان سابق جيله
0: طبعا،
1: بجد
0: طبعا، كان زيك كده كارز ومعلم وبيرعى، مش معقولة.
1: لا جميل،
0: مش معقولة. ف نور، ياه ده أنا من ولاد الله وعندي ضمان.
1: المذكرة دي رجعتك على طول،
0: على طول
1: كان أول نور تعليمي يوصل لك في الفكر ده،
0: أول نور تعليمي.
1: الله،
0: إني مستحيل أهلك،
1: مجدا ليك يا رب.
0: وأنا في عمق يأسي وضياعي، بس هاني ويعقوب وبقية المؤمنين جذب، وهم اللي ادوني المذكرة، وما عرفش ادوهاني ليه، هم ما يعرفوش أي حاجة عني. قريتها طبعا، رحت سبت فرقة على طول طبعا، ما رحتش ناقشت زي المرة اللي فاتت ده شر ومش شر، ومفيش مناقشات المرة دي، خلاص أنا قطعت علاقتي نهائيا.
1: والمدير كان موجود ولا كان؟
0: والمدير كان موجود، هو اللي قال لي حفلة حفلة وامشي، اللي قعدت معاه 5 سنين. طبعا ما رحتش تاني وما قلتلوش انا مش هعتذر بقى خلاص، في يعني الحاجات اللي زي كده عايزة ايه؟ اقطع وامشي. وبعد كده بديت افهم ان انا جاهل جدا في الكتاب وفاهم غلط.
1: كنت في اولى طب؟
0: كنت في تانية طب بقى،
1: يعني اعدادي اولى وتانية.
0: ده خلاص خلصت اجازة، خلصت سنة تانية وهبدأ في سنة تالتة.
1: نعم.
0: على اخر تانية فهم، في بداية سنة تانية بديت افهم من تالتة اعدادي لتانية طب، 5 سنين.
1: وبعد كده بقى بديت تدرس الكتاب،
0: فبديت افهم ان كلمة الكتاب في منتهى الاهمية للحياة. انا لا اعرف يعني ولادة جديدة، ولا اعرف يعني تبرير، ولا اعرف يعني خلاص، ولا اعرف يعني المسيح، ولا وحدانية الله، ولا الاب ولا الابن ولا الروح، ولا اعرف اي حاجة في اي حاجة. انا مسيحي، اتربيت في كنيسة، نشأت على الوعظ وفي بيت تقي.
1: لكن صليت وديت عمرك للمسيح،
0: صح، بس نشأت فقط على وعظ بدون اي تعليم، الوعظ فقط.
1: طب ايه اللي حصل بقى؟

0: بديت بقى انا عايز بقى هاكل الكتاب، انا هاكله الكتاب ده انا هاكله. وطبعا فهمت حكمة الله المهولة اللي هو بيتفرج عليا وانا في تيهاني، بيسيبني اجوع اجوع اجوع تماما. انا يا دكتور زكريا لو شفت مؤمن ساقط وفرقة وحد قال لي مؤمن اقول له اه طبعا ممكن، على عكس مؤمنين يقولوا لا مستحيل.
1: صح.
0: اقول لا ممكن طبعا ممكن، لان انا عديت في هذه الخبرة المؤلمة.
1: زي لوط يعني.
0: زي لوط طبعا.
1: او شمشون.
0: او شمشون. فاهمني؟ فعشان كده بديت افهم اني لازم ارجع للكتاب بكل قوة. كانت من ضمن المصادفات، من ترتيبات الله الجميلة الحكيمة، حكيم حكيم جدا جدا جدا، والخطوات مرتبها واحدة ورا واحدة بكل حكمة مذهل. انا لما بتفرج على الماضي يا دكتور زكريا واشوف العمل واقول يا يا يا على عملته.
1: شكرا لك.
0: ورا بمجرد ما انتهت الاجازة الصيفية كان في مؤتمر بتعمله الكنيسة المشيخية اسمه جامعة بنائي كل سنة في بيت السلام. المؤتمر ده كان قمة التعليم زمان. تروح هناك، كان مين قادة المؤتمر؟ والخدام اللي هناك الأخ جوزيف وستي، تمام، الأسيس سامح موريس، دكتور إيهاب الخراط، باشمهندس ماهر فؤاد،
1: يا سلام،
0: الأسيس عاطف سامي، ورامي السامي، وفلان وفلان اللي هم إيه؟
1: معلمين
0: قادة توب. فأنا رحت أول مرة جوزيف ويسلي اتكلم على الولادة الجديدة، أول مرة أفهم يعني عملية الولادة الجديدة. أنا حافظ سلمت حياتي للرب، سلمت حياتي للرب ببساطة، لكن مش فاهم يعني ولادة، إن دي عملية خلق، الله خلق فيها طبيعة جديدة. كنت أول مرة أسمع عن الروح القدس، إن الروح القدس ده أقنوم إلهي مش قوة باور بتجيلنا كده في الصلاة. أول مرة أسمع عن المجيء التاني، أول مرة أسمع أسمع أسمع. وأنا في المؤتمر كنا نخلص كل الخدمات، كان أخي جوزيف ويسلي ينزل تحت في السهرة بالليل يعمل قعدة درس كتاب، أنزل أقعد. أنا إيه بقى؟ بديت أفهم تعليم، جرعات التعليم بقى اللي بتفهمني أنا مين. بعد المؤتمر وزعونا قوافل، وأنا بشجع الشباب بقوة يتحركوا في القوافل بقوة. رحت معاه الصبح بينزل زيارات ياخدني معاه،
1: هو
0: أنا
1: هو
0: جوزيف ويسلي، انا اخترت طبعا اروح معاه.
1: وصل السماء عند الرب طبعا.
0: ده الراجل اللي علمني الكتاب.
1: يا سلام.
0: يس.
1: انا بشكر الرب لاجل بودكاست الكارز، انه ده حصري يعني، انا اول مره اعرف.
0: نعم. وعلمني حاجات تاني كتير يا دكتور زكريا. شفته لما كان بيتهان كان بيعمل ايه؟ كان يجي قدام الرب وينحني ويبكي بالتضاع ويكمل في خدمته زي الأسد.
1: هنكمل طبعا، لكن فاضل دقيقة واحدة في الحلقة. وقت جميل معاك يا دكتور سامح.
0: مرسي.
1: تقول أي شخص لسه بعيد عن الله تقول له إيه؟
0: لو تعلم محبة الله ليك وانتظار الله ليك وفرحة السماء برجوعك.
1: يا سلام يا رب.
0: برجوعك. لو تعلم إن كل خطاياك وقاع الخطية اللي أنت فيه في يأسك وضياعك وإحباطك وتوقعك إنك لا يمكن تنجح. لو علمت إن ده مش هدف غضب الله، لا لا لا لا لا، ده أنت موضوع إشفاق الله، تعالى وارجع، قوم تعالى للمسيح، تعالى للمسيح زي ما أنت، أو هتحاول تعمل حاجة زي ما أنت، وأنا متأكد من اللي هيعمله معك
1: حبيبي. يعني متأسف إن الوقت راح بصراحة، لأن الكلام معاك يا دكتور سامح جميل، لكن توعدنا بحلقات قادمة. شكرا على هذه الحلقة الغنية جدا من بودكاست الكارز. أحباء المشاهدين، أنا عارف متأكد أنكم كمان استمتعتم واتبركتم بغنى وبركة الكلام الجميل مع الدكتور سامح عزيز. إلى حلقة قادمة من بودكاست الكارز.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية.

مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. هو بيعلى، وكل ما هو بيعلى إبليس بيسقط، كل ما هو بيعلى إبليس سقط كالبرق. فاكرين لما دخل الهيكل حضوره داجون سقط. كل ما بنعلي الرب كل ما إبليس بياخد حجمه الحقيقي، وحجمه صغير جدا للأقدام تحت الأقدام. وبالتالي العبادة والتسبيح والتكريس رفع اسمه التواجد في حضوره مش حاجات بسيطة أو لذيذة أو معتادة أو إحنا بنحب التسبيح والعبادة فبنقعد فيه. نو، ده أحد أسلحة الزمن إن إحنا نتنقع في الحضور الإلهي. الآية اللي عمالة بتتردد جوايا من الصبحية، على جبل الرب نجاة، فاكرين الآية دي؟ الآية دي في عبيدية، على جبل الرب نجاة. وكان بيحكي عن الأزمنة الأخيرة، إن قالك فوق جبل الرب في نجاة في الأزمنة الأخيرة. طبعا ده مربوط بأشعياء 2 وبميخا 4 لما قال هلما نصعد إلى جبل الرب في أيام الأخيرة يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال، أثبت من باقي التلال. يعني في جبال أخرى وفي تلال أخرى، في جبال خوف، في جبال حرب، في جبال اقتصاد، في جبال مختلفة، لكن يكون جبل الرب أعلى من باقي الجبال أثبت. يعني في جبال، في تلال أخرى بس مش ثابتة، منظرها عالي بس هي مش ثابتة، ملهاش حق الثبات. فجبل الرب أعلى من باقي الجبال وأثبت من باقي التلال. فيقول الشعوب هلما نصعد إلى جبل الرب. حط بقى آية عبيدية ليه؟ لأن على جبل الرب في نجاة، في نجاة على جبل الرب. أيا كان ما يحدث، أيا كان ما يحدث، على جبل الرب في نجاة بتحصل لحياتك، لنفسيتك، لمواجهاتك، لصحتك. وفي الحضور الإلهي ده في قوة. أنا رايح معاكم الحتة، حضور الإلهي ده في قوة، ولازم نرفع إيماننا إن الحضور الإلهي كافي جدا لكل احتياجاتنا. في الحضور الإلهي المعجزة طبيعية مش بالعافية، في الأجواء الطبيعية المعجزة بالعافية محتاجة. في الأجواء اللي مليانة حضور المعجزة طبيعية. يسوع لما كان بيعمل معجزات ما كانش لما بطرس وسي بلاش يسوع عشان تقول ده ابن الله، أقول لك تمام هو ابن الله فعلا، لكن بطرس ويوحنا على باب الجميل معجزة كانت طبيعية، الذي لينا إياه نعطيك، قوم. المعجزة طبيعية في الحضور الإلهي لدرجة إن الحضور الإلهي بيزداد. يعني لو مشيت في سفر الأعمال، مش دراستنا بس دي دراسة جميلة ممكن تعملها أنت لوحدك وتوعظها، تشوف ازدياد الحضور الإلهي على الكنيسة في سفر الأعمال. يعني بطرس ظله ما شفاش المفلوج، لكن ازداد الحضور الإلهي ففي ظله بعد إصحاحين كان بيشفي المرضى. يعني الحضور الإلهي اللي على بطرس في أعمال 3 ازداد في أعمال 5 فظله كان بيشفي. سلام. إذن الحضور الإلهي في حياة حضرتك وحضرتك بيزداد طول ما أنت ماشي في محطات الإيمان ومحطات العبادة. كمل الدراسة بتاعتك بقى في سفر الأعمال، مش بس إزاي كان بيزداد الحضور في الكنيسة، لكن إيه المفاتيح اللي بتزود الحضور في الكنيسة. أنا في الأغلب أنا لازم أوعظ الوعظة دي. إيه المفاتيح اللي خلت الحضور يزداد؟ يعني بطرس في أعمال 3 غير بطرس في أعمال 5، المعجزات اللي كانت بتحصل في أول سفر الأعمال غير دخلت في، كلكم عارفين الآية دي في أعمال 19 كانت تجرأ آيات وعجائب غير المعتادة. يعني بقى في معجزات معتادة ومعجزات غير معتادة. ليه؟ الحضور عمال بيزداد في الكنيسة. لو انت موافقني في الجمله، ما اعرفش عنك تعمل ايه، بس انا جواك روحي هتغلي، بمعنى ان الحضور اللي حاصل في حياتي في اكتر منه، معناه ان كل ما بحب وكل ما بعبد وكل ما بصدق وكل ما مر بمحطات وشغل ايماني الحضور بيزداد فيا. فالحضور مش مجرد كلمه طايره في الهواء، الحضور قوه بتزداد على حياتنا. في الحضور في حاجة بتلمسنا،

خدام الرب، يعني مش موضوعنا دلوقتي، القصة دي كنت بفكر فيه الصبحية، خدام خادم قديم قوي يعني. فكان من مع بداية الخدام اللي كانوا بيعملوا وضع يد في الكنيسة زي ما احنا بنعمل، فكان بيعلم عن وضع اليد، فقال وضع اليد عبارة عن نقطة تلامس، نقطة تلامس ما بين الخادم وحضرتك. نقطة هذه نقطة التلامس هي التلامس إيمان وإيمان، لأنه هو إيمان مشترك، عارفين آية دي في رومية واحد، كان نتشجع بالإيمان المشترك، فهو إيمان مشترك، هو إيمان اللي اللي طالع ده مش سلبي، أوكي؟ اللي طالع ده مش سلبي يتصلى له أنا سلبي، نو طالع ده جواه إيمان، واللي بيصلي مع حضرتك جواه إيمان، ويحصل نقطة تلامس ما بين الإيمان والإيمان في الحضور الإلهي فتتوقع المعجزة. Are you here؟ فكان بيسمي وضع اليد نقطة تلامس مع إيمان مشترك، فالرب يصنع معجزة. أنت مش لازم تستنى وضع اليد، لأن كثير كلكم عارفين لو أنت بتتابع الخدمة دي أنه كثير المعجزة بتحصل بدون وضع يد، وبتبقى جميلة وبتبقى مشجعة لإيمانك جدا، والأشخاص اللي بتلمسوا بمعجزات بدون وضع يد بعد كده بيحصل نقلة نضوج في حياتهم، إنه بيستقبلوا أكتر في أوضهم، بيستقبلوا أكتر في التسبيح والعبادة، فالنضوج نقلهم من عينيهم على خادم لعينيهم على الحضور. هللويا. فعايز شجعكم جدا، في حاجة بتتنقل في القلب، في حاجة دي محطة إيمان بتزود الحضور، إن عينيك تتنقل من خادم أو من وقت وضع اليد اللي كنا بنحكي عليه حالا إلى وقت إنه في الحضور الإلهي أنا بتملي، في الحضور الإلهي أنا وإيمانك بيخليك تاخد، وأخدك بيرفع حضوره، وحضوره بيزداد على حياتك، فتتنقل من أعمال ثلاثة لأعمال خمسة. هللويا. أختي اللي من منيا موجودة وهي دايما بتشجعني، أنت جاي المؤتمر مش كده؟ مش جاي المؤتمر؟ طب مين هيقول أمين في المؤتمر؟ حاضر حبيبي. طب انت جيتي الاربع مش جاي المؤتمر، ربنا معك. فمره تاني في الزمن ده، عشان كده قلت لاخواتي التسبيح ما يقعدوش في الكرسي، عشان انا نفسي اقصر ونكمل عباده، ونكمل عباده بصوره خاصه يعني للموضوع اللي حكي فيه، وده موضوع خاص، لان انا بكره مؤتمر هحكي في مواضيع روحيه كثيره، الموضوع النهارده روحي برضو، بس موضوع خاص يعني. وعايزك تصدق انه واحنا بنرفعه في حاجات كثيره بتحصل، واحنا بنعليه وبنسبحه بعد دقائق بعد ما خلص كلمتي، في حاجات كتيره بتحصل مباشره من عرش النعمه. بقول هذا التعبير كتير، بعضكم سمعوا قبل كده، بعضكم يمكن ما سمعوش، مش بنسبحه وهو قاعد واقف مكتف ايده في السماء بيقول لك ها وايه كمان، قول الترنيمه اللي وراها، مش ودن من طين ودن من عجين، عارفين التعبير ده؟ رب قال كده، أنا مش مثل باقي الآلهة، باقي الآلهة لا أذان ولا تسمع، أنا وداني بتسمع، لها أعين ولا تبصر، أنا عناية شايفاك، لها أيدي ولا تلمس، أنا أديها بتلمسك. هو مختلف عن باقي الآلهة، فلما بنقول له لا مثل لك بين الآلهة، أنت بتؤمن بعينيه اللي شايفاك، وبصوته اللي بيكلمك، وبإيديه اللي بتلمسك. الحضور الإلهي تفاعلي، انتراكتيف، مش انت بترنم ترنيمات واهو عملنا نشاط روحي، عملنا نشاط كنسي او ديني، نو. العباده هي نقطه التلامس، فاكرين اخ بتاع نقطه التلامس وضع اليد؟ العباده بتفتح وضع يد مباشر من عرش النعمه لحياتك، هي نقطه تلامس، لان صوتك الخارج وقلبك المرفوع بتجاوب مع الرب، مش له عينين ومش شايفك، له ايدينه مش بيلمسك، له فمه مش بيكلمك، دي باقي الالهه، دي اصنام، لكن الهك مش صنم، الهك تفاعلي جدا مع العباده ومع فجاء وقت انه حاجات كثيره تخلص وقت العباده، حاجات كثيره تخلص وقت العباده، ونرفع ايماننا كده ايمان مشترك انه واحنا بنرنم الرب يصنع. لن انسى احد المفاتيح أو المحطات القوية في حياتي من سنين طويلة، يمكن
محط كتفي يمكن

86 ولا حاجة، بعضكم كانش اتولد. 86 كنت في اجتماع معين والرب في وسط العبادة، وفاكر الترنيمة كمان، ترنيمة قديمة قوي. في وسط العبادة حصل زيارة، حصل زيارة بمعنى أني ما كنتش قادر أقف، حصل زيارة بمعنى أن أنا لزقت. أنا كنت في آخر الكنيسة زي كده هون، ولزقت في الحيطة وفضلت لازق في بأمانة، فضلت لازق في الحيطة. خلص الاجتماع والناس خرجت وأنا لازق في الحيطة. أنا بتكلم بجد بدون وضع يد، مجرد وقت العبادة. جاء وقت أن احنا نصدق في حضور إلهي يبقى أقوى من الطبيعي بتاعنا، فعلا يلمسنا، فعلا يملانا. لن أنسى هذا، لن أنسى هذا الاجتماع. كان اجتماع عن بتاع دانيال، رب يعزل الملوك، ملوش دعوة خالص، الكلام ما كانش ليه دعوة خالص باللي حصل معي، لأن الرب يبقى عايز يعمل معاك حاجة. الاجتماع كان عن ينصب ملوك ويعزل الملوك، عارفين الآية دي بتاع دانيال، ملوش علاقة خالص باللي حصل معي. بس زيارة الرب الروح القدس مباشرة وقت العبادة ممكن تعمل فيك شغل أوسع من الكلمة. فأنا عايزك ترفع إيمانك، حضوره بيلمس بحسب الاحتياج وبيملى بحسب الاحتياج، ليس له علاقة حتى بالكلام العربي اللي بيتقال. هو بيعدي العربي لروحك ويوم لامس روحك بتقل مجده، بتقل مجده. فتشجع، تشجع جدا وقت العبادة، تشجع جدا لما ترفع. يعني ببقى نفسي حتى وانا بتكلم، نفسي البعض بيبقى كده رافع عينه راسه لفوق مش باصص لي، هللويا. انا ببقى متشجع بيه جدا. يعني لو انت مش باصص لي انا متشجع بيك. اللي باصين لي برضه انا متشجع بيهم، بس ليه؟ لان انا بقى مدرك في اشخاص فعلا مش باصين للبني ادم اللي فوق الواقف ده، هو باصين للرب وبيستقبله وهو والراجل ده بيتكلم. مش مهم الراجل ده، مش مهم، المهم لمسات الروح القدس اللي حاصله في اجواء الكلمه واجواء الايمان واجواء الحضور الالهي. ده أغلى ما في حياتنا، ده اللي هيستمر في حياتنا. أنا لسه فاكر القصة بتاع الثمانينات، ليه؟ لأن ده اللي بيستمر في حياتي. فاهمين حاجة؟ دي محطات ورا محطات ورا محطات من مجد يملى الهيكل بتاعك، وما ترجعش كما كنت، ما ترجعش كما كنت. يمكن وقتها أنا فاكر اللي حصل بعديها، الحقيقة اللي حصل بعديها طوالي كان آخر الاجتماع. أنا بحكي معاكم، مش لسه هبتدي الكلمة. حاضر. حصل بعديها أنا كنت خارج من هذا اللزقة اللي في الحيطة دي، فأنا فعلا لزقت في الحيطة، يعني عن حرفيا مش بمعنى رمزي. أنا كنت لازق في الحيطة الأخيرة، كنت في آخر الاجتماع كنت لزقت في الحيطة الأخيرة، وفضلت قاعد في هذا المكان أو مش عارف أتحرك لغاية لما ناس مشيت. خرجت من الاجتماع، كان خلاص الناس خرجت يعني واقفين على الباب بره و فكان صديق لينا بدون ذكر اسماء موجود، فقال احنا سبناك عن قصد، لان كنا مدركين ان في حاجه بتحصل. وقام حضني، بس قعدت بقى ألمه من الارض بعد كده، لانه اللي حصل كان اقوى، اللي حصل كان أقوى جداً من أن نفضل واقفين. هتفهم حاجة؟ فعايز شجعك مباشرة في حاجة بتحصل، مباشرة في حاجة بتحصل. أنا واقف كلام وابتدي أعرف آيات مزمور 46. مزمور 46. الله لنا ملجأ وقوة، عوناً في الضيقات وجد شديداً، لذلك لا نخشى. هللويا، ايه دي اللي عايزه؟ لذلك لا نخشى. حد ياخد الكلمه دي ويحطها في حجره كده، مش هخاف. لذلك لا نخشى، لو تزحزحت الارض، لو انقلبت الجبال الى قلب البحار، تعج وتجيش المياه، تتزعزع الجبال بتموها. ايه عنوان الفقره دي؟ لا نخشى. مزمور 46 متقسم ثلاث اجزاء. اول جزء كده هو المؤمن لا يخشى مهما حصل حوالي. هقراها مرة تانية. الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى. لو تزحزحت الأرض، لو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بتموها. وكي يقفل الفقرة دي سلا، يعني تأمل في اللي تقال. إيه بقى التأمل في اللي تقال؟ لما الدنيا تقلب تعدل، المؤمن لا يخشى. نقلب ولا نفضل قاعدين في الحتة دي؟ لو عايزين نتعزل

كده ممكن نقعد اقول لكم لا تخشوا لا تخافوا، كل مفردات الخوف والخشي، ومهما قلبت الدنيا حواليك لا تضطرب قلوبكم، لان سلام الرب اللي بيملاكي اقوى. مش منطقي، سلام يفوق كل عقل. يعني ايه سلام يفوق كل عقل؟ يعني المنطق يخلص والسلام يخش. مش منطقي، سلام الله يفوق المنطق، هو ده سلام الرب. لذلك لا نخشى. وبالتالي احد المفاتيح بالمناسبه المشاركه دي، برغم انها يعني خاصه لها علاقه بحاجات هتكتشفها حالا دلوقتي، لكن فيها مفاتيح لحضرتك عمليه في الزمن اللي جاي على بيتك وعلى ظروفك وعلى مستقبلك وعلى اولادك. لا نخشى لو اتقلبت الدنيا، لا نخشى. فانت عارفين الصعيده وجههم كالصوان، جبهتهم كالماس، واخدين طريقهم ما بيحودوش، بس ففي بعد رسولي في الصعيد. فالمؤمن كده مهما اتقلبت الجبال هو لا يخشى. ليه؟ هو مش مضطرب، هو شايف ومتحرك لقدام. مهما حصل تجيش الجبال، تتزعزع الجبال بتموها، لكن لا يخشى. الجزء الثاني من مزمور نهر اتقلب، هو خلص المؤمن اللي هو الله ملجأه وقوته عونا في ضيقاته وهو لا يخشى، قلب إلى مدينة. فالفقرة اللي وراها فقرة عن مدينة الرب. فالمؤمن الذي لا يخشى هو كمان مش لا يخشى فهو لوحده، نو، هو لا يخشى هو في مدينة من الرب. فأنت مش لوحدك لا تخشى، وإن كان لوحدك لا تخشى دي حقيقة، لكن مش بس على قد ما تخافش، لكن ده لأ، ده في مدينة لحضرتك، نهر سواقي تفرح أنت، مدينة الله، مقدس مساكن العلي. إذن مقدس المساكن هو المدينة، أينما وجد قدس أقداس في حياتك أنت متعود عليه أنت في المدينة. المدينة هي مقدس مساكن العلي. حد فيكم بيخش قدس الأقداس؟ أختي بس من منيا، الباقيين ما دخلهمش خبر. إحنا لينا دخول بدم يسوع المسيح، مش كده؟ كلكم بتخشوا قدس الأقداس. بالمناسبة صباح الخير، اتغديتوا ولا ما اتغديتوش النهاردة؟ أوكي. كلكم بتخشوا قدس الأقداس، لنا ثقة بالدخول إلى قدس الأقداس بدم يسوع المسيح طريقا. كل مرة بتقف قدام الرب بتخش ليه مقادس هذه ده مساكن الله، ده مدينة الله، لأنك في المكان ده لتداخل فيه قدام الرب. المدينة دي مليانة مقادس مسكن الله، فأنت موجود في المدينة. لم نأتي إلى جبل عهد قديم، عبرين 12، أتينا إلى جبل الرب، إلى مدينة الله السماوية، إلى كنيسة أبكار. فالكنيسة هي جبل، هي مدينة روحية مليانة مقدس، الآية مساكن العلي، الله في وسطها المدينة، فلن تتزعزع. فاكرين لذلك لا نخشى؟ الموضوع اتغير بقى إلى حاجة ثابتة، إلى حاجة قوية، إلى مدينة ونهر معدي فيها ومليانة صلابة لأن الله في وسطها. فالنقلة حصلت من واحد ربنا بيطمنه بيقوله ما تخافش حبيبي لو اتقلبت الدنيا ما تخافش، ليه؟ إن في مدينة مليانة نهر قوة والله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند أقبال الصبح. ومرة تانية عجت الأمم، تزعزعت الممالك، بس في المدينة الرب أعطى. هللويا، آية جميلة. ذابت الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. ففي المدينة في صوت من الرب، وصوت الرب ده بيدوب الأرض كلها. أنا راح لحتة، أنا عارف أنه مزمور يمكن معروف، بس مزمور جميل بس متطور. يعني الجزء الأولاني عنك أنت، لا تخاف لا تضطرب، الله ملجأك. بس نمرة اتنين، وانت في مقدس مساكن العلي في مدينة محيطة بيك، والمدينة دي مدينة قوية فيها نهر بيفرحها والرب في وسطها فيعينها عند أقبال الصبح. في المواجهات بيعطي صوته في المدينة. يا رب تتشجعوا. أعطى صوته ذابت الأرض، رب الجنود معنا، سلاه. فده الجزء نمرة اتنين. في الجزء الأولاني المؤمن لا يخشى،

جزء نمرة اثنين، في المؤمن لا يخشى، لأن كمان حاجة أقوى، لأن عنده مدينة قوية. المدينة دي تحيط بي، مليانة نهر بيفرحك، مليانة صوت قوي جدا بيدوب الأرض المحيطة بيك. مرة تاني كنت شاعر وإحنا بنصلي قبل الكلمة، إن في البعض في حاجات مزمنة وفي حاجات مكررة حصلة في مناطق معينة في حياته، فهو زهق إنه يصلي لها. بليز لا تطرح ثقتك، ترفع إيدك عليها، وفي الحضور الإلهي في المدينة صوت الرب يتكلم على الأمور دي. ولو الرب يتكلم على هذه الأمور، صوته يتكلم على هذه الأمور، بتزوب أرضك، الأرض اللي تحجرت على اللعنة أو تحجرت على الخوف أو تحجرت على عدم الإيمان، بتدوب الأرض والرب ياخد سكته. حد فاهم حاجة؟ فالأرض اللي تحجرت لها علاج، مدينة الرب بتذوب الأرض بسبب صوت الرب الموجود في المدينة. فده الجزء نمرة 2 في المزمور. آية 8 دخلنا على الجزء نمرة 3. اتركوا المزمور 3 أجزاء. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني يسكتها، يكسر القوس، يقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. ممكن أقراها مرة تاني؟ هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يعني قولهاش، يكسر القوس يعني أدوات الحرب ينكسرها، ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. عشان كده بنعليه رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. لو الجزء الأولاني من المزمور هو المؤمن الذي لا يخشى الرب ملجأه، لو الجزء الثاني في المزمور هو المؤمن ده له مدينة قوية فيها نهر وصوت الرب يدوب أرضه، الجزء الثالث من هذا المزمور الرب يتعالى في الأرض. ولما الرب يتعالى في الأرض في نتائج، يسكن الحروب، يقطع القوس ويعلو، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. فكفوا، كفوا يعني شش، واعلموا أني أنا الله أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. النهاردة هتكلم عن، وحنصلي، مش عايز أتكلم، هنصلي من أجل الأمم. كلش محتاجين، مش معنى كده الموضوع ملوش علاقة بيك، الموضوع ليه علاقة بيك، وحتشوف حالا وفي مفاتيح لحضرتك زي الأول جزء مفتاح الأولاني، لا تخشى، سبحه، ارفعه، أنت في المدينة. فده مربوط بيك، مربوط بانتصارك في الأزمنة. بس أنا حنشن شوية على الأمم. الأمم في قلب الرب من البداية، الأمم في قلب الله من أول الكتاب المقدس. أوكي، الأمم دي بالنسبة لكم جملة طير، مصر والعراق وإيران وسوريا في قلب الله من زمان، عشان بس ما تحسوش أنا أقول الأمم دي يعني حاجة كده. نو، الأمم دي في قلب الله من زمان، من أول كتاب مقدس. أوضح مثال إبرام، قال له فيك تتبارك إيه؟ فمن أول واحد دعية عشان ينشئ شعب ممكن يعبد الرب وإحنا أولاده بالإيمان، أول واحد دعية في دعوته وهو واحد، دعوته وهو واحد، فاكرين الآية دي في أشعياء، دعوته وهو واحد، وهو دعوه هو واحد، قال له في الواحد ده أنا شايف بعنية يا إبرام إن منك تتبارك جميع قبائل الأرض. فأنا شايف الأمم في دعوتك. فالرب لما بيدعو واحد، هو مش بيدعو واحد ويطبطب عليه وحبيبي كده تعال نمشي مع بعض، هو بيدعو واحد، هو شايف أمم في الواحد. أوكي، صدقني العلاقة بيك، ما تصورش أنا تقول أنا جاي، اللي جابني هنا أنا جاي عشان أطمن أو قلبي يطمن، هتطمن ما تقلقش. لكن الأمم في قلب الله من البداية،
أوضح كنت هقول للنهاية، للنهاية طبعا سفر

الرؤية مليان أمم وشعوب، ممالك الأرض قد صارت الرب للرب ولمسيحه. وبالتالي من أول التكوين لغاية الرؤية ورب يتكلم عن الأمم وعن الشعوب، وقصده أنها تبارك، وقصده أنه يعلى أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. وفي مزمور 43 زي ما يكون بيدي استراتيجية، ما تخافش واسكن في المدينة، وهقول لك إزاي بيحصل أنه الرب يتعالى بين الأمم.

يعني لو انت بادي من تكوين ابراهيم للرؤية اخره رسول يوحنا بيرى أزمنة الاخيره في الوسط لما دعا الكنيسه دعاها الى اقصى الارض. يعني ايه؟ كل الارض، كل الامم. فالرب في الامم في قلبه، عشان كده ابليس بيكره اي حاجه في قلب الرب. ابليس بيكره الامم، إبليس بيحب يهيج الأمم لكي تفني بعضها بعض. إبليس متعطش للدماء. إبليس قوة متعطشة للدماء، لأنه هو كذاب سارق وقتال. فإبليس قوة متعطشة للدماء. إلهنا مش إله متعطش للدماء، إلهنا دفع دمه علشان لا يسفك دم آخر فيما بعد. إدراك إنه أنا حبص على مزامير تانية أو مزمور يمكن تاني عشان الوقت، بس إن في مقاصد الرب للواحد إنه يبقى مليان سلام، مليان بركة، مليان إيمان. بس القصة مش عشان هو يبقى مليان سلام ومليان بركة مليان إيمان، عشان يبقى مليان كل الحاجات دي فيعظم الرب. وتعظيم الرب بيعلي حضوره بين الأمم. هشوف الكتاب المقدس حالا. بس الآن الرب في قلبه الأمم، إبليس بيكره الأمم. عشان كده إبليس، لو جاز التعبير، لو أنت بتتابع أي أخبار أو كده، إبليس يحب يشوه حتى القرارات، يحب يشوه الـ يعمل سوء فهم، يحب يخش في السياسة عشان يعمل عيان مليان شبورة. لأن الرب مهتم بالأمم، فإبليس بيهتم بالأمم بالعكس. تعرف ليه إبليس بيهاجمك أنت؟ لأن الرب مهتم بيك، هو يحب يهاجم اللي الرب مهتم بيه. أنتوا جمال. هو إبليس بيهاجم نفسيتك ليه؟ لأن نفسيتك خطيرة. أي حاجة الرب هيستخدمها إبليس بيحاول يهاجمها عشان تحود عن استخدام الرب ليها. ليه إبليس بيهاجم نفسيتك؟ عشان نفسيتك بتخوفه لو استخدمت في الرب. ليه إبليس بيهاجم الأمم وعايز يموت ناس؟ علشان الأمم دي هتعرف الرب لو استمرت عايشة أو في سلام أو في رفعت عينيها. هتشوف حالا. انا عارف بعضكم بيقول لا، لما يمكن يمروا ظروف صعبه يعرفوا الرب. هتشوف حالا. الهك مش متعطش للدماء، لازم تعرف طبيعه الهك. مش بيضرب بالكرباج عشان تتادب. ابليس هو اللي بيضرب بالكرباج. رب يفتديك من كرباج ابليس فتكبر. مش متعطش للدماء فالنفوس ترجع له. هتشوف ده. بيقول لك في سفر الرؤيا، يقول لك من كتر الضربات كانوا بيعندوا مع الرب مش بيرجعوا للرب. من كتر ضربات ابليس كانوا بيعندوا مع الرب، كانوا يقول لك يصرون باسنانهم ويلعنون الرب. اقرا سفر الرؤيا. فالضربات مش شرط انها تؤدي الى توبه، كثير ضربات تؤدي الى عند. Are you here؟ انا دخلت في حته جانبيه عشان لو بعضكم بيفكر انه إلهنا مش متعطش للدماء، إلهنا دفع كل الثمن. فسفر المزامير أو الآيات اللي احنا قرناها دي، كفوا علموا أن أنا رب أتعالى بين الأمم. مقاصد الرب هو ابتدى بالواحد، لا تخاف المؤمن لا يخشى، عشان يوصل لمدينة، عشان يوصل للأمم. دعا إبراهيم هو واحد عشان يوصل لأمم الأرض. دعا 12 تلميذ ولهم دفع عليها كل السلطان، اذهبوا لأقصى الأرض. عشان في النهاية في سفر الرؤيا صح 15 يقول لك وهم بيسبحوا الرب صارت ممالك الارض للرب ولمسيحه. اوكي. فابليس مزمور 2. اوكي انا قلت عايزين نخلص بدري. مزمور 2 هنخلص بدري. مزمور 2 عارفين مزمور 2 مشهور جدا. مزمور 2 اوكي. لماذا ارتجت الأمم؟ كأنها نفس البداية بتاعت مزمور 46، هاجت البحار وتجيش بطموها، تزعزعت ممالك الأرض. كان نفس الروح
بتاعت

البداية. لماذا ارتجت الأمم؟ تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع قيودهما ولنطرح عن نربطهما. ده أول جزء في المزمور، ده أول توبيك في المزمور. إيه المزمور؟ سيستم العالم هو مقاوم لسيستم الملكوت. أرى الآيات مرة تاني. ارتجت الأمم، تفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض تآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين نقطع قيود الرب عنا ونطرح عنا ربط الرب. ده إيه؟ ده سيستم العالم المقاوم لملكوت الرب. انت أول مرة تقرأ مزمور اثنين ده. ففي سيستم في العالم مقاوم، مليان عيان، مليان أخبار، مليان قصص، مليان قرارات، بس والرب وإبليس شغال فيها، لأن إبليس يحب يهجم على الرب مهتم بيه عشان يشوهه، فبيهجم على نفسيتك عشان يملاها اكتئابات أو أحزان. لأن لو نفسيتك اتملت نور واتملت مجده واتملت حضوره، نفسيتك دي لا يستطيع إبليس أن يقف أمامها. نفسك مهمة جدا، عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة، من القلب ومن النفس ومن صور الداخلية. في مشاركة مؤخرا حكينا فيها، لو ما سمعتهاش، تصورات قلب إيليا، اسمعها لو تحب، فيها مفاتيح جدا عن تصورات قلبك وصور الداخلية جوه قلبك. فإبليس يهاجم قلبك بصور سلبية أو بمخاوف أو بذكريات قديمة مليانة شكاية علشان يشوه مستقبلك. نفسك مهمة جدا، عشان كده إبليس بيهاجمها. فلو أنت متهاجم من إبليس افرح، نفسيتك مهمة جدا، أنت غالي جدا عن الرب، عشان كده إبليس مستقصدك. فأنفضوا عنك وفقد قوته، أنفضوا عنك باسم يسوع، واعرف الدعوة على حياتك غالية جدا. من فضلك ما تتكعورش في الزمن ده في أحداث أو في نفسيات أو في علاقات، فتفقد التطور للحضور الإلهي اللي واخدك لتأثير في الأرض. المؤتمر كله حيبقى الوقت مثل هذا، أنت موجود في الأرض. فلو إبليس بيهاجمك انفض الشفقة على النفس، واعرف إبليس بيهاجمك ليه. وإبليس لا يهاجمك إلا لو هو قلقان منك. إبليس عمره ما هيهاجمك إلا هو قلقان منك. وإبليس قلقان منك لأنك لو أنت نورت هيقول يا ويلي يا خرابي. لو نفسيتك اتملت بحضور ربنا وبمجد ربنا وقلبك رفعه في كل خطوة، هو ساقط كالبرق، لأن الرب يرتفع إبليس يسقط. ده نتيجة طبيعية، بتعلي الرب على الجانب الآخر في حد تاني بيقع. نتيجة طبيعية، في حاجة بتعلى في حاجة تانية بتوطى. Are you here? Okay. فأول جزء مزمور اثنين في سيستم في العالم، وهذا سيستم مقاوم للرب. قام ملوك الأرض وتآمر رؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلا نقطع قيودهما لنطرح عنا ربطهما. الجزء اللي وراء، العنوان اللي وراء، الساكن في السماوات. دي قصة تاني بقى، نترك لحتة تاني. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، يتكلم عليهم بغضبه على السيستم ده وبركفه ويرجفهم بغيظه. أما أنا، ده رب يقول، فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. أوكي، الجزء الثاني بيقولك إيه؟ بيقولك في جبل، وهذا الجبل مقدس مليان سيادة. فالرب اللي ساكن الجبل وولاد الرب اللي ساكن الجبل بتضحك على الزمن الآتي، بتضحك على السيستمز اللي شغالة تقاوم سيستم الرب. فالجزء الأولاني في سيستم في العالم مقاوم لملكوت الرب. الجزء الثاني في سيستم فوق الجبل له كل السيادة بيخليك تضحك على الزمن الآتي. ده مزمور اثنين يا جماعة. هي كلاش سيستمز، مواجهة ممالك. مزمور اثنين، عارفين مزمور اثنين بيأتي فين؟ حد قال بس مكسوف يقولها، بعد مزمور واحد. اوكي

مزمور انا يعني انا بهزر بس مش بهزر. مزمور واحد عنك طوبى للرجل، فاكرين؟ لم يسلك في مشورة الأشرار، في تقوى الله لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، في ناموس الرب مساراته. فمزمور واحد بداية المزامير، طوبى ليك وانت ساكن في الرب. مزمور رقم اثنين، بس باي ذا واي انا ابتديت بيك بس انا رايح للأمم، انا في قلبي الأمم من اول لحظة. هتفهم حاجة؟ انا من اللحظة الأولى انا بختارك عشان الأمم. انا انت غالي لان هستخدمك في الأمم. انت مهم لان دورك وعبادتك مهمة. ما تصارش انا هتكلم النهاردة عن انك تروح للأمم. نو نو نو، هتشوف ببساطة دورك ايه. بس في حاجة مهمة جدا، في حاجة مهمة جدا، ان اختيار الرب ليك في مزمور واحد عشان يوصلك لمزمور اثنين. في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا، يكون كشجره مغروسه عند مجاري مياه تعطي ثمرها في اوانه ورقها لا يذبل، كل ما يصنعه ينجح. تحضرتك هذا الواحد ده اللي كل ما يصنعه ينجح لانه ساكن في مشوره الرب، شجره مغروسه على مجاري مياه وراها طوالي، ارتجت الامم بس ما تخافش، لذلك لا نخشى. ارتجت الأمم، ده سيستم مقاوم، لكن فوق الجبل في سيستم آخر. أنا قد مسحت ملكي، مزمور اثنين مرة تاني آية ستة، مسحت ملكي على جبل قدسي. ففي سيستم تاني فوق جبل الرب، اللي هو جبل العبادة، جبل الإيمان، جبل دخولك قدام الرب. في سيستم آخر، الملك بيملك، مسحت ملكي على هذا الجبل. ولما الملك بيملك هتشوف الخطوة نمرة اثنين إيه. بس القصة إن السيستم المقاوم بيواجهه سيستم آخر يخلي الرب يضحك على الزمن الآتي، يضحك على ساكن السماوات، يضحك يستهزئ بهم لأنه على جبله هو الملك ممسوح. الجزء نمرة ثلاثة في المزمور، إني أخبر، آية سبعة، إني أخبر من جهة قضاء الرب، إيه؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. الجزء نمرة اثنين في المزمور، إن الابن وارث كل شيء، إنه حضرتك ميراثه، وحضرتك حضرتك ميراثه، والأمم ميراثه. خلي بالك مزمور اثنين بيتكلم على الأمم. اسألني فأعطيك إيه؟ أصل إحنا بنبقى حافظين الآية فما بناخدش بالنا إحنا بنقول إيه. الأمم nations ميراثه، قلت بالإنجليزي عشان تفهموها أكتر. الأمم ميراثه. فبقولك أنا نمرة واحد في سيستم، نمرة واحد أصلا في مزمور واحد، أنت مغروس على مجاري مية فستنجح. اللي وراها بس في سيستم مقاوم، اللي وراها في سيستم أعلى فوق الجبل أقوى من السيستم المقاوم، اللي وراها أنا ابني وارث كل شيء. ولأن ابني وارث كل شيء هو ده المفتاح اللي فيه الكي لكل حاجة في الأمم. فأنت عارفين وارث كل شيء دي؟ عبرانين، رسالة العبرانين، بقول أنا تعبير ده كتير في مشاركات وممكن يكون بتعدي منك. عبرانين واحد، واحد واحد، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله إيه؟ برضو لأننا حافظين الآيات بتعدي مننا. الابن وارث كل شيء، إحنا ورثة وإحنا في الابن. عايز تضمن البركة والنعمة والمسحة والقوة والثبات والفرح والاستخدام والدعوة وتتميم الدعوة، أسكن في الابن، لأن في الابن هو ميراث كل شيء. حضرتك وحضرتك وأنا مش بنورث مباشرة، احنا بنورث وإحنا في الابن، لأن ما فيش حد مننا بيورث أي شيء، لأن في واحد بس وارث كل شيء.
عشان كده نحن ورثة الله. بعضكم

ذهنه لو أنا مشغل آيات رؤية رومية 8، نحن ورثة الله في المسيح. يعني أنت مش بتورث كنادر شوقي، أنت بتورث لما اسمك يتغطى باسم الابن يسوع المسيح. هتفهم حاجة؟ إيه اللي يضمن نادر شوقي أنه يورث أي وعود؟ مش عشان نادر شوقي توظف نادر شوقي، علشان هو في الابن، لأن الابن هو وارث كل شيء مش نادر. فأفضل شيء لحياتك ولحياتي أنه طول الوقت عمال بعلي الابن، بغطي بتغطى بالابن، بسبح الابن، بعلي الابن، لأن هو عمال بيعلى أنا بارث. لأن فقط الابن، فقط الابن هو وارث كل شيء. أنتوا جمال. أوكي، تعال نرجع تاني مزمور 2. نخبر من جهة قضاء الرب، قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا. لأن المين بيورث الابن؟ أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، تتكلم عن التجسد، تتكلم عن يسوع المسيح اللي في الجسد. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني، بتكلم علينا وإحنا في المسيح يعني. أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك، أقاصي الأرض ملكا لك. أن الابن هو الوارث، فالابن تحطمهم بقديم من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. ليه؟ لأن السيستم المقاوم بيتكسر لما الابن يملك. فاكرين السيستم المقاوم اللي قدامه سيستم أعلى منه فوق الجبل؟ عشان كده الابن بيملك، علشان إحنا نملك ونرث ميراث الأمم. فالرب يحسم السيستم القديم. الآن الجزء الأخير من هذا المزمور، الآن أيها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الأرض، اعبروا الرب بخوف، اهتفوا برعدة، قبلوا الابن لألا يغضب فتبيدوا من الطريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه. طوبة لجميع المتكلين عليه. الجزء ده مليان معاني كتيرة، بس أنا هاخد منه حتة مهمة قوي. اللي هو بيقوله الحقيقة عبادة. تعقلوا، تأدبوا، اعبدوا الرب. آية 11، اعبدوا الرب خوف، اهتفوا برعدة، ده عبادة مليانة مخافة. قبلوا الابن، ده عبادة، قبلوا الابن لألا يغضب. إيماني، إيماني، إيماني، كل أحد المفاتيح في الأزمنة دي إن كنيسة الرب موجودة في الأرض عشان تعبد وتسكن في الحضور بقوة، وده له تأثير على الأمم. إنها تملك يسوع في عبادتها، ده له تأثير على الأمم. كل مرة بنعلي يسوع وبنسكن في الحضور ونخش ديبر ديبر، أعمق وراء أعمق في حضور ربنا بالعبادة في أوضتك وفي الاجتماعات، ده له تأثير على الأمم والشعوب وعلى الحروب. كل مرة بتعلي اسمه، بترفع اسمه، بتعبده، بتقبل الابن. تعقلوا يا ملوك الأرض، قبلوا الابن. لأن لما الابن بيعبد ملكوته بيأتي على السيستم المقاوم، فيأتي ملكوته على الأرض. هل مقاصد الرب المواضيع اللي حصل في الشرق الأوسط دي تستمر؟ نو. مقاصد أنه يحسم بسيادة. إيه اللي حيخليه يحسم بسيادة؟ إن في هياكل بتقوله تعالى يا سيد أنت ملك الملوك.

اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام مع حلقه جديده لبرنامج وعد لكل يوم. وعد النهارده موجود في سفر المزامير وبالتحديد مزمور 89 والعدد 15. مزمور 89 عدد 15. هقرا لك كده الكلام الجميل قوي ده، نفسي قوي تركز فيه وتسمعه لانه كلام جميل قوي. اسمع كده: طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله وبعدلك يرتفعون، لأنك أنت فخر قوتهم. شفتوا الكلام الجميل قوي ده؟ شفتوا الكلام الجميل جدا ده؟ كلام مشجع قوي. كلمة ربنا جميلة، كلمة ربنا تلاقيها في كل وقت، في وقت الحزن، وقت التعب، وقت المرض، وقت الجوع. كلمة جميلة قوي قوي قوي قوي.

سمك فأكلته. شو بقى الكلام الجميل قوي هنا بيقول لك ايه؟ طوبى لشعب. طبعا حضراتكم تعرفون معنى كلمة طوبى. كلمة طوبى وأعتقد انتشر معناها لأن ترددت على فم خدام كثيرين. طوبى معناها يا سعد، معناها يا بخت، يا بخت طوبى، يا بخت أو يا لسعد هذا الشعب. أني شعب؟ أني نوع من الشعب هنا بيطوبهم الكتاب المقدس؟ ربما نكون أنا وأنت من ضمن هذا الشعب. أني نوع من الشعب؟ اسمع كده، العارفين الهتاف. وأي هتاف؟ هتاف يمجد الرب، هتاف يرفع اسم الرب. الهتاف يعود الوقت يا حباء أن أخبركم عن مؤمنين كثيرين هدوا أسوار بالهتاف، وعن مؤمنين ومجربين كثيرون هد انتصروا على المرض بهتاف، وعن كثيرون يا حبائي حصلوا على وعود الله بالتسبيح. واسأل، اسأل نحمية وأسوار أورشليم، اسأل هؤلاء الذين سبحوا وسقطت الأسوار، اسأل موسى وشعب الله وهو يعبر البحر وهم يهتفون، اسأل الكثيرين في كلمة الله. التسبيح شيء رائع جدا بين شعب الله، يجعل مملكة الشيطان تهتز وتنهزم. اسمع كده مرة تانية، طوبى للشعب العارفين الهتاف. تعرف لو ما كنتش ترنم هنا وتعرف الهتاف هنا مش هتعرف تروح هناك، لأن هنا هتاف وهناك أيضا الأبدية كلها هتاف. اسمع كده مرة تانية، يا رب الجماعة العارفين الهتاف ليهم وعد جميل قوي، الذين يسبحون ليهم وعد جميل قوي. يمكن حد يقول لي صوتي وحش يا أسيس، صوتي وحش، أنا بس برنم في الحمام وكده يعني. أنا بقولك إحنا مش بندور على صوت وحش ولا صوت جميل، ولا أنا بسبح الرب من قلبي، أنا بأغني للرب أغنية جديدة، أنا بأنشد للرب بإنشادي، أنا بقول كلام الله، أنا بترنم بعظمة الله وملكوت الله ومجد الله. طوبى لشعب عارفين الهتاف. يا رب بنور وجهك يسلكون، اسمع كده، باسمك يبتهجون اليوم كله. ليه يبتهجون اليوم كله؟ يبتهجون اليوم كله. اسمع كده كمان كلام جميل قوي، وبعدلك يرتفعون. طوبى لشعب عارفين الهتاف. يا رب علمنا رنم، يا رب علمنا سبح، يا رب علمنا عظم اسمك، يا رب الدين النهاردة يكون لساني يمتلئ بالتسبيح، ملأ أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما. طوبى لشعب عارفين الهتاف. يلا بقى بعد ما تخلص الحلقة رنم انت ومراتك، انت واولادك، يلا سبح للرب، يلا ارفع ايدك، يلا عظم الله، وشوف اللي يحصل معاك ويحصل في بيتك، يحصل في حياتك. طوبى لشعب عارفين الهتاف. ألتقي بكم في حلقة جديدة مع وعد جديد، وأترككم في رعاية الله.

فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم من خلال شبكه قنوات الكارما. برحب بيكم واحييكم بتحيه المسيح النعمه والسلام للجميع. بشكر رب جدا لاجل اكاديميه الكارما ولاجل برنامج فجر جديد، ومن امتيازات الرب العظيمه اللي الرب بيغمرنا بيها وجود الاسيس نبيل ابراهيم. الرب يعني الوقت مثل هذا اقامه لهذا العمل الكبير، والحقيقة في كل مكان بروح فيه، في أي كنيسة، في أي ولاية، بشوف يعني بيحملون السلام دايما للأسيس نبيل. بشكر رب جدا، هو معد ومقدم معلم.

0: ومحاضر، ولوقت مثل هذا الرب أقامك يا حضرة الأسيس.
1: شكرا جزيلا.
0: مجهود كبير وعمل كبير شاق.
1: أشكرك جدا على التقدمة الرائعة ديت، ونشكر رب من أجلك أنت أيضا، الجندي المجهول اللي دايما شغال في خفاء، والطاقة والمجهود والإعداد اللي بتقدمه، يعني بنشكر رب من أجلك ومن أجل استخدامه ليك حتى في برنامج أنا مش كافر. ربي يباركك ويجعلك دايما مثمر. برحب بالأحباء في كل مكان، وسعيد جدا أني أرى أن كثير من الأحباء بيشتركوا بانتظام، وعدد الدول الحقيقة عدد كبير جدا، وبركة كبيرة أن وامتياز أن نكون خدام وخدامين للرب من خلال كلمته في هذا البرنامج.
0: والحقيقة أن الرب مش بيدور دايما على الكم، على الكيف. أنه في نوعية حابة فعلا تعلم كلمة الله وتكبر. متأسف يعني أحد الأشخاص اللي بينتمي لهيئة روحية كبيرة ولها مشوار طويل في الخدمة والتلمذة والمحاضرات في العالم كله، بيقول اللي وصلتوا له من خلال أكاديمية القرمة، هذه الهيئة اللي بينتمي ليها بقاله سنوات طويلة، يقول ما إحنا ما وصلناش لنص اللي اتعمل من خلال أكاديمية القرمة.
1: عدد الدول المشترك.
0: عدد الدول والناس والشكل والمحاضرات وكل حاجة. فده امتياز من الرب. ومش بنتكلم عن احنا فرحانين بعدد دول، احنا فرحانين بالمؤمنين الملتزمين اللي حابين يكبروا ويتعلموا كلمة الله. جات لي رسالة من كام يوم لأخت بتقول انا متضايقة لأن مش قادرة ادخل تاني، حلولي المشكلة بسرعة، انا نفسي اتعلم. الاشواق دي والرغبة اللي موجودة عند الناس شيء طيب جدا. بنستكمل موضوع التجسد. حتى لو في بعض النقاط متشابهة. بس ناس كتير جدا، يعني حد قابلني في الكنيسة كنت في مؤتمر قال لي موضوع التجسد هو أخطر موضوع في الإيمان المسيحي. ربنا يباركه. النهاردة بنتكلم عن التجسد وأمانة الله من نحو الإنسان. كلمنا الأسبوع اللي فات عن غاية وحتمية التجسد. النهاردة شايفين أو بنشوف أن فكرة التجسد وإن كانت هي فكرة أزلية قام بها أقنوم الإبن الكلمة وتحمل هذه المسؤولية ودخل العالم من أجل هذا الأمر، لكن بنشوف فيه الله أمانة الله من نحو الإنسان، أن الله أمين عايز ينقذ الإنسان، عايز يخلص الإنسان، عايز يظهر محبته للإنسان. التجسد وأمانة الله تبدأ منين حضرة الأسيس؟
1: الحقيقة مجيء الله في عباءة بشريتنا ودخوله إلى العالم من خلال شخص المسيح، الحقيقة عمل يعني لم يعرفه ولم يسمعه أحد في تاريخ البشرية كلها.
0: هو عمل فريد والوحيد
1: بالضبط كده. يعني سمعنا في البداية، عايز أقول سمعنا عن إنكارنيشن وريكارنيشن. إنكارنيشن التجسد، ريإنكارنيشن هذا ما نسميه تناسخ الأرواح. واحنا عايزين يعني
0: نبقى ما عندناش تناسخ
1: ارواح. وتناسخ الارواح هذا يعني ان دي مرتبطه بقى بالعبادات الشرقيه والهندوسيه والبوذية،
0: دوره روح الحياه
1: والكارما والاعمال السيئه، وترجع تاني.
0: مش الكارما بتاعتنا
1: لا، مش دي بالالف كارما بالالف. تعتمد على الحسنات والسيئات، وبناء على ذلك ترجع تيجي في صوره اخرى ايا كانت هذه الصوره. ده مش موضوعنا ولا له علاقة بالمرة لما بنتحدث عن التجسد أو الإنكارنيشن. الإنكارنيشن أي أن المسيح الله جاء إلينا في صورة بشر، ده مش تناسخ أرواح. وهذا ليس أن الإنسان صار الله إلها أو الله صار إنسانا، لا نقول هذا، لكن نؤمن مرة تانية وبنركز على هذه النقطة أن هناك ما نسميه بنظرية أو بمبدأ أو بإيمان ما يتحدث عنه الوحي المقدس في فيلبي 2 من 6 ل 8 أو 9، لما بيقول الذي أخلى نفسه آخذا صورة عبد. فنحن نؤمن بالإخلاء. الإخلاء لا يعني لكل مؤمن ولكل من قبل المسيح، لا يعني أن الله أخلى لاهوته وجاء إنسانا، لا يعني هذا، لكن كلمة أخلى أي فرغ كل وترك كل أمجاد السماء وجاء

0: لكنه لا زال هو الله.
1: بالضبط.
0: فحينما دخل إلى العالم كان داخل في الخيمة الإنسانية لكن في الداخل هو الله. إذن نحن نتحدث عن التجسد، حلقة الوصل بين السماء وبين الأرض، بين اللاهوت وبين النسوت، لكي يأخذ الله مكان الإنسان، ولأن الموضوع أكبر من أنه يبعت ملاك ولا يبعت، ودي كلها يعني أثناء الكرازة سمعناها وسئلنا هذه الأسئلة، والأسئلة كثيرة، لكن التجسد هو أن الله بذاته جاء ليحل مشكلة الإنسان الساقط ومصيره الأبدي الهالك.
1: رائع جدا، ولا سيما النقطة اللي حضرتك لمستها عن تناسخ الأرواح، وإن كان الموضوع ده بعيد شوية، لكن أنت لمست وأجبت على سؤال كان أحد الأشخاص كتبه قريب على صفحات البرامج، لأنه البعض يظن أنه عبارة أنه يوحنا المعمدان أتى بروح إلي هو نوع من تناسخ الأرواح. فكويس الرب قادك انك تحط هذا الامر وهذا المفهوم. المسيحيه ترفض تماما هذا الفكر، والكتاب المقدس يرفض هذا الفكر تماما.
0: ولما بنقول انه جاء بروح الي، اي انه جاء وكان كانه شخصيه الي كانت تتحقق، لان يوحنا المعمدان لم يكن سياسيا. نعم. يعني زي ما بنقول بيطبطب على الجميع
1: روح الخدمة روح الحياة،
0: لكن جاء وكان صارما أمام. نعم. الخطاء الذين أصروا على السير في طريقهم. بالضبط. وتحدث عن أنه جاء ليعد الطريق للرب. وهو أيضا في ذات الوقت كان يتمم نبوة وليس تناسخ أرواح. والنبوة جاءت في ملاخي 3:1 لما بيقول أرسل ملاكي أمامي الذي يهيئ طريقي.
1: شكرا جدا لأجل هذا التوضيح. التجسد فكرة أزلية. البعض يرى في التجسد وكأن الله وجد نفسه قدام مشكلة حصلت من الإنسان، فبدأ علاجها بطريقة معينة لحد ما وصل للعلاج الكلي، فاضطر أنه هو يتجسد.
0: وده الطريق التفكير البشري الإنساني.
1: هل التجسد اضطرار لله؟
0: إن إحنا بنحط الله في صورة العقل البشري والإنسان وتفكيره الأرضي، لكن الله يسمو ويعلو عن ذلك. فالله ليس إنسانا تفاجئه.
1: أيوة.
0: وتصدمه وتقول له طب دلوقتي آدم
1: فاضطر يعمل حاجة.
0: آدم اللي انت خلقته وكان في حالة البراءة وكل الكلام ده، طب وبس آدم وقع، نعمل إيه؟ وقع الله في ورطة نهائي. ليه؟ لأن الله يقول الوحي المقدس في أشعياء أنه مخبر منذ البدء بالأخير، قائلا رأيي يقوم وأفعل كل مسراتي، يعني شايف النهاية،
1: شايف كل حاجة
0: عند البداية.
1: بالضبط.
0: يعني شايف الآخر قبل ما البداية تبتدي. بالضبط. فقد رأى الله وعرف أن آدم سوف يخطئ. وواحد يقول طب لما ربنا كان عارف أن آدم هيخطئ ليه خلاه يخطئ؟
1: ده واحد، لا ده في اسئله كتير انا مجهزها لحضرتك الجزئيه دي. واحد ليه خلقه من الاساس طالما هو عارف انه يغلط؟
0: بالظبط.
1: يعني كده. بيقول واحد، حد من الاشخاص مره قال لي لو انا الاطباء قالوا لي ان الولد اللي هيجي ده او الطفل اللي هيجي مشوه هتخلص منه، فمش هوجد في الحياه طفل مشوه يعاني والاسره تعاني. ده تفكير واحد. فيقول لك ازاي الله عارف بقراءته السابقه ان الانسان هيجي يسقط ويعيش في عالم من الشقاء؟ ده سؤال. سؤال تاني، ليه الله ما منعش الإنسان؟ لو كانت الموضوع بقى لا تجسد ولا أي حاجة يضربوا على قديم يا آدم ما تعملش كده وخلاص منعوا. تفضل.
0: لا، إحنا بنؤمن أن الله خلق الإنسان حرا.
1: أيوة.
0: وأعطى له إرادة حرة. وإلا لو الإنسان مسير في كل ما يفعله كما تظن بعض الأديان والقضاء والقدر إلى آخره،
1: قدرية،
0: يبقى إزاي ربنا هو اللي يوجهني أمشي في سكة معينة، يحاسبني إزاي ويدينني على أنني فعلت هذا إذا كان هو السبب في وجودي فيها؟
1: يبقى أنا عامل زي الروبوت.
0: بالظبط كده. احنا زي الروبوت
1: بيحركني بريموت.
0: بالظبط كده. لكن الله اعطى الانسان اراده حره لكي يختار. واختياره سيدل على محبته او كراهيته.
1: بالزبط.
0: على انه يقيم ويقدر ويحب الله او لا يقيم ولا يقدر ولا

0: يحب الله. فمن هنا يستطيع الله نتيجة، يعني أنا لما أقول لك الكهرباء اللي قدامك دي لو حطيت صباعك عليها هتصعقك، ولك الاختيار أنك تعمل كده ولك الاختيار أن تذهب في طريق آخر.
1: وانصحك ما تعملش كده.
0: يبقى انا اديت لك التحذير.
1: نعم.
0: واديت لك الفرق بين الاثنين
1: بالزبط.
0: والخطر الذي امامك.
1: صحيح.
0: انت تختار ما شئت
1: بالضبط،
0: وهذا ما يقوله الوحي المقدس في سفر التثنية.
1: وجعلت
0: امامك الحياه والموت فاختار الحياه لكي تحيا.
1: نعم.
0: فاذا اختار الانسان الموت فهذا اختياره، لا بالضبط. تستطيع أن تلوم الله وتقول ده ما كان يعني قدر الله والمكتوب على الجبين مش عارف
1: إيه
0: والكلام اللي احنا بنقوله الذي لا يعني يساوي الكثير. إذن مجيء المسيح لم يكن صدفة، خلاص الله لم يكن نتيجة أزمة.
1: أيوة.
0: فاضطر يطلع منها.
1: دي نقطة مهمة جدا يا أسيس اللي بتركز عليها.
0: لكن اسمع أخ أندرو الشاهد الجميل اللي حضرتك يعني وضعته. تقدموا إلي اسمعوا هذا، موجودة في أشعياء. أشكرك جدا. أشعياء 48:16. لم أتكلم من البدء في الخفاء.
1: نعم.
0: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب أرسلني وروحي.
1: يعني أشعياء بيتكلم عن التجسد،
0: بيتكلم عن التجسد، بيتكلم على أنه أمر أزلي موجود في ذهن وقلب الله قبل أن يسقط الإنسان،
1: مش حدث في زمن معين.
0: خذ عندك أيضا بطرس الأولى 1:18-20، الآية اللي كلنا حافظينها وعارفينها. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل اسمع التعبير، بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. إذن هذا العمل الفدائي والكفاري الذي جاء به الله كان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، وقدم المسيح نفسه باختياره وقبل أن يقوم بهذه المهمة قبل أن يوجد الإنسان.
1: قول كده، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. يعني شيء موجود بس العين مش شايفاه.
0: تمام.
1: معبر عنه برموز في العهد القديم إلى أن أتى ملء الزمان، ظهر الإعلان الإلهي والفكر الإلهي والخطة الإلهية،
0: والآية بتلم بين طياتها
1: كل حاجة،
0: كل ما تتصوره. معنى قيمة الدم.
1: نعم.
0: وكيف افتدى الله الإنسان ولماذا دفع الثمن غاليا. عشان كده بيقول أظهر في الأزمنة الأخيرة، يعني كان في ذهن الله ولما جاء الوقت المناسب. الحقيقة أخ أندرو مرات كتيرة إحنا بنتخيل ونتصور بذهننا البشري إن الله زينا. لما يقع في أزمة محتاج إن هو
1: يبتدي
0: يدبر بقى ويفكر عشان يحلها. يا أحبائي، نحن لا نتحدث عن إنسان، عن مخلوق، لكننا نتحدث عن الخالق المخبر الذي يرى النهاية قبل البداية، فلا يوجد له شيء يصدمه أو يفاجئه أو يحطه في أزمة، حاشا لله، وإلا لما صار هو الله.
1: صحيح. إذن من الآيتين اللي حضرتك ذكرتهم نطلع بفكرة مهمة جدا، أن الإنسان هو دائما موضوع محبة الله.
0: نعم.
1: وأن تجسد الإبن هو دليل من الأدلة القاطعة جدا على أن الله بيحب الإنسان. هكذا أحب الله العالم.
0: تمام.
1: حتى بذله ابنه الوحيد.
0: إذن إن كان هذا يشير إلى شيء، عندي ثلاث نقاط يشير إليها ما فعله الله. نمرة واحد، التجسد فكرة أزلية.
1: نعم.
0: إذا ما كانتش شيء طارئ زي ما أشرنا،
1: وليدة اللحظة،
0: ووليدة اللحظة، لكنها كانت في فكر الله الذي كان يرى كيف أن الإنسان الذي سيخلقه سيقع إلى آخره، لكنه تركه لأنه خلق إنسانا حرا حر الإرادة، وليس كما أشرت حضرتك
1: عبد مصير،
0: قطعة من الرباط يحركها كما شاء. يبقى يعني لا علاقة بين الخالق والمخلوق بهذه اللحظة، أنت مجرد
1: يبقى سيد وعبد.
0: بالضبط كده. ولا زالت بعض الأديان تظن
1: هو سيد وعبد،
0: أن هذه هي العلاقة بين الله
1: سيد وعبد
0: والإنسان. سيد وعبد وخلصت. بالضبط.
1: يبقى رقم واحد فكرة أزلية
0: وليست
1: وليدة اللحظة.

0: نمرة اتنين إنها لها دلائل ولها معاني على ما يدل هذا التجسد الذي نتحدث عنه أنه يوضح نمرة واحد إعلان عملي لمحبة الله
1: بالضبط. وبدونه
0: لا يمكن لأن الإنسان يعرف إذا كان الله يحبه أم لا.
1: يعني محبة الله ثابتة لأنها مرتبطة بأزلياته وأبدياته، لكن إحنا اللي كنا عايزين البرهان.
0: بالضبط كده، وإحنا لكوننا بشر لا نستطيع أن نعرف ما لا نراه في المستقبل.
1: بالزبط.
0: نمرة واحد. لكوننا بشر لا نستطيع أن نعرف فكر الله لأن الله غير منظور وغير محدود، وأنا إنسان مادي محدود ومنظور، فكيف يتوافق الاثنين؟
1: رائع جدا. ولأن أنا إنسان مادي أحتاج دايما إلى الأشياء المادية المعبرة لي عن المحبة بشكل ملموس.
0: كان إذن المبادرة كانت لابد تبدأ من نحو
1: عند الله.
0: من الله نحو الإنسان.
1: صحيح.
0: وليس من الإنسان نحو الله.
1: صحيح.
0: لأن الأضعف لا يستطيع أن يصل إلى الأقوى، بل الأقوى يمكنه أن يصل إلى الأضعف، والملك يمكن أن يزور عامة الشعب، لكن عامة الشعب لا تستجري أن تدخل إلى قصره.
1: هو في حد يقدر يروح قصر الملك؟
0: بالضبط كده.
1: إلا من حاشيته.
0: تمام.
1: صح.
0: إذن
1: صح صح. صح.
0: إذن هنا نتحدث أن التجسد فكرة أزلية.
1: نعم.
0: أن التجسد يشير إلى إعلان محبة الله، إلى أهمية الإنسان عند الله. وما هي أهمية الإنسان عند الله؟ الإنسان المخلوق الترابي ده ليه أهمية عند
1: هو
0: الله؟
1: حتى من هو الإنسان اللي تذكره؟ وابن آدم حتى تفتكره.
0: بالضبط كده بيقول في سفر العبراني هذه الكلمات. لكن العجيب العجيب أن الله أحب الإنسان لأنه خلقه على صورته كشبيه.
1: نعم.
0: إذن نمرة واحد خليقة الله. نمرة اثنين هو تاج الخليقة التي خلقها الله. فلم يوجد مخلوق يتكلم عاقل غير الإنسان.
1: بالضبط.
0: لا الحيوانات تتكلم ولا النباتات ولا كل خليقة الله. إذن هذا ما نقصده بتاج الخليقة، أنه مخلوق على صورة الله. بيقول على صورة الله، في ناس بتتخيل ان الله ده واحد كبير
1: بدقن وكبير في السن.
0: لا لا، احنا بنقول على صورة، لا نقصد الصورة المحسوسة المادية الملموسة.
1: نعم.
0: لكن نقول على الصورة الروحية الأدبية يتمثل بالله. دي الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة في ما فعله الله بتجسد الابن هو تتميم لنبوات ومواعيد الله التي أنبأ بها الوحي منذ أكثر من 700 سنة وقبل مجيء المسيح بمئات السنين. إذن ده تتميم لنبوات لا يمكن أن يخترعها أو يبتدعها أو يخمنها أو يعني يضرب حظه يمكن واحدة تطلع صح. إحنا بنتكلم على الله الذي يرى النهاية قبل البداية، وهو خالق الكل ويعرف كل شيء والعالم بكل شيء والموجود في كل مكان. هو الذي تنبأ وهو الذي تكلم بهذه الكلمات، وإلا لما تمت كل هذه النبوات؟ ولو في عنصر للمصادفة كان يبقى عنصر واحد في التريليون.
1: النقطة الأخيرة دي مهمة جدا حضرتك.
0: نعم.
1: إنك بتقول أن التجسد كان تتميم للنبوات، وتتميم للنبوات كلها تمت.
0: نعم.
1: وليست بالصدفة.
0: نعم.
1: ولا بالتخمين.
0: لا.
1: ده بيقودنا لشيء يطمن الإنسان، إن الله صادق.
0: أمين.
1: صحيح. الله الصادق اللي كان حريص.
0: نعم.
1: على كل نبوة تم زي ما هي.
0: بالظبط.
1: وزي ما كتبت وحضرتك ذكرت قبلها بمئات السنين.
0: نعم.
1: ده يخليني وأنا ماشي مع الله مش قلقان منه، يعني متأسف في التعبير ولا أقصد شيء، لكن للإيضاح ربما صورة توصل لحد بيكون شاهدنا دلوقتي. أنا مش قلقان لأنه ماكر، أنا مش قلقان لأنه بيرجع في كلامه، أنا مش قلقان لأنه بيبدل كلامه، متغير في كلامه وأفعاله، بينسخ. أنا مش قلقان. الإله اللي كان حريص على تتميم النبوات كما جاءت كما هي،
0: السماء والأرض تزولان لكن كلمة واحدة من كلامي لا تزول، وحرف من الناموس لا يقع. يعني الله كأنه يقسم بذاته أن ما يقدمه استحالة أن يسقط منه حرف.
1: بيعبر عن صدق الله.
0: نعم.
1: وده بيخلينا بعض الناس تسألنا تقول لك مش ده نوع من الكبرياء والتباهي البشري انك تقول انا واثق في ابديتي؟
0: هذا يكون تباهي وسألني هذا

0: هذا السؤال واحد دكتور من ممثلين الجالية الإسلامية في لوس أنجلوس، هو انتقل، قال لي ألا ترى نفس السؤال، قال لي ألا ترى
1: ده بيتسأل كتير،
0: إنك كونك تقول إنك عارف مصيرك الأبدي أنك مليء بالزهو والإعجاب والكبرياء. قلت له أتفق معاك 100%، لو كنت أنا أقول هذا اعتمادا على طهارتي ونقاوتي وقداستي وبر الذات
1: بالضبط، لكني مستند على صدق وعد الله.
0: لكن واحد غني كبير رضي أنه ينزل لهذا الشحات الذي كان ساقطا في الطين والتراب، وقرر أن يبدل ثيابه، وقرر أن يبدل حالته، وأخذه إلى القصر وغير مظهره وأعطاه السلطان الملكي وجعله ابنا وتبناه. هذا هو مصدر الفخر وليس مصدري أنا، فأنا أعرف من أين أنا، وأعرف أيضا من الذي جعلني على ما أنا عليه الآن، وليس كبريائي أو زهو أو تباهي بإني أفعل هذا ببر ذاتي.
1: فالله الذي كان أو الله الصادق في تتميم مواعيده هو الله الصادق الذي لا يتغير في تتميم مواعيده في العهد الجديد من جهة أبدية الإنسان.
0: نعم.
1: كما كان حريصا على تطبيق النبوات هو حريصا على وصولنا للأبدية بسلام.
0: مبارك اسم الرب. وهذه هي لذته، وهذا هو الثمن الذي دفعه.
1: نعم.
0: من أجل أن يحقق ذلك. وهذا الكلام اللي احنا بنقوله أخ أندرو ليس فقط لطائفة معينة من الناس،
1: ده حق،
0: لكنه هكذا أحب، هكذا أحب الله مين؟
1: العالم.
0: إذن هكذا تعني بلا غرض.
1: بلا غرض.
0: دايما احنا نقول هو أنت الشخص ده بيتصاحب عليا وبيقرب مني
1: كده كده ببلاش،
0: هو عايز إيه بالظبط؟ فدايما عندنا الفكر المغرض،
1: فكر المقايدة،
0: إن ده مغرض عايز مني حاجة. لكن الله لا يحتاج للإنسان.
1: نعم.
0: بل الإنسان هو الذي يحتاج إلى الله. الله هو الخالق الذي يريد أن يغدق حبه وخلاصه ويعطي الإنسان الحياة الأبدية إذا كان الإنسان يقبل. لكن المشكلة أن الإنسان هو الذي بيرفض الله. الله يقرع على الباب وأنت لك الحرية، إما أن تفتح أو أن لا تتجاوب وتصم أذانك.
1: هللويا. التجسد هو تعبير عن أمانة الله لعهوده وكلماته في العهد القديم. فالله صادق، أعلم من خلال ملاخي عن مجيء يوحنا، ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي.
0: نعم.
1: والحقيقة دي مش لاهوت المسيح. أمامي دي راجع لمين؟
0: ها أنا ذا أرسل
1: ملاكي
0: أمامي
1: فيهيئ الطريق أمامي.
0: هو يتحدث عن نفسه. أن يوحنا المعمدان سيكون المعد لطريقه هو.
1: هو أمامي يعني بالزبط. يعد مكان أمامي.
0: وكلمة أمامي تعني في عنصر الزمن قبلي
1: بالضبط،
0: لا تعني أنه متقدم عنه
1: إطلاقا،
0: حتى لا يكون هناك التباس.
1: ويأتي بخت إلى هيكله السيد الذي تطلبونه.
0: نعم.
1: وملاك العهد.
0: نعم.
1: الذي تصرون به هو ذا يأتي قال رب الجنود. يبقى اسمه السيد، اسمه أمامي، اسمه ملاك العهد.
0: مبارك.
1: مين هو؟
0: مبارك اسم الرب يسوع المسيح. الذي هو موجود منذ وجوده أنا هناك، لكنه جاء الآن وظهر في ملء الزمان. والعجيب أن الله ليس كإنسان.
1: نعم.
0: الإنسان يعني ممكن يبقى زي ما بنقول هاب هازارد، يعني عشوائي. واللي يطلع في دماغه يعمله ويفكر في المشكلة لما تطلع. لكن الله إله التنظيم، إله الحب، إله الترتيب، ما بيعملش حاجة عشوائية وخلاص. عشان كده له توقيت في كل شيء.
1: هللو.
0: حتى في مجيء المسيح يقول في غلطية 4:4 ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه. إذن الله هو المعلم ومصدر الترتيب والنظام.
1: نعم.
0: والحكمة الإنسانية والتفكير الراقي والتفكير العبقري. كل مصدره هو الخالق وليس الإنسان.
1: هللويا. فكرة بتقول إن كان الله الإله القدير كان يعد للملائكة أجساد، مع إن الملائكة كائنات روحية، فتظهر للبشر بصورة يستطيع أن يستوعبها ويدركها البشر دون أن تتغير أو تتلاشى طبيعتهم الأصلية كملائكه،

لا يستطيع الله أن يفعل هذا. يعني مثال، لما ظهر الملاك جبرائيل الملاك إلى القديسة المطوبة العذراء مريم، لم يظهر بشكل يخيف القديسة العذراء، بالدليل أن هي ما خافتش وما ارتعبتش من مظهره، فظهر بس

0: هل يعجز أنه يظهر هو ويظهر ذاته للإنسان؟ وياما ناس شافت صور ورؤى للمسيح أيا كانت، يعني يمكن أن يكون فيها الحقيقة ويمكن أن يكون فيها الزائف، لكن نتكلم
1: أو ممكن أن يكون فيها تخيل ذهني للممثل في فيلم
0: مثلا. لكن إن كان هذا يعبر عن شيء، يعبر أن الله كلي قدرة،
1: نعم،
0: ولا تستطيع محدودية الإنسان أن تحد الله،
1: نعم.
0: فالله يصل إلى الجميع بطرق الخاصة، فهو الخالق الذي يستطيع أن يصل إلى كل قلب، لأنه يعرف النسيج الإنساني، لأنه موجد هذا الإنسان الكائن الحي الذي على صورته.
1: هللويا. خلق الله العالم بالكلمة، وبالكلمة خلص الله العالم.
0: مبارك اسم الرب. الكلمة مرة تانية، لما بنقول الكلمة، الكلمة لوجوس، الكلمة
1: مش بنقصد الشيء
0: نعم،
1: المنطوق أو يعني أثر الكلمة،
0: نعم. فالكلمة هي فكر الله الناطق، نطق الله العاقل، وهي أيضا يقول لنا يوحنا، عشان لو حد عنده التباس، الأول وضح في 1:1 قال في البدء كان الكلمة،
1: نعم،
0: والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، يبقى الكلمة هو الله،
1: نعم،
0: عشان يعني
1: نثبت والكلمة صار جسدا
0: في عدد 14، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. إذن الكلمة أخذ صورة جسدنا وشبه بشريتنا وهيئة إنسانيتنا، وظهر في مسرح الأحداث بطريقة الظهور الإنساني العادي. ليه؟ لأنه لم يأتي as a superman، لم يأتي يعني كملاك أو كخيال أو كطيف كما يتخيل البعض إن الله هكذا يعمل، لكن الله القادر أن يعلن ذاته ويظهر ذاته بشتى الطرق وبشتى الأساليب وبمختلف الصور، أعلن ذاته نظير ذواتنا، لأنه جاء لينوب عنا.
1: نعم.
0: عشان كده ما كانش ينفع إن
1: ملاك
0: يجي، لأن الذي أخطأ كان إنسان، ولا يمكن أن ملاك لم يخطئ يفدي إنسانا خاطئ.
1: بالضبط.
0: لكن من يفدي الإنسان إنسان
1: زيه نفس الشكل،
0: زيه بالضبط، ليفهم طبيعته. ولأن الخطأ كان موجها ضد الله، ولأن الطرف الذي يريد المسيح أن يصنع المصالحة بينهما الله والإنسان، كان لابد لهذا المصالح أن يكون الله وإنسان أيضا.
1: حليلوية.
0: الله لكي يكون مؤهلا أن يأخذ بيد الله، أن يكون له الصورة المناسبة والسلطان المناسب، أن يكون هو الله لكي يستطيع أن يصل إلى الإنسان، ولابد أن يكون إنسان لكي يستطيع أن يأخذ بيد الإنسان الساقط. فكان لابد أن يكون إلها وإنسانا في ذات الوقت لتتم المصالحة بين اللاهوت وبين النسود، بين الإنسان الساقط وبين الله القدوس.
1: في سفر تكوين 1 يتكلم عن الكلمة هو الخالق،
0: نعم،
1: وفي رسالة كولوسي يتكلم عن الكلمة هو الخالق،
0: نعم.
1: الفرق بين الاثنين، أو إيه الرابط المشترك؟ مش فرق، ما فيش فرق. الرابط المشترك ما بين الاثنين، كولوسي 1:16، فإنه فيه خلق الكل ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا، سيادات، رياسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق.
0: احنا بنتكلم على ان الكلمة صار جسدا، بنتكلم عن المسيح،
1: نعم.
0: فالكلمة ما نقصد، وعشان كده بنقول مش هي او هذه
1: او كانت
0: او كانت، لكن بنقول الكلمة هو الذي، فاحنا نتحدث عنه بصيغة المذكر، اشارة الى ان المسيح لما جاء الى العالم كان في صورة انسان، وكان في صورة انسان مذكر رجل. إذن لما بنقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا، نحن نقصد أن هذه الكلمة كلمة الله، عقل الله الذي خلق به الكون،
1: نعم.
0: وتكرر التعبير، وقلنا يمكن في حلقات سابقة أن كلمة الله ألوهيم بصيغة الجمع،
1: نعم،
0: جاءت في الأصحاح الأول من سفر التكوين 32 مرة.
1: بالضبط، عشان يعني عايز يقول حاجة معينة،
0: عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن إحنا نؤمن بتعدد الآلهة
1: إطلاقاً.
0: حاشا
1: إطلاقاً.
0: لكن ماذا يقول؟ أن هذا الإله الواحد الجامع الكامل المانع ليس مفرداً،
1: هللويا.
0: بمعنى أن أول

0: أول الأعداد الكاملة كما أشرنا سالفا عن أن الله هو كائن بذاته وأنه ناطق بكلمته وأنه حي بروحه، مش ثلاثة لكن بنتكلم على ذات واحدة وجوهر واحد.
1: نعم.
0: إذن هنا الجمع يشير إلى وحدانية الله الجامعة.
1: صحيح.
0: إذن مش بنتكلم على تعدد الآلهة، نحن لا نشرك ولا نؤمن بتعدد الآلهة، وزي ما بدأنا
1: ولا نؤله إنسان
0: ولا نجعل الله
1: مركب،
0: يعني لا نعطي لا نجعل الإنسان إلها ولا الإله يصير إنسانا، وهذا
1: الحصار
0: ما نسميه الاستحالة.
1: يبقى الرابط المشترك ما بين تكوين واحد وكلوسي 1:16 هو شخص المسيح الكلمة الخالق.
0: بس ده اللي أنا عايز أحط تحتيها خطين، لأن هنا هو الخالق، وفي كلوسي به كان، وفي يوحنا كمان به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء. إذن هو الخالق، وفي كلوسي يقول أنه هو الذي كل شيء خلق به ولأجله، يعني عشانه
1: فيه خلق الكل،
0: فيه خلق الكل
1: وبه وله.
0: نعم.
1: وفي عبرانيين آية جميلة برضو،
0: نعم،
1: حامل كل الأشياء بكلمة قدرته.
0: وكلمة حامل هنا يمكن أشرنا إليها قبل كده، مش يعني شايل زي
1: القلة
0: اللي بيجيبوا المنظر واحد شايل الكرة الأرضية. لا مش ده اللي بيقصده. لكن كلمة حامل هنا معناها حافظها كأنها مربوطة أو يعني متماسكة بعضها مع البعض، أي سر وجود النظريات الموجودة في هذا الكون ودوران الكرة الأرضية والجاذبية وكل القوانين اللي بيسعى الإنسان لكي ما يفهمها ويحللها ويعرف أصلها، كل هذا موجود ويسير ويتحرك بكلمة قدرته، أي بكلمة المسيح، أي بالمسيح ذاته.
1: لقد صار الموت الأدبي والروحي للإنسان حقيقة.
0: نعم.
1: ولهذا كان قرارا مسبقا في فكر الله من الأزل، هو قرار التجسد سابق لهذا الفكر أو لهذه الحقيقة اللي وقع فيها الإنسان، فكان لائقا بصلاح الله أن يتدخل إصلاح ما أفسده الإنسان دون أن يتراجع عن حكمه بالموت للإنسان.
0: نعم.
1: عمل القانون ده ازاي؟ التوافق العجيب اللي البعض مش فاهمينه ويقول لك انتوا عقدتوا الدنيا. حكمة الله ورحمة الله وعدل الله عقدتوها مع بعض.
0: يعني الكاتب بالوحي المقدس في سفر المزامير أصحاح 85 يقول هذه العبارة بكل دقة، وهذه الآية الموحى بها من الله: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. يعني إيه؟ يعني لم يكن هناك سبيل أن يتفق الحق الإلهي والحق الذي يتطلب جزاء الإنسان
1: العدل
0: وعدل
1: تقامت
0: الله
1: العدل الكامل،
0: كيف يتقابل مع الرحمة؟ طب ترحم واحد أخطأ إزاي؟ لو أطلقته زي ما البعض يقول لك، يعني هو كان ربنا لازم يبعت الابن والابن مضطر إن هو يموت أشر ميتة بالبهدلة والمهانة وهذا الهوان؟ في واقع الأمر، الأمر أعظم وأكبر من ذلك. ليه؟ لأن الإنسان لما سقط عصى الله ودخل الموت واللعنة إلى العالم،
1: يعني
0: فأصبح فيه مشكلة.
1: خطية الإنسان تعني تعدي على وصية الله،
0: نعم،
1: كسر القانون الإلهي، أخطأ في حق قداسة الله.
0: تمام.
1: يعني الموضوع مش
0: موضوع بقى كده، يعني إيه إحنا زي ما
1: بنغلط في بعض،
0: مغفورة لك خطاياك.
1: لا،
0: مع السلامة.
1: يعني بعتذر لحضرتك، أقول حاجة.
0: أتفضل.
1: من 4 سنين دخل لي شاب مسلم عايش في أوروبا، قال لي أنتوا معقدين الدنيا زاد على اللزوم، وقال لي اسمح لي أقول لك مثل، وأنا هنقل المثل اللي قاله لحضرتك، ربما يكون بيشاهدنا أو غيره بيفكر بهذه الطريقة. قال أنا رجل صاحب عمل، عندي بزنس كبير وعنده موظف غلبان غلط، وأنا شايف أن الموظف ده يعني

0: مكسور الجناح وشعر بخطأه وشعر بموقفه، فأنا لأني صاحب العمل فعندي الحق والامتياز أن أنا أقول للشخص ده أنا سامحتك عن الأمر ده، ومحدش هيقدر يقول لي أنت بتعمل كده ليه، ولا حد يقدر يلومني، بل بالعكس هتظهر صورتي قدام الموظف وقدام الموظفين أن أنا رجل رحيم رحمت الشخص اللي لا حول له ولا قوة.
1: طب ماذا
0: تقولي؟
1: هقولك بقى ايه، انا هقلب الصورة. ماذا لو كان هذا الموظف خطأه كان مختلفا، لم يكن خطأ حسابي او خطأ ايا كان هذا الخطأ،
0: هو بيعتبره خطأ حسابي،
1: لكن خلينا نقول انه حرق البزنس وقتل صاحب البزنس،
0: خلاص صاحب البزنس مش موجود،
1: فكيف تعالج هذا الامر؟ لان الانسان عصى الله ودخل الموت إلى العالم، فأصبحنا أمام قضية فساد لا تستطيع كلمات بشرية أن تحلها،
0: قضية يعني فساد، يعني نتيجة للسقوط حدث فساد
1: زائد موت، يبقى عندي حاجتين، لعنة وموت، أحلهم إزاي؟
0: اللعنة اللي هو الفساد الناتج عن السقوط،
1: نعم،
0: والموت الحكم الفعلي اللي موجود.
1: فكيف اذهب بقى مغفوره لك خطاياك تحل الازمه؟
0: ما انا اذهب
1: سامحتك المره دي
0: بس
1: تحل الازمه ازاي؟
0: بس عندي المشكلتين،
1: نعم، واخطر مشكلتين لا يمكن ان يكونا لهم الحلول البسيطه، يعني الغير معقده كما يدعي من قال، لكن الموت لابد ان تواجهه الحياه لكي تحله، ما تقدرش تجيب واحد من الموت وتدي له حياه، ما تقدرش،
0: استحاله.
1: طب وماذا عن الفساد اللي انت دمرت كل شيء؟ هو ده اللي عمله آدم وحواء بكل تأكيد، دمر كل شيء، دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، ادي اللي عمله آدم.
0: إذا والموت هنا موت فعلي أدبي روحي،
1: بالضبط. إذا الموت هنا نوعين، الموت الجسدي والموت الروحي. واحد يقول طب ما وقعش، طب مات زي ما قال له، يبقى الله غير صادق. البعض بيقول كده،
0: بيقول ده 100%.
1: لكن ماذا فعل الله؟ الإنسان نمرة واحد مات روحيا، ده نمرة واحد، ومات جسديا لكن لم يمت في ذات الوقت، لأن الله كان في بداية الخليقة يريد أن الإنسان يتناسل وتكسر الخليقة والبشر، فلا يمكن لخطأ الإنسان أن يدمر خطة الله،
0: ولأن فكرة التكاثر والإكثار جاءت في تكوين 1, 26, 27, 28،
1: تمام،
0: فمش ممكن الله بسبب خطأ للإنسان يقول أنا أغير قوانينه ونظامه.
1: تمام،
0: دي نقطة مهمة جدا جدا،
1: ونرجع تاني كمان
0: وما هذا الموت الروحي حصل،
1: بالضبط، يبقى انقطعت العلاقة،
0: بالضبط،
1: طرد الإنسان ودخل الموت إلى العالم، وكأنما كما كان بإنسان واحد دخلت خطية إلى العالم وبالخطية الموت، هكذا في المسيح سيحيا الجميع. يعني زي ما واحد دخل دي، واحد خرجها.
0: هللويا،
1: هذا هو العمل الرائع، وشتاني ما بين آدم المخلوق وآدم الأخير.
0: لم يكن الله أن يتهاون أو يهمل أو لا يبالي بهلاك البشر وبفنائهم، ولم يكن الله ممكنا أن يفني الإنسان عمل يديه ويذيله تماما من الوجود.
1: ما واحد
0: لا يبالي ولا لا يفني.
1: ما واحد قال لك طب ما يعني هو ربنا ما فيه القدرة، ليه ما كانش
0: كنسهم
1: مسح الخليقة دي كلها وابتدى من جديد،
0: ما عمل في الفلك بس بدأ على نفس النظام اللي عمله إنسان نوح.
1: الفلك كان يختلف لأن الخليقة كانت موجودة،
0: بالضبط،
1: الخليقة المادية، لكن الوضع يختلف لأن
0: الخليقة المادية كانت موجودة،
1: نعم،
0: والإنسان كان موجود، لأنه آدم نوح
1: دخل الفلك
0: ده تمن أنفس، مش حاجة.
1: إذن التعليق اللي قدمه القديس أثناسيوس الرسولي لما قال إن الله ما كانش الله لما بدأ الخليقة ابتدأها من العدم،
0: بالضبط،
1: لم يكن هناك شيء،
0: بالضبط،
1: وده اللي بيقوله الوحي في سفر العبرانيين
0: في البدء
1: أصحاح 11 عدد 3،
0: آه،
1: لما بيقول بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت

0: بكلمة الله حتى لم يتكون ما هو ظاهر مما لا يرى. يعني معناها أنه خلق من العدم.
1: هللويا.
0: لم يتكون ما هو ظاهر مما يرى.
1: يعني ما كانش في حاجة موجودة أصبحت موجودة بكلمة الله.
0: إذن هنا الكتاب المقدس يؤيد الخلق من العدم.
1: نعم.
0: كما نعرف وكما يسر الكتاب المقدس في سفر التكوين. إذن لو ابتدى الله الخليقة من جديد، طب ما ممكن الإنسان يغلط ثالث مش تاني، هيقعد يخلق كل مرة
1: سلسلة بقى.
0: إذن الكلام غير منطقي
1: خالص.
0: نمرة اثنين، إذا عجز الله أن يعالج المشكلة فقد سرك البشر ناقصا.
1: يبقى مش إله. فقد قدرته
0: بالضبط. لكن لكي يعلن الله حقيقة من هو، صنع المستحيل.
1: نعم.
0: الذي وقف الإنسان أمامه يقول كيف يتقابل، كيف يتلاسم، كيف تتفق الرحمة والحق، العدل والغفران، إزاي ظهر كل هذا في الصليب ولم يكن
1: ظهر لطف الله.
0: لطف الله. نعم. وبين الله محبته لنا.
1: قدم الدليل.
0: كل هذا كان الإعلان الواضح الذي لا يساويه ولا يضاهيه ولا يمكن مقارنته بأي عمل آخر في تاريخ البشرية كلها منذ الخليقة وحتى انتهاء الخليقة. لن تجد حب أعظم من هذا.
1: هللويا.
0: قال عنه الكاتب أنها محبة فوقي ارتفعت لا أستطيع.
1: يقول القديس أثناسيوس في كتابه تجسد الكلمة أنه كان لائقا أن يتخذ الكلمة جسدا بشريا.
0: نعم.
1: كأداة ليخلص بها الإنسان العاجز عن تخليص نفسه، فلا يوجد وسيلة أخرى يستطيع أن يستعملها الإنسان لخلاص نفسه. أولا عدم كفاية التوبة بدون المسيح. هل تستطيع التوبة لوحدها أن تخلص الإنسان؟
0: التوبة في حد ذاتها، ما معنى التوبة؟ هو قرار.
1: نعم.
0: إنساني.
1: أيوة.
0: أن لا يكرر الخطأ. المشكلة أن الإنسان عنده النية لكن ليست له قدرة.
1: لا، عنده النية أنه ما يقررش بس بيقرر.
0: وحتى لو افترضنا عنده النية الحسنة أنه لا يكرر هذا مرة أخرى، لكن لا توجد لديه المقدرة. أنت جايب واحد ميت وبتطلب أنه يعمل شغل إزاي؟
1: ميت.
0: انت محتاج الاول الحياه حتى يستطيع هذا الجسد الميت ان تدب فيه الحياه فيعمل.
1: نعم.
0: وهذا تماما ذهب الله له كل المجد الخالق الى جذور المشكله. الى اصل، الى الاساس. لم يحاول ان يعالج الخارج لكي يغير الصوره ويصنع المكياج. لا،
1: وده اللي بتعمله الأديان التانية،
0: وده اللي بتعمله الأديان، وده اللي بيعمله الإنسان في طبيعته الفاسدة. لكن الله يغير. عشان كده يقول لك إيه، الليسر اقطع إيده. طب وتعمل إيه في قلبه؟ هي السرقة دي ناتجة من هنا وهنا ولا ناتجة من دي؟
1: ويعيش ناقم ويعيش عاجز.
0: بالظبط كده.
1: ويعيش متألم.
0: بالظبط.
1: ويعيش وحتى بيبقى جواه رغبة بس مش قادر يعملها لان ايده اتقطعت وخلاص.
0: نعم.
1: بس معالجتش المشكله الداخليه.
0: معالجتش المشكله هي. دي الفكره الرئيسيه. لكن الله عالج الانسان. كيف؟ انه بقى مش قال له لا انت بقى هتغير نيتك وتبقى انسان كويس وتصوم وتصلي كما تظن بعض الاديان. لكن عمل غير ذلك. يقول لنا في كورنثوس الثانيه اصحاح 5 عدد 17 ان كان احد في المسيح
1: فهو
0: مفيش ترقيع،
1: خليقة جديدة.
0: مفيش تجيب حتة قماشة جديدة على سوق عتيق. لكن إن كان أحد في المسيح
1: فهو
0: خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو زال كله قد صار جديدا. وده اللي قاله للفقيه اليهودي في يوحنا 3. قال له مش هينفع اللي انت بتفكر فيه ده، لازم تولد من فوق. يعني ايه؟ يعني تأخذ حياة جديدة زي البيبي لكن في إطار روحي.
1: هللويا.
0: وتبدأ المسيرة من جديد. هذا ما يقدمه لنا.
1: فالتوبة لا تستطيع أن تعالج الفساد.
0: نعم.
1: والتوبة ربما تنجح في تخويف الإنسان من فعل الخطية لكنها لا تتعامل مع أعمال الخطية
0: بكل

0: تأكيد. والتوة في حد ذاتها ليست لها القدرة، لكن القدرة تأتي من الله حينما يغير القلب ويغير الإنسان بالكامل، فيغير دوافعه ويغير وينتزع منه سم الخطية فيجعله خليقة جديدة. عشان كده بنقول إن في المسيحية نحن لا نتكلم كلاما أجوف ولا نقول شعارات، لكن نؤمن بالتغيير الحقيقي الذي يصنعه الرب في قلب وحياة الإنسان. عشان كده بنقول إحنا نماذج لهؤلاء الذين كانوا أموات ودبت فيهم حياة المسيح فجعلتنا خليقة جديدة. إحنا بنتكلم على اختبار وليس محاضرة. نعم. نتحدث عن سلوك وليس شعارات، نتحدث عن تطبيق عملي وليست كلمات مليئة بالشعارات ومليئة بالبديع والخيال، لكن نتحدث عن خليقة جديدة تعيش بطريقة جديدة، تخاف الرب، تحب الرب، وضمير جديد لا يقبل ما يقبله الآخرون ولا يقبل الأعمال الميتة، لكنه يميل ويتجه ويرتبط بعمل الله الحي.
1: التوبة لاحقة لقبول المسيح وسيادة المسيح وسكن الروح القدس، يأتي دور التوبة، لكن التوبة لا يمكن أن تضبط
0: بالضبط كده
1: ولا تلغي عمل المسيح
0: نهائي،
1: عشان ما حدش يقول أنتوا بترفضوا التوبة. لا، التوبة أمر ضروري وموجود، لكنه يأتي بعد وليس قبل، أو ليس بديلا بمعنى أصح.
0: والتوبة قرار إنساني بعد عمل الله، يعني وأنا جاي إلى الله، أنا التوبة مش هي اللي هتغيرني
1: بالضبط،
0: لكن أنا بتوب أمام الله وبعلن أني رافض الطريق الذي سرت فيه وأريد أن أتغير، وأصرخ إلى الله أقول له أنا أريد، هنا إعلان الإرادة أني عايز أتغير وأني طالب أن أسير في طريق الله وأني أريد أن أصير خليقة جديدة. هنا يتقابل الله مع بكاء وصراخ النفس الطالبة رضا، فيغير الله ويمكن ويعطي ما نسميه بالنعمة، أي قوة أن تفعل ما لا تستطيع أن تفعله بذاتك أو بطاقتك الشخصية.
1: يتعجب القديس أثناسيوس في الكتاب تجسد الكلمة من الذين لا يرون ضرورة للتجسد ويقولون لماذا لا يتمم الله أمر خلاص البشرية من خلال إصدار أمر بدون أن يتخذ الكلمة جسدا، بنفس الطريقة التي أوجد بها البشرية فكانت من خلال إصدار أمر قال فكان. يرد القديس أثناسيوس على أولاء ويقول أن في البدء لم يكن شيئا موجودا بالمرة، فكان مطلوبا مجرد نطق الأمر الإلهي مع إرادة إلهية لتتميم الخليقة، ولكن بعدما خلق الله الإنسان وأتم عمله استدعت الضرورة علاج ما هو موجود.
0: وده
1: اللي حضرتك قلته فيه،
0: وده اللي قلناه بالظبط، إن إن الله ما كانش ينفع يلغي دي كلها ويبتدي من جديد، لأن هذا ده دور الإنسان. الإنسان لما يفشل في شيء يقول لك إيه، هنقلب الصفحة ونبتدي من جديد،
1: قطع الورقة،
0: مش عند ربنا،
1: قطع الورقة،
0: لأنه يخلق من العدم يقول فيكون. عشان كده الله لا يعجز أن يجد علاج للإنسان، فأوجد علاج للإنسان الساقط ولموته ولفساده، الطريق العملي الحياتي مش النظريات والمحاضرات. مش هيجيبك يديلك، يعني هنا ما يحصل مشكلة بين اتنين يقولوا له لا انت عندك مشكلة في المزاج بالعصبي بتاعك وعايزين نحكم الغضب بتاعك، فتاخد كرسي في مدرسة غضب والكرسي ده يقعد 6 أسابيع عشان يربوه ويخلوه يرتبط، وفي الاخر بعد ما يطلع يقتل واحد.
1: طيب، في فكرة تانية بيقولها القديس أثناسيوس، بيقول لا البشر ولا الملائكة كانوا قادرين على تجديد خليقة الإنسان.
0: نعم.
1: فالإنسان وإعادته إلى الصورة الأصلية التي خلق عليها، فالإنسان ليس هو الصورة لكنه مخلوق على مثال تلك الصورة.
0: نعم.
1: فلم يكن الملاك يستطيع، لأن الملاك مش مخلوق على صورة الله، ولم يكن الإنسان الذي سقط يستطيع أن يعيد الإنسان إلى تلك الصورة عينها.
0: ودي حقيقة مهمة لازم نفهمها، أن الملاك أو الملائكة
1: عامة
0: خلقت لا لتكون أنسا لله، ده نمرة واحد،
1: ده نقطة مهمة جدا،
0: لكنها أرواح خادمة
1: مرسلة.
0: يبقى دول ما لهمش التواجد في الحضور الإلهي والأخذ والعطاء، لكنها يا ملائكة الم

0: مقتدرين قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. إذن دول الخدمين بتوع إذا جاز التعبير
1: أو المرسلين لإتمام إرساليات في الخليقة كلها مش بس
0: خدام على مستوى روحي عالي. لا نقلل من شأن الملائكة ما لا ليس هذا هو المقصود، لكن عايزين نميز بين الملائكة وبين الله وبين الإنسان. عشان كده ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الذي سقط في الخطية وأخطأ وعصى الله لم تكن الملائكة، لأن الملائكة الذين عصوا الله أخذوا جزاءهم من الله
1: واتطردوا على طول
0: واتطردوا من الحضرة الإلهية. لكن يبقى ده نمرة اتنين، إن دول انتهوا وأخذوا عقابهم. نمرة ثلاثة، لا يمكن لملاك لا يعرف شيء عن الفداء أن يأخذ مكان الإنسان الذي عصى الله ليفديه.
1: بالضبط.
0: إذن عندنا ثلاثة حقائق لا يمكن تتوفر في الملائكة أو تتوفر في الملائكة، وبالتالي لا يستطيع الله أن يرسل ملائكة.
1: وهكذا الإنسان الساقط لا يستطيع أن يعالج نفسه.
0: نعم، والإنسان الساقط فاسد في طبيعته وحكم الموت عليه، فكيف شخص عليه حكم الموت أنه يهرب من الدينونة العقاب الموت إلا إذا جاء له تصريح بالحياة. وما يفعل هذا ليس الإنسان، ولا إنسان لإنسان،
1: هللويا،
0: ولا أقرب الأقرباء لأعز الأحباء،
1: هللويا،
0: لكن ما يفعل هذا الفداء والخلاص، هذا هو ما فعل المسيح فوق الصليب، فدفع ثمن الخطية وثمن الموت وثمن العقاب لكي يحرر الإنسان من الموت والخطية والعقاب
1: ويعيد إلى الصورة الأصلية.
0: ويعيد إلى الصورة الأصلية. هذا
1: في دقيقة رسالة مهمة يا أسيس لكل اللي لسه ما خدش القرار.
0: أمين. إذن اللي احنا بنقوله أحبائي ليست نظريات، لكنها كلمات اختبارية يمكن أن تعيشها، يمكن أن تختبرها. تقول إزاي؟ أقول لك بكل بساطة، أطلب من شخص المسيح يسوع، قل له إذا فعلا أنت هو الله وأنت هو الذي قدمت نفسك ذبيحة من أجلي، فأنا أقبلك وأقبل بدليتك وكفارتك، فافدي نفسي واعتقني من جهنم النار. يسمعك إذا صرخت صرخة القلب، فهو لا يبعد ولا يغلق أذانه عن صراخ المسكين. أصلي أن تكون هذه الكلمات سبب رجاء لكل نفس يائسة، وسبب نجاة لكل نفس غارقة، وسر حياة لكل نفس ميتة. وإلى اللقاء أحبائي، وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد في نفس الميعاد الأسبوع القادم.

ارحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. شوق قلبي جدا في البرنامج ده ان كل مرة نتقابل الروح القدس يخلق فيك شوق ويخلق فيك غيرة ويخلق فيك عطش حقيقي انك تتملي اكتر بالروح القدس، انك تجوع وتعطش لعمل حقيقي جديد كل يوم من الروح القدس في حياتك. الروح القدس يغير حياتك ويعد حياتك كل يوم عشان تكون عروس مهيئة. يحفظ قلبك مليان حب للعريس، يحفظ قلبك مليان شوق وغيرة، يحفظ قلبك مظبوط وفي المكان الصح وفي الاتجاه الصح، باصص عينيك بصة في الاتجاه الصح. ده عمل الروح القدس. عشان كده واحنا بكل مرة بنتقابل فكر كده، انا النهاردة ممتلئ من الروح القدس، انا جوايا جوع وعطش ولا زهقان وحيت مع ربنا باردة ومملة وعندي اسئلة كتير ومش لاقي لها حل. ساعات كتير قوي بنبقى عايزين نعرف مشيئة ربنا في حياتنا وعايزين نعرف، عندنا اسئلة عايزين نسألها لربنا وعايزين نعرف احنا نمشي صح ولا ماشيين غلط، وبالذات لما تكون قدام قرارات. وفي الحقيقة لما بتبقى قدام قرار بيبقى اصعب وقت تسمع فيه صوت ربنا، دي حقيقة. ليه؟ لانك انت اصلا مرتبك وانت اصلا منزعج جواك 100 فكرة و100 رأي، فبيبقى صعب عليك جدا تسمع صوت ربنا. بس ازاي اكون بفهم؟

وازاي اكون بعيش فعلا منقاد بالرب وفاهم الرب وسامع الرب. ده عمل الروح القدس. عشان كده تعالوا مع بعض في الحلقه دي نعرف ازاي روح الحق يرشدنا الى جميع الحق. نقرا مع بعض مقطع كتابي مهم جدا في رسالة بطرس. يقول كده: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل كنا معينين عظمته. وهو بيحكي هنا عن الاختبار اللي هو عينه فعلا لما الرب أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع بيهم، وحصل مشهد التجلي وتغيرت صورته قدامهم، وشافوا لما صار وجهه بيلمع كالشمس وثيابه بيضاء، شافوا المشهد ده، وكمان سمعوا من السماء صوت الآب وهو بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعه. وبطرس بيكتب عن الاختبار ده وبيقول انه كان اختبار مجيد، ويحكي كده بيقول: لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجد إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به. وعندما سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا في جبل المقدس. بيقول إحنا شفنا ده، يعني هو عنده اختبار قوي فيه شاف الرب. لكن يقول الآية اللي بعدها مهمة جدا، يقول: وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. عندنا الكلام النبوات اللي احنا نقدر نعتمد عليه، أو هو بالنسبة لنا بقى مصدر ثقة. الكلام اللي في النبوة، الكلام المكتوب: التي تفعلون حسنا إذا انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. الكلمة المكتوبة هي عبارة عن زي سراج منير في موضع مظلم. بس سراج المنير اللي موضع مظلم ده يعمل ايه؟ الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. يعني الكلمة دي بتنور في قلبك في وسط الظلمة، بس هي بتعمل حاجة تانية، هي بتخرج منك كوكب الصبح المنير جوه قلبك. مين كوكب الصبح المنير؟ الرب قال عن نفسه: انا كوكب الصبح المنير. ده هتلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح 22، هو كوكب الصبح المنير. يعني الكلمة بتشتغل في قلبك بميكانيزم معين، بتخرج نور، بتطلع الشكل للمسيح. بيقول كده: عالمين هذا اولا، ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، بل تكلم بها أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. دي الكلمة المكتوبة اللي ما بين إيدينا، الحق الإلهي، الروح الحق بيكلمنا بالحق. الكلمة غالية جدا جدا جدا وثمينة جدا جدا جدا. كتاب بيقول كده إن الرب بعد ما كلمنا بالأباء والأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الرب مهتم جدا جدا من الأزل إنه يتواصل معنا ويكلمنا ويوصل لنا كل أفكاره بطرق كثيرة. النهاردة نفسي قوي أركز معاك في حاجة، أنت الكلمة المكتوبة، كلمة الرب، الحق اللي في إيدينا، الكتاب كله موحى به من الله. كلمة بتقول كده، كل الكتاب هو موحى به من الله. يعني موحى به من الله، يعني هو بأنفاس الله. كلمة وحي يعني أنفاس الله، في نفس الله. كلمتي هي روح وحياة. يعني إيه يا رب كلمتك هي روح وحياة؟ ساعات كتير قوي الكتاب المقدس بيبقى بالنسبة لنا بنقراه كل يوم، نقرأ إصحاح، تقرأ جزء، بتقرأ، لكن خلي بالك جدا جدا إنه الله غير منفصل عن كلمته. يعني إيه؟ يعني الرب هو الكلمة، في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة هو الله. يعني الرب غير منفصل عن كلمته. الكتاب مكتوب أنفاس الله، كل الكتاب هو موحى به من الله. الكلمة هي روح وحياة، الكلمة هي فيها حياة في ذاتها، في ذاتها تحمل حياة. عشان كده مهم قوي وانت بتقرأ الكتاب المقدس. انت تقرأ الكتاب المقدس ازاي؟ بتقرأ الكتاب المقدس عشان انت مصدق انه مكتوب بالروح، انت مكتوب بأنفاس الله. الكلمة في جوهرها فيها حياة. لما الرب يقول ان السماء والارض تزولان لكن كلامي لا يزول، ليه كلامك مش هيزول؟ لانه مش مجرد كلام، انا والكلمة واحد. الكلام اللي انت بتقراه في الكتاب هو شخص الله، هو بيحكي لك عنه. هو مش بس بيحكي لك عنه فتعرفه،
هو بيخلقه جواك. الآية اللي احنا قريناها في رسالة بطرس بتقول انها بتفجر النهار، يطلع كوكب الصبح في قلوبكم، يعني هي بتخلق صورة الرب كوكب الصبح ده في قلبك، هي بتخلق منك شخص شكله. اوعى تقرأ الكتاب عشان

دور على وعود. يعني ساعات بنقرا ايه، انا عندي مشكله، قولي الرد، قولي الرد. فامس معايا قلم كده محتاج، بيقول باركني، فحط خط تحت باركني، اه يبقى ربنا موافق. او بيقول مش بيقول انه الرب غضب على فلان، فيبقى ربنا مش موافق. هي مش كده الموضوع، ربنا مش بيقودك من بره. وان كانت امانه الله فعلا وجوده واحسانه، عشان احنا خراف وصعوبة فهم مشيئته، وبيتعامل معنا كأنه أطفال، بيقعد بيتعامل معنا بكل الطرق ويوصل لنا مشيئته. أنت ممكن تكون فعلا في موقف ومحتاج جدا جدا صوت ربنا، ومرتبك جدا وعايز تسمع صوت ربنا. وفي الحقيقة هو من أصعب الأوقات اللي تعرف تسمع فيها صوت ربنا، الوقت اللي أنت تكون فيها منزعج ومرتبك وعايز رد. دي مشكلة، لأنه في الحقيقة في الوقت ده بيبقى صعب. وإن كان الرب في أمانته بيكتاس كل ده، بيعرف يوصل لنا وبيعرف يكلمنا. لكن الرب ده ينفع في حياتك في مرحلة، لكن في مرحلة تانية مش هينفع كده. مش هينفع ان الرب يتعامل معاك بالطريقة دي، لازم تكون بتبنى بالكلمة. بصوا في رسالة تيموساوس بولس بيقول كده لتيموساوس، بيقول وانك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ان تحكمك للخلاص، يعني تعطيك حكمة تقدر تقودك ازاي للخلاص بالايمان الذي في يسوع المسيح. كل الكتاب هو موحى به من الله، وقلت لكم كلمة موحى يعني معمول بأنفاس الله، يحمل حياة الله. كلمته هي روح وحياة، نافع للتعليم وللتوبيخ وللتقويم وللتأديب الذي في البر. الكتاب كله موحى به من الله ونافع، عشان يعمل الأدوار دي في حياتك. عشان يحصل إيه بقى؟ لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. الكلمة في حياتك مش كلمة عشان موقف، مش عشان رد في السريع، رد عليا دلوقتي قولي، لكن الكلمة في حياتك هي مشروع إلهي بيشتغل فيه، بيشتغل بيه عشان تكون إنسان الله الكامل، عشان يطلع في قلبك كوكب الصبح المنير، عشان تكون بتتغير إلى تلك الصورة. الكلمة بتقعد تشتغل في فكرك، بتشتغل بتعلمك، بتوبخك، بتقومك، بتأدبك، بتزبطك، عشان يحصل إيه؟ عشان كل يوم تبقى إنسان كامل، تبقى يتصور المسيح فيك. هو ده. فلما يبقى لي فكر المسيح هعرف اخد القرارات، هبقى عندي ادراك لمشيئة الله في حياتي عامة كلها. الدعوة ايه؟ الفكر ايه؟ انت عايز ايه؟ الصح والغلط واضح قدامي. القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول جملة مهمة جدا جدا جدا في هوميليز اوف ذا جوسبل، لما بيتكلم في انجيل يوحنا بيقول كده، الحق هو مطابقة العقل مع الله، ان فكرنا كما يريد الله فنحن في الحق. الحق هو ان مخك يتظبط على ما يريده الله. الحق الكتابي هو ده. الحق هو مطابقة العقل مع الله، فان فكرنا كما يريد الله فنحن في الحق. عايز تعرف تنقاد، عايز مشورة الله، عايز تعرف انا ماشي صح ولا غلط، ابني حياتك كل يوم على الكلمة. خلي الكلمة تبنيك كل يوم، تبني ذهنك، تبني تفكيرك، تبني آرائك في الامور، تبني تغير. احنا في حاجات بنسيب الحق والكلمة تدخل جوانا وتغيرها، وفي حاجات بتبقى لسه كتير قوي قوي قوي. بشوف ناس مثلا الكلمة بنتهم في ايمانهم في امور، مثلا زي ثقتهم مثلا ان الله بيسدد كل الاحتياجات، وتلاقي الكلمة بنت في شخصياتهم وفي ايمانهم الامر ده. لكن تعالى بقى مثلا في علاقاتهم واحتكاكاتهم ببعض كزوج وزوجة، لا، ما بيعيش خالص بفكر المسيح نهائي. لا، هي بتفكر في نفسها، هو بيفكر في نفسه، بيفكرش بطريقة سليمة، بيفكر بطريقة أهله الموروثات، هي بتفكر بطريقة المجتمع لا، مش فكر المسيح. يبقى ده ايه؟ ده جزء في حياتي محتاج الكلمة تغيرني وتشكلني عشان أكون صورة يسوع فيها، عشان تخلق جوايا إنسان الله الكامل. وإوعى يكون عندنا أماكن في حياتنا مش مبنيين فيها في الكلمة، يعني مش سايبين الكلمة تيجي تدخل وتغير وتشكل أفكارنا. احنا عندنا أفكار من الموروثات، احنا عندنا أفكار، وغالبا الأمور اللي احنا واخدناها من أهالينا، الأمور اللي احنا خدناها من المجتمع، احنا ما بنكتشفش انها غلط. احنا بنكتشف، بنفتكر ان ده الطبيعي، لان احنا ده اللي متربيين عليه، ده اللي شايفينه طول عمرنا، ده اللي احنا المجتمع كله بيفكر بالطريقة دي. لكن
ما هو فكر المسيح؟ ممكن تلاقي الحق مختلف تماما عن كل ده. وفعليا الحق فعلا فعلا فعلا لما بتقارنه بقوانين العالم وحتى التقاليد اللي احنا متربيين بيها، لا الحق مختلف. انت عايز تعيش ايه؟ عايز تعيش بفكر المسيح. الكلمة بتطلع

تصنع منك إنسان كامل بحسب فكرة الله. فلما تيجي في الأمور أو في الواقع تلاقي عندك فكرة، تلاقي عندك قرار، تلاقي بسهولة أنت بتعرف ربنا عايز إيه، عارف عندك حاجة في دماغك لك فكر المسيح. وبيقول كده في رسالة كورنثوس وإصحاح التاني بيقول إيه، لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه، هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. عايز أن يعلن لي أمور الله، فأنا محتاج، أنا محتاج عمل الروح القدس. عايز تعرف ربنا عايز لك إيه، ربنا مختار لك إيه، ربنا عايز إيه في السكة دي. بيقول كده، ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لم نأخذ روح العالم بل روح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. عايز تعرف تيجي في موقف مثلا عامل المشروع ده ولا لا، انت عايز الأمر ده يا رب ولا مش عايزني الأمر ده، انا مش عارف الأشياء الموهوبة ليا من الله، انا محتاج روح الله. روح الله هو اللي هيرشدني، يعرفني ايه ده انت عايز ايه، يرشدكم الى جميع الحق، يعرفك ربنا عايز ايه. بيقول كده، التي تتكلم بها ايضا لا بأقوال تعلمها حكمة الإنسانية. احنا مليانين حكمة انسانية، مليانين من افكار العالم. الحكمة الانسانية دي بيقول عنها في يعقوب اللي مليانة بقى تحزب وشقاق وفهلوة وامور عمشيها بطريقتنا يعني افكارنا، لكن الرب بيقول لا، مش بحكمة انسانية. ولو احنا مش مليانين من حكمة الروح والكلمة، احنا في الحقيقة طول الوقت بنمشيها بالحكمة الانسانية، ودي خطر خطر خطر. لكن احنا مش المفروض ماشيين بالحكمة الانسانية بل بما يعلمه الروح القدس. نعمل ايه؟ نقعد قدام الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. مش فاهم الكتاب، امسك الكتاب وشوف دي بيتقال فيها ايه، وقارن دي بدي، وقعد قدام الكلمة. الروح القدس هيفهمك لانه هو مهتم يفهمك، هو اصلا عايز الكتاب ده يكون معلن ليك. الكتاب مش مكتوب عشان يبقى صعب عليك، بل بالعكس لو كتاب صعب عليك روح للروح القدس اللي ساكن فيك قول له كلمني. زي بالظبط لما واحد يكون بيقرا كتاب وبيقرا كتاب ده لأصعب جدا، هيروح لمين؟ هيروح لكاتب الكتاب دوت او للشخص اللي بيعرف يشرح الكتاب دوت، هيروح يسأله عشان يفهم منه الكتاب ده ايه بالظبط كده. الكتاب المقدس مكتوب بالروح القدس، تعالى روح للروح القدس قول انا مش فاهم. مش الحل انك تركن الكتاب، مش الحل نبقى بالنسبة لنا علاقتنا بالكلمة علاقة انا عايز ايه منك فانت هترد عليا، لكن علاقتك بالكلمة لازم تكون هي كل يوم ادراك لشخص الرب، هي كل يوم بعرفه فبعرفه فبيكون ليا فكر المسيح. زي في عدد 16 كده بيقول كده، لانه من عرف فكر الله فيعلمه، اما نحن فلنا فكر المسيح. كل يوم بتتغير، كل يوم فكرك بيتغير، كل يوم بتعرف الرب اللي هو محور الكتاب. انت مش محور الكتاب، الرب هو محور هذه الكلمة، مكتوب بالروح القدس عشان يعرفك شخصه، عشان يعرفك ويغيرك فتبقى فاهم افكاره، يبقى سهل تعرف مشيئته، تبقى ماشي تماما بحسب كلمته. ونتقابل مع بعض في حلقة جديدة نعرف أكتر عن الروح الحقيقي، مهم جدا نعرف أكتر عن الروح القدس في عالم مليان زيف ومليان ضلال، نعرف أكتر عن الروح الحق. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم بيقول: ما المقصود بعدد السنين 1260 يوم، 1290 يوم، 1335 يوم في دانيال 12؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

حلقة النهاردة مهمة لأنها مرتبطة بالأرقام، وإحنا مش بنلعب أرقام، إحنا بنفسر أرقام لأنها في صلب الكتاب المقدس، ولا سيما الأصحاح الشهير آخر أصحاح في نبوة دانيال اللي لو وقفنا

عنده بشيء من التركيز هنكتشف إن في ثلاث أنواع من الأرقام التواريخ محتاجين نعرف المغزى من وراها إيه. فافتحوا معايا دانيال 12 ونشوف من عدد 6 بيقول إيه. بيقول من عدد 6: إلى متى انتهاء العجائب؟ ده سؤال. فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي إلى الأبد. الإجابة بقى إنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان. زمان وزمانين ونصف زمان ده مصطلح في لغة الكتاب المقدس، يعني سنة وسنتين ونصف سنة. فلما يكون سنة وسنتين ونصف سنة يعني كام؟ يعني 3 سنين ونص. لما يكونوا 3 سنين ونص بلغة الكتاب المقدس يعني كام؟ يعني 1260 يوم، يعني 42 شهر. والحقيقة الكلام ده ذكر في عدة أماكن أخرى في الكتاب، هوضحه دلوقتي. إيه الزمان والزمانين والنصف زمان؟ إيه 1260 يوم؟ إيه 42 شهر؟ دي كلها بتتكلم عن منتصف أسبوع الضيقة اللي هيبدأ بعد اختطاف الكنيسة إلى ظهور الوحش والنبي الكذاب في منتصف أسبوع الضيقة وبداية الضيقة العظيمة اللي هي النصف الأسبوع الآخر اللي هي 3 سنين الأخر. هكمل قراية دلوقتي في دانيال أصحاح 12 وبعدين أروح لموضوع 42 شهر وال 1260 يوم، لأن في هنا معضلة إن مش عندي 1260 يوم بس، ده عندي 1290 يوم و 1335 يوم. أقرأ تاني: أنه إلى زمان وزمانين ونصف زمان، فإذا تم تفريق أيدي الشعب المقدس تتم كل هذه. وأنا سمعت وما فهمت، فقلت: يا سيدي، ما هي آخر هذه؟ فقال: اذهب يا دانيال، لأن الكلمات مخفية ومختومة إلى وقت النهاية. كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون، أما الأشرار فيفعلون شرا ولا يفهم أحد الأشرار، لكن الفاهمون يفهمون. ومن وقت إزالة المحرقة الدائمة وإقامة ريكس المخرب 1290 يوما. كده المعضلة زادت شوي، مش 1260 اللي هي زمان وزمانين ونصف، ده بقيت 1290. طوبى لمن ينتظر ويبلغ إلى 1335 يوما. أما أنت فاذهب إلى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الأيام. موضوع 1260 يوم اللي هو زمان وزمانين ونصف زمان جاء في سفر الرؤيا صح 13 عدد 3 و 4 و 5 كالآتي. بيقول إيه؟ بيقول في عدد 5: وأعطي فمن يتكلم بعظائم وتجديف، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ده بيتكلم عن الوحش. يبقى ده الوحش اللي هيظهر بعد اختطاف الكنيسة، الزعيم السياسي الأوروبي الروماني اللي هيعمل ضيق واضطهاد للبقية الأمينة، وهتكون البقية مضطهدة لمدة 42 شهر. رؤية 13 حسبها بالشهور، اللي هي في دانيال 12 زمان وزمانين ونصف، اللي هي أيضا جت في رؤية 11 عن الفترة اللي هيكون فيها شهادة الشاهدين. فبيقول: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما. هي جت 1260 يوم، يبقى جت في رؤية 11 1260 يوم، والشاهدين بتوع رؤية 11 هم البقية، بس ده رقم رمزي. وبعدين أن يفعل 42 شهر، يبقى الضيقة العظيمة اللي هي منتصف أسبوع الضيقة عبارة عن 1260 يوم، وعبارة عن 42 شهر، وعبارة عن زمان وزمانين ونصف. لو رحنا الرؤية 12 كمان يقول: ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، الشيطان لما يطرح في منتصف أسبوع الضيقة، اضطهد المرأة التي ولدت الابن البكر. المرأة مش هي القديسة العذراء مريم، لكن المرأة الأمة اليهودية اللي هتضطهد في الضيقة العظيمة. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان. يبقى الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في رؤية 12 هم الزمان وزمانين ونصف زمان اللي في دانيال 12 هم ال 42 شهر اللي موجودين في رؤية 13 هم ال 1260 يوم اللي موجودين في رؤية 11. لغاية كده عرفنا الثلاث سنين ونص. لكن لو رحنا لدانيال 12 نلاقي يقول لا، ده كمان 1290 يوم، وبعد كده 1300 يوم،

35 يوم، واضح إن في 75 يوم زيادة على الثلاث سنين ونص، بس مقسمين لقسمين، مقسمين ل 30 يوم و 45 يوم. 30 يوم إزاي؟ إحنا قلنا الثلاث سنين ونص 1260 يوم، لكن لو رحنا لدانيال 12

0: 90 في زيادة 30، وبعد كده تحولت إلى في 300,335 يبقى في زيادة 45. ال 75 يوم دي اللي هي عبارة عن أيام السخط متقسمة 30 يوم هيقوم بيها الرب بعد الظهور بدور داود المحارب، سينتصر على الأعداء ويقضي على كل الأعداء. لكن ال 45 يوم اللي هي بعد انتهاء ال 1290 يوم هيقوم بيها المسيح بعد الظهور بدور سليمان، تأسيس المملكة وتأسيس السلام وزرع السلام في الأرض، تنقية الأرض وتجهيزها للملك الألفي السعيد. يبقى ال 75 يوم الزيادة على ال 1260 يوم الواردة في دانيال أصحاح 12 عبارة عن 30 يوم وعبارة عن 45 يوم. 30 يوم تمثل المسيح يقوم بدور داود للقضاء على الأعداء بعد الظهور، ويقوم بدور سليمان لتجهيز الأرض للملك الألفي السعيد. هذا هو مغزى هذه الأرقام في دانيال 12. أتمنى تكون استفدت، وأتمنى أنك تشارك هذه الحلقة مع الآخرين، والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

0: هاليلويا، مبارك اسم الرب. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا وغني عن التعريف، ربي بيستخدمه في مصر وكل مكان في العالم. بيشرفنا وجود القسيس أمجد خليل، راعي وقسيس كنيسة نهضة القداسة بالأولالي. أهلا بيك حضرة القسيس.
1: أهلا بك يا أختي منال، مبسوطة أكون مرة تانية معاكي. كل مرة في برنامجك بتشجع وربنا بيكلمني، صدقيني قبل ما بيكلم السادة المشاهدين. فبشكر ربنا لأجل وقتنا النهاردة، وبصلي الحلقة تكون سبب بركة لكل حد بيتابعنا في اسم يسوع.
0: أمين أمين أسيس كام، بجد أنا اللي بنبسط جدا وأكون معاك وبتبارك دايما. شكرا. يعني كنت بقولك بقالنا فترة طويلة ما طلعنا مش مع بعض، لكن بشكر ربنا أن رتب الفرصة، وبصدق النهاردة أن ربي يدينا حلقة مباركة جدا لمجده ويتكلم لينا ونسمع النهاردة صوته.
1: أمين في اسم يسوع.
0: بدون مقدمات وهخش في الموضوع، أنا عارفة موضوع طويل وشيق وبيمس وبيلمس حياة كثيرين. موضوع العلاقات، واحنا النهارده بنتكلم

0: على علاقات زي ما عنوان الحلقة بيقول، علاقات برائحة المسيح. وإحنا فعلا في أمس الحاجة لعلاقات برائحة المسيح، بيشع فيها ريحة المسيح ومحبته وخدمته لكل إخواتنا اللي في الجسد وفي الكنيسة ولكل الناس حوالينا. بالتالي حياتنا كلها علاقات. إحنا كبني أدمين حياتنا لا تخلو من العلاقات. عندنا علاقة مع الرب، علاقتنا مع الله اللي بدونها ما نقدرش نعيش، وإن البعد عن الله في حد ذاته وبدون العلاقة معاه هو موت. علاقتنا مع أنفسنا، وإزاي تكون أنفسنا دي صحيحة وكل يوم في نضوج وتغيير علشان نكون مشابهين صورة ابنه في أفكارنا وفي ميولنا وفي مشاعرنا وفي الأذهان، نكون كاملين زي ما الكتاب بيقول. وكمان علاقتنا بالآخرين، وده الجزء اللي هنروح ليه في موضوع حلقتنا ونتكلم فيه النهاردة بنعمة الرب. بس وإحنا قبل ما ندخل لموضوع الحلقة، أنا نفسي النهاردة ومصدقة قوي يعني وبطلب من الرب بكل قلبي النهاردة أن رب يدينا علاقات مشفية، ويدينا رب وعي ونور في علاقاتنا مع بعضنا البعض، وأن علاقاتنا دي بدل ما تكون هي شائك حاجة شائكة كده وفيها شوك، لكن يكون فيها بركة وسلام ونعمة وفيض محبة، ويظهر من خلالها الرب يسوع لكل الناس اللي حوالينا ولكل الأرض. قبل ما ندخل لموضوع الحلقة، عايزة أطلب من حضرتك النهاردة تصلي لنا وترفع الحلقة والمشاهدين. رب يدينا نور واستنارة ووعي، يشفي كل رماد النهاردة، يزيل كل رماد على علاقاتنا، ويعطي بدلها جمال في علاقاتنا، نكون فعلا رائحة المسيح الزكية لكل اللي حوالينا وفي كل العلاقات، سواء في الكنيسة برا الكنيسة في أشغالنا في كل مكان بنروحه، نكون فعلا ريحة المسيح.
1: أمين في اسم يسوع. أمين. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لأنه مشيئتك وخطتك وإرادتك الصالحة لينا إن احنا نكون في علاقات سوية، في علاقات صحية، علاقات زي ما هو فعلا عنوان الحلقة برائحة المسيح، علاقات مش بيغلفها رائحة الجسد لكن رائحة حضورك ونعمتك. شخصك الكريم هو اللي بيقود العلاقة، شخصك الكريم هو اللي بيكون فعلا حجر الزاوية في كل علاقة يا رب. عشان كده بنحط حلقتنا بين إيديك. الحلقة مش مجرد وقت هوا بنملاه، ولا استعراض معلومات وآيات وأفكار وأسئلة وتليفونات وأجوبة، لكن الحلقة وقت في روحك القدوس بيتكلم بيعلم بيرشد. فمن فضلك ادينا كلام من عندك مش من عندنا. إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله. ادينا أقوالك، أقوال كتابك، أقوال الروح القدس، علشان كل كلمة تكون سبب بركة وسبب شفاء. يا ما ناس بتسمعنا رب يمكن مجروحة في علاقات، مكسورة من علاقات، في حالة توتر وضيق بسبب علاقات فيها جروح، علاقات سامة. تعال النهاردة في اسم يسوع ابعت كلام يتقال فيه أرسل كلمته فشفاهم. اشفي نفسيات تعبانة، اجبر نفوس مكسورة، اعصب قلوب متألمة وحزينة وخائرة وحائرة. بركة ونعمة خاصة لأختي منال، بركة لكل السادة المشاهدين، بركة لكل الأحباء خلف الكاميرات يا رب. نعمة وبركة لحلقتنا وقتنا في اسم يسوع، ولك كل المجد. آمين.
0: آمين. آمين. آمين. آمين. لما بنيجي لرب يسوع وحياتنا بتتغير ونتقابل معاه، أكيد لازم علاقاتنا ونظرتنا للناس اللي حوالينا لازم تكون بتتغير. ولو ما كانتش بتتغير وكانت زيها زي نظرة العالم للعلاقات اللي مليانة بالمصلحة، مليانة بالاستغلال، مليانة بالتمن بالمقابل، فيها مقابل دايما، يبقى احنا في حاجة مش مظبوطة، لانه احنا لينا نظرة تانية في علاقتنا مع الاخرين. نظرتنا اللي الرب بيدهلنا وروح قدس بيدهلنا ان احنا نشوف بيها اخواتنا ونشوف بيها حتى الناس المختلفين عننا، واللي بنشوف بيها ايضا اعدائنا. مش بس القريبين مننا.

0: ممكن كمان الناس البعيدة عننا والأعداء. لكن الرب النهاردة عايز يوجه عنينا على النظرة دي، وأنا بصلي الرب يفتح قلوبنا وأذهاننا النهاردة إن نفهم كويس قوي إن إحنا لينا نظرة مختلفة ولينا أساس آخر بتقوم عليه علاقتنا بالآخرين وعلاقتنا بإخواتنا.
1: حي
0: إيه النظرة دي يا سيس؟ وإزاي تكون لينا النظرة دي؟ وإيه الأساس اللي بتقوم عليه علاقتنا دي؟
1: مبدئيا يا اختي منال لازم نتفق انه الانسان كائن علاقاتي.
0: صحيح.
1: يعني كائن علاقاتي ما يعرفش يعيش وحده.
0: صح.
1: اي انسان سوي، اي انسان طبيعي ما يستمتعش باكله وحده، ما يستمتعش يتفسح في مكان هو وحده. لو انا وحدي في مكان جميل مش بحس بجماله، لو انا معاي حد في مكان مش حلو بيهون عليا. فالانسان ربنا خلقه ما يكونش وحده، بدليل أن ربنا لما خلق العالم وخلق الخليقة والمسكونة كلها كان كل ما يخلق حاجة يقول لك إيه؟ ورأى الله أنه حسن. مرة تانية حسن جدا. أربع خمس مرات يقول أن كل حاجة كانت عاجبة ربنا. أول مرة ربنا قال على حاجة أن هي مش كويسة، قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، ليس جيدا أن يكون الإنسان وحده. مرة تانية الكتاب المقدس قال ويل لمن هو وحده، ودي كمان آية أصعب. يعني مش بس مش حلو أنك تكون وحدك، ده ربنا يسترها عليك لو أنت قاعد وحدك. مرة الحكيم قال المعتزل يطلب شهوته، اللي قاعد وحده ده دايما كل أفكاره أفكار ظلمة، أفكار سلبية. علشان كده بعد ما قال أنه ويل لمن هو وحده يقول اثنان خير من واحد والحبل المثلوث لا ينقطع سريعا. فربنا دايما مش عايزني وحدي، دايما يقولوا عندنا في الصعيد الناس بالناس. يعني الناس بالناس اللمة بتشجع على اي حاجه. ممكن واحد ما ياكلش لكن لما يبقى في ناس ياكلوا مع بعض. ممكن طفل صغير ما بيحبش ياكل كتير لما يتحط وسط اطفال بياكل. ممكن واحد يكون متعود ما بيفطرش لما يروح مؤتمر والناس حواليه بتفطر الكل بيفطر. فالانسان كائن علاقاتي، الناس بتشجع بعضها. بس انا ليه محتاج اكون في علاقه مع الناس؟ زي ما حضرتك قلتي في أسس بيتبني عليها علاقاتي بالآخرين. أول حاجة أنه إنسان، أنا عايز أدخل في علاقة مع شخص لأنه أصلا إنسان، والإنسان بيدور على الإنسان. ربنا خلقنا علشان نشجع بعض، علشان نسند بعض. فرقم واحد هو إنسان، بغض النظر عن دينه، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن طائفته، بغض النظر عن ثقافته، بغض النظر عن مركزه المالي، مركزه الاجتماعي، مركزه العلمي، فقط لأنه إنسان نسمة الله. يعني ده يعتبر أخويا، بلاش أقول أخويا في الدين ولا أخويا في الطيف ولا أخويا في العيلة، أخويا في الخليقة. إحنا كلنا تكوين أب واحد وإله واحد. فمين النهاردة اللي من حق يقول لربنا أبونا؟ كل الديانات اللي في الدنيا، كل الديانات حتى الكفرة والملحدين، من حق كل الخليقة تقول الله أبونا. بس أبونا بالإيه؟ بالخلق، لأنه ربنا هو اللي خلق الكل. فأول حاجة أنظر للإنسان بصفته إنسان مخلوق على صورة الله، لكن كمان بصفته هو شخص يحتاج إلى نعمة الله، يحتاج إلى التغيير، يحتاج إلى الخلاص. مرات لما بنشوف سلوكيات شاذة من الناس أو تصرفات تجرح من الناس أو مواقف صعبة من الناس بنتضايق منهم، هو إزاي يعمل كده؟ إزاي تتكلم كده؟ بس لما افتكر انه الشخص ده محتاج لنعمة الله ومحتاج لخلاص الله، ده يخليني بدل ما اكون ناقم عليه يصعب عليا. والمسكين محتاج نعمة ربنا وايد ربنا. الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. انا علي دور، ممكن اكون انا ما بعرفش اوعظه ولا اقدر اكلمه عن ربنا او اخاف اكلمه عن ربنا، لكن يكفي اقول للرب ده اخويا في الخلق، انت خلقته، محتاج يا رب انك تتعامل معاه وتتلامس معاه. اذا الاسس المهمه جدا، رقم واحد هو شريكي في الانسانيه، رقم اثنين هو انسان يحتاج الى نعمه الله ويحتاج الى خلاص الله.
0: مفيش محبه، مفيش علاقه غير سليمه صحيحه الا اذا بنيت على المحبه.
1: صحيح.
0: وده الاساس اللي رب علمه لنا، وأساس علاقة الله بينا هي المحبة، أن الله أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا.
1: نعم.
0: يعني الله حبنا وقدم نفسه وأسلم نفسه من أجلنا. بدون المحبة

0: ما فيش علاقات سليمة، ومش هيكون في علاقات سليمة، لأنه لو العلاقة ما فيهاش محبة وبذل وتضحية هيكون بدلها في المصلحة والاستغلال وكل الأمور اللي مش من الرب واللي من عدو الخير، هتكون هي اللي بتحتوي هذه العلاقات. إيه أهمية إن علاقتنا تكون فيها حب وبذل؟ ويمكن الوقت ده يعني احنا بنشوف ان الزمن اللي احنا بنعيش فيه ده زي ما الكتاب قال تبرد محبة الكثيرين، والحاجات الصعبة اللي بنعدي بيها والظروف الصعبة والغلا وكل الحاجات والصراعات والحروب وكل الحاجات دي بتأثر علينا جامد، بتخلي الناس حتى واصلين للمرحلة انه محدش طايق التاني. لكن احنا كأولاد الله لينا دور وطريقة مختلفة وأساس مختلف مبني على المحبة والبذل.
1: صحيح. زي ما حضرتك قلتي إنه أي علاقة صحية وأي علاقة صحيحة لازم تبنى على المحبة. الله نفسه بنى علاقته مع الإنسان وبنى علاقته مع العالم على أساس المحبة. ليه الله الآب يرسل ابنه يسوع المسيح يموت لأجل العالم؟ قال السبب في يوحنا 3:16، قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مين اللي جه الأول، الحب ولا البذل؟ الحب. لما الله أحب بذل. مرة تانية يقول هذا وإنكم عارفون نعمة الله، عمل إيه؟ افتقر وهو الغني لكي نستغني نحن بفقره. مرة تانية يقول في رسالة روميا الله بيّن محبته لنا إزاي؟ إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا. الثلاث آيات دول بيقولولنا ببساطة إنه مفيش علاقة صحية إلا لما يكون أساسها المحبة. فأنا لما أحب أسامح، لما أحب أمشي الميل الثاني، لما أحب أحتمل، لما أحب أعاتب، لما أحب أغفر، لما أحب أحيانا أتنازل عن حقي، لما أحب أحيانا أنا اللي أمشي خطوة واثنين وثلاثة لمجرد إن أنا بحب. مرة واحد قال من الممكن أن تعطي دون أن تحب، لكن من المستحيل أن تحب دون أن تعطي. يعني من الممكن أن تعطي دون أن تحب؟ إحنا ممكن ندي واحد شحات ما بنحبوش، لكن شفقة نديله، دي اسمها عطاء. لكن لو أي حد بيحب حد، أكبر دليل على الحب هو العطاء. فربنا عاوز يقول خلي أساس العلاقة مع اللي قدامك مش المصلحة، لأنه ياما ناس بتدي علشان هتاخد. أنا بقدم السبت علشان ألاقي الحد، لا، أنا بدي لأن أنا بحب. الوردة لو أنا مسكتها في إيدي هطلع ريحة كويسة، لو حطيتها في العروة بتاعت البدلة هطلع ريحة جميلة، لو مسكتها وفركتها بإيدي هطلع ريحة كويسة، لو رميتها في الأرض وحطيتها أنا آسف تحت الشوز اللي أنا لابسها هطلع ريحة كويسة. ليه؟ رغم أن أنا احترمتها جابت ريحة كويسة، دستها طلعت ريحة كويسة. ليه بتطلع ريحة كويسة في كل الأحوال؟ لأنه هي واخدة الريحة الجميلة مش من برة، منها فيها، مش ريحة مصطنعة لكن ريحة طبيعية. اللي واخد علاقة من ربنا، اللي ليه علاقة مع ربنا، ده محبته مش محبة مصطنعة لكن محبة حقيقية. ودي حاجة ما ينفعش ناخدها من سماع وعظة ولا ناخدها من كتاب نقراه، دي بناخدها من علاقتنا مع الرب. كل ما يكون لي علاقة حقيقية مع الله أختبر كلام الكتاب أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا. فالمحبة بتنسكب لما يكون لينا علاقة مع الرب. لو ما فيش علاقة مع الرب هقدر أقدم محبة، بس محبة رقم واحد وقتية، رقم اثنين محبة تحكمها المصلحة، رقم ثلاثة محبة أنانية، رقم أربعة محبة ذاتية، بمعنى إن أنا بحب لأن. ودايما قالوا في فرق بين اثنين، في واحد بيحب لأن وواحد بيحب بالرغم من أن. اللي بيحب لأن دي محبة الجسد، محبة المصالح، أنا بحب لأنه فيه فلوس، أنا بحب فلان لأنه دمه خفيف، أنا بحبه لأنه قريبي، أنا بحبه لأن هو ساعدني، أنا بحبه عشان في مصلحة معاه، بحب لأن. طول ما في سبب للحب دي اسمها محبة الجسد. لكن

0: المحبة الحقيقية هي أن تحب بالرغم من أن أنا عارف اللي قدامي ضعيف، واللي قدامي يتكلم علي كلام سلبي، واللي قدامي ممكن يكون جوايا عداوة ليا، بس أنا ما أعرفش غير إن أنا أحبه. وده اللي قاله الرسول بولس لما كلم الرجالة وقال أيها الرجال أحبوا نساءكم، جاب أكبر مثل وأصعب مثل. إيه هو؟ كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. طيب سؤال، المسيح لما أحب الكنيسة هل كانت الكنيسة خالية العيوب؟ هل كانت الكنيسة بلا عيب؟ الكنيسة كان فيها ولم تزل فيها عيوب كتير، بس هو لأنه بيحبها قابلها زي ما هي ويصلح فيها بعد ما يحبها. فالمحبة الحقيقية عشان تكون حقيقية كتابية قلبية لازم اللي بيحب يكون ليه علاقة مع ربنا وشبعان من محبة ربنا عشان يقدر يدي حب للآخرين.
1: أمين يا أسيس. أستأذنك معنا تليفون.
0: يا أوكي.
1: معنا بنت الرب من مصر، أهلا بيكي بنت الرب. بنت الرب من مصر، أهلا بيكي. أستأذنك حبيبتي تسمعينا من التليفون بس مش من التلفزيون. حبيبتي سمعينا، من فضلك اسمعينا بس من التليفون. يا ريت تبطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون بعد إذنك. بنت الرب، طيب غالبا في مشكلة في الخط عندك، ممكن تعودي الاتصال بينا. بشكرك جدا. حضرتك قلت بنحب لأن
0: مش بالرغم من أن.
1: مش بالرغم من بحب لأن حسن هي بقت كبيرة قوي الوقت ده. لأن المصالح زادت قوي والآفة دي حساها، وأنا عايزة أقول عليها آفة لأنه بعكس طبيعة الله وبعكس اللي الرب زرعه فينا كأولاده. ولأن دي دخلت قوي جوه جسد المسيح. فأنا بحب أختي في الكنيسة لأنه هي شبهي أو زيي أو اتربت زيي أو ليها نفس الصفات القريبة مني، ومش بحب ده لأنه مختلف عني. سهل قوي نحب الناس اللي زينا، لكن صعب قوي نكون بنحب الناس اللي مختلفين عننا.
0: صحيح.
1: وده بيخلي ناس كتيرة قوي تهرب من الكنيسة وتسيب الكنيسة لأن مش بتلاقي المحبة والاحتواء ده جوه.
0: صحيح.
1: الكنيسة.
0: صحيح.
1: من الآفات التانية اللي بنلاقيها وبقوة، الناس لما بتلاقي الشلالية جوه الكنيسة، لأن كل مجموعة زي بعض ممكن جدا يحصل. الناس القريبين في العمر دايما بيكونوا قريبين من بعض، الشباب مع بعض اللي هم حديث الزواج، لأنه الموضوعات والأمور الحياتية متشابهة. فده بيخلينا أوكي إن احنا نتقرب من بعض لأن عندنا نفس الظروف الحياتية المتشابهة اللي بتخلي فيه نوع من المشاركة بيننا وبين بعض. لكن بيكون أصعب لما بنكون شلل منحصرة في نفسها وجوه بعدها ومنفصلة عن الجسد.
0: صحيح.
1: ايه رأيك؟
0: الرب يسوع لما تكلم عن
1: الآفة دي في كل حتة في مصر وفي أمريكا وفي كل مكان،
0: منتشرة في أماكن كتير.
1: أيوة.
0: علشان كده الرب في مرة قال الكلام ده ليهم في الموعظة، قال في يوم من الأيام إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم. لو أنت اللي بجملك بتجمله، واللي بيحبك بتحبه، واللي بيودك بتوده، واللي بيكرهك بتكرهه، واللي بيشتمك بتشتمه، واللي بيكرمك بتكرمه. طب ما الخطاة بيعملوا كده مع بعض.
1: أيوة.
0: والعشارين بيعملوا كده مع بعض. أي فضل لكم. وبعد كده قال الأربع كلمات والأربع تعاليم اللي الناس بتستصعبها، لما قال أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. مرة حد قال كيف ننجح في مادة أحب أعداءكم ونحن راسبون في مادة أحب بعضكم بعضا؟ إذا كنا احنا في الكنيسة مش عارفين نحب بعض، ازاي هنحب اعدائنا والناس اللي بره الكنيسه؟ فانا محتاج اني اتملي من محبه الله وحضور الله في حياتي عشان اقدر احب الناس اللي حواليا، عشان اكون امين فعلا في ناس قد تكون طباعها صعبه، ناس ما تتحبش، ناس اسلوبها مش حلو، بس علشان اخد قدره ان انا احب الناس دي لازم علاقتي بالرب يسوع تكون قويه جدا، فلما بيملاني بالمحبه بيبقى سهل عليا اني انا اقبل الاخرين. ولازم كمان أكون أنا قابل نفسي، متصالح مع نفسي، شاعر بحضور ربنا في حياتي، فده بيخلي قلب كبير، لا عندي غيرة ولا عندي نميمة ولا عندي حسد، ولا هي أحسن مني ولا هو أفضل مني، أنا عندي قبول للآخر، عندي قبول للجميع. والمفروض لو العالم بره بيصنف الناس شرائح وفئات، المفروض الكنيسة ما يكونش فيها الكلام ده. الكنيسة جسد المسيح، الكنيسة جماعة المؤمنين، الكنيسة مش بس تقبل الشخص اللي يتقبل، ده تقبل الشخص اللي المجتمع رفضه. المفروض اللي المجتمع رفضه بره يلاقي مكان في الكنيسة جوه. احنا النهاردة للأسف أحيانا المجتمع بقى بيقبل اللي الكنيسة بترفضه، يعني ياما ناس ما لقيتش مكان في الكنيسة لكن لقت مكان في العالم، مع أنه المفروض اللي ما لقيش مكان في العالم يجي يلاقي مكان في الكنيسة في جسد المسيح. عشان كده محتاجين ككنيسة نكون بنقبل، بنحب، بنشجع، بنطبطب على بعض، بنسند بعض. الناس اللي جاية الكنيسة دي مش ناس مرتاحة ومبسوطة ورايحة تصلي، 90% من اللي جاي الناس اللي جايين الكنيسة جايين مستشفى، جايين تعبانين نفسيا، جايين اللي عنده شعور بالذنب، اللي عنده شعور بالنقص، اللي عنده احتياج نفسي، اللي عنده احتياج مادي. دور الكنيسة ودور الراعي ودور المسؤولين يطبطبوا ويشجعوا ويسألوا ويسندوا. دي الكنيسة الحقيقية اللي تعتبر كل عضو فيها كأنه هو كل الكنيسة وتهتم بي.
1: أمين يا سيس. أنا لسه هرجع للنقطة دي تاني، بس معنا تليفونات. معنا الأخ مدحت من مصر، أهلا بيك أخ مدحت. أخ مدحت معنا.
2: ألو.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا. مساء الخير يا فندم.
1: مساء النور، أهلا بيك.
2: مساء الخير جناب القسيس أحمد خليل.
0: أهلا بيك يا أخي مدحت، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: إحنا سمعينك يا أخ مدحت، أستأذنك تسمعنا من التليفون بس.
2: حاضر.
1: علشان في ديلي بين التلفزيون والتليفون.
2: كان ليا سؤال القسيس أمجد خليل.
1: اتفضل.
2: هو أنا من أشد المعجبين بحضرتك، متابع جيد جدا لكل اتباعاتك، بس للأسف عبر الشاشة بس. ما جاتش فرصة يعني أنا أجي الكنيسة عند حضرتك الأولى لي إن شاء الله قريب. أنا ليا سؤال لحضرتك. يعني أنا كنت محب جدا لأقصى درجة، بخسر، بنسى أي حد أساء ليا، ممكن أشوفه بعديها بشوية رغم أنه أساء ليا أغفر له، أنا بحب كل الناس، ولكن أنا تعبت الموضوع ده. أنا يعني بقابل خيانات، بقابل كلام غلط عليا، بقيت حساس جدا، بحاول أبعد عن الناس على قد ما أقدر، لأني اتصدمت في كذا شخصية بره وداخل الكنيسة. أنا لسه يعني مؤمن بقالي سنة. أنا يعني اختبرت ربنا في خلال السنة دي كتير قوي، بس برضو مش قادر ارجع زي الاول. المحبة اللي كانت جوايا في الاول انا حاسس انها قلت تجاه الناس، حاسس ان انا بعيد حتى في شغلي. انا ليه شغلي وبس، علاقات سطحية خالص، ماليش اي تدخلات حتى في محيط بيتي، حتى في اسرتي. خايف اتعمق في اي علاقة أبصدهم تاني أتعب. فيعني محتاج رد حضرتك، أعمل إيه اللي أنا وصلت له ده؟
0: أمين أمين.
1: أشكرك جدا جدا يا أخ مدحت، سؤالك رائع جدا جدا، ويعني فعلا قلوبنا معاك. يعني وده حال كثيرين أنا متأكدة بيسمعونا النهاردة، وإنت عبرت عنهم بالسؤال ده. القسيس هيرد على حضرتك. بشكرك جدا، ربي يباركك.
0: عايز أقول له أول حاجة، سؤالك يدل أن أنت حد طاقي، حد محترم، حد بيحب

0: رب،
1: أيوة.
0: وجميل ان هو عمره في الايمان سنه ويكون واصل للنضوج الروحي ومتصالح مع نفسه وقادر يحب الناس. بس عايز اقول له اكتر من نقطه. النقطه الاولى، افتكر انه الانسان هو الانسان، ما تحطش عينك على حد، من اول الخدام الكبار لاصغر واحد الانسان انسان، ما فيش انسان كامل وما فيش مثال كامل. خلي عينك على الرب مش على الناس. رقم اتنين، الحساسية نعمة ونقمة. ميزة يكون الإنسان حساس فبيشعر بالآخرين ما يجرحهمش، لكن مشكلة الحساس إنه أقل حاجة بتعلم فيه، أقل حاجة بتجرحه، أقل حاجة بتضايقه. فبلاش تكون حساس زيادة عن اللازم، علشان ده ما يعمل لكش وجع في نفسيتك من كل حد أنت بتتعامل معه. رقم ثلاثة، أنا محتاج في بعض المواقف لما أجرح أو لما حد يضايقني أو حد يزعلني إني أتكلم معاه، إني أواجه، إني أحكي، إني أقول له أنا زعلان من واحد اتنين تلاتة. قد يكون في مواقف أنا فهمت غلط، ولو أنا ما فهمتش غلط والشخص اللي قدامي هو اللي غلط، على الأقل يعرف غلطه، فلازم أواجه. بس أنا تعبت واجهت واحد واتنين، إن شاء الله أواجه عشرة. الصح صح والغلط غلط. فرقم واحد، افتكر إنه هو إنسان والإنسان طبيعته النقص. رقم اتنين، طول ما احنا في الجسد، طول ما احنا في الحياة، احنا معرضين نتقابل مع الكويس ونتقابل مع الوحش. في ناس محتاجين نقرب منهم اكتر، وفي ناس نبعد عنهم تماما، وفي ناس نحط بيننا وبينهم بعض الحدود.
1: عندنا كلام بقى كتير في الحكاية دي، بس انا عايزة ارجع تاني لسؤال الاخ مدحت. بس خلينا ناخد الأخت سيلة على التليفون، بقى لها شوية منتظرة. وبعدها بنت الرب، ونرجع تاني السؤال. أخت سيلة أهلا بيكي، حضرتك على الهواء.
2: معك أخت الغالية.
1: أخت سيلة،
2: سلام المسيح معك. أهلا ومع حضرة الأسيس أمجد، ربنا يبارك حياتك. ممكن أسأل حضرة الأسيس سؤال؟
1: تفضلي، هو سامعك.
2: نحن نعلم أن محبة السيد المسيح له كل المجد محبة مطلقة، حتى لما كان في الجسد كانت محبته مطلقة فائقة العقل زي ما بيقولوا. لكن إحنا كبشر في المحيط الدائرة، مثلا زي العيلة الشغل كده، لما بنحب إنسان أحيانا مش بناخد بالنا إن إحنا ناخد، لكن في أحيانا بتحب ان نلاقي يتقابل الحب بالحب. يعني احنا بشر، ده حتى المسيح لما احسن لتسعة لعشرة، دي واحد غريب الجنس فكره قال اين التسعة، ده المسيح نفسه. فما بالك احنا برضو محتاجين ان نلاقي مقابل للحب ده. ولا ايه رأي سيادتك؟ سهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا. بشكرك جدا. معانا بنت الرب من مصر، اهلا بيكي بنت الرب.
3: الو،
1: اهلا بيكي، اتفضلي.
3: الو،
1: احنا سامعينك، اهلا وسهلا بنت الرب.
3: ايوه انت خير. ايوه بنت الرب معاك،
1: احنا سامعينك، اتفضلي. بنت الرب حضرتك على الهواء، من فضلك اسمعينا من التليفون بس مش من التلفزيون. بنت الرب غالبا فقدنا الاتصال بيها. طيب بليز من فضلك عاوزي الاتصال بينا مرة تانية. سؤال الأخت سيلة بتقول احنا عايزين مقابل قدام الحب ده، احنا بنحب فلازم نلاقي مقابل. بس انا عايزة ارجع لسؤال أخ مدحت، ويمكن الاثنين يكونوا مكملين لبعض. سؤال الأخ مدحت مع الأخت سيلة، إنه المحبة بتاعتنا لازم تكون غير مشروطة، لأن ربنا بيطالبنا، يعني متهيألي ده أساس في علاقتنا مع الناس، إحنا لازم نبقى واخدين بالنا منه. أنا مش أحب الناس بشروط، لكن أنا أحبهم لأن الرب قال كده، إنه إن كان الله أحبنا هكذا.
0: نعم.
1: يعني هو حبنا وإحنا مليانين بالضعف والتقصير والخطية، فهكذا ينبغي أن نحب بعضنا بعضا. إحنا ما عندناش اختيار تاني في موضوع المحبة غير إن إحنا نكون زي رب يسوع في المحبة بلا شروط. وده اللي يخلينا يأسيس، لأن جالنا برضو السؤال ده، ليه محبتكم هي انعكاس لرائحة المسيح الزكية. ما في أديان تانية عندها أخلاقيات ومبادئ واحترام، والناس بتحترم بعضها البعض وبتحب بعضها البعض وتساعد بعضها البعض. فليه أنتوا بتقولوا أن المسيح بس هو اللي بيديكوا هذه أو له هذه الرائحة الزكية فتخرج محبتكم من خلالها للآخرين؟ لأن إحنا محبتنا غير مشروطة للآخرين، وده اللي من إيه رأيك يا سيس؟
0: علشان كده بنقول إنه الإنسان الطبيعي ما يعرفش إيش الكلام ده. الإنسان الطبيعي عايز واحدة بواحدة. الإنسان الطبيعي محبة بمحبة، أمانة بأمانة، عطاء بعطاء، نقص بنقص. لكن الإنسان اللي ليه علاقة مع الله ده يعتبر إنسان غير طبيعي، إنسان سماوي، إنسان عنده الروح القدس. والروح القدس من الثمار اللي فيه، من أول الثمار اللي فيه، محبة، فرح، سلام. أهل العالم بيحبوا بعض، بيحبوا بعض وبيكرموا بعض وبيقفوا في ظهر بعض، بس دي المحبة الطبيعية اللي هي محبة القرابة، المواقف، الشهامة، الجدعنة، الرجولة، الحاجات الطبيعية. لكن محبة أولاد وبنات الله، حتى لو اللي قدامي أساء إلي، حتى لو اللي قدامي جرحني، حتى لو اللي قدامي زعلني، مهما حصل أنا معرفش غير إن أنا أحب. لأنه المحبة ما بقتش صفة، لكن بقت طبيعة أنا اكتسبتها لما نلت الولادة الثانية والروح القدس سكن فيا. فبسكن الروح القدس بقى الطبيعي بتاعي إني أقدم حب. طبعا ما ينفعش أقارن بين محبة الله للناس والعالم والخطاة بمحبتي أنا، لأنه ده الله والله محبة وأنا إنسان، أنا محدود. بس علشان أقدر أعكس رائحة المسيح الزكية، عشان أقدر أعكس محبة الله للعالم والخطاة والأشرار، زي ما قلت لازم أكون مرتبط دايما بالنبع، بالمصدر. مين المصدر؟ شخص الرب. دايما أي بيت فيه حنفيات مية كتير ومية في كل حتة فيه، لما ندور المية دي كلها جاية منين؟ في ماسورة داخلة من الشارع بيسموها الماسورة الأم، دي الماسورة الأساسية اللي بتغذي كل مصادر المية في البيت. الماسورة الأساسية، مصدر المحبة، الله. ولما بنحبه نقدر نقدم ونوصل محبة للآخرين. فلو أنا ما عنديش علاقة مع النبع، عمري ما هيكون لي علاقة مع المصب، مع الناس الآخرين. العلاقة دايما علاقة ثلاثية، رقم واحد علاقة رأسية، رقم اثنين علاقة داخلية، رقم ثلاثة علاقة أفقية. العلاقة الرأسية علاقة الإنسان بالله، يتولد عنها علاقة داخلية، أحب نفسي وأقبل نفسي، يتولد عنها علاقة أفقية، أقدر أقدم حب للآخرين. لو أنا فقدت العلاقة الرأسية مع الله لن أستطيع أقبل نفسي، ولو أنا ما قبلتش نفسي، مش حابب نفسي، عمري ما هقدر أكون متصالح ولا أقدم محبة للناس اللي حوالي.
1: إحنا بنحب بلا شروط، بنحب الآخرين بلا شروط، مش عشان هم كويسين أو حتى إن إحنا ضمنين إن هم هيبقوا كويسين، لكن ربنا عايزنا إن إحنا نحبهم.
0: بالظبط.
1: مغفراننا ليهم لازم يكون بلا شروط. صح. أيضا أنا عايزة أروح لحتة الغفران دي، واللي هي يعني بتتعب أو متعبة أو معضلة قدام ناس. صحيح. كتير إن أنا أغفر بلا شروط حتى لو الشخص ده ما جاش يعتذر، لأن الناس أوقات أنا مش هغفر له إلا إذا جه اعتذر.
0: صحيح.
1: لكن لا، أنا هغفر حتى لو الشخص ده ما اعتذرش. بالزبط. لأنه أنا بغفر علشان علاقتي أنا مع الله ومع نفسي ما يكونش فيها مرارة. إيه رأيك يا أسيس؟ وكمان الحتة اللي قالها الأخ مدحت، إنه هو ابتدى يعني زي اللي اتلسع في الشوربة بقى، أنا مش هعمل علاقات، أنا بقيت خايف أعمل علاقات في الشغل مع حتى مع بيقول بعض أفراد الأسرة، أنا خايف أعمل علاقات في الكنيسة لألا هتجرح قدامها، فأنا أقرر أن أنا أحمي نفسي
0: فأبعد
1: ومش هعمل علاقات علشان أنا عايز أحمي نفسي عشان خايف أتوجع.
0: تمام.
1: فنفسي تكلمنا في النقطتين دول، الغفران والاعتزال علشان أحمي نفسي، وده مختلف تماما متهيألي عن الحدود في العلاقات، وإحنا هنتكلم في الحكاية.
0: ده صحيح. أول حاجة الغفران هو أكبر محك للحب، هو الغفران. يعني أنا سهل أقول على أي حد أنا بحبه، عادي أي حد

0: بحب حد. بس امتى تكون المحبة دي حقيقية؟ لما يكون عندي استعداد ان انا اقدم غفران. التلاميذ لما قالوا للرب علمنا ان نصلي كما علم يوحنا تلاميذه، قال لهم اما انتم فما تصليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات، الى اخر هذه الصلاة. العبارة الوحيدة اللي الرب علق عليها في الصلاة هي عبارة واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. بعد ما خلص قال لهم ايه؟ لانه ان لم تغفروا للناس زلاتكم لن يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا زلاتكم. فمعناها ببساطة أنت بتحب اغفر، أنت بتحب اصفح، بس أنا مش قادر أغفر. خد بالك أن أنت لازم تغفر لأن أنت كمان اتغفر لك. أنت هنا مش بتقدم، أنت بترد. أنت مش بتقدم حاجة جميلة للي قدامك، ده أنت بترد اللي تقدم لك في الصليب. عشان كده اغفروا يغفر لكم. أنا بغفر وبقدم حب لأن أنا كمان اتحبيت واتغفر لي. علشان كده دايما بنقول أن الغفران قبل ما يكون بيطلق الشخص اللي أساء إلينا، الغفران بيطلقنا إحنا. الاحتفاظ بالإساءة لا يؤذي الشخص المسيء، لكن يؤذي الشخص الذي أسيء في حقه. أنا لما بحتفظ بالمرارة أنا اللي بتعب، واللي سبب لي المرارة عايش حياته، اللي سبب لي المرارة بياكل وبيشرب ويمكن مش شاعر بيا ويمكن شمتان فيا. لكن أنا اللي بحتفظ بالمرارة زي واحد بيحتفظ بكورة نار مسكها في إيده وقافل عليها، وهو من جواه شاعر بالألم من الشخص اللي أساء لي. أنا اللي هتحرق مش هو. فلما أنا بأطلق غفران وصفح وحب، ده بيريحني أنا، وده بيخليني عندي استعداد أقبل وتعامل مع الآخر مرة تانية وتالتة ورابعة. بس علشان ما احتفظش بالمرارة والألم وكورة النار في إيدي، لازم أتذكر أن الشخص الذي أساء إلي في الآخر هو إنسان، ولأنه إنسان هو خطأ، ولأنه إنسان هو محدود، ولأنه إنسان هو متقلب ومتغير المشاعر. صحيح. حاجة تانية، ما أنا كمان إنسان، ما أنا ما بغلط، ما أنا ما أزيت مشاعر ناس. صحيح. ما أنا ما كسرت ناس. وده يوصلنا أو ياخدنا لفكرة وسؤال أخونا مدحت. مش معنى كده أني أبعد تماما. القرب التام خطأ والبعد التام خطأ، لكن يفضل تكون في مرحلة متوسطة في العلاقات.
1: يس. أنا هرجع تاني للنقطة دي، بس ناخد تليفونات كمان. معانا الأخ ممدوح من مصر، أهلا بيك أخ ممدوح. أسفين جدا فقدنا الاتصال، أستأذنك تعاود الاتصال بينا. معانا بنت الرب من مصر.
2: ألو مساء
1: الخير. أهلا وسهلا. أنا
2: سؤال حضرتك، إذا ممكن أسأل بس في حاجة؟
1: فضلي.
2: هو أنا عندي مشكلة، بس إني أنا يعني متجوزة من زمان 20 سنة كده، أنا أعرف الرب من وأنا صغيرة يعني وأنا في الإعدادي. بس هي الفكرة إن أنا واخدة جوزي عن عدم اقتناع وعندي رفض ليه، فأنا مش عارفة أعيش معاه. يعني لينا فترة كبيرة بس أنا لسه مشاعر دي جوايا، أنا مش عارفة يعني. أنا الموضوع ده تعبني نفسيا، فالمبدأ أصلا إن أنا يعني أصلاً أنا عندي رفض ليه، مش موضوع حب ولا، أنا أصلاً عندي رفض. أنا مش عارفة أعمل إيه، المشاعر دي بتروح وتيجي، المشاعر دي بتروح وتيجي، المشكلة فيا مش فيه خالص. وبعد كده اتكلمت مع ناس كتير، الواقع حاجة ولما تكون جوه المشكلة تبقى حاجة تانية، لازم تقبله لازم ترضي. طب أنا جوايا رفض أصلاً من الأول، المبدأ أصلاً أنا عندي رفض ليه. فأنا مش عارفة بقى ليه شهر كده، أنا حتى مش عارفه اقعد الرب نوم الرب، ولا عارفه اصلي، مش عارفه ملخبطه. واسال بس الرب، هو ليه يا رب انت سمحت بالامر ده؟ بس هو كمان حد مش مؤمن، ده برضه نقطه انا بعاني منها. لو انا اتجوزت في الصعيد واتجوزت صغيره، فوقتها ما كنتش عارفه اختار، او اللي هو ما كنتش عارفه اخد قرار صح، مش عارفه يعني الدنيا ملخبطه معايا خالص.
1: اوكي حبيبتي، خليكي معانا، الاسيس هيرد على سؤالك.
0: هو الرب يسوع قال احبوا اعدائكم. انا مش بقول لها انه
1: مش عدو،
0: انا بقول لها جوزك ما وصلش لمرحله انه يكون عدوك. لكن النعمه اللي قالت لنا حبوا اعدائكم حتى لو ده صعب، تقدر تدينا قدره ان احنا نحب الناس اللي معانا حتى لو احنا رافضينها. بس عايز اقول لها على حاجه، انت قبل ما تكوني رافضه جوزك، انت رافضه وضعك، انت رافضه حياتك، انت رافضه نفسك. ولانك رافضه نفسك ورافضه انك اتجوزتي بدري وشاعره انك اتظلمتي، فده مخليكي كمان حتى مش

0: قبلها هو. احنا مش عايزين نظلمها، قد يكون هو فعلا شخص لا يقبل وعندها اسباب للشعور بالرفض، وناس كتير عندها الشعور ده، بس خلينا مش نعالج العرض، نعالج المرض. مش نعالج رفضها للزوج، نعالج هي ليه رفضة وضعها عموما. الفكرة اني انا لما بقبل الرب يسوع مخلص شخص لحياتي، واؤمن انه الله اعد لي خطة، الخطة دي مرات بيكون فيها مشاكل بسبب اختياراتي، بسبب قراراتي، وما ينفعش حد يقول لها ده صليبك، لا ده مش صليبها. الرب لما قال احملوا صليبي ما كانش يتكلم على الجواز، كان يتكلم عن التبعية وانكار الذات. لكن ايه الحل؟ ما ينفعش نقول لها انفصلي، ما ينفعش نقول لها اتطلقي، ما ينفعش نقول لها سيبيه. ينفع نقول لها انسيه تماما، اشتغلي على نفسك، على علاقتك انت مع ربنا، ارضي بالوضع اللي موجود، انه ربنا يقدر يغير، يقدر يصلح. بس قبل ما نصلي ربنا يصلح شريك الحياة، يصلحنا احنا، يشتغل فينا احنا، يدينا قبول لنفسنا، انه ربنا يقدر في يوم الايام يتعامل معاه ويغيره. والشخص اللي كان مرفوض تماما ربنا يفتح قلبي ليه من جديد. دايما بتحضرني قصة داود. داود لما كان في جبل الزيتون وكان مطارد من ابنه أبشالوم، طلع واحد اسمه شمع بن جيرة، قعد يسب ويلعن ويشتم ويرجم داود ورجال داود، لدرجة انه يؤاب احد القادة قال لداود من هذا الكلب الذي يسب سيد الملك؟ مين ده اللي ملوش لازمة اللي بيسب الملك؟ دعني اعبر واقطع رأسه. داود وقتها كان قوي روحيا لانه كان مكسور وكان متألم وحزين، فكان متذلل امام الرب وفي حالة روحية عالية. قال له ايه؟ اتركه، الرب قال له صب داود. جات على ده، ما ابني اللي من صلبي مبهدلني، يعني جات على الرجل ده وقدم غفران ومحبة بشكل غير عادي. داود لما ضعف روحيا في اخر ايامه قبل ما يموت قال لسليمان، قال له الرجل اللي اسمه شمع بن جيرة ده اللي سبني ولعني اوعى تسيبه، عايزك تخلص عليه. ليه يا داود؟ ما انت من فترة قدمت غفران وقلت سيبوه، ليه النهاردة قبل ما تموت افتكرته عايز تخلص عليه؟ داود لما بيبقى فوق روحيا قادر يقدم حب، صفح، غفران. داود لما نزل روحيا عايز ينتقم وعايز يقضي على هذا الشخص. إذن مشكلتي مش مع شريك حياتي اللي مش قادر أقبله، ولا مع صاحبي ولا شريكي ولا جاري ولا سلفتي ولا مرات ابني. أنا مشكلتي معي أنا. أنا لما بتصلح روحيا، أنا لما بشبع روحيا، أنا لما بشبع بكلمة الله وأبقى فعلا مغمور بكلمة الله وروح الله مليني، بسهولة جدا أقدم غفران واختبر قول الكتاب وصياه ليست ثقيلة. ليه؟ أنا شبعان بكلمته. لكن لما بنضعف روحيا، لما بننزل من فوق الجبل، لما بنتعب روحيا، للأسف مش نقدر نقدم لا حب ولا غفران ولا صفح للآخرين.
1: يمكن هي قالت، أنا مش عارفة هي قالت هو شخص مؤمن ولا لا.
0: لا مش مؤمن.
1: هي قالت مش مؤمن. لكن هي قالت بقالهم فترة طويلة قوي، 20 سنة متزوجين. أكيد هي اتغيرت من 20 سنة، اتغيرت كتير جدا. وأكيد هو كمان اتغير كتير جدا، لأن كلنا بنتغير. والظروف بتشكل فينا، والحياة بتشكل فينا، والله بيشكل فينا.
0: صحيح.
1: يعني الله، لأن هي بنت لله، فالله بيشكل في حياتها، فهي كمان بتتغير.
0: مزبوط.
1: يمكن هما الاثنين مش بيتغيروا مع بعض أو صحيح. بنفس الطريقة أو على نفس السكة، لأن كل واحد في سكة. لكن هي ممكن تكون اللي بتقدر تبرني الجسر.
0: مزبوط.
1: للشخص ده.
0: تحقيق.
1: أنا شايفة يعني بنت الرب، طبعا الموضوع زي ما قال الأساس يبتدي من عند ربنا وعلاقتك بيه والصلاة والقبول ليه، لأنه أنت بنت للرب والمفروض أن أنت تقبليه، لأنه مش بس لأنه هو الآخر المفروض أقبله، لأنه هو كمان شريك حياتي وأنا دخلت معاه في عهد قدام ربنا لما ارتبطنا، فأنا في عهد وما ينفعش أكسر العهد، فأنا لازم أعمل وابني هذا الجسر. حاجة تانية، أنت محتاجة تروحي لحد يساعدك في الكنيسة، راعي، أم في الكنيسة، تحكي معاها، تاخدي نصيحة منها. تقدري تعملي كده، تقدري تتصلي بينا كمان في قناة الكارما، في أحباء كتيرين على التليفون ممكن يساعدوكي ويصلوا معاكي ويتكلموا معاكي. لكن ما تسيبيش الموضوع والفجوة

0: تزيد، ولازم ترجعي تاني تصلي وتاخدي مكانك المظبوط مع ربنا. معانا الأخ ممدوح من مصر، أهلا بيك أخ ممدوح. أخ ممدوح أهلا بيك، غالبا فقدنا الاتصال مرة تانية. معانا الأخت نيفين من لندن،
1: ألو، سلام المسيح.
0: أهلا وسهلا.
1: سلام المسيح يا أخت منال، ودايما جميلة ومتألقة، والبرامج بتاعتك دايما جميلة جدا جدا.
0: أشكرك، الرب يباركك حبيبتي، تفضلي.
1: وسلام المسيح للأسيس أمجد.
2: أهلا وسهلا
0: بيك.
1: والحقيقة دايما السيد المسيح كان بيقول: أي فضل ليكم لو بتحبوا الذين يحبونكم، لكن أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل المسيئين إليكم. ففي العالم اللي احنا عايشين فيه ده، احنا يعني العالم بيحب اللي بيحبه، لكن اللي ما يحبوش طبعا دي مشكله كبيره جدا جدا جدا. فالمحبه نبع من شخص السيد المسيح. لو انا بحب الرب يسوع جدا جدا هحب كل الناس. لكن انا في حياتي تعرضت لمشاكل كتير، في ناس كتير خانتني، وخدام للرب، خدام معروفين جدا، اتكلموا عني كلام وحش، وعن ابني سايمون. وابني سايمون ده خادم للرب من هو عنده 12 سنه، وشاب جميل جدا جدا، لدرجه ان في خادمه قالت ده سايمون مات في حادثه. انا حزينه جدا ومش قادره اغفر للخادمه دي. اذا كنت انا اسات بيها تشتم فيا، انا بتشتم بسايمون ليه وتقول انه مات وهو الابن الوحيد اللي عندي؟ انا مشكلتي ده مش بقدر اغفر للناس، مش بقدر اغفر خالص، حتى لو المشكله دي من 20 سنه. اعمل ايه للاسيس امجد ينصحني اعمل ايه عشان خاطر اقدر اغفر للناس؟ وبشكركم جدا جدا والرب معاكم.
0: لا خليكي معانا، ما تقفليش الخط، القسيس هيرد ويصلي معاكي. خليكي معانا.
2: امين. خلينا نرد ببساطه. في عبرانيين 11 ربنا كلمنا عن، او الرسول بولس لما كتب كلمنا عن سحابه الشهود. سحابه الشهود كان فيها قمه من الكتاب المقدس، كان فيها ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يوسف، نوح، داود، صموئيل، يفتاح، شمشون. اتكلم عن قمم. طب ايه رايك مين فيهم نركز معاه؟ مين فيهم نخلي عنا عليه؟ مين فيهم نتعلم منه؟ قال ولا واحد. يجي في الإصحاح اللي بعده على طول، عبرانيين 12، يقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. إيه معنى الكلام ده ببساطة؟ مهما كانت الأسماء لامعة، مهما كانت القامات عظيمة، مهما كانوا الخدام مشهورين، مفيش مثال كامل
0: طبعا،
2: مفيش حد كامل. النموذج الكامل الوحيد هو الرب يسوع.
0: أسيس ده يهوذا عايش مع المسيح، شاف المحبة، شاف المعجزات، شاف كل حاجة، وبالرغم من كل هذا
2: بالزبط،
0: خان المسيح.
2: بالزبط. عشان كده قال الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. في ترنيمة جميلة قول المرنم شلت عينيا من على الناس.
0: أيوة.
2: خلينا نشيل عينينا من على الناس، لأن طول ما عيني على الناس أنا للأسف هفقد كل حاجة اسمها تعزية وفرح، لأن الناس مرة طلعك السماء ومرة تنزلك تحت المداس. طبيعة الناس متقلبين، متقلبين المشاعر، متقلبين المصالح، متقلبين الميول. فالناس كمان بتحكم حسب الظاهر، مش بتحكم حسب الداخل.
0: تمام.
2: ده الناس في يوم من الأيام قالوا إن بولس ده عامل عملة وعامل مصيبة وده راجل في شيطان، وبعدها بلحظات سجدوا قدامه لما نفض الأفعى من إيده. فبلاش أحط عيني على الناس حتى لو كانوا قامات، حتى لو كانوا خدام. خلي عيني بس على شخص الرب لكل المجد.
0: yes.
2: لو تحبي أصلي معها. yes. أمين.
0: أنا عايزك تصلي مع الأخت نيفين، هي بتقول أنا مش بقدر أغفر أبدا، ممكن الإساءة الموضوع يفضل جوايا 20 سنة.
2: أيوة.
0: ده هي عايشة، هي اللي تعبانة.
2: أيوة ده صح
0: أكيد. وممكن كثيرين النهاردة بيتفرجوا علينا في نفس الحالة، مش قادرين يغفروا أبدا. حضرتك قلت نقطة مفتاحية مهمة جدا. أول حاجة افتكر دايما أنهم بشر.
2: صحيح.
0: هم مش آلهة، حتى لو كانوا هم خدام أو whatever اللي هم الحالة اللي هم فيها. حاجة تانية أنا عايزة أقولها برضو، أنه أي حد بيجرح وبيقلم الآخرين صدقوني ده شخص غلبان جدا.
2: مسكين.
0: هو أكيد اتجرح قبل كده من ناس تانية ومتعور من جواه، فبالتالي هو بيجرح وبيقلم الآخرين.
2: صحيح.
0: فإحنا لازم نفترض هذا الأمر ونشوف يعني نشوف الناس بهذه الطريقة.
2: صحيح.
0: مفيش آلهة، إحنا مش حتى الخدام مش آلهة، الخدام دول بشر معرضين للخطية ومعرضين للضغوط ومعرضين لكل حاجة، ونعمة ربنا هي

0: اللي بتغطيهم وبتسترهم علشان يكملوا في خدمتكم في خدمتهم. لكن لازم نكون شايفين الرب يسوع وحده بس هو المنزه عن كل خطأ. صحيح. هو الوحيد اللي بلا خطية، وهو الوحيد اللي يدينا القدرة على الغفران. هو الوحيد اللي يقدر يعمل المعجزة دي فينا بروح قدس. صحيح. وانس فتحنا القلب ده لروح قدس ان يعملها فينا. صحيح. ان روح قدس صدقوني بمعجزة بعملية كده جراحية جوه القلب. صحيح. والنفس هيجي ويشيل كل مرارة ويخلينا نغفر، بس احنا نيجي لمحضر ونقول رب خلينا نغفر.
1: صحيح.
0: وما نشيلش يعني ما نطلعش من محضر ربنا احنا واحنا شايلين الحمل ده تاني معانا مرة
1: تانية.
0: فضل حضرة الأسيس.
1: أمين. يا رب أنا بصلي لأجل أختنا نيفين، بصلي من خلالها من أجل كل المتألمين واللي صعبان عليهم، ولأجل كل المجروحين، كل اللي تواجعوا من خدام، كل اللي تواجعوا من مخدومين، كل اللي تواجعوا من قرايب، كل اللي تواجعوا من حبايب، في اسم يسوع لمسة شفاء لكل مشاعر مجروحة. يا رب لما أول مرة فتحت السفر في الهيكل عشان تقرأ قلت أن روح السيد الرب علي لأنه مسحني.
0: نعم.
1: أرسلك علشان تنادي للمأسورين بالحرية.
0: نعم.
1: لتعصب منكسر القلوب، تجبر كسرهم. كل حد مكسور في علاقة، مكسور من مشاعر، مكسور من كلمة مش قادر ينساها، مكسور من موقف اتخزى واتخزل فيه من حد، انت وحدك اللي تقدر تشفي المشاعر المجروحة.
0: يا رب.
1: انت اللي تطبطب على كل حد نفسيته تعبانة، كل حد مش قادر يقدم حب لانه قدم حب واتكسر واتوجع، انت وحدك اللي تشفي المشاعر دي. ودايما فكرنا انه شخصك الكريم وحدك المثال الكامل، ويظل الإنسان إنسان بكل ما فيه من نقص، بكل ما فيه من ضعف، لأنه فعلا هش من الداخل.
0: يا رب
1: ادينا نعمة في كل مرة نتكسر ونتوجع نجري ونقعد عند رجليك وعند صليبك، ونصدق في كلام عبدك كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر، حتى لو كان بقاله سنين إيماني فيك. أنت يا معين، أنت اللي جربت الجرح والوجع والألم، ويوم ما جرحت جرحت في بيت أحبائك، وإحنا كتير اتجرحنا من الكبار ومن الأحباء، لكن أنت وحدك اللي تقدر تشفي وتسند وتعزي، ولكل المجد. آمين آمين
0: آمين آمين آمين يا أسيس. أنا هناخد تليفون كمان، وممكن هدي التليفونات شوية. بعتذر قوي، أنا عارفة أن في ناس كتيرة على الخطوط، لكن محتاجين نستكمل الموضوع مع حضرة الأسيس وناخد النهاردة أكبر قدر من كلمة المنفعة ومن كلمة ربنا اللي نستخدمها الأيام الجاية في موضوع علاقتنا بالآخرين. معنا الأخ مجدي من مصر، أهلا بيك أخ مجدي.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
2: أنا سعيد أن حضرتك صديقة ليا على الفيس، ونمرة اثنين سعيد وجود الأسيس أمجد مع حضرتك.
0: أهلا
2: من الخدام المميزين الأفضل اللي أنا اعتزت به جدا وحب أسمعه كثير، وحتى قلت ده الخادم أو رجل الله الواعد للمستقبل في مصر.
1: شكرا شكرا.
0: أهلا بك يا أخ مجدي، تفضل.
2: تحياتي لحضرتك والأسيس أمجد.
0: أهلا بك يا أخ مجدي، ربي يباركك.
2: أما أقول لحضرتك أنا يعني أنا مبسوط جدا من البرنامج والكلام اللي بسمعه، بس اللي بنشوفه مع تقدير حضرتك الأسيس الواقع العملي شيء والكلام النظري شيء آخر. الناس مجروحة.
0: صح.
2: والناس لازم جروحها تشفى بطريقة إيجابية، مش مجرد أن أنا أقول له كلام يعني كلام سهل جدا.
0: صح.
2: يعني الناس محتاجة أن حد يطبطب عليها في الأيام دي، وفي كم من الغفران للآخرين، وفي شفاء لجروح الآخرين. وصول للناس مش مجرد كلام ولا كلام كتير على المنابر، ولا انا ضد هذا الكلام، لا انا مش ضده، بس احنا عاوزين الغفران والتصالح ووصول للناس يكون بطريقه ايجابيه، بحيث انها تشفي جروح الناس عائليا وكنسيا، لان في سامحيني في مرار او مراره جوه قلوب الناس.
0: صح.
2: حضرتك تصلي والأسيس يصلي.
0: أمين.
2: والرب يساعدنا عشان أصلي أن الرب يعالج كل هذه الأمور.
0: أمين.
2: وأشكرك جداً جداً.
0: أنا اللي بشكرك جداً يا أخ مجدي، وبتفق معاك جداً جداً، والأسيس كمان بيتفق معاك أكيد.
1: طبعاً.
0: في الكلام اللي حضرتك قلته أن فعلاً الواقع العملي أمر مختلف، لكن في قضية الغفران دي وهنسمع تاني من الأسيس أنه ما في

حد يقدر يتعامل معانا فيها غير الروح القدس نفسه. لأنه هو اللي يقدر يشفي أعماقنا. ما فيش ولا حد فينا متهيألي ما تعرضش للأذى، لكن الروح القدس نفسه هو اللي يجي فعلا ويعمل القضية دي جوانا ما دمنا أمناء وبنحب ربنا ومش عايزين نعيش بمرارة. يمكن ناس كتير ممكن تكون متجرحة.

0: خادم كبير جدا جدا، وكنا بنخدم لسنين طويلة مع بعض، لدرجة في وقت الشخص الكبير قوي قدام عينيا ده اللي كان ربنا بيستخدمه بأمور عجيبة وعظيمة، الشخص ده نفسه في يوم شكيت ان الشخص نفسه يعرف الرب، لدرجة انا بقيت اسأل نفسي واسأل اخرين قريبين منه ومننا، هل الشخص ده فعلا يعرف الرب؟ يعني وصل بيا لهذا العمر. لكن وجرحت جرح كبير قوي قوي قوي، لكن جيت في يوم قدام الرب قلت له رب انا فعلا اتوجعت بس مش عارفة اتصرف، مش عارفة اعالج الامر ده ازاي، لكن جيت قلت له رب انا مش هخرج اليوم ده، قعدت في البيت اليوم ده كنت لوحدي ومش هخرج من البيت ده من البيت النهاردة غير لما تتصرف فيا. يا روح الله تيجي تتصرف فيا، تتصرف معايا، انا انا اللي محتاجه اتفك واتحرر.
1: صحيح، ده حقيقي.
0: حقيقي انا قعدت وصليت اليوم ده وقعدت قدام الرب وبكيت بمراره قدام الرب، لانه من كتر المحبه الكبيره ومن كتر الثقه، واحنا هنروح لفقدان الثقه، من كتر انه شخص فعلا قد كده كبير كان في علاقته مع ربنا والرب بيستخدمه، لكن الرب عمل حاجة فاقت توقعاتي أنا. ومن اليوم ده أنا أدركت أن عملية الغفران دي هي في إيد اتنين، في إيدي أن أنا بقرر أجي بإيجابية قدام الرب، وفي إيد الروح القدس اللي بيجي يشفي ويحرر ويخلع المرارة اللي جوانا. وفعلا ده اللي الرب عمله معايا، زي ما يكون الرب جي عمل، عارف لما تعمل سويتش أوف وسويتش أون
1: جديد،
0: بس الرب زي ما يكون طفى زرار، داس على زرار وولعه مرة تانية. ده اللي حصل، عمل ريستارت لقلبي والمشاعري ناحية الشخص ده، ما بقاش جوايا أي مرارة عليه.
1: صحيح.
0: أول مرة شفت الشخص ده بعد الغفران بعدها بفترة طويلة، أنا اللي بادرت، هو ما كانش قادر يسلم عليا وأنا اللي بادرت ورحت سلمت عليه وأخدته بالحضن،
1: لأنه تشفيتي،
0: لأني مشفية تماما وبقيت شايفاه من خلال الرب يسوع.
1: صحيح.
0: وبقيت بصلي له أن ربنا يستخدمه وربنا يعمل في أمور عظيمة في حياته ويرجع يستخدمه بمجد عظيم زي ما كان الرب بيستخدمه في الأول. فأنا بحكي ده لي علشان أقول أنه الموضوع في ايدي، في ايدي وفي ايد الروح القدس.
1: ده حقيقي.
0: نيجي لروح القدس وما نسيبش المراره
1: بالزبط.
0: تاكل فينا
1: بالزبط.
0: ما نسيبش عدم الغفران ياكل فينا. عدم الغفران بيضيع حياتنا، بيدمر حياتنا، بيخلينا مش مرتاحين، مش سعداء، مش فرحانين،
1: وبيعطلنا.
0: انا اسفه انا طولت.
1: لا خالص خالص،
0: بس انا حبيت احكي الاختبار ده لانه عايزه اكد الموضوع في ايدك وفي ايد الرب تماما.
1: ده حقيقي.
0: في حته الغفران.
1: حقيقي.
0: أنا عايزة أرجع للحتة بتاعة فقدان الثقة وإنه كتاب قال إن إحنا نكون صادقين في المحبة وعكس الصدق في المحبة، لو إحنا مش بنحب بصدق فإحنا بننافق. لكن إحنا عايزين نكون مشفيين في محبتنا، صادقين في محبتنا.
1: بالضبط بالضبط. دايما علشان الموضوع يتحل ببساطة لازم أفهم حاجة، إطلق تطلق،
0: أيوة.
1: اربط تربط.
0: صح.
1: اللي يطلق الاخرين هو بيطلق، اللي بيربط ويمسك حاجه على الاخرين مش قادر يغفر هو اللي بيتربط قبليهم هم.
0: صحيح.
1: كمان الاخ مجدي قال فكره عجبتني، قال ان احنا بنقول كلام حلو. صح. وبنسمع كلام حلو والوعظ كتير، بس احنا مش بنطبق ده بشكل عملي. فليه مرات كمان الناس العاديه مش قادره تحب بعضها بجد؟ ليه الناس العادية مش قادرة تغفر لبعضها بجد؟ لأنه مرات كتير إحنا اللي بنعلمهم كخدام مش بنمارس ده مع بعض. بنمسك زلات على بعض، أخطاء على بعض، بندين بعض، بنأيد بعض، فيجي هو نفسه كمان مش قادر يمارس ده مع الناس اللي بره، لأنه شايف إنه اللي بيعلمه الكلام ده مش بيعمله. فمحتاج الغفران والقبول والصفح يبدأ من الكنيسة، يبدأ من المنبر قبل المقعد، يبدأ من الخدام قبل المخدومين. والغفران والمحبة دول بيكون أساسهم زي ما قلنا إن أنا لي علاقة وثيقة مع الله بالروح القدس، ساعتها أقدر أقدم غفران وحب للآخرين.
0: أيوة. صحيح. أنا عايزة أروح لحتة تانية وهي بنواجهها كتير.

0: يسمى بالعلاقات السامة والمؤذية في حياتنا. وعايزة أربطها بعد كده نتكلم عن الحدود في العلاقات وأهمية الأمر ده. بس العلاقات السامة في حياتنا واللي أوقات إحنا بنسيبها تاكل في حياتنا وما بيكونش عندنا وعي ليها ونفضل مستنزفين وأوقات مستنزفين غصب عننا وأوقات مستنزفين بإرادتنا لأن أنا عايز أنا اللي مستسلم لهذه العلاقة السامة إن هي تبهدل في حياتي بالطريقة دي. إزاي نتعامل مع العلاقات السامة وناخد موقف صحيح ضدها؟
1: العلاقات السامة هي العلاقات الانتهازية، العلاقة اللي زي ما قال الكتاب للعلوقة بنتان هات هات، حد بيدخل معاي في علاقة مش تبادلية هات وخد خد وهات، لكن علاقة أخذ أخذ أخذ مستمر واستنزاف استنزاف استنزاف. بس غالبا هذه العلاقات السامة لا تبدأ بالاستنزاف اللي يسموها توكسيك، هي بتبدأ أنه الشخص بيدي بيدي بيدي بيدي وفجأة بعد ما يضمن الضحية ويمسكها في إيده بيتحول من شخص دائم العطاء إلى شخص دائم الأخذ. بيكون في الوقت ده الطرف الثاني مش عارف يستغنى عنه، مش عارف يبعد عنه. ليه؟ لأنه هو ربطه بحبال، وبعد كده بدأ الشخص الآخر الضحية هو اللي بيلهث ويجري ورا الشخص اللي هو استغله. هذه العلاقات تحتاج إلى شفاء، لأن دي عبارة عن قيود، هذه القيود تحتاج إلى تحرير في محضر الله. وبعد ما اتحرر لازم أتعود أفطم نفسي أفطم روحي، لأن أنا لو ما اتفطمتش أنا هكمل في الخطية هكمل في الغلط هكمل في الاستعباد، لا الاستعباد لخطية بل أستعبد لأشخاص والأشخاص دول بيضرونا، فتتحول إلى علاقات سامة بتأذي الشخص. إيه الحل في الحالة دي؟ أني أضع ما يسمى بالحدود، الابتعاد الدائم ولا الاقتراب بالدائم، أضع حدود بيني وبين الأشخاص. دايما العلاقات عبز العربيات، كل ما كانت العربيات قريبة من بعض كانت أكثر عرضة إلى الاحتكاك والاصطدام، كل ما كان في مسافة في العلاقات هذه المسافات تضمن التقدير وتضمن الاحترام. لو قالوا الواحد أنت تفضل أنك تتحب ولا تحترم ولا تحترم ولا تحب، لا الناس تفضل أنك تحترميها وما تحبهاش على أنك تحبيها وما تحترمهاش. فالإنسان يحتاج إلى تقدير، والتقدير نابع من الحب، لكن لو ما عندكش حب على الأقل قدم احترام. إيه اللي يضمن الاحترام؟ وضع حدود في العلاقات، وده اللي في تكوين 14-8 لما حصلت مشكلة بين رعاة مواشي إبراهيم ورعاة مواشي لوط، مين اللي طلب الانفصال؟ إبراهيم. قال له اعتزل عني نحن أخوان، لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك، احنا اخوات، عشان كده الارض واسعة قدامك، ان ذهبت انت يمينا فانا شمالا شمالا فيمينا، مش عايزين مشاكل، نحط حدود عشان نفضل بنحب بعض وبنحترم بعض.
0: والحدود دي حاجة مهمة جدا جدا، وللأسف احنا اوقات مش بنهتم قوي بالامر ده.
1: صحيح.
0: لما العلاقات بتبتدي بمحبة كبيرة ومحبتنا مع بعض لبعض تكون كبيرة. صحيح. بننسى الحدود، فبالتالي العلاقات بيحصل فيها اصطدام كبير. لكن حدودنا، الحدود اللي بنحطها مع المحبة هي اللي بتحفظ العلاقة دي وبتخليها تدوم.
1: بالضبط، ده حقيقي، ده حقيقي.
0: يعني أنا يعني متهيألي أي علاقات بنلاقيها بتدوم لسنين طويلة أساسها احترام.
1: بالضبط.
0: وحدود.
1: صحيح.
0: لأنه الحدود فعلا بتخلينا أن احنا نكون باستمرار قادرين نقيم علاقتنا، قادرين نقيم تصرفاتنا، فبالتالي نكون قادرين نحترم بعض ونحب بعض بطريقة مظبوطة. أنا عايزة أروح لحتة مهمة قوي وهي حتة روحية برضو، لكن عايزة أتكلم على استراتيجيات العدو في أنه يضرب العلاقات.
1: نعم.
0: لأنه الوقت ده إحنا بنفتكر بس لأنه الناس وحشة، الناس سلبية، الناس ما عندهاش مسؤولية في العلاقات تجاه بعضها البعض، فبالتالي أنا ما عنديش مسؤولية ناحية أخويا، فأنا مسؤوليتي ناحيته أني أحبه وأبنيه نفسيا روحيا وتفاعل قدام.

0: وده يمكن احنا بنقول للعلاقات السامة، انت لو مش لاقي ان العلاقة دي بتبنيك وبتزقك لقدام في حياتك مع ربنا في حياتك العملية، بالتالي لازم تاخد خطوة لورا وتحط حدود للعلاقة دي وتتعامل من خلال هذه الحدود باحترام ومحبة للآخر، لكن مع الحدود. استراتيجيات العدو في انه يبوظ العلاقات، انه يزرع الخصومات بين الإخوة، انه يدمر العلاقات، انه يعزلنا.
1: صحيح.
0: انا عايزة نتكلم على استراتيجية العدو ومدى الخطورة اللي احنا بنخضع ليها او بنتعرض ليها بسبب ان احنا لا نجهل افكاره.
1: صحيح صحيح. ابليس من ضمن الاسماء اللي تتقال عنه ان هو المشتكي، ومن ضمن الناس اللي بيشتكي عليهم المشتكي على اخواتنا. لازم نفهم انه ابليس بيغير من اي علاقه ناجحه، سواء كانت هذه العلاقه علاقه خادم ومخدومين او مخدومين مع بعض، او علاقه شركاء خدمه، او علاقه شريك حياه، او علاقه اخوات في الجسد، او علاقه اصدقاء. لانه عدو كل بر وعدو كل خير، اي علاقه ناجحه مستهدفه من ابليس. هو مفرق الجماعات، هو مش عايز اتنين بيحترموا بعض، هو مش عايز اتنين بيحبوا بعض، هو مش عايز كنيسة دايبة في بعض وبيحبوا بعض
0: ومتحدة
1: مع بعض. هو إبليس عايش بس عشان فرق تسد، يفرق الكنيسة، يفرق البيت، يفرق الرجل ومراته، يفرق الإخوات على بعض. هو عايش علشان يمزع وينزع ويكسر هذه العلاقات. أنا لازم زي ما حضرتك قلتي الكتاب لا نجهل أفكاره. هو عايش عشان يعمل كده. من يوم ما شاف آدم وحواء مرتبطين بالرب، خدهم من الرب، اطردوا من الجنة. فأي اثنين، أي ثلاثة، أي جماعة، أي كنيسة، أي عيلة، أي صداقة مرتبطين ببعض، هو بيجتهد ويشتغل إزاي أكرههم في بعض، يغيروا من بعض، يغيروا من نجاح بعض، يغيروا من جمال بعض، يغيروا من محبة الناس للبعض فيهم. بس أنا هنا لازم أفهم حاجة، مش بس إنه إبليس استراتيجيته إنه يلعب على العلاقات ويدمرها، لكن كل علاقة ناجحة وراها مجهود من كل الأطراف. لا توجد علاقة ناجحة بين أي اثنين أو أي عيلة أو أي جماعة أو أي كنيسة إلا عندما يكون هناك شخص يبذل مجهود. مرة واحد قال المحبة التي لا تتعب تلعب. لازم عشان أحافظ على العلاقة لازم أبذل مجهود. الزوج والزوجة لازم يبذلوا مجهود عشان العلاقة تنجح. في الكنيسة لازم الإخوة يبذلوا مجهود. أي علاقات فيها صداقة لو ما فيهاش مجهود في يوم من الأيام هتحط لها حدود. بمعنى انه كل ما اتعب عشان اللي قدامي اصلي له، ادعمه ماديا، ادعمه نفسيا، ادعمه عاطفيا، لازم اعمل حاجات تشغل العلاقه. لكن تخيل حضرتك لو اتنين في علاقه، واحد بيدي بيدي بيدي، بيتنازل، بيتساهل، بيعمل، بيروح، بيجي، والتاني واقف محلك سر. هيجي يوم واحد يصاب بالياس والتاني هيفضل زي ما هو، خسر الشخص الآخر. أي علاقة حقيقية ناجحة في العائلة، في الكنيسة، في أي مكان، تتطلب مجهود من كل الأطراف.
0: أنا عايزة أروح لحتة الشكوك والظنون اللي بيرميها العدو على أولاد الرب وعلى أعضاء الجسد الواحد من ناحية بعض.
1: نعم.
0: وبالتالي يهدم الثقة بينهم.
1: نعم.
0: ازاي نتعامل مع الشكوك والظنون؟ ده تصرف بطريقة دي، اكيد كان يقصد كذا كذا. ازاي احنا نتعامل مع الشكوك والظنون اللي بيرميها العدو جوه اذهاننا تجاه العلاقات، وازاي نكون عندنا وضوح في علاقاتنا مع الاخرين علشان نقفل الباب على عدو الخير.
1: يس يس.
0: احنا عايزين نقفل الباب النهاردة على العدو انه ما يجيش ويزرع خصومات بين الإخوة وبين الجسد.
1: Yes. كلمة الله بتعلمنا نمتحن الأرواح. يعني نمتحن الأرواح، يعني لما يجي حد يكلمني على أخت منال، أول حاجة لازم أعرف اللي بيكلمني ده بيكلمني ليه، وليه بيتكلم عنها كلام سلبي. طب لو أنا الشخص ده بثق فيه وكلامه قد يكون كلام صحيح، طب ما أروح لمنال وأتكلم معاه. أنا سمعت واحد اتنين تلاتة، المواجهة بدل ما أخزن جوايا.
0: صح.
1: وبدل ما اتكلم عنك اتكلم معاكي. اغلب العلاقات اللي انكسرت سببها ان احنا بدل ما بنتكلم مع بعض احنا بنتكلم على بعض
0: او على الفيسبوك بقى.
1: بالظبط كده، نكتب كلام عن بعض نلقح على بعض واكتب كلمة سلبية وابعتها له، يعني كلمتين اضربهم على اي حد واقصد بيهم حد، وانكش فلان واغيظ فلان، وان احنا مش

0: بنرمي كلامه على بعض، ده احنا بنرمي ايات على بعض، ده احنا بنرمي وعظات على بعض للاسف. وده من الحاجات، سوء استخدام السوشيال ميديا، انه بنقطع بعض بطريقه الكترونيه، بنقطع بعض باللايك والكومنت النهارده. بس ده بيقول انه في ايه؟ في فقر روحي، في عجز روحي. اسهل حاجه من ده كله اجي واجه الاخت منال. حضرتك انا سمعت واحد اتنين تلاته وانا بقول لك لان انت غاليه عليا وانا خايف عليكي، فانا بنصحك وعايز اسمع منك. في حاجات لما نسمعها من اصحابها غير تماما لما نسمعها من شخص اخر. وعايز اقول لناس كتير بتدي ودانها لناس، اللي بيتكلم ليك هيتكلم عليك. صحيح. زي ما بينقل كلام ليك فلان قال، سهل جدا لما انت تقول هينقل عنك انت كلام. فمحتاج اكون حريص ويكون عندي حاجة اسمها المبادرة والمواجهة عشان اقطع اي اثر لاي كلمة سلبية.
1: يس. معنا تليفون، استأذنك يا سيدي ناخده. معنا الأخت حنان من كاليفورنيا، أهلا بيكي أخت حنان.
2: إزيك أخت منال؟
1: أهلا بيكي.
2: البركة الجميل.
1: أهلا
2: وسهلا. حقيقة أنا كمان بحيي أخويا القسيس المبارك أمجد خليل، اللي بنستنى كل مرة كده حد نسمع خدمته. أهلا بيك حضر القسيس، مش عايزة أطول عليكم، لكن فعلا موضوع شيق جدا. المحبة، المسيح هو أساس كل حب. فمكتوب كده عن الرب فعلا الله محبة. وكمان أنا اتعلمت حقيقي، كان ليا أم فاضلة مامتي كانت دايما تقول لي كده، يا حنان فيني أنا نفسي شوف ما عملت أي حاجة مش علي، بصي على الرب. طب لو شفتي في حاجة، لا بل سعيد ده بركة، ده حبيبي. قالت لي أيوة، ما هو بركة وجميل. وأي حد، حتى أي حد أنت واخده قامة كبيرة، برضو بصي على الرب. فالحضرة عزيز أمجد قال كده، الناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح. حقيقة أنا مش هعرف أعمل ده بذاتي، لكن الروح القدس يا منال زي ما أنت قلتي وحضرتك أسيس أمجد قال كده، إن الروح القدس هو اللي بيدي الغلبة. وكمان العلاقة الحميمة القوية مع الرب هي دي اللي بتخليني أعرف أخسر وسامح. صعب، أيوة صعب، أيوة جروح، أيوة جروح، لأننا فعلا إنسان. لكن كمان الرب يسوع هو مصلوب على عود الصليب قال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
1: صحيح.
2: فأنا كمان أتعلم من مين؟ من سيدي. طب أتعلم إمتى؟ لما أكبر. يقول كده لما كنت طفلا كنت أتكلم كطفل، ولما صرت رجلا فأفكر كرجل. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، لأن محاربتنا ليست مع جسد
1: مع جسد ولا لحم،
2: لكن مع أجناد الشر الروحية. لما فضل حضرتك سيد أمجد قال إن إبليس فعلا بيحاول يخرب، بيحاول يفسد حتى العلاقات، مش بس بين الزوج والزوج، لكن مش بس بين العائلات كمان، مش بس بقى في الشغل في الأشغال، لكن كمان عايز يدخل جوه أعضاء الكنيسة من جوه ويخطف المحبة ويزن الزنون. لكن أنا عايز أقول حتة مهمة قوي حضرة أسيس أمجد المبارك اللي قال كلمات جميلة، حقيقة مش كلام كده، لا ده كلمة حية، وكلمة الله الحية دي بتدينا إحنا كمؤمنين ومؤمنات نعيش الصح. زم سيدي عاش الصح، كمان أنكر نفسي، أنكر ذاتي. أنا بقول إنكار الذات حاجة مهمة جدا، وده أتعلمه عند رجلين الرب. ولما فعلا الروح القدس أتملي بالروح القدس وأجلس قدام الرب، فعلا أنا حصل لي اختبارات كثيرة لكده.

0: ومازال اقول له اديني قوه يا روح قدس الله لكي اخسر. انا
1: بشكرك جدا يا أخت حنان، ربي يباركك ويستخدمك. بشكرك جدا على كلامك الرائع. سيسة، أنا إحنا فاضلنا تقريبا وقت قليل جدا على الحلقة، بس أنا عايزة نروح ونتكلم النهاردة على خطوات عملية إزاي نبني علاقات سليمة مع إخواتنا في الجسد، مع أصدقائنا في العمل، مع الجيران، برائحة المسيح. يعني مش بس كوني موجود على الأرض، فأنا مسيح موجود على الأرض، وده ما يتوقعه مني الرب. أنا مش مجرد إنسان موجود على الأرض وخلاص، لكن أنا بنشر رائحة المسيح، أنا بعلن حضور الله في كل مكان وفي كل الناس اللي حواليا، سواء جوه الكنيسة أو بره الكنيسة. أنا علي مسؤولية لأن أنا إنسان الله. حنان قالت أنه لما هنبقى في علاقتنا أقوياء مع الرب كل حاجة علاقتنا هتتزبط، وأنا فعلا بحط 100 خط مع حضرتك ومع الكلام اللي قلته تحت الأمر ده، لأن أنا كل ما هتغرس مع الرب،
2: صحيح،
1: كل ما هجود ديب في علاقتي مع ربنا،
2: حاضر،
1: كل ما التواضع هيزيد،
2: يس،
1: كل ما محبتي للآخرين هتزيد،
2: صحيح،
1: كل ما هشوف قد إيه أنا محتاج لربنا والغفران والغطاء لحياتي طول الوقت، كل ما هحس إن أخويا محتاج لي، وكل ما هقدر أقدم الآخر على نفسي، كل ده هيجي مش مجرد يعني
2: صحيح
1: حاجات أنا هعملها وبس، لكن ده هيجي من علاقة عند أقدام الرب.
2: صحيح صحيح،
1: وبتشكيل من الرب لحياتنا.
2: بالضبط بالضبط.
1: لكن كمان أنا عايزة أروح للدور العملي اللي ربنا عايزنا نقوم بيه كأولاد لله. في 3 دقايق عايزة أخد خطوات عملية في بناء علاقتي بالأخ.
2: أول الخطوات العملية، الخطوات العملية تبدأ من محضر الله، من عرش النعمة. إحنا متفقين إنه المشفي بيشفي،
1: صح،
2: والمأذي بيأذي، والمجروح بيجرح،
1: صح،
2: والشبعان بيشبع،
1: صح.
2: فلازم أول خطوة عملية أبدأها من العلاقة مع الرب يسوع، ده المنبع وده المصب، فأنا باخد منه وبشبع منه وأقرأ كلمته. كل ما أقرأ الكتاب، كل ما أشبع بيه، كل ما يملاني حب، أقدر أوزع حب للناس كلها والدنيا كلها.
1: تمام.
2: في يوحنا 12 لما حبت مريم انها تجيب قارورة الطيب وكسرتها عند اقدام المسيح، ما كانش في ذهنها ابدا انه يمتلئ المكان رائحة الطيب، كان كل اللي فارق معاها رجلين المسيح. بس دون ان تدري وهي بتقعد عند رجليه، الريحة عملت ايه؟ ملت المكان كله. انا مش محتاج الف على الناس اوزع حب وغفران، انا محتاج اقعد عند رجلين الرب اخد حب وغفران. لما دول بيملوني هكون فعلا رائحة المسيح الزكية. في كلامي هيبان الحب، في معاملاتي، في معاملاتي المادية، في الهزار والضحك بتاعي، في الشركة، في أي حاجة هيبان فلان ده متغرق ومليان حب. ولأن أنا مشفي قادر أشفي، مش بس أشفي، والتمس العذر للي بيجرح. زي ما حضرتك قلتي، اللي بيجرح ده غلبان، اللي بيجرح ده مسكين. دايما بقول أنا لو جبت إزازة وكسرتها نصين، بعد ما كسرت الإزازة طبطبت عليها هتعورني. ليه؟ رغم أن أنا بطبطب عليها، لأن هي مكسورة، فالمكسور بيوجع والمكسور بيجرح. يا ما ناس كلامهم صعب جدا، بس لما نيجي نقعد معهم أغلى من الغلب. ليه؟ هم توجعوا. فلازم تدرك أنه اللي بيجرحك اللي قدامك ده هو نفسه متعور، هو نفسه مجروح، فمستني شفاء منك. ما يبقاش هو مجروح ويجرحك ونكمل على بعض. ما أنا لو ضربت اللي قدامي بجرح وهو رد علي بجرح هنبهدل بعض. أنا محتاج في وقت معين الجواب اللين يصرف الغضب، أرد الإساءة بكلمة حلوة، يقول صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فأول خطوة عملية علاقة مع الرب قاعدة عند رجليه. رقم 2، أفهم أنه الإنسان ده مسكين والإنسان ده بسيط، وممكن كلمة بسيطة أقولها، كل كلمة حلوة توقف كل نزيف الهجوم والجروح والكلمات المؤذية اللي عمالة تترمي عليا من الآخرين.

0: رقم ثلاثة في وقت معين محتاج أواجه, مش أسامح من بعيد وأغفر من بعيد, لازم مواجهة. ضلمة في حب على فكرة, أول ما يوقف العتاب يبقى الحب وقف. ضلمة بنعاتب لسه بنحب, طالما أنا باقي على حد لسه بعاتبه. يوم ما أخد قرار إني مش هعاتب يبقى خدت قرار إني مش أحب. فالعتاب مرات كتير بيقرب وجهات النظر وبيدوب كل الفروق وكل الخلافات.
1: بس عتاب بطريقة مظبوطة, مش مش نهيج المشاعر والجروح اللي جوانا, لكن الهدف إيه الهدف من العتاب؟
0: إحنا يعني بنعاتب ليه؟ عشان نرجع تاني. بنعاتب ليه؟ عشان نفضل حبايب. بعاتبك ليه؟ لأن أنا باقي عليك. بس ياما ناس بتضيع حقها بأسلوب عتابها. يعني ممكن واحد يجرح واحد بأسلوب العتاب. لازم أسلوب العتاب يكون فيه كمان حكمة ويكون فيه بساطة. ولازم اللي أنا بعاتبه من جواه عارف إن أنا بحبه. أنا مش بعاتبك عشان أغلطك قدام الناس, أنا مش بعاتبك عشان أكسر نفسك, أنا مش بعاتبك علشان أجرحك, أنا بعاتبك لأني بحبك. فمن الذوق العام والأداب والشياكة في الحديث والإيمان طبعا قبل ده كله, إني حتى لما عاتب أستخدم مفردات, ما روحش أقول له إيه عارف أنت ما تستاهلش, بس أنا جاي لك, أنا جاي لك أنا أحسن منك, لا أنت مش جاي تعاتب, أنت جاي تتخانق من جديد. أنا لازم أقدم حب وأقدم غفران ويبان جواي أن أنا بحبه, وعشان كده أنا جاي عاتب لأن أنا باقي عليه ومش عايز أخسر هذا الشخص.
1: أنا عايزة في أقل, إحنا تقريبا خلصنا بس ممكن يعني ناخد ثواني. المحبة تستر كثرة من الخطايا.
0: نعم.
1: وعايزة في حضرتك في كلمة سريعة عايزين نقول إنف تشهير بقى.
0: صحيح.
1: ببعض.
0: صحيح.
1: الموضوع بقى سخيف وزاد. صحيح. زاد عن حده قوي. ده حقيقي. قوي قوي قوي.
0: ده حقيقي.
1: عمالين نقتل ونجرح ناس ونعور ناس ونموت ناس. ده واحنا مش حاسين, بمجرد ان انت قاعد ماسك التليفون بتاعك بتكتب كلمتين وبتبعت كومنت.
0: صحيح.
1: فانت في كل كومنت لازم تعرف ان انت بتقتل نفس.
0: صحيح. زمان الكتاب قال انه الحرف يقتل. يس. كان بيتكلم عن الناموس. النهاردة بقول للناس اللي قاعدة على الكيبورد برضو الحرف يقتل. لانه ياما ناس بتكتب بس انت فاكر ان انت بتكتب حروف, انت بتضرب رصاص, انت بتخرب بيوت, انت بتكسر ناس, انت بتهدم علاقات. بس الكتاب مره قال ويل لك ايها المخرب, لانك بعد ما تنتهي من التخريب ستخرب. لانه برضو الموضوع ده في زرع وحصاد. زي ما انا بشهر بفضح بكسر بضايق ناس, هتلف الايام وانا بتكسر وانا هتجرح, وفي اللي ممكن يقول عني كلام سلبي. فخليني أستر, خليني أطبطب, خليني أقدم حب, خليني أقدم غفران عشان ربنا يغفر ويستر ويبارك حياتي, وما كنتش أداة في إيد إبليس لكن أكون أداة في يد الرب, سبب بركة للآخرين وسبب تشجيع.
1: أمين أمين. بشكرك جدا يا سيس, ربي يباركك ويستخدمك ويستخدمك بركة في كل مكان.
0: شكرا.
1: أحبائنا في نهاية الحلقة بشكركم جدا على المتابعة, بعتذر لكل الأحباء اللي فقدنا التواصل معهم من خلال التليفون. بشكركم جدا وربي يكون معاكم, وإلى اللقاء في حلقات أخرى.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلاله نقدم دراسة لكل أصفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا إلى سفر الخروج أصح 4. لو أول مرة بتشوفنا النهاردة وعايز ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com، ممكن تعمل سيرش على اليوتيوب على كل حلقات برنامج كل كتاب، هتنزل لك كل الحلقات فري داونلودنج. اعمل لنفسك مكتبة واستفيد بدراسة الكتاب المقدس. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، وصلنا إلى أصحاح 4 من سفر الخروج وعايزين مبدئيا نعرف إيه موضوع أصحاح 4.
1: الدعوة من الرب لموسى، وما زال موسى يعتذر عن قبول الدعوة، وفي النهاية قبل ورضخ، وكان عليه أن يستأذن من حميه، فاستأذن من حميه لكي يسافر إلى مصر لكي يفتقد إخوته، وفي الطريق في المنزل التقاه الرب وطلب أن يقتله، فتمت عملية ختان ابنه الثاني اللي ما كانش اتختن، ثم واصل المسيرة إلى أن وصل إلى مشارف مصر.
0: تمام، ده ملخص الأصحاح. تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد من 1-9 وارجع لحضرتك بسؤال. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وامسك بذنبها. فمد يده وأمسك به فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله أبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: ادخل يدك في عبك

0: مكة، فأدخل يده في عبه ثم أخرجها وإذا يده برصاء مثل السلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. أولا، كان عند موسى مجموعة من الاعتذارات على دعوة الرب. لو حضرتك فكرتني بجملة الاعتذارات السبعة في كل مرة كان الرب بيدعو، كان بيقول إيه؟
1: يعني ده الاعتذار نمرة ثلاثة. أول مرة نقرأ في أصحاح 3 عدد 11: من أنا؟ الاعتذار الثاني في عدد 13: من أنت؟ يعني مين أنا عشان أروح لفرعون؟ من أنت لما يسألوني اسمك إيه؟ المرة الثالثة اللي هي في أعدادنا، ها هم لا يصدقونني ويقولوا لي لا أنت جاي بتقول أي كلام، فعندك حاجة تخلي، يعني هو بيعتذر. فالرب أداله هنا 3 آيات علشان يثبت ويبرهن أنه مرسل من قبل الله. لما نوصل لعدد 10 من أصحاحنا هنلاقي: أنا غير كفء، أنا لست صاحب كلام، فارسل حد تاني. في عدد 13 بنلاقي الاعتذار الخامس: ارسل بيدي من ترسل، شوف لك واحد تاني يكون أحسن مني شوية. كده 5 اعتذارات. المرة السادسة هنلاقيها في أصحاح 5:22: فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ والمرة الأخيرة في أصحاح 6 عدد 12 هنلاقي المرة السابعة والأخيرة: فتكلم موسى أمام الرب: هو ذا بنو إسرائيل لم يسمعوا لي، فكيف يسمعني فرعون وأنا أغلف الشفتين؟ 7 اعتذارات قدمها موسى بيعتذر عن الإرسالية.
0: تمام. الرب علشان يديله أدلة وبراهين أنه هو قبله وبعته بإرسالية، فقال له على هذه الآيات 3. وأنا قبل ما ندخل شوية نتوقف عند هذه الآيات، عايز أعمل خط عرضي في الكتاب من التكوين إلى الرؤية، وتقول لي في أي نقط في الزمن ربنا كان بيسمح بآيات أو معجزات، وكان الغرض من وراها إيه. واضح إن دي أول مرة
1: صحيح
0: يتم الإشارة إليها إلى الآيات والمعجزات.
1: يعني الإيمان قديم جداً، لكن الآيات الناس بتربط دايماً الآيات بالإيمان، والحقيقة لا ارتباط، لكن الله ليه قصد وحكمة عندما يرسل آيات. أول آيات في أيام موسى، يعني مثلاً إبراهيم كان بطل الإيمان، كان أبو المؤمنين، لكن ما نراش أنه عمل آيات ولا معجزات ولا إسحاق ولا يعقوب ولا حتى يوسف. أول معجزات عملت كانت بواسطة موسى. ثم يشوع خليفته الذي أدخل الشعب إلى أرض كنعان أيضا عمل آيات، ثم توقفت الآيات تقريبا.
0: يعني موسى، يعني موسى ويشوع،
1: موسى ويشوع
0: بدأ من الخليقة لغاية موسى ويشوع ما فيش أي آيات ومعجزات. تمام.
1: وبعدين عند يشوع تتوقف الآيات والمعجزات إلى أن نصل إلى إيليا وإليشع، ثم بعد ذلك تتوقف الآيات مرة ثانية إلى أن نصل إلى الرب يسوع المسيح والرسل. يعني المسيح في الأناجيل والرسل في سفر الأعمال. بعد كده ما نقراش عن آيات على الإطلاق، إلا اللي هتحصل في الأيام الأخيرة، وللأسف هي منسوبة للشيطان. فبيقول لنا في تسالونيك الثانية 2: الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين. وحيعمل آيات لكي يضل لو أمكن المختارين. عشان كده لم ينبغي أن نكون واخدين حذرنا جدا، مش أي آية أو معجزة ننسبها لله. اعملوا معروف، الشيطان يعمل آيات زي ما هنشوف في قصة موسى، وزي ما هنشوف في العهد الجديد أيضا الشيطان عنده قدرة إجراء عجائب ومعجزات.
0: طبعا وإحنا بنشير إلى هذا مش معناها أنه في خلال هذه العصور الطويلة الله يتوقف عن العمل. لا، الله ممكن يعمل عمل معجزي، لكن مش عن طريق أشخاص بعينهم. فالأشخاص بعينهم اللي قاموا بالدور المعجزي كان موسى ويشوع، عصر موسى ويشوع،
1: أيوة،
0: وبعد كده إيليا، إليشع وإيليا، وبعد

0: بعد كده المسيح والرسل، لكن ما بين هذه القمم في خط الكتاب الله ما زال يعمل، لكن مش من خلال أشخاص.
1: حاشا أن يكون الله يضعف ويبقى عنده وقت ما عندوش قدرة، حاشا.
0: تمام، إذا جيت للآية الأولى، الرب قال له هتعمل إيه في الآية الأولى عشان الشعب يصدق أن أنا بعتك؟
1: الآية الأولى اللي نقراها في أصحاح 4، اطرح العصا، العصا تتحول إلى حية، وبعدين هرب منها موسى طبعا، وبعدين قال له امسك بذنبها، وده عكس المنطق، لأن الواحد لما يمسك حية ما يمسكهاش من ذنبها، يمسكها من رأسها. امسك بذنبها، أطاع، مسك من ذنبها، عدت إليه عصا من جديد، فقد الإنسان السلطان في الجنة.
0: العصا رمز السلطان،
1: العصا رمز السلطان. فعندما طرح آدم العصا من يده بسماح من الله طبعا، فقد السلطان وصار السلطان للشيطان، لكن جاء المسيح الذي هو رئيس الإيمان ومكمله، وأمسك بالحية وتحول السلطان مرة أخرى إلى الله أو إلى موسى نفسه.
0: إذن فالعصا ترمز إلى السلطان.
1: نعم،
0: فقد آدم السلطان.
1: أيوة،
0: والآية هنا واضحة في موسى، لكن موسى آخر حاجة يقدر يعملها أنه يمسك الذنب.
1: بالضبط،
0: الرأس متسابة لمين؟
1: الرأس الحية متسابة لمين؟ حطمها بقى، مش بس متسابة، لأن نسل المرأة يسحق رأس الحية.
0: يعني حدود موسى أنه يمسك الذنب
1: بالإيمان، لكن رأس الحية أنا وأنت ننتصر على الشيطان بالإيمان.
0: لكن رأس الحية دي تخصص واحد بس،
1: صح، هذا بتاع المسيح،
0: نسل المرأة. صحيح. تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 6 و7. ثم قال له الرب أيضا: ادخل يدك إلى عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذ يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذ هي قد عادت مثل جسده. إيه المخزى من الآية؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني بشوف أن بالارتباط بالمعجزة أو بالآية الأولى في مشكلة جاية من بره، لكن هنا المشكلة جاية من جوه. حط إيدك في عبك، حطها جنب قلبك. لما طلعها طلعت إيده برصاء كالثلج. تلاحظ أنه في المرة الأولى هرب من الحي، بس المرة دي هيهرب يروح فين؟ ما المشكلة في جواه. عشان كده ما هربش، لكن مستني ربنا يديله إرشادات يعمل إيه. فقال له: حطها تاني في عبك. بس يا رب دي برصة، ده ممكن تأذيني أكتر. قال له: بس حطها. طبعا أنا اللي بقترح أنه هو قال كده، لكن هو ما قالش، هو أطاع. وده الإيمان.
1: أي.
2: لما حطها عادت زي جسده. وده بيورينا أن في مشكلة برانا، في مشكلة جوانا. خلينا أقول المشكلة اللي برانا في الشيطان الممثل بالحية هنا، والمشكلة اللي جوانا تمثل النجاسة، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الليستة الكبيرة المذكورة في مرقس 7:13. مصيبة بتطلع من القلب. وإرميا قال: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب.
1: ما هو علاج الخطر الخارجي وعلاج الخطر الداخلي؟ يعني الشيطان يسود على الإنسان، العلاج فين؟ والنجاسة في قلب الإنسان، العلاج فين؟
2: يعني إذا أخذناها من الناحية التطبيقية، العلاج في الحالتين في الإيمان: امسك العصا، امسك الحية من ذنبها، وضع يدك في عبك. إذا أخذناها بالمعنى اللاهوتي الأوسع، نقول أن المسيح عندما مات على الصليب خلصنا من الحية، أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. ثم الروح القدس لما جاء وسكن فينا خلصنا من نجاسات الجسد، يتم فينا حكم الناموس، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح.
1: تمام. بعد كده الرب قال لموسى مرة تاني، بيجدد الدعوة ليه علشان يذهب، فبيقول في عدد 10: فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمن؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟ أما هو أنا الرب؟

0: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. عايز أعرف تجديد الدعوة مرة أخرى إلى موسى، والرب شجعه بإيه؟ إداله ضمانات إيه؟
1: يعني هنا بيقول له أنا حكون مع فمك، وقال له أنا حكون معاك، وهنا أنا حكون مع فمك، وما تخافش، لأن مين اللي صنع الفم للإنسان؟ أنا. غارس الأذن ألا يسمع؟ صانع العين ألا يرى؟ فطالما أنا معاك فاتكل على الله، اتكل عليا وسر. ولكن موسى كان وصل زي ما قلنا تطرف أكثر من اللازم في الإحساس بعدم إمكانياته.
0: تمام. قدم اعتذارا مرة أخرى في عدد 14، حمي غضب الرب على موسى وبدأ يديله باب تاني، قال له هارون هيكون معاك. وعايز أخد تعليق على القول اللي جاي في عدد 16 عن هارون، هو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها، وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. كيف سيكون موسى إلها لهارون؟
1: طبعا هنا المقصود بإله أنك أنت مصدر التعليمات اللي تديها له، فأنت إلهه توصل له التعليمات والأوامر اللي ينطق بها هو على مسامع فرعون، زي ما قال له بعد كده وهارون يكون نبيك. نبيك يعني من يوصل الكلام نيابة عنك إلى فرعون. يعني أنت كلم هارون، هارون حيكلم فرعون. والعجيبة أن لما ربنا قال له أنا حكون معاك تردد، ولما قال له هارون حيكون معاك تشجع. عجب الإنسان. بعد كده حنشوف أن هارون سبب متاعب لموسى ولشعب الله، زي ما حنوصل في خروج 32.
0: تمام. بدأ من عدد 18، فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر، وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطيق الشعب. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابن البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، هأنا أقتل ابنك البكر. الرب بعت موسى تاني، موسى راح ليثرون قال له هروح أشوف إخواتي في مصر. الرب ظهر له قال له الآيات اللي انت شفتها وهتعملها في أرض مصر، لكن أشدد قلب فرعون. تشديد قلب فرعون محتاج توضيح، يعني أشدد قلب فرعون
1: يعني هقسي قلب فرعون.
0: ليه؟
1: لأن فرعون هقسي قلبه. يعني لما نقرأ، احنا لسه في بداية القصة، لكن لما هنقرأ تفصيلاتها هنشوف أن فرعون كذاب ومخاتل، ويقول الكلام ويرجع في كلامه، يطلب من موسى وهارون صلية لأجلي، يصلوا تترفع الضربة، يرجع في كلامه ولا كأنه كلام ملك على الإطلاق. فالرب قال الكلام ده لموسى علشان يعني يديله زي ما تقول مصل واقي عشان ما يفشلش. فرعون مش شخصية سهلة، مش هيخضع لكلامك من أول مرة، لكن سيقسي قلبه، وفي النهاية سأقسي أنا قلبه عقابا له أو تقصية قضائية. لكن هنا ربنا بيستبق الأحداث وبيقول لموسى على اللي هيحصل عشان لما يحصل لا يفشل.
0: يعني لا نفترض الطيبة والصلاح في قلب فرعون وكأن يعني كان طيب وصالح وربنا اللي قسى وشدد قلبه.
1: العكس صحيح.
0: إطلاقاً.
1: العكس صحيح.
0: ربنا استخرج القساوة اللي في قلبه علشان يعرضها قدام عينيه ويستوجب القضاء.
1: يعني هنا الرب بيتكلم مسبقا على القصة كلها لأنه يعرف المستقبل، لكن لما هنقرأ القصة نفسها سنرى قد إيه الرجل ده متعب ومخاتل، لدرجة أن الرب اضطر يقول له أنا أقمتك لكي أظهر فيك قوتي وينادى باسمي في كل الأرض.
0: في مصر القديمة كان الابن البكر هو أمل العرش، مستقبل العرش، هو وريث العرش. وفرعون نفسه كان يتقال عنه الابن البكر للآلهة، ابن الآلهة. بس هنا الرب بيقول له إسرائيل ابن البكر، مصر كلها في ناحية لكن إسرائيل

0: إسرائيل ابن البكر.
1: أي.
0: ولو مش هتطلق ابن البكر ليعبدني ابنك البكر هيضيع منك. الابن البكر والابن البكر، عايز تعليق على إسرائيل ابن البكر؟
1: يعني في عقاب هيقول هيقدمه ربنا لفرعون ولكل المصريين. يعني لما هنقرأ برضو، احنا لسه على المشارف، لكن هنقرأ ان كل ارض مصر خربت، وحنقرأ كمان ان جه يوم ما كانش في بيت في كل ارض مصر ما فيهوش صراخ عندما ضرب الرب جميع الابكار. وسنقرأ ثالثة ان فرعون وافضل جنوده المركبية غرقوا في البحر، فضربات ثلاثية لفرعون وللمصريين. الله عنده ابن بكر غالي على قلبه اللي هو إسرائيل، وبيطلب من فرعون أن يطلقه لكي يذبح له ولكي يعبده ولكي يعيد. دي أمور جوهرية وأساسية، لكن بكل أسف كان فرعون يقصي قلبه ودفع الثمن لذلك غاليا.
0: شكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: من عدد 24 بنقرأ: وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجلي، فقالت: إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت: عريس دم من أجل الختان. سؤالي يا أخي يوسف، إذا كان موسى الرب أرسله عشان هيطلق الشعب، فليه هنا طلب أن يقتله؟ وما معنى عريس دم من أجل الختان؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: لماذا طلب أن يقتله؟ لأن الخادم ينبغي أن يدبر بيته حسنا، وموسى كان مقصر زي ما حوضح دلوقتي في مسألة ختان ابنه. إيه أهمية الختان؟ علامة العهد. يعني الله لما قطع العهد مع إبراهيم تكوين 17 أداله علامة الختان. النهاردة الرب حينفذ العهد مع شعبه، فهل يصلح أن المرسل من الله لكي يتمم الله عهده مع الشعب يكون هو نفسه مقصر في علامة العهد اللي هي الختان؟ ما ينفعش. عشان كده طلب الله أن يقتل موسى، لأنه قصر في ختان ابنه باعتباره المسؤول. القصة مقتضبة جدا، ولذلك سنضطر أن احنا نستنتج، لأن زي ما تقول أنت بتسمع تليفون من جانب واحد وبتستنتج التاني بيتكلم بيقول إيه. فأنا اللي بستنتجه الآتي: أن موسى ختن ابنه الكبير، لكن الأم صفورة لما شافت ابنها تألم من هذه العملية قررت أن لا تختن ابنها الثاني، وموسى وهو يحب السلام تغاضى عن هذا الأمر،
1: تساهل.
2: يعني فوتنا الأمر ده، بس الله ما بيفوتش. عشان كده لما أرسل موسى ليخرج الشعب من أرض مصر، ما كانش ينفع أن موسى يقصر في علامة الختان، علامة العهد بين الله وشعبه.
1: تمام.
2: فطلب أن يقتله، هو المسؤول حتى وإن كانت صفورة هي التي اعترضت على الأرجح. الكتاب يقول لنا أنها لما طلب أن يقتله، طبعا أصبح موسى كريبل، عاجز، مش قادر يعمل أي حاجة، فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها، هي اللي عملت الشغلة دي، لأن موسى كان في النزع بينازع، لأنه مش قادر يعمل حاجة، لأنه كان بيطلع في الروح. لما عملت عملية الختان لابنها الصغير، لأنه لابن واحد فقط اللي هو الصغير على الأرجح، الكتاب يقول لنا انفك عنه. يعني ال- ال- ال- الحالة اللي كان فيها بينازع موسى اتعالجت وانفك عنه. فقالت: إنك عريس دم لي. والمعنى هنا أنه كأنه موسى مات وهي أخذته مرة أخرى عن طريق الدم، عن طريق علامة الختان. دي ترجمة اللي هي العربي بتاعتنا، ترجمة فان دايك. لكن في ترجمات أخرى: You are a bloody husband، أنت عريس، أنت زوج دموي، وإلهك كمان دموي.

0: قوي وأنا مش مقتنع لا بهذا العمل بالعمل ولا حتى بإلهك، وأخذت بعضها ورجعت، وهنا خسرت خسارة كبيرة. لأن تخيل الانتصارات الرائعة اللي عملها موسى زوجها لم تشاهدها، شق البحر الأحمر والأغنية العظيمة الترنيمة الرائعة لم تكن حاضرة، جابها أبوها في أصحاح 18 لموسى. فالذي يقصر في إتمام كلام الرب في النهاية هو الخاسر،
1: يحرم من البركات أو يحرم صحيح. من الانتصارات
0: صحيح.
1: يقول في عدد 17: وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى، فذهب والتقاه في جبل الله وقبله، فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. لقاء هارون وموسى هناك في جبل الله، والحديث الدائر بينهم هو أقوال الله وآيات عملها الله بيده، أكيد فيها تعليم. تفضل.
0: حلو لقاء الأشقاء، لقاء الإخوة، ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. وإذا عرفنا أنهم ما شافوش بعض من حوالي 40 سنة، كان في الوقت ده موسى 40 سنة، النهاردة بقي 80 سنة. تخيل 40 سنة لا تشاهد شقيقك، طبعا ده أمر مش سهل. لكن أخيرا التقيا، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا، لكن حصل التلاقي في جبل الله. والجميل أنهم بيقول لنا أنهم تكلموا، تكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، يعني بيتكلموا عن كلام الله. وده برضو شيء رائع أن الأشقاء يتقابلهم ويكون مادة الحديث بينهم معاملات الله وكلام الله وتعليماته وأوامره ووصاياه وأفكاره ومقاصده. دي ما أروع أن يكون ذلك كذلك.
1: عدد 30: فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب، فآمن الشعب. ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا. في شيء عرفوه قادهم إلى السجود. إيه اللي ممكن يقود المؤمن إلى السجود الآن، إلى تعظيم الرب؟
0: يعني لما نعرف مقاصد الله وأفكاره الصالحة، مش إنه ناوي خلصنا لكن إنه فعلا خلصنا، هذا الأمر يقود إلى السجود. لكن أرى في هذه الآية كمان يا أخ عياد صورة تدبيرية نبوية جميلة أحب أشير إليها. أن موسى عندما ذهب المرة الأولى للشعب لم يقبلوه، في الفترة الوسطى التي بين المرتين ارتبط بزوجة أممية، وهنا جاء إليهم مرة ثانية وقبل منهم المرة الثانية. أعتقد دي كلها بتدينا صورة من أروع ما يمكن، أن المسيح أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله، ثم ارتبط المسيح بعروس من الأمم اللي هي الكنيسة. بعد اختطاف الكنيسة سيعود الرب إلى هذه الأمة وهيقبلوه ويسجدوا له، زي ما نقرأ في النبوات في كل أجزاء الكتاب.
1: شكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
2: موسى يمسك بذنب الحية، لكن الذي يسحق الرأس هو نسل المرأة. نتعلم من الآية دي أنه الله يسمح للشيطان أن يعمل إلى لحظة، لكن سلطان الله فوق قدرة الشيطان ليبطل عمله.
3: في مشكلة خارجية اللي هو الشيطان، الحياة القديمة، وفي كمان مشكلة جوايا اللي هو الجسد، لأن القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه، وفي الصليب الرب خلصنا من ده ومن ده.
4: في مقابلة موسى وهارون بنشوفهم وهم بيتكلموا عن كلام الرب، وده بيشجعنا أن احنا لما نقابل إخواتنا نتكلم عن معاملات الله معنا في البرية.
1: شكرا، رب يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، رب يبارك. عزيزي المشاهد، رأينا في الآية الأولى عندما طرحت العصا فصار ثعبانا، السلطان عندما فقد من يد آدم، فإن الشيطان هو الذي ساد المشهد، وعجز الإنسان على السيطرة إلى أن يأتي المسيح نسل المرأة الذي يسحق رأس الحية. لكن أيضا علاج فساد القلب البشري ليس بعيدا عن كفارة المسيح وعن عمل المسيح، فإن المسيح بعمله على الصليب فقط يستطيع أن يطهر بدمه من كل خطية. يقول الكتاب: الذي طهر بالإيمان قلوبكم. إذا شعرت بالنجاسة الداخلية فهذا وريث آدم وسقطة آدم، لكن الطهارة الحقيقية تأتي بالإيمان القوي.

0: قلبي بشخص المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نجاوب اليوم على سؤالين. السؤال بيقول: لو أنت معك مصاري أو فلوس تكفيك مدى الحياة، إلى أي مدى ممكن أنك ما تشتغل؟ أوكي؟ لو أنت بتفضل أنك تشتغل حتى لو معك مصاري، رح تعطيني إجابتك 0%، لكن لو معك مصاري وما رح تشتغل أعطيني إجابتك 100%. تعالوا مع بعض نشوف إجابات المجموعة. حلو، طيب تامر وروز بتقولوا حتى، ومارك كمان، حتى لو معك فلوس هتشتغل برضو. نرمين بتقولي لو معاكي مصاري مش رح تشتغلي.
1: هو أنا مش هشتغل حاجة خالص عشان أفضي وقتي، عشان يبقى عندي وقت أصرف الفلوس.
0: أوكي تامر،
2: حتى لو الواحد معاه فلوس كتير هيعيش حالة فراغ. يعني أنا حاليا شغلي مش ثابت، فأنا زهقان قاعد في البيت، عندي حالة ملل، فالفلوس اللي هتجيلي دي هعمل بيها يعني حاجة أنا بحبها. يعني أعمل حاجة أنا بحبها، مثلا ممكن أمثل، أفتح قناة، يعني أعمل حاجة أتفرغ لها أنا في الوقت نفسه ما بقاش بتعب فيها.
0: أوكي مارك،
3: انا شايف ان في حاجات تانية اعتبارات كتيرة غير الفلوس، يعني هي مش فلوسه بس، يعني مش كل حد بيشتغل عشان ياخد فلوسه بس. هو ده طبعا 90%، وانا لو هشتغل هشتغل 99% عشان الفلوس، لكن 1% هستمتع بيه. فانا حتى لو معايا فلوس هشتغل حاجة انا بحبها، يعني حاجة انا بستمتع وانا بعملها، حتى يا ربي لو شغلنا مش زهرة او مش مشهورة، لو شغلنا عادية خالص وانا بستمتع وانا بعملها هعملها وانا معايا فلوس.
0: اوكي روز،
4: شو رح اشتغل عشان الفلوس هيجي لها وقت وتخلص؟ يعني الفلوس مش هتفضل معايا على طول، فهيجي لها وقت وتخلص، بعدين لازم اخرج جوه واعمل كل حاجه عشان الفلوس تخلص. يعني فشور هي تخلص،
1: ولازم اشتغل اللي معاكي اصلا. يعني
4: طيب مش
1: بعدين هي قالت ان الفلوس دي مش هتخلص. يعني
0: لا، لو مش، لو الموضوع مش انه المصاري رح تخلص، عندك مصاري من هون ل 80 سنه وانت عمرك مثلا 20.
1: حلو
4: قوي. لا مش هشتغل طبعا.
0: يعني رح يكون عندك لحد ما يكون عمرك 100 سنه مصاري، هل تشتغلي ولا لا؟ مش رح تشتغلي. اوكي يبقى نرمين انت

0: انت اللي مستمتعه في ال...
1: بس الدين انت.
2: الواحد اصلا ممكن يصرفهم ويبقى مستمتع يعني. ممكن لو انا معايا فلوس تكفيني لغايه 80 سنه الشعور ده ما حصليش قبل كده. ممكن اصرفهم كلهم وانا بستمتع ان انا اصرفهم عشان ارجع تاني زي الاول.
0: اوكي قد ايه بتحسوا انه شغل تحقيق لذات البني ادم؟ يعني يعني شخصيتك وكيانك وعشان تخلي دماغك شغال قد ايه هذا الموضوع مهم؟ يعني نرمين انت راح تصرفي المصاري وما اسهل انك تصرفي المصاري، لكن عقلك وتحقيق ذاتك ما بتحسي انه بالشغل؟
1: ما هو الموضوع ده هيبقى لسه جديد عليا، فيمكن لو انا استمريت فيه بعد كده ارجع افكر بقى اقول لا ده انا الشغل احسنني، بس هو عشان جديد عليا ما انا عماله بشتغل اهو. عملت ايه؟
0: اوكي حد معترض على نرمين؟
3: انا معترض يعني
2: كلنا تقريبا
3: يعني. لا اصل هي انا زي ما قلت في الاول هي الاعتبارات اللي بتحط كده قدام الواحد مش فلوسه بس، فلوس كده كده جايه وكده كده الواحد يعني حتى لما بقاش مرتاح قوي هتجيله فلوس وهيعيش يعني عادي، لكن تحقيق حاجات تانية كتير زي ما بتقول ده شيء قوي جدا يعني في الشغل.
0: اوكي
2: وبعدين كل الناس زي بعض، مفيش فرق ما بين انسان والتاني الا بشغله. يعني يعني نجيب محفوظ مثلا، ايه اللي خلاه نجيب محفوظ؟ عشان هو معاه فلوس كتير؟ لا، عشان هو وصل للمرتبة العلمية دي عن طريق دماغه وعن طريق عقله. انت فاهمة الفكرة؟ انما موهبته فبقى كده. انا دلوقتي معايا فلوس، اللي هيحترموني هم اللي عايزين مصلحتهم مني بس، ان مفيش حد تاني يحترمني الا اذا انا بشتغل والا اذا انا يعني مبدع في شغلي على قد ما اقدر.
1: لا طبعا الناس بتحترم اللي معاه فلوس.
2: لا بالنسبة لي
3: لا مش مبدأ يعني.
1: لا بيحترموا اللي معاه فلوس.
2: أي ما هو دول اللي عايزين منك مصلحة، اللي عايزين فلوس.
1: مش عايزين مني مصلحة، برستيجي كده ده يخلي الناس
3: أيوة جازمة. ما هو اللي بيشتغل
2: يعني
3: ده
2: هيحترموا، هيحترموا اللي معاه فلوس ولا هيحترموا مثلا عالم أو كاتب أو أو فنان؟
1: هيحترموا ده هيحترموا ده.
2: لا
1: صدقني انت ما جربتش.
3: طب بفرض ان هم هيحترموا الاثنين ليه اختار الطريق اللي هو
1: مش هختاره؟ هو ربنا بعت لي فلوس حلوه دي يعني.
3: ماشي ما هو احنا اتفقنا ان كلنا دلوقتي معانا نفس الفلوس، بس في حد هيشتغل ومعاه نفس الفلوس وحد مش هيشتغل.
1: انا مش هشتغل عادي.
0: طيب تعالوا نسمع مع بعض راي مختلف.
4: انا اعرف ناس كتير عندهم فلوس تكفيهم بقيه حياتهم ومع ذلك بيشتغلوا وبيشتغلوا جامد كمان. ليه؟ لان الشغل ده نوع من تحقيق الذات، نوع من التعبير عن نفسهم. بيستخدموا الشغل ده عشان ينموا افكارهم، علشان يستخدموا الطاقات والمواهب اللي ربنا اداها لهم. احنا اتخلقنا عشان ننجز ونحقق حاجات كتيره جدا. ليه؟ لان احنا اتخلقنا على صوره ربنا، يعني شبهه زيه، وهو اله مبدع وخلاق وبينجز الكتير قوي. لو ما اشتغلناش مش بس هنحس بالفراغ والملل عشان مش لاقيين حاجه تملى وقتنا، لكن كمان هنحس ان في حاجه ناقصه جوانا، حاجه مش مستخدمه، في طاقه جوانا مفروض نستخدمها ومش قادرين نستخدمها، وكمان مش قادرين نعمل اي تاثير في العالم اللي احنا عايشين فيه. الشغل مش لاكل العيش بس، الشغل طريقه نستخدم بيها الطاقه اللي جوانا، وكمان طريقه نلمس بيها المجتمع اللي احنا عايشين فيه. ربنا خلق كل واحد وكل واحده مننا لهدف والمصير، لحاجات احنا بس اللي ممكن نحققها كل واحد مننا، والشغل ممكن يكون طريقه قويه جدا نحقق بيها الهدف والمصير دوت. الشغل مهم قوي لحياه الانسان والمشواره.

0: تعالوا مع بعض نتحاور وندردش بسؤال تاني. سؤال تاني بيقول: عادة الهدوم أو الأواعي الغالية بيكون سعرها فيها، بمعنى لو أنا بشتري تي شيرت أو بلوزة أو بنطلون، لو هو ماركة بيكون سعره أغلى بس بيكون نوعه منيح، لكن مصر معروفة بالقطن المنيح، فكثير مرات بتلاقي أواعي أو هدوم نوعها منيح لكن هي مش ماركة. السؤال: إلى أي مدى بتفضل إنه الأواعي اللي أنت بتلبسها تكون ماركة؟ وبتفضل كمان إنه تكون اسم الماركة على البلوزة من برا أو على التي شيرت مش بس من ورا. أوكي؟ لو أنت بتقول بيفرق معي بدك تعطيني إجابتك 100%، لو أنت ما بيفرق معك ممكن تلبس أي شيء طالما هو كويس نوعه، أعطيني إجابتك 0. معنا 20 ثانية نفكر في السؤال. مشاهدينا فكروا معنا عشان نعرف رأيك قريب من مين من الموجودين معنا. أوكي، نشوف إجاباتكم. تامر أنت قلت إنه بيفرق معك، وكمان نرمين ومارك، وروز قلتي ما بيفرق كتير. تامر وجهة نظرك إيش في الموضوع؟
1: بصي، مهما كان التيشيرت أو الهدوم عموماً،

0: كانت متصنعه من خامه كويسه لكن مش تديني الستايل اللي انا عايزه زي الماركه. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا بحب مثلا البس هدوم ما يبقاش في حد لابسها، دي مش هتتوفر لي في الهدوم المصريه او في الهدوم اللي بتتباع هنا او في الهدوم الرخيصه. انما من حيث ان الماركه تبقى مكتوبه بره التيشيرت انا ما بفضلهاش خالص. يعني انا بحب البس التيشيرت مثلا ممكن تكون غالي، ممكن تكون ماركه جامده لكن مش مكتوب عليه حاجه.
1: اوكي،
0: مش انا مش ماشي اتمنظر بيه يعني.
1: اوكي،
0: فاهم قصدي؟
1: نرمي.
2: لا انا بحب لو لابسه ماركه تبقى باينه عليها، عشان في حاجات تقليد زيها، فتفرق في ايه يعني ان انا بقى لابسه الماركه او مش ماركه؟
1: اوكي.
0: مع الاحترام الشديد، اللي بيفهم هيعرف.
2: مش كل الناس بتفهم.
0: مش مهم، انا يهمني اللي بيفهم بس.
1: اوكي، نسمع مارك.
3: انا رايي ان الماركه كويسه جدا وحلو، وكويس ان احنا نلبس ماركات كويسه يعني، ده انا حابه وشايف ان هو كويس جدا. لكن ده ما يمنعش ان انا لو لقيت حاجه مش ماركه وكويسه ومريحه وفيها كل وشكلي كويس فيها والستايل بتاعها شكله حلو، خلاص اوكي.
1: يعني انت بتفضل الماركات لكن ما عندك مشكله تلبس.
3: بفضل الماركات مش علشان تبقى الماركات، مش لهدف الماركات، لهدف انها تبقى في الغالب اريح والستايل بتاعها اشياء.
1: اوكي. روز،
4: مش لازم، انا عندي مش فارقه معايا، المهم ان هي تكون شيك وشكلها حلو يعني عليها، والناس لما تشوفها تقول البلوزه دي شيك او التيشيرت ده حلو، بس مش فارقه يعني.
1: مش فارقه معاكي الماركات. حد بيحب يضيف شيء ثاني؟
2: انا كنت بقول 75% عشان انا بحب ممكن تبقى ماركه بس في حاجات رخيصه بتبقى لقطه، يعني انت لو شفتيها ما تديهاش ثمنها او ما تديهاش ان دي مش ماركه. شايفه
1: قد ايه ضغط الشله واصحابكم اللي معاكم يجبروكم تدخلوا تقييم الماركه اكتر من تقييم الشكل؟ قد ايه ضغط الشله بيفرض عليكم هذا الشيء؟
2: لا ما بيفرقش،
1: ما بيفرضش،
3: مفيش ضغط لان هي واضحه يعني، كل واحد بيلبس على مزاجه يعني.
1: يعني لو الشله كلها لابسه ماركات، هل انت بتنضغط نفسيا عشان تجيب الماركه حتى لو اجبرت اهلك وضغطت عليهم عشان تجيب هالبلوزه او هذا التيشيرت؟
3: لو جايب حاجة أرخص من كل الناس، يعني لو كلهم لابسين ماركة معينة سعر التيشيرت فيها 100 جنيه وأنا لابس نفس التيشيرت دوت ب10 جنيه،
1: بس مش ماركة،
3: مش ماركة بس مريحني يعني.
1: طبعا ما عندكش مشكلة
3: طبعا، ده في حالة يعني هي للأسف مش موجودة قوي يعني أقصد إن التيشيرت اللي هو ب10 جنيه اللي أحسن من اللي ب100 دوت مش موجود، دي الفكرة. عشان كده أنا في الأول قلت خالص الماركة.
1: أوكي.
0: بس المجتمع بيفرض فروض على الموضوع ده، يعني مش شرط اشتري الهدوم غاليه لكن لازم على الاقل على الاقل يكون فيها ذوق زي اصحابي. يعني انا مثلا اصحابي بيلبسوا هدوم غاليه وذوقها متوسط، انا اقدر اشتري هدوم ارخص شويه، ارخص شويه مش كتير، ارخص حاجات بسيطه بس ذوقها يكون احسن، لدرجة ان هم يعجبوا بهدومي ويقولوا لي لما تيجي تنزل تشتري لبس باخدنا معاك عشان يعرفوا الاماكن اللي بجيب منها فين.
1: اوكي،
0: كلام عظيم.
1: مش عارفة اعزائي الشباب قد ايه بيأثر عليكم هذا الموضوع، وقد ايه ضغط الشلة بيخليك تجبر اهلك حتى لو انت عارف انه ما معهم مصاري كفاية انك تخليهم ينزلوا على السوق ويشتروا لك الماركة. تعالوا مع بعض نسمع رأي اخر.
5: عايزه اديكم مثل، في دكتور مشهور بيحب يلبس دايما البلطو ويعمل عمليات، كل الدكاتره اللي حواليه عمالين تستنى فرصه تلبس في يوم البلطو بتاعه، واكن كل واحد لو لبس البلطو بتاعه هيحس بقيمته. يا ترى تعالوا نفكر، البلطو فيه قيمه في حد ذاته؟ لا طبعا، هو بلطو ابيض زي كل البلاطي. تعالوا بقى نرجع لموضوع الماركات، نفس القصه، مش الماركه هي اللي هتديك قيمه، انت وشخصيتك وشخصك ليك قيمة في حد ذاتك، فما تحاولش تدور على ماركة عشان تحسسك بقيمتك، دور على قيمتك، لاقي نفسك في عينين نفسك، شوف نفسك قيم، شوف حب ربنا ليك، شوف قيمتك في عينين ربنا قد ايه، واطمن لكده، فما تبقاش محتاج تعمل حاجة عشان تحس بقيمتك.

ربنا عايزني اتغير بجد، ولانه عايزني اتغير عايز يوريني حاجة ما شفتهاش قبل كده. فلما اخد خطوة بتبقى خطوة جديدة لان اللي شفته جديد. مش عايز يقلب لي ضميري ولا هفضل بحاول اسكت ضميري، ولا عايزني اتحرك بانفعال عاطفي لان الخطوة اللي مبنية على الانفعال العاطفي مش بتكمل. هتكلم في آية جميلة قوي بتتكلم عن التغيير في رسالة روميا اصحاح 12 من عدد 1 ل 3. اطلب اليكم ايها الاخوة، بولس بيقول، برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية. كل ده لسه هقول لك، لسه اسمعني، عند الله عبادتكم العقلية. وبعدين بصوا بقى، ولا تشكلوا هذا الدهر، بعكس ما الناس بتقول لي. الناس بتقول لي البس زينا، اعمل زينا، فكر زينا، عايزين نفكر زي بعض عشان ما تترفضش، عشان ما تبقاش غريب ويركنوك على الجنب. لكن هنا بولس بيقول العكس، الروح القدس بيقول العكس، ما تقلدهمش، لا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. شرط هنا عشان اختبر مشيئة ربنا لحياتي الصالحة المرضية الكاملة اللي هي مشبعة قوي يعني وحلوة فعلا، ان انا اتغير. اول حاجة عن التغيير، التغيير صعب. كان حد بيقول لي انت متعود تلبس كده ومتعود تعامل الناس بطريقة فلانية، وطريقة لبسي وطريقة تعاملاتي مع الناس ناجحة، وحد يجي يقول لي غيرها. طب انا غيرها ليه؟ ما مش عايز اغيرها. حد بيقول لي انت عشت بطريقه الفلانيه، فكرت بطريقه الفلانيه، وحد جاي يقول لي غير طريقه تفكيرك خالص عشان تختبر اراده ربنا، هقول له يعني انت عايز مني ايه؟ زي ما يكون كلام نظري ما ينفعش اعمله. في ظرف واحد بس، حاله واحده بس لو حصلت ليك او ليا نتغير، لو ما حصلتش مش بنتغير. ايه بقى؟ ان انا اجي في لحظه اكتشف واتاكد انه لو انا كملت زي ما انا مش هوصل لهدفي. لو كملت بنفس طريقه التفكير، بنفس الاختيارات، بنفس العلاقات، نفس طريقه العلاقات، نفس الناس اللي انا قريب منهم، نفس المبادئ اللي انا عايشها، مش هوصل اللي انا عايزه. انا عايز اعيش جواز مشبع، عايز ابقى في علاقات حلوه وليها معنى،

حياة مشبعة، عايز أعيش حياة فيها حرية، حر مش عبد، عايز أقرب من ربنا، عايز أعيش خطة ربنا لحياتي، عايز أبقى ليه معنى. إمتى أتغير؟ لو لقيت إن اللي أنا عايزه مش هيحصل لو كملت زي ما أنا. راجل، أديكم مثل، راجل عايز ابنه يخف، وعشان ابنه يخف لازم يعمله عملية غالية في بلد بره، فلقى إن هو الفلوس اللي معاه ما تكفيش عشان الولد يعمل العملية. إذا هو عنده هدف إن الولد يخف، ابنه يخف، لكن اللي معاه ما يكفيش. ساعتها يصرخ يقول أنا الفلوس اللي معايا، إمكانياتي، حياتي ما فيهاش ما يكفي عشان أوصل اللي أنا عايزه. في اللحظة دي الناس تتألم قوي، واحد تتألم قوي، بس دي اللحظة اللي أنا ينفع فيها أتغير. من غير ده صعب أتغير. شفت ناس كتيرة اتألمت، يعني أنا بسبب ظروف حياتي كنت موجود وناس بتتألم، وعند الألم الواحد يكتشف إنه هو عشان يطلع من الألم أو عشان يرجع لحياته أو يعرف يعيش الحياة اللي هو عايزها وهو متألم قوي لازم يتغير. وفي اللحظة دي بص لقيه اختار اختيارات جديدة، راح حتت مختلفة خالص، راح مع فلان فلاني يقعد يتكلم معاه يقوله أعمل إيه أنا تعبان، عمر ما كان يتكلم، عمر ما كان يعترف، عمر ما كان يطلع اللي جواه. راح يصلي مع حد، راح حضر في اجتماع كده مش عارف في حتة معينة في كنيسة معينة بيسمع عنها، قرا كتاب وهو مش بتاع قراية. اختار اختيارات جديدة ليه؟ لأنه هو تعبان قوي، ولأنه هو اتأكد أنه أنا لو كملت كده مش هاخد اللي أنا عايزه. أنا كنت عايز أعيش كويس، مش عايش كويس لو كملت بنفس الظروف ونفس الشخصية ونفس طريقة التفكير. من مصلحة إبليس أنه ما يخلينيش أتأكد أن أنا مش هوصل لو عشت زي ما أنا عايش دلوقتي. في ناس تضحك على نفسها تقول لك إن شاء الله نبقى كويسين بإذن الله قدام، الحاجة دي تحصل قدام. طول ما انا بخدر نفسي بان انا لو كملت هتيجي بس اكمل، طول ما انا مش هحس ان لازم اتغير. بس الحقيقه ان انا وانت لازم نتغير، والحقيقه ان اللي احنا عايشينه دلوقتي مش هيوصلنا لهدفنا. اللي انت عايشه دلوقتي مش هيوصلك للي انت بتحلم بيه. لازم تختار اختيارات جديده، تصلي صلوه عمرك ما صليتها قبل كده، تاخد خطوه عمرك ما خدتها قبل كده، تتكلم مع واحد ما كنتش ترضى تتكلم معاه، تقول الكلام اللي كان مستحيل تخلي اي ظروف مهما ضغطتك تخليك تقول الكلام ده. عشان تتغير، الرب عايزني اتغير عشان اختبر مشيئته لحياتي، وإلا مش اختبرها.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

أن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكرم تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرم تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: أهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. هل سبق لك وأن مررت بظروف صعبة، في مأزق حاد، في صعوبات لا تستطيع أن تحلها؟ تدخل الآخرون فلم يستطيعون، أنت نفسك عاجز عن حل هذه المشاكل. ربما تعرف عن صديق مر بأزمات من هذا النوع، وصلت إلى طريق مسدود لا مخرج منه. ربما أنت محامي وأنت نفسك متهم في قضية، ماذا تفعل؟ ربما أنت قاضي ولكن وجدت مذنبا والآن القاضي أصبح متهما، ماذا يفعل؟ ظروف صعبة. في جامعة اسمها جامعة جونز هوبكنز، في هناك القسم الطبي، ومضيفنا لهذا اليوم هو المسؤول عن جراحة الأطفال في هذا المستشفى، واسمه الدكتور بن كارسون. كان عنده صراعات في حياته. في الحقيقة كل المهارات اللي موجودة عنده وكل الخبرات اللي كانت موجودة في حياته لم تستطع أن تنقذه من مشكلة هو عانى فيها، فأصبح الطبيب هو نفسه مريض. وهذا الطبيب في يوم من الأيام عمل عملية جراحية لفصل توأمين، كانت عملية دقيقة جدا، ولكن الطبيب صار مريضا. تعالوا معي لنشاهد هذه القصة.
1: فيما كنت في طريقي إلى المنزل ذات ليلة، قلت في نفسي: هل من الممكن أن أموت؟
2: لطالما كان الدكتور بن كارسون ملك المستحيلات. الجراحات العجائبية التي أجراها بما فيها عملية فصل التوأم السيامي باندر عام 1987 جعلت منه طبيباً معروفاً، إلا أن طبيب الأعصاب هذا كان متدني المستوى في الصف الدراسي الخامس، فراحت والدته تصلي لله ليمنحها الحكمة لتعينه، ثم بدأت تطلب من أبنائها أن يقرأوا كتابين في الأسبوع ويقدموا لها تقريراً عما قرأوه مع أنها كانت أمية. لاحقاً تفوق بان في دراسته وحصل على منحة دراسية إلى ييل، وصار مدير قسم جراحة أعصاب الأطفال في مستشفى جون هوبكنز.
1: المهارات التقنية والمعرفة هي أشياء يمكن اكتسابها، لكن أؤمن أن الحكمة من الله ويجب أن نطلبها ونلتمسها.
2: انتقل الطبيب بن كارسون إلى هذا المنزل، أي غادر بالتيمور، ليسكن في منتصف كورنفيلد في أرض مساحتها 40 أكراً. كان من المفترض أن يستريح من ضغط إجراء 400 جراحة دماغية في السنة، إلا أنه لم يعرف طعم الراحة.
3: اكتشف الأطباء أنني أعاني من سرطان متقدم في البروستات. كان نوع السرطان الذي عانيت منه هو الأخطر. ظننت لبرهة بأني سأموت، فقلت: لا بأس.
2: كيف تعاملت مع الأمر؟
3: شعرت بسلام كبير حيال الأمر، لأني أعلم أن الله يعرف ما هو الأفضل وأنه ممسك بزمام الأمور.

0: وأن السنين التي نعيشها هنا على هذه الأرض ليست بكثيرة، سواء كانت سنة واحدة أو مئات السنين مقارنة بالأبدية.
1: هل انتابك شعور الخوف من هذه العملية؟
0: حسناً، لقد كنت قلقاً بالفعل من فكرة تفشي الورم والألم المصاحب له، لا سيما حين يصيب العمود الفقري، آلام موجعة حقاً. وقد قضيت وقتاً طويلاً أتساءل كيف لي أن أتعامل مع الأمر. نعم، كانت فكرة مخيفة.
1: لقد أثرت والدتك في حياتك بشكل كبير، كيف أخبرتها عن مرضك وما كان رد فعلها؟
0: استخدمت الأسلوب نفسه في إعلام الجميع عن مرضي، فأجابت ببساطة:
2: ربما خطط الله لهذا الأمر. هل أنت مستعد؟ هل تحب الله وعلى استعداد تام لأن تطيعه إلى المنتهى؟ ليس هناك من عائق بين الله وبينك. فقال لي: كلا. فقلت له:
0: الله يعلم كل شيء، الله حكيم ولا يرتكب الأخطاء أبدا، فمهما حصل معك لا تيأس بني.
1: تتحدث عن الصورة النهائية وكيف أنك ترى الصورة النهائية للأحداث، كيف أثر الإيمان على هذه المحنة في حياتك؟
0: أظن أني أفهم
1: حقا
0: لما حدث ذلك. أولا، كنت أقوم بكل شيء بسرعة كبيرة وبسعر مرتفع، كنت على وشك أن أقتل نفسي بذبحة صدرية أو شيء كهذا. أظن أن الله أراد أن يلفت انتباهي ويقول لي: لا تقدر أن تفعل كل شيء. ثانيا، لقد صار الأمر جليا بالنسبة إلي بأن السرطان ليس إلا مرضا نحن المتسببون فيه غالبا.
1: ماذا تقصد؟
0: ماذا نأكل؟ كيف نعامل أجسامنا؟ ماذا نفعل لكي نقوي أو نضعف جهاز المناعة لدينا؟ وأنه علينا أن نكترث أكثر للعلاج الوقائي، بألا نتعرض كثيرا للإشعاعات والسموم والجراحة.
1: هل ما مررت به من محن طالما أني أشعر بحقيقة ما قلته لتوك أن الطعام الذي نتناوله يؤثر على سلامتنا الجسدية، هل غيرت هذه الحقيقة أسلوب حياتك؟
0: بالتأكيد، فقد غيرت نظامي الغذائي جذريا.
1: ماذا تقصد؟
0: الخضار العضوية والفواكه والقليل من الطعام المعد والمقطع، لا مزيد من الوجبات السريعة، كما أقلعت عن المشروبات الغازية.
1: لقد أجريت أكثر من 400 جراحة في السنة، كما أنك تعمل في مجال دقيق من الطب. ألا تظن أن ضغط العمل الذي كان على مسؤوليتك ساهم في إصابتك بمرض السرطان؟
0: أجل، أظن أن ضغط العمل ساهم بعض الشيء. بالنسبة إلي، الإعداد لجراحة دقيقة ليس بالأمر الصعب، لأني أطلب الحكمة من الله دائماً، وهو يكون معي فعلاً وله كل المجد، أنا مجرد أداة يستخدمها. لكن الأمر الذي كان يشكل الضغط الأكبر بالنسبة إلي في غضون العقد الأخير هو رؤية المرضى يواجهون كل التعقيدات المرتبطة بشركات التأمين، وهذا الأمر هو الأكثر تعقيداً.
1: قرأت يوماً استشهاداً لك صعقني، قلت فيه: يسرني أني مصاب بالسرطان لأنه جعلني أعرف أني بحاجة إلى قضاء وقت مع عائلتي.
0: بالتأكيد.
1: هل الأمر كان ليفوتك لو أنك لم تصب بالسرطان؟
0: أظن على الأرجح أني لما كنت توقفت عن ممارسة مهنتي بشكل جنوني.
1: ها أنت جراح كبير ومشهور، لكنك اضطررت للخضوع لجراحة. هل كان من الصعب عليك أن تخضع لجراحة وتسمح لأحدهم بأن يسيطر عليك فيما أنت تحت تأثير المخدر؟
0: أجل، كان صعباً، لكن الذي سهل الأمر طبعاً هو أن طبيبي الخاص بات وول شخص مسيحي ومؤمن ملتزم،

0: وهو شخص رائع، أعرفه منذ سنين طويلة جداً، وهو رجل أمين ومستقيم. كنت في الواقع أرغب في تأجيل الجراحة إلى وقت يكون الوضع فيه أكثر سهولة، إلا أن دكتور والش أقنعني بأنها ليست فكرة سديدة. عندما تمت الجراحة وقاموا باستئصال الورم، وجدوه مخترقاً الغشاء مليمتراً.
1: إذن مما تتكهن؟ ماذا يقول لك الأطباء؟
0: حسناً، كان الورم كله متمركزاً في الغدة التي تم استئصالها. تمكنوا من استبقاء الأوعية العصبية لكي يحافظوا على إتمام وظيفتها، ولم يكن هناك ورم في العقد اللمفاوية، فكانت حالتي مستقرة.
1: مجداً لله.
0: بالتأكيد. هذا أفضل ما قد يحدث.
1: اليوم الدكتور كارسون عاد ليزاول مهنته بجدول مختصر يسمح له بقضاء وقت أكبر مع زوجته وأبنائه الثلاثة وبالطبع والدته. يؤمن بأن أيامه ستكون طويلة، إذ أنه منتظم في أكله ويمارس الرياضة، كما أنه عازم على أن يستخدم مهارته في إيجاد علاج للسرطان.
0: السرطان كارثة على مجتمعنا، لابد أن يستأصل من جذوره، وسأعمل على مكافحته وعلى إبادته.
1: نظراً للظروف التي مررت بها، لقد صرت في وادي ظلال الموت. كيف غير هذا الاختبار علاقتك مع يسوع؟
0: قربني منه، ولا شك في ذلك. أقضي وقتاً أكثر في الصلاة الآن، وقتاً أكثر في التكلم مع يسوع والله، طالباً من الروح القدس أن يرشدني. لطالما كنت أقول سابقاً إني أتقرب من الله بالنجاح والأعمال الصالحة، فيبعد عني الضربات ونكون على وفاق. لكن في الواقع علي أن أعترف بأني تقربت من الله، ولم أعلم يوماً بأن هذا أمر ممكن.

0: وبسمتي.
1: نشكر الله أيها الأحباء من أجل الأمل، فلا مجال للحياة بدون أمل، كما قال الشاعر: ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. قصتنا التالية تتعلق بسيدة اسمها كارلا بيلي، وكانت زوجة وفية وأما محبة، وقد قضت سنوات من عمرها وهي تساعد الآخرين، ولكن جاء اليوم الذي تغيرت فيه الأحوال وأصبحت هي بحاجة ماسة إلى الآخرين. ها هي كارلا تقص علينا ماذا حصل معها.
2: بادئ الأمر، التقطت فيروساً أصاب قلبي، وعندما أصاب الفيروس قلبي بدأ حينئذ صراعي المرير مع المرض. كان هذا عام 2000، من هنا أصبت بمرض القلب وبداء الذئبة الجلدي، والمرضان لا يتكيفان معا.
3: عندما ساءت حالة كارلا نقلت إلى مركز جامعة ولاية أوهايو الطبي.
2: حين ذاك كنت بحاجة ماسة إلى عملية زرع قلب، كنت خائفة جدا إذ كان الكثيرون بانتظار قلب مثلي واثنان منهم توفيا. إذا إدراكي أنني قد لا أنجو وخوفي من أن هناك الآلاف من المرضى ينتظرون قلبا، وكنت أنا من بين هذه المجموعة المؤلفة من 82,000 مريض.
3: بعد 3 أشهر طويلة من الانتظار تلقت الخبر الذي كانت تنتظره. لقد تبرع لها أحدهم بقلب، لكنها لم تفرح بهذا الخبر طويلا.
2: كنت موجودة فعليا تحت العملية، وآلات الإنعاش موصولة إلى جسمي أنتظر ذاك القلب. وعندما قال الطبيب القلب ليس ملائما، انزلي إلى الطابق السفلي سننزع عنك آلات الإنعاش، عودي إلى الأسفل، بكيت بمرارة. في الواقع بكيت لثلاثة أيام.
3: حين ذاك تملك كارلا يأس شديد،
2: وخفت جدا عندما جاء أولادي وراحوا يبكون كما لو أنني أحتضر، فقد تعبوا من ملازمة المستشفى، وقد عجزت عن الإجابة عندما سألوني متى ستعودين إلى البيت أمي، فقد أمضيت وقتا كافيا هنا، نريدك في البيت. لم أستطع الإجابة، كنت أفكر لا يمكنني الانتظار أكثر، لا يمكنني الانتظار، لقد سئمت المعاناة، لقد سئمت الألم.
3: وراحت حالتها تزداد سوءا، أخضعت كارلا لأشد التدابير الطبية. أفاد الأطباء أنها لن تنجو من دون زرع. تحدثنا مع جراح كارلا المختص بزرع القلب الدكتور بينكلي.
4: عندما نأخذ أشد التدابير فهذا يعني أننا قلقون ألا تعيش أكثر من أسبوعين أو شهر كحد أقصى، وفي مرحلة من المراحل ساءت حالتها جدا، فاضطررنا إلى اتخاذ أشد التدابير الطبية، فبذلنا كل ما بوسعنا لذلك.
3: لكن حتى في أحلك ظروف كارلا هب العالم بأسره لمساعدة هذه المرأة التي ساعدت الكثيرين سابقا. وعندما قررت الكنيسة أن تخصص صلاة إكراما لها حصل أمر عجائبي فعلا.
2: وفي مساء ذاك السبت عندما صلت الكنيسة لأجلي اجتمعت كل الملائكة وصلت ورنمت قائلة: عندما ترتفع التسبيح تهبط البركات.
3: فيما كان أصدقاؤها وعائلتها يصلون لأجلها شعرت كارلا بتحول عجيب في قلبها.
2: في 7 مساء انتابني شعور، شعرت بتحول كبير في قلبي، تحول عظيم جدا، فناديت الممرضة. جاءت قائلة: ما الأمر يا كارلا؟ تحتاجين المزيد من المورفين إذ كان دوائي. فقلت: لا، أنا لا أتألم، بل أشعر بفرق.

0: ولم أستطع أن أشرح لها أين يكمن الفرق. هل هو الضغط؟ لا أدري، حتى اليوم لم أجد تفسيراً للأمر.
1: وسرعان ما أكدت الفحوصات الطبية شعور كارلا بالتحسن، لقد شفي قلبها.
0: قالوا: سيدة بيلي، هناك أمر لا نعرف كيف نخبرك به. يبدو أن قلبك قد شفي من المرض، ففيما كان قبل أسبوع تقريباً ضعيفاً جداً، فإن قلبك قد تنشط كثيراً الآن. لقد شفي تماماً، وما قلته حينذاك هل تظنونها معجزة؟ فأجابوا نعم.
1: لم يدهش شفاؤها الأطباء المختصين فقط، بل تؤكد كارلا أن فريق العمل في مستشفى جامعة ولاية أوهايو قد دعمها روحياً أيضاً.
0: فريق العمل لا يسعني أن أشكره كفاية، الأطباء، الموظفون، الممرضات، عاملات التنظيف، أخصائيو التغذية، حملوني جميعهم بصلواتهم، كانوا يدخلون غرفتي متفائلين، لم يحبطوني، كانوا يصلون لأجلي.
1: يقول داغ وكارلا أنهما تعلما دروسا قيمة من هذه المحنة القاسية.
2: أظن أن ما تعلمته بالأخص هو الصبر والهدف. تعلمت أن أصبر وأن أفهم ما هو هدفنا، ما هو هدفي، وما هو هدف كارلا، وأن أفهم أن الرب يعرف الأوقات المناسبة. فإن تحلينا بالصبر والإيمان فسنكون دائما بخير.
0: أتعلم ماذا؟ الله هو أبونا، وبعين العقل أرى الله بصورة الأب، وهو يضمني بين ذراعيه ويحفظني سالمة ويمنحني راحة البال والنفس، فأقول سأكون دائما بخير.
3: إذا حبيت ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
4: حقاً أيها الأحباء، أن لله في الموت مخارج. يتدخل الله في اللحظة الأخيرة، يتدخل الله لكي ينقذ، لكي يعزي، لكي يبارك، لكي يساعد، لكي يساند. إلهنا لا يتركنا لوحدنا، فهو يعزينا وهو يشددنا وهو يقوينا ويعمل كل ما نحن بحاجة إليه. فعندما نصل إلى النقطة الذي ليس لنا فيها إلا المسيح، سنجد أن المسيح هو كل ما نحن بحاجة إليه. وهذا يذكرنا أيها الأحباء، متى تدخل الله في زماننا؟ متى جاء الله إلى أرضنا في زيارة قمة؟ ربما البعض يقولون: هل جاء الله إلى أرضنا في زيارة قمة؟ أقول لكم نعم، لقد جاء في زيارة قمة إلى أرضنا في شخص المسيح، الذي هو كلمة الله، الذي هو روح الله، الذي هو متساوي مع الآب في الجوهر، هو واحد، جاء إلى أرضنا. عندما جاء المسيح، وهذا هو سؤالي لكم أيها الأحباء، أتعرفون كيف كانت الحال في فلسطين في ذلك الوقت؟ جاء طبعا إلى أرض فلسطين، ولد في مدينة بيت لحم. مدينة بيت لحم كانت مدينة واقعة تحت الاستعمار الروماني في ذلك الوقت، فكان الجيش هو الذي يسيطر على المدينة، كانت مدينة مستعبدة، مستعمرة. كان الوضع السياسي في فلسطين في ذلك الوقت سيئا، كان الوضع الاقتصادي سيئا جدا، كان الوضع الاجتماعي رديئا، كان الوضع الديني بالمرة، من كل جهة كان الوضع أسوأ شيء. وتقول كلمة الله في غلاطيا والفصل الرابع إنه الله في ملء الزمان أرسل ابنه، الله في ملء الزمان أرسل ابنه. والسؤال هنا: كيف كان الوضع في فلسطين في ذلك الوقت؟ لماذا سمى الله الوقت الذي جاء فيه المسيح ملء الزمان؟ نحن نعلم أن الوضع كان رديئا وسيئا، لكن بالنسبة لله هذا هو الوقت المناسب لكي يتدخل. أي بمعنى، بشريا لم يكن هذا الوقت المناسب، بل كان الوقت السيء جدا، لكن الله رأى أنه هذا هو الوقت المناسب لكي يتدخل في أرضنا. أي وقت أنت تعيش فيه، أي حالة أنت تمر فيها، ربما تقول: أنا وصل السيل الزبا، وصلت الأمور إلى نهاية،

وقتها طفح الكيل، ما عنديش مخرج، الحقيقة وصلت إلى نهاية نفسي. ربما تقول هذا وأنت محق، ربما لك صديق، ربما لك عائلة أخرى بتمر في نفس الظروف، تنظر حولك فلا منفذ، لا من صديق ولا من معين، سكرت الدنيا في وجهك أو أغلقت الأرض أبوابها. أقول لك، أقول لك أن المسيح جاء إلى أرضنا عندما كان الوضع في أرضنا في أسوأ ما يكون، كنا في الخطايا، كنا في الذنوب، كنا في الويلات، كانت البلاد واقعة في نير الاستعمار. جاء المسيح في ذلك الوقت لكي يخلص، لكي ينقذ، لكي يغير. لذلك أقول لك، إذا أنت شعرت أنه أنت وصلت إلى النهاية أهنئك، لأن نهاية الإنسان هي بداية الله، نهاية عمل الإنسان هو بداية عمل الله، وهذا كل الكتاب المقدس مبني على هذا الأساس. عندما لم يتمكن إبراهيم من إنجاب أي ولد له تدخل الله، عندما لم يتمكن إسحاق وكانت زوجته عاقرا تدخل الله، ونحن نعلم معجزات وراء معجزات الله تدخل فيها. عندما وصل الإنسان إلى النهاية وقال يا رب أنا لا أستطيع، إذا أنت وصلت إلى هذه الأمور، إذا وصلت إلى النهاية وقلت أنا لا أستطيع، أقول لك الله يستطيع، لأنه غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ماذا يجب أن تفعل؟ تعال كما أنت، لا تنتظر. المسيح قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، تعال لعنده يا رب أنا تعبان، يا رب أنا ثقيل الحمل. الناس مستعدة تحمل أحمالها وتحمل أثقالها وتبقى مكانها، بينما المسيح يقول لا تعالوا، ليه أنت حامل أثقالك وأحزانك وأوجاعك والمشاكل اللي أنت فيها، لماذا تبقى تحملها؟ المسيح جاء لكي يعطيك حياة، لكي يعطيك سلام، لكي يعطيك فداء، لكي يعطيك راحة، تعال عنده. المسيح لا يسأل شو دينك حتى يقبلك، لا، المسيح قال كل من يأتي إلي، من يأتي إلي لا أخرجه خارجا، بغض النظر عن دينك ولونك وشكلك وعمرك ووضعك الاجتماعي، بغض النظر المسيح يقبلك كما أنت. ماذا عليك أن تفعل؟ قل له يا رب أنا جاي لعندك كما أنا، خلصني يا رب، أنقذني يا رب، فكني يا رب، حررني يا رب، أطلق سراحي يا رب، أنا جاي لعندك، أنا بحاجة إليك. ارفع قلبك، خلنا ارفع صلاة دعاء بيني وبينك، ارفع قلبك قل له يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب غيرني، يا رب أنقذني، يا رب غسلني، يا رب أعطيني حياة جديدة، أنا بحاجة إليك. قل له يا رب أنا وصلت النهاية، خلاص مش قادر أعمل شيء. عندئذ يسوع يمد يمينه وينقذك من الوضع اللي أنت فيه. يمكن أنت في ورطة أو في مشكلة كبيرة، ما أحد بيقدر يساعدك، أقول لك المسيح مستعد أن يساعدك. أصرخ إليه، قل له يا رب ساعدني، يا رب أنقذني، وهو مستعد أن يفعل ذلك. كثيرون عبر السنين، ملايين من الناس رفعوا صراخهم إلى الله والله سمع والله استجاب. أنا أيضا رفعت صوتي إلى الله والرب استمع والرب استجاب. هل تقبله كما أنت؟ تأتي إليه؟ تعال عنده قل لي يا رب خلصني، ارحمني، أنا عبدك الخاطي. ضع المشكلة اللي أنت فيها أمامه، قل لي يا رب ما في قوة في الدنيا تخلصني منها، لكن صحيح ما ليس هناك قوة في الأرض تخلصك، لكن أقول لك أنه هناك قوة في السماء تخلصك، ويسوع قادر أن يخلص إلى التمام. اقبله فهو يغيرك ويعطيك حياة بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه لهذا جاء، جاء لكي يخلص ويعزي وينقذ ويعطي حياة جديدة. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم جميعا أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي، كنا نتكلم عن أسماء الله ثم ننتقل للكلام عن أفعال الله. الحقيقة أنه سواء الأسماء أو الأفعال، مرة تانية نوضح أنه دي التسميات البشرية، دي الطريقة البشرية اللي من أول الله ما أعلن نفسه لآدم وكلم آدم، وابتدى الله وهو يكلم من أول آدم إلى الأنبياء أنه ربنا بيتكلم بطريقة للبشر، فبيستخدم طريقة تنفع للبشر. يعني يقول له لا تأكل من الشجرة من البداية، يبقى في أكل من البداية. ولما يجي يسقط آدم في الاختبار، يبتدي ربنا يزعل أو يزعل منه، أو نلاقي أنه في تعبيرات بشرية هي أقصى ما تمتلك اللغة. الحاجة اللي احنا نقدر نفهم بيها وهي اللغة البشرية، الله من البداية وهو بيكلم آدم أكيد ما كلموش لغة وكلام ما فهموش. الله بيعلن للأنبياء من البداية، من أول آدم بيعلن بكلام ينفع لي، كلام يتفهم لي، وبالتالي رد فعل الإنسان باللغة بتاعته. فإذا كنا استخدمنا كلمة أسماء فهي طريقة بشرية للتعبير عن الله، عن أسماء الله، عن صفات الله، تمام؟ فأرجو أن احنا ناخد بالنا، مش الله اسمه كذا، لا، ولا الله إزاي تقول كذا وإزاي تقول أن ربنا عمل كذا وربنا إنسان. الله مش إنسان، الله هو الله، لكن تعبيراتنا نحن، التعبيرات البشرية عن الله اللي سميناها الأنثروبومورفيزم، اللي هو الوصف لله بطريقة بشرية أو خلع الصفات البشرية على الله. فالحقيقة من الأول أن احنا لو ما نشوف أمثلة كتابية يبقى سهل جدا أن احنا ناخد بالنا من الموضوع ده. فطبعا الله يعلم كل شيء، ده ما فيهاش خلاف. احنا بنعلم بعض الأشياء الآن، نعرف بعض المعرفة، لكن الله هو العليم، ممكن ده يبقى اسم، لكن هو يعلم، يبقى ده فعل. فهنا في سفر الخروج آية 18، سفر الخروج الأصحاح 18 آية 21 بيقول كلم الشعب، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسينات يعني ورؤساء عشرات. الحقيقة أنه ربنا قال لموسى أنه طبعا الشعب كتر ومشاكل الشعب كترت وكله هيروح لموسى، مش هيخلص. فابتدى مع كثرة الشعب وكثرة مشاكل الشعب يبقى في رئيس لكل رؤساء ألوف، رؤساء مئات، بحيث يبقى في تنظيم كده هرمي، انه الواحد يكلم اللي فوقيه، اللي فوقيه مش قادر يحل مشكلته يوصل للي فوق وهكذا. فهنا الله كان يعلم كل شيء، وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله، امناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم على

عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين أو خمسينات يعني ورؤساء عشرات. الحقيقة أنه في سفر الخروج هنا واضح أن الله بيعمل له تنظيم ويكلمه بالطريقة البسيطة جدا. فكرة تانية، فكرة التذكر. من أول سفر التكوين، من أول تكوين أصحاح 8، نلاقي من الآية الأولى في سفر التكوين كلام على نوح. تكوين 8 من الآية الأولى بعد الطوفان نلاقي: ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. ثم ذكر الله نوحا، هو ربنا بينسى ويفتكر، ده تعبير بشري. ربنا استخدم الأنبياء والرسل يكتبوا، فلما بيجي موسى هنا بيكتب بوحي من الروح القدس، فالله هو اللي سابنا نكتب بهذه اللغة عشان تبقى الحاجة قريبة من الإنسان يفهمها. فهنا ذكر الله نوحا، ونلاقي بعد كده في فذكر الله نوحا وكل الوحوش، أجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. هنا بعد هذا الطوفان العظيم الله ابتدى، خلاص الكل غرق والكل انتهى، الله رجع يهدأ الدنيا دي كلها، تعبير أجاز ريحا على الأرض فهدأت المياه، وابتدى الفلك ينزل، وابتدى نوح يفتح كوة كده ويبعت مرة الغراب ومرة الحمامة المهم انه يبتدي يعرف ويتأكد جسديا او فيزيكالي بطريقة طبيعية انه خلاص ممكن. وبنلاقي كده دايما حمامة جنب الفلك كده ماسكة غصن زيتون، رمز للسلام. في سفر الخروج الأصحاح الثاني آية 24: سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لما الشعب صرخ وكان في أنين، فهنا نلاقي فعلين: سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه، ده هنا تعبير موسى وحي بالروح القدس بيكتب لنا أنه سمع وتذكر. كمان الرؤية، الله أكيد بيشوف، لكن كمان مش بس كده، في رؤية عمومية أو في فكرة الله يشوف الحاجة شكلها إيه أو يقول عنها إيه. في سفر في في في من البداية، من تكوين واحد، من البداية خالص، من سفر التكوين الأصحاح الأول عدد 10: دعا الله اليابسة أرضا مجتمعة ومجتمع المياه دعاه بحارا، ورأى الله ذلك أنه حسن. يبقى دعا، اتكلم، سمى الأرض يابسة، ورأى الله ذلك أنه حسن. يبقى هنا عندنا فعلين: دعا، سمى الأرض يابسة، دعا الأرض يابسة، دعا اليابسة أرضا، ورأى الله ذلك أنه حسن. رأى من الرؤية. في كمان الاستماع في سفر الخروج صح الثاني آية 24، ممكن لسه استخدمناها من شوية: سمع الله أنينهم فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق. سمع، يبقى هنا رأى، سمع، دعا، أفعال كأنها هي أفعال بشرية بتصف الله. في من ضمن الحاجات اللي ممكن احيانا ما نعرفش نرد على السؤال، يعني ايه ربنا بيشم واشتم رائحه سرور تعبير البشري، التعبير عن الله بالطريقه اللي فيها اللغه واللي سمح بيها كمان الروح القدس. نلاقي في سفر التكوين اصحاح 8 والايه 21 بيتكلم عن الشم: تنسم الرب رائحه الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا
أميت كل

0: الحي كما فعلت. يعني هنا عمل لهم دينونة مبكرة جدا وموت كل الناس مش بيعبدوه. بقى تبقاش غير نوح ومراته وتلات أبناء سام وحام ويافث، والتلاتة بزوجاتهم. يبقى كرز نوح ثامنا، ان هم كده مجموعهم تمانية. فهنا ودخلوا الفلك، وبعدين أغلق الله الفلك، وبعدين كانت طوفان، وبعدين ربنا هدأ الدنيا، وتنسم الرب رائحة الرضا لما ابتدى بقى ايه. اول ما نوح طلع بقى من الفلك وابتدى يقدم ذبيحة وابتدى يعيش حياة النقاء اللي كان عايشها قبل كده. في فكرة تانية غير الشم كمان، الذوق او تذوق. في مزمور 11 الآية 5، الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يبقى هنا التذوق الفني أو تذوق أنه يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. في كمان الجلوس والقيام. في مزمور 9 الآية 7، أما الرب فإلى الدهر يجلس، ثبت للقضاء كرسيه. كرسي الله ثبته للقضاء، فهنا ده الجلوس. القيام، يقوم الله يتبدد أعداؤه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. ده في مزمور 68، يقوم الله يتبدد أعداؤه. مزمور 68 من الآية الأولى، يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. طبعا ده هنا على الحرب الحرفية، لكن كمان في الحرب الروحية أكيد ده بيحصل. السير، هنا ربنا كمان لما خرج بني إسرائيل من العبودية وابتدوا يمشوا في البرية، وابتدى ربنا بيسير معهم، يعني موجود معهم المعية الإلهية. طبعا ممكن نلاقي بعد كده وجهك يسير معي رمز لوجود الله معهم. لكن في لويين 26 الآية 12 نلاقي، وأسير بينكم وأكون لكم إلها وأنتم تكونون لي شعبي. أمشي بينكم، أسير بينكم. طبعا التعبير المجازي القوي جدا اللي هو يرمز لحضور الله، وجهك يسير معنا. حاجة تانية، مسح الدموع. في إشعياء 25 الآية 8 بيتكلم على أنه يبلغ الموت إلى الأبد، ويمسح السيد الرب الدموع عن كل وجه، عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض، لأن الرب قد تكلم. الحقيقة أنه في حاجات كتير بتتكلم عن أفعال الله، بتتكلم على أنه يمسح الدموع، بتتكلم على أنه يمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار شعبه عن كل الأرض. الحقيقة أنه في أوصاف كتير لكده تعبر أيضا مشاعر إنسية عن صفات الله. ممكن بعد فاصل قصير نبتدي نشوف كمان مش بس هذه الأفعال، لكن كمان في أحيانا مشاعر إنسانية بنستخدمها في اللغة، في الوحي الله استخدم كلمات بسيطة بتعبر عن المشاعر الإنسانية اللي بتكلم عن صفات الله. هناخد أمثلة ليها بعد فاصل قصير.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300، أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com، أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
0: تكلمنا في الجزء السابق عن المشاعر الإنسانية، عن صفات الله.

ممكن تعبر أيضا المشاعر الإنسانية عن صفات الله. تكلمنا عن هذا في نهاية الحلقة وقلنا هناخد أمثلة. ممكن إشعياء 62 الآية 5 بيتكلم عن الفرح، بيتكلم إلا أنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. هنا بيتكلم على العروس، على الكنيسة، على شعبه، على اللي بيعبدوه. كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك، خد تشبيه الناس عارفينه، ناس أمور معروفة جدا لينا استخدمها الوحي عشان تبقى حاجة قريبة من نفوسنا، نقدر ما نحسش إن الله عالي متعالي لكنه بيعبر بطريقة بسيطة عن المشاعر الإلهية حتى لو كان بطريقة تبدو إنها إنسانية. في كمان عكس الفرح الحزن، في مزمور 78 الآية 40 بيتكلم على كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر. تكلم على بني إسرائيل قد إيه أحزنوه، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القفر. وقت ما كانوا في برية سيناء أحزنوا الله بعمايل سودة كتير، وكان ربنا مرات راح يعني راح منزل الحيات تلدخهم، واللي بدم خطاه تلدغ الحيه يموت وخلصنا. لكن ابتدوا يصرخوا ويتوبوا، يا رب يا موسى شوف لنا حل مع ربنا، خلاص احنا هنتوب. فراح موسى بمنتهى البساطه عمل ايه؟ زي ما ربنا امره، قال له جيب ساري كده عظيم عالي جدا وحط عليه حيه نحاسيه، وكل اللي يتلدغ المفروض هيموت، لكن حاجة واحدة إيمانية، ينظر إلى الحية النحاسية فيبرأ. عشان كده هم أحزنوا الله في القفر، والله عاقبهم شر عقاب، لكن في الوقت نفسه لما ابتدوا يتوبوا حط لهم حل. فكتاب حتى في يوحنا 3 في العهد الجديد بيقول لنا كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فكانت الحية النحاسية رمز للمسيح. فممكن الله يفرح، الله يحزن. في إشعياء 63 الآية 10 بيتكلم على شعب الله، لكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ابتدى يسيب الشعوب التانية تغلبهم، شعوب مع ان الشعوب الثانيه بتعبد الوثن، لكن خلاص انتوا ما بتعبدوش ربنا، هم كمان ما يعبدوش ربنا، فسلمهم ليهم. لكنهم تمردوا واحزنوا روح قدس، روح قدوس، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. الحقيقه انه التمرد ومحاربه الروح القدس، واحنا في العهد الجديد ممكن يكون فيك الروح القدس، قبلت الله وواثق ان الروح القدس في داخلك، لكن ممكن تحزن الروح القدس. هنا احزنوا روح قدسه، ممكن احنا كمان نحزن روح القدس، وممكن كمان نطفئ الروح. الغضب في ارمياء 7 والايه 18 الابناء يلتقطون حطبا والاباء يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنع كحكا لملكة السماوات ولسكب سكائبه لآلهة أخرى. مالكة السماء طبعا يعني إله غير الله، ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغزوني. في الآية 19 في إرميا 7 الآية الأرنادي 18 في آية 19 أفإياي، الله بيتساءل، أفإياي يغيظون يقول الرب، أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم. يعني ده بالعكس، ده هم بيغزوا نفسهم، ده هم بيحاربوا نفسهم، هم بيغزوني، ده هم بيحاربوا نفسهم بنفسهم، ده ليهم فعلا خزي الوجوه. لكن ننتقل لحاجة رائعة جدا وهي المحبة. يوحنا 3:16 الآية الشهيرة اللي احنا ممكن نقول انها

يعني تلخص العهد الجديد هكذا، لأنه هكذا يعني بعد ما بيكلمنا في يوحنا 3 عن رفع موسى الحياة في البرية وكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، وبعدين بقى يقول عشان كده، عشان حاجة لا سبب هكذا، لأنه هكذا يعني بدون سبب فينا، ما فيش حاجة فينا تستحق الحب، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك. وأرجو أن احنا ناخد بالنا في القراية في اللغة العربية، لا يهلك مش لا يهلك، الله لا يهلك، أنت اللي بتهلك بنفسك عشان نتيجة طبيعية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالمحبة من العهد القديم محبة أبدية، أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة لعروس النشيد. فالله يحب، لكن في مرات الله يبغض. الله لا يبغض الخاطئ بل يبغض الخطية، الله لا يكره الخاطئ، يحبه حتى الموت، لكنه يبغض الشر، يكره الإثم والاعتكاف. البغضة في تثنية 16 نلاقي ولا تقم لهم نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك، ما تعمل لهمش نصب لإله، تعمل لهمش مذبح لإله، الشيء الوحيد الذي يبغضه الرب أن يبقى ليهم نصب لإله آخر، يبتدوا يبقى فيه مذابح لإله آخر. في مرات تانية نلاقي الغيظ في مزمور 2 الآية 5 حيناز يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه، وهكذا بالرغم أن الله ليس له جسد مادي، لكن الكتاب المقدس قد استخدم العديد من أعضاء الجسم البشري لوصف أفعال الله بصورة مجازية، أو طبعا بصورة مجازية تنفع، أو فكرة بصورة فيها خلع الصفات البشرية على الله، أسماء صفات أعمال الله بالطريقة البشرية، بنتكلم عن الله لأن أقصى هذا هو أقصى ما هو في اللغة، وهو ده اللي كمان استخدمه الروح القدس مع الكتاب اللي كتبوا يعني الكتاب المقدس كتبه أناس الله القديسون. هؤلاء القديسون كتبوا هذه التعبيرات اللي فيها لقينا تعبيرات بتتكلم عن الله. الحقيقة أنه ممكن نسميها تعبيرات مجازية، بس أنا أتوقع أن الأفضل طبعا مجازية مش حرفية، لكن هي الفكرة أنه هي الأنثروبومورفيزم، أنثروبولوجي اللي هو علم الإنسان، مورفيزم اللي هو مورفيزم أو مورفولوجي اللي هو الوصف. فالوصف الله، وصف الله بطريقة بشرية أو خلع الصفات البشرية على الله، فإحنا بنشوف الأفعال البشرية والصفات البشرية ونعبر عنها. ما فيش إنسان عظيم، فيه ممكن إنسان يكون عظيم، بس لما نيجي نتكلم عن الله نقول هو الأعظم، في واحد أكبر من التاني، لكن الله هو الأكبر، هو الأعظم، هو الأفضل، هو ملك الكل، هو اللانهائي. فممكن نوصف حد أنه عظيم أو قوي أو، لكن عندما نصف الله قد نصف بالعظمة أو القوة أو، لكن طبعا العظمة اللانهائية، القوة اللانهائية. الكتاب المقدس يتحدث عن مرات عن وجه الله، ودي من ضمن الحاجات الجميلة جدا اللي في سفر الخروج أصحاح 33 آية 20 و23، ربنا قال لهم كده: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان يراني ويعيش. لكن الحقيقة أنه ربنا أعطاله فرصة أنه يرى مجده. لكن هذا الاستخدام عن لا ترى وجهي وتعيش، ده استخدام أنك ما تقدرش تشوف وجه ربنا بطريقة مادية، أنت تشوف نور عظيم فقط. لكن كمان الشاهد اللي أنا كنت بتكلم عنه فكرة تانية متقدمة، فكرة أنه وجهك يسير معنا كناية عن أنه الله يسير معنا، وجهك يسير معنا، وجهك يسير أمامنا، يعني إحنا ماشيين في طريق الله، في حماية الله، في ستر الله. في خروج ده إحنا 33 قرينا 20 و23 بيقول إيه: ثم أرفع يدي
فتنظر ورائي

وأما وجهي فلا يرى. يبقى هنا لما بيكلم موسى إنه ربنا هيعبر بكل نوره، لكن موسى مش هيشوف وجه الله، لكن بعد ما ربنا ما يعدي هيلاقي نور عظيم. وإحنا عارفين إن وجه موسى أصبح يلمع كالشمس لدرجة الناس مش قادرة تبص في وش موسى بعد ما نزل من الجبل، بعد ما نزل من رؤية مجد الله أو نور الله، فاضطر يحط برقع عشان الناس تقدر تشوفه. عارفين زي ما الواحد يلبس نظارة شمس عشان يقدر يشوف الشمس، هما كان مضطرين موسى يحط برقع، يحط حاجة كده على وشه عشان وجهه يلمع. الناس مش قادرة تبص في وجه موسى مع إنه يدوبك شاف مجد نور من نور الله. في مزمور 16 الآية 11 تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. يمين الله طبعا الله عنده، مش محتاجين يمين أو يسار، لكن فكرة أنه في يمينك نعم إلى الأبد، يعني ربنا عنده نعم إلى الأبد. في رؤيا 22 نلاقي سينظرون وجهه واسمه على جباههم، وطبعا ده في النهاية. نشكر الله وننتظر فعلا ان احنا ننظر وجهه واسمه يكون على جباهنا. ده في رؤية 22 الآية 4 في النهاية في السماء. هنا تعبير كمان يكاد يكون حرفي سينظرون وجهه واسمه على جباههم، لان مش هنبقى في الجسد، هنبقى في الروح، فالموقف هيختلف. الأجساد النورانية الممجدة دي حاجة مختلفة. الرسول بولس قال عليه ما لم تراه عين ولم تسمع به أذن. ننتظر الرب، ننتظر هذا المجد أنه يحصل، سواء بانتقال الواحد فينا أو بمجيء المسيح إلى عالمنا. والرب معكم.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن مشكله زوجه بتقول انه انا محرومه من الحب والحنان، بتشهد انه جوزها ملتزم بيصرف على بيته، بس بتقول الحياه مش بس اكل وشرب، بتقول اللمسه والكلمه والدفى مفتقداهم ومش قادره اعوضهم من اي حته تاني، ولا ليا اني اكون بعوضهم من اي حته تاني، ولا فكرت اني اعوضهم من حته تاني، لكن الاحتياج شديد وملح. كانت بتحكي موقف صغير، قالت كنت مسافره في مره سفريه مع صاحباتي، كذا واحده من اصحابي، وبعدين واحنا راجعين كانت راكبه القطر، فنزلت من القطر، نزلوا كلهم من القطر، لقت جوزها مستنيها وازواج صاحباتها مستنيينهم طبعا. قالت اللي خدها بالحضن واللي بسها واللي طبطب عليها، وانا لقيت جوزي بيقول لي الحمد لله على السلامه، وراح واخد الشنطه، شايل الشنطه وروح على البيت. قالت هو ما فكرش، اكيد ما حسش بالحسره اللي انا حسيت بيها في اليوم ده. نفسي اوصل له انه احتياجي لكلمته الحلوه ولمسته الدافيه مش اقل من احتياجي انه يكون بيصرف عليا وعلى البيت.
1: أعزائي المشاهدين، بنرحب بكم. وزي ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت إن الحب والعواطف والمشاعر الطيبة للزوجة دي مش مجرد كماليات، لكن ده شيء ضروري ليها زيه زي الأكل والشرب والهوى. عشان كده احنا هنكمل مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة ونجاوب على أسئلة كتيرة لسه ما زالت موجودة.
0: في الحلقة اللي فاتت كمان كانت في فكرة أعتقد أنها كانت جديدة على كتير مننا، أنه السيد المسيح مش بس موجود في البيت بصفته الراعي واللي موجود واللي بيحرس واللي بيحمي، لكن السيد المسيح هو ضامن لعهد الزواج. يعني كل طرف ليه الحق أنه لو الطرف التاني أثر في حاجة أنه يروح ويقول له يا ضامن عهد زواجي أنت توفي. احنا محتاجين نفهم اكتر عن ضامن العهد، وعشان كده بنرحب في الاول بضيفنا مهندس الف سدراك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
2: اهلا وسهلا.
0: حضرتك كلمتنا الحلقه اللي فاتت عن ضامن العهد، والزوجه كانت بتقول انا طلبت ربنا كتير، طلبت قلت له يا رب انا تعبانه ومش عارفه اعمل ايه، بس ما كانتش بتلاقي استجابه واضحه للتعب اللي هي فيه.
2: اتعلمنا اكتر من مره ان الطلبه لما تكون محدده بتعطي استجابه محدده. فرق كبير اني انا كزوجه بقول له يا رب انت موجود في البيت وشايف كل حاجه وتصرف، وفي فرق زي ما شرحنا المره اللي فاتت فكره ضمان للعهد والعقد. يا رب انت مضيت بيدك الكريمه على هذا العقد، في طرف قصر، انا جاي لك يا رب بالتزامك اللي انت لزمت نفسك فيه في هذا البيت انك مسؤول. لو تفتكر المره اللي فاتت لما كنا بنتكلم على اني رحت اشتريت حاجه وعملت كمبيالات، فقالوا لي ممكن حد من قرايبك يمضي ضامن، فرحت لابن عمتي مسلع معاه فلوس كتير راح ماضي. هجيبها بقى بالعكس، المره دي انا رحت اشتريت حاجه بالتقسيط ومضيت انا بس على الكمبيالات، وجي الشهر ده ما معيش. قعدت افكر هروح لابن عمي هيسد، هيقول لي ما معيش، مش عامل حسابي، هيدفع المبلغ كله، هيدفع نصه، فرايح وانا مهزوز
0: بالذات. مفيش حاجة تجبره ولا تلزمه، مفيش حاجة.

0: يلزمه انه يدفع؟
1: هو الراجل من محبته وقف معاه مثلا شهر قبل كده. تختلف بقى كل جزئي لو هو ماضي على هذا العهد.
0: انا رايحه بقلب بقى،
1: رايحه بثقه، بيسموها قديسين داله، يعني رايح بداله، بقول يا رب، عشان يعني مهم قوي ان يكون جوازي في مشيئه الله، عشان اقول له يا رب انا جاي لك، والجواز ده انت اللي اخترت معايا فيه، ولما انا اخترت كانت مشيئتك موافقاني وكانت موافقه الزوج، وانت مسؤول ورضيت من جلال مجدك انك تتعهد بالامضاء على هذا العهد.
2: يعني ده كانه عقد موثق كده،
1: عقد موثق
2: بس من السماء مش في الشهر العقاري بقى.
1: معاك حق. وللزوج ايضا انه يتوجه للمسيح ويقول له يا رب لو في تقصيرات انا جاي لك، انت في حياتنا مش زائر، انت في حياتنا طرف. في كلمه حلوه كده قالها قداسه البابا شنوده، بيقول الزواج ليس اتحاد بين اتنين، انما بين ثلاثه، وثالث الزوجين هو الله. شوف ازاي. يعني المسيح مش زائر، مش شخص بعيد، مش جوزي اقرب لي او مراتي اقرب لي، لا هو اقرب لنا بصراحه، وهو اللي ماضي وهو اللي مسؤول، وهو قدم نفسه بالطريقه دي. يمكن اجيب لك مثل. احنا كلنا لما نيجي نشتري الموبايل بنسال سؤال، الموبايل ده بالضمان ولا من غيره؟
0: مهم جدا طبعا الضمان،
2: وده لي سعر كمان.
1: وابو ضمان بيبقى دايما ايه؟ اغلى
0: طبعا.
1: في ناس تقول لك مش مهم الضمان، لو باظ نرميه،
2: بتورط بعدين.
1: طب لو زوجي بالضمان ولا لا؟ طب لو باظ هنعمل ايه؟
2: في زوج ضمان،
0: دي مشكله كبيره.
1: جوازي اصلا بضمان ولا من غير ضمان؟ ده سؤال مهم. جوازي دي يعني انا لو لسه مقدم على الزواج كزوج او كشاب او كفتاه، عايز جوازي يبقى بضمان ولا من غير ضمان؟
2: ضمان يعني امان وطمانينه،
1: استقرار، في شخص مسؤول عظيم، في حد ان حد ياثر بيدخل بيوفي. انا كتبت بيدي انا
0: حضرتك تقصد يعني في الضمان ولا مش في الضمان، او في ضمان الله انه انا واخد وقتي وبصلي وطالب مشيئه الله فعلا بامانه، عشان لما اتحرك وارتبط هذا الارتباط العظيم ابقى عارف انه يسوع هو ضامن العهد.
1: هو ده جماله وروعته، ان الجوازه دي مطمن لها، بيقولوا الزوج المسيحي مطمن ان جوازه بضمان. ليه؟ لانه في مشيئه الله. فنوع من الاستقرار والراحه والروعه.
2: على الارض الضمان سنتين ثلاثه، اكبر ضمان 5 سنين.
1: على قد الشركه يعني، الشركه كل شركه ما تكبر تزود فتره الضمان، مش كده؟ وكل ما المنتج يبقى كويس تزود. طب لما صاحب الشركه بقى يبقى رب المجد يسوع، يكتب كده تاريخ الضمان ايه؟ الصلاحيه ايه؟
0: للأبد،
2: محدود
1: مدى الحياه ومن بعدها، لانه جبار عظيم قادر حنون، امكانياته غير محدوده.
0: يعني انا لو انا شايفه اي تقصير من اي نوع قدامي، ليا اني اكون بتوجه لله، مش اقول يا رب حل المشكله، لكن اقول له يا رب اتدخل بصفتك الضامن المسؤول انك توفي هذا التقصير.
1: بالظبط. بس يعني المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها مش عايز اعممها، اصل انت بتقولي اي مشكله، خلينا ناخد كل مشكله على حده، لأن المشكلة دي الزوجة صاحبة حق حقيقي صريح واضح. في مشاكل تانية بيبقى الزوج بيطلب حاجة أو الزوجة بتطلب حاجة مش من حقه، فمش يروح لربنا في كل حاجة. أنت بتقولي في كله، لا احنا بنتكلم في القصة دي.
2: أيوة كده، عشان يبقى الزوج بقى عارف راسه من رجليه بقى، مش الطلبات
0: انت خدتها عليك، هو الزوج بس اللي بيبقى مقصر، دي حاجة عموم كويس. طيب عندي سؤال في الحتة دي بالذات.
1: أيوة.
0: إنه الزوجة مشكلتها أو التقصير اللي في حياتها ده تقصير من ناحية المشاعر الزوجية.
1: أيوة.
0: يعني أنا محتاجة مشاعر زوجي.
1: أيوة.
0: إزاي ربنا يحل التقصير ده، يوفي التقصير ده، نوعية مشاعر معينة؟
1: هقول لك حاجة، الله الخالق البارئ اللي صمم كل جزء في كياني جسدي ونفسي وروحي، مدرك بطرقه الرائعة وبإمكانياته الغير محدودة كخالق إزاي يوفي ولا ما كانش مضى. فاهم قصدي إيه؟ يعني هو قبل ما يمضي عارف إنه عنده الإمكانية إنه يملأ القلب باحتياجاته، يملأ القلب بما يحتاجه هذا القلب، من حب، من حنان، من اهتمام، من رعاية، مش عشان يلغي دور الزوج، لكن عشان الزوجة ما تفضلش قاعدة بتعاني إلى أن الزوج ياخد خطوته في أن يقدم لي هذا الاحتياج. زي ما الله لو تفتكري كده السنين اللي قبل جوازك، الله كان أب وحنون ودافي ومشبع لكل عواطفك وكل مشاعرك. ما تنسيش وقفته معاك
0: لا لا مش ناسية، بس وقتها أنا شعرت بأبوته وشعرت بحنانه.

0: حنانه وشعرت برحمته، لكن انا دلوقتي محتاجه مشاعر معينه، والا طب ما كان بلاها جواز بقى.
1: هو سؤالين، هقول نص ده يعني كده في سؤالين. السؤال الأولاني بقول إن محبة الله حتى كأب تستطيع إنها تملأ فراغ محبة الزوج ومحبة الابن ومحبة الأولاد وكل أنواع المحبة، مش الملء الكامل عشان برضو أكون صادق، لكن الملء اللي ما يخلينش في احتياج وعوز وضيق وتعب. يعني لو قلنا أمثلة مثلا، أني أنا مستنية حب زوجي بيمثل 10 درجات، أبوة الله هتملى 7 8 منهم، فمش هبقى قاعد متدور جوعان منتظر الاثنين، بس مش وانا قاعد متدور جوعان وتعبان ومتوتر وزي ما انت قلتي مش قادر استمر. يعني مش الله لا يستطيع ان يملأ كل ما تحتاجه الزوجة من الزوج، لا، لكن الله بيسمح برضه انه ما يملأش كل الاحتياجات، والا يبقى كان مش محتاجين لبعض وكأن العلاقات ايه،
2: عشان الزوج كمان ما ينسحبش انسحاب كامل يعني،
1: وكمان مش كل واحد يتقوقع حوالين نفسه وكأن العلاقة ايه يعني تبعد، لا، بيملأ بحكمة وبحنية وبحب وبقوة، بس قادر يملأ كل أنواع الفراغ، بس زي ما أقول مش بيملأها كلها عشان تظل الاحتياجات المتبادلة والعلاقة المتبادلة لسه موجودة، مش في استقلالية من الطرف.
2: الله بتعامل بحكمة من أجل أنه يحفظ الرباط ده بشكل جيد.
1: وأفضل أنا كزوج منتظر من زوجتي شيء، بس مش قاعد متوتر، يعني هجيبها بالبلدي كده يعني لو فرض أني أنا جعان وده احتياج وزوجتي مش بتديني اكل خالص، فالله يبعت لي اكل، الله بعت مع الغراب، بعت مع امراه ارمله، بعت مع كثيرين، بس مش هديني كل شيء في هذا المجال بحيث اقول خلاص مش محتاج لها بعد كده، لا مش هتحصل كده. انت شعره بالتوازن ده؟
0: شعره بالتوازن، بس عايزه افهم اكتر يعني، حتى كمثل حضرتك يعني اتكلمت حتى بالدرجات، يعني هل مثلا حب الله الابوي ليا ورعايته ليا وعنايته دول ممكن يكفوني الـ8 اللي حضرتك بتتكلم عليهم؟ لو انا مثلا محتاجه 10 من زوجي، هل ابوه الله وعنايته دي اللي هتكفي لي الـ8؟
1: لاني انا ليا كيان داخلي، الكيان ده يحتاج ان يكون محبوبا، مقيما، مقدرا، مهتما بيه، شخص فخور بيا، بيراعيني وبيقدرني. اجيبها لك في مثل مش صح، خطأ شويه. يعني احيانا الزوجه بعد شويه تفقد الامل في الزوج، ويكون ابنها كبير شوية الولد بالذات، وتحط أملها في ابنها، وكلمتين حلوين لماما، ويدخل يبوس ماما من هنا ويبوس ماما من هنا، تشعر أنها خلاص مش محتاجة حاجة تانية بنسبة برضه. إذا كان ابني قدر يملى فراغ زي ده، ألا يستطيع أبويا السماوي؟ خلي بالك أثناء القداس وأثناء الإكليل ربنا بيبعت لي احتياجات وعطايا تستطيع أن تجعلني مشبعا بنسبة لا بأس بها، لأن أخطر حاجة في الجواز إن أنا أبقى داخل عندي احتياج ضخم جدا، والزوج داخل عنده احتياج ضخم جدا، ومش عارف مين هيدي ده ومين هيدي ده.
2: اتنين مجاعة يعني.
1: فتبصي لي، هقول لك حتة جميلة كده في الإكليل. وعندما يدهن العروس في الإكليل، يعني في صلاة الإكليل، بيقول إيه؟ دهنت بالزيت رأسي وكأسك أسكرتني. شوف الحب اللي بيخلي الزوجة حاسة انها في حالة شعورية رائعة جدا، هو من قبل الله اساسا، وحتى لما بيجي من الزوج بتقول يا رب انت بعت لي مع جوزي، بعت لي مع ابوي، بعت لي مع اخواتي، الله حاضر بشكل مجسم كبير قادر وفي، مش فكرة، مش وهم، مش حاجة بعيدة، مش كلمة بنستدعيها ربنا موجود ونبعد، لا، شخص حقيقي حي فعال يستطيع ان يملأ كل فراغات القلب، كل فراغات القلب. واذا انا مثلا ليا سكة التكريس يستطيع أن يملأ بنسبة مش 100% 1000%، لكن زي بيقول في الزواج بيتعمد أنه يترك فراغ موجود عشان تفضل العلاقة إيه متقربة ومتجاوبة.
0: يعني الزوجة ليها أنها تكون بتشبع على مستوى المشاعر والعواطف من الله بنسبة كبيرة جدا، على الأقل مش هتخليها في حالة التعب الشديدة. أيوة. اللي هي فيها إلى أن يقوم الزوج بدوره.
1: وكمان لما تبقى شبعانة ومستريحة كده ما تبقاش العلاقة متوترة، لأنه أحيانا احتياجها الشديد يوتر العلاقة، فلو في أمل أن الزوج هيقول كلمتين حلوين الخناقات بتروح أفلام.
0: ما ده الجزء العملي شوية في الأمر يعني، وإحنا عايزين نكمل فيه، بس أستاذن حضرتك نخرج بفاصل ونرجع نكمل. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: هانس ألفريد، كون انه الرب يسوع هو ضامن لعهد الزواج واللي يكفي المشاعر، نقطة لسه حاسة انها محتاجة زي مش تأكيد بس بعيدة شوية عن الواقع بتاعنا. ازاي؟
1: احكي لك قصه جات لي مكتوبه من احدى الخادمات بتقول كالاتي، تسمحوا لي اقراها كما هي عشان
0: فضل.
1: بتقول: تزوجنا عن حب ورزقنا الله باولاد وزادت ضغوط الحياه، اما المشكله الكبيره التي واجهتنا تحول زوجي من رجل عاطفي رومانسي الى شخص اخر، يعني مختلف عن كده خالص. بس مع هذا زوجي رجل محترم وبيعاملني كويس، لكن اصبح يعاملني بقسوه وخشونه انا لا احتملها. شعرت ان الحياه كده وبالشكل ده تكاد تكون مستحيله. اين رقته معي؟ اين حنانه وحبه الدافئ؟ ماذا افعل؟ انا احتاج لحبه، ولاني كنت بحبه وحب بيتي ولا اريد ان يعرف احد ما نمر به من عواصف والثلوج، لاني اشعر الاهل مهما كانوا كويسين لو دخلوا بين الزوجين بيخربوا الدنيا. ماذا افعل؟ توجهت بكل قلبي الى الله، هو كل اللي ليا. قلت له: يا رب انا ماليش حد غيرك، انت ابويا وانت المسؤول عني في كل شيء. في احد الوعظات سمعت خادم بيقول ان الله ضامن لعهد الزواج، دي كانت نقطه مفتاحيه. فعلا كل ما كان زوجي يعاملني بخشونه اجري اترمي في حضن ابويا، امسك فيه زي الغريق اللي يمسك في طوق النجاه، واعطاني الله قلبه مستقيم، ودي حته مهمه قوي، برفض قاطع ان اقبل اي كلمه لطيفه من زملائي في العمل ولا من معارفنا. زي الاخت دي ما بتقول الموضوع ده افلام بالضبه والمفتاح، لاني مش معقول اقول له ربنا عوضني وانا اكون بمشي في طريق خاطئ. شعرت ان قبولي او السماح لاذني بسماع كلمه لطيفه من شخص اخر جرم وخيانه لا يمكن التهاون معها. واعطانا الله رغم ان تكون شخصيتي الاساسيه مش شخصيه قويه، يعني ان اكون كما الوحش في هذا الموضوع، يعني ايه؟ حاسمه جدا،
2: كانت امينه جدا.
1: وكنت اقرا الكتاب وده كان كل يوم، كان الله يغدق علي كلمات الحب والعطف وأشعر بحضوره القوي. أصبحت أعيش على كلمة الله ومحبته لي فقط، بل أصبحت آكل الكتاب المقدس. لا أستطيع أن يمر يوم دون أن آكل منه حتى الشبع، وأن أجلس أمام الله وكأنه يرسل إلي موجات تعزية وحب ليست بقليلة. ونصحني يعني ربنا أن لا يكون حبي لزوجي مشروط، بل أخذ من يده السخية وأعطي لأولادي ولزوجي. وبدأت أمشي بقيادة، يعني يوم بعد يوم وبحكمة. زوجي يعاملني بخشونة والله يعطيني لطف ورحمة ونظرة جديدة له، يعني في حاجة سلبية؟ لا، ده في حاجة إيجابية. حتى عدد المياه لمجاريها، ورجع زوجي مرة أخرى يعاملني بحب ودفء، فأرفع عيني للسماء شاكرة أبي أنه حملني كما يحمل الأب ابنه ويعدي بيه البر الأمان. دي رسالة تقريبا كما جاءت، أنا بس اختصرت وغيرت حاجات بسيطة عشان الوقت يعني إيه ما يجريش. شوفي، يعني أول حاجة عجبتني في الرسالة دي إنها لما توجهت لله كضامن العهد مش مدت إيدها كده وإيدها التانية كده. والأمانة والاستقامة دي كمان ساعدت الموقف إنه يبقى موقف رائع جدا، مفيش ولا نقطة فاسدة داخلة، لكن في نقط عظيمة جاية من السماء، كلمات الحب، كلمات الاهتمام. أقول لك بعضها يعني بعض الآيات، يعني بتقول كده: ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، ده في سفر النشيد. اتكررت الآية دي كم مرة كتير، كان دايما الله بيبعت لها كلمات إنك جميلة ورائعة ومحبوبة. الرجاء لا يخزل، أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. محبة الله مش إن احنا نحب الناس، محبة الله محبة الله لينا،
0: محبة الله هو بيحبني قد ايه،
1: بيحبني قد ايه، وانسكبت في قلوبنا بالروح القدس اثناء الصلاة، اثناء ما انا قلبي مفتوح لله، اثناء ما انا بفتح الكتاب المقدس. بلا حاجة بتنسكب دي تفيد الشح ولا تفيد ايه؟
0: لا زي الري، يعني زي مية بتجري،
1: بتنسكب كده، بتملى وتروي وتشبع وتفرح. محبة الله انسكبت لينا بالروح القدس، الروح القدس يحمل كل محبات الله ليا وكل اهتمامه بيا وكل رعايته ليا، تملا قلبي، تملا كياني. مهم كمان برضه اقول للزوج اثناء واحنا بنتكلم، ليه ما انفتحش؟ ليه محبة الله ما تملاش قلبه وهو كمان ايه؟ فقد الشيء لا يعطيه لكن ممتلئ بالشيء يستطيع ان يفيد به. فليه الكلمات دي ما تبقاش ليا ولمراتي؟ ان وقتي مع الكتاب يكون في وقت باخد منه الله حب ليا.

0: أنا مش بس عملي لكن كلمات حب أقدمها لبيتي وولادي ومراتي. حاجة كمان بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ محبته ليا. مشاغل، ظروف، مش عارف، ضغوط، احتياجات،
1: فعلا المسؤوليات تخليه يقفل
0: بتنشف وظروف
1: من
0: الحياة.
1: يفصلنا عن محبة المسيح دي.
0: أنا أقدر في شغلي أقول يا رب أنا بحبك وواثق فيك، وبعدين الله يكلمني في الكتاب المقدس أو جوه قلبي أو في تسبيحة أو في ترنيمة أو في لحن بسيط، محبته بتبان، محبة الله، مسؤولية الله إنه يبين محبته زي ما قلنا المرة اللي فاتت. الأمور دي كانت مالية قلبها. شوفي بتتكلم بمنتهى الغنى، يعني أنا حاسس الست دي أغنى واحدة على وش الأرض.
2: خدت خير مش بس كفاها، لكن كفاها وقدرت تنقله كمان لشريك حياتها.
0: وزوجها أصبح شخص زي ما كانت بتتمنى، عطوفا حنونا زي ما كانت بتتمنى في الأول. أصل كمان في آية بتقول إيه؟ لأن محبة المسيح تحصرنا. يعني زي يكون إيدين حلوة حنينة كده بتقربنا من بعض، بدل ما كان في مشاكل وده تربيته كذا ودي احتياجاتها كذا. يعني برضه عشان أكون صريح، الزوجة لو كانت بتعاني جدا غالبا عشان نكون عمليين ما بتبقاش يعني مسالمة جدا في البيت
2: بالظبط، لأنه هي بتاخد وقت في الأول. أصل حضرتك عارف الموضوع ده بيبقى غالبا تراكمي، فهي بتبتدي في الأول جايز كانت بتشجع وبتقدم، لكن لما ابتدت تلاقي السدود أو لقيت إنه الدنيا ناشفة قوي، طب ما هو يعني هتجيب من فين؟ يعني هتقدر تكمل كده من فين؟
0: هو كان ليها سكة بس يعني يمكن
2: ما كانتش معروفة، يعني كانت
0: جايز الحرمان وحش
2: بالظبط. فطب حضرتك لسه قايل فقد الشيء لا يعطيه، اذا كنت انا محرومه من الحب هقدمه ازاي؟
0: صح، انا معاك، بس يعني يمكن النهارده بعد ما عرفنا الامور دي ما ينفعش ابقى ابن الله ومحروم. ما ينفعش انا ابن الملك اللي هو حب واقول انا فقد الحب. ما ينفعش يبقى عندي علاقه شخصيه محبه جميله بيني وبين هذا الاله بدخل اتقابل مع شخص حقيقي واطلع فاضي. ما ينفعش ان انا اقول انا في علاقه مع كل الحب وفقد للحب. حتى مش جايين مع بعض، بل بالعكس ده بعد مرة واثنين وثلاثة أنا مش ببقى بس ممتلئ بالحب، أنا ببقى حب صغير زي الحب الكبير أسير بين الناس، ووزع من محبتي لزوجي لولادي للآخرين، بس كل واحد بنوع هذا الحب. بس أنا عجبني في الخادمة دي كمان إن ليها بس مش موقف إغلاق باب آخر ممكن كان يدمر بيت، يعني الأبواب دي ممكن تدمر بيوت يعني، لكن الجانب الثاني الثقة والاستمرارية. وطالما انا شبعان ومرتوي اقدر انتظر. طب ما جوزي ممكن ياخد شهرين ثلاثه، طب انا شبعان بالنسبه لا باس بها اقدر انتظر.
1: كانت تسال بالنسبه للزوج، لكن دايما الزوج لما يتوجه لربنا يقول له ساعدني على اعباء الحياه، لكن مش متعود يطلب من ربنا كلام الحب والعواطف. ده يمكن حاجه جديده يعني،
0: ويمكن لما حتى ربنا يقوله له ما ياخدش باله من هو بيقرا في الانجيل، مركز بس على احتياجات الحياه وضرورات البيت وتحديات الشغل. وربنا في وسط الايات محبه ابديه قد احببتك يعدي عليه، يعدي عليه والله، يتكلم مره واثنتين، لكن القلب مشغول على ان الحب هو سر الحياه، وان الحب ده مش بيفيد في القلب، الواحد بينشف وبعد شويه يعجز وبعد شويه يكرمش وبعد شويه يبقى مكنه وبعد شويه يبقى مش انسان تقريبا، بسبب ان الحب ده عمال يقل يقل يقل. الدنيا بتنشف قوي وبتبقى احيانا كده يعني بتبقى يعني مظلمه، لدرجه ان زوجها يعني نجح جدا في حياته، عمل اكتر من مصنع وحقق ثروه كبيره، وبعدين في الاخر قالت له انا ما اتجوزتش الفلوس، انا اتجوزتك انت. صحيح انا محتاجه الفلوس بس دي يمكن نمره اثنين او ثلاثه او اربعه، كده انا محتاجه لك انت. فانا قصدي اقول انه لو الحب راح كده زي ما بيقول الكتاب، ان اعطى الانسان كل ثروه بيته زي ما قلنا قبل كده عوضا عن المحبه، بص تحتقر
2: احتقارا. طيب يعني الشيء الاكيد انه الزوجه دي ليها انها تكون بتشبع بالحب من الله، الشبع اللي يكفيها ما يخليهاش قاعده محتاجه متوتره، واللي بطبيعيه لازم هيكون بيتنقل للزوج وبيغير الامور. ده مش معناه انها ترمي طوبته،
0: لا، وده مش معناه انها رايحه بتطلب وهم. خلي بالك انت رايحه بتطلبي من واحد عظيم مبارك مضى على العهد، فانت رايحه بداله ابناء الله، رايحه احنا ليه بنقول بنتجوز في مشيئه الله، رايحه بداله يا بابا يسوع انت مضيت لي على العقد ده، وهو اثر وهو واضح تاثيره. انا بشكرك مقدما على انك تسد وتوفي، انا هجي لك كل يوم وعندي زي تقول كميه احتياجات قد كده، بس مش هطلع فاضيه، انا عارف انك قدها وقدود، شه وجدع وتسد وتقدر، انا عارفاك كويس.

0: اعتبرتك في عطائك وفي حبك كتير، مش أول مرة.
1: طيب بشكل عملي، يعني حضرتك ممكن كان واضح من القصة أنه الكتاب المقدس كان ليه دور كبير في تسديد الاحتياج ده، هل في حاجة تانية؟
0: أنا هو الكتاب المقدس وسيلة لإرسال كلمات الله ليا، ممكن من خلال عظة، ممكن كتاب روحي، ممكن في قداس، ممكن في الكنيسة، ممكن في قناة الفضائية. الله لا يعدم وسيلة أن يكلمني، بس أنا منتبه ولا مش واخد بالي. بس هي الحلو فيه بتقولك كنت باكل كلام الله أكل كده، يقولك وجدت كلامك إيه حلو فأكلت. ودي يعني حتة أنا بعتبرها براعة في هذه السيدة العظيمة اللي قدرت تستر على بيتها وتنجح وتعدي أزمة من أزمات اللي بتعصف ببيوت كثيرة. بس هي ببراعة وبحكمة وبنعمة سماوية اكتشفت أن الله ضامن للحد، فتقدمت له. أنت قريبي الكبير اللي لما جوزي مش قادر يسدد الكمبيالات هتسددها، ولو أنا ما سددتش هتسدد له.
1: طيب احنا خدنا الحلقة كلها لحساب الزوجة الحقيقة، والزوج جايز ما كانش نصيب كبير. طب عايزين كلمة للزوج.
0: أنا بس بقول للزوج كلمة أمانة كده وإخلاص، بص لأبوك السماوي، شوف أسلوبه كان إيه. مش إحنا بنقول كده إن إحنا بنشبه زواج الزوج بالزوجة برب المجد يسوع والكنيسة؟ قبلها إزاي وأخدها إزاي؟ يعني الكنيسة كانت أيام رب المجد يسوع مؤسسها وممثلة حتى في التلاميذ، كان شكلها إيه؟ أغلبهم إيمانهم ضعيف، أغلبهم شكاكين، أغلبهم هربوا وسبوه، بس أصر بوعود صادقة إنه يبدأ ويغير. فإذا كانت مراتي محتاجة مني حب وحنان، الرب يسوع يعطي الاحتياج مش يعطي ما يراه فيه أولوية وبس. أنا محتاج لإيه؟ مراتي محتاجة لإيه؟ زي ما أبويا السماوي بيديني احتياجاتي اللي أحيانا البعض يشوف أنها مش مهمة لكن أنا شايف أنها مهمة، هكذا زوجتي تحتاج إلى هذا الشيء بمنتهى الأهمية، فأنا أحصل عليه وأشوف أبويا كمرجعية.
2: ساعدني أن أنا أعرف احتياج زوجتي إيه
0: بالظبط،
2: كمان يديني الشيء اللي هي محتاجاه، يعني بيعمل
0: ويخليني اشوفه شوفه تقديريه مش شوفه دونيه.
2: يعني
0: مش يا الستات دول عقلهم صغير وكلمه توديهم وكلمه تجيبهم، لا، زي ما الزوج يحب ان التقدير والاحترام يبقى له، دي مش معناته انه معقد ومخه صغير. الست عايزه الكلمه الحلوه وتكون حنونا عليها، وده اللي بنسمعه في الكنيسه لما ابونا بيوجه لكل واحد كلمات كده والزوجه في دعابه يقول لها ما تكشريش في وشه عشان هو عايز الكلمه الحلوه والابتسامه، وكن حنونا عليها ويتك على ايد العريس. لمسات بسيطه بس بتفهم قد ايه الطرف الثاني دي حاجه ذات قيمه، مش انه دلوع وان الستات دول بيتدلعوا زي ما في بدايه الحلقه.
2: ده افكار كتير من الرجاله.
0: لا، ما اقدر ان ده شيء مهم وذو قيمه ليها، فبقدمه برغبه وبحب وزي ما تقول ايه بنفس عايزه مش بنفس مقفوله. الو ايوه قالوا لي اقول لك اني بحبك النهارده، يعني فاهم ازاي؟ يعني حتى لما قالها
2: شربه يعني
0: لا ده انا مقدر انها كلمه حلوه وكلمه محيه وكلمه ذات قيمه.
2: امين.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، كان في نور جديد انه يسوع هو ضامن العهد زواجنا. بنشكر حضرتك وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية.
0: شكرا.
1: حبيبتي الزوجة اللي عانت واللي اتحرمت كتير، افرحي النهاردة، اتهللي، ادخلي مخدعك، ادخلي لضامن عهد زواجك وقولي له انت نبع الحب، انت نبع الحنان، انا محتاجة انك ترويني ترويني ترويني، وانت عندك كتير وعمرك ما هتأثر معايا، اشبعي منه وخدي وفيدي كمان عليه.
2: عزيزي المشاهد، الله نبع الحب والحنان، هو حافظ العهد والإحسان، مهما طالت بيكم الأيام هو هيكون ليكم أعظم ضمان. الله ليكم أعظم ضمان.

علشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

اذهب إلى النملة أيها الكسلان، تأمل طرقها وكن حكيماً، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها.

0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الشفاء الالهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس اليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بك يا دكتوره ليديا، يباركك الرب وقناه الكارما وفريق العمل المبارك معنا.
0: مبسوطين ان تكون معنا حضرتك في رحله جميله كتابيه رائعه جدا، الروح بيكلمنا وبيشفي فيها امراض نفوسنا واجسادنا وايضا ارواحنا.
1: الرب يبارك
0: لكي نحضر كل انسان كاملا في يسوع المسيح. أعزائي المشاهدين، الرب النهاردة بيكلمنا من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي والإصحاح الثاني والعدد 12، بيقول: وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين: أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوم متمسكين بتعاليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعليم النقولاويين الذي أبغضه، فتب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاء اسما جديدا مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. أهلا بك حضرة الأسيس مرة أخرى. وإن هو ملاك الكنيسة التي في برغاموس، مكان آخر وكنيسة أخرى اللي الروح بيكلمها وبيقول لها حبة إرشادات وحبة زي رسالة كده، هو فيها كلام مهم لينا ولأنفسنا وأرواحنا.
1: هي الكنيسة برغاموس كان معناها منغمسة في العالم أو جاية من الانغماس، هي ترتيب بعد كنيسة سمرنا، وأيضا كانت في فترة اضطهادات صعبة انتهت بموت الملك دقلديانوس ومجيء الملك قسطنطين. وهناك يعني علشان الكنيسة تبقى مرضي عنها حصل بينها تقارب بينها وبين الامبراطور الروماني، ما كانش لسه بعد الامبراطورية الرومانية صارت مسيحية، فبقى الأباطرة أو السياسة العامة بتفرض رأيها على الكنيسة في الوقت ده. وكان تأثير الأباطرة أنهم بيرسلوا هراطقة وأشياء ضد الإيمان، ورأى هؤلاء يعني الامبراطورية الرومانية كلها بالولاء الأول، لأن الامبراطور في ذلك الوقت كان يعتبر كإله يستحق صحيح. السجود وبيأخذ ضرائب باهظة. وبعض الأساقفة هناك والبطارقة خافوا أن يعني الإمبراطورية تهاجمهم فخضعوا خضوع تام، وده معناه من الغماس في العالم.
0: صح.
1: فكتاب بيعلمنا لما يعني اعتمد الأباطرة، اعتمدت الكنيسة في الوقت ده على الإمبراطور أو الإمبراطور الناس اللي كانت بتحكم، والكتاب بيقول ملعون كل من يتكل على زراع بشر، لأنهم اعتمدوا على أشياء سوى الله ففسدت العلاقة. وبيقول ما أصعب أنه يدخل المتكلين على أموالهم أو على غير الله لملكوت السماوات مثل جبل من ثقب وإبرة. والإمبراطور الروماني في الوقت دون أيضا سمح بالتدخل في كل أمور الكنيسة وإدى الحق

0: للناس اللي بتنكر لاهوت المسيح والهراطقه واللي بينادوا انه ما فيش خطيه وانه ممكن المؤمن يعمل كل انواع الخطايا، يعلمه في داخل الكنيسه بلا عقاب وبلا ادنى شيء. فتسلل العالم جزئيا للكنيسه وبنلاقي هرطقات كثيره دخلت في هذه الكنيسه.
1: ده صحيح يا القسيس، الكنيسه اما بتخضع لاي شخص او اي سلطه غير سلطه الله زي ما حضرتك بتقول فعلا الشر بيتسلل ليها وابليس بيجربها.
0: نعم.
1: لكن بيكمل بيقول هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين، يقصد هنا مين؟
0: السيف الماضي اللي هو ذو حدين، يعني السيف اللي بيتكلم عنه انه شارب تو ايدجز، امضى كلمه الله اللي هي امضى من كل السيف ذي حدين. فبيشير الحد الاول لكلمه الله اللي بيسمع للرب، بيقول انتم انقياء بسبب الكلام اللي انا كلمتكم بيه. فاكتر شيء بيأثر على اهوائنا وشهواتنا اننا بيقول طوبى للانقياء القلب لانهم يعينون الله. فازاي النقاوه بتيجي؟ الماده اللي بتنقينا هي الكلمه. الحد الثاني اللي هو زي ما في حد بيقطع للنقاء او بيشيل الورم او بيشيل الغلط، الحد الثاني اللي بيرفض ويقاوم كلمه الله. ففي حد للبركه يا اما بيشيل ويبطر الخطيه، يا اما الحد الثاني ان كلمه الله ايضا تدين وتحكم على المعاند. فالذي يستمع للرب يسكن امنا، ولكن الذي لا يؤمن ياتي الى دينونه. ايه الاساس؟ اللي هو الكلمه النبويه اللي هي حق ربنا في الكتاب المقدس. لو بسمع بيقول ان سمعتم تاكلون خير الارض، ان ابيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. فالسيف يا اما بيقطع الخطيه يا اما بيقطع الخير او كده.
1: صحيح. يبقى اذا نوت هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو حدين اللي هو بيقصد على الله، والسيف الماضي اللي هو كلمته انها ذو حدين، وكتاب بيقول كده وبيأكد كذا مره. في عدد 13 بيقول انا عارف اعمالك واين تسكن، حيث كرسي الشيطان وانت متمسك باسمي. ازاي كرسي الشيطان في مكان اللي هو برغاموس؟ ليه قال انه تسكن حيث كرسي الشيطان؟
0: كرسي الشيطان هنا لانه احنا لينا كرسي العرش وكرسي النعمه، لكن الكنيسه بخضوعها للامبراطوريه في الهرطقات وفي الانحراف بقى الكرسي هنا كمان. لما هنشوف الحاجات التانية اللي دخلت الكنيسة زي النيقولاويين وتعليم بلعام ونفسرها، هنلاقي انه عبادة الأوثان دخلت الكنيسة في ذلك الوقت وصاحبها الزنا وهرطقات كثيرة هنتكلم عنها. وأيضا ما بقاش المذبوح للرب، لكن مع كرسي الشيطان كانوا بيأكلوا مذبح للوثن. يمكن نقول ما فيش مانع ان انا اشترك في اي عيد واكل اللي بيقدم ليا وكل الاشياء دي، لكن الاشتراك الديني والوثني في ولائم الاوثان، يعني الشعب لما كان في العهد القديم في وقت كانوا بيعبدوا مولك وبيعبدوا آلهة الامم، وهم بيعبدوا آلهة الامم وبيشتركوا في اعياد غير الهية، كان ولادهم بيتخطفوا وبيتحرقوا بالنار، لأن الدخول في عبادة غريبة بيدخل في لعنة وبيدخل في قضاء.
1: ده صحيح. لكن نوت مع أنه بيسكن في كرسي الشيطان مكان سلطة الشيطان، يعني يقصد أنه في تسلط، أنه في مملكة للشيطان. أنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. يعني قد كده بيتكلم على أنه متمسك بإيمان وبالاسم في عز التجربة والاضطهاد. عايزين نتكلم على الموضوع ده وتحرك.
0: هنقول الشيطان كان بيسكن فين في الكنيسة في الوقت ده؟ الأول مثلا زي ما تكلمنا على مشورة بلعام وبلاق انه جعل بني الرب يزنون علشان الرب يلعنهم وكده. وايضا بلاق كان بياخذ الاموال وقال له خد اللي انت عاوزه لبلعام وقول لعنه. احيانا الناس لما بتتغاظ من حد يقول لك طيب ما روح لحد يعمل له عمل، أو حد

0: يعمل شيء شرير لهذا الشخص. دي مشورة بلعام اللي كان مدفوع أجرته لبلاق عشان يأذي شعب الرب، لكن الرب قال إنه ملاك الكنيسة لم يخضع لهذه الأمور.
1: هنتكلم بصفة باستطالة أكتر على تعاليم بلعام، لكن فعلا احنا شفنا في شهداء ليبيا، شفنا في شهداء كتير قوي قوي قدمتهم كنيسة انهم تمسكوا بالاسم الحسن وتمسكوا بالإيمان حتى الموت. عشان كده يمكن الكتاب بيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. هنستكمل حديثنا عن اللي بيقولوا الروح كنيسة برغاموس بعد الفاصل. تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل. بنرحب مرة أخرى بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بك دكتورة ليديا، ربي يباركك.
1: ربي يبارك حضرتك. وكنا مع قبل الفاصل بنتكلم على أنتيباس شهيدي الأمين. يا ترى مين هو أنتيباس؟ دينا فكرة عنه.
0: أنتيباس اللي هو ضد العالم، اللي هو عكس اتجاه برغامس اللي هي الكنيسة المنغمسة في الشر، وكمان شخص مع الحق، ما بيعجبوش الحال المائي. فده كان بيكرز بأمانة في برغامس اللي هو كانت ممتلئة من نفوذ الشيطان، وفي مواقع كتير يعني كان بتقول انه كان ليه قوة في طرد الشياطين، وكان ليه قوة في اخراج الشياطين وفي معجزات، وده هيج عليه الشيطان اكتر وبكسرة. فلما بيقول له كن امين حتى الموت، هنا يعني ما تخليش الشيطان بضغوطه وبخداعه ياخد منك المهم الإكليل. فكان بيعمل كمان ضد الهراطقة اللي حضرتك تكلمنا عنهم قبل الفاصل، اللي هو بدعة بلاق وبلعام، وكان صحيح. بيحاول يرجع الكنيسة للإيمان الحي.
1: عشان كده قال عليه شهيدي الأمين.
0: شهيد، يعني استشهد فعلا،
1: استشهد، لكن بيوصفه بالأمانة ان هو بالزبط. كان أمين لحد الموت، ما هموش الموت. طيب حابين
0: قصة استشهاده
1: طبعا سمعت. بكل سرور يا حضرة أسيس.
0: فالإمبراطور دوموتيانوس ألقى القديس يوحنا الإنجيلي في زيت مغلي وأخرج الرب سليم، وضع أنتيباس الطريقة اللي كانوا بيتبعوها في استشهاد المؤمن في الوقت دون، اللي هو الزيت المغلي. وبرضو زي ما القديس يوحنا اتحط في زيت مغلي، أنتيباس برضو كان في إناء نحاسي أشعله تحته النيران حتى مات. فبنقول هل الله يترك أحباءه في العذابات أو يترك أنفسهم؟ في ناس كانت بتنجو، لكن في ناس كانت بتقول للرب في وسط الموت والعذاب يا أبتا، زي ما قال المسيح في يديك أستودع روحي. فكان في نفوس فعلا برضا وبفرح زي ما الرب قال كده على الصليب، وبيديله التصريح انه يأخذ روح. فالنفوس كانت تدي تصريح للرب ومستعدة انها تستودع روحها، عشان كده بيقول الذين يتألمون يستودع انفسهم كما الخالق امين في عمل الخير. كان بيستودع نفسه. فمثلا بيتكلم الرب عن هذه الالام، بيقول فانتم كذلك الان عندكم حزن، لكن سأراكم أي الرب
1: قلوبكم.
0: فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فالرب كان بيدي فرح في أوقات الاستشهاد والألم، فرح سماوي إلهي عجيب.
1: صحيح، ويمكن الكتاب بيقول عنه فرح لا ينطق به ومجيد.
0: نعم.
1: ومكتوب أنه فرح التلميذ إذ رأوا الرب بعد ما كانوا خايفين ومرتعبين من اليهود، أما المسيح جه وقال لهم سلام لكم فرحوا أما شافوا الرب. إذن أنتيباس شهيدي الأمين فضل

0: أمين إلى الموت، وما تغاضاش عن إيمانه، ولكن بالعكس خالص كان طول الوقت أمين لحد الموت. وطبعا يعني حكايات اللي حضرتك بتقولها دي طبعا دي من تاريخ الكنيسة، اللي حابب يرجع لتاريخ الكنيسة مكتوب سير القديسين والشهداء، ودي حاجة رائعة جدا، لأن الكتاب بيقول لنا وبيعلمنا انظروا
1: ننظر
0: إلى
1: نهاية
0: نهاية
1: سيرتهم
0: سيرتهم
1: تمثلوا
0: وتمثلوا
1: بإيمانهم.
0: بإيمانهم. حضرتك تحب تكلمنا عن إيه في كنيسة برغامس تاني؟
1: في الحصاة البيضاء دي اللي الرب قال من يغلب هديله هذه الحصاة، وبيقول عن الحصاة البيضاء دي إنه محدش بيعرفها غير الذي يأخذ. فيعني الاسم اللي هياخدها عارف إيه معنى الحصاة البيضاء دي، وهنقول إيه المعاني اللي فيها،
0: يعني
1: فدي
0: تقصد حضرتك
1: علاقة
0: الحصاة
1: شخصية.
0: البيضاء مكتوب عليها اسم جديد محدش يعرفه غير اللي أخد الحصاة
1: اللي هو ليه؟
0: بالظبط.
1: لأنه مثلا يهوذا كان في حالة خيانة، لكن أنتيباس مثلا اسمه اتعرف واحنا عرفناه بالشهيد الأمين، غير يهوذا اللي خان الرب. فالرب بيقصد انه الاسم اللي مكتوب هو اختبر اختبار شخصي، شخص الرب والمحبة دخلت قلبه، اختبر القدرة والعظمة. فالاسم اللي مكتوب على الحصاة البيضاء، ولسه هنقول معناها ايه الحصاة دي، انه ليه شخص الرب يسوع، وانه ايمانه امتحن وايمانه اتصفى بالنار وايمانه تنقى انقى من الفضه وانقى من الذهب. فاحنا هنا بنتكلم على الاسم، اي العلاقه الشخصيه او الحياه الجديده اللي الرب بيديها. موضوع الحصاه البيضاء ده ليه معنى جميل جدا، لانه زمان يعني لما كان القاضي بيحكم فالحصاه البيضاء بيقول لك اللي كان يطلع براءه كان بيديله الحصاه البيضاء دي، واللي كان يثبت إدانته كان بيأخذ حصاة سوداء تشير إلى العقاب. فالحصاة البيضاء دي بتشير إلى التبرير وتشير إلى البراءة من كل اتهامات ألقيت عليه. الله هو الذي يبرر ويطرح المشتكي على إخوتنا. التاني اللي بياخد الحصاة السوداء ده كان بيتعرض لقضاء عاجل. أيضا بنشوف ان الفرق ما بين برغامس وسمرنا انه كنيسة سمرنا كانت كنيسة متألمة، لكن لم تسلم للإمبراطور ولم تسلم للهرطقات ولم تسلم تحت التهديد أي تنازلات لعدو الخير.
0: ده صحيح، لكن الكتاب بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي. إيه هو المن المخفي؟
1: انت عارفة حضرتك انه المن دون الغذاء اللي الرب أعطاه للشعب في البرية،
0: صحيح.
1: والمن ده كان بينزل يوم بيوم، وبيشير أيضا للرب يسوع المن الخفي اللي هو أكل منه جميع الشعب. ميزة هذا المن أن الرب كان بيعمل له ديليفري لكل بيت، والرب واقف على باب كل إنسان بيقول له أنا واصل لغاية عندك زي المن أو كل خيمة يعني، وأقرأ على الباب لو سمع أحد الصوت أذهب وفتح الباب أتعشى معه وهو معي. فالوعد بالمن الخفي إشارة أيضا لجسد ربنا يسوع، وفي شركة جسد ربنا والتناول، وإحنا بنشترك في جسد ربنا يسوع بنثق إن إحنا نخبر بموت الرب إلى أن يجي. فبتظل العمل المن الخفي عمل الصليب قوي على حياتنا، وأيضا سنرى الرب وجها لوجه، ونعرف ان المن الخفي ده اللي كان ما انتهتش قصته عند العهد القديم، لكن في رؤية الرب يسوع، وقال الرب ايضا الذي يأكلني يحيا بي. فاحنا محتاجين للرب كل يوم، زي ما كان الشعب بيلتقط المن في الصباح واول حاجة بيعملها انه كان بيأخذ التقاط المن، فاحنا محتاجين للرب اللي يقول بكرون الي يجدونه.
0: صحيح، ودي كلمة ربنا زي ما حضرتك بتقول، لكن بنلاحظ انه مجمل الرسالة اللي هي بتاعت برغاموس انه في هدف من الرسالة، انه في عدد 16 بيقول فتب وإلا أتيك فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي، ويمكن نفس الرسالة ونفس الهدف برضو في كنيسة ملاك كنيسة أفسس قال له كده هو فأذكر من أين سقطت وتب، ان هو بيكررها برضو في برغاموس، في كنيسة برغاموس بيقول فتوب وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم

0: بسيف فمي. هنا الرسالة اتكررت برضو لكنيسة برغاموس، يا ترى بيقصد إيه؟
1: محتاجين نحن كمؤمنين نحكم على أنفسنا لكي لا يحكم علينا. والتوبة معناها أنه توبة عن الهرطقات والخداع الحية القديمة، وأن احنا مش بنتكل على أنفسنا لكن على الله الذي يقيم من الأموات، ومن يغلب ولا ينخدع تكون المكافأة زي ما قلنا في حصى بيضاء، في المن الخفي، في الحياة الأبدية. فالرب كده بيقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. كويس إن احنا نلحق المرض قبل ما يستفحل وينتشر، وكويس إن احنا نحكم قبل ما يجي الموت، لأن الوقت مش في مصلحتنا، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. فالرب بيوجه رسالة لنا أجمعين إن احنا نتوب كمؤمنين وخطاه ونعيش في التجديد، لبسنا الجديد الذي يتجدد بحسب صورة الخالق.
0: صحيح القسيس، يمكن كلمة فتوب وبرضو أذكر من أين سقطت وتوب، بحس أنه وهي فعلا هي أمر، مش مفهوش أوبشن تاني، مفهوش يعني لو أنت حابب مش بيعرض علينا، لكن هنا شايفة في صيغة أمر، والأمر معناها أنه الأمر خطير. الكتاب المقدس لما في حاجات كتيرة قوي بيتكلمها بصيغة أمر معناها أنه الأمر خطير ولا يحتمل التأجيل، لأنه الحياة زي ما حضرتك عارف الحياة قصيرة مهما طالت، وممكن تنتهي في أي لحظة سواء بالموت أو بمجيء الرب يسوع على السحاب. فإذا الأمر خطير جدا، لأنه زي ما حضرتك بتقول الخطية مرض، مش زي مرض، هي مرض فعلا في الروح، وبتصيب، ممكن تأثر على النفس وأيضا بتأثر على الجسد. إذا هنا الأمر خطير فتوب، ويمكن في آية بتدعم الكلام ده بتقول الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الرب النهاردة بيأمر، وبيأمر كل واحد سمعنا أنه أنت لازم تتوب. الحل التوبة، مش الحل أنك تداري على خطيتك، مش الحل أنك تتناسى. الرب بيقولك أنا عارف أعمالك، وعارف يمكن عملت حاجات أعمال كثيرة قوي قوي، لكن ناقصك تتوب وتتوب من قلبك. كلمة حضر القسيس لكل شخص بعيد عن الرب وعايز يقرب من الرب، أو شخص مؤمن وضعف وتعب،
1: نقوله إيه؟ الرب بيدعونا للغلبة، وبيقول يعني نحن نتمم خلاصنا بخوف ورعدة. وممكن لو رسمنا صورة للسيف زي حدين، نلاقي أنه في حد بينقي ويعلم فنعرف الله ونشبع من معرفته، في حد التاني بيحكم بالقضاء، فأنا خليني في جانب فعلا عبادة الرب من كل القلب علشان أتجنب وأبعد عن يوم وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة، ده الموت الثاني. لكن الذي يغلب الموت الثاني في القيامة أن احنا بننتظر الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم اللي بيغير شكل جسد تواضعنا. أيضا في الحد يعني لو رسمنا مثلث كده وشفنا الصورة، الوعد اللي الرب بيديه في الكنيسة هو وعد لاكتشاف طبيعة الله، وعد للعلاقة الشخصية، وعد المعرفة. وده زي ختم أو زي حاجة المؤمن بيستلمها في إيده اللي هي حصى بيضاء لا يعرفها إلا اللي عليه الاسم. فأترى اسمك مكتوب بالإبراء، بالتبرير، بالفداء، بالخلاص، بالاعتبار المجاني، ولا ليك نصيب فعلا في المسيح في المن الخفي؟ ما أعظم هذا المن، لأنه نازل من السماء يهب حياة للذين يسألون شخص ربنا يسوع.
0: آمين حضرة القسيس. إذن كتاب بيقول لنا فمن يغلب يجب أن يتوب، من يغلب يجب أن يتوب. وأيضا كتاب بيقول فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ولتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. الرب النهاردة عايزك ترجع وتتوب عشان ليه مكافآت غير عادية، هيديك أن تأكل من المن الخفي، ويديك حصى بيضاء وعلى الحصى اسم مكتوب. والرب يسوع عايز يمتعك بأمجاد السماء، وعايز يمتعك بأنك ما تخافش، إن هو لأنك أنت ابن غالي. ولو أنت فعلا ضعفت قول كده لا تشمتي بي عدواتي، إذا سقطت أقوم، إن جلست في الظلمة فالرب نور لي.

إذن رسالة حضر الأسيس أن هو أن أكون أمين إلى الموت زي أنتيباس، نعم. وأيضا أن أنا أتوب وأرجع وأرجع لكلمة ربنا وأرجع للحق وأطرد الآلهة الغريبة اللي دخلت الكنيسة أو دخلت حياتي، لأن حياتي هي كنيسة وهيكل الله وروح الله يسكن فيه. شكرا لك حضر الأسيس لأجل وجودك معنا. الرب يبارك حياتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي. الرب معكم.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
1: الخطبة بعنوان لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. أي نوع من الشفاء؟ ما هو في شفاءات متنوعة، شفاء من المرض، شفاء من الروح المنكسرة واليائسة، مش هيك؟ أشياء معنوية بتبقى، شفاء من الخطية، شفاء من الموت. الموت بدنا نحن لو لم نشفى منه لن يكون لنا قيامة، لكن نحن لم نعد أبناء الموت. نحن مكتوب عنا نحن الآن أبناء الحياة. لم نعد ظلمة، لم نعد كنتم قبلا ظلمة.